0: في ملفنا الأول من العالم اليوم مشاهدينا، ساعات حاسمة تفصلنا عن تطورات جديدة بشأن الحرب بين واشنطن وطهران. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر خريطة تظهر مضيق هرمز على أنه أرض أمريكية، ليرد عليه نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي بأن بلاده ستصحح قريبا أوهام الرئيس الأمريكي بشأن مضيق هرمز. يتزامن ذلك مع استمرار الاضطرابات في حركة الملاحة في المضيق والانعكاسات على التجارة وإمدادات الطاقة العالمية. الزميلة شيماء عاصم تضعنا في صورة آخر التطورات في هذا التقرير.
1: أهلا بكم. مهلة 60 يوما ما بين الولايات المتحدة وإيران تنتهي، وجميع الأعين تتجه نحو مضيق هرمز. وكيف ستتعامل إيران مع هذا المضيق بعد انتهاء تلك المهلة؟ لتأتي تصريحات إيران بأنها ستحول سياستها من الدفاع إلى الهجوم بالكامل في محاولة لكسر الحصار البحري الأمريكي المفروض عليها كما تقول. هذا الحصار الذي يمنع السفن الإيرانية من التحرك عبر منطقة خليج عمان باتجاه بحر العرب دخولا وخروجا، وهذا ما انعكس على حركة التجارة البحرية الإيرانية التي انخفضت بنسبة تراوح ما بين 90% و95% من حركة التجارة مقارنة بما قبل الحرب. من جهته قال كبير المفاوضين الإيرانيين إن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى تلتزم الولايات المتحدة ببنود الاتفاق المؤقت مع إيران، بما في ذلك رفع الحصار البحري والعقوبات فضلا عن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. يأتي هذا في وقت يشهد فيه مضيق هرمز اضطرابا مستمرا في حركة الملاحة على خلفية المواجهة العسكرية ما بين الولايات المتحدة وإيران، مع استمرار الهجمات على السفن التجارية وتأثر إمدادات الطاقة العالمية. حيث أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض سفينة لهجوم بمقذوف مجهول أثناء إبحارها في مضيق هرمز على بعد بضعة كيلومترات من الأراضي العمانية، أي أنها كانت بالقرب من منطقة المسار العماني، وهذا المسار الذي لا تريد إيران لأي سفينة أن تتحرك بداخله، ما يجعله مسارا مستهدفا من قبل الإيرانيين. تتزامن تلك الأحداث مع تراجع حركة عبور السفن من مضيق هرمز إلى مستويات شديدة الانخفاض خلال الأيام الماضية، وذلك عقب توترات شهدها المضيق بدأت بهجمات متزامنة على 3 سفن إماراتية وانتهت بتهديدات أمريكية بإعلان هذا الممر البحري الاستراتيجي أرضاً أمريكية. إذ تكشف مقارنة البيانات الملاحية قبل وبعد التهديد الأمريكي اضطراباً واضحاً في حركة العبور، حيث سجلت البيانات عبور 14 سفينة قبل التهديد الأمريكي، لينخفض هذا العدد إلى 8 سفن الجمعة تزامناً مع تصريحات ترامب، ثم إلى 3 سفن يوم السبت وصولاً إلى 2 سفينة فقط يوم الأحد. وفي موازاة هذا التصعيد، لم تنجح المفاوضات بشأن تنظيم الملاحة حتى الآن في إعادة حركة السفن إلى مستوياتها المعتادة، حين كانت أكثر من 130 سفينة تعبر المضيق يومياً قبل الحرب، حيث وقعت واشنطن وطهران في 18 يونيو الماضي مذكرة تفاهم بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز تمهيداً للتوصل إلى اتفاق نهائي، إلا أن تنفيذها تعثر بسبب خلافات تتعلق بأمن المضيق.
0: مشاهدينا، تعليقا على هذا الموضوع تنضم إلينا في الاستوديو الباحثة في العلاقات الدولية الأستاذة لانا بدفان. أهلا ومرحبا بك أستاذة لانا. ترامب يتحدث للمرة الثانية عن السيطرة على مضيق هرمز، بل وينشر خريطة. هذه الخريطة تقول إن المضيق أرض أمريكية حسب ما يتحدث به ترامب. ما الذي يريد الرئيس الأمريكي أن يفرضه فعليا على الأرض؟ هل يريد السيطرة فعلا على المضيق أم انتزاع تنازل سياسي من إيران؟
2: مساء الخير أستاذ محمد. يبدو أن الرئيس الأمريكي اليوم يعمل على إثبات نظريته السياسية بأن القوات الأمريكية قد سيطرت بشكل كامل على مضيق هرمز، وبل هي التي تتحرك

0: تتحكم به وتسمح لبعض السفن بالمرور، وبينما تحاصر السفن الإيرانية وتعيد السفن إلى ما كانت عليه، أي بمعنى تمنع مرور السفن الإيرانية عبر مضيق هرمز. وأيضا تحدث على أن الجيش الأمريكي مستمر بإزالة الألغام التي وضعها الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز. وبالتالي كل هذه رسائل بأن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم باتت هي المسيطر واللاعب الأساسي في هذا المضيق، هذا المضيق الاستراتيجي الاقتصادي الهام. فبالتالي نحن اليوم نتحدث عن وجود أمريكي في هذا المضيق، فبالتالي سيطرة أمريكية واضحة. ونحن نعلم بأن الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا عندما تدخل أي مجال سيطرة فبالتالي هي تستحوذ عليه سواء اقتصاديا، وهذا ما تحدث به ترامب بأننا سنعمل على استخدام مضيق هرمز لمصالح الاقتصادية الأمريكية، وأيضا استخدامه سياسيا من خلال الضغط على الدول المجاورة وبالتأكيد الضغط على الجانب الإيراني.
1: إيران قالت إن وهم دونالد ترامب سيتم تصحيحه قريبا، طبعا الوهم بشأن مضيق هرمز، كيف سيتم التصحيح برأيك؟ هل ستنتقل إيران من استراتيجية الدفاع إلى استراتيجية الهجوم كما ثار مؤخرا عبر وسائل الإعلام؟
0: اليوم هناك انقسام في الداخل الإيراني، الانقسام متمثل بأن الحرس الثوري الإيراني هو الذي يقوم بالعمليات العسكرية، بينما الجانب الآخر الجانب السياسي يرى بأن يجب على إيران اليوم أن تستكمل المفاوضات رغم كل الخسائر ورغم كل الضغوطات سواء من الدول الإقليمية حتى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الانقسام الداخلي اليوم لا يمكن من خلاله أن نعتمد على تصريحات واضحة لإيران. إيران هناك إشكاليات داخلية تعاني بها، من يقود العمليات العسكرية حرس الثوري، الحرس الثوري غير متفاهم وغير متوافق مع الطبقة السياسية والحاكمة السياسية في إيران. فبالتالي رغم هذه التصريحات الإيرانية إلا من الحقيقة دائما ما نشهد أن إيران هي قوية في التصريحات، ولكن على أرض الواقع إيران لربما عسكريا لا تساوي القوى الأمريكية في المنطقة، صح، ولا تساوي القواعد الأمريكية في المنطقة. فبالتالي أي هجوم قد تبدأ به إيران هي الخاسر.
1: طيب، لكن إذا كانت طهران ترى أن واشنطن لم تلتزم بالتفاهمات السابقة معها، ما هي أوراق الضغط التي تملكها إيران الآن وتستطيع من خلالها الذهاب إلى تفاوض مع الولايات المتحدة دون الذهاب إلى حرب شاملة ربما؟
0: بعتقد اليوم بأن إيران رغم كل الأوراق الرابحة التي كانت بحوزتها إلا أن الجانب الأمريكي استخباراتيا يعلم ما هي الأوراق الرابحة ويعلم ما الخطط الإيرانية المستقبلية. فبالتالي دائما ما يحاول الأمريكي المناورة لإيران لاستخدام إيران وجعل إيران تقوم بردة فعل، ومن ثم تفاجئ إيران بأن الأمريكي يعلم هذه الخطة وقادر على الرد ليس فقط بالمثل بل بالأقوى. اليوم الجانب الإيراني رغم كل هذه التصريحات الأمريكي استطاع استخدام هذه التصريحات لصالحه. فمثلا ترامب يقول بأن إيران تحاول اغتيال زوجتي، ترامب يقول بأن إيران اليوم تحاول اغتيالي شخصيا، وهذه المسألة على صعيد الأمن القومي الأمريكي مسألة خطيرة. أي محاولة اغتيال يعني تدمير إيران عن فكرة أبيها، وهو ترامب قال نحن نريد فعليا تدمير الحضارة الإيرانية ولكن نعطيهم مهلة، نعطيهم فرصة. فبالتالي كل الأوراق الرابحة الإيرانية التي استخدمتها سواء في مضيق هرمز وحتى الأوراق الاستخباراتية استطاع الأمريكي التحايل.
1: يعني السؤال الذي نسأله دائما، ما الذي تستطيع الولايات المتحدة فعله لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز ولم تفعله عسكريا؟ هل فعلا هي تستطيع أن تضمن للسفن المرور الآمن دون الوصول إلى تفاهم مع إيران؟
0: لا أعتقد أن تضمن 100%، لأن اليوم حتى لو كان هناك تفاهمات مع الجانب الإيراني سياسيا ولكن لا يوجد تفاهمات مع الحرس الثوري الإيراني. فبالتالي حتى لو ضمنت الولايات المتحدة الأمريكية اتفاق، هذا الاتفاق قد يخرق من قبل حرس الثوري الإيراني المتعصب المتشدد الذي يريد اليوم أن يقاتل الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يريد أن يقاتل إسرائيل ولا يريد أي مساومة سياسية أو حتى مفاوضات سياسية. فبالتالي هناك حرب داخلية في إيران بين الجانب السياسي والجانب العسكري، والولايات المتحدة الأمريكية تدرك هذا الأمر وتلعب على وتر هذا الخلاف. وأيضا استخدام الكرت الاقتصادي بالضغط على الاقتصاد الإيراني بمنع إيران بتعاملات الاستيراد والتصدير. فبالتالي كل هذه العوامل تعمل على التأزم في الوضع الداخلي، فبالتالي المراهنة اليوم الأمريكية أن الشعب الإيراني سينهض وسيسقط هو بنفسه هذه الحكومة وسيسقط هو بنفسه الحرس الثوري الإيراني. فبالتالي هذا ما تراه الولايات المتحدة الأمريكية.
1: لكن لم ينجح منذ بداية هذه الحرب، كان الرهان يعني منذ شهور على هذا السيناريو، وعلى الأرض لا يوجد شيء، بالعكس إيران أحكمت سيطرتها على مضيق هرمز والمضيق مقفل، حتى وإن كانت الولايات المتحدة تقول إنه بإرادة أمريكية، لكن فعليا إيران أقفلت المضيق.
0: ولكن بالمقابل الولايات المتحدة الأمريكية اليوم محمد تحاول استخدام الكرت الصيني. إذا ما أغلقت إيران مضيق هرمز فبالتالي الاقتصاد الصيني متضرر. صح. الاقتصادات الإقليمية التي تعتمد على مضيق هرمز تضررت.
1: نعم.
0: فبالتالي إيران لا يمكن أن تساوم دائما على مضيق هرمز. ثانيا، تبعات الأثار الاقتصادية يمكن للشعب الإيراني أن يتحملها أشهر، ولكن هل الشعب الإيراني اليوم قادر أن يتحمل التبعات الاقتصادية الكارثية؟ أعتقد هذا السؤال صعب.
1: طيب.
0: اليوم إذا ما درسنا ورأينا وحللنا الاقتصاد الإيراني، اقتصاد
1: لا يوجد اقتصاد إيران، العملة إيران يعني محاصرة أصلا قبل هذه الحرب.
0: نعم، العملة منهارة بشكل صحيح. كبير. نلاحظ بأن حتى الإيرانيين اليوم بدأوا يشتكون، يقولون الحكومة أما أن نساوم ونذهب إلى المفاوضات أما أن يكون هناك حل واضح للشعب، لأن فعليا التبعات الاقتصادية والحربية على إيران أثرت بشكل كبير على المستوى المعيشي للشعب الإيراني.
1: دونالد ترامب خرج مؤخرا ليهدد سلطنة عمان. عمان هي وسيط في هذه الأزمة وتحاول بالتباحث مع إيران الوصول إلى صيغة لإدارة مضيق هرمز. هل من الممكن أن تتحول عمان من وسيط إلى طرف؟
0: لا، ربما اليوم هناك ضغوط أمريكية على عمان. عمان دولة محايدة، دولة دائما ما تستضيف الحوارات الدبلوماسية.
1: صحيح.
0: بين كافة الدول، فهل من منطق اليوم أن تهدد هذه الدولة؟ أعتقد بأن أحيانا التصريحات الأمريكية تكون متعجرفة، خاصة مع دول وسيطة، دول تحاول أن تتبع مبدأ السلام والمفاوضات بين كافة الأطراف المتنازعة. فبالتالي تصريح اليوم دونالد ترامب تصريح خطير، ولكن ليس له أي معنى بأن يهدد دولة وسيطة. دولة على الأقل تفاوض باسم الولايات المتحدة وتسعى بإحلال السلام بين كافة الأطراف، وخاصة فيما يتعلق بإدارة مضيق هرمز وإعادة الاقتصادات العالمية إلى ما كان عليه. فبالتالي هذه التهديدات قد تزعج عمان، ولكن لا تؤخذ على محمل الجد، لأننا جميعا نعلم أن اليوم هناك تحالف خليجي، مجلس التعاون الخليجي، دول الخليج دائما ما تساند بعضها البعض، فلا يمكن الحديث عن ضربات على عمان، لأن دول الخليج تساعد وتساهم عسكريا.
1: هو مستغرب يعني هذا التصريح مع دولة يعني وسيطة وأيضا حليفة للولايات المتحدة، وخصوصا أنها دولة أيضا من مجلس التعاون الخليجي.
0: لربما هذه رسالة إلى إيران. ربما هذه رسالة إلى إيران بأن الفرصة العمانية الأخيرة لك، أما أن تتمسك إيران بالوسيط العماني أو أن العمان قد تعتذر عن هذه المفاوضات وتنسحب. فبالنهاية عمان أولا والدولة أولا، ومن ثم إذا فشلت عمان في احتضان هذه الوساطة هي بالتأكيد ستفضل سلامة أمن الخليج العربي، ولربما قد نشاهد صدام هذه المرة إيراني أمريكي بالمرتبة الأولى. فأعتقد بأن هذه الرسالة الأمريكية قد تعني بشكل مباشر إيران، ربما ليست عمان على وجه الخصوص، ولكن أحيانا تكون الرسائل السياسية مشفرة. أستاذ محمد،
1: طيب. الأوروبيون منذ بداية هذه الأزمة لم يتحركوا تحركا فاعلا على الأرض. إذا ما تحولت أزمة المضيق إلى أزمة ملاحة دولية فعلا وأثرت بشكل مباشر، هي أثرت أصلا لكن أثرت بشكل مباشر وكبير على الطاقة في العالم، ما هو الموقف الأوروبي المنتظر؟
0: الموقف الأوروبي أعتقد لا يصب في مصلحة ترامب شخصيا وليس مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد بأن الموقف الأوروبي اليوم موقف قاس تجاه ترامب، ورأينا الخلافات اليوم بين ترامب والاتحاد الأوروبي وأيضا حلف شمال الأطلسي.
1: يعني هناك خلاف لترامب مع دولة لم يبقي أي حليف له.
0: صحيح.
1: إلا وقام بإشعال خلافات معه.
0: أوروبا متخوفة، متخوفة أن يكون هناك اتفاق بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بأن تكون أوروبا مشغولة في الحرب في الشرق الأوسط لحماية أمن المضيق، بالمقابل أن تسعى روسيا عسكريا لحسم الملف الأوكراني وإنهاء هذا الصراع لإبعاد الجانب الأوروبي عن الأراضي الأوكرانية. فبالتالي اليوم أوروبا في حالة مناورة شديدة الخطورة هي

0: متمسكة بحماية حدودها وأمنها القومي وصراعها مع الجانب الروسي، ولا تريد في انخراط بصراع آخر يكلفها عسكريا وماليا. نحن نعلم أن الملف الأوكراني بالنسبة لأوروبا قد كلفها الكثير، سواء المعدات العسكرية، الصواريخ، المسيرات وغيرها، فبالتالي الانخراط في ملفين عسكريين حمل ثقيل على القارة الأوروبية في الحقيقة.
1: إذا انتهت المهلة الأمريكية دون الوصول إلى اتفاق واضح مع إيران، ما هو السيناريو الأكثر ترجيحا؟
0: استخدام الأدوات الاقتصادية للضغط على إيران، إنهاك إيران، إنهاك الاقتصاد الإيراني، لجعل الشعب يخرج جوعا ضد الحكومة بإسقاط
1: لكن
0: الحكومة.
1: إيران أيضا لديها ربما وسائل للضغط على اقتصاد العالم ولم تستخدمها، كباب المندب مثلا في البحر الأحمر.
0: ولكن لا يمكن محمد أن ننكر بأن المعادلات العسكرية اليوم في هذه المنطقة تسب بمصلحة الأمريكي. إيران مهما امتلكت من قوة لا يمكن أن تساوي القوة الأمريكية، البوارج الأمريكية، المعدات العسكرية الأمريكية. لربما قد بحال استخدمت إيران باب المندب، فنحن قد نشاهد ضربات كارثية أمريكية على إيران بشكل متشدد. وترامب قد هدد بهذا الشيء، الجسور، المنشآت، البنى التحتية، الصحة، المشافي، المدارس، هدد بتدمير الحضارة الإيرانية. فهل تجرؤ إيران أن تسيطر على باب المندب وأن تستخدم الخطوة الأخيرة؟ هذه خطوة انتحارية، فبالتالي ستكون إيران بهذه المرحلة، أما أن تكون أو لا تكون.
1: أشكرك شكرا جزيلا، الباحثة في العلاقات الدولية لانا بدفان، شكرا جزيلا لك.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، يقرع اتحاد بلديات غزة ناقوس الخطر أمام كارثة صحية وشيكة قد تؤدي أو تودي بحياة مئات الآلاف من سكان قطاع غزة جراء شح المياه وطفح مياه الصرف الصحي بسبب استمرار منع إسرائيل إدخال الزيوت والوقود وقطع الغيار اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية والآبار ومحطات الضخ. فهل انتقل الاحتلال من سياسة التدمير والاستهداف إلى سياسة القتل البطيء؟ وهل تنجح واشنطن في ثني نتنياهو عن حصاره للقطاع ومنعه إدخال كل متطلبات الحياة وأبسطها؟
1: كارثة صحية وبيئية وشيكة في قطاع غزة جراء شح المياه وطفح مياه الصرف الصحي بسبب استمرار منع إسرائيل إدخال الزيوت والوقود وقطع الغيار اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية والآبار ومحطات الضخ. أكثر من 2 مليون فلسطيني يواجهون شحا حادا في مياه الشرب والاستخدام المنزلي، ويواجهون خطر عطش جماعي بالتزامن مع حرارة الطقس وتدهور المنظومة الصحية وفقا لاتحاد بلديات قطاع غزة. بحسب اتحاد البلديات، فإن عشرات المولدات الكهربائية التي تشغل آبار المياه ومحطات الصرف الصحي تواجه خطر التوقف في ظل شح الوقود اللازم لتشغيلها. الاتحاد أشار إلى أن كمية الزيوت اللازمة لتشغيل المولدات الداخلة إلى القطاع لا تكفي سوى لـ40 مولدة من أصل 700، فيما ارتفعت أسعار الزيوت المتوفرة بنسبة 1000%، كما أن المولدات المتاحة لا تؤدي حاليا أكثر من 20% من دورها، ما دفع بلديات غزة إلى إعطاء الأولوية لخدمات المياه ثم مياه الصرف الصحي، بينما اضطرت إلى وقف رفع الركام والأنقاض بسبب نقص الوقود. لكن توقف محطات الصرف الصحي قد يفاقم طفح المياه الملوثة في الشارع ووصولها إلى أماكن إيواء النازحين، ما يهدد بانتشار الأمراض والأوبئة. ولا يقتصر أثر نقص الوقود والزيوت على مرافق المياه والخدمات البلدية، فالقطاع الصحي يواجه ظروفاً معقدة مع استمرار انقطاع الكهرباء، إذ توقف العمل بالكامل في مركز الرمال الطبية الذي يخدم آلاف المرضى في وقت تتكدس فيه الحالات المرضية الحرجة في أروقة المستشفيات، كما توقف أكثر من 13 عيادة متنقلة كانت تقدم رعايتها في المناطق الحدودية نتيجة نفاذ الزيوت والوقود.
0: للحديث حول هذا الملف ينضم إلينا من غزة الكاتب والباحث السياسي أحمد الطناني. أهلا ومرحبا بك سيد أحمد. سيد أحمد، هل وصل الوضع إلى

0: الطريق. أقصى ما يمكن أن يقدمه الآن هو ترميم الصرف الصحي وإدخال بعض التعديلات وبعض المساعدات التي لها علاقة بتحسين الواقع البيئي حتى تحمي إسرائيل ذاتها ولا تحمي الواقع في قطاع غزة، وكل ذلك ضمن عملية ابتزاز إنساني مستمرة، لأن الاحتلال جزء أساسي من أهدافه هو تحويل الواقع في قطاع غزة إلى واقع غير قابل للحياة، يمنع كل أشكال التعافي، يمنع كل أشكال الإعمار، يمنع كل أشكال المساعدات الحقيقية والفعلية من الدخول إلى قطاع غزة. حتى البروتوكول الإنساني الذي عطله هو يدخل 200 من الشاحنات بدل 600 شاحنة، وهذه 200 من الشاحنات يتلاعب في محتوياتها بما يجعلها جزء من سياسة الابتزاز الإنساني اليومي، جزء من إعادة إنتاج سياسة منع التعافي في قطاع غزة ومنع الإعمار. هذا يعني أن الاحتلال ينتهج أدوات وأساليب عدوانية لا تتوقف عند الصواريخ والسلاح فقط، بل هو يتلاعب بكل ما يمكن له أن يحول القطاع إلى أفق مستقبلي للحياة. لماذا؟ لأنه يريد بالدرجة الأساسية أن يدفع هذه الكتلة الديموغرافية إلى البحث عن أشكال أخرى للحياة عبر الخروج من قطاع غزة، لأن الواقع يقول أن البقاء في قطاع غزة هو حكم بالإعدام على 2 مليون فلسطيني يموتون بشكل بطيء. من لن يقتل بالصواريخ، لن يقتل بالنيران، سيقتل بفعل الأوبئة، سيقتل بفعل الأمراض، أو يقتل بفعل عدم توفر العلاج، أو حتى الآن عندما نتحدث عن توقف المولدات نتحدث عن الموت بسبب عدم وجود إمكانية لتشغيل المستشفيات أو ما تبقى من المستشفيات عن نحو أدق.
1: إذن إسرائيل هي التي تتحكم بإدخال كل ما من شأنه تشغيل المنظومة الحيوية في قطاع غزة، وبالتالي هو حكم على النازحين وعلى الناس في ظل هذا الاكتظاظ الكبير بالموت البطيء جراء أزمات صحية وجراء نقص في المياه النظيفة. إلى أي مدى من الممكن أن يتحول هذا النقص في المياه وانهيار الصرف الصحي إلى أزمة أوبئة حقيقية تهدد السكان في الخيام؟
0: باعتقادي هو عمليا يتحول. هناك دائما اكتشافات جديدة لوزارة الصحة لسلالات خطيرة من الأوبئة التي تنتشر في الأماكن، خصوصا نتحدث عن السكن لغالبية أهالي قطاع غزة في الخيام، وذلك يعني أن بيئة الخيام هي بيئة جاهزة لانتقال الأوبئة وانتقال الأمراض. عندما نتحدث عن عدم إمكانية لوجود أي شكل من أشكال الوقاية داخل هذه الخيام، تتحدث عن أماكن تصبح ساخنة جدا مع حرارة فصل الصيف، يعني أن انتشار الأوبئة هو الأساس. والآن مع عدم وجود صرف صحي ومع عدم توفر مياه نظيفة وحالة التلوث الدائم، هناك الكثير من الأمراض الدائمة. فصل الصيف هو فصل دائما يحمل معه الكثير من الأوبئة، الكثير من الأمراض، وهذا الواقع الإنساني هو يتهدد كل أهالي القطاع على انتشارهم في أقل من 30% من مساحة القطاع. يعني أننا عندما نتحدث عن تشخيص لمرض مثل مرض جدري الماء على سبيل المثال الذي تحذر وزارة الصحة من انتشاره، نتحدث عن بيئة يعني سلسة لانتقال هذا المرض بين الكثير من الأطفال، هناك اكتظاظ كبير في كل المخيمات، هناك واقع مأساوي جدا، لا يوجد أي بنية تحتية تسمح لإمكانية وجود حياة طبيعية، ولا يوجد أيضا إمكانيات لدى وزارة الصحة حتى للتشخيص. تخيل أن المريض يصاب بأعراض لكن لا يمكن تشخيص هذه الأعراض، حتى الفحوصات المخبرية الأساسية والجوهرية هي غير موجودة، لا يوجد أجهزة أشعة. مريض السرطان عندما ينتشر ورم في جسمه ولا يجد أي إمكانية ليعرف مدى انتشار هذا الورم حتى يستطيع الطبيب أن يحدد البروتوكول، وإذا حدد البروتوكول لن يجد العلاج المطلوب للتعامل مع هذا المرض. هذا الواقع الإنساني القاهر هو واقع صعب جدا، وهو جزء من أدوات العدوان الإسرائيلية وجزء من الإبادة الإسرائيلية التي تستهدف كل قطاع غزة. وللأسف ما يصدر للعالم عبر الاحتلال الإسرائيلي هو شكل من أشكال التخدير للرأي العالمي، وكأن هناك اتفاقا لوقف اطلاق النار، وكأن الأمر مربوط بعدد الغارات التي تنفذها إسرائيل، إلى أن هذا الواقع الإبادي القاتل هو جزء رئيسي من العدوان وجزء رئيسي من الإبادة وجزء رئيسي من التطهير العرقي بحق أهالي القطاع.
1: طيب سيد الطناني، هل أصبحت البنية التحتية المدنية بما فيها المياه والصرف الصحي جزءا من الصراع السياسي والعسكري الإسرائيلي، أم أن المجتمع الدولي ما زال يتعامل مع الموضوع على أنه أزمة إنسانية فقط؟
0: يعني عمليا هي بطبيعة الحال جزء. الاحتلال الإسرائيلي وجه نيرانه منذ اليوم الأول إلى البنية التحتية، عندما يستهدف المستشفيات ويخرجها

0: عن الخدمة يستهدف كل أشكال البنية التحتية ويخرجها عن الخدمة، ومن ثم يمنع أي إمكانية لإعمارها ويحول هذا الأمر إلى ورقة تفاوضية. هذا يعني أن البنية التحتية هي جزء من أدوات النزاع التي تستخدمها إسرائيل في هذه الحرب، وجزء من أدوات القهر لأهالي قطاع غزة، وجزء من الأسلحة التي تستخدمها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أهالي القطاع. عندما يتحدث عن السماح ببدء خط مياه في أحد الأحياء أو في أحد المخيمات، تقدم إسرائيل وكأنه إنجاز وتنازل كبير، لأنها تستعمل هذه الورقة بدرجة أساسية في ابتزاز الفلسطينيين حتى ضمن المساق والمسار التفاوضي. لذلك أعتقد من العار والعار الكبير أن نتحدث عن مخرجات للقاء كوشنر ووفد مجلس السلام مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومن ثم الحديث عن تشكيل لجنتين، لجنة لنزع السلاح مقابلها أيضا لجنة لإدخال إصلاحات أو تعديلات أو مساعدات ذات طبيعة بيئية وصحية في قطاع غزة. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن إسرائيل تقايض أهالي القطاع، تقايض حقهم في المقاومة، تقايض حقهم في الحياة ببعض التفاصيل والفتات في إصلاح البنية التحتية، وذلك عار على المجتمع الدولي بأسره الذي ينظر إلى هذا المسار ولا يحرك ساكنا بالمعنى الفعلي والحقيقي.
1: طيب، جارد كوشنر التقى قادة من حماس ثم التقى بنيامين نتنياهو، وهناك مجموعة من المواضيع تم التطرق لها خاصة بالصحة العامة. هل يمكن أن يكون الملف الصحي مدخلا عمليا لتحريك المفاوضات المتعثرة برأيك؟
0: بتقديري هو ليس مدخل بقدر ما هو محاولة إسرائيلية لبيع الوهم للعالم. الاتفاق هو اتفاق على خارطة الطريق، خارطة الطريق تحتوي على الكثير من التفاصيل، لكن أهمها أول بند في خارطة الطريق للانتقال للمرحلة الثانية، وهو إلزام إسرائيل بتطبيق كل التزامات المرحلة الأولى وفي مقدمتها البروتوكول الإنساني. في حال تم الالتزام بتطبيق البروتوكول الإنساني، لسنا بحاجة لمنا من إسرائيل لتشكيل لجنة لها علاقة بإصلاحات أو بتعديلات أو بمساعدات صحية أو بيئية. الأساس أن البروتوكول الإنساني يعالج بالتفصيل كل الأدوات والتدخلات الرئيسية والحيوية لإنعاش القطاع الصحي في قطاع غزة، وبالتالي ليس على إسرائيل سوى أن تلتزم بتفاصيل المرحلة الأولى بتكون الإنسانية. عندما تتحدث إسرائيل الآن كمخرجات لقائها مع كوشنر بأنها شكلت لجنة لمتابعة الموضوع البيئي والصحي في قطاع غزة، هذا يعني أنها ستعمل على إعادة صياغة هذا البروتوكول وبما يتوافق مع السياسة الإسرائيلية، وهي سياسة تقوم بالدرجة السياسية كما ذكرنا على إبقاء واقع الإبادة قائما في قطاع غزة. أعتقد أن على الوسيط الأمريكي أو على الضامن الأمريكي على نحو أدق وعلى مجلس السلام أن يكونوا نزيهين في نقل الرسائل، أن يكونوا نزيهين في الضغط على إسرائيل لتطبيق الاتفاق، وأن لا يبقى هذا الموقف المنحاز الذي يقبل سياسة التنقيط الإسرائيلية على أهالي قطاع غزة يعني ويقدمها باعتبارها إنجازات. الأساس أن هناك اتفاق، وهذا الاتفاق تم رعايته من الوسطاء بشكل واضح ورحب فيه وأعلن عنه الرئيس الأمريكي ذاته. لذلك يجب أولا أن يتم تطبيق المرحلة الأولى بكل التزاماتها، وثانيا أن يكون هناك إدخال للجنة التكنوقراط لتولي مسؤوليتها حتى تدير عملية حقية وفعلية للإغاثة في قطاع غزة، وأن تبدأ في عمليات الإعمار الأولي للبنية التحتية وتشغيل المستشفيات بطاقتها الكاملة وليس وفق الواقع الحالي الذي تبيع فيه إسرائيل بعض الخطوات الجزئية والصغيرة والمنقوصة للعالم، وكأنها تسمح بتقديم مساعدات لقطاع غزة وتسمح بإغاثة الواقع الصحي والإنساني، بينما على أرض الواقع هي تعمل على استدامة الواقع الكارثي في قطاع غزة.
1: الولايات المتحدة تقول إنها تريد إعادة إعمار غزة، لكن هل يمكن أن تبدأ فعلا عملية إعادة الإعمار من دون ضمان إدخال الوقود وقطع الغيار والمعدات اللازمة ولو للصرف الصحي والمياه؟
0: للأسف في ظل أننا نتحدث عن احتياجات أولية وأساسية حتى خلال الحرب كان يفترض أن تكون مكفولة، لا أعتقد أن هناك أفق حقيقي لإعادة الإعمار في ظل حالة يعني الانحياز الأمريكي الحالية. الحديث الأمريكي عن وعودات هي وعودات في الهواء، ومن ثم يقبل الطرف الأمريكي، يقبل كوشنر، يقبل الفريق المسيطر في مجلس السلام الشرط الإسرائيلي بالحديث أنه لا يوجد أي شكل من أشكال إعادة الإعمار إلا بنزع السلاح بشكل كامل، وهذا يضرب بدرجة أساسية جوهر خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن ثم يضرب ما تم الاتفاق عليه في مدينة العلمين المصرية. هذا يعني أن إسرائيل تعيد صياغة كل شيء بما يتناسب مع السياسة الإسرائيلية، وإسرائيل بالمعنى الفعلي لا تريد أي شكل من أشكال إعادة الإعمار لأنها لا

0: يريد أي شكل من أشكال الحياة في قطاع غزة. اليمين الصهيوني يريد فقط هدف واحد وهو تفكيك الكتلة الديموغرافية، دفع أهالي القطاع نحو الهجرة، ومن يبقى يجب أن يكون مصيره الموت. هذا ما تريده إسرائيل، وهي عمليا تعمل على الأرض على إزالة كل البنية الحضرية في قطاع غزة. ما يجري داخل الخط الأصفر هو عملية نزف يومي مستمرة ومتكررة تقضي على كل شيء، لا تقضي فقط على بنية تحتية، تقضي على أي شكل من أشكال الحياة. وهذا لا يتوقف عند حدود الخط الأصفر ولا حدود السيطرة الإسرائيلية 70% مساحة القطاع، بل أنها تنفذ غارات تستهدف مربعات سكنية بكاملها في المناطق غرب الخط الأصفر. وهذا يعني أن إسرائيل لن تقبل ولن تسمح بأي شكل من أشكال الإعمار، ويجب أن يفرض عليها ذلك ضمن إرادة دولية. حتى الآن هذه الإرادة الدولية تبقى حبيسة للاشتراطات الإسرائيلية، وهذه الاشتراطات الإسرائيلية الآن ينحاز لها الموقف الأمريكي بشكل كامل، وهو جاهز ليؤمن لها الغطاء، جاهز ليؤمن لها كل المساحات للتنصل من الالتزامات. وهذا يعني أن هناك علامات استفهام كبيرة حول دور مجلس السلام وحول مدى دقة وقيمة الضمانة الأمريكية، خصوصا عندما تتحدى إسرائيل كل التصريحات الأمريكية وتتحدى إسرائيل كل الالتزامات الأمريكية وتقبل الولايات المتحدة بذلك، بل وتشرع ذلك ضمن تصريحات رسمية تصدرها الإدارة الأمريكية.
1: أشكرك شكرا جزيلا من غزة الكاتب والباحث السياسي أحمد الطنعاني.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، يحسم أعضاء الليكود ترتيب مرشحي الحزب للكنيست في اقتراع داخلي حمل مؤشرات تتجاوز المنافسة على المواقع، مظهرة ميلا واضحا نحو الشخصيات الأكثر تشددا داخل الليكود، ومعززة موقع نتنياهو في الحزب قبل الانتخابات. قراءة في نتائج الانتخابات الداخلية لحزب الليكود ولدلالاتها مع الزميل عبد اللطيف التميمي.
1: قبل أكثر من شهرين على الانتخابات الإسرائيلية، حسم أعضاء الليكود ترتيب مرشحي الحزب للكنيست في اقتراع داخلي حمل مؤشرات تتجاوز المنافسة على المواقع. وزير الطاقة إيلي كوهن تصدر النتائج، يليه رئيس الكنيست أمير أوحانا، ثم وزير القضاء ياريف ليفين، ووزيرة المواصلات ماري ريجيف وأوفير كاتس. في المقابل تراجعت أسماء بارزة بينها نير بركات، فيما باتت مواقع وزراء ونواب آخرين مثل ماي جولان وعيديت سيلمان وأفي دختر بعيدة عن المقاعد التي توصف انتخابيا بالمضمونة. وعلى الرغم من الترتيب الذي وجدته الانتخابات التمهيدية، إلا أنه لا ينتقل كما هو إلى القائمة النهائية، فرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوصفه رئيس الحزب يتصدر القائمة من دون خوض الانتخابات الداخلية، إلى جانب صلاحية اختيار 8 مرشحين في مواقع محجوزة، ما يدفع بعض الفائزين في الانتخابات التمهيدية إلى مراتب أدنى. وتكتسب هذه الحسابات أهمية أكبر مع توقع استطلاعات الرأي حصول الليكود على نحو 20 إلى 25 مقعدا فقط، مقارنة ب36 في الكنيست المنحل، ما يعني أن عددا من الوزراء والنواب الحاليين قد لا يعودون إلى البرلمان حتى وإن احتفظ الحزب بموقع متقدم في الانتخابات. أظهرت الانتخابات التمهيدية ميلا واضحا نحو الشخصيات الأكثر تشددا داخل الليكود، إلا أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن شريحة واسعة من ناخبي الحزب تفضل حكومة أقل يمينية، ما قد يضع نتنياهو أمام معضلة انتخابية. أما الاختبار الأهم فسيكون في الانتخابات العامة في 27 أكتوبر، فاستطلاعات الرأي لا تمنح معسكر نتنياهو حتى الآن الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة، ما يعني أن فوزه سيعتمد أيضاً على قدرته على جمع حلفاء وتشكيل ائتلاف جديد. وعلى النطاق الأوسع، قد تدفع أجواء الانتخابات نتنياهو وحلفائه إلى تبني مواقف أكثر تشدداً في ملفات غزة والضفة الغربية ولبنان وإيران، لكن السياسة الإسرائيلية بعد الانتخابات ستحدد أساساً بحسب نتائجها وشكل الحكومة المقبلة. أما واشنطن فلم تعلن حتى الآن دعمها لعودة نتنياهو إلى رئاسة الحكومة، وقال الرئيس دونالد ترامب إنه يفضل عدم التدخل في الانتخابات الإسرائيلية، مع عدم استبعاده تأييد أحد المرشحين لاحقاً.
0: تعليقاً على هذا الملف، اسمحوا لي أن أرحب بضيفنا من حيفا، الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي الأستاذ إيهاب جبارين. أهلاً ومرحباً.

0: مرحبا بك أستاذ إيهاب. أستاذ إيهاب، إلي كوهين يتصدر النتائج، يليه أمير روحانا ويريف ليفين وميري ريجيف. ماذا تقول هذه النتائج عن المزاج الحقيقي داخل حزب الليكود؟
1: تحياتي لك يا أستاذ محمد
0: حياك الله.
1: وللمشاهدين والمشاهدات. بداية، ربما تجدر الإشارة إلى معلومة تقنية مهمة جدا. كان يمكن لبنيامين نتنياهو أن يقوم بانتخابات إلكترونية، أي عن طريق الهاتف بمفهوم معين، وبالتالي تزداد نسبة التصويت بمعايير معينة. ولكن لاحظ آنذاك يمكن لبنيامين نتنياهو أن يفقد السيطرة على شكل هذه القائمة لحسابات أخرى أو لأسماء أخرى بطبيعة الحال. فبالتالي ما يمكن أن نقوله ونستخلصه بأن هذه الانتخابات التمهيدية أهم من مجرد ترتيب أسماء، لأنها تكشف أي ليكود سيحمله معه بنيامين نتنياهو إلى انتخابات 27 أكتوبر. والأهم أنا باعتقادي، هل القائمة التي تساعده في السيطرة على الحزب هي نفسها القائمة التي سوف تساعده في استعادة الناخب الذي ابتعد عنه بطبيعة الحال؟ هذا هو السؤال الجوهري الذي نأخذه معنا طبعا من هذه المنطلق. قراءتي الأولى يعني واضح بأنها عملية فرز
0: نعم.
1: نتنياهوية إن صح التعبير ما بعد 7 أكتوبر من جهة. الفائز الحقيقي باعتقادي ليس إيلي كوهين بحد ذاته، وإنما 3 أنماط سياسية، شخصيات تحافظ على علاقة جيدة مع نتنياهو ولكنها ليست عبئا انتخابيا كبيرا مثل إيلي كوهين على سبيل المثال، شخصيات تمثل الصدام الإيديولوجي مع مؤسسات الدولة وعلى رأسها يريف ليفين كذلك. هذه نقطة مهمة جدا، أي أن الليكود لم يتخلى عن فكرة الثورة التي كان يقودها ما قبل 7 أكتوبر في صدام مع المؤسسة القضائية والعسكرية على حد سواء. والأهم من ذلك، شخصيات حزبية تنفيذية تعرف كيف تعمل داخل مكينة الليكود مثل أوفير كاتس وميري ريجيف بطبيعة الحال. كل هذه الأسماء أتى ذكرها في داخل تقرير رقم طبعا.
0: طيب، رويترز سيد إيهاب أشارت قبل الانتخابات إلى فجوة بين أعضاء حزب الليكود وقاعدة ناخبيه، يعني أكثر من نصف الناخبين يريدون حكومة أكثر اعتدالا حسب رويترز، بينما يميل أعضاء الحزب إلى أكثر إلى الاستمرار في الائتلاف اليميني المتطرف الحالي. كيف يمكن أن تنعكس هذه الفجوة على نتائج الانتخابات برأيك؟
1: هذه نقطة مهمة جدا، يعني أنا لا أقرأ النتائج باعتبارها يمينية أكثر فقط، بل الأدق أنها تشير إلى ليكود أكثر استعدادا للاصطدام مع مؤسسات الدولة من جهة، وأقل اعتمادا على الجناح الليكودي القديم الذي كان يعمل كجسر مع المؤسسة الأمنية والاقتصادية والقضائية على حد سواء. وهذه نقطة لافتة مهمة جدا، ولماذا ذلك؟ لأن هذه رغبة بنيامين نتنياهو. عندما يكون بنيامين نتنياهو أكثر مأزوما، أكثر تورطا بطبيعة الحال، هو يكون أكثر يمينية، هذا من جهة. ومن جهة كذلك أخرى، واضح جدا بأن لديه رغبة حادة للسير في داخل مسار التطرف وإكمال ما كان قد بدأه في السيطرة على معالم الدولة. أي بكلمات أخرى، بأن بعيدا عن رغبة الناخب الإسرائيلي ككل في داخل اليمين الإسرائيلي، اليمين المتطرف الإسرائيلي بشكل أدق، هنالك رغبة كاملة على إتمام ما كان ما قبل 7 أكتوبر. هذه النقطة الأولى. ولكن مع ذلك، هذه مفارقة انتخابية خطيرة لبنيامين نتنياهو، ما كنت قد ذكرته أنت من ناحية أخرى، وهو ما يصلح للفوز في الانتخابات الداخلية ليس بالضرورة هو العامل أو الذي سوف يجلب الفوز في الانتخابات العامة. يعني هذا تحديدا ما كنت قد ذكرته واضح جدا بأنه قد يسرع من هذه الفجوة ما بين
0: وهنا
1: هذين.
0: هنا يجدر السؤال سيد إيهاب،
1: نهاية المطاف هو على ائتلافه بشكل أدق.
0: طيب، هل اختيار شخصيات أكثر تشددا داخل قائمة الليكود يمكن أن يضر بنيامين نتنياهو في الانتخابات العامة بدلا من مساعدته، خصوصا أن نحو 20% من الناخبين ما زالوا مترددين؟
1: نتنياهو يحتاج الفئة الأولى التي انتخبته بطبيعة الحال

0: التي يعني هذه الفئة تحديدا للسيطرة على الحزب، ولكنه يحتاج الفئة الأخرى المتواجدة خارج إطار الحزب وتحديد أركانه للبقاء رئيسا للحكومة. ولهذا قد يكون نجاح نتنياهو في بناء قائمة منضبطة داخليا جزءا من مشكلته خارجيا، إذا أصبحت القائمة أكثر يمينية من الناخب الليكودي المتردد. ولكن ومع ذلك كان لافت جدا بأن بنيامين نتنياهو قال بأنه راض جدا عن النتائج من مكان آخر. وأنا باعتقادي ليس السبب فقط بأن المقربين منه تقدموا كما كنا قد أسلفنا، بل أكثر من ذلك، نتنياهو دخل هذه الانتخابات بعد أن حصل على قدرة واسعة للتدخل في تركيب القائمة من خلال المقاعد المحجوزة.
1: نعم.
0: هذه كذلك نقطة، قد يقوم بنيامين نتنياهو بمغازلة عبر هذه المقاعد المحجوزة بمغازلة أصوات موجودة على الجدار، أي يقوم بتعديل مزاج الناخب الإسرائيلي المازال مترددا عبر هذه الأسماء بطبيعة الحال.
1: إلى أي مدى أصبحت الحرب على غزة عاملا حاسما في تحديد هوية المرشحين داخل الليكود؟ وهل تعاقب القاعدة الحزبية من تعتبرهم أقل تشددا؟
0: يعني هذا قد يأخذنا إلى على سبيل المثال الموج كوهين الذي تصدر حزب الليكود وأتى من حزب
1: نعم.
0: عوتما يهوديت، من حزب بن غفير. هذا الاسم تحديدا على سبيل المثال قد يبين لنا بأن هنالك مزاجية في الداخل الشارع الإسرائيلي ككل، بأنه أصبح أكثر يمينية، أكثر تطرفا من جهة، وأكثر من ذلك بأن الحالة في داخل غزة يعني هي كانت تعبر عن المزاج الشارع الإسرائيلي ككل. ويرى الشارع الإسرائيلي ككل يرى بأن ما يحصل في غزة ليس مقام للانتفاض، وتحديدا عندما نتحدث في داخل قواعد اليمين تحديدا. ولهذا السبب أنا باعتقادي سقوط أسماء قديمة قد يكون هو الأهم أحيانا من صعود الأسماء الجديدة. فبالتالي من لم يعد الليكود على سبيل المثال يريده هم الشخصيات، لاحظ جزءا منها كانت أكثر تطرفا حتى من ألمور كوهين، كأفي ديختر مثلا مثال مثير للاهتمام، هو رئيس
1: نعم.
0: سابق للشباك، وزير، شخصية أمنية مؤسساتية قديمة. ولكن مع مقابل ذلك يصعد ألمور كوهين إلى المركز الثامن وهو يختفي تقريبا. فبالتالي هذه ليست مجرد عملية إحلال أجيال، بل يمكن قراءتها كتحول في رأس المال السياسي داخل الليكود. الخبرة الأمنية التقليدية والسيرة المؤسساتية لم تعد تمنح صاحبها تلقائيا المكانة التي كانت تمنحه سابقا، والحرب نفسها ساهمت في ذلك.
1: كيف
0: بعد
1: يمكن أن
0: قرابة ثلاث
1: تنعكس
0: سنوات من الحرب
1: تركيبة حزب
0: أصبح الصوت
1: الليكود الجديدة على مستقبل الحرب على غزة، خصوصا في ظل وجود خلاف على خطة وقف إطلاق النار مع الإدارة الأمريكية؟
0: أنا بهذه النقطة تحديدا يمكن لبنيامين نتنياهو أن يستغل الحالة الانتخابية الموجودة في داخل، أو الشخصيات والأسامي الموجودة في داخل هذه الورقة وفي عهداتي تحديدا الآن ليضعها أمام الجانب الأمريكي، الولايات المتحدة تحديدا، ويقول لهم أنا في حالة أكثر تطرفا يعني. فبالتالي هذا هو الواقع الموجود في داخل إسرائيل، هذه هي الحالة الموجودة في داخل إسرائيل، وبالتالي غزة خارج الحسابات، خارج المفاوضات، بل هي إن بأحسن الحالات ما يمكن أن أقدمه لكم في مثل هذه الحالة هو تجميد للوضع في داخل غزة، ليس إلا على السير قدما وضرب عرض الحائط بال15 نقطة أو غيرها من الأوراق التي كانت قد قدمت. وهذا الأمر ليس بجديد وليس بالسر أنا باعتقادي، بل أكثر من ذلك يعني يمكن القول بأنه ما يرغب به بنيامين نتنياهو هو ما يحاول الآن استغلاله كذرائع ليضعها كنتيجة حتمية في داخل المزاج العام الإسرائيلي لاستمرارية
1: نعم.
0: هذه الحرب.
1: أشكرك شكرا جزيلا من حيفا، الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين. بهذا مشاهدينا وصلنا إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، دمتم دائما في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل في لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملولنا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالتلات أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلام.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي أنه كان عندي شغف كبير أنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمتي شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر أنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت،

المستشفى. قال لي الدكتور محمد بركي بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزة غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الأطفال، هدول عندهم مشكلة في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربى العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.

0: بالغرب، ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: في عالم تتسارع فيه الأحداث،
2: نقترب أكثر
1: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة 4 ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
2: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
1: وقصص تأتي من قلب الواقع. 5 دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. 4 قصص في حلقة واحدة، ضمن تجربة خبرية مكثفة.
2: القصة وما فيها.

شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على غزة، وبلديات القطاع تحذر من انهيار وشيك لمنظومة المياه. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، ترامب يؤكد استمرار الحصار البحري على إيران وينفي وجود أي محادثات معها، وقطر تؤكد مواصلة الجهود لعودة واشنطن وطهران لمذكرة التفاهم. إدانات تركية ودولية للغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور بريف إدلب، والمبعوث الأمريكي إلى سوريا يبدي قلقا بالغا ويدعو لتقديم الحوار على العمل العسكري.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. استشهد 6 فلسطينيين بينهم طفل وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على مدينة غزة، وأفادت مصادر طبية بوصول الشهداء والمصابين إلى مجمع الشفاء. وأوضحت مصادر محلية بأن الاحتلال قصف تجمعا لمدنيين داخل مقهى في ميناء مدينة غزة ما أسفر عن سقوط ضحايا بين شهيد وجريح. وصفت وزارة الصحة في غزة ما جرى بأنه مجزرة، وقالت إن هذه الجريمة تأتي في إطار استمرار استهداف المدنيين وارتكاب المجازر بحق أبناء القطاع. هذا وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هاجم قادة من حماس في منطقة الشاطئ بشمال قطاع غزة، وادعى الجيش الإسرائيلي أنه استهدف قادة كتيبة من النخبة أثناء اجتماعهم بينهم قائد سرية وثلاثة من قادة الفصائل. واتهم الجيش الإسرائيلي المستهدفين بالتخطيط لتنفيذ عملية ضد قواته في غزة. في المقابل أدانت حماس المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي على شاطئ غزة، وقالت الحركة أن مجزرة شاطئ غزة استهانة من الاحتلال بدعوات وقف إطلاق النار التي صدرت من الوسطاء والضامنين والرئيس ترامب. ودعت حماس الوسطاء والضامنين وواشنطن خصوصا لإلزام الاحتلال بوقف إطلاق النار وخريطة الطريق المتفق عليها مؤخرا. نبقى في غزة، حيث شح الوقود والزيوت يدفع ما تبقى من الخدمات الحيوية في القطاع نحو حافة التوقف، إذ تواجه أبار المياه ومحطات الصرف الصحي خطر الخروج عن الخدمة وسط تحذيرات من تفاقم أزمة العطش وانتشار الأمراض بين السكان.
1: هنا في قطاع غزة الوقود شريان يوشك أن يجف، ومعه تتوقف نبضات الحياة واحدة تلو الأخرى. فقطرة وقود هنا تعني بئرا يضخ الماء، ومولدا يبقي مستشفى مضاء، وآلية تفتح طريقا بين الركام. أما غيابها فيترك خلفه صنابير جافة ومحطات صرف صامتة ومرافق صحية تقاوم التوقف. ومن أصل 700 مولد تابع للبلديات في القطاع، وصلت الزيوت اللازمة للتشغيل إلى 40 مولدا فقط، وسط تحذيرات من البلديات من طفح مياه الصرف الصحي إلى الشوارع ومخيمات النازحين.
2: واليوم نتحدث عن الشهر الخامس على التوالي، حيث قام الاحتلال بمنع إدخال الزيوت المعدنية، وهو ما أثر سلبا على محطات الضخ وآبار المياه ومحطات الصرف الصحي، وذلك للشهر الخامس على التوالي. 2، التقليص المستمر لكميات السولار اللازم لتشغيل مولدات الطاقة والمرافق الحيوية في ظل تدمير الاحتلال لقطاع الكهرباء.
1: مشهد الأوعية الفارغة وطوابير الانتظار بات جزءا من يوميات سكان المخيمات، فيما يلاحق آخرون صهاريج المياه من شارع إلى آخر بحثا عما يسد رمق العطش. ومع شح المياه النظيفة وطفح الصرف الصحي يتسلل خطر آخر بين السكان، أمراض جلدية وإصابات فيروسية تجد في تراجع الخدمات بيئة أوسع للانتشار.

0: الشوارع إلى المستشفيات تتسع دائرة الأزمة. الإغاثة الطبية تقول إن نقص الأدوية بالتوازي مع شح الأدوية والمستلزمات الطبية أجبرها على تقليص خدماتها. وأمام هذا المشهد تتكرر المناشدات بفتح ممر إنساني لإدخال الوقود والزيوت والأدوية وقطع الغيار وتسهيل خروج المرضى لتلقي العلاج. فالتحذير هذه المرة لا يقف عند حدود تعطل الخدمات، بل يتجاوزها إلى خطر انهيار منظومة تمس أبسط مقومات الحياة في غزة، الماء والصحة. محمد الغول، تيريتي عربي.
1: أعلنت الإمارات العربية المتحدة وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر، عازية القرار إلى التصعيد الإقليمي الراهن. وقالت مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي بالخارجية الإماراتية عفراء الهاملي إن بلادها تنفي كافة الادعاءات المثارة بشأن طبيعة علاقاتها الاقتصادية مع طهران، مؤكدة التزام الإمارات الراسخ بالحوار والتعاون والتكامل الإقليمي كمسارات أساسية لتعزيز السلام والاستقرار، إلى جانب حرصها على صون سلامة النظام المالي الدولي وفق أعلى المعايير العالمية والقانون الدولي. قال وزير الخارجية الإيراني عباس هرقجي إن خيار وقف إطلاق النار المؤقت لا يعدو كونه تكرارا للحرب، معتبرا أنه يمهد الطريق أمام اندلاع الصراعات المستقبلية بدلا من تسويتها. وأوضح هرقجي أن بلاده لم تكن تسعى لاتفاقات تهدئة مؤقتة بل إلى إنهاء النزاع، مشيرا إلى أن قطر وباكستان أدتا دورا فعالا في تقريب وجهات النظر والوساطة بين طهران وواشنطن. هذا وتتواصل حدة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز مع تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدم وجود مفاوضات مع طهران، في حين تتمسك إيران بإغلاق المضيق حتى تنفيذ شروطها وسط تحرك قطري لاحتواء الأزمة وإعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات.
2: تصعيد جديد يخيم على المشهد بين الولايات المتحدة وإيران، عنوانه ككل مرة مضيق هرمز، أحد أهم شرايين الطاقة في العالم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفى وجود أي محادثات جارية أو مقررة مع إيران، مؤكدا أن الحصار البحري لا يزال ساريا وأن مضيق هرمز مفتوح ويعمل بصورة طبيعية بعد إزالة الألغام البحرية أو تفجيرها. لكن الرواية الإيرانية جاءت مناقضة تماما. كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف قال إن مضيق هرمز سيظل مغلقا إلى أن تفي الولايات المتحدة بشروط مذكرة التفاهم. وفي موقف أكثر تشددا أكد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده أبلغت الوسطاء رفضها وقف إطلاق النار مطالبة بإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن أمن الخليج يجب أن يكون جماعيا ويشمل الأبعاد الاقتصادية. ويأتي هذا التصعيد السياسي بعد انتهاء مهلة 60 يوما من دون التوصل إلى اتفاق نهائي بين واشنطن وطهران. وفي محاولة لاحتواء الأزمة تتحرك قطر دبلوماسيا بين الطرفين وتقول إن الأولوية الآن هي نزع فتيل تصعيده والعودة إلى مذكرة التفاهم، مشددة على أن الطريق إلى الحل يمر عبر مسارين وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز.
3: ينصب تركيزنا حاليا على هذه المسألة والعودة إلى ما ورد في مذكرة التفاهم والعودة إلى المفاوضات بين الطرفين. هذه الجهود طبعا ما زالت مستمرة، ولكن كما تعلمون نحن بانتظار كذلك التوصل إلى اتفاق بين سلطنة عمان الشقيقة وإيران حول المضيق.
2: وبين تأكيد أمريكي بأن المضيق مفتوح ويعمل بشكل طبيعي وتشديد إيراني على استمرار إغلاقه حتى تنفيذ شروطها، يبقى مضيق هرمز في قلب الأزمة. ومع غياب قناة تفاوضية معلنة تبدو المنطقة أمام اختبار جديد، إما أن تنجح الوساطة في إعادة واشنطن وطهران إلى الحوار ووقف التصعيد، أو يتحول الخلاف حول المضيق إلى شرارة لمواجهة أوسع ستكون تداعياتها أبعد بكثير من حدود الخليج. عمار أبو ثواب، تراتي عربي.
1: أكدت الرئاسة التركية رفضها للغارات الإسرائيلية على سوريا وتمسكها بدعم أمنها واستقرارها. وأوضحت أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهدف إلى تبرير الغارات الجوية التي تستهدف سيادة سوريا. وأكدت الرئاسة التركية دعمها إرساء السلام الدائم في

0: المنطقة مشيرة إلى مواصلة التعاون مع الحكومة السورية لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار، كما شددت على رفض أي محاولات لزعزعة استقرار سوريا، مؤكدة تمسكها بدعم أمن البلاد واستقرارها. في وقت سابق نددت الخارجية التركية بالغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور شمال غربي سوريا، وأدانت مواصلة إسرائيل هجماتها المتهورة التي تستهدف البنى التحتية والقدرات السورية. وأكدت الخارجية أن هذه الهجمات تشكل انتهاكا لوحدة الأراضي السورية وسيادتها، ودعت المجتمع الدولي لاتخاذ موقف أكثر حزما لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة على سوريا وضمان محاسبة المسؤولين عنها. كما نددت الأمم المتحدة بالغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في إدلب شمال غربي سوريا. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن المنظمة تتابع التطورات من كثب، مضيفا في معرض رده على استهداف المطار أن هذا انتهاك مقلق لسلامة الأراضي السورية ومجالها الجوي، ويجب وقف الغارات التي تعارضها الأمم المتحدة بشكل كامل. هذا وأدانت سوريا في رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجلس الأمن الاعتداء الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على مطار أبو الظهور العسكري، مؤكدة أنه عدوان غير مبرر وانتهاك صارخ لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وتصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. في وقت سابق دعا وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني المجتمع الدولي لاتخاذ موقف أكثر حزما لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة. بدوره وصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك الهجوم بأنه تصعيد غير ضروري، مؤكدا أن واشنطن ستواصل رعاية الحوار بين الجانبين.
1: 8 غارات إسرائيلية استهدفت مطار أبو الظهور العسكري الواقع في ريف إدلب الشرقي شمال سوريا، تحمل في طياتها رسائل مبطنة تفوق أهميتها الحدث نفسه. الأضرار بحسب المصادر الرسمية السورية اقتصرت على المادية في المطار، وتقول دمشق إن الهجوم يمثل استفزازا غير مبرر وانتهاكا لسيادة سوريا وتهديدا مباشرا للاستقرار الإقليمي والعالمي. وحملت إسرائيل المسؤولية ودعت مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى موقف حازم.
2: إننا ندين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي السافر الذي استهدف مدرج مطار أبو الظهور، إن هذا الاستفزاز غير المبرر يشكل انتهاكا صارخا لسيادتنا وتهديدا مباشرا للاستقرار الإقليمي والأمن العالمي وعرقلة متعمدة لمسار التفاهمات وإرساء الأمن في المنطقة. ومن هذا المنبر نجدد التأكيد على سياسة سوريا وموقفها الثابت الداعي إلى الوقف الفوري لهذه الانتهاكات والاعتداءات.
1: الضربة أثارت أيضا موقفا أمريكيا لافتا، إذ وصف المبعوث الخاص إلى سوريا توم باراك الهجوم بأنه تصعيد غير ضروري، مؤكدا أن حكومة أحمد الشرع تفضل خفض التوتر مع إسرائيل وأن واشنطن ستواصل رعاية الحوار بين الجانبين. الخارجية التركية أدانت الغارات الإسرائيلية ونددت بما سمته التهور الإسرائيلي في استهداف البنية التحتية والقدرات السورية، مؤكدة موقفها الثابت من دعم سيادة سوريا ورفض أي انتهاك لها، ومحذرة من أن العدوان الإسرائيلي على سوريا يكتسب أبعادا جديدة يوما بعد يوم. أما الاستهداف فيكتسب دلالة تتجاوز المطار نفسه، خصوصا مع ارتباطه بمساعي إعادة تأهيل المنشآت العسكرية السورية وتطوير قدرات سلاح الجو، وبالتوازي مع تنامي الدور التركي في إعادة بناء المؤسسة العسكرية السورية. كما يأتي قصف مطار أبو الظهور بعد سلسلة هجمات بدأتها إسرائيل منذ يوم سقوط نظام الأسد، ليكون حلقة جديدة في معادلتها الرامية إلى إبقاء المجال الجوي السوري مفتوحا أمام عملياتها ومنع تشكل قدرات عسكرية جديدة قد تقيد حركتها مستقبلا. عبد الله الخطيب، تلت عربي.

0: أصدرت محكمة الجنايات في دمشق حكما بالإعدام بحق وسيم الأسد بعد إدانته بتهم قيادة مجموعات قامت بخطف وقتل المدنيين. تأتي الخطوة ضمن مسار محاسبة المتهمين بارتكاب جرائم وانتهاكات خلال عهد النظام السابق.
1: عليه من أجل ذلك بالإعدام.
2: بعد إدانته بجرائم القتل العمد بحق أكثر من شخص، إلى جانب جرائم التعذيب المصنفة جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق المختصة بقضايا العدالة الانتقالية حكما بالإعدام على وسيم الأسد، وقضت بمصادرة أمواله وممتلكاته لصالح الخزينة العامة، وهو حكم جاء بعد ثبوت تورط مجموعات مسلحة تابعة له في هجمات وعمليات خطف وقتل مدنيين.
3: اليوم السلطات القضائية السورية تنجح في محطة مفصلية جديدة بقرار إعدام وسيم الأسد، ما يعطي انطباع للشارع الجماهيري بأن الدولة السورية اليوم أيضا تدعم مسارات العدالة الانتقالية وتقدم صورة نموذجية، خصوصا أن المحاكمات تمت جميعها أمام الجماهير وبحضور مستشارين قضائيين وقانونيين.
2: وتأتي محاكمة وسيم الأسد ضمن مسار قضائي لمحاسبة المتهمين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق المدنيين بعد بدء محاكمة بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد وعاطف نجيب وستة متهمين آخرين في 11 أغسطس الجاري. وتحظى هذه المحاكمات بمتابعة واسعة من الأهالي لما تمثله من محطة أساسية في مسار العدالة الانتقالية وكشف حقيقة الجرائم التي نفذت بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية.
4: الشيء اليوم اللي عم نشهده وعم نشوفه من محاكمة كل من شارك بسفك الدماء السوري وبقتل سوريا شجرا وحجرا وبشرا، فهي الخطوات كثير مهمة.
5: هاي تعتبر فرحة لنا، وشوي شوي عم يروح آثار الألم منا وبصدورنا، يعني الحزن شوي شوي عم يطلع منا، والحمد لله أقبال المجرمين الباقين.
2: إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية اعتبرت الحكم الصادر بحق وسيم الأسد عادلا ومنصفا ويتناسب مع حجم الجرائم المنسوبة إليه والتي ثبتت أمام المحكمة، موضحة أن الحكم استند إلى المعيار الدولي المتعلق بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب إلى جانب المعيار الوطني المستند إلى القانون السوري، بما يعكس اعتماد مسار العدالة الانتقالية على مبدأ محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وفق الأدلة والقانون.
6: في إطار العدالة الانتقالية تستمر محاكمة المتهمين بارتكابهم جرائم وانتهاكات ضد الإنسانية خلال عهد نظام الأسد السابق في سوريا، وسط مسار قضائي يكتسب متابعة كبيرة يرجو منه السوريون أن ينصف ضحاياهم ويحاسب القتلة ويمنعهم من الإفلات من العقاب. محمد السباعي، تيرتي عربي، دمشق.
0: قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلية أطراف بلدة مجدل زون بقذائف مدفعية، وتوغلت قوة عسكرية في محيط شبع بجنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي حلق فوق جرود الهرمل شرق لبنان، فيما حلقت مسيرات إسرائيلية فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. هذا وتعود الحياة تدريجيا إلى طبيعتها في بلدة طارية بالبقاع شرقي لبنان، وتكررت الاستهدافات الإسرائيلية على البلدة ما أدى إلى حصول دمار واسع في أبنيتها السكنية.
7: على كتف سلسلة جبال لبنان الغربية تقع بلدة طارية في البقاع، البلدة التي تختزن داخل منازلها حكايات أليمة خلال فترة الحرب. يقابلنا أبو علي في منزله ليروي لنا كيف نجح

0: مع عائلته لمرتين متتاليتين من الغارات الإسرائيلية.
1: نحن تعرضنا أول شيء لصاروخ هان ضرب بالحي عنا، نزلنا على الساحل، بالساحل كمان بعد منا بشي 20 يوم أغلبية قريبنا بالضيعة هان هربوا لعندي، ولد عمي ولد خالي، إنه على أساس إنه منبعد عن الضيعة، الضيعة شوي فيها معرضة للقصف. بالساحل انضرب البيت كمان ضربة قوية، كمان كان في 4 أشخاص، ابني وولد عمي، متصاوب ما راحت عينه اليمنى نهائيا.
0: أكثر من 100 غارة إسرائيلية استهدفت بلدة طارية، دمرت ما يفوق 80 وحدة سكنية دمارا كليا، فيما لا يكاد يوجد منزل فيها لم يتعرض لأضرار بسبب الاعتداءات الإسرائيلية.
2: حجم الدمار كان دمار تقريبا شبه كلي، بكل محل، بكل ضرب كان شبه كلي، في اللي بيوت جزئي، حتى جزئي بده شايل، ما عاد صالح للسكن بناه. وكانت البلدية بعد حد هلأ من جراء الحرب لهلأ ني هي عم تسعى لحتى ني تجدد المي، ورممت شبكة المي كلها سوا، صارت المي عم توصل هلأ ني تقريبا ل 95% من البيوت.
0: رغم أن الدمار لم يقتصر على المنازل السكنية بل طال أيضا السهول ومزارع المواشي، فإن سكان طارية رفضوا التعايش مع واقع بلدتهم ما بعد الحرب، وباشروا أعمال الترميم في محاولة لطي صفحة أليمة من تاريخ بلدتهم. هنا حاولت إسرائيل تغيير ملامح المكان، غارات جوية طوال فترة الحرب دمرت أبنية سكنية وبنى تحتية، لكن طارية اليوم ومن خلال جهود المعنيين تحاول النهوض مجددا.

0: إن على الأرض.
1: تتجه الحرب الروسية الأوكرانية نحو مزيد من التصعيد مع استمرار الضربات بعيدة المدى في وقت تبدو فيه الجهود الدبلوماسية عاجزة حتى الآن عن فرض هدنة على الأرض. وفي أحدث التطورات قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وأصيب آخرون في ضربة صاروخية روسية استهدفت قرية في منطقة خاركييف شمال شرق أوكرانيا. وقالت السلطات إن الصاروخين أصابا منطقة مدنية تضم متاجر ومكتب بريد ومقهى ومنزل، فيما توعد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بالرد. وفي المقابل شنت أوكرانيا واحدة من أوسع هجماتها الجوية على الأراضي الروسية، مستخدمة أكثر من 600 طائرة مسيرة باتجاه موسكو والمناطق المحيطة بها، فيما تحدثت مصادر روسية عن مواجهة أوسع اقترب إجماليها من 800 مسيرة. وأعلنت موسكو اعتراض عدد كبير منها، بينما أسفرت الهجمات وفق السلطات الروسية عن أضرار وإصابات محدودة. التصعيد لم يتوقف عند حدود البلدين، إذ حذرت موسكو بريطانيا من مغبة تزويد أوكرانيا بطائرات مسيرة تستخدم لمواجهة أهداف على الأراضي الروسية. وجاء التحذير ردا على تقرير نشرته صحيفة تايمز أفاد بأن طائرات مسيرة بريطانية الصنع استخدمت للمرة الأولى في شن هجمات بعيدة المدى داخل روسيا، ولم تؤكد وزارة الدفاع البريطانية هذه المعلومات أو تنفيها حتى الآن. وميدانياً لا تبدو الصورة أقرب إلى حسم عسكري سريع، بينما تتواصل المعارك والضربات الجوية تتزايد عمليات الإجلاء في المناطق الأوكرانية القريبة من الجبهة، بالتوازي مع تصاعد حرب المسيرات والهجمات على العمق الروسي. سياسياً تتواصل الجهود لدفع روسيا وأوكرانيا نحو وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات، لكن الخلافات بين الطرفين لا تزال تعرقل التوصل إلى اتفاق. ومع استمرار التصعيد الميداني تتزايد الضغوط الدولية لوقف القتال، فيما تكثف العواصم المعنية اتصالاتها بحثاً عن صيغة مقبولة للطرفين تفضي إلى وقف إطلاق النار، وتمهد الطريق أمام مفاوضات أوسع لإنهاء الحرب.
0: أعربت حركة النهضة التونسية عن قلقها البالغ إزاء الوضع الصحي لرئيسها راشد الغنوشي، كاشفة عن خضوعه لعزل تام داخل المستشفى لنحو 3 أسابيع قبل إعادته إلى السجن. وأوضحت الحركة في بيان نقلا عن هيئة الدفاع أن الغنوشي أعيد إلى السجن المدني بالمرناقية في العاصمة تونس بعد مكوثه في المستشفى في عزلة تامة، حيث حرم خلالها من زيارة عائلته وفريقه القانوني. وحذرت الحركة من تداعيات تكرار نقله إلى المستشفى خلال فترات وجيزة، وصفة ما يتعرض له بالتنكيل الممنهج والانتهاك الخطير لحقوقه الأساسية. تواصل فرق الإطفاء البلجيكية التعامل مع بؤر نشطة للنيران بعد تراجع حدة حريق غابات المستنقعات العليا في محافظة الياج إثر هطول أمطار ساهمت في الحد من انتشاره، وحذرت السلطات من أن السيطرة الكاملة على الحريق قد تستغرق أسابيع.
2: هنا في منطقة المستنقعات العليا بمحافظة الياج شرق بلجيكا، تبدو النيران أقل حدة مما كانت عليه خلال الأيام الماضية، لكن الخطر لم ينتهي. أمطار الساعات الماضية أبطأت تقدم الحريق، فيما تعمل مئات العناصر على تطويق البؤر المتبقية. الحريق الذي اندلع منذ أيام التهم نحو 3000 هكتار وأصبح محاصراً في معظم قطاعاته باستثناء الجزء الشمالي الشرقي، حيث تبقى التضاريس الوعرة والنيران الكامنة تحت سطح الأرض أكبر تحد لفرق الإطفاء.
3: نواجه حريقا داخل الأرض، فالنيران تشتعل في عمق التربة، ولذلك نضخ كميات كبيرة من المياه. المطر يساعد قليلا لكنه لا يكفي. في قطاعنا الوضع تحت السيطرة إلى حد كبير، لكن لا تزال هناك بعض البؤر المشتعلة، لذلك سنواصل العمل.
2: بعض القطاعات يصعب على الأليات الثقيلة الوصول إليها، فتتولى المروحيات والطائرات البلجيكية والأوروبية مهمة إسقاط المياه، فيما تبقى الأحوال الجوية جزءاً من المعركة، إذ تحدد الرياح والسحب متى وأين يمكن تنفيذ العمليات الجوية.
4: moment est contenu partout où

0: على الحريق مسيطر عليه في المناطق التي تستطيع فرق الإطفاء الوصول إليها، لكن الجبهة الشرقية لا تزال صعبة بسبب قرة الأرض والمستنقعات. كما تحد الأحوال الجوية من تدخل المروحيات، ونعمل سيرا على الأقدام لتطبيق الحريق.
1: تراجعت النيران في بعض القطاعات، لكن الخطر لا يزال قائما تحت سطح الأرض، فيما يواصل أكثر من 500 عنصر مدعومين بأكثر من 120 آلية عمليات المراقبة والإخماد لأسابيع قادمة. ساهمت الأمطار في إبطاء تقدم النيران ومنحت فرق الإطفاء فرصة أفضل للعمل، لكن الحريق لم ينتهي. بعض البؤر لا تزال نشطة، والنيران الكامنة تحت سطح الأرض قد تعيد إشعال الحريق في أي وقت، والسلطات هنا تتحدث عن أسابيع لا أيام للسيطرة الكاملة. باسل الطناني، تيريتي عربي، من منطقة هاي فرينز، محافظة الياج.
2: الآن نذكر بالعناوين. شهداء مصابون في قصف إسرائيلي على غزة، وبلديات القطاع تحذر من انهيار وشيك لمنظومة المياه. ترامب يؤكد استمرار الحصار البحري على إيران وينفي وجود أي محادثات معها، وقطر تؤكد مواصلة الجهود لعودة واشنطن وطهران لمذكرة التفاهم. إدانات تركية ودولية للغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور بريف إدلب، والمبعوث الأمريكي إلى سوريا يبدي قلقا بالغا ويدعو لتقديم الحوار على العمل العسكري. في أمان الله.

0: ستظل جريمة الإبادة الجماعية تلاحق الاحتلال أينما ذهب، وستبقى أثارها وصمة لا يمحوها الزمن ولا تستطيع محاولات الإفلات من العدالة طمسها. بهذه الكلمات نبدأ حلقة اليوم من تفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام وتتابعونا معنا. مواطن أمريكي فلسطيني يعود إلى بلدته بنابلس لفك الحصار عن منزله. جملة الإبادة الجماعية ما تزال تثير حساسية مفرطة في الإعلام الغربي. غضب من الرئيس الكولومبي بعد توزيعه كرات قدم على متضرري الزلزال. يعيش الفلسطينيون هذه الأيام أكثر من أي وقت مضى مخاوف استيلاء المستوطنين برعاية قوات الاحتلال الإسرائيلي على منازلهم في الضفة الغربية المحتلة، ومن بين هؤلاء لؤي أبو ريدة الأمريكي من أصول فلسطينية، إذ تبدأ قصته من آلاف الأميال وهو يتابع عبر كاميرات المراقبة عشرات المستوطنين الإسرائيليين يطوقون منزله في قمة جبل رأس العين ببلدة قصرة جنوبي مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، تمهيدا للاستيلاء عليها مثلما حدث لمئات المنازل بالأشهر الأخيرة. أبو ريدة ترك ما بيده وتوجه فورا إلى الأراضي المحتلة. شاهدوا معي.
1: I have been in contact with the US embassy but they have not guaranteed me a safe way to my house that is still under siege. And the settler is still able to come around this house. I have been in contact with the U.S. Embassy in Jerusalem and a member of Congress. I'm in contact with them, and I hope that they will work on this and pressure the Israeli government to remove the settlers permanently.
0: السلطات الإسرائيلية لم تلقي بالا لتحركات أبو ريدة بالرغم من أنه رفع العلم الأمريكي على منزله وتواصل مع سفارة بلاده. شاهدوا معي.

0: Well, it's been a nightmare for the last 2 weeks. And it's even more terrifying when I landed and I watched a video that the settlers with the ATVs still able to come around my house. And what's more terrifying, that they were shaking hands with the soldiers that they're supposed to come to protect us and remove the settlers. And this is the second week. My brother and his son, and now I'm going to be under siege, feeling my for my own safety and my brother and
1: المفارقة أن جنود الاحتلال الملزمين بحماية المدنيين في مناطق احتلالهم وفق القانون الدولي، إذن هي ذاتها تحمي المستوطنين وتساعدهم على إكمال حصارهم لمنزل أبو ريدة وجيرانه. تابعوا معي.
2: مأساوي لأنه البيت محاصر بالجنود الإسرائيليين، واليوم كمان كان في تواجد للمستوطنين، والوقت اللي أنا وصلت فيه كان في 4 مستوطنين على بعد 200 متر تقريبا. حاليا أنا لا أستطيع أن أخرج من البيت إلا بتنسيق أمني، وطلبت السفارة الأمريكية إني أنا ما بدي تنسيق أمني، أنا بدي أطلع من البيت بحرية، أطلع وانت ما بدي وأطلع وانت ما بدي، لأنه هذا بيتي وحقي الشرعي وحق أي مواطن يكون في بيته. أنا جاري يوسف عبد السلام ساكن عندي في البيت، لأنه الجيش مطلعه من بيته وباعت مرته وأولاده يسكنوا عندي. الجيش بعث للمنطقة هون ليحمينا ويحمي المواطنين اللي ساكنين في البيت ويخرج.
1: الرد الأمريكي كما يصفه رواد المنصات بأنه جاء ذرا للرماد في العيون ولا يؤدي دوره بأي شكل من الأشكال. نشاهد معاً.

0: والآن مشاهدينا الكرام إلى تعليقات رواد المنصات بشأن هذه القضية، ونبدأ مع هذا التعليق، شاهدوا معي. إذن لؤي أبو ريدة فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية، يواجه حصارا على منزله ببلدة قصرة بالضفة الغربية، فهل ستتحرك السفارة الأمريكية لحماية هذا المواطن الأمريكي من الإرهاب الإسرائيلي؟ هكذا يتساءل هانيبال. يقول هذه رسالة إلى سلطة أبو مازن المكتفية بالتفرج على تمادي المستوطنين واعتداءاتهم على المواطنين دون حراك، في مشهد اضطر فيه مواطن فلسطيني إلى رفع علم دولة أخرى لحماية نفسه وأرضه وعرضه. أيضا تعليق آخر من ياسين يقول عاد لؤي أبو ريدة من أمريكا إلى منزله بقصرة الذي يحاصره المستوطنون ورفع علم أمريكا ليذكر ترامب بواجبه في حماية مواطنيه. تخيلوا لو حوصر منزل مواطن أمريكي في دولة عربية أو مسلمة. في الإعلام الغربي مشاهدينا الأحبة لا تزال عبارة الإبادة الجماعية في غزة تثير حساسية مفرطة تصل إلى حد إسكات الضيوف وقطع البث على الهواء مباشرة. مرشح الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي في ولاية فلوريدا أوليفر لاركن وجد نفسه في مواجهة حادة مع المذيعة جيلينا ميلبرغ خلال برنامج The West Week in South Florida. وشدد لاركن خلال المقابلة على قناة WBLG لوكال 10 أن ما ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة يرقى إلى جريمة إبادة جماعية وفقا للقانون الدولي. وما إن بدأ لاركن بالحديث عن قتل المدنيين وعرقلت المساعدات الإنسانية حتى قاطعته المذيعة جيلينا ميلبرغ رافضة توصيفه لما يجري بالإبادة، ليبدأ سجال حاد إذن بينهما أمام الكاميرا. لاركن لم يتراجع عن موقفه واستشهد بتقارير ومواقف حقوقية صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية ومنظمة بتسليم الإسرائيلية، بينما أصرت ميلبرغ على اعتراضها وأنهت المقابلة بشكل مفاجئ. شاهدوا معي.
1: Israel is committing a genocide in
2: Gaza. That's incorrect. That is factually incorrect.
1: It has been regarded by the United Nations and Amnesty International and even Israeli human rights organizations, including B'Tselem. There's
2: a number of... The definition of genocide in the UN, the UN has said this, does not apply to what many people might think as a disproportionate wartime action. That's what that is in many people's minds. Genocide is a very specific thing. Actually, genocide being committed against Jewish people, not by Israel. And that's just a fact.
1: I mean, the United Nations recently in Geneva found that the IDF had deliberately targeted women and children. There's been famine conditions imposed over the Gaza Strip by the blockading of aid entering the Strip. There's been indiscriminate bombing of hospitals, of mosques, of churches, of...
2: Again, I'm gonna have to stop you as that is factually not correct. But I hear you talking about something very important to a lot of people, and certainly who think that way. But as a congressman, and I'm being told we have to wrap. But as a congressman for District 25, I'm hoping your viewers will be able to hear you flesh that out a little more, as well as the Medicare for All and universal education.
0: المقابلة سرعان ما انتقلت من شاشة التلفزيون إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول ناشطون مقاطع منها على نطاق واسع، منتقدين مقاطعة المذيعة للاكرين وطريقة إدارتها للنقاش حول غزة. إذن أيها الأحبة، ويعرف لاركن بمواقفه التقدمية الصريحة المناهضة للحرب ودعوته إلى وقف الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل ووقف تسليحها، ما وضعه في مواجهة مباشرة مع اللوبي الداعم لإسرائيل والخط التحريري لبعض وسائل الإعلام. شاهدوا معي.

0: I think that there's a real sea change happening, especially with young people. I think it is just a matter of time until we build the kind of majority that is going to be able to exert influence over Congress and, yes, over the presidency to end this unconditional military.
1: وبينما لم يتراجع التضامن العالمي مع فلسطين وغزة، لم تتوقف آلة الحرب في القطاع وسط أزمة إنسانية خانقة وتفاقم للمجاعة في ظل استمرار القصف وارتفاع عدد الضحايا وتدمير ما تبقى من مقومات الحياة. إذن مشاهدينا الأحبة، الآن نذهب لرصد إذن تفاعل الجمهور مع هذه القضية، شاهدوا معي. ونبدأ مع خالد أبو ناهل. جن جنونهم لأن مسببات فوز المرشحين تغيرت، والسردية المؤيدة للدعم المطلق للكيان الصهيوني أصبحت تفشل رغم الدعم بملايين الدولارات. التغيير قادم. فيصل يقول: عندما تصبح الحقيقة غير مريحة للإعلام سيقاطعونك كما فعلت المذيعة ميلبرغ. أيضا تعليق آخر: هذه القناة الإخبارية استقلت مؤخرا على عكس بقية القنوات المحلية في ميامي، والمفارقة أنه بعد حصولها على هذا الاستقلال انتهى بها الأمر إلى تقديم هذه المقابلة الرديئة. أما عبد الحفيظ فيقول: لقد انفضح أمر الصهاينة وسقطت عنهم الأقنعة وصاروا منبوذين موسومين بالشر وارتكاب الجرائم ضد الإنسانية. في أوقات الكوارث والأزمات الكبرى يراقب الشارع تصرفات قادته بميزان دقيق وحساس، حيث تصبح الزلات العفوية والمواقف غير المدروسة تحت طائلة الانتقاد الشعبي اللاذع، فضلا طبعا عن المنصات الرقمية. في كولومبيا مشاهدين الكرام، التي لم تكد تستفيق من صدمة الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد قبل أسبوع، حيث وجدت نفسها أمام مشهد أثار جدلا واسعا. فخلال جولة ميدانية قام بها الرئيس الكولومبي الجديد أبيلا رودي دي لاسبيرا لتفقد الأوضاع الإنسانية في إحدى المناطق المتضررة من الزلزال، فاجأ الرئيس الجميع بخطوة غير متوقعة، حيث قام بتوزيع كرات قدم جديدة على الأطفال والعائلات الموجودة بجوار أنقاض منازلهم المهدمة. شاهدوا معي. هذه اللفتة التي يبدو أن الرئيس أراد من ورائها إطفاء طابع من الدعم النفسي ونشر البهجة بين الصغار، سرعان ما تحولت إلى مادة دسمة لغضب عارم في الشارع وسخرية لاذعة عبر منصات التواصل الاجتماعي. إذ اعتبرت العائلات والناشطون أن توزيع كرات اللعب في مدينة مدمرة من المفترض أنها تنتظر المساعدات الإنسانية العاجلة يعكس انفصالا تاما عن الواقع الإنساني المرير الذي يعيشه المتضررون من الزلزال. وقد انتشرت صور وفيديوهات ساخرة من تصرف الرئيس وأخرى لمواطنين من قلب المناطق المتضررة وهم يوجهون انتقادات حادة له، حيث تساءلوا بنبرة من الاستهجان: هل سنأكل الكرات أم هل ستحمينا من برد الليل وتحمي عائلتنا تحت الركام؟ شاهدوا معي.
2: Aquí tenemos crisis en salud, crisis en educación. Se cayeron 26 colegios, 26 colegios. El hospital está colapsado en salud. ¿Y cómo es posible que la gente reciba un hijo de puta balón con un logo que se gastaron más de 1,000 millones de pesos mientras...
1: الرئاسة الكولومبية حاولت تبرير تصرف الرئيس مشيرة إلى أن توزيع كرات القدم كان جزءا من مبادرة لرفع الروح المعنوية للأطفال المتضررين ومساعدتهم على تجاوز الصدمة النفسية. وأكد المتحدث إذن باسم الرئاسة أنها تعمل جاهدة على إيصال المساعدات وأن هناك تحديات لوجستية تعوق العملية، إلا أن هذا التبرير لم يلقى قبولا واسعا، حيث رأى المنتقدون أن الأولوية قصوى يجب أن تكون لتوفير الاحتياجات الأساسية بدلاً من المبادرات التي وصفوها بالاستعراضية. نشير مشاهدين الكرام إلى أن الزلزال الذي ضرب كولومبيا مؤخراً خلف خسائر بشرية ومادية فادحة، وأن المنظمات الإنسانية تعمل إلى جانب الحكومة الكولومبية لتسريع وتيرة الاستجابة للكارثة وتوفير الدعم اللازم للمتضررين. إذن الآن أيها الأحبة نذهب لرصد تفاعل الجمهور مع هذا الموضوع طبعا عبر منصات التواصل الاجتماعي الكولومبية والعربية. نبدأ مع هذا التعليق: هل في مأساة مثل هذه يحتاج الناس إلى بالونات؟ هل هذه مباراة كرة قدم أم أحضرها ليلعب الأطفال فوق الأنقاض؟ أيضا تعليق آخر: بعد 7 أيام من الزلزال الرئيس يهدي الأطفال كرات قدم متبقية من حبلته الانتخابية. هذا هو الفرق بين الحكم من أجل الشعب والحكم من أجل الصورة. أيضا تعليق آخر من مها تقول: لا أجد الكلمات، لكن باختصار الشعب وحده هو من يستطيع إنقاذ الشعب والشعور بألامه واحتياجاته. محمد الرجوب يقول: مشكلة أن بعض السياسيين يفعل مستحيل الوصول للكرسي بحجة خدمة الشعب، وعندما يصل ينسى أو لا يعرف كيف يخدم الشعب. مقطع متداول أيها الأحبة على وسائل التواصل الاجتماعي إذن في بريطانيا. أقول: يظهر معلمة ترتدي حجابا وتعلم مجموعة من الأطفال الصغار أسماء الصلوات الخمس، استغل لترويج دعاية عن تلقين أطفال مسيحيين بيض البشرة الدين الإسلامي قصرا في المدارس الحكومية. فما حقيقة المقطع؟ شاهدوا معي.

0: من أبسط عملية شرائية إلى أعقد معاملة بنكية. اقتحمت النقود جميع جوانب حياتنا واستحوذت على اهتمام الساسة والاقتصاديين كأحد أهم مقومات الحياة والدولة. لكن تاريخ هذه الوسيلة الاقتصادية يعد حديثاً في عمر البشرية، انطلاقاً من عمليات التبادل التجاري، مروراً بظهور أنظمة وزن معيارية، وصولاً إلى أول عملة نقدية وبعدها الورقية. وثائقي رحلة النقود على شاشة تارت عربي.
1: Condemn the atrocities of Hamas.
2: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
3: The government doesn't believe that targeting journalists at all in any way.
4: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
2: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
4: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
5: Targeting Shajara Tayyeb's school was a war crime and a crime against humanity.
6: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
7: We are a coalition of moderate nations that want to see peace in the region.
8: No nuclear weapons. That's
9: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
10: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
11: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
12: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
0: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا، ما بيطلع فيي.

شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على غزة وبلديات القطاع تحذر من انهيار وشيك لمنظومة المياه. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي وفي نشرتنا أيضا. ترامب يؤكد استمرار الحصار البحري على إيران وينفي وجود أي محادثات معها، وقطر تؤكد مواصلة الجهود لعودة واشنطن وطهران لمذكرة التفاهم. إدانات تركية ودولية للغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور بريف إدلب، والمبعوث الأمريكي إلى سوريا يبدي قلقا بالغا ويدعو لتقديم الحوار على العمل العسكري.

أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل. استشهد 6 فلسطينيين بينهم طفل وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على مدينة غزة، وأفادت مصادر طبية بوصول الشهداء والمصابين إلى مجمع الشفاء الطبي. وأوضحت مصادر محلية بأن الاحتلال الإسرائيلي قصف بطائرة مسيرة تجمعا لمدنيين داخل مقهى في ميناء مدينة غزة، ما أسفر عن سقوط ضحايا بين شهيد وجريح. وصفت وزارة الصحة في غزة ما جرى بأنه مجزرة، وقالت إن هذه الجريمة تأتي في إطار استمرار استهداف المدنيين وارتكاب المجازر بحق أبناء القطاع. هذا وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هاجم قادة من حماس في منطقة الشاطئ بشمال قطاع غزة، وادعى جيش الاحتلال أنه استهدف قادة كتيبة من النخبة أثناء اجتماعهم بينهم قائد سرية وثلاثة من قادة الفصائل. واتهم الجيش الإسرائيلي المستهدفين بالتخطيط لتنفيذ عملية ضد قواته في غزة. في المقابل، أدانت حركة حماس المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي على شاطئ غزة، وقالت الحركة أن مجزرة شاطئ غزة استهانة

0: من الاحتلال بدعوات وقف إطلاق النار التي صدرت من الوسطاء والضامنين والرئيس ترامب. ودعت حماس الوسطاء والضامنين وواشنطن خصوصا لإلزام الاحتلال بوقف إطلاق النار وخريطة الطريق المتفق عليها مؤخرا. هذا ويعاني قطاع غزة من شح الوقود والزيوت ما يدفع ما تبقى من الخدمات الحيوية في القطاع نحو حافة التوقف، إذ تواجه آبار المياه ومحطات الصرف الصحي خطر الخروج عن الخدمة وسط تحذيرات من تفاقم أزمة العطش وانتشار الأمراض بين السكان.
1: هنا في قطاع غزة الوقود شريان يوشك أن يجف، ومعه تتوقف نبضات الحياة واحدة تلو الأخرى. فقطرة وقود هنا تعني بئرا يضخ الماء، ومولدا يبقي مستشفى مضاء، وآلية تفتح طريقا بين الركام، أما غيابها فيترك خلفه صنابير جافة ومحطات صرف صامتة ومرافق صحية تقاوم التوقف. ومن أصل 700 مولد تابع للبلديات في القطاع، وصلت الزيوت اللازمة للتشغيل إلى 40 مولدا فقط وسط تحذيرات من البلديات من طفح مياه الصرف الصحي إلى الشوارع ومخيمات النازحين.
2: اليوم نتحدث عن الشهر الخامس على التوالي حيث قام الاحتلال بمنع إدخال الزيوت المعدنية، وهو ما أثر سلبا على محطات الضخ وآبار المياه ومحطات الصرف الصحي، وذلك للشهر الخامس على التوالي. 2، التقليص المستمر لكميات السولار اللازم لتشغيل مولدات الطاقة والمرافق الحيوية في ظل تدمير الاحتلال لقطاع الكهرباء.
1: مشهد الأوعية الفارغة وطوابير الانتظار بات جزءا من يوميات سكان المخيمات، فيما يلاحق آخرون صهاريج المياه من شارع إلى آخر بحثا عما يسد رمق العطش. ومع شح المياه النظيفة وطفح الصرف الصحي يتسلل خطر آخر بين السكان، أمراض جلدية وإصابة فيروسية تجد في تراجع الخدمات بيئة أوسع للانتشار. ومن الشوارع إلى المستشفيات تتسع دائرة الأزمة. الإغاثة الطبية تقول إن نقص الأدوية بالتوازي مع شح الأدوية والمستلزمات الطبية أجبرها على تقليص خدماتها. وأمام هذا المشهد تتكرر المناشدات بفتح ممر إنساني لإدخال الوقود والزيوت والأدوية وقطع الغيار وتسهيل خروج المرضى لتلقي العلاج. فالتحذير هذه المرة لا يقف عند حدود تعطل الخدمات، بل يتجاوزها إلى خطر انهيار منظومة تمس أبسط مقومات الحياة في غزة، الماء والصحة. محمد الغول، تيريتي عربي.
0: أعلنت الإمارات العربية المتحدة وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر عازية القرار للتصعيد الإقليمي الراهن. وقالت مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي بالخارجية الإماراتية عفراء الهاملي إن بلادها تنفي كافة الادعاءات المثارة بشأن طبيعة علاقتها أو علاقاتها الاقتصادية مع طهران، مؤكدة التزام الإمارات الراسخ بالحوار والتعاون والتكامل الإقليمي كمسارات أساسية لتعزيز السلام والاستقرار، إلى جانب حرصها على صون سلامة النظام المالي الدولي وفق أعلى المعايير العالمية والقانون الدولي. أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن باريس ستطرد دبلوماسيين إيرانيين خلال الأيام القليلة المقبلة ردا على قرار طهران منع عودة موظفين فرنسيين إلى أراضيها. وأوضح بارو أن هذا الإجراء يأتي في أعقاب قرار الخارجية الإيرانية منع دبلوماسيين اثنين في السفارة الفرنسية بطهران من العودة لممارسة مهامهما بذريعة تورطهما في مخالفة دبلوماسية وقعت في شهر يوليو الماضي. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن خيار وقف إطلاق النار المؤقت لا يعد كونه تكرارا للحرب، معتبرا أنه يمهد الطريق أمام اندلاع الصراعات المستقبلية بدلا من تسويتها. وأوضح عراقجي أن بلاده لم تكن تسعى لاتفاقات تهدئة مؤقتة بل إلى إنهاء النزاع، مشيرا إلى أن قطر وباكستان أدتا دورا فعالا في تقريب وجهات النظر والوساطة بين طهران وواشنطن. هذا وتتواصل حدة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز مع تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدم وجود مفاوضات مع طهران، في حين تتمسك إيران بإغلاق المضيق حتى تنفيذ شروطها وسط تحرك قطري لاحتواء الأزمة وإعادة الطرفين لطاولة المفاوضات.
3: تصعيد

0: جديد يخيم على المشهد بين الولايات المتحدة وإيران، عنوانه ككل مرة مضيق هرمز، أحد أهم شرايين الطاقة في العالم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفى وجود أي محادثات جارية أو مقررات مع إيران، مؤكدا أن الحصار البحري لا يزال ساريا وأن مضيق هرمز مفتوح ويعمل بصورة طبيعية بعد إزالة الألغام البحرية أو تفجيرها. لكن الرواية الإيرانية جاءت مناقضة تماما. كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف قال إن مضيق هرمز سيظل مغلقا إلى أن تفي الولايات المتحدة بشروط مذكرة التفاهم. وفي موقف أكثر تشددا أكد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده أبلغت الوسطاء رفضها وقف إطلاق النار مطالبة بإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن أمن الخليج يجب أن يكون جماعيا ويشمل الأبعاد الاقتصادية. ويأتي هذا التصعيد السياسي بعد انتهاء مهلة 60 يوما من دون التوصل إلى اتفاق نهائي بين واشنطن وطهران. وفي محاولة لاحتواء الأزمة تتحرك قطر دبلوماسيا بين الطرفين وتقول إن الأولوية الآن هي نزع فتيل التصعيد والعودة إلى مذكرة التفاهم، مشددة على أن الطريق إلى الحل يمر عبر مسارين: وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز.
1: ينصب تركيزنا حاليا على هذه المسألة والعودة إلى ما ورد في مذكرة التفاهم والعودة إلى المفاوضات بين الطرفين. هذه الجهود طبعا ما زالت مستمرة، ولكن كما تعلمون نحن بانتظار كذلك التوصل إلى اتفاق بين سلطنة عمان الشقيقة وإيران حول المضيق.
0: وبين تأكيد أمريكي بأن المضيق مفتوح ويعمل بشكل طبيعي وتشديد إيراني على استمرار إغلاقه حتى تنفيذ شروطها، يبقى مضيق هرمز في قلب الأزمة. ومع غياب قناة تفاوضية معلنة، تبدو المنطقة أمام اختبار جديد، إما أن تنجح الوساطة في إعادة واشنطن وطهران إلى الحوار ووقف التصعيد، أو يتحول الخلاف حول المضيق إلى شرارة لمواجهة أوسع ستكون تداعياتها أبعد بكثير من حدود الخليج. عمار أبو ثواب، تراتي عربي.
2: أكدت الرئاسة التركية رفضها للغارات الإسرائيلية على سوريا وتمسكها بدعم أمنها واستقرارها، وأوضحت أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي تهدف إلى تبرير الغارات الجوية التي تستهدف سيادة سوريا. وأكدت الرئاسة التركية دعمها إرساء السلام الدائم في المنطقة، مشيرة إلى مواصلة التعاون مع الحكومة السورية لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار، كما شددت على رفض أي محاولات لزعزعة استقرار سوريا، مؤكدة تمسكها بدعم أمن البلاد واستقرارها. في وقت سابق نددت الخارجية التركية بالغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور شمال غربي سوريا، وأدانت مواصلة إسرائيل هجماتها المتهورة التي تستهدف البنى التحتية والقدرات السورية. وأكدت الخارجية أن هذه الهجمات تشكل انتهاكا لوحدة الأراضي السورية وسيادتها، ودعت المجتمع الدولي لاتخاذ موقف أكثر حزما لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة على سوريا وضمان محاسبة المسؤولين عنها. هذا ونددت الأمم المتحدة بالغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في إدلب شمال غربي سوريا. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوجاريك إن المنظمة تتابع التطورات من كثب، مضيفا في معرض رده على استهداف المطار أن هذا انتهاك مقلق لسلامة الأراضي السورية ومجالها الجوي، ويجب وقف الغارات التي تعارضها الأمم المتحدة بشكل كامل. هذا وأدانت سوريا في رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجلس الأمن على الاعتداء الذي شنته إسرائيل على مطار أبو الظهور، مؤكدة أنه عدوان غير مبرر وانتهاك صارخ لسيادة سوريا وتصعيد خطير يهدد الأمن في المنطقة. وفي وقت سابق دعا وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني المجتمع الدولي لاتخاذ موقف أكثر حزما لوقف الاعتداءات الإسرائيلية. بدوره وصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك الهجوم بأنه تصعيد غير ضروري، مؤكدا أن واشنطن ستواصل رعاية الحوار بين الجانبين.
3: 8 غارات إسرائيلية استهدفت مطار أبو الظهور العسكري الواقع في ريف إدلب الشرقي شمال سوريا، تحمل في طياتها رسائل مبطنة تفوق أهميتها الحدث نفسه. الأضرار بحسب المصادر الرسمية السورية اقتصرت على المادية في المطار، وتقول دمشق إن الهجوم يمثل استفزازا غير مبرر وانتهاكا لسيادة سوريا وتهديدا مباشرا للاستقرار الإقليمي والعالمي. وحملت إسرائيل المسؤولية ودعت مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى موقف حازم.
4: إننا ندين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي السافر الذي استهدف مدرج مطار أبو الظهور، إن هذا الاستفزاز غير المبرر، يشكل انتهاكا صارخا لسيادتنا وتهديدا مباشرا للاستقرار الإقليمي والأمن العالمي، وعرقلة متعمدة لمسار التفاهمات وإرساء الأمن في المنطقة. ومن هذا المنبر نجدد التأكيد على سياسة سوريا وموقفها الثابت الداعي إلى الوقف الفوري لهذه الانتهاكات والاعتداءات.
3: الضربة أثارت أيضا موقفا أمريكيا لافتا، إذ وصف المبعوث الخاص إلى سوريا توم باراك الهجوم بأنه تصعيد غير ضروري، مؤكدا أن حكومة أحمد الشرع تفضل خفض التوتر مع إسرائيل وأن واشنطن ستواصل رعاية الحوار بين الجانبين. الخارجية التركية أدانت الغارات الإسرائيلية ونددت بما سمته التهور الإسرائيلي في استهداف البنية التحتية والقدرات السورية، مؤكدة موقفها الثابت من دعم سيادة سوريا ورفض أي انتهاك لها، ومحذرة من أن العدوان الإسرائيلي على سوريا يكتسب أبعادا جديدة يوما بعد يوم. أما الاستهداف فيكتسب دلالة تتجاوز المطار نفسه، خصوصا مع ارتباطه بمساعي إعادة تأهيل المنشآت العسكرية السورية وتطوير قدرات سلاح الجو، وبالتوازي مع تنامي الدور التركي في إعادة بناء المؤسسة العسكرية السورية. كما يأتي قصف مطار أبو الظهور بعد سلسلة هجمات بدأتها إسرائيل منذ يوم سقوط نظام الأسد، ليكون حلقة جديدة في معادلتها الرامية إلى إبقاء المجال الجوي السوري مفتوحا أمام عملياتها ومنع تشكل قدرات عسكرية جديدة قد تقيد حركتها مستقبلا. عبد الله الخطيب، تلت عربي.

0: أصدرت محكمة الجنايات في دمشق حكما بالإعدام بحق وسيم الأسد بعد إدانته بتهم قيادة مجموعات قامت بخطف وقتل المدنيين. تأتي الخطوة ضمن مسار محاسبة المتهمين بارتكاب جرائم وانتهاكات خلال عهد النظام السابق.
1: من أجل ذلك بالإعدام
2: بعد إدانته بجرائم القتل العمد بحق أكثر من شخص إلى جانب جرائم التعذيب المصنفة جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق المختصة بقضايا العدالة الانتقالية حكما بالإعدام على وسيم الأسد، وقضت بمصادرة أمواله وممتلكاته لصالح الخزينة العامة، وهو حكم جاء بعد ثبوت تورط مجموعات مسلحة تابعة له في هجمات وعمليات خطف وقتل مدنيين.
3: اليوم السلطات القضائية السورية تنجح في محطة مفصلية جديدة بقرار إعدام وسيم الأسد، ما يعطي انطباع للشارع الجماهيري بأن الدولة السورية اليوم أيضا تدعم مسارات العدالة الانتقالية وتقدم صورة نموذجية، خصوصا أن المحاكمات تمت جميعها أمام الجماهير وبحضور مستشارين قضائيين وقانونيين.
2: وتأتي محاكمة وسيم الأسد ضمن مسار قضائي لمحاسبة المتهمين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق المدنيين بعد بدء محاكمة بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد وعاطف نجيب وستة متهمين آخرين في 11 من أغسطس الجاري. وتحظى هذه المحاكمات بمتابعة واسعة من الأهالي،

0: ما تمثله من محطة أساسية في مسار العدالة الانتقالية وكشف حقيقة الجرائم التي نفذت بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية.
1: الشيء اليوم اللي عم نشهده وعم نشوفه من محاكمة كل من شارك بسفك الدماء السوري وبقتل سوريا شجرا وحجرا وبشرا، فهي الخطوات كثير مهمة.
2: هاي تعتبر فرحة لنا، وشوي شوي عم يروح آثار الألم منا وبصدورنا، يعني الحزن شوي شوي عم يطلع منا، والحمد لله أقبال المجرمين الباقين.
0: إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية اعتبرت الحكم الصادر بحق وسيم الأسد عادلا ومنصفا ويتناسب مع حجم الجرائم المنسوبة إليه والتي ثبتت أمام المحكمة، موضحة أن الحكم استند إلى المعيار الدولي المتعلق بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب إلى جانب المعيار الوطني المستند إلى القانون السوري، بما يعكس اعتماد مسار العدالة الانتقالية على مبدأ محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وفق الأدلة والقانون.
3: في إطار العدالة الانتقالية تستمر محاكمة المتهمين بارتكابهم جرائم وانتهاكات ضد الإنسانية خلال عهد نظام الأسد السابق في سوريا، وسط مسار قضائي يكتسب متابعة كبيرة، يرجو منه السوريون أن ينصف ضحاياهم ويحاسب القتلة ويمنعهم من الإفلات من العقاب. محمد السباعي، تيرتي عربي، دمشق.
4: قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أطراف بلدة مجدل زون بقذائف مدفعية، وتوغلت قوة عسكرية في محيط شبعة بجنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي حلق فوق جرود الهرمل شرقي لبنان، فيما حلقت مسيرات إسرائيلية فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. تعود الحياة تدريجيا إلى طبيعتها في بلدة طارية بالبقاع شرقي لبنان، وتكررت الاستهدافات الإسرائيلية على البلدة ما أدى إلى وقوع دمار واسع في أبنيتها السكنية.
5: على كتف سلسلة جبال لبنان الغربية تقع بلدة طارية في البقاع، البلدة التي تختزن داخل منازلها حكايات أليمة خلال فترة الحرب. يقابلنا أبو علي في منزله ليروي لنا كيف نجا مع عائلته لمرتين متتاليتين من الغارات الإسرائيلية.
6: نحن تعرضنا أول شيء لصاروخ هان ضرب بالحي عنا، نزلنا على الساحل، بالساحل كمان بعد منا بشي 20 يوم أغلبية قريبنا بالضيعة هان هربوا لعندي، ولد عمي ولد خالي، انه على اساس انه من بعيد عن الضيعه، الضيعه شوي فيها معرضه للقصف. بالساحل انضرب البيت كمان ضربه قويه كمان، كان في 4 اشخاص، ابني وولد عمي، متصاوب ما راحت عينه اليمنى نهائيا.
5: اكثر من 100 غاره اسرائيليه استهدفت بلده طاريه، دمرت ما يفوق 80 وحدة سكنية دمارا كليا، فيما لا يكاد يوجد منزل فيها لم يتعرض لأضرار بسبب الاعتداءات الإسرائيلية.
7: حجم الدمار كان دمار تقريبا شبه كلي، بكل محل، بكل ضرب كان شبه كلي. في اللي بيوت جزئي، حتى الجزئي بده شايل، ما عاد صالح للسكن بناه. وكانت البلدية بعد حد هلأ من جراء الحرب لهلأ هي عم تسعى لحتى هي تجدد المي، ورممت شبكة المي كلها سوا، صارت المي عم توصل هلأ تقريبا ل 95% من البيوت.
5: رغم أن الدمار لم يقتصر على المنازل السكنية بل طال أيضا السهول ومزارع المواشي، فإن سكان طارية رفضوا التعايش مع واقع بلدتهم ما بعد الحرب، وباشروا أعمال الترميم في محاولة لطي صفحة أليمة من تاريخ بلدتهم. هنا حاولت إسرائيل تغيير ملامح المكان، غارات جوية طوال فترة الحرب دمرت أبنية سكنية وبنى تحتية، لكن طارية اليوم ومن خلال جهود المعنيين تحاول النهوض مجددا لتؤكد أن صوت الحياة يبقى أقوى من أزيز الصواريخ. أحمد شلحة، تريتي عربي، من بلدة طارية في البقاع شرقي لبنان.

0: قرية في منطقة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا، وقالت السلطات إن الصاروخين أصابا منطقة مدنية تضم متاجر ومكتب بريد ومقهى ومنزل، فيما توعد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بالرد. وفي المقابل شنت أوكرانيا واحدة من أوسع هجماتها الجوية على الأراضي الروسية، مستخدمة أكثر من 600 طائرة مسيرة باتجاه موسكو والمناطق المحيطة بها، فيما تحدثت مصادر روسية عن مواجهة أوسع اقترب إجماليها من 800 مسيرة. وأعلنت موسكو اعتراض عدد كبير منها، بينما أسفرت الهجمات وفق السلطات الروسية عن أضرار وإصابات محدودة. التصعيد لم يتوقف عند حدود البلدين، إذ حذرت موسكو بريطانيا من مغبة تزويد أوكرانيا بطائرات مسيرة تستخدم لمواجهة أهداف على الأراضي الروسية. وجاء التحذير رداً على تقرير نشرته صحيفة تايمز أفاد بأن طائرات مسيرة بريطانية الصنع استخدمت للمرة الأولى في شن هجمات بعيدة المدى داخل روسيا، ولم تؤكد وزارة الدفاع البريطانية هذه المعلومات أو تنفيها حتى الآن. وميدانياً لا تبدو الصورة أقرب إلى حسم عسكري سريع، بينما تتواصل المعارك والضربات الجوية تتزايد عمليات الإجلاء في المناطق الأوكرانية القريبة من الجبهة، بالتوازي مع تصاعد حرب المسيرات والهجمات على العمق الروسي. سياسياً تتواصل الجهود لدفع روسيا وأوكرانيا نحو وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات، لكن الخلافات بين الطرفين لا تزال تعرقل التوصل إلى اتفاق. ومع استمرار التصعيد الميداني تتزايد الضغوط الدولية لوقف القتال، فيما تكثف العواصم المعنية اتصالاتها بحثاً عن صيغة مقبولة للطرفين تفضي إلى وقف إطلاق النار، وتمهد الطريق أمام مفاوضات أوسع لإنهاء الحرب.
1: تواصل فرق الإطفاء البلجيكية التعامل مع بؤر نشطة للنيران بعد تراجع حدة حريق غابات المستنقعات العليا في محافظة الياج إثر هطول أمطار ساهمت في الحد من انتشاره، وحذرت السلطات من أن السيطرة الكاملة على الحريق قد تستغرق أسابيع.
2: هنا في منطقة المستنقعات العليا بمحافظة الياج شرق بلجيكا، تبدو النيران أقل حدة مما كانت عليه خلال الأيام الماضية، لكن الخطر لم ينتهي. أمطار الساعات الماضية أبطأت تقدم الحريق، فيما تعمل مئات العناصر على تطويق البؤر المتبقية. الحريق الذي اندلع منذ أيام التهم نحو 3000 هكتار وأصبح محاصراً في معظم قطاعاته باستثناء الجزء الشمالي الشرقي، حيث تبقى التضاريس الوعرة والنيران الكامنة تحت سطح الأرض أكبر تحد لفرق الإطفاء.
3: نواجه حريقا داخل الأرض، فالنيران تشتعل في عمق التربة، ولذلك نضخ كميات كبيرة من المياه. المطر يساعد قليلا لكنه لا يكفي. في قطاعنا الوضع تحت السيطرة إلى حد كبير، لكن لا تزال هناك بعض البؤر المشتعلة، لذلك سنواصل العمل.
2: بعض القطاعات يصعب على الأليات الثقيلة الوصول إليها، فتتولى المروحيات والطائرات البلجيكية والأوروبية مهمة إسقاط المياه، فيما تبقى الأحوال الجوية جزءاً من المعركة، إذ تحدد الرياح والسحب متى وأين يمكن تنفيذ العمليات الجوية.
4: الحريق مسيطر عليه في المناطق التي تستطيع فرق الإطفاء الوصول إليها، لكن الجبهة الشرقية لا تزال صعبة بسبب وقورة الأرض والمستنقعات، كما تحد الأحوال الجوية من تدخل المروحيات، ونعمل سيرا على الأقدام لتطويق الحريق.
2: تراجعت النيران في بعض القطاعات، لكن الخطر لا يزال قائما تحت سطح الأرض، فيما يواصل أكثر من 500 عنصر مدعومين بأكثر من 120 آلية عمليات المراقبة والإخماد لأسابيع قادمة. ساهمت الأمطار في إبطاء تقدم النيران ومنحت فرق الإطفاء فرصة أفضل للعمل، لكن الحريق لم ينتهي. بعض البؤر لا تزال نشطة، والنيران الكامنة تحت سطح الأرض قد تعيد إشعال الحريق في أي وقت، والسلطات هنا تتحدث عن أسابيع لا أيام للسيطرة الكاملة. باسل الطناني، تيرتي عربي، من منطقة هاي فرينز، محافظة الياج.
1: الآن نذكر بالعناوين. شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي.

0: على غزة وبلديات القطاع تحذر من انهيار وشيك لمنظومة المياه. ترامب يؤكد استمرار الحصار البحري على إيران وينفي وجود أي محادثات معها، وقطر تؤكد مواصلة الجهود لعودة واشنطن وطهران لمذكرة التفاهم. إدانات تركية ودولية للغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور بريف إدلب، والمبعوث الأمريكي إلى سوريا يبدي قلقا بالغا ويدعو لتقديم الحوار على العمل العسكري. في أمان الله.
1: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
2: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
1: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
2: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
1: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
2: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: تصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت ممكن وأحوال.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: كرب مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
8: إن أفغانستان من صنوب قتل كيان.

0: مشاهدينا الكرام، تحية طيبة. أنا سامي برهوم أحدثكم من مدينة إسطنبول وتحديدا من أزقة ياسكودار، لنصحبكم في حلقة جديدة من برنامج القصة وما فيها، برفقة مراسلين حول العالم وبرحلة في مدن مختلفة. نقدم لكم عددا من القصص الإنسانية والتجارب الحياتية والتاريخية الشائقة، فأهلا بكم. تشتهر مدينة هيت غربي العراق بالعديد من الحرف اليدوية الممتدة من الموروث الشعبي للسكان، ومنها صناعة الجاون، وهو وعاء خشبي يصنع من الأشجار ذات الأخشاب الصلبة ويستخدم في إعداد حلوى المدكوكة التراثية.
1: بين جدران عتيقة ورائحة الخشب التي تعانق ذاكرة المكان، لا تزال هذه الورشة الصغيرة في مدينة هيت بمحافظة الأنبار غربي العراق تنبض بالحياة. هنا حيث تتوارث الأيدي حرفة صناعة الجاون الخشبي جيلا بعد جيل، يقف الزمن مدهوشا بين ماض رحل وحاضر يوشك أن يبتلع كل ما يرتبط بالتراث. فمن بين آخر ورشتين في المدينة تواصل عائلة كائن خفير مزاولة حرفتها التراثية التي أدخلت عليها آلة الخراطة لتعزيز جودة المنتج وسرعة الإنتاج.
2: صناعة الجاون صناعة تراثية قديمة، كان أجدادنا القدماء هم قبلنا استعملوها، كانوا يستعملوها بالقديم بالحفر اليدوي، الشفرة فيستعملون الخشبة الأقل قوة حتى عينه بالحفر شوية. بالوقت الحاضر هسه التورنة، عصر التورنة، فقمنا نستعمل الخشبة القوية وش اسمه، وخشب الكولبتوز، هذا خشب جدا قوي.
1: تستخدم أشجار السدري والبلوط والكالبتوز في صناعة هذا الوعاء الخشبي لصلابتها، وتمر هذه الصناعة بعدة مراحل، تبدأ بتجفيف الأشجار وتقطيعها، ثم عملية الحفر والتقوية بقيود حديدية لمنع تعرض خشب الجاون للكسر أو التشقق.
3: احنا نصنع من القلم طوز، نروح نقص الأشجار من البساتين ونجيبها للمعمل، نقطعه نيابسه بالصيف ونشتغله بالشتاء. أول ما نبلش بيه ننظف الخارج مالته، وبعدين نشتغل الداخل، نحفره ونحط له زيت، الزيت على مود لا يفطر، وبعدين نحط له 3 قيدات، القيدات تنطي قوة وتنطي جمالية للجاون، تحفظ الجاون على مود الكسر، ونكمل نغلفه بالايلون ونبيعه بالسوق، وننطي بيه ضمان 2 سنين، إذا انكسر بالنص يتبدل.
1: تصنع الورشة أحجاما مختلفة من الجاون تلبية لرغبة الزبائن من مختلف محافظات العراق.
4: ترتبط صناعة الجاون بتاريخ هذه المدينة وثقافة سكانها، ليس لأنها مصدر رزق للعاملين فيها فحسب، بل لأن هذه الآلة الخشبية هي الوسيلة الوحيدة لإعداد حلوى المدقوقة التي تعد جزءا من المائدة التراثية للأهالي.
1: لإعداد حلوى المدقوقة المكونة من التمر والسمسم، طقوس خاصة اعتادها سكان هيت، حيث يلتف الأقارب والأصدقاء مساء حول الجاون في جلسة ودية يتبادلون خلالها الأدوار في دق الخليط وهرسه جيدا، ويصحب ذلك أحيانا بعض الأهازيج الشعبية أو الحكايات المأثورة.
5: بالنسبة لدق المدقوقة، هذا يعني تعتبر لمة حبايب، خصوصا بفصل الشتاء. فصل الشتاء لها طقوس خاصة طبعا عند العوائل الهيتاوية، لمة حبايب يا أما أصدقاء أو عائلة. مثلا احنا بيوتات هنا بهيت، تلتم العائلة تمارس هاي الطقوس، كل الشباب طبعا بالتعاون تدق هاي المدقوقة مثل ما شفتوها، طبعا سمسم ثم التمر ثم السمسم ثم التمر، قسم يخلوا لها راشي. طبعا هذا الموروث الشعبي تقريبا احنا من وعينا للدنيا هو عايش ويانا كل شيء وياه. مرات من تنجمع العائلة أو ينجمعون الشباب مثلا تلاقي اثنين مثلا أكو قلوب مختلفة نوبات، هذا الشيء يجمعهم، نحس بيهم، نعرف أن أكو ضغائن بيناتهم، نحاول نحل هاي الأمور ونكون حبايب ونرجع عائلة واحدة.
1: بعد تحولها إلى هذا القوام تنتهي عملية تحضير حلوى المدقوقة لتوزع على الحاضرين.
4: على مدى عقود من الزمن رافقت حلوى المدقوقة سكان المدينة، فإضافة إلى فوائدها كغذاء صحي، تمثل الطقوس التي ترافق إعدادها نوعا من التسلية وتعزيز الروابط المجتمعية. رائد المعموري، ترتا عربي، مدينة هيت، محافظة الأنبار.
0: من أزقة الأندلس إلى أحد أكبر المسارح العالمية، تحولت رقصة الفلامينكو من تعبير عن الألم والهوية إلى أحد أبرز الرموز الثقافية الإسبانية. ورغم أن الفلامينكو اليوم يقدم على المسارح الكبرى ويروج له كعلامة فنية لإسبانيا، فإن جذوره ما تزال تحمل ذاكرة جماعات عاشت على الاقتلاع والتهميش.
6: قبيل العرض بلحظات يتوافد العشرات من جنسيات مختلفة لمشاهدة أحد عروض الفلامينكو في مدينة غرناطة جنوب إسبانيا، يشترون تذاكر الدخول أملاً بالتعرف على ثقافة جديدة وقضاء وقت ممتع. هنا في أحد مسارح الأندلس تبدأ رقصة الفلامينكو بخطوة هادئة وسط صمت يسود الأرجاء، ما يلبث أن يتحول إلى إيقاع تضربه الأقدام بقوة على الخشبة كأن الأرض نفسها تردد صدى الألم. هذا الفن الذي أصبح اليوم أحد أبرز رموز إسبانيا السياحية ولد في كنف المهمشين، نشأ بين جماعات الغجر في جنوب البلاد وتأثر بإرث عربي أندلسي، ثم تداخل مع موسيقى السفارديم والإسبان ليصنع هوية فنية خاصة به معقدة ومركبة.
7: إنها مستوحاة من طقوس زفاف الموركسيين خلال العصر الإسلامي في غرناطة، وهذه الأغاني والرقصات تجسد لحظات معينة من حفل زفاف الغجر. هناك أيضا فلامينكو معاصر يمثل بعضا منها، بعض الإيقاعات تعبر عن الفرح بينما يعبر البعض الآخر عن الحزن، إنها تجسد لحظات مختلفة من الحياة اليومية.
6: تتعدد الروايات حول أصل الاسم، إحدى الفرضيات تربطه بعبارة فلاح منكوب في إشارة إلى المقهورين الذين اتخذوا من الغناء والرقص الإيقاعي الهادر أدوات يعبرون بها عن الفقد والمنفى وما تعرضوا له من تمييز. في الفلامينكو لا تؤدى الرقصة للترفيه، بل تعاش حالة وجدانية، قامة منتصبة، ذراعان ترتفعان بثبات، وتعابير وجه تعكس توترا داخليا ينسجم مع كلمات الأغنية التي غالبا ما تروي قصص الفقد والحنين والحب والمستحيل.
8: الألم عنصر حاضر في كثير من رقصات الفلامينكو، رقصة السيجيدية والعديد من أنماط الفلامينكو المسمى بالوس قد تعبر عن حزن عميق أو فرح عارم. الأزياء في الفلامينكو تتغير بحسب المشاعر، فإذا كانت الرقصة تعبر عن الفرح ترتدي المرأة تنورة أنيقة زاخرة بالألوان تزينها زخارف لأزهار برية أو غصن من إكليل الجبل، لكن إذا كانت الرقصة تعبر عن الحزن فحينها يغلب على الزي اللون الأسود.
6: يرافق الرقصة عزف الجيتار الإسباني بإيقاع حاد ومتقطع وتصفيق متناغم يعرف بالماسا، بينما يتصاعد صوت المغني بنبرة مبحوحة تحمل شجنا واضحا. الفساتين الطويلة المزركشة للراقصات وحركة الأقدام السريعة التي تضرب الخشب بإيقاع مدروس، كلها عناصر تحول العرض إلى مواجهة عاصفة وصراع بين الكبرياء والألم.
9: هكذا انتقل لفلامينكو من تعبير عن المعاناة إلى فن عالمي يدرس وتقام له العروض على أكبر المسارح أو في الشوارع أمام المارة، محتفظا بجذوره التي ولدت من رحم القهر وتحول إلى علامة ثقافية تميز إسبانيا أمام العالم. رمز البيروتي، تريتي عربي، غرناطة.
0: شفشاون المغربية مدينة جبلية جذابة تقع في شمال البلاد، شيدت لإواء المسلمين الفارين من محاكم التفتيش عقب سقوط النظام أو الحكم الإسلامي في الأندلس. تلقب شفشاون باللؤلؤة الزرقاء لأن أهلها حافظوا منذ التأسيس وإلى اليوم على طلاء ديارهم وأزقتهم باللون الأزرق. دعا صيت هذه المدينة الفريدة في العالم وباتت مقصداً يجذب السياح وعشاق التصوير الفوتوغرافي من شتى بقاع العالم.
10: بين تخوم جبال الريف الخضر الباسقات تتراءى كلوحة بهية تمازج فيها الأبيض بالأزرق. شفشاون اللؤلؤة الزرقاء التي حافظت على طابعها الإسلامي العربي دون أن تفرط في تاريخها الأمازيغي الموغل في القدم. تقول الرواية التاريخية إن شفشاون شيدت على يد الأمير علي بن راشد سليل الأدارسة لإيواء المسلمين الفارين من الأندلس عام 1471.
11: المؤسس الأول ديرة مولاي علي بن راشد، وكان من المجاهدين ضد الاستعمار الذي كان يحاول الدخول إليها والسيطرة عليها. سكانها خليط من الأندلس وخليط من البربر، وأغلب السكان ربما جاءوا من الأندلس.
10: وديان عميقة ممتدة وشلالات عذبة دفاقة بين أزقة صاعدة متعرجة ومسالك ملتوية بين الحارات نحتت ديارها، ضالة كل مصور شغوف وفاتنة كل زائر من شتى أصقاع الأرض يأتونها مستكشفين.
12: مدينة شفشاون الأندلسية بمعمارها بفضاءاتها بشوارعها وأزقتها أصبحت من المدن السياحية المتميزة التي يقصدها آلاف السياح من مختلف الجنسيات سواء الأوروبية أو الأسيوية وأيضا العرب، بالإضافة إلى السياحة الداخلية من طرف كل المغاربة الذين يجدون في هذه المدينة الكثير من السكينة والكثير من الهدوء والكثير من التمعن في التراث المغربي الأصيل.
10: من مدخل شفشاون يطالعك رأس الماء، موردها الأساسي من المياه وأحد أبرز معالمها جذبا لعشاق السياحة الطبيعية. وسط المدينة العتيقة المبلطة بالأحجار الملساء تقع ساحة طاء الحمام، شاهدا من شواهد عراقة شفشاون ومركزها التجاري النابض. بين الماضي والحاضر من فكت تشرع رحابها عامرة بصنوف الفرجة. وسط الساحة تمثل القصبة التاريخية الشامخة النواة الأولى لشفشاون قبل أن تتوسع وتصبح عاصمة الإمارة الراشدية. في قلب القصبة متحف إثنوغرافي كبير يضم قطعا أثرية ورسومات ومنقوشات، ويحيط به سور تتوسطه أبراج شيدت على النمط الأندلسي. كل تفصيل في المدينة يروي قصة تغريبة الأندلسيين، أولئك الذين رسموا على أبواب وجدران شفشاون فصلا آخر من تاريخهم وحولوا ملجأهم هذا وطنا. كمدن الأندلس العتيقة تحفظ شفشاون معمارها الأصيل بسقوفه المغطاة بالقرميد والحدائق الصغيرة المعلقة في أفنية المنازل والأبواب المزخرفة والأقواس العريضة، متاهة فريدة من الأزقة الزرقاء الضيقة صعودا ونزولا يسير على امتدادها المتجول بين مطاعم وفنادق تقليدية، حوانيت ومتاجر فواحة بروائح التوابل والأزهار، تعرض منتجات الخياطة والفخار والنسيج وتحفا تراثية شتى تكرس جزءا من هويتي وموروثي من عبروا شفشاون. موروث يتجلى كذلك في فن الطبخ المتوسطي الذي تحفظه المدينة نظاماً غذائياً يميزها، بل إنه صنف في لائحة التراث العالمي المشترك لمنظمة اليونسكو. هكذا تسفر شفشاون عن جمالها و

0: أصالتها، درة بديعة معتقة بروح الأندلس تزين شمال المغرب. كأنها قطعة من السماء افترشت جبال الريف وتربعت فيها برداء أزرق بهي حاكته شفشاو لنفسها واختاره أهلها رمزاً للسلام والتعايش، مذ كانت ملاذاً آوى المسلمين الفارين من الأندلس. من فكت شفشاو إلى اليوم تذهل وتفتن زوارها من شتى أصقاع العالم. غزلان أمجود، تيريتي عربي، من مدينة شفشاون شمالي المغرب.
1: أعلنت الأكاديمية البرازيلية للأداب اختيار الروائي ميلتون حتوم ذي الأصول العربية عضواً جديداً فيها، ليخلد اسمه في قائمة أعلام الأدب البرازيلي. هذا التكريم يأتي تتويجاً لسنوات طويلة من الإنجازات الأدبية، ويمنح دوراً مباشراً في رسم السياسات الثقافية في البلاد.
2: في لحظة تعانق فيها الذاكرة ضفاف نهر الأمازون ويغدو الأدب جسراً بين الأمكنة واللغات، احتفت البرازيل مؤخراً بواحد من أدبائها الكبار ميلتون حتوم، الذي انضم إلى نخبة من عمالقة الفكر والأدب كعضو في الأكاديمية البرازيلية للأدب، أرفع مؤسسة أدبية في البلاد. حتوم ابن مدينة مناوس، حيث تختلط الأصوات والوجوه والمصائر كما تختلط مياه النهرين الأسود والملون، حمل في نصوصه دوما صخب الهويات المتعددة التي شكلت البرازيل. اختيار حتوم عضوا في الأكاديمية البرازيلية للأداب يجعله أحد أهم الكتاب في تاريخ البرازيل المعاصر، بل أعظم كاتب برازيلي ما زال على قيد الحياة، كما وصفه رئيس الأكاديمية ميرفال بيريرا.
3: كل طفولة تتحول في نهاية المطاف إلى فردوس مفقود بالنسبة للكاتب. اليوم مناوس مدينة كبيرة، مدينة صناعية، مختلفة كثيراً عن تلك المدينة التي عشت فيها طفولتي. لقد غدت اليوم مدينة تحمل شيئاً من القسوة، ولم أعد أتعرف على مناوس مدينة طفولتي بعد الآن.
2: هذا الاختيار هو اعتراف بقوة السرد البرازيلي القادم من تلك المدن البعيدة عن المركز، والتي طالما اعتبرت هامشية في المشهد الثقافي. فها هو ابن المهاجرين القادمين من المشرق العربي يتوج في معبد الكلمة البرازيلية، مؤكدا أن الأدب أكبر من الحدود والانتماءات الضيقة.
3: لقد فوجئت بالجائزة، لكن في النهاية أعتقد أنه عندما تنال جائزة ما تشعر أيضاً بالمسؤولية، فهي شكل من أشكال الاعتراف بموهبتك. وقد استغرقت 10 أعوام لكتابة رواية الثانية شقيقان، بعد ذلك توالت الجوائز، لكنك لا تكتب من أجل الجوائز هكذا، فأنت لا تعرف ما الذي سيؤول إليه مصير كتابك. وبعدها جاءت الترجمات إلى لغات عديدة بما في ذلك اللغة العربية والتركية.
2: درس الهندسة المعمارية وجرب نظم الشعر والغناء، إلا أنه وجد نفسه في الكتابة، حيث كتب عن التمزق الداخلي، عن الفقدان والمنفى، وعن أحلام أجيال تبحث عن معنى وسط العواصف.
3: لطالما أحببت القراءة، وفي شبابي بدأت أكتب القصائد ثم قصصا قصيرة، وأعجبني ذلك، وقعت في عشق الأدب. لذلك مارست مهنتي كمهندس معماري لفترة قصيرة فقط، 2 تقريبا. كانت لدي حكايات أود أن أرويها، فبدأت أكتب القصص الخيالية. كنت أرغب في أن أكون شاعرا، لكن الأمر لم ينجح. أن تكون شاعرا أمر بالغ الصعوبة، فالشعر الحقيقي هو ذاك الفن العظيم، تماما كما هو الحال لدى الشعوب العربية.
2: إنجازاته الأدبية وسمعته العالمية قادته للتدريس في كبرى الجامعات داخل البرازيل وخارجها، من بيركلي إلى السوربون، حيث حمل أدبه من الأمازون إلى قاعات العالم الأكاديمي. وراء هذا المجد الأدبي يظل قلبه معلقا بجذوره الشرقية وبذاكرة المهاجرين، بوطنه الأم لبنان، وأيضا بفلسطين التي كتب عنها بلهفة الحب والوفاء.
3: لبنان هو بلد والدي وأجدادي.

0: الاستعداد من جهة الأب والأم. لقد عشت في ماناوس كأنني في لبنان حين كنت طفلاً. كنت أسمع اللغة العربية طوال الوقت في حديث والدي مع أجدادي. أما حلمي فهو أن يهزم المتطرفون والفاشلون وأن تنال فلسطين حريتها.
1: بهذا التكريم تكتب البرازيل فصلاً جديداً من سيرتها الأدبية، وتثبت أن نهرها العظيم لا يتوقف عن إنجاب الأصوات، وأن جذورها الممتدة عبر الثقافات المختلفة قادرة دوماً على منح العالم أدباً يضيء الدروب ويخلد الذاكرة. عبد الله عمر، تيريتي عربي، ساو باولو.
2: مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج القصة وما فيها، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة. حتى ذاك الموعد أطيب التحايا، في أمان الله.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
4: والله شعور ما يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
12: في كل يوم أحداث تتسارع
13: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
14: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
12: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
14: العالم اليوم

0: أقوم بس وحسب بالله ولد الوكيل.
1: حبيبي يا
2: ماما يا رب يا
3: ولد. قتلوا أطفال، قال لك أنت من غير أطفال مشان البلد، أنا مرات من الزور.

شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على غزة وبلديات القطاع تحذر من انهيار وشيك لمنظومة المياه. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي وفي نشرتنا أيضا. ترامب يؤكد استمرار الحصار البحري على إيران وينفي وجود أي محادثات معها، وقطر تؤكد مواصلة الجهود لعودة واشنطن وطهران لمذكرة التفاهم. إدانات تركية ودولية للغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور بريف إدلب، والمبعوث الأمريكي إلى سوريا يبدي قلقا بالغا ويدعو لتقديم الحوار على العمل العسكري.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل. استشهد 6 فلسطينيين بينهم طفل وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على مدينة غزة، وأفادت مصادر طبية بوصول الشهداء والمصابين إلى مجمع الشفاء الطبي. وأوضحت مصادر محلية بأن الاحتلال الإسرائيلي قصف بطائرة مسيرة تجمعا لمدنيين داخل مقهى في ميناء مدينة غزة، ما أسفر عن سقوط ضحايا بين شهيد وجريح. وصفت وزارة الصحة في غزة ما جرى بأنه مجزرة، وقالت إن هذه الجريمة تأتي في إطار استمرار استهداف المدنيين وارتكاب المجازر بحق أبناء القطاع. هذا وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هاجم قادة من حماس في منطقة الشاطئ بشمال قطاع غزة، وادعى جيش الاحتلال أنه استهدف قادة كتيبة من النخبة أثناء اجتماعهم بينهم قائد سرية وثلاثة من قادة الفصائل. واتهم الجيش الإسرائيلي المستهدفين بالتخطيط لتنفيذ عملية ضد قواته في غزة. في المقابل، أدانت حركة حماس المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي على شاطئ غزة، وقالت الحركة أن مجزرة شاطئ غزة استهانة من الاحتلال بدعوات وقف إطلاق النار التي صدرت من الوسطاء والضامنين والرئيس ترامب. ودعت حماس الوسطاء والضامنين وواشنطن خصوصا لإلزام الاحتلال بوقف إطلاق النار وخريطة الطريق المتفق عليها مؤخرا. هذا ويعاني قطاع غزة من شح الوقود والزيوت، ما يدفع ما تبقى من الخدمات الحيوية في القطاع نحو حافة التوقف، إذ تواجه آبار المياه ومحطات الصرف الصحي خطر الخروج عن الخدمة وسط تحذيرات من تفاقم أزمة العطش وانتشار الأمراض بين السكان.
1: هنا في قطاع غزة الوقود شريان يوشك أن يجف، ومعه تتوقف نبضات الحياة واحدة تلو الأخرى. فقطرة وقود هنا تعني بئرا يضخ الماء، ومولدا يبقي مستشفى مضاء، وآلية تفتح طريقا بين الركام. أما غيابها فيترك خلفه صنابير جافة ومحطات صرف صامتة ومرافق صحية تقاوم التوقف. ومن أصل 700 مولد تابع للبلديات في القطاع، وصلت الزيوت اللازمة للتشغيل إلى 40 مولدا فقط، وسط تحذيرات من البلديات من طفح مياه الصرف الصحي إلى الشوارع ومخيمات النازحين.
2: واليوم نتحدث عن الشهر الخامس على التوالي، حيث قام الاحتلال بمنع إدخال الزيوت المعدنية، وهو ما أثر سلبا على محطات الضخ وآبار المياه ومحطات الصرف الصحي، وذلك للشهر الخامس على التوالي. 2، التقليص المستمر لكميات السولار اللازم لتشغيل مولدات الطاقة والمرافق الحيوية في ظل تدمير الاحتلال لقطاع الكهرباء.
1: مشهد الأوعية الفارغة وطوابير الانتظار بات جزءا من يوميات سكان المخيمات، فيما يلاحق آخرون صهاريج المياه من شارع إلى آخر بحثا عما يسد رمق العطش. ومع شح المياه النظيفة وطفح الصرف الصحي يتسلل خطر آخر بين السكان، أمراض جلدية وإصابة فيروسية تجد في تراجع الخدمات بيئة أوسع للانتشار. ومن الشوارع إلى المستشفيات تتسع دائرة الأزمة. الإغاثة الطبية تقول إن نقص الأدوية بالتوازي مع شح الأدوية والمستلزمات الطبية أجبرها على تقليص خدماتها. وأمام هذا المشهد تتكرر المناشدات بفتح ممر إنساني لإدخال الوقود والزيوت والأدوية وقطع الغيار وتسهيل خروج المرضى لتلقي العلاج. فالتحذير هذه المرة لا يقف عند حدود تعطل الخدمات، بل يتجاوزها إلى خطر انهيار منظومة تمس أبسط مقومات الحياة في غزة، الماء والصحة. محمد الغول، تيريتي عربي.
0: أعلنت الإمارات العربية المتحدة وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر عزية القرار للتصعيد الإقليمي الراهن. وقالت مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي بالخارجية الإماراتية عفراء الهاملي إن بلادها تنفي كافة الادعاءات المثارة بشأن طبيعة علاقاتها الاقتصادية مع طهران، مؤكدة التزام الإمارات الراسخ بالحوار والتعاون والتكامل الإقليمي كمسارات أساسية لتعزيز السلام والاستقرار، إلى جانب حرصها على صون سلامة النظام المالي الدولي وفق أعلى المعايير العالمية والقانون الدولي. أعلن وزير الخارجية الفرنسي جانويل بارو أن باريس ستطرد دبلوماسيين إيرانيين خلال الأيام القليلة المقبلة ردا على قرار طهران منع عودة موظفين فرنسيين إلى أراضيها. وأوضح باروان هذا الإجراء يأتي في أعقاب قرار الخارجية الإيرانية منع دبلوماسيين اثنين في السفارة الفرنسية بطهران من العودة لممارسة مهامهما بذريعة تورطهما في مخالفة دبلوماسية وقعت في شهر يوليو الماضي. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن خيار وقف إطلاق النار المؤقت لا يعد كونه تكرارا للحرب، معتبرا أنه يمهد الطريق أمام اندلاع الصراعات المستقبلية بدلا من تسويتها. وأوضح عراقجي أن بلاده لم تكن تسعى لاتفاقات تهدئة مؤقتة بل إلى إنهاء النزاع، مشيرا إلى أن قطر وباكستان أدتا دورا فعالا في تقريب وجهات النظر والوساطة بين طهران وواشنطن. هذا وتتواصل حدة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز مع تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدم وجود مفاوضات مع طهران، في حين تتمسك إيران بإغلاق المضيق حتى تنفيذ شروطها وسط تحرك قطري لاحتواء الأزمة وإعادة الطرفين لطاولة المفاوضات.
3: تصعيد جديد يخيم على المشهد بين الولايات المتحدة وإيران، عنوانه ككل مرة مضيق هرمز، أحد أهم شرايين الطاقة في العالم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفى وجود أي محادثات جارية أو مقررة مع إيران، مؤكدا أن الحصار البحري لا يزال ساريا وأن مضيق هرمز مفتوح ويعمل بصورة طبيعية بعد إزالة الألغام البحرية أو تفجيرها. لكن الرواية الإيرانية جاءت مناقضة تماما. كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف قال إن مضيق هرمز سيظل مغلقا إلى أن

0: تنتفي الولايات المتحدة بشروط مذكرة التفاهم. وفي موقف أكثر تشددا، أكد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده أبلغت الوسطاء رفضها وقف إطلاق النار مطالبة بإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن أمن الخليج يجب أن يكون جماعيا ويشمل الأبعاد الاقتصادية. ويأتي هذا التصعيد السياسي بعد انتهاء مهلة 60 يوما من دون التوصل إلى اتفاق نهائي بين واشنطن وطهران. وفي محاولة لاحتواء الأزمة، تتحرك قطر دبلوماسيا بين الطرفين وتقول إن الأولوية الآن هي نزع فتيل تصعيده والعودة إلى مذكرة التفاهم، مشددة على أن الطريق إلى الحل يمر عبر مسارين: وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز.
1: ينصب تركيزنا حاليا على هذه المسألة والعودة إلى ما ورد في مذكرة التفاهم والعودة إلى المفاوضات بين الطرفين. هذه الجهود طبعا ما زالت مستمرة، ولكن كما تعلمون نحن بانتظار كذلك التوصل إلى اتفاق بين سلطنة عمان الشقيقة وإيران حول المضيق.
0: وبين تأكيد أمريكي بأن المضيق مفتوح ويعمل بشكل طبيعي، وتشديد إيراني على استمرار إغلاقه حتى تنفيذ شروطها، يبقى مضيق هرمز في قلب الأزمة. ومع غياب قناة تفاوضية معلنة، تبدو المنطقة أمام اختبار جديد: إما أن تنجح الوساطة في إعادة واشنطن وطهران إلى الحوار ووقف التصعيد، أو يتحول الخلاف حول المضيق إلى شرارة لمواجهة أوسع ستكون تداعياتها أبعد بكثير من حدود الخليج. عمار أبو ثواب، تراتي عربي.
2: أكدت الرئاسة التركية رفضها للغارات الإسرائيلية على سوريا وتمسكها بدعم أمنها واستقرارها، وأوضحت أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي تهدف إلى تبرير الغارات الجوية التي تستهدف سيادة سوريا. وأكدت الرئاسة التركية دعمها إرساء السلام الدائم في المنطقة، مشيرة إلى مواصلة التعاون مع الحكومة السورية لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار، كما شددت على رفض أي محاولات لزعزعة استقرار سوريا، مؤكدة تمسكها بدعم أمن البلاد واستقرارها. في وقت سابق نددت الخارجية التركية بالغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور شمال غربي سوريا، وأدانت مواصلة إسرائيل هجماتها المتهورة التي تستهدف البنى التحتية والقدرات السورية. وأكدت الخارجية أن هذه الهجمات تشكل انتهاكا لوحدة الأراضي السورية وسيادتها، ودعت المجتمع الدولي لاتخاذ موقف أكثر حزما لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة على سوريا وضمان محاسبة المسؤولين عنها. هذا ونددت الأمم المتحدة بالغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في إدلب شمال غربي سوريا. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوجاريك أن المنظمة تتابع التطورات من كثب، مضيفا في معرض رده على استهداف المطار أن هذا انتهاك مقلق لسلامة الأراضي السورية ومجالها الجوي، ويجب وقف الغارات التي تعارضها الأمم المتحدة بشكل كامل. هذا وأدانت سوريا في رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجلس الأمن على الاعتداء الذي شنته إسرائيل على مطار أبو الظهور، مؤكدة أنه عدوان غير مبرر وانتهاك صارخ لسيادة سوريا وتصعيد خطير يهدد الأمن في المنطقة. وفي وقت سابق دعا وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني المجتمع الدولي لاتخاذ موقف أكثر حزما لوقف الاعتداءات الإسرائيلية. بدوره وصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك الهجوم بأنه تصعيد غير ضروري، مؤكدا أن واشنطن ستواصل رعاية الحوار بين الجانبين.
3: ثماني غارات إسرائيلية استهدفت مطار أبو الظهور العسكري الواقع في ريف إدلب الشرقي شمال سوريا، تحمل في طياتها رسائل مبطنة تفوق أهميتها الحدث نفسه. الأضرار بحسب المصادر الرسمية السورية اقتصرت على المادية في المطار، وتقول دمشق إن الهجوم يمثل استفزازا غير مبرر وانتهاكا لسيادة سوريا وتهديدا مباشرا للاستقرار الإقليمي والعالمي. وحملت إسرائيل المسؤولية ودعت مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى موقف حازم.
4: إننا ندين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي السافر الذي استهدف مدرج مطار أبو الظهور، إن هذا الاستفزاز غير المبرر يشكل انتهاكا صارخا لسيادتنا وتهديدا مباشرا للاستقرار الإقليمي والأمن العالمي وعرقلة متعمدة لمسار التفاهمات وإرساء الأمن في المنطقة.

0: هذا المنبر نجدد التأكيد على سياسة سوريا وموقفها الثابت الداعي إلى الوقف الفوري لهذه الانتهاكات والاعتداءات.
1: الضربة أثارت أيضا موقفا أمريكيا لافتا، إذ وصف المبعوث الخاص إلى سوريا توم باراك الهجوم بأنه تصعيد غير ضروري، مؤكدا أن حكومة أحمد الشرع تفضل خفض التوتر مع إسرائيل وأن واشنطن ستواصل رعاية الحوار بين الجانبين. الخارجية التركية أدانت الغارة الإسرائيلية ونددت بما سمته التهور الإسرائيلي في استهداف البنية التحتية والقدرات السورية، مؤكدة موقفها الثابت من دعم سيادة سوريا ورفض أي انتهاك لها، ومحذرة من أن العدوان الإسرائيلي على سوريا يكتسب أبعادا جديدة يوما بعد يوم. أما الاستهداف فيكتسب دلالة تتجاوز المطار نفسه، خصوصا مع ارتباطه بمساعي إعادة تأهيل المنشآت العسكرية السورية وتطوير قدرات سلاح الجو، وبالتوازي مع تنامي الدور التركي في إعادة بناء المؤسسة العسكرية السورية. كما يأتي قصف مطار أبو الظهور بعد سلسلة هجمات بدأتها إسرائيل منذ يوم سقوط نظام الأسد، ليكون حلقة جديدة في معادلتها الرامية إلى إبقاء المجال الجوي السوري مفتوحا أمام عملياتها ومنع تشكل قدرات عسكرية جديدة قد تقيد حركتها مستقبلا. عبد الله الخطيب، تلت عربي.

0: أصدرت محكمة الجنايات في دمشق حكما بالإعدام بحق وسيم الأسد بعد إدانته بتهم قيادة مجموعات قامت بخطف وقتل المدنيين. تأتي الخطوة ضمن مسار محاسبة المتهمين بارتكاب جرائم وانتهاكات خلال عهد النظام السابق.
1: من أجل ذلك بالإعدام.
2: بعد إدانته بجرائم القتل العمد بحق أكثر من شخص إلى جانب جرائم التعذيب المصنفة جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق المختصة بقضايا العدالة الانتقالية حكما بالإعدام على وسيم الأسد، وقضت بمصادرة أمواله وممتلكاته لصالح الخزينة العامة، وهو حكم جاء بعد ثبوت تورط مجموعات مسلحة تابعة له في هجمات وعمليات خطف وقتل مدنيين.
3: اليوم السلطات القضائية السورية تنجح في محطة مفصلية جديدة بقرار إعدام وسيم الأسد، ما يعطي انطباع للشارع الجماهيري بأن الدولة السورية اليوم أيضا تدعم مسارات العدالة الانتقالية وتقدم صورة نموذجية، خصوصا أن المحاكمات تمت جميعها أمام الجماهير وبحضور مستشارين قضائيين وقانونيين.
2: وتأتي محاكمة وسيم الأسد ضمن مسار قضائي لمحاسبة المتهمين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق المدنيين بعد بدء محاكمة بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد وعاطف نجيب وستة متهمين آخرين في 11 أغسطس الجاري. وتحظى هذه المحاكمات بمتابعة واسعة من الأهالي لما تمثله من محطة أساسية في مسار العدالة الانتقالية وكشف حقيقة الجرائم التي نفذت بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية.
4: الشيء اليوم اللي عم نشهده وعم نشوفه من محاكمة كل من شارك بسفك الدماء السوري وبقتل سوريا شجرا وحجرا وبشرا، فهي الخطوات كثير مهمة.
5: هاي تعتبر فرحة لنا، وشوي شوي عم يروح آثار الألم منا وبصدورنا، يعني الحزن شوي شوي عم يطلع منا، والحمد لله أقبال المجرمين الباقين.
2: إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية اعتبرت الحكم الصادر بحق وسيم الأسد عادلا ومنصفا ويتناسب مع حجم الجرائم المنسوبة إليه والتي ثبتت أمام المحكمة، موضحة أن الحكم استند إلى المعيار الدولي المتعلق بالجرائم ضد الإنسان.

0: بما يعكس اعتماد مسار العدالة الانتقالية على مبدأ محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وفق الأدلة والقانون.
1: في إطار العدالة الانتقالية تستمر محاكمة المتهمين بارتكابهم جرائم وانتهاكات ضد الإنسانية خلال عهد نظام الأسد السابق في سوريا، وسط مسار قضائي يكتسب متابعة كبيرة، يرجو منه السوريون أن ينصف ضحاياهم ويحاسب القتلة ويمنعهم من الإفلات من العقاب. محمد السباعي، تيرتي عربي، دمشق.
2: قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أطراف بلدة مجدل زون بقذائف مدفعية، وتوغلت قوة عسكرية في محيط شبعة بجنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي حلق فوق جرود الهرمل شرقي لبنان، فيما حلقت مسيرات إسرائيلية فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. تعود الحياة تدريجيا إلى طبيعتها في بلدة طارية بالبقاع شرقي لبنان، وتكررت الاستهدافات الإسرائيلية على البلدة ما أدى إلى وقوع دمار واسع في أبنيتها السكنية.
3: على كتف سلسلة جبال لبنان الغربية تقع بلدة طارية في البقاع، البلدة التي تختزن داخل منازلها حكايات أليمة خلال فترة الحرب. يقابلنا أبو علي في منزله ليروي لنا كيف نجا مع عائلته لمرتين متتاليتين من الغارات الإسرائيلية.
4: نحن تعرضنا أول شيء لصاروخ ضرب بالحي عنا، نزلنا على الساحل، بالساحل كمان بعد منا بشي 20 يوم أغلبية قريبنا بالضيعة هربوا لعندي، ولد عمي ولد خالي، انه على اساس انه بنبعد عن الضيعه، الضيعه شوي فيها معرضه للقصف. بالساحل انضرب البيت كمان ضربه قويه، كمان كان في 4 اشخاص، ابني وولد عمي، متصاوب ما راحت عينه اليمنى نهائيا.
3: اكثر من 100 غاره اسرائيليه استهدفت بلده طارية، دمرت ما يفوق 80 وحدة سكنية دمارا كليا، فيما لا يكاد يوجد منزل فيها لم يتعرض لأضرار بسبب الاعتداءات الإسرائيلية.
5: حجم الدمار كان دمار تقريبا شبه كلي، بكل محل، بكل ضرب كان شبه كلي، في اللي بيوت جزئي، حتى جزئي بده شايل، ما عاد صالح للسكن بناه. وكانت البلدية بعد حد هلأ من جراء الحرب لهلأ هي عم تسعى لحتى هي تجدد المي، ورممت شبكة المي كلها سوا، صارت المي عم توصل هلأ تقريبا ل95% من البيوت.
3: رغم أن الدمار لم يقتصر على المنازل السكنية بل طال أيضا السهول ومزارع المواشي، فإن سكان طارية رفضوا التعايش مع واقع بلدتهم ما بعد الحرب، وباشروا أعمال الترميم في محاولة لطي صفحة أليمة من تاريخ بلدتهم. هنا حاولت إسرائيل تغيير ملامح المكان، غارات جوية طوال فترة الحرب دمرت أبنية سكنية وبنى تحتية، لكن طارية اليوم ومن خلال جهود المعنيين تحاول النهوض مجددا لتؤكد أن صوت الحياة يبقى أقوى من أزيز الصواريخ. أحمد شلحة، تيرتي عربي، من بلدة طارية في البقاع شرقي لبنان.
2: تتجه المواجهة الروسية الأوكرانية إلى مرحلة جديدة من التصعيد مع اتساع نطاق الضربات المتبادلة بالمسيرات، يأتي ذلك في وقت لم تنجح فيه الاتصالات السياسية حتى الآن في تحويل المساعي الدبلوماسية إلى هدنة فعلية على الأرض.
6: تتجه الحرب الروسية الأوكرانية نحو مزيد من التصعيد مع استمرار الضربات بعيدة المدى في وقت تبدو فيه الجهود الدبلوماسية عاجزة حتى الآن عن فرض هدنة على الأرض. وفي أحدث التطورات قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وأصيب آخرون في ضربة صاروخية روسية استهدفت قرية في منطقة خاركييف شمال شرق أوكرانيا، وقالت

0: المخطط بها، فيما تحدثت مصادر روسية عن مواجهة أوسع اقترب إجماليها من 800 مسيرة، وأعلنت موسكو اعتراض عدد كبير منها، بينما أسفرت الهجمات وفق السلطات الروسية عن أضرار وإصابات محدودة. التصعيد لم يتوقف عند حدود البلدين، إذ حذرت موسكو بريطانيا من مغبة تزويد أوكرانيا بطائرات مسيرة تستخدم لمواجهة أهداف على الأراضي الروسية. وجاء التحذير رداً على تقرير نشرته صحيفة تايمز أفاد بأن طائرات مسيرة بريطانية الصنع استخدمت للمرة الأولى في شن هجمات بعيدة المدى داخل روسيا، ولم تؤكد وزارة الدفاع البريطانية هذه المعلومات أو تنفيها حتى الآن. وميدانياً لا تبدو الصورة أقرب إلى حسم عسكري سريع، بينما تتواصل المعارك والضربات الجوية، تتزايد عمليات الإجلاء في المناطق الأوكرانية القريبة من الجبهة بالتوازي مع تصاعد حرب المسيرات والهجمات على العمق الروسي. سياسياً تتواصل الجهود لدفع روسيا وأوكرانيا نحو وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات، لكن الخلافات بين الطرفين لا تزال تعرقل التوصل إلى اتفاق. ومع استمرار التصعيد الميداني تتزايد الضغوط الدولية لوقف القتال، فيما تكثف العواصم المعنية اتصالاتها بحثاً عن صيغة مقبولة للطرفين تفضي إلى وقف إطلاق النار، وتمهد الطريق أمام مفاوضات أوسع لإنهاء الحرب.
1: تواصل فرق الإطفاء البلجيكية التعامل مع بؤر نشطة للنيران بعد تراجع حدة حريق غابات المستنقعات العليا في محافظة الياج إثر هطول أمطار ساهمت في الحد من انتشاره، وحذرت السلطات من أن السيطرة الكاملة على الحريق قد تستغرق أسابيع.
2: هنا في منطقة المستنقعات العليا بمحافظة الياج شرق بلجيكا، تبدو النيران أقل حدة مما كانت عليه خلال الأيام الماضية، لكن الخطر لم ينتهي. أمطار الساعات الماضية أبطأت تقدم الحريق، فيما تعمل مئات العناصر على تطويق البؤر المتبقية. الحريق الذي اندلع منذ أيام التهم نحو 3000 هكتار، وأصبح محاصراً في معظم قطاعاته باستثناء الجزء الشمالي الشرقي، حيث تبقى التضاريس الوعرة والنيران الكامنة تحت سطح الأرض أكبر تحد لفرق الإطفاء.
3: نواجه حريقا داخل الأرض، فالنيران تشتعل في عمق التربة، ولذلك نضخ كميات كبيرة من المياه. المطر يساعد قليلا لكنه لا يكفي. في قطاعنا الوضع تحت السيطرة إلى حد كبير، لكن لا تزال هناك بعض البؤر المشتعلة، لذلك سنواصل العمل.
2: بعض القطاعات يصعب على الأليات الثقيلة الوصول إليها، فتتولى المروحيات والطائرات البلجيكية والأوروبية مهمة إسقاط المياه، فيما تبقى الأحوال الجوية جزءاً من المعركة، إذ تحدد الرياح والسحب متى وأين يمكن تنفيذ العمليات الجوية.
4: الحريق مسيطر عليه في المناطق التي تستطيع فرق الإطفاء الوصول إليها، لكن الجبهة الشرقية لا تزال صعبة بسبب عقورة الأرض والمستنقعات. كما تحد الأحوال الجوية من تدخل المروحيات، ونعمل سيرا على الأقدام لتطويق الحريق.
2: تراجعت النيران في بعض القطاعات، لكن الخطر لا يزال قائما تحت سطح الأرض، فيما يواصل أكثر من 500 عنصر مدعومين بأكثر من 120 آلية عمليات المراقبة والإخماد لأسابيع قادمة. ساهمت الأمطار في إبطاء تقدم النيران ومنحت فرق الإطفاء فرصة أفضل للعمل، لكن الحريق لم ينتهي. بعض البؤر لا تزال نشطة، والنيران الكامنة تحت سطح الأرض قد تعيد إشعال الحريق في أي وقت، والسلطات هنا تتحدث عن أسابيع لا أيام للسيطرة الكاملة. باسل الطناني، تيريتي عربي، من منطقة هاي فرينز، محافظة الياج.
1: الآن نذكر بالعناوين. شهداء مصابون في قصف إسرائيلي على غزة، وبلديات القطاع تحذر من انهيار وشيك لمنظومة المياه. ترامب يؤكد استمرار الحصار البحري على إيران وينفي وجود أي محادثات معها، وقطر تؤكد مواصلة الجهود لعودة واشنطن وطهران لمذكرة التفاهم. إدانات تركية ودولية للغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور بريف إدلب والمبادرة.

0: البعوث الأمريكي إلى سوريا يبدي قلقا بالغا ويدعو لتقديم الحوار على العمل العسكري. في أمان الله.
1: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عرب.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. مدير عمليات الفيفا كيفن لامور يرحل عن المؤسسة بعد انتقاده خطة إنفانتينو التجارية. تعاقد برشلونة مع رودري يحصد التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي. وفي حلقتنا لهذا اليوم نسلط الضوء أيضا على المرحلة الانتقالية التي يعيشها مانشستر سيتي بعد رحيل بيب غوارديولا وتولي إنزو ماريسكا قيادة الفريق، في ظل رحيل عدد من أبرز نجوم الحقبة الماضية ووصول أسماء جديدة لبدء عملية إعادة البناء.

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم رحيل مدير العمليات كيفين لامور عن المؤسسة بعد انتقاده العلني لخطة رئيس الاتحاد جياني إنفانتينو لبيع حصة في النشاط التجاري الخاص ببطولات الفيفا. وكان لامور قد انتقد المقترح الشهر الماضي قائلا إن موظفي فيفا جرى تضليلهم بشأن الخطة ووصفا إياها بأنها مشروع شخص واحد. انتزع سامسون سبورت تعادلا مثيرا أمام ضيفي غوستابا بثلاثة أهداف لكل فريق في ختام الجولة الأولى من الدوري التركي الممتاز في مباراة شهدت أيضا إهدار ركلة جزاء. وخطف سامسون سبور هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي ليحصل كل فريق على نقطة واحدة في مستهل مشواره بالمسابقة. أكد هاري كين مهاجم بايرن ميونخ أن تركيزه ينصب على تحقيق بداية قوية مع الفريق في الموسم الجديد بعيدا من التفكير في الفوز بالكرة الذهبية. ويعد اللاعب الإنجليزي من أبرز المرشحين للجائزة بعد موسم مميز. كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن مانشستر يونايتد تقدم بعرض جديد إلى قائده البرتغالي برونو فرنانديز من أجل تمديد عقده مع النادي، وذلك عقب اهتمام عدة أندية أبرزها غالاتا سراي التركي بالحصول على خدمات اللاعب. أعلن برشلونة أتلتيك انضمام أسطورة الفريق السابق سيرجيو بوسكيتس إلى الجهاز الفني للعمل مساعدا للمدرب جوليانو بيليتي، ويعود بوسكيتس إلى ناديه الذي خاض معه 722 مباراة وحقق العديد من الألقاب، بينما يستكمل حاليا تأهيله للحصول على الرخصة التدريبية اللازمة. حقق إنديابندنتي فوزا مستحقا على لانوس بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الثانية من الدوري الأرجنتيني للمحترفين بفضل ثنائية لاوتارو مينان وهدف ماكسيميليانو غوتييرس، ورفع الفوز رصيد إنديابندنتي إلى 6 نقاط في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد لانوس عند 6 نقاط في المركز التاسع. تأهل الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الأول إلى الدور الرابع من بطولة سنسيناتي للتنس بعد فوزه على الفرنسي تيرينس أتمان بمجموعتين متتاليتين بواقع 7-6 و7-6. ويلتقي زفيريف المصنف الأول في البطولة في دور 16 مع الأمريكي تومي بول. لا يزال انتقال رودري من مانشستر سيتي إلى برشلونة يحظى بتفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي وسط اهتمام كبير من الجماهير بصفقة النجم الإسباني، البداية مع نايف الذي أبدى ثقة بقدرة برشلونة على التتويج بدور أبطال أوروبا هذا الموسم بعد التعاقد مع رودري، وقال: والله الأبطال الحين أحلم فيها وأنا مرتاح مع رودري. برأيي الموسم الجاي برشلونة المرشح الأول للأبطال، متأكد بإذن الله بيكون موسم برشلونة وموسم خضوع السادسة، واثق جدا. ناصر رأى أن انضمام رودري إلى برشلونة سيضيف بعدا إبداعيا جديدا إلى خط وسط الفريق، وعلق: رودري هرنانديز برشلوني، المايسترو الإسباني يرتدي البلوغرانا أخيرا، مرحبا بك في برشلونة يا رودري، حقبة جديدة في وسط الملعب بدأت. سلمان بدأ متشوقا لرؤية ثنائية رودري وبيدري إلى جانب غافي في وسط برشلونة، وعلق: رودري وبيدري مع بعض مستوعبين، يعني وش بيصير؟ حتى غافي اللي كثيرين مب مقتنعين فيه راح يطلعون أفضل نسخة منه، فما بالكم بلاعبين مثل أولمو ولوبيز وأي لاعب يشاركونهم الوسط. وعلق منصور على الشخصية القيادية التي سيضيفها رودري إلى صفوف برشلونة، وقال: رودري واحد من اللعيبة اللي ما بتحب تخسر وعنده شخصية قيادية عظيمة، ما حدش متخيل سعادتي بالإضافة اللي حيقدمها لامين وبيدري والجيل الحالي. ونختم مع بندر الذي عبر عن سعادته بتعاقد برشلونة مع رودري بهذه الكيفية، وعلق: هذا المساء اللي فعلا ينقال له مساء الخير، مساء الخير لمشجعي الفريق اللي يمتلكون رودري فقط لا غير.

0: صفحة جديدة يفتحها مانشستر سيتي بعد رحيل بيب غوارديولا مع بداية مشروع يقوده الإيطالي إنزو ماريسكا لإعادة بناء الفريق وتجديد دمائه، مهمة بدأت بخسارة الدرع الخيرية أمام أرسنال وتزداد صعوبة مع رحيل عدد من ركائز الحقبة السابقة في وقت تتحرك فيه الإدارة لإبرام صفقات جديدة وصناعة فريق قادر على مواصلة المنافسة محليا وأوروبيا.
1: بعد عقد كامل حمل بصمة بيب غوارديولا يدخل مانشستر سيتي مرحلة مختلفة، مرحلة لا تبحث فقط عن مدرب جديد بل عن هوية جديدة ودماء تعيد للفريق قدرته على الهيمنة. المهمة انتقلت إلى إنزو ماريسكا أحد أبناء المدرسة الفنية لغوارديولا، لكن البداية جاءت قاسية، خسارة بثلاثية نظيفة أمام أرسنال في الدرع الخيرية في مباراة كشفت هشاشة دفاعية وصعوبات واضحة في الوسط، وقدمت أول إنذار للمدرب الإيطالي قبل انطلاق الدوري. فماريسكا لا يرث فريق غوارديولا نفسه، برناردو سيلفا وجون ستونز ودعا النادي بعد سنوات طويلة من النجاحات، تيجاني ريندرز في طريق الرحيل، بينما أصبح رودري في برشلونة فعلا، ما يعني فقدان مجموعة من أهم عناصر الخبرة والتوازن في التشكيلة. ولهذا بدأت عملية التجديد مبكرا ليدفع السيتي مبلغا قياسيا للتعاقد مع لاعب الوسط الإنجليزي إليوت أندرسون من نوتنغهام فورست، لكن السوق لم يغلق بعد بالنسبة للنادي. ماريسكا نفسه أكد أن صفقة أو صفقتين إضافيتين قد تصلان قبل نهاية الميركاتو، فيما ارتبط النادي بأسماء في خط الوسط أبرزها أيوب عدي وإنزو فرنانديز لتعويض الفراغ الذي قد يتركه رودري. تحدي ماريسكا يتجاوز الفوز بالمباريات، تجديد فريق صنع حقبة تاريخية من دون أن يفقد شخصية السيتي، وأن يثبت سريعا أن نهاية زمن غوارديولا لا تعني نهاية زمن الانتصارات. معاذ الهراس، تيرت عربي.
0: وللحديث أكثر عن الموضوع ينضم إلينا من عمان المحلل والناقد الرياضي معتصم يونس. أهلا بك معتصم. إذن بداية متعثرة لمانشستر سيتي بالخسارة أمام أرسنال بثلاثية، برأيك هل يستطيع إنزو ماريسكا بناء مانشستر سيتي جديد يحافظ على شخصية الفريق وهيمنته، أم أن مرحلة ما بعد غوارديولا سيحتاج لوقت كثير لإعادة بناء الفريق على ما كان عليه سابقا؟
2: سيحتاج لوقت طويل وحسب ما تقدم له الإدارة من تعاقدات في الوقت القصير المتبقي حتى انتقاء سوء الانتقالات، ولكن أنا متأكد بأنه سينجح، لأن إنزو ماريسكا أكد في تجربته السابقة بأنه مدرب من طينة الكبار، سواء مع تجربة تشيلسي أو مع تجربة ليستر سيتي. تحياتي لك أستاذ أيمن، تحياتي لكل الزملاء الأعزاء في تيرتي عربي، سعيد بتواجد معكم مرة أخرى ما بعد انتهاء التغطية الأكثر من رائعة هنا في تيرتي عربي لكأس العالم 2026. فعليا الآن الشغل الشاغل، ماذا سيقدم مانشستر سيتي في الحقبة التالية ما بعد السنوات السمان الثمانية مع بيب غوارديولا وسنوات الحصاد وتحقيق الألقاب والإنجازات؟ حمل كبير، تحدي كبير، ماراثون طويل وضغط عالي على المدرب الإيطالي ماريسكا، لأنه الآن سيقارن بما قدم بيب في السابق، بالتالي الوقت ليس في صالحه، ولكن المبررات حاضرة. خروج مجموعة كبيرة من اللاعبين هذا الصيف أثر بشكل كبير وكلي وواضح بشكل سلبي، كما شاهدنا في لقاء الدرع الخيري أمام الأرسنال. أعتقد بأن خروج رودري، خروج برناردو سيلفا، من قبله إليكاي غاندوغان، دي بروين، وأيضا خرج في خط الدفاع ستونز، وخرج أيضا نيثان إيك ومانويل أكانجي، بالتالي هذه التغييرات العديدة وهذا التفكك الواضح أو الإحلال والتبديل في التركيب البشري للفريق، في العمود الفقري للفريق، أثر بشكل سلبي. بالتالي هو عمل كبير مطالب من المدرب ماريسكا، وضغط أكبر على الإدارة لتدعيم الفريق بأسماء قادر فعليا على تقديم الإضافة، بإضافة هالاند، بإضافة سيمينو، بإضافة دوكو، لابد أن يكون هناك قدوم لإنزو فرنانديز، قدوم لبيدرو نيتو، قدوم لبعدي، هذه الأسماء قادرة فعليا أن تسهل مأمورية ماريسكا.
0: نعم معتصم، يعني إلى أي مدى كشفت يعني الخسارة أمام أرسنال بثلاثية نظيفة يعني عن حجم المشكلات التي تنتظر ماريسكا، خصوصا في يعني الدفاع وخط الوسط؟
2: يا ليت الأمور بقيت على الخسارة أستاذ أيمن، الخسارة لم تكن بشيء كبير، أنت تخسر الدرع الخيري وتخسر أي لقاء في الدوري، ولكن المستوى الذي تظهر عليه هو الكارثة الحقيقية. كمية كرات خاطئة مقطوعة، كرات لا تصل.

0: وحتى شكل فني وتكتيكي غير واضح، بالرغم من ثلاث مباريات ودية لعبها مانشستر سيتي في الفترة التحضيرية، سواء أمام نجوم الدوري الكوري، أمام الإنتر، وأخيرا أمام أتلتيكو مدريد، ولكن في المعترك الحقيقي أمام فريق إنجليزي مخضرم محترم بحجم الأرسنال شهدنا الفروقات واضحة، شهدنا التفكك واضح، اللاعبين غير منسجمين إطلاقا، لا يوجد أفكار فنية وتكتيكية بالشكل الحقيقي تقريبا، وهي الشيء الأكثر سلبية في السيتي في الوقت الراهن. النزعة الفردية كانت طاغية بشكل كبير، شهدنا إيرلاند هالاند كان معزول إلا في فرصة أو اثنتين، غير قادر على التحرر، لا يوجد تفاهم، بالتالي عملية إيجاد رسم تكتيكي مختلف، هوية مختلفة، أسماء تعول عليها لبداية مشروع لموسم 26-27، كلها ضغوطات تتطلب من ماريسكا ومن الإدارة أن تتحرك بسرعة، وإلا فعلياً المؤشرات جدا سلبية أستاذ أيمن.
1: نعم معتصم، يعني ذكرت رحيل عدد من الأسماء منهم رودري، برناردو سيلفا، جون ستونز، برأيك هل يمثل رحيل هؤلاء اللاعبين نهاية حقبة جيل كامل لمانشستر سيتي؟ هؤلاء اللاعبين يعني نعرف أنهم صنعوا مانشستر سيتي بيب غوارديولا.
0: نعم أنا أتفق معك أستاذ أيمن، فعليا هذه الأسماء قضت عدة مواسم في مانشستر سيتي، لم تأتي لموسم واثنين وخرجت، شاهدنا دي بروين 7-8 مواسم، برناردو سيلفا 9 مواسم، رودري 6 مواسم، وغيرها من الأسماء في خط الدفاع، ومن قبلهم كان دي بروين، بالتالي دوما شيء في استراتيجية وفي هيكلية وفي طريقة اللعب في الفرق، عندما يكون لديها استقرار فني. بيب غوارديولا 9 مواسم مع مانشستر سيتي على مدار 8 سنوات، مع ذات الأدوات الرئيسية كهيكلية العمود الفقري لتشكيلة الفريق، عندما تخرج دفعة واحدة بطبيعة الحال سيلان الفريق. إذا قارنت ماذا يقدم رودري، ماذا يقدم برناردو سيلفا من قبلهم بوجود كاي غاندوغان، بوجود دي بروين، وماذا شاهدت من خط وسط مانشستر سيتي بحضور إليت أندرسون؟ أي نعم هو نجم مميز جدا وصاعد في الكرة الإنجليزية، قدم نوتنغهام، لكن لا زالت ثالث مباراة رابع مباراة له مع الفريق. ماذا قدم كوفازيتش أيضا في وسط الميدان؟ فرق شاسع جدا. بالتالي هذا الإحلال والتبديل الجذري إنجاز التعبير هو مؤثر بشكل كبير على الفريق، ولكن عندما تقبل المهمة مستر ماريسكا لتأتي لتحل مكان مشروع كان ناجح جدا، كان مهيمن، كان مسيطر في إطار الدوري الإنجليزي في الأدوار المتقدمة في دوري الأبطال وأيضا في البطولات المحلية الأخرى سواء كأس الاتحاد أو كأس الرابطة، بالتالي أنت مطالب فعليا، وهذا شيء نقطة جوهرية حتى نكون واقعيين، أنت تريد أن تبني هوية مختلفة عن الصورة النمطية السابقة لما فعله بيب غوارديولا، وأن لا تقل نجاح عما فعله بيب غوارديولا، لأن كل شيء متاح لك لكي تنجح مع مانشستر سيتي، لأن حجم الصلاحيات حجم الحريات واضح، والتعاقدات ستأتي، بالتالي هي فقط الأفكار والوقت الكافي لينسجم اللاعبين الجدد مع الأفكار الجديدة لماريسكا في مانشستر سيتي. وحتى أختم حديث اسمح لي في هذه النقطة، استرسلت في الإجابة، هناك 9 مدربين جدد هذا الموسم من أصل 20 مدرب في البريمير ليج. هذه الأمور لربما تسهل بعض الشيء على ماريسكا المنافسة، لأن عندما يكون هناك لربما تغيير كبير تقريبا 50% من مدربي البطولة من موسم إلى الموسم الذي يليه، تصبح هناك مجموعة كبيرة من الفرق لا تدخل الموسم بالطريقة المثلى، كما شاهدنا مثلا الأرسنال مع ميكيل أرتيتا 6 مواسم على التوالي، بالتالي الاستقرار الفني، التفاهم، الانسجام، الحضور، كل شيء متناسق مستقر، هذا شيء لربما يسهل بعض الشيء مأمورية ماريسكا، ولكن لماذا لم تصبر الإدارة؟ فقط لما قبل نهاية مرحلة الذهاب مطالب أن يكون مانشستر سيتي على أهبة الاستعداد لمرحلة العودة.
1: نعم معتصم، يعني إليوت أندرسون رغم قيمة الصفقة القياسية، برأيك هل يستطيع أن يكون أحد أبرز القطع التي يعتمد عليها ماريسكا لإعادة بناء خط وسط مانشستر سيتي بعد رحيل رودري؟
0: لربما نعم، لكن اللاعب لم يظهر بالشكل الكبير لربما في الموسم المواسم الأخيرة، هو ظهر فقط في الموسم الماضي بالشكل الصحيح مع نوتنغهام فورست، وأنت تعلم جيدا بأن اللاعب الإنجليزي يفرض على الإدارات سعر مرتفع في عملية التعاقدات، بالتالي تقريبا 60 مليون جنيه استرليني رقم كبير، ولكن أنت تعول على إليت أندرسون للمواسم المقبلة، تستثمر فيه لـ5 مواسم على المدى الطويل على الأقل تقدير، بالتالي لربما يكون حجر أساسي.

0: في في في تشكيله ماريسكا برسم 4-2-3-1، انت ايضا مطالب ان يكون لديك ايضا نجم اخر في متوسط الميدان حتى يكون هناك ديناميكيه في بناء اللعب، في الخروج من تحت الضغط، في توجيه بوصله اللعب، في التحكم برتم الاداء، في ضبط ايقاع اللقاء. بالتالي انا بالنسبه لي إليتو أندرسون نجم رائع موهوب قادر على التعول عليه للمواسم المقبله، ولكن انت بحاجه للاعب خبره ومخضرم وجاهز في معترك البريمير ليج وخبير في البريمير ليج. بالتالي كلما اسرعت في التعاقد مع صفقه إنزو فرنانديز نجم تشيلسي كلما سهلت
1: هنا
0: أكثر
1: هنا المأمورية هنا يعني
0: على ماريسكا.
1: هناك حديث تعاقد مع إنزو فرنانديز وأيضا أيوب بوعدي، يعني برأيك ما الخيار الأنسب لماريسكا لتعويض رحيل رودري واستعادة التوازن في خط الوسط، أيوب بوعدي، إنزو فرنانديز، أم الاثنين معا؟
0: والله أنا بصريح العبارة رودري لا يقارن لا بحجم الخبرة ولا حجم الإنسيابية لا بحجم الأفكار، ولكن عندما أنظر لبعدي وماذا قدم في 4-5 مباريات مع المغرب في كأس العالم، وأنظر لخبرة إنزو فرنانديز مع تشيلسي ومن قبلها مع بنفيكا، كلا الخيارين رائعين على المدى القصير وعلى المدى الطويل. ولكن دوما عندما يكون لديك أكثر من خيار في وسط الميدان في ذات المركز يمنحك حلول مختلفة. بطولة الدوري الإنجليزي أستاذ أيمن وأنت مخضرم وتعرف جيدا قيمة هذه البطولة، ماراثون طويل، لا يمكن أن تبني فريق كامل على 38 جولة على اللعب في دوري الأبطال وتلعب في المسابقات المحلية على لاعبين في في في وسط الميدان. بالتالي لتعويض رودري أنت لديك إليوت أندرسون، لابد أن تجلب إنزو فرنانديز وتجلب بوعدي، ويبقى لديك كوفازيتش كخيار رابع على دكة البدلاء.
1: نعم معتصم، ابقى معنا لنتعرف سويا على أبرز الأرقام المتعلقة بمدرب مانشستر سيتي إنزو ماريسكا.

0: عودة لك ضيفي معتصم، يعني هل يحتاج مانشستر سيتي إلى يعني تغييرات أكبر في سوق الانتقالات، أم أن الفريق الحالي يملك يعني الفرصة ما يكفي من الفرصة لإعطائه للمدرب الجديد، وبالتالي المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي وأيضا دوري أبطال أوروبا؟
1: لا مستحيل، هذا ضرب من الخيال أستاذ أيمن. لابد أن يكون لديك على أقل تقدير 30 لاعب في الكشف الخاص بالفريق، وتقوم بالمداورة فيما بينهم ما بين إطار الدوري وما بين مسابقة دوري الأبطال، وأن تكون قادر على عملية توزيع المصروفات البدنية بين اللاعبين. تلعب تقريبا في الفرق الإنجليزية التي تشارك في المسابقات الخارجية تلعب بمعدل لقاء كل 72 ساعة، ومن الثلاثين لاعب لديك في الكشف على الأقل أن يكون لديك 20 لاعب على السوية العالية. بالتالي أعتقد بأنك الآن لديك الحارس دوناروما مميز، جلبت الحارس المخضرم أيضا الأرجنتيني رولي، ولكن أيضا مطالب بمزيد من التعاقدات. خط الدفاع نوعا ما مستقر بوجود جوهي، بوجود خوسانوف، روبن دياش، بوجود غفارديول، بوجود آيت نوري، ولكن خاصة خط الوسط وخط الهجوم لا يمكن أن تترك هالاند لوحده ليقارع في هذه المسابقات. بالعكس فودن عائد، بالنسبة لي أيضا بالنسبة لجريليتش أيضا عائد من إعارة إيفرتون، ولكن اسمين سابقين لا يمكن أن يقدما الإضافة الكبيرة. بالتالي مزيد من التعاقدات، مزيد من التنشيط، مزيد من الانسجام، لأن من تابع حقبة مانشستر سيتي مع بيب غوارديولا، بيب كان لديه أسلوب تدوير مستمر، دوما يدخل كل عناصر الفريق في أفكاره، في تشكيلاته، دوما لديه تبديل أو اثنين في كل لقاء مختلف. بالتالي هو يمنح الراحة، يدخل أغلب المجموعة في أجواء اللقاء، في أجواء

0: والافكار في طريقه الانسجام مع بعضهم البعض. بالتالي فعليا سؤال جدا مهم استاذ ايمن، لا يمكن استهان به. فريق من التوب 6 في الدوري الانجليزي الممتاز، سواء السيتي سواء اليونايتد تشيلسي ارسنال ليفربول وايضا توتنهام، هذه الفرق لابد ان يكون لديها استقرار فني، كشف لاعبين محترم جدا، ويكون لديها قدره على خلق توازن في اللعب ما بين اطاره البريمير ليج، كاس الاتحاد، كاس الرابطه، وايضا ماذا سيكون لديها نصيب من دور الابطال او الدور الاوروبي او دور المؤتمر الاوروبي.
1: نعم معتصم، بالحديث عن الاسماء الموجوده قبل قليل تحدثت عن هالاند، يعني هالاند لم يظهر في مباراه الدرع الخيريه كعادته في المباراه النهائيه، لكن ايضا شاهدناه تالق في كاس العالم. برايك كيف سيؤدي هالاند في الموسم الجديد مع مانشستر سيتي؟
0: هالاند ثابت، لكن المجموعه من حوله هي من تغيرت فعليا. انت تسال السؤال وفي بطنه الجواب استاذ ايمن. من شاهد هالاند مع النرويج وشاهد هالاند في اول لقاء رسمي مع السيتي ضد الارسنال يعلم الفجوه الكبيره في حجم الانسجام مع المجموعه المحيطه بك. هالاند لم يتغير، هالاند في ذات النسق، في ذات المستوى، في ذات الفورمة الذهنية والتهديفية والبدنية، ولكن المجموعة من حوله اختلفت، تغيرت الأفكار، تغير الانسجام، ضعف التفاهم، ضعف التحركات. شاهدت حتى السيتي مع التبديلات نوعا ما تنشط بعض الشيء الفريق في الشوط الثاني أمام الأرسنال، ولكن لم يظهر كثيرا إيرلاند هالاند. لذلك تقريبا عندما تلعب مع لاعبين منذ عدة مواسم مع بعضكم البعض تصبح هناك رؤية أكثر شمولية وذات بعد نظر، سواء عندما يلعب معك أسماء بحجم برناردو سيلفا ورودري، ولا ننسى أيضا أحد الأسماء المهمة التي جاءت للسيتي وخرجت تيجان ريندرز وخرج وترك الفريق بالرغم من أنه كان يعتبر من أهم الحلول على صعيد المتوسط الميدان الهجومي، أيضا ترك الفريق. بالتالي هذه التغييرات الكبيرة من المثلث الهجومي ووسط الميدان المتقدم في السيتي هو فعليا من عزل هالاند، وليس فقط إمكانيات لاعبي دفاع الأرسنال المميزة.
1: طيب ماذا عن عمر مرموش؟ برأيك هل سيجد له مكان في تشكيلة ماريسكا الأساسية أم يجب عليه الرحيل عن مانشستر سيتي؟
0: والله سؤال صعب هذا لا يمكن لي الجزم. أتابع موضوع مرموش عن كثب، قدم بطولة جيدة جدا نوعا ما في كأس العالم مع المنتخب المصري، ولكن أعتقد بأن لربما الفترات التي مضت المفروض بأن اللاعب تعايش بعض الشيء بعض الوقت مع ماريسكا مع المجموعة، ولكن هل هو قادر فعليا على أن يخطف ثقة ماريسكا في الأيام المتبقية قبل أن يغلق سوق الانتقالات ويستمر، أم سيخرج لفريق منافس؟ ولكن أنا بتصور شخصي بصريح العبارة عمر مرموش فعليا لم ينل حتى الوقت الكافي عندما جاء للسيتي، بالرغم من أنه قدم بصمات كبيرة مع بيب غوارديولا في أحد اللقاءات، على ما أعتقد سجل هاتريك لوحده. والمشكلة في بعض الأحيان هناك لاعبين يبرزون بسرعة ولاعبين يحتاجون لبعض الوقت، ولكن بحالة مرموش سوبر ستار جاهز ليكون لاعب أساسي. تبقى المأمورية في ثقة ماريسكا فيها، هل سيمنحه الفرصة وهل يعول عليه لهذا الموسم؟ ولكن إن جئت لي ولو كان لدي فرصة لأكون وكيل أعمال عمر مرموش سأتحرك بسرعة وأتفاهم مع الإدارة وعلى المدرب، هل أنا ضد الخطط أم أبحث عن نادي يليق بإمكانية مرموش؟ مرموش لا يمكن أن يجلس على الدكة لفترات طويلة هذا الموسم.
1: نعم، كنت معنا من عمان المحلل والناقد الرياضي معتصم يونس، شكرا جزيلا لك. إلى هنا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tretiarabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. في أمان الله.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: وقصص تأتي من قلب الواقع.

خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة من تجربة خبرية مكثفة، القصة وما فيها.

0: في ليلة باردة من ليالي الشتاء عام 1966 وصل حافظ الأسد إلى منصب وزير الدفاع السوري. كان الأسد قد حسم الصراع بعد أن فرض سيطرته على القوات المسلحة بصرامة. كان هدفه واضحاً منذ البداية أن يكون هو الرجل الأول في سوريا، وكان السؤال الذي يبحث عن إجابة له: كيف سيسيطر على المشهد السوري في ظل العواصف السياسية التي تضرب البلاد من الداخل؟ في هذه اللحظة الحاسمة عثر الرجل القوي الجديد على ضالته المنشودة ألويس برونر، الضابط النازي الذي فر من ألمانيا في صيف عام 1954 بعدما طوى العالم صفحة النازية وبدأ ضباطها يبحثون عن مأوى جديد. بعد التنقل بين روما والقاهرة قادته خطة الجرذان لتهريب الضباط النازيين إلى محطته النهائية دمشق. هناك تبخر اسم برونر ليولد من جديد باسم جورج فيشر، اسم مستعار اختاره ليواصل حياته ويقدم خبراته القاسية لمن يطلبها. لم يكن اختيار برونر لسوريا مصادفة، ففي خضم الصراع على السلطة وصعود حزب البعث كان ضباط الجيش المتصارعون على الحكم بحاجة ماسة إلى جهاز أمني لا يرحم.
1: عثروا عليه المخابرات السورية، وبالتالي عقد صفقة، تعرف عن طريق عبد الحميد السراج على محمد الخولي اللي هو العمود الرئيسي لأجهزة المخابرات السورية، هو رئيس جهاز المخابرات الجوية، تعرف عليه وهو محمد الخولي عرفه على حافظ أسد.

0: هاي آخر فرصة لك، احكي لي مين أنت؟
1: وما الذي يمكن أن تقدموه لي إن اعترفت لكم من أنا؟
0: يمكن أن أقدم لك كتير، بكفي إن ما حطك بالسجن كل حياتك، بكفي كمان ما حطك قدام الشباب اللي عم يستنوك برا، يلي يعني ناطرين يتلزز بتعذيبك.
1: هؤلاء لا يعرفون شيئا مما أعرفه أنا عن التعذيب، وإن شئت أعلمهم كيف يؤذبون.
0: أنت شو عم تحكي؟ مين أنت؟
1: إن قلت لك من أنا، هل ستضمن لي حياتي؟
0: أكيد.

0: هات لشوف. احكي.
1: أنا ألويس بغونا، ضابط سابق في الجيش النازي الألماني، وأنا مستعد لمساعدتكم في بناء منظومة استخباراتية لم تعرفوها من قبل. لن يكون هناك فرق بينكم وبين ما كنا نفعله في سجون النازي.

0: نقل برونر إلى الاستخبارات السورية أصول بناء أجهزة الأمن الشمولية، حتى باتت السجون السورية تشبه نظيرتها النازية، بما في ذلك تقنية تعذيب شهيرة مثل الكرسي الألماني. كان برونر يترك بصمته ويزرع بذور دولة الخوف التي عاشت سوريا في ظلها لعقود طويلة.
1: على ماذا تتدربون؟ تتدربون على آليات استجواب والتحقيق، بمعنى كيف مو أن تنتزع المعلومة، هي المعلومة لا تحتاج لها، هو يوقع لأن هي على على على أقواله بالإجبار، هو يؤسس لكيف يمكن نشر هذه الثقافة خارج المجتمع وتخيلات المجتمع حول ماذا يجري داخل هذه السجون لتكون كلفة أي كلمة كبيرة جدا، ولذلك يصبح اليوم جزء من تفكير المجتمع بأن الحكمة أن لا تتكلم.
0: كان الأسد يقترب يوما بعد يوم من تحقيق هدفه في السيطرة الكاملة على سوريا، مستغلا حالة الفوضى التي تضرب البلاد من كل اتجاه، لينفذ في نوفمبر عام 1970 ما أسماه الحركة التصحيحية، عملية تصفية دموية ونهائية للخصوم داخل حزب البعث، بل إنه وضع رفيقه صلاح جديد في السجن لما تبقى من عمره. عزم حافظ الأسد أن يكون انقلابه هو الأخير، وأن يمسك بالسلطة بقبضة حديدية عبر سلاح واحد هو الخوف. هنا سيتجاوز الأسد ألويس برونر ويدشن لمفهوم أوسع من الاستبداد. سيزرع الأسد الخوف الذي يتجاوز الشعور ليصبح نمطاً، الخوف الذي سيكون دماءً تجري في أوصال الدولة وسكانها، وسيصبح جزءاً أصيلاً من النسيج الاجتماعي والسياسي، ومكوناً نفسياً رئيساً لا يعيش الناس تحت وطأته فحسب، بل لا يتصورون العيش بدونه.
2: There is control of the military, control of the police, control of the judicial system, control of every element, every organ of power. And over time, this becomes quite a repressive state. When there are uprisings against them, he puts them down brutally, doesn't hesitate to kill his fellow citizens, doesn't hesitate to throw them into jail, to torture them. Because again, he sees that the way he is going to retain power is by being an extraordinarily repressive leader. So he has his inner circle, he has the regime of the state and so forth. All of these become instruments of his totalitarian, his authoritarian power.
1: التفكير في كيف يمكن أن يستحوذ على الجيش، وهنا كان الجيش جيشا مدينيا بالنسبة الكبرى، كان هم انتساب لأبناء المدينة، وهذا جزء فهمه حافظ أسد بامتياز، وحاول عندما استلم الحكم سواء كان في وزارة الدفاع ثم عندما استلم الحكم في سوريا عمل على ترييف الجيش، وبالتالي نقل الجيش من محل فكرة وجود أن يكون هو فكرة المصلحة متمثلة في فكرة المصلحة إلى فكرة الولاء وفكرة القيم الريفية الحاكمة التي هي بعيدة كل البعد عن المنفعة السياسية.
0: بدأ الأسد خطواته نحو دولة الخوف التي تحصي على السوريين أنفاسهم. أراد أن يشعر الجميع أنهم دائماً تحت أعين السلطة، وأن الجميع مراقبون، وأن هذه الرقابة تأتي عبر أحد أهم الأجهزة الأمنية التي أسسها، وهو جهاز المخابرات الجوية. كلف حافظ الأسد أحد أكثر رجاله قرباً وولاءً، محمد الخولي، بتأسيس هذا الجهاز الذي كان النواة الأولى لشبكة معقدة من الأجهزة الأمنية التي ستحصي أنفاس السوريين. استعان الخولي بخبرات النازي

0: لويس برونر ومن سبقوه، وأضاف إليها نموذجاً آخر أكثر حداثة، جهاز الشتازي في ألمانيا الشرقية رمز المراقبة الشمولية.
1: Çünkü kimseye güvenemezdi Hafız Esed. Başa geldiğinde arkadaşlarını devirdi ve Alevi, Laskiyeli Alevi arkadaşlarını devirdi ve onları hapse attı. İlk baştan itibaren kendi yakın çevresi, yani arkadaşları, ordudaki arkadaşlarıyla arası açılmıştı. Dolayısıyla her zaman kendi en yakın çevresine güvenmek zorundaydı. Yani kendi ailesi, akrabaları ve aşiretine güvenmek zorundaydı. Ve bunu yaparken de korkudan başka yapabileceği bir şey yoktu. Çünkü azınlık hükümetiydi.
2: And so he's in a very difficult position. Really a minority even within a minority. The Alawites affiliate with the Shia, but they're not quite part of that grouping. And so for the leader of such a small part of the population to lead that country was going to be hugely challenging, and I think it was seen as that at the time.
0: لتثبيت حكمه، بنى الأسد شبكة من 4 أجهزة رئيسية تعمل في الظاهر بتنافس وصراع نفوذ، لكنها في الجوهر تدين بالولاء لرجل واحد، الرئيس. المخابرات الجوية، الأمن السياسي، الأمن العام، والأمن العسكري. لم تكن هذه الأجهزة تخضع لمؤسسات الدولة، بل لمكتب الرئيس مباشرة. تشتيت للقوة وتركيز للقرار في يد واحدة، هكذا ولدت دولة المخابرات.
3: مهام المخابرات هي متشابكة، في عملاء هن مراقبين من الجميع، هن يعني الرقابة متبادلة بين الأفرع، حتى بين الأقسام، بين الإدارات، متشابكة ومعقدة، العلاقة معقدة جدا، والجميع مراقب الجميع.
4: مبدأ واضح، كمبدأ التوغل والتنافس والتعدد وعدم التنسيق. وعدم التنسيق هنا أتى بشكل ممنهج، يعني أن تكون مواطن تدخل 4 فروع بنفس التهمة هذا طبيعي جدا. إذا كان المواطن محاط بسلسلة من الرقابة.
5: توزيع الأجهزة الأمنية أيضا جزء من تكتيكات يستخدمها النظام، أي نظام سياسي، أولا لغرض السيطرة، حتى توزع السيطرة وما يكون هناك تمركز للسلطة لدى شخص واحد، لأن هذا حصل في بعض الكيانات السياسية سابقا. يعني حينما يكون هناك رئيس مخابرات مهم وقوي في دولة ليس فيها أجهزة كبيرة وكثيرة، يكون لديه سلطة تعادل سلطة الرئيس، ويمكن يقوم بانقلاب إذا شاء.
0: كان حافظ الأسد يدرك أن خطأ ولو بسيطا سيقلب الطاولة عليه. لم ينسى الأسد ولو للحظة واحدة مشاهد الانقلابات العسكرية في سوريا، ولكي يحمي أسوار حكمه كان عليه اتباع استراتيجية جذرية قوامها الولاء له أولا قبل كل شيء.
6: صار يأخذ من الطائف مثل خزان للعناصر اللي هو بده يستخدمها، وبيضمن أكثر ثقة فيها لأنه متضامن مع بعض. ومشان يعزز هالثقة عمل شرخ كبير بينها بين الطائفة وبين المجتمع الثاني، يعني خوف الطائفة أنه أنتوا إذا ما وقفتوا معي وما حاربتوا معي حتموتوا، يعني حيبيدوكم.
1: Kadrolaşmayı ona göre yaptı. Örneğin mesela harp okullarına alınan liselerde, yani daha liseden itibaren harp okullarına alınan öğrencilerin %90'ı veya %85'i Alevi mezhebinden olması gerekiyordu. Bunlar yazılmamış kurallardı. Ben Suriye ordusundan kişilerle görüştüğümde bana bunları hep söylediler. Yazılmamış kurallar vardı. Dolayısıyla subay olacak kadrolarda bu şekilde sosyal mühendislik yaparak kimlerin o okullara alınıp yükseleceğini önceden şekillendirerek dolayısıyla bir müddet sonra askeri güvenlik kurumlarında, orduda çoğu subay o mezhepten olmaya başladılar. Tabii ki başka mezheplerden de kişiler vardı, onu da söyleyelim, ama onlar etkili rollerde, gerçekten etkili rollerde değillerdi.
2: What he did was put others from that small minority, the Alawites, and those that were loyal, again, to him, in positions of power, to have complete control of Syrian society. And whenever there was the emergence of any kind of opposition to him and to the regime, enabled him to put it down violently.
0: في لحظة مفاجئة تتغير قواعد اللعبة، يشعر الأسد لأول مرة بالخوف والتهديد. كان ذلك يوم 26 من يونيو عام 1980. كان الأسد في انتظار وفد رسمي إفريقي أمام قصر الضيافة. فجأة ألقيت عليه قنبلتان يدويتان، وانهمر رصاص كثيف استهدف جسد الرئيس. في تلك الثواني القليلة دفع الأسد إحدى القنابل بقدمه، بينما ارتمى حارسه الشخصي فوق القنبلة الأخرى ليفتدي السيد القصر بجسده. نجا الأسد بجروح طفيفة، لكن هيبة الطاغية كانت قد جرحت في مقتل. كانت محاولة الاغتيال زلزالاً هز أركان النظام، واستدعت رداً يتجاوز حدود العقل البشري. في صبيحة اليوم التالي، وقبل أن تشرق شمس 27 من يونيو، صدرت الأوامر من دمشق بالانتقام. انطلقت مروحية سرايا الدفاع من مطار المزة العسكري يقودها رفعت الأسد شقيق الرئيس، متجهة نحو قلب البادية السورية. كان الهدف سجن تدمور العسكري، ذلك السجن الذي اختير مكانه بعناية في حضن الصحراء ليكون بعيداً عن الأعين. هبطت المروحيات وترجل منها مئات الجنود المدججين بالرشاشات والقنابل، ودخلوا السجن لا بصفة سجنين بل بصفة فرق إعدام.

0: داخل الزنازين كان المعتقلون ينتظرون مصيرا مجهولا. انهمر الرصاص بغزارة داخل الغرف الضيقة، فامتزجت صرخات التكبير بأصوات الرشاشات. ساعات قليلة كانت كفيلة بتحويل باحات السجن وزنازينه إلى بحيرات من الدماء، لكنها لم تكن المجزرة الأكثر ترويعاً، فالذروة جاءت بعد ذلك بعامين. في فبراير عام 1982 ارتفعت أصوات من مآذن حماه تدعو الناس للخروج في وجه النظام. هذه المرة لم يختر الأسد التصفية المحدودة بل الإبادة الشاملة. حاصرت سرايا الدفاع المدينة بالكامل، قوصفت الأحياء وسويت مناطق كاملة بالأرض. دمر نحو ثلث مدينة حماة وقتل ما يقدر بعشرين ألف مدني على الأقل وفق التقديرات الشائعة. من فوق أطلال حماة أراد الأسد إعلان الميلاد الحقيقي لجمهورية الخوف.
1: موضوع حماة وما نفذته سرايا الدفاع فيها في حينها منح الأجهزة القمعية سلطات أكبر، لأنها أصبحت تقدم نفسها كراعية للنظام وحامية له. وما جرى في حماة أيضا أعطى انطباع كبير للسوريين بأن هذا النظام لن يتوانى عن تدمير مدن بكاملها إن خرج عليه أحد.
2: الإبادة هي شيء طبيعي، اللي بده يعارض هاي قواعد اللعب الجديدة واستخدمها، فأنا بعتقد أنه كانت وسيلة، كانت درس مقصود، مش أنه اضطر إله النظام، مقصود من أجل أنه يوضع قاعدة اللعب اللي خلته أعطته فعلا يعني 40 سنة من الحياة.
0: تحول الأمن إلى سلطة مطلقة، ومع الزمن تحولت تجاوزات الأجهزة إلى نسق عام، أصبحت سلوكياتها عرفاً غير مكتوب، قوانين صامتة يعرفها الجميع ولا يجرؤ أحد على تحديها. صلاحيات مطلقة للاعتقال والتفتيش والتوقيف العرفي دون إذن قضائي، اعتقال قد يمتد لأشهر أو لسنوات دون أدلة أو محاكمات.

0: مواطنون يختفون خلف أسوار السجون دون معرفة مصيرهم ودون حق في محام أو اتصال. لا سقف لسلطة أجهزة الأمن ولا جهة تحاسبها. كانت هذه الأجهزة تعاقب من أجل العقاب وتمارس العنف من أجل العنف، تنشر الرعب بين المواطنين وتشعرهم على الدوام أنهم تحت التهديد من أجل إحكام السيطرة وإبقاء المجتمع دائماً في حالة خوف وارتباك.
1: ما عاد العنف مستخدم للمعاقبة على الأعمال السيئة ولا على الجرائم، أصبح هو هدف في غاية في ذاته من أجل تطويع الأفراد وشعورهم بأنه هني ما إلهم أي حماية لا قانونية ولا دينية ولا إنسانية ولا جمعيات ممكن تحميهم. الفرد مجرد بشكل مطلق أمام قوة الأمن، وممكن في أي لحظة قتله أو حبسه، وهذا اللي حصل. يعني كانوا ينحبسوا الناس 15 سنة مشان كلمة، كانوا يعتقلوا بدون ذنب، كانوا يختطفوا.
2: هما olaylarından sonra oluşan korku imparatorluğunda bütün siyasi aktörleri gizli faaliyet yürüten veya illa siyasi faaliyet yürütmesi gerekmiyor. Rejime karşı en ufak bir muhalefet gösteren herkesi hapse attılar. Ve bu şekilde tamamen bir korku imparatorluğu kurarak rejime karşı en küçük bir karşı çıkışı da engellemiş oldular. Ve bu şekilde rejim kendi varlığını kalıcı hale getirdi.
3: المواطن أن يخاف حتى في نومه، حتى من أحلامه، حتى في داخل بيته، حتى حينما يتكلم مع زوجته أو مع أولاده. هذا الأمر يجب أن يكون حاضر، وهذا الأمر حينما يبلغ هذا المبلغ لدى الإنسان يفترض النظام أنه كفيل بحمايته، على اعتبار أنه هذا اللي يخاف حتى من الدعاء ضد الحاكم لله، يعني يخاف أن يدعو الله ضد الحاكم خشية أن تسرق الدعوة وهي في طريقها للسماء من قبل المخابرات. إلى هذا الحد.
4: سمعت بالخوف والرعب اللي كان بسوريا بأحداث 80، ولكن مع مرور الزمن صرنا نشوف هذا الخوف واقع عند الجميع، واقع بعيون اللي عاشوا فترة الثمانينات، وواقع نحن كنا عم نعيشه بأثناء عملنا، بأثناء مدرستنا الثانوية، بأثناء الجامعة. فكان هذا يرافقنا، كنا نشوفه بكل تفاصيل الحياة. صار عنا داخليتنا خوف كبير. يعني أنا وقت اللي شوف أنا ابن ضابط بالمدرسة يخالف الأستاذ، يفوت أبوه يلي هو الضابط عيط بالأستاذ. فهون نحن صار معناتها أي واحد من قبل الدولة معناتها شيء مخيف، شيء مرعب. أنا وقت اللي وقف عم سوق السيارة بمدينة دمشق ووقف واحد يحكي علي باللهجة المعروفة يلي منها النظام بهذلاك الوقت، مهما كان الأمر بدي خاف وأسكت، بدي طيطي وأمشي. وقت اللي أعرف الناس اللي داخل المدينة تبعي يلي هن محتكين بالنظام بيستقوا بالنظام كل يوم والتاني، ممكن يتعدوا على الآخرين وما حدا يسترجر ويشتكي بالمخفر. فأنا هون نشأ عندي رعب مثلي مثل أي إنسان آخر.
5: أنا صدف أنه في بيتي كان قريب من فرع مشهور بسوريا، كنا نشم ريحة الأسيد، ريحة الجثث المحروقة. خوف كان عام ومنتشر بين جميع فئات الشعب مهما كان كبير أو متعلم أو جاهل أو. يعني عندي ابن أخي في البناية في بيتنا تشاكل مع أحد الأشخاص اللي هو صهره ضابط برتبة لواء، فالحقيقة جاب له فرع كامل وشحطوه مثل الكلب الله يعزكم على الفرع. مجرد حديث شابين مع بعض

بعضهم تلاسنوا أو تحادثوا، فكان التعدي بدون قانون، كان الإنسان يجرم بدون قانون، يشحط على الفرق أو على السجن بدون أي قانون، مجرد أنه هو مسؤول، أنه هو ضابط، فكان الكل

0: ودون أن يعرف ذبوهم إن كان هذا الوداع هو الأخير.
1: أنت محمد سامي خليل؟ شحطوه؟
2: بعدي غيره، أمان الله، بعدي غيره، بعدي غيره، بعدي الله يبقى، بعدي غيره.
0: في الأفرع الأمنية يبدأ حفل الاستقبال. طقس وحشي يهدف إلى كسر الكرامة قبل البدء بالاستنطاق.

0: تحت وطأة التمزيق الجسدي يصبح المعتقل مستعداً للتوقيع على أي اعتراف يطلب منه.
1: يا محمد، حاب تبصم على الجرائم اللي عاملها؟
2: بس أنا والله يا سيدي ما عملت شيء.
1: معناتها حاب ترجع لعند الشباب؟
2: لا، مشان الله لا.
3: Anything to intimidate the people, sometimes to get information from them as well, to try to identify where there might be others who were in opposition to the regime, where there were cells, organizations that were trying to challenge the regime and so forth. But these were truly, can only be described as barbaric in nature.
4: يعني انت بدك تقول كان هدفه ما انه يخلق مواطن، انه ينزع الشعور بالمواطنه والحقوق عند الشعب، بيصيروا الناس يعرفوا انه هن ما لهم حقوق، حتى اللي متمتعين فيه اذا عندهم شغل ولا هو مكرمه من الحاكم، يعني هن ما لهم وجود ولا لهم مصالح ولا لهم قيمه ولا لهم كرامه الا بمقدار ما بيتماهوا مع الحاكم الفرد المطلق، وبصيروا أزلامه بيشتغلوا مشانه.
0: في تلك الأقبية تظهر البصمة النازية التي زرعها ألويس برونر وطورها الجلاد السوري لتصبح أكثر بشاعة. كانت التقنية تهدف إلى تحويل الجسد البشري إلى حطام. الكرسي الألماني، الأداة الأشهر التي نقلها برونر وزملاؤه من زنازين الجستابو إلى معتقلات الأسد. آلية معدنية تثبت فيها أطراف المعتقل ويمط ظهره إلى الخلف بقوة حتى يتقوس العمود الفقري لدرجة الكسر، مما يسبب شللاً كاملاً أو تمزقاً في النخاع الشوكي. أما بساط الريح فهو التطوير المحلي لتلاميذ برونر، لوح خشبي مفصلي يربط عليه الضحية ويطوى جسمه بحيث يلتقي الرأس بالقدمين، مما يؤدي إلى خلع المفاصل وتهشيم الفقرات.
5: Well, we know that there is an awful lot of what we would call authoritarian learning going on in the way the Assad regime developed its techniques of torture. And they include the use of electroshock treatment. They include certain strategies for how prisoners were abused, hanging prisoners by their wrists for hours without any way for them to reach the floor. Torture devices that would twist prisoners' bodies into distorted positions in order to inflict pain. There were techniques and methods of torture that we know were quite common on the part of the Gestapo that were also present in Syria.
4: صار في شعور عند المسيطرين وجماعته اللي حوله واللي الزباني تبعه، شو عندهم شعور انه البشر الاخرين عباره عن لا قيمه لهم، يعني ممكن قتلهم بدون اي تساؤل بدون اي سؤال، لا قيمه لهم ولا معنى لهم، هن فائض عن اللزوم، هن كثير عليهم اذا سمحنا لهم يعيشوا.
0: لم يكن القمع المادي وحده كافيا، سيطر النظام على العقل والوعي. منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي ارتبطت السياسة التعليمية ارتباطاً عضوياً بالسياسة الحزبية. نص دستور البلاد لعام 1973 على أن حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة، وتولت قيادة الحزب توجيه العملية التعليمية من خلال مكتبين، مكتب التربية والطلائع ومكتب التعليم العالي،

0: كانت المناصب الرفيعة في المؤسسات التعليمية لا تسند إلا بعد نيل الموافقات الأمنية اللازمة ومرورها بمكتب رئيس الجمهورية. ولضمان إعادة إنتاج الولاء السياسي أنشأ نظام منظمات تربوية غير نظامية عملت جنباً إلى جنب مع المدارس الرسمية. الأسوأ من ذلك أن الأدلجة امتدت إلى كل مناهج التعليم، فكانت كل مناسبة تستغل لربط أي مفهوم بعظمة القائد. هكذا كانت الخطة: تزييف الحقائق والتواريخ والأحداث والسيطرة على حياة المواطنين بشكل قمعي ليحارب حتى مجرد التفكير،
1: وكلها مرتبطة في فكرة وتمجيد حافظة من اللباس للشعار، حتى أصبح جزء من التفاخر الوطني باللاشعور أن تمدح حافظ أسد. يعني يقال على سبيل أيضا المضحك ممكن، عندما توفي حافظ أسد هناك العديد من الناس قال استغفر الله، هل إله يموت؟ هذا شيء لا يمكن أن نفهمه فقط على أنه فعل ممنهج لحافظ أسد فقط، هو فعل ممنهج لكن تحول إلى ديناميات ذاتية.
2: هذه آلية اعتمدت سابقا أو معتمدة في كانت في النظم الاشتراكية، النظم الشيوعية في أوروبا الشرقية، في الصين، في كوبا، في كوريا الشمالية. لذلك هذه التنظيمات هي اختراع هدف السيطرة على الكيان الاجتماعي بشكل عام، وجعل تحت النظر كي لا يكون هناك فراغات يمكن، يعني حتى النظام الأمني أيضا ما يشتت. هاي الكيانات هي اللي تنقل للنظام الأمني المعلومات.
3: So Syrian citizens were expected to act as if they believed everything they were hearing and reading about Hafez al-Assad as this omnipotent, all-knowing, all-seeing, benign father figure. And of course, underneath, Syrians understood that this was not credible. They understood that this was entirely a fabrication, but in their public conduct, they were forced to behave as if they took that kind of thing seriously.
0: هذه الكيانات كانت أذرعا تمارس أدوارا رقابية وتعبوية، من خلالها يندمج الطالب مبكرا في بنية الولاء للحزب الحاكم، ومنها خرجت شبكة المخبرين القلب النابض لجمهورية الخوف والتي اخترقت كل مفاصل الدولة. كوادر الحزب تحولت إلى أكبر جهاز استخباراتي شعبي، عامل حزب البعث المنتشر بفروعه وشعابه في كافة أنحاء سوريا ذراعاً أمنية موازية. أوكلت إليه مهام تقديم المعلومات إلى الأجهزة الأمنية، مكرساً قدرة النظام على التحكم بكافة فعاليات المجتمع. زرع هؤلاء في كل مؤسسة داخل الدوائر الحكومية، الجامعات، دور العبادة، وحتى في المقاهي. تتلخص مهمة هؤلاء المخبرين في مراقبة زملائهم وحتى أسرهم وأقاربهم وكتابة التقارير عن حياتهم ونشاطاتهم، والأهم من ذلك توجهاتهم السياسية.
4: Suriye'de Baas Partisi daha ilkokullardan itibaren teşkilatlanmaya başlar. İlkokullardaki Baas Partisi birimlerine Taliyatül Baas denir. Liselerde, ortaokul liselerdekilere Şebibetül Baas denir. Ve öğrenciler her sene o şeyin küçük teşkilatın içinde yer almaları gerekir, faaliyetlerine katılmaları gerekir. Bu şekilde aynı zamanda toplumu da birer muhbire de dönüştürmüştür. Küçüklükten itibaren çocukları hem ideolojik olarak bazı fikirlerini empoze ederken aynı zamanda ailesinden ve çevresinden istihbarat topladığı bir şeye de dönüştürmüştür bu şekilde. Dolayısıyla bazı rejimin görünen sivil ve siyasi yüzüdür. Ama bunun arkasında istihbaratla doğrudan bağlantı kurarak aslında bu istihbarat imparatorluğunu istihbarat imparatorluğunda bir şekilde perdelemeye çalışmıştır siyasi bir hava vererek.
5: Ana hasalet ma'i hadise enu kunna am nahaqiq fi qadiyya muayyana fi ma'a ra'is fara' muhabarat fa am tatla' ala fi madinati fi madinat tadmur ana min madinat tadmur fi sahara فعم اطلع انا على بعض الاضابير وبعض التقارير بتهم قضيه معينه، فشفت امراه يعني كاتبه تقرير بجوزها. تصور الى هذا الحد.

0: وصلنا. يعني انت وصلنا لمرحلة في سوريا انه صار الشاب السوري او الشخصيات من السوريين يتباهوا انه هن عم يروح يقدموا تقرير الى هذا المستوى. يعني
1: هو بالحقيقة الحزب تحول وقت مبكر من حزب عقائدي الى حزب امني الى جهاز امني. حزب البعث هو جهاز امني، جهاز امني كبير ومنظم ولديه افرع وامتدادات وغطاء، غطاء العقائدي السياسي الشعبي. ولذلك اصبح رقابه الجار لجاره، الاخ لاخيه، احيانا الزميل لزميله، اصبح من الامور السائده. لانه هذا مو فقط لانه والله هو مقتنع بالحزب، لكنه يريد ان يكون جزء من الموالين للنظام كي يحصل على بعض المكاسب.
2: لازم انت تكتب تقارير كثير، كانت التقارير هي الاساس للوصول الى، مش للوصول الى مصالح او وظيفه، لعدم لتجنب الاعتداء.
3: بعد سحق المعارضة وبناء دولة المراقبة، بدأ الأسد الأب بتجهيز ابنه الأكبر باسل وريثا له. لكن خطة التوريث انهارت حينما قتل باسل في حادث غامض عام 1994. واجه الأب تحدياً وجودياً، من سيحكم مملكة الأسد بعده؟ كان الهاجس الأساسي للرئيس العجوز وضمان أن يكون بشار قادراً على قيادة البلاد والسيطرة أمنياً بالطريقة نفسها التي حكمت بها سوريا طوال 30 عاماً. في عام 2000 توفي حافظ الأسد وتسلم بشار الأسد مفاتيح جمهورية الخوف. لم يرث جراح العيون منصباً سياسياً عادياً، بل ورث دولة الأمن الشمولي التي ولدت من رحم الانقلابات وشكلت بخبرات الجستاب النازية.
4: The Assad regime and those who inherited the regime after Hafiz died in 2000 participated in paving the way for Bashar al-Assad very quickly to assume the office of the president. His appointment was then followed by a national referendum, which was entirely performative. It was intended to serve as a demonstration of the loyalty that Syrians felt toward him. And in that referendum, Bashar al-Assad received the support of, I think, 99% of those who voted.
2: بالحقيقة الأب كان هو صاحب اللعبة، يعني هو مخترع دولة الخوف، جمهورية الرعب، هي اختراع الأب، وهو عرفان ميكانيزماتها وعرفان المماسك اللي بده يشتغل فيها على الطائفة وعلى الآخرين وعلى الضباط وعلى الأمن وإلى آخره. يعني هو معلم اللعبة. إجا بشار ما له علاقة بكل هالقصة، يعني إنسان محدود الذكاء جدا، ما عنده علم شلون الآلة كلها صنع أبوه، مفكر انه الامور دائمه له بشكل مطلق وانه هو لازم يكون محل ابوه معبود يعني عند الجمهور.
3: بدأنا قبضه ال الاسد على البلاد لا تقهر. بنى نظام الاسد خارطه سجونه على نمط هندسي هجين يمزج بين صرامه المعسكرات النازيه ووحشيه الجولاج السوفيتي. توزعت السجون على جغرافيا البلاد. السجون المركزية مثل عدرا في دمشق والمسلمية في حلب هي الواجهة التي تظهر في السجلات الرسمية. أما السجون العسكرية فهي الثقوب التي لا يعود منها أحد. أشهرها سجن صدنايا الذي تحول في عهد بشار الأسد إلى مسلخ بشري، صمم بناؤه على النمط النازي لتسهيل الرقابة والإبادة. أما النوع الثالث والأكثر فتكاً فهي المعتقلات السرية في الأفرع الأمنية. في دمشق وحدها كان هناك أكثر من 20 فرعاً رئيسياً، لكل منها زنازينها التي تقبع تحت الأرض حيث تذوب القوانين وتتوقف الساعات.
5: داخل فروعها، وللأسف أنا حصلت ودخلت إنه على أحد الفروعها، فكان المعاملة مو آدمية، يعني ما دون الآدمية. يعني الإنسان لما يدخل الفرع هو رقم

0: الله يعزكم حيوان ينكل فيه الصغير والكبير بدون أكل بدون شرب بدون لبس حتى ينزل من كل الأنواع، حتى القتل وارد. مو بقول لك اللي شاف مو مثل اللي ما شاف، اللي دخل على الفروعة يا لطيف يا بطلع، يعني الداخل مولود الداخل مفقود والخارج مولود، لأنه كان اللي يدخل ما يطلع أبدا إلا على القبر، وكان بعد كذا شهر يصير هيكل عظمي يعني من قلة الأكل والضرب والقتل والكذا، يعني هذه الأفراح.
1: بأثناء وجودي بفرع الجوية بحرستا كان آب، كان الحر الشديد، فنحن عشنا بالحر بدون مياه، ما عندنا مياه أبدا. كان موجود شي 30 شخص معهم دمامل أمراض جلدية. طبعا أنا كنت مثل باقي المعتقلين جربان، يعني لحقني أمراض جلدية. من أشد أنواع العذاب اللي شفته أنه ممنوع الكلام نهائيا، يعني 8 أشهر ممنوع تحكي مع أي إنسان، واللي بيحكي كلمة واحدة يعرض للتعذيب، والتعذيب كان أنك تبقى قاعد على ركبك من المساء حتى الصباح. هذا نوع العذاب اللي كان يصير. ومن العذاب اللي داخل هذا الفرع، ما في صابون، ما في دواء للأمل، ما في دواء للتحسس، ما في أدوية نهائيا، حتى أمراض القلب وأمراض السكر والأمراض المزمنة ليس لها دواء أبدا. نعم.
2: كانت أجهزة الأمن الشمولية التي أسسها الأب تعمل بكامل طاقتها، تراقب الأنفاس وتتتبع الهمسات، تفرض على السوريين الصمت خوفاً من الموت الذي صار يعد أقل الأضرار وأهونها. لكن ما لم يحسب له النظام حساباً هو أن الخوف وإن كان السلاح الأكثر فتكاً يمكن أن يتآكل. في مطلع عام 2011 ومع اشتعال ثورات الربيع العربي، وصلت شرارة الاحتجاج إلى سوريا. بدلاً من احتواء الموقف، واجهت المخابرات الجوية والأمن العسكري والثوار بأساليب الجستابو، لكن هذه المرة على نطاق أوسع.
3: كان يعتقد أنه محصن، وهذه إشكالية. الاعتقاد بالحصانة وبالقوة الوهمية تجعلك تتعامل مع أي حركة تمرد أو معارضة باعتبارها نشاز شائبة، القضاء عليها سهل. ولذلك حمزة الخطيب الطفل كان يمثل شائبة بالنسبة للنظام، القضاء عليها كذا يعني بعملية بسيطة. لم يكونوا يعتقدون أبدا أن قتل حمزة الخطيب، اعتقاله وقتله، كان شرارة.
4: صارت بعهد بشار الدولة، دولة الرعب تحولت لدولة مزرعة عم يتصارعوا فيها أصحابها على نهبة، يعني ف اختلف عنه بأنه هذا كان مثل ما قلت سيد اللعبة، هو اللي عم يعرفان شو وين بيستخدم الخوف وين بخفف شوي وين بزيد. لواحد اعتبر أنه الخوف أنه لا، أنه هو كل ما على سقف العنف بيخضع الشعب أكثر.
5: You also see the brutal use of barrel bombs, of carrying out a bombing and then bombing the first responders. You see the use of chemical weapons documented, and of course, crossing the red line that President Obama had established, and then unfortunately not carrying out the kind of forceful U.S. action.
2: اعتقل عشرات الالاف، ومارست فروع التحقيق التي اسندت لضباط موالين ابشع انواع التعذيب. في تلك الاقبيه تظهر البصمه النازيه التي زرعها ألويس برونر وطورها الجلاد السوري لتصبح اكثر بشاعه، المحرقه النازيه بنسختها السوريه.

0: في عهد بشار الأسد تحول التعذيب من أداة للتحقيق إلى استراتيجية للإبادة الشاملة.
1: أحياناً كثرة القمع والسطوة الشديدة تعمي الأبصار، تعميها حقيقة، وتجعل النظام يعتقد أنه محصن غير ممسوس لا يمس. والقوة الهائلة للنظام الأمني والهيمنة على الناس وإخافتهم أحياناً توحي له بأنه لا يمس، لا يمكن لهؤلاء أن يثوروا.
2: الله أكبر.
0: لكن في أواخر عام 2024 أدت سلسلة من التطورات الإقليمية إلى انكسار هذه المعادلة. مع شن فصائل المعارضة هجمات سريعة ومفاجئة، انكشف الوهن الحقيقي الذي كان يعاني منه الجيش السوري المنهك والمهلهل بالفساد. في موجة انهيارات متسارعة خلال أيام معدودة في ديسمبر عام 2024 سقطت المدن الكبرى الواحدة تلو الأخرى. أظهرت قوة النظام انعدام الرغبة في القتال، والمنظومة التي بناها آل الأسد على مدى نصف قرن انهارت. فر بشار من القصر الجمهوري منهياً حكم عائلة الأسد ودولة الرعب التي جثمت على صدور السوريين لأكثر من نصف قرن.
1: بكل معنى الكلمة الثورة السورية كان لها كل أسباب الحقيقية للقيام، وبكل معنى الكلمة السوري عبر على أنه لا قادر أن يكون شيئاً ما. الآن هو مطالب أن يتعافى بعد التحرير، لأنه أيضاً 14 عام كانوا عن بثابت 140 عقد، يعني نتكلم عن شكل آخر من الانقسامات، شكل آخر من التشظيات في المجتمع السوري، لكن كان أصبح الآن يمتلك سردية واحدة في المجتمع السوري، أننا تخلصنا من الطغيان والاستبداد، أنهينا حكم عائلة الأسد، وأمام مرحلة بناء. ندرك أنها مرحلة طويلة، ندرك أنها مرحلة لن يقف الخارجي مكتوف الأيدي، لكن نحن أمام مرحلة لابد لتاريخ سوريا أن يدخل فيها، ودخل.
0: بينما تطفأ النيران ويسود الصمت فوق ركام من اختلط لحمهم بالحديد والحجارة والنار، ماذا سيكتب التاريخ؟ وبأي حكم سيحكم على هؤلاء؟ تمر الأيام والشهور والسنون، وقد ينسى الناس آلامهم، وقد تتغير أحوالهم وتعود البسمة والفرحة إلى الشوارع من جديد. لكن المؤكد أن ما كان لن ينسى، وأن ما حدث للسوريين على مدى نصف قرن لم يكن مجرد بقعة سوداء على ثوب تاريخ لم يكن أبيض يوماً.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب،

نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصوا لنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملوا لنا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاد إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلام.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت

إحنا في قطاع غزة غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الأطفال. هذولا عندهم مشكلة في المصنع تبع الدم في النخاع، هذولا بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربى العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
3: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
4: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
5: No nuclear weapons.
6: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
7: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
8: No ship is allowed to pass through the Strait of Hormuz till next notice.
9: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

0: شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي على غزة، وبلديات القطاع تحذر من انهيار وشك لمنظومة المياه. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتي عربي في إسطنبول، معكم محمد كردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. ترامب يؤكد استمرار الحصار البحري على إيران وينفي وجود أي محادثات معها، وقطر تؤكد مواصلة الجهود لعودة واشنطن وطهران إلى مذكرة التفاهم. إدانات تركية ودولية للغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور بريف إدلب، والمبعوث الأمريكي إلى سوريا يبدي قلقا بالغا ويدعو لتقديم الحوار على العمل العسكري. استشهد 6 فلسطينيين بينهم طفل، وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي على مدينة غزة، وأفادت مصادر طبية بوصول الشهداء والمصابين إلى مستشفى الشفاء. وأوضحت مصادر محلية بأن الاحتلال الإسرائيلي قصف بطائرة مسيرة تجمعا لمدنيين داخل مقهى في ميناء مدينة غزة، ما أسفر عن سقوط ضحايا. ووصفت وزارة الصحة في غزة ما جرى بأنه مجزرة، وقالت إن هذه الجريمة تأتي في إطار استمرار استهداف المدنيين وارتكاب المجازر بحق أبناء القطاع. قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم قادة من حماس في منطقة الشاطئ بشمال قطاع غزة، وادعى الجيش الإسرائيلي أنه استهدف قادة كتيبة من النخبة أثناء اجتماعهم، بينهم قائد سرية وثلاثة من قادة الفصائل. واتهم الجيش الإسرائيلي المستهدفين بالتخطيط لتنفيذ عملية ضد قواته في غزة. في المقابل، أدانت حركة حماس المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي على شاطئ غزة، وقالت الحركة إن مجزرة شاطئ غزة استهانة من الاحتلال بدعوات وقف إطلاق النار التي صدرت من الوسطاء والضامنين والرئيس ترامب. ودعت حماس والوسطاء والضامنين وواشنطن بشكل خاص لإلزام الاحتلال بوقف إطلاق النار وخريطة الطريق المتفق عليها مؤخرا. شح الوقود والزيوت يدفع ما تبقى من الخدمات الحيوية في قطاع غزة نحو حافة التوقف، إذ تواجه آبار المياه ومحطات الصرف الصحي خطر الخروج عن الخدمة وسط تحذيرات من تفاقم أزمة العطش وانتشار الأمراض بين السكان.
1: هنا في قطاع غزة الوقود شريان يوشك أن يجف، ومعه تتوقف نبضات الحياة واحدة تلو الأخرى. فقطرة وقود هنا تعني بئرا يضخ الماء، ومولدا يبقي مستشفى مضاء، وآلية تفتح طريقا بين الركام. أما غيابها فيترك خلفه صنابير جافة ومحطات صرف صامتة ومرافق صحية تقاوم التوقف. ومن أصل 700 مولد تابع للبلديات في القطاع، وصلت الزيوت اللازمة للتشغيل إلى 40 مولدا فقط، وسط تحذيرات من البلديات من طفح مياه الصرف الصحي إلى الشوارع ومخيمات النازحين.

0: اليوم نتحدث عن الشهر الخامس على التوالي، حيث قام الاحتلال بمنع إدخال الزيوت المعدنية، وهو ما أثر سلبا على محطات الضخ وآبار المياه ومحطات الصرف الصحي، وذلك للشهر الخامس على التوالي. 2، التقليص المستمر لكميات السولار اللازم لتشغيل مولدات الطاقة والمرافق الحيوية في ظل تدمير الاحتلال لقطاع الكهرباء.
1: مشهد الأوعية الفارغة وطوابير الانتظار بات جزءا من يوميات سكان المخيمات، فيما يلاحق آخرون صهاريج المياه من شارع إلى آخر بحثا عما يسد رمق العطش. ومع شح المياه النظيفة وطفح الصرف الصحي يتسلل خطر آخر بين السكان، أمراض جلدية وإصابة فيروسية تجد في تراجع الخدمات بيئة أوسع للانتشار. ومن الشوارع إلى المستشفيات تتسع دائرة الأزمة. الإغاثة الطبية تقول إن نقص الأدوية بالتوازي مع شح الأدوية والمستلزمات الطبية أجبرها على تقليص خدماتها. وأمام هذا المشهد تتكرر المناشدات بفتح ممر إنساني لإدخال الوقود والزيوت والأدوية وقطع الغيار وتسهيل خروج المرضى لتلقي العلاج، فالتحذير هذه المرة لا يقف عند حدود تعطل الخدمات، بل يتجاوزها إلى خطر انهيار منظومة تمس أبسط مقومات الحياة في غزة، الماء والصحة. محمد الغول، تيريتي عربي.
2: أعلنت الإمارات العربية المتحدة وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر، عازية القرار إلى التصعيد الإقليمي الراهن. وقالت مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي بوزارة الخارجية الإماراتية عفراء الهاملي إن بلادها تنفي كافة الادعاءات المثارة بشأن طبيعة علاقاتها الاقتصادية مع طهران، مؤكدة التزام الإمارات الراسخ بالحوار والتعاون والتكامل الإقليمي كمسارات أساسية لتعزيز السلام والاستقرار، إلى جانب حرصها على صون سلامة النظام المالي الدولي وفق المعايير العالمية والقانون الدولي. أعلن وزير الخارجية الفرنسي جون ويل بارو أن باريس ستطرد دبلوماسيين إيرانيين خلال الأيام القليلة المقبلة، ردا على قرار طهران منع عودة موظفين فرنسيين إلى أراضيها. وأوضح بارو أن هذا الإجراء يأتي في أعقاب قرار الخارجية الإيرانية منع دبلوماسيين في السفارة الفرنسية بطهران من العودة لممارسة مهامهما بذريعة تورطهما في مخالفات دبلوماسية وقعت في شهر يوليو الماضي. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن خيار وقف إطلاق النار المؤقت لا يعدو كونه تكرارا للحرب، معتبرا أنه يمهد الطريق أمام اندلاع صراعات مستقبلية بدلا من تسويتها. وأوضح عراقجي أن بلاده لم تكن تسعى إلى اتفاقات تهدئة مؤقتة بل إلى إنهاء النزاع، مشيرا إلى أن قطر وباكستان أدتا دورا فعالا في تقريب وجهات النظر والوساطة بين طهران وواشنطن. تتواصل حدة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز، مع تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم وجود مفاوضات مع طهران، في حين تتمسك إيران بإغلاق المضيق حتى تنفيذ شروطها، وسط تحرك قطري لاحتواء الأزمة وإعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات.
3: تصعيد جديد يخيم على المشهد بين الولايات المتحدة وإيران، عنوانه ككل مرة مضيق هرمز، أحد أهم شرايين الطاقة في العالم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفى وجود أي محادثات جارية أو مقررة مع إيران، مؤكدا أن الحصار البحري لا يزال ساريا وأن مضيق هرمز مفتوح ويعمل بصورة طبيعية بعد إزالة الألغام البحرية أو تفجيرها. لكن الرواية الإيرانية جاءت مناقضة تماما. كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف قال إن مضيق هرمز سيظل مغلقا إلى أن تفي الولايات المتحدة بشروط مذكرة التفاهم. وفي موقف أكثر تشددا أكد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده أبلغت الوسطاء رفضها وقف إطلاق النار مطالبة بإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن أمن الخليج يجب أن يكون جماعيا ويشمل الأبعاد الاقتصادية. ويأتي هذا التصعيد

0: التقييد السياسي بعد انتهاء مهلة 60 يوما من دون التوصل إلى اتفاق نهائي بين واشنطن وطهران. وفي محاولة لاحتواء الأزمة، تتحرك قطر دبلوماسيا بين الطرفين وتقول إن الأولوية الآن هي نزع فتيل تصعيده والعودة إلى مذكرة التفاهم، مشددة على أن الطريق إلى الحل يمر عبر مسارين: وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز.
1: ينصب تركيزنا حاليا على هذه المسألة والعودة إلى ما ورد في مذكرة التفاهم والعودة إلى المفاوضات بين الطرفين. هذه الجهود طبعا ما زالت مستمرة، ولكن كما تعلمون نحن بانتظار كذلك التوصل إلى اتفاق بين سلطنة عمان الشقيقة وإيران حول المضيق.
0: وبين تأكيد أمريكي بأن المضيق مفتوح ويعمل بشكل طبيعي وتشديد إيراني على استمرار إغلاقه حتى تنفيذ شروطها، يبقى مضيق هرمز في قلب الأزمة. ومع غياب قناة تفاوضية معلنة، تبدو المنطقة أمام اختبار جديد: إما أن تنجح الوساطة في إعادة واشنطن وطهران إلى الحوار ووقف التصعيد، أو يتحول الخلاف حول المضيق إلى شرارة لمواجهة أوسع ستكون تداعياتها أبعد بكثير من حدود الخليج. عمار أبو ثواب، ترتي عربي.
2: أكدت الرئاسة التركية رفضها الغارات الإسرائيلية على سوريا وتمسكها بدعم أمنها واستقرارها. وأوضحت أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باطلة وتهدف إلى تبرير الغارات الجوية غير القانونية التي تستهدف سيادة سوريا، وتواصل السياسة التوسعية لإسرائيل فيها. وأكدت الرئاسة التركية دعمها إرساء السلام الدائم في المنطقة، مشيرة إلى مواصلة التعاون مع الحكومة السورية لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار. كما شددت على رفض أي محاولات لزعزعة استقرار سوريا، مؤكدة تمسكها بدعم أمن البلاد واستقرارها. وفي وقت سابق نددت وزارة الخارجية التركية بالغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور شمال غربي سوريا، ودانت مواصلة إسرائيل هجماتها المتهورة التي تستهدف البنية التحتية والقدرات السورية. وأكدت الخارجية التركية أن هذه الهجمات تشكل انتهاكا لوحدة الأراضي السورية وسيادتها، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزما لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة على سوريا وضمان محاسبة المسؤولين عنها. كما نددت الأمم المتحدة بالغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب شمال غربي سوريا. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن المنظمة تتابع التطورات من كثب، مضيفا في معرض رده على استهداف المطار أن هذا انتهاك مقلق لسلامة الأراضي السورية ومجالها الجوي، ويجب وقف الغارات التي تعارضها الأمم المتحدة بشكل كامل. هذا وأدانت سوريا في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجلس الأمن الاعتداء الذي شنته إسرائيل على مطار أبو الظهور، مؤكدة أنه عدوان غير مبرر وانتهاك صارخ للسيادة سوريا وتصعيد خطير يهدد الأمن في المنطقة. وفي وقت سابق دعا وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزما لوقف الاعتداءات الإسرائيلية. بدوره وصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك الهجوم بأنه تصعيد غير ضروري، مؤكدا أن واشنطن ستواصل رعاية الحوار بين الجانبين.
3: ثمان غارات إسرائيلية استهدفت مطار أبو الظهور العسكري الواقع في ريف إدلب الشرقي شمال سوريا، تحمل في طياتها رسائل مبطنة تفوق أهميتها الحدث نفسه. الأضرار بحسب المصادر الرسمية السورية اقتصرت على المادية في المطار، وتقول دمشق إن الهجوم يمثل استفزازا غير مبرر وانتهاكا لسيادة سوريا وتهديدا مباشرا للاستقرار الإقليمي والعالمي. وحملت إسرائيل المسؤولية ودعت مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى موقف حازم.
4: إننا ندين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي السافر الذي استهدف مدرج مطار أبو الظهور. إن هذا الاستفزاز غير المبرر، يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادتنا وتهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي والأمن العالمي، وعرقلة متعمدة لمسار التفاهمات وإرساء الأمن في المنطقة. ومن هذا المنبر نجدد التأكيد على سياسة سوريا وموقفها الثابت الداعي إلى الوقف الفوري لهذه الانتهاكات والاعتداءات.
3: الضربة أثارت أيضاً موقفاً أمريكياً لافتاً، إذ وصف المبعوث الخاص إلى سوريا توم باراك الهجوم بأنه تصعيد غير ضروري، مؤكداً أن حكومة أحمد الشرع تفضل خفض التوتر مع إسرائيل وأن واشنطن ستواصل رعاية الحوار بين الجانبين. الخارجية التركية أدانت الغارات الإسرائيلية ونددت بما سمته التهور الإسرائيلي في استهداف البنية التحتية والقدرات السورية، مؤكدة موقفها الثابت من دعم سيادة سوريا ورفض أي انتهاك لها، ومحذرة من أن العدوان الإسرائيلي على سوريا يكتسب أبعادا جديدة يوما بعد يوم. أما الاستهداف فيكتسب دلالة تتجاوز المطار نفسه، خصوصا مع ارتباطه بمساعي إعادة تأهيل المنشآت العسكرية السورية وتطوير قدرات سلاح الجو، وبالتوازي مع تنامي الدور التركي في إعادة بناء المؤسسة العسكرية السورية. كما يأتي قصف مطار أبو الظهور بعد سلسلة هجمات بدأتها إسرائيل منذ يوم سقوط نظام الأسد، ليكون حلقة جديدة في معادلتها الرامية إلى إبقاء المجال الجوي السوري مفتوحا أمام عملياتها ومنع تشكل قدرات عسكرية جديدة قد تقيد حركتها مستقبلا. عبد الله الخطيب، تراتي عربي.

0: أصدرت محكمة الجنايات في دمشق حكما بالإعدام بحق وسيم الأسد بعد إدانته بتهم قيادة مجموعات قامت بخطف وقتل مدنيين. وتأتي الخطوة ضمن مسار محاسبة المتهمين بارتكاب جرائم وانتهاكات خلال عهد النظام السابق.
1: ذلك بالإعدام.
2: بعد إدانته بجرائم القتل العمد بحق أكثر من شخص، إلى جانب جرائم التعذيب المصنفة جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق المختصة بقضايا العدالة الانتقالية حكما بالإعدام على وسيم الأسد، وقضت بمصادرة أمواله وممتلكاته لصالح الخزينة العامة. وهو حكم جاء بعد ثبوت تورط مجموعات مسلحة تابعة له في هجمات وعمليات خطف وقتل مدنيين.
3: اليوم السلطات القضائية السورية تنجح في محطة مفصلية جديدة بقرار إعدام وسيم الأسد، ما يعطي انطباع للشارع الجماهيري بأن الدولة السورية اليوم أيضا تدعم مسارات العدالة الانتقالية وتقدم صورة نموذجية، خصوصا أن المحاكمات تمت جميعها أمام الجماهير وبحضور مستشارين قضائيين وقانونيين.
2: وتأتي محاكمة وسيم الأسد ضمن مسار قضائي لمحاسبة المتهمين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق المدنيين بعد بدء محاكمة بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد وعاطف نجيب وستة متهمين آخرين في 11 أغسطس الجاري. وتحظى هذه المحاكمات بمتابعة واسعة من الأهالي لما تمثله من محطة أساسية.

0: أساسية في مسار العدالة الانتقالية وكشف حقيقة الجرائم التي نفذت بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية.
1: الشيء اليوم اللي عم نشهده وعم نشوفه من محاكمة كل من شارك بسفك الدماء السوري وبقتل سوريا شجرا وحجرا وبشرا، فهي الخطوات كثير مهمة.
2: هي تعتبر فرحة لنا، وشوي شوي عم يروح آثار الألم منا وبصدورنا، يعني الحزن شوي شوي عم يطلع منا، والحمد لله أقبال المجرمين الباقين.
0: إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية اعتبرت الحكم الصادر بحق وسيم الأسد عادلا ومنصفا ويتناسب مع حجم الجرائم المنسوبة إليه والتي ثبتت أمام المحكمة، موضحة أن الحكم استند إلى المعيار الدولي المتعلق بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب إلى جانب المعيار الوطني المستند إلى القانون السوري، بما يعكس اعتماد مسار العدالة الانتقالية على مبدأ محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وفق الأدلة والقانون.
3: في إطار العدالة الانتقالية تستمر محاكمة المتهمين بارتكابهم جرائم وانتهاكات ضد الإنسانية خلال عهد نظام الأسد السابق في سوريا، وسط مسار قضائي يكتسب متابعة كبيرة، يرجو منه السوريون أن ينصف ضحاياهم ويحاسب القتلة ويمنعهم من الإفلات من العقاب. محمد السباعي، تيرتي عربي، دمشق.
4: قصفت القوات الإسرائيلية أطراف مجدل زون بقذائف مدفعية، وتوغلت قوات عسكرية في محيط شبعة جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي حلق فوق جرود الهرمل شرقي لبنان، فيما حلقت مسيرات إسرائيلية فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. تعود الحياة تدريجيا إلى طبيعتها في بلدة طارية بالبقاع شرقي لبنان، فيما تكررت الاستهدافات الإسرائيلية على البلدة، ما أدى إلى حصول دمار واسع في أبنيتها السكنية.
5: على كتف سلسلة جبال لبنان الغربية تقع بلدة طارية في البقاع، البلدة التي تختزن داخل منازلها حكايات أليمة خلال فترة الحرب. يقابلنا أبو علي في منزله ليروي لنا كيف نجا مع عائلته لمرتين متتاليتين من الغارات الإسرائيلية.
6: نحن تعرضنا أول شيء لصاروخ ضرب بالحي عنا، نزلنا على الساحل، بالساحل كمان بعد منا بشي 20 يوم أغلبية قريبنا بالضيعة هربوا لعندي، ولد عمي ولد خالي، إنه على أساس إنه بنبعد عن الضيعة، الضيعة شوي فيها معرضة للقصف. بالساحل انضرب البيت كمان ضربة قوية، كمان كان في 4 أشخاص، ابني ولد عمي، متصاوب، ما راحت عينه اليمنى نهائيا.
5: أكثر من 100 غارة إسرائيلية استهدفت بلدة طارية، دمرت ما يفوق 80 وحدة سكنية دمارا كليا، فيما لا يكاد يوجد منزل فيها لم يتعرض لأضرار بسبب الاعتداءات الإسرائيلية.
7: حجم الدمار كان دمار تقريبا شبه كلي، بكل محل، بكل ضرب كان شبه كلي، في اللي بيوت جزئي، حتى جزئي بده شايل، ما عاد صالح للسكن بناه. وكانت البلدية بعد حد هلأ من جراء الحرب لهلأ ناي هي عم تسعى لحتى ناي تجدد المي، ورممت شبكة المي كلها سوا، صارت المي عم توصل هلأ ناي تقريبا ل95% من البيوت.
5: رغم أن الدمار لم يقتصر على المنازل السكنية بل طال أيضا السهول ومزارع المواشي، فإن سكان طارية رفضوا التعايش مع واقع بلدتهم ما بعد الحرب، وباشروا أعمال الترميم في محاولة لطي صفحة أليمة من تاريخ بلدتهم. هنا حاولت إسرائيل تغيير ملامح المكان، غارات جوية طوال فترة الحرب دمرت أبنية سكنية وبنى تحتية، لكن طارية اليوم ومن خلال جهود المعنيين تحاول النهوض مجددا لتؤكد أن صوت الحياة يبقى أقوى من

0: أزيز الصواريخ. أحمد شلحة، تريتي عربي، من بلدة طرية في البقاع شرقية لبنان.
1: تتجه المواجهة الروسية الأوكرانية إلى مرحلة جديدة من التصعيد مع

0: ومزيد من التصعيد مع استمرار الضربات بعيدة المدى في وقت تبدو فيه الجهود الدبلوماسية عاجزة حتى الآن عن فرض هدنة على الأرض. وفي أحدث التطورات قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وأصيب آخرون في ضربة صاروخية روسية استهدفت قرية في منطقة خاركييف شمال شرق أوكرانيا. وقالت السلطات إن الصاروخين أصابا منطقة مدنية تضم متاجر ومكتب بريد ومقهى ومنزل، فيما توعد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بالرد. وفي المقابل شنت أوكرانيا واحدة من أوسع هجماتها الجوية على الأراضي الروسية، مستخدمة أكثر من 600 طائرة مسيرة باتجاه موسكو والمناطق المحيطة بها، فيما تحدثت مصادر روسية عن مواجهة أوسع اقترب إجماليها من 800 مسيرة. وأعلنت موسكو اعتراض عدد كبير منها، بينما أسفرت الهجمات وفق السلطات الروسية عن أضرار وإصابات محدودة. التصعيد لم يتوقف عند حدود البلدين، إذ حذرت موسكو بريطانيا من مغبة تزويد أوكرانيا بطائرات مسيرة تستخدم لمواجهة أهداف على الأراضي الروسية. وجاء التحذير ردا على تقرير نشرته صحيفة تايمز أفاد بأن طائرات مسيرة بريطانية الصنع استخدمت للمرة الأولى في شن هجمات بعيدة المدى داخل روسيا، ولم تؤكد وزارة الدفاع البريطانية هذه المعلومات أو تنفيها حتى الآن. وميدانياً لا تبدو الصورة أقرب إلى حسم عسكري سريع، بينما تتواصل المعارك والضربات الجوية تتزايد عمليات الإجلاء في المناطق الأوكرانية القريبة من الجبهة، بالتوازي مع تصاعد حرب المسيرات والهجمات على العمق الروسي. سياسياً تتواصل الجهود لدفع روسيا وأوكرانيا نحو وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات، لكن الخلافات بين الطرفين لا تزال تعرقل التوصل إلى اتفاق. ومع استمرار التصعيد الميداني تتزايد الضغوط الدولية لوقف القتال، فيما تكثف العواصم المعنية اتصالاتها بحثاً عن صيغة مقبولة للطرفين تفضي إلى وقف إطلاق النار، وتمهد الطريق أمام مفاوضات أوسع لإنهاء الحرب.
1: أعربت حركة النهضة التونسية عن قلقها البالغ إزاء الوضع الصحي لرئيسها راشد الغنوشي، كاشفة عن خضوعه لعزل تام داخل المستشفى لنحو 3 أسابيع قبل إعادته إلى السجن. وأوضحت الحركة في بيان نقلا عن هيئة الدفاع أن الغنوشي أعيد إلى السجن المدني بالمرناقية في العاصمة تونس بعد مكوثه في المستشفى في عزلة تامة، حيث حرم خلالها من زيارة عائلته وفريقه القانوني. وحذرت الحركة من تداعيات تكرار نقله إلى المستشفى خلال فترات وجيزة، واصفة ما يتعرض له بالتنكيل الممنهج والانتهاك الخطير لحقوقه الأساسية. أمرت المحكمة الدستورية الباكستانية بنقل رئيس الوزراء السابق عمران خان إلى المستشفى وإبقائه فيه حتى جلسة المحاكمة المقبلة. وذكرت وسائل إعلام باكستانية أن المحكمة أصدرت القرار بعد النظر في طلبات متعلقة بالحالة الصحية لخان والاستماع إلى أفراد من أسرته. وقضت المحكمة بنقل خان تحت إجراءات أمنية مشددة إلى مستشفى شفاء الدولي، مع تشكيل لجنة لمتابعة علاجه وإجراء فحوص طبية له وإعداد تقرير شامل عن حالته الصحية. أقر مجلس الوزراء العراقي آلية جديدة لتصدير النفط الخام عبر شركات دولية ومحلية من خلال منافذ تصدير مختلفة. وقال مجلس الوزراء إن التعاقدات بموجب الآلية الجديدة ستجري خلال 3 أشهر اعتبارا من الأول من سبتمبر في مسعى لتوسيع قنوات تصدير النفط والحفاظ على مرونة تسويق الخام. ويعمل العراق على تطوير مسارات بديلة لتصدير النفط، بينها طرق عبر تركيا وسوريا في ظل اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي على شاطئ غزة، وبلديات القطاع تحذر من انهيار وشيك لمنظومة المياه. ترامب يؤكد استمرار الحصار البحري على إيران وينفي وجود أي محادثات معها، وقطر تؤكد مواصلة الجهود لعودة واشنطن وطهران إلى مذكرة التفاهم.

0: ميدانات تركية ودولية للغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور بريف إدلب، والمبعوث الأمريكي إلى سوريا يبدي قلقا بالغا ويدعو لتقديم الحوار على العمل العسكري. بهذا تنتهي النشرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.
1: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله، الحمد لله
2: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
3: اليوم فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
5: والله شعور ما يوصف.
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
7: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
8: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
9: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
10: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
11: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
12: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج ولنا وقفة. من غزة إلى لبنان ومن اليمن إلى إيران، لا تتوقف آلة الحرب الإسرائيلية عن افتعال الأزمات والحروب واختلاق المشكلات والتوترات، وآخر ممارساتها الاستفزازية كانت فجر اليوم في سوريا. غارات إسرائيلية استهدفت مطار أبو الظهور في ريف إدلب، محاولة تدمير أي محاولات لإعادة بناء القدرات العسكرية السورية، ما استدعى مواقف تركية وعربية ودولية منددة بالممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة. فما دلالات الاستهداف الإسرائيلي الجديد؟ وكيف سترد دمشق عليه؟ وهل تكتفي واشنطن بالإدانة والرفض أم تنجح في لجم من أدمن كسر القوانين والأعراف وافتعال الحروب والأزمات؟
1: ثماني غارات إسرائيلية استهدفت مطار أبو الظهور العسكري الواقع في ريف إدلب الشرقي شمال سوريا، تحمل في طياتها رسائل مبطنة تفوق أهميتها الحدث نفسه. الأضرار بحسب المصادر الرسمية السورية اقتصرت على المادية في المطار، وتقول دمشق إن الهجوم يمثل استفزازا غير مبرر وانتهاكا لسيادة سوريا وتهديدا مباشرا للاستقرار الإقليمي والعالمي. وحملت إسرائيل المسؤولية ودعت مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى موقف حازم.
2: إننا ندين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي السافر الذي استهدف مدرج مطار أبو الظهور، إن هذا الاستفزاز غير المبرر، يشكل انتهاكا صارخا لسيادتنا وتهديدا مباشرا للاستقرار الإقليمي والأمن العالمي، وعرقلة متعمدة لمسار التفاهمات وإرساء الأمن في المنطقة. ومن هذا المنبر نجدد التأكيد على سياسة سوريا وموقفها الثابت الداعي إلى الوقف الفوري لهذه الانتهاكات والاعتداءات.
1: الضربة أثارت أيضا موقفا أمريكيا لافتا، إذ وصف المبعوث الخاص إلى سوريا توم باراك الهجوم بأنه تصعيد غير ضروري، مؤكدا أن حكومة أحمد الشرع تفضل خفض التوتر مع إسرائيل وأن واشنطن ستواصل رعاية الحوار بين الجانبين. الخارجية التركية أدانت الغارات الإسرائيلية ونددت بما سمته التهور الإسرائيلي في استهداف البنية التحتية والقدرات السورية، مؤكدة موقفها الثابت من دعم سيادة سوريا ورفض أي انتهاك لها، ومحذرة من أن العدوان الإسرائيلي على سوريا يكتسب أبعادا جديدة يوما بعد يوم. أما الاستهداف فيكتسب

0: آلة تتجاوز المطار نفسه، خصوصا مع ارتباطه بمساعي إعادة تأهيل المنشآت العسكرية السورية وتطوير قدرات سلاح الجو، وبالتوازي مع تنامي الدور التركي في إعادة بناء المؤسسة العسكرية السورية. كما يأتي قصف مطار أبو الظهور بعد سلسلة هجمات بدأتها إسرائيل منذ يوم سقوط نظام الأسد، ليكون حلقة جديدة في معادلتها الرامية إلى إبقاء المجال الجوي السوري مفتوحا أمام عملياتها ومنع تشكل قدرات عسكرية جديدة قد تقيد حركتها مستقبلا.
1: مشاهدين، لمناقشة هذا الملف نرحب بضيفي في الاستديو الأستاذ في العلاقات الدولية والعلوم السياسية الدكتور سمير صالحة، ومن دمشق نرحب بضيفنا الخبير العسكري والاستراتيجي العميد عبد الله الأسعد. أهلا بكما ضيفي الكريمين، وأبدأ مع حضرتك الدكتور سمير، ودعني أنطلق بالسؤال الأول من تصريحات سمعناها بحسب مصادر إسرائيلية الأسبوع الماضي، صحيح، بأنها أرادت إعازا من الولايات المتحدة الأمريكية من أجل استهدافات داخل الأراضي السورية. لماذا وواشنطن رفضت؟ لماذا تخطت إسرائيل هذا الرفض الأمريكي؟ ولماذا هذا العدوان على مطار أبو الظهور؟
2: صحيح، مساء الخير.
1: مساء الخيرات.
2: يعني واضح تماما أنه إسرائيل اليوم تعيش عزلة في سياساتها على مستوى الإقليم وعلى مستوى العالم ككل. لماذا؟ لأنه الممارسات الإسرائيلية في المنطقة فيها نبرة تصعيدية، نبرة تحدي، ونبرة اتباع مواقف وسياسات تتعارض مع كل الحسابات والتوازنات الإقليمية الجديدة،
1: صحيح.
2: لذلك الآن ما نراه من ممارسات عدوانية من الجانب الإسرائيلي برأيي في تحديدا في هذا الموضوع يحمل معه أربع رسائل أساسية كما أنا أتابع. طبعا ربما ندخل في التفاصيل أكثر بعد قليل. بشكل عام هذه الرسائل سياسية انتخابية باتجاه الداخل الإسرائيلي. أولا، إسرائيل ذاهبة إلى انتخابات، نتنياهو يريد أن يعزز فرصه ويستعرض عضلاته أمام الداخل الإسرائيلي بأنه يستطيع أن يهدد، أن يصعد، أن يستهدف دون أي رادع لا سياسي ولا أخلاقي.
1: ماذا عن الرسالة الثانية والثالثة؟
2: الرسالة الثانية باختصار أظن باتجاه سوريا التي تريد بناء الدولة السورية من جديد، والشق العسكري هنا مهم جدا بالنسبة للجانب السوري، والآن إسرائيل تحاول أن تقطع الطريق على هذه الجهود السورية. باختصار الرسالة الثالثة أيضا تعني الجانب الشق الإقليمي، وفيها محاولة تمرير رسالة إلى الجانب التركي. لماذا؟ لأنه
1: هذا سأدخل بهذه الجزئية في صحيح. سياق هذا الحوار صحيح. دعنا نتفرد به عمليا ونوسع صحيح. مع أنه في الرسالة الأولى دكتور سمير كنا نظن أن نتنياهو يحاول أن يحشد الشارع الإسرائيلي إليه مع اقتراب الانتخابات صحيح. فيما هو حاصل بالنسبة لمجلس السلام وقطاع غزة، يعني كيف ربط هذه المسألة بالاعتداءات على سوريا
2: صحيح.
1: سعود لحضرتك في سياق هذا الحوار. أذهب إلى سيادة العميد عبد الله من دمشق. مساء الخير مجددا عميد. عدة غارات إذن شهدها فجر اليوم في سوريا على مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الجنوبي الشرقي. سؤالي، لماذا استهدفت إسرائيل هذا المطار في هذا التوقيت الحرج الذي تمر به المنطقة؟ ما هي الرسائل التي حملها هذا الاستهداف ولمن؟
3: نعم، مساء الخير أستاذ حسام لك وصديق العزيز دكتور سمير.
1: مساء الخير.
3: في الواقع يعني لدى إسرائيل وهم يسمى أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر، وتعتبر إسرائيل بأن القوة الجوية والطيران الإسرائيلي هو الذراع الطويلة لإسرائيل التي تضرب به من تشاء. الآن إسرائيل يعني على مبدأ أنا أفكر إذا أنا موجود، إسرائيل بهذا المبدأ توازي بذلك، تقول إذا أنا أقتل أنا أضرب إذا أنا موجود. هذه العملية التي جرت اليوم طبعا هي عملية في الواقع عندما نحسب نحن المسافة التي قطعتها الطائرات والنتائج التي حققتها الطائرات الإسرائيلية في مطار أبو ظهور، يعني نعتبر بأن إسرائيل الآن يعني تخلط بين التكتيك والاستراتيجي. هي الآن خارج الحسابات كما تفضل الدكتور سمير، خارج الحسابات والميزانية.

0: الميزان الاستراتيجي الإقليمي والدولي، وهي تلعب يعني خارج المفهوم الإقليمي والدولي، على الرغم من أن الأمريكي طبعا يعني ترامب أوحى إليها أو أشار إليها بأن ممنوع ضرب الآن أي أهداف داخل سوريا.
1: لن
0: لذلك هي
1: تجبني على
0: قامت
1: الجزء الثاني من
0: بعملية
1: السؤال
0: دمج بين
1: سيادة
0: الحماقة
1: العميد. إذا كان من خلال هذا الاستهداف هناك رسائل ما، لمن وجهتها إسرائيل؟
0: نعم، الرسائل التي وجهتها إسرائيل أول ما توجه هو إلى الداخل الإسرائيلي، بأن هي الآن في ظل الحملة التي يقوم بها نتنياهو أنها تقوم دائما بتطوير عملية التفوق الجوي وتضرب أهدافا في العمق السوري. طبعا هذا طبعا او هذه الرساله هي فاشله برايي انا، لان انا من خلال حساباتي العسكريه الاستراتيجيه هذه النتائج يعني لا تتوازن مع حجم القدرات ولا حجم العمليه ولا تكاليفها مع ما قامت به. اساسا هي تريد ان يعني ان تدمر مثلا البنيه التحتيه، لديها قلق الان، هي لديها قلق لكن غير محسوب هذا القلق، لان لا يمكن لاي عملية تطوير في البنية التحتية من قبل الداخل السوري ومن قبل حليف تركيا أن تكون ظاهرة لإسرائيل على هذه
1: الشريحة. عميد، سأعود لحضرتك في سياق هذا الكلام. أنت تعرف أن وقت الحلقة قصير جدا، ولكن أريد إجابات عميقة ومقتضبة كي نطرح كل العناوين التي تخدم هذا الحوار. سأعود لحضرتك عميد، ذكرت مسألة دكتور سمير أنها رسائل قد تكون موجهة إلى سوريا وإلى تركيا. سؤالي ليس في هذا الصدد، وأن كنت سأعرف وجهة نظرك في هذا الموضوع. سؤالي بالمقاربة ما بين الجنوب السوري والشمال السوري، هناك استهدافات لا تتوقف من قبل إسرائيل في الجنوب السوري، وتتذرع بأن هناك مخاطر أمنية وتهديدات أمنية، لأجل ذلك هي تقوم بتوغلات، بتفتيش المارة، بتفتيش المنازل وما شابه.
2: صحيح.
1: اليوم الاستهداف طال الشمال السوري، جغرافيا هناك بعد كبير عن إسرائيل، كيف تقرأ هذا الاستهداف؟
2: صحيح، هذه النقطة مهمة جدا حسام. لماذا؟ لأنه عندما تحدثنا عن أنه إسرائيل تحاول هنا أيضا تمرير رسالة إلى الجانب التركي، هذا مرتبط بأنه تخرج عن مسألة حماية أو كما تدعي هي حماية حدودها مع الجنوبية مع سوريا، تصل إلى الحدود السورية التركية هذه المرة. هذا المطار كما تعرف يبتعد عن الحدود التركية، وصح لي إذا كنت مخطئا، حوالي 100 كيلومتر فقط. ونتحدث عن منطقة دائما تركيا اعتبرتها في صلب سياستها السورية من الناحية الأمنية والعسكرية لسنوات طويلة. لذلك هذا العدوان الآن في هذه البقعة الجغرافية تحديدا أظن يعني محاولة تمرير رسالة إلى الجانبين التركي والسوري، أنه إعادة بناء الجيش السوري، القوات السورية، المطارات، تحديث المطارات، إعادة فتح المطارات السورية. مسألة تعترض عليها إسرائيل قبل أن تحسم مسألة علاقتها بالشق الأمني مع الجانب السوري. النقطة الأخيرة أيضا مرتبطة بالسؤال الذي طرحته، ويحمل معه سؤال آخر إضافي باختصار شديد، أنه هذه الرسالة كيف تتبعها واشنطن؟ هل هي أيضا تعني الولايات المتحدة الأمريكية؟ رأيي الشخصي نعم. ردة فعل توم براك على هذا العدوان في الساعات الأخيرة يؤكد بشكل واضح أن الولايات المتحدة الأمريكية منزعجة من سياسة إسرائيل السورية، من هذا التصعيد الذي يمكن يتحول قبل أن يتحول إلى انفجار إقليمي. لماذا؟ لأنه الآن ردود الفعل ستتزايد، ولا نعرف أنا وأنت كيف سيتم التعامل في المرحلة المقبلة مع إصرار إسرائيلي على مواصلة اعتداءات من هذا النوع في عموم الأراضي السورية.
1: دعني أخذ هذه الفكرة لنناقشها مع سيادة العميد. بالنسبة للموقف الأمريكي، بالنسبة للرفض لهذه الهجمات قبل وقوعها، وبالنسبة لما صرح به المبعوث الأمريكي إلى العراق وسوريا توم برا، عمليا ما هو سقف القدرة الأمريكية في ردع ولجم ووقف هذه الهجمات الإسرائيلية ضد سوريا؟
0: أنا يعني في الميزان الأمريكي في الواقع أمريكا تنظر إلى هذه العمليات هي عبارة عن عربدة، يعني إسرائيل أيضا تركيا يعني بما أنها تعتبر بأن هذه المنطقة منطقة يعني جيوبوليتيكية هامة بالنسبة لديها كانت تستطيع

0: كانت تستطيع يعني مثلا تركيا ان ترد وان مثلا تسقط هذه الطائرات، لكن انا في الحسابات التي نسميها فن العمليات والعمليات الاستراتيجيه، هذه العمليه الكل اصبح يعرف بان اسرائيل تعربد كما تفضلتم قبل قليل من غزه الى لبنان ومن اليمن الى ايران، واصبحت تعرف بان اسرائيل يعني لديها قلق من تنامي القدره السوريه والبنيه التحتيه للقوى الجويه البرية والبحرية وغير ذلك. إذا هي حتى الآن أنا أعتبره عجز إسرائيلي، يعني حتى الآن إسرائيل لديها نقص كبير جدا في تدقيق الأهداف ومعرفة الأهداف وحتى تأليف أو تشكيل بنك أهداف في الداخل السوري. يعني هي لديها كما قلنا الآن يعني قلق جدا كبير جدا من أي تعاون أو تقارب خاصة في الجانب التركي. صحيح أن هناك رسائل أرسلت إلى يعني إلى سوريا إلى تركيا، لكن الرسالة الأكبر هي القلق الذي ينتاب نتنياهو من الداخل وخوفه الكبير جدا بأن يصبح عبارة عن يعني مسخرة لدى الشارع الإسرائيلي. وهذا طبعا في الحقيقة ظهرت أصوات كثيرة جدا من خلال ما جرى في الداخل الإسرائيلي وحتى في الآونة الأخيرة. يعني إذا ربطنا بين الشمال والجنوب، إسرائيل بالآونة الأخيرة أصبحت تقدم كيبوتسات إسرائيلية ضمن أراضي أو جغرافيا سوريا بتقديم أبقار على مبدأ الكيبوتسات التي موجودة في الجولان السوري وغير ذلك. إذن هي بين الحين
1: سأعود لحضرتك أيضا
0: بين الحين والآخر إسرائيل
1: سؤال إلى الدكتور سمير صالحة انطلاقا مما يدور في هذا الحوار. هناك العديد من الدول العربية والإقليمية أدانت بشدة هذه الهجمات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور في إدلب أو في الريف لإدلب. أريد أن أقف يعني دعك عن كل الإدانات التي سمعناها من وزارة الخارجية القطرية والأردنية وما صرح به توماس براك، ولكن استوقفني تصريح صادر عن الخارجية التركية التي أدانت بأشد العبارات هذه الهجمات. وأريد أن أقف عند جزئية ضرورة ضمان المساءلة عن الانتهاكات للقانون الدولي، كون أن هذا العدوان الإسرائيلي يكتسب أو بات يكتسب أبعادا جديدة يوما بعد آخر.
2: صحيح.
1: كيف نفهم هذا التصريح الصادر عن وزارة
2: صحيح
1: الخارجية؟
2: صحيح، مهم جدا. لماذا؟ لأنه قبل قليل تحدثنا عما تخطط له أو ما كيف تفكر إسرائيل، ما هي الرسائل التي تريد إسرائيل توجيهها من خلال هذا العدوان. لم نتحدث عن الآن عن الرسائل التي سنرصدها ونتابعها من خلال عملية الرد على العدوان الإسرائيلي، وهذه برأيي لا تقل أهمية وينبغي إسرائيل أن تضعها بعين الاعتبار. كما أشار سيادة العميد، الآن نحن نناقش الجزئية المرتبطة بهذا العدوان الإسرائيلي على سوريا، لكن مسألة ربط العدوان بالتطورات الإقليمية بهذا التنسيق الاستراتيجي العسكري الأمني السياسي التركي السوري واحتمالات أن نرى مفاجآت أوسع في حجم التنسيق، عندها على إسرائيل أن تراجع مواقفها وسياساتها أكثر. لا أريد أن أدخل في تفاصيل لأنه حتى الآن المسألة ما زالت غير واضحة تماما، لكن احتمال أن نرى أنا وأنت في الأيام المقبلة المزيد من التنسيق الاستراتيجي التركي السوري. وهنا أريد أن بين مزدوجين أن أقول أنه البعض يحاول أن يقدم المشهد مع الأسف الشديد على أنه صراع نفوذ تركي إسرائيلي فوق سوريا أو في سوريا. هذا الكلام مغلوط 100%. لماذا؟ لأنه الآن في دولة سورية جديدة تنسق مع الدولة التركية،
1: وهذا بين من يساعد
2: وهذا
1: وبين من يعتدي،
2: وهذا التنسيق مرتبط بمساعدة سوريا على إعادة بناء الدولة في كافة المجالات والصعود. ومع ذلك مع الأسف اليوم أنا تابعت بعض وسائل الإعلام التي تحاول أن تربط المسألة بأنه مسألة نفوذ، يتجاهل تماما أنه في سلطة سياسية سورية جديدة اليوم تقود المشهد وتنسق مباشرة مع الجانب
1: التركي. هل يغيب عن بال من يفعل هذه المقاربة؟
2: مع الأسف.
1: كم مليون لاجئ سوري استضافتهم تركيا وعلمتهم وفتحت أبوابها كلها لهم؟ سؤال لسيادة العميد، انطلاقا من هذه الزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة سيادة العميد، أريد أن أعود قليلا بالزمن إلى بداية العام 2026 انطلاقا من محادثات باريس التي حاولت أن ترعى أو برعاية أمريكية ولكن حاولت أن تنجح مسار تفاوضي ما بين إسرائيل وسوريا. ما مصير هذا الاتفاق الأمني بين دمشق وتل أبيب المنطلق أصلا من اتفاقية عام 1974 في ظل هذه التطورات والاعتداءات؟
0: نعم، يعني بالتأكيد دائما نرى بأن يعني من يعرقل الترتيبات الأمنية، نسميها ترتيبات أمنية دون يعني الإشارة إلى عملية التفاوض، لأن التفاوض قد تفضي إلى أمور أخرى. الترتيبات الأمنية التي تم يعني الاتفاق عليها وانطلقت ومن ثم تم توقيفها ومن ثم بدأت وتوقفت نهائيا، هنا نجد بأن إسرائيل يعني لا تريد، هي أساسا لا تريد أن تبني يعني على أشياء، هذه الأشياء هي تعتبرها من حقها. يعني الآن قلنا في السابق بأن المسارح العملياتية التي تعتبرها إسرائيل لها تريد أن توسعها بأكثر من عدة مجال في مناطق جيوسياسية هامة، وخاصة في المناطق التي تراها تحقق النطاق الأمني لها في تلك المناطق. يعني الرعاية الأمريكية الفرنسية التي جرت في تلك المنطقة ربما كانت تنجح لو أن إسرائيل دولة تخضع للقانون الدولي، لأن هناك قانون دولي يحكم. وأنا هنا يعني أقول لماذا لم يجتمع مجلس أمن ويعمل إحاطة بما تقوم به إسرائيل في الأراضي السورية وعدم الامتثال للقانون الدولي الهام الذي تخضع له كل الدول. إذن هنا لدينا الآن نظرة من كل دول العالم والدول الإقليمية بأن إسرائيل أصبحت الآن لا مبالية، وأن ما تقوم به طبعا هو في ظل طبعا ما نشهده من توتر في العالم، يعني هو يزيد من عدم الاستقرار الدولي.
1: وضحت الفكرة سيادة العميد،
0: أصبحت تعلم وحتى أمريكا.
1: لم يعد لدي متسع من الوقت، يعني يتبقى ثلاثة أو أربع دقائق سيادة أو دكتور سمير. سؤالي متعدد الأبعاد انطلاقا من هذا العدوان الإسرائيلي، لماذا تحاول إسرائيل أن تكرس نفسها في المنطقة مزعزعة للاستقرار، تفعل ما تفعل دون أن تأبه لأي شيء، ولماذا تحاول أن توقف عجلة التنمية والتعافي في سوريا انطلاقا من هذه الاعتداءات المتكررة، ومتى فعلا يتحرك المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي انطلاقا من تصريح وزارة الخارجية السورية بضرورة وقف إسرائيل عن اعتداء؟
2: يعني أخ حسام، أنت تشير إلى أكثر من نقطة في غاية الأهمية تحتاج إلى نقاش مطول جدا
1: على عجالة، لأنه لم يبقى
2: بشكل مختصر شديد. يعني كل النقاط التي أنت أشرت إليها مهمة باتجاه أساسي، ما هو؟ أنه كيف تتابع الولايات المتحدة الأمريكية ما تفعله إسرائيل اليوم، وكيف سيكون الرد الأمريكي على هذه الممارسات؟ لماذا؟ لأنه نحن نتابع منذ أكثر من عام تقريبا الولايات المتحدة الأمريكية منفتحة على سوريا الجديدة، تنسق مع سوريا الجديدة، وتشيد بسياسات وممارسات القيادة السورية الجديدة.
1: صحيح.
2: وتوم باراك نفسه يعني قبل ساعات كان يتحدث عن هذا التنسيق الأمريكي السوري وعن هذا المسار الجديد. الآن الرد الأمريكي هنا مهم جدا. لماذا؟ لأنه في تحدي إسرائيلي واضح، ليس أنا لا أتحدث عن سوريا، لا أتحدث عن الإقليم، أتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية وحساباتها في الإقليم ككل. الآن يعني في تحدي إسرائيلي واضح للسياسات الأمريكية الجديدة في التعامل مع ملفات المنطقة، لذلك خروقات أو اعتداءات من هذا النوع برأيي ستدفع العديد من الأطراف لمراجعة سياساتهم في موضوع التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، والبناء على أن أمريكا قادرة على لجم إسرائيل وإيقافها عند حدها. لذلك أنا أعود مرة أخرى لأقول لك أنه حتى الآن نحن نتابع مشهد الاعتداء، لكن الشق الثاني المرتبط بردود الفعل على المستوى السوري التركي العربي والدولي الإقليمي غير واضحة بعد.
1: دكتور سمير، هذا ما يعيدنا إلى فكرة طرحتها في بداية الحوار، مسألة التغيرات الجيوسياسية الجديدة.
2: صحيح.
1: التي يفترض أن تأخذها إسرائيل في عين الاعتبار. سؤال أخير إلى سيادة العميد وعلى عجالة، كيف يمكن أن يتنشط الوضع في سوريا إزاء الموقف السوري الرسمي وإزاء هذه الاعتداءات؟ سوريا حتى الآن بموقفها الرسمي تحاول أن تضبط النفس.
0: نعم يعني هو طبعا الشيء الظاهر من خلال السياسة الأمريكية، الدولة الكبرى في العالم طبعا يعني هي أصبحت المنشط الأساسي للعلاقة بين سوريا وأمريكا، وسوريا بهذه الأفعال الحكيمة في الواقع التي لا تجر المنطقة إلى اضطرابات يعني جديدة، هي من تقوم الآن بالرد، هذا الرد القوي الناعم ربما في طريقته لكنه قوي جدا من حيث التعامل مع أمريكا التي هي تعتبر ضاغطا على إسرائيل من خلال أي موقف سياسي لأمريكا تجاه إسرائيل هو قوي جدا، ويعطي الحكومة السورية التي تتعامل بكل حكمة ونشاط سياسي ودبلوماسي تجاه الممارسات الإسرائيلية، أعتبره هذا هو عبارة عن يعني تنشيط ذو وجهين ميداني وسياسي وعلى مستوى الدولي والإقليمي، لكي ترى طبعا والدول ترى بأن أصبحت الآن سوريا ذات موقع، هذا الموقع ليس سهلا وإنما يؤثر في طبعا الدول المحيطة سواء كانت عربية أو إقليمية أو دولية، وهذا ينعكس سلبا على إسرائيل لأن إسرائيل هي التي ستحصد نتائج سلبية وهي تلعب الآن في الحسابات الخاطئة لديها في المستقبل.
1: كل الشكر لحضرتك سيادة العميد عبد الله الأسعد الخبير العسكري والاستراتيجي، حدثتنا من دمشق، والشكر بطبيعة الحال موصول إلى حضرتك الدكتور سمير صالحة الأستاذ في العلاقات الدولية والعلوم السياسية على مجمل هذه الإضاءات. الشكر بطبيعة الحال مشاهدينا موصول إلى حضراتكم لمتابعة هذه الحلقة من ولنا وقفة، غدا وقفة جديدة انتظرونا، في أمان الله.

Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

0: يشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: تصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت في كل الأحوال.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
8: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي على غزة، وبلديات القطاع تحذر من انهيار وشيك لمنظومة المياه. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في إسطنبول، معكم محمد كردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. ترامب يؤكد استمرار الحصار البحري على إيران وينفي وجود أي محادثات معها، وقطر تؤكد مواصلة الجهود لعودة واشنطن وطهران إلى مذكرة التفاهم. إدانات تركية ودولية للغارات الإسرائيلية على مطار أبو ظهور بريف إدلب، والمبعوث الأمريكي إلى سوريا يبدي قلقا بالغا ويدعو لتقديم الحوار على العمل العسكري.

0: استشهد 6 فلسطينيين بينهم طفل وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على مدينة غزة، وأفادت مصادر طبية بوصول الشهداء والمصابين إلى مستشفى الشفاء. وأوضحت مصادر محلية بأن الاحتلال الإسرائيلي قصف بطائرة مسيرة تجمعا لمدنيين داخل مقهى في ميناء مدينة غزة، ما أسفر عن سقوط ضحايا بين شهيد وجريح. ووصفت وزارة الصحة في غزة ما جرى بأنه مجزرة، وقالت إن هذه الجريمة تأتي في إطار استمرار استهداف المدنيين وارتكاب المجازر بحق أبناء القطاع. هذا وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف وإطلاق النار على مناطق متفرقة في قطاع غزة بالتزامن مع تحركات للآليات العسكرية شرق مدينة غزة. واستهدفت البوارج الحربية الإسرائيلية بالقذائف بحر خان يونس، فيما أطلقت الدبابات النار على جنوب المدينة. وفي شمال القطاع استهدفت المدفعية والآليات الإسرائيلية شرق مخيم جباليا وشمال بيت لاهيا بالقصف وإطلاق النار. وتقدمت آليات وجرافات في حي الزيتون غرب شارع صلاح الدين، ونفذت عمليات حفر في المنطقة. قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم قادة من حركة حماس في منطقة الشاطئ شمال قطاع غزة. وادعى الجيش الإسرائيلي أنه استهدف قادة كتيبة من النخبة أثناء اجتماعهم بينهم قائد سرية وثلاثة من قادة الفصائل. واتهم الجيش الإسرائيلي المستهدفين بالتخطيط لتنفيذ عملية ضد قواته في غزة. في المقابل أدانت حركة حماس المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي على شاطئ غزة، وقالت الحركة إن مجزرة شاطئ غزة استهانة من الاحتلال بدعوات وقف إطلاق النار التي صدرت من الوسطاء والضامنين والرئيس ترامب. ودعت حماس الوسطاء والضامنين وواشنطن بشكل خاص لإلزام الاحتلال بوقف إطلاق النار وخريطة الطريق المتفق عليها مؤخراً. شح الوقود والزيوت يدفع ما تبقى من الخدمات الحيوية في قطاع غزة نحو حافة التوقف، إذ تواجه أبار المياه ومحطات الصرف الصحي خطر الخروج عن الخدمة وسط تحذيرات من تفاقم أزمة العطش وانتشار الأمراض بين السكان.
1: هنا في قطاع غزة الوقود شريان يوشك أن يجف، ومعه تتوقف نبضات الحياة واحدة تلو الأخرى. فقطرة وقود هنا تعني بئراً يضخ الماء، ومولداً يبقي مستشفى مضاءً، وآلية تفتح طريقاً بين الركام. أما غيابها فيترك خلفه صنابير جافة ومحطات صرف صامتة ومرافق صحية تقاوم التوقف. ومن أصل 700 مولد تابع للبلديات في القطاع، وصلت الزيوت اللازمة للتشغيل

0: ل40 مولدا فقط، وسط تحذيرات من البلديات من طفح مياه الصرف الصحي إلى الشوارع ومخيمات النازحين.
1: واليوم نتحدث عن الشهر الخامس على التوالي، حيث قام الاحتلال بمنع إدخال الزيوت المعدنية، وهو ما أثر سلبا على محطات الضخ وآبار المياه ومحطات الصرف الصحي، وذلك للشهر الخامس على التوالي. 2، التقليص المستمر لكميات السولار اللازم لتشغيل مولدات الطاقة والمرافق الحيوية في ظل تدمير الاحتلال لقطاع الكهرباء.
0: مشهد الأوعية الفارغة وطوابير الانتظار بات جزءا من يوميات سكان المخيمات، فيما يلاحق آخرون صهاريج المياه من شارع إلى آخر بحثا عما يسد رمق العطش. ومع شح المياه النظيفة وطفح الصرف الصحي، يتسلل خطر آخر بين السكان، أمراض جلدية وإصابات فيروسية تجد في تراجع الخدمات بيئة أوسع للانتشار. ومن الشوارع إلى المستشفيات تتسع دائرة الأزمة. الإغاثة الطبية تقول إن نقص الأدوية بالتوازي مع شح الأدوية والمستلزمات الطبية أجبرها على تقليص خدماتها. وأمام هذا المشهد تتكرر المناشدات بفتح ممر إنساني لإدخال الوقود والزيوت والأدوية وقطع الغيار وتسهيل خروج المرضى لتلقي العلاج. فالتحذير هذه المرة لا يقف عند حدود تعطل الخدمات، بل يتجاوزها إلى خطر انهيار منظومة تمس أبسط مقومات الحياة في غزة، الماء والصحة. محمد الغول، تيريتي عربي.
2: أعلنت الإمارات العربية المتحدة وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر، عازية القرار إلى التصعيد الإقليمي الراهن. وقالت مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي بوزارة الخارجية الإماراتية عفراء الهاملي إن بلادها تنفي كافة الادعاءات المثارة بشأن طبيعة علاقاتها الاقتصادية مع طهران، مؤكدة التزام الإمارات الراسخ بالحوار والتعاون والتكامل الإقليمي كمسارات أساسية لتعزيز السلام والاستقرار، إلى جانب حرصها على صون سلامة النظام المالي الدولي وفق المعايير العالمية والقانون الدولي. أعلن وزير الخارجية الفرنسي جون ويل بارو أن باريس ستطرد دبلوماسيين إيرانيين خلال الأيام القليلة المقبلة، ردا على قرار طهران منع عودة موظفين فرنسيين إلى أراضيها. وأوضح بارو أن هذا الإجراء يأتي في أعقاب قرار الخارجية الإيرانية منع دبلوماسيين في السفارة الفرنسية بطهران من العودة لممارسة مهامهما بذريعة تورطهما بمخالفات دبلوماسية وقعت في شهر يوليو الماضي. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن خيار وقف إطلاق النار المؤقت لا يعدو كونه تكرارا للحرب، معتبرا أنه يمهد الطريق أمام اندلاع صراعات مستقبلية بدلا من تسويتها. وأوضح عراقجي أن بلاده لم تكن تسعى إلى اتفاقات تهدئة مؤقتة بل إلى إنهاء النزاع، مشيرا إلى أن قطر وباكستان أدتا دورا فعالا في تقريب وجهات النظر والوساطة بين طهران وواشنطن. تتواصل حدة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز، مع تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم وجود مفاوضات مع طهران، في حين تتمسك إيران بإغلاق المضيق حتى تنفيذ شروطها، وسط تحرك قطري لاحتواء الأزمة وإعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات.
3: تصعيد جديد يخيم على المشهد بين الولايات المتحدة وإيران، عنوانه ككل مرة مضيق هرمز، أحد أهم شرايين الطاقة في العالم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفى وجود أي محادثات جارية أو مقررة مع إيران، مؤكدا أن الحصار البحري لا يزال ساريا وأن مضيق هرمز مفتوح ويعمل بصورة طبيعية بعد إزالة الألغام البحرية أو تفجيرها. لكن الرواية الإيرانية جاءت مناقضة تماما. كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف قال إن مضيق هرمز سيظل مغلقاً إلى أن تفي الولايات المتحدة بشروط مذكرة التفاهم. وفي موقف أكثر تشدداً، أكد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده أبلغت الوسطاء رفضها وقف إطلاق النار، مطالبة بإنهاء الحرب، مشيراً إلى أن أمن الخليج يجب أن يكون جماعياً ويشمل الأبعاد الاقتصادية. ويأتي هذا التصعيد السياسي بعد انتهاء مهلة 60 يوماً من دون التوصل إلى اتفاق نهائي بين واشنطن وطهران. وفي محاولة لاحتواء الأزمة، تتحرك قطر دبلوماسياً بين الطرفين، وتقول إن الأولوية الآن هي نزع فتيل تصعيده والعودة إلى مذكرة التفاهم، مشددة على أن الطريق إلى الحل يمر عبر مسارين: وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز.
4: ينصب تركيزنا حالياً على هذه المسألة والعودة إلى ما ورد في مذكرة التفاهم والعودة إلى المفاوضات بين الطرفين. هذه الجهود طبعا ما زالت مستمرة، ولكن كما تعلمون نحن بانتظار كذلك التوصل إلى اتفاق بين سلطنة عمان الشقيقة وإيران حول المضيق.
3: وبين تأكيد أمريكي بأن المضيق مفتوح ويعمل بشكل طبيعي، وتشديد إيراني على استمرار إغلاقه حتى تنفيذ شروطها، يبقى مضيق هرمز في قلب الأزمة. ومع غياب قناة تفاوضية معلنة، تبدو المنطقة أمام اختبار جديد: إما أن تنجح الوساطة في إعادة واشنطن وطهران إلى الحوار ووقف التصعيد، أو يتحول الخلاف حول المضيق إلى شرارة لمواجهة أوسع ستكون تداعياتها أبعد بكثير من حدود الخليج. عمار أبو ثواب، ترتي عربي.
2: أكدت الرئاسة التركية رفضها الغارات الإسرائيلية على سوريا وتمسكها بدعم أمنها واستقرارها، وأوضحت أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باطلة وتهدف إلى تبرير الغارات الجوية غير القانونية التي تستهدف سيادة سوريا وتواصل السياسة التوسعية لإسرائيل فيها. وأكدت الرئاسة التركية دعمها إرساء السلام الدائم في المنطقة، مشيرة إلى مواصلة التعاون مع الحكومة السورية لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار، كما شددت على رفض أي محاولات لزعزعة استقرار سوريا، مؤكدة تمسكها بدعم أمن البلاد واستقرارها. كما نددت الأمم المتحدة بالغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب شمال غربي سوريا. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن المنظمة تتابع التطورات من كثب، مضيفا في معرض رده على استهداف المطار أن هذا انتهاك مقلق لسلامة الأراضي السورية ومجالها الجوي، ويجب وقف الغارات التي تعارضها الأمم المتحدة بشكل كامل. أدانت سوريا في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجلس الأمن الاعتداء الذي شنته إسرائيل على مطار أبو الظهور، مؤكدة أنه عدوان غير مبرر وانتهاك صارخ لسيادة سوريا وتصعيد خطير يهدد الأمن في المنطقة. وفي وقت سابق دعا وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزما لوقف الاعتداءات الإسرائيلية. بدوره وصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك الهجوم بأنه تصعيد غير ضروري، مؤكدا أن واشنطن ستواصل رعاية الحوار بين الجانبين.
5: ثماني غارات إسرائيلية استهدفت مطار أبو الظهور العسكري الواقع في ريف إدلب الشرقي شمال سوريا، تحمل في طياتها رسائل مبطنة تفوق أهميتها الحدث نفسه. الأضرار بحسب المصادر الرسمية السورية اقتصرت على المادية في المطار، وتقول دمشق إن الهجوم يمثل استفزازا غير مبرر وانتهاكا لسيادة سوريا وتهديدا مباشرا للاستقرار الإقليمي والعالمي. وحملت إسرائيل المسؤولية ودعت مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى موقف حازم.
6: إننا ندين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي السافر الذي استهدف مدرج مطار أبو الظهور، إن هذا الاستفزاز غير المبرر، يشكل انتهاكا صارخا لسيادتنا وتهديدا مباشرا للاستقرار الإقليمي والأمن العالمي، وعرقلة متعمدة لمسار التفاهمات وإرساء الأمن في المنطقة. ومن هذا المنبر نجدد التأكيد على سياسة سوريا وموقفها الثابت الداعي إلى الوقف الفوري لهذه الانتهاكات والاعتداءات.
5: الضربة أثارت أيضاً موقفاً أمريكياً لافتاً، إذ وصف المبعوث الخاص إلى سوريا توم باراك الهجوم بأنه تصعيد غير ضروري، مؤكداً أن حكومة أحمد الشرع تفضل خفض التوتر

التوتر مع إسرائيل وأن واشنطن ستواصل رعاية الحوار بين الجانبين. الخارجية التركية أدانت الغارة الإسرائيلية ونددت بما سمته التهور الإسرائيلي في استهداف البنية التحتية والقدرات السورية، مؤكدة موقفها الثابت من دعم سيادة سوريا ورفض أي انتهاك لها، ومحذرة من أن العدوان الإسرائيلي على سوريا يكتسب أبعادا جديدة يوما بعد يوم. أما الاستهداف فيكتسب دلالة تتجاوز المطار نفسه، خصوصا مع ارتباطه بمساعي إعادة تأهيل المنشآت العسكرية السورية وتطوير قدرات سلاح الجو، وبالتوازي مع تنامي الدور التركي في إعادة بناء المؤسسة العسكرية السورية. كما يأتي قصف مطار أبو الظهور بعد سلسلة هجمات بدأتها إسرائيل منذ يوم سقوط نظام الأسد، ليكون حلقة جديدة في معادلتها الرامية إلى إبقاء المجال الجوي السوري مفتوحا أمام عملياتها ومنع تشكل قدرات عسكرية جديدة قد تقيد حركتها مستقبلا. عبد الله الخطيب، تلت عربي.

0: أصدرت محكمة الجنايات في دمشق حكماً بالإعدام بحق وسيم الأسد بعد إدانته بتهم قيادة مجموعات قامت بخطف وقتل مدنيين، وتأتي الخطوة ضمن مسار محاسبة المتهمين بارتكاب جرائم وانتهاكات خلال عهد النظام السابق.
1: من أجل ذلك بالإعدام.
2: بعد إدانته بجرائم القتل العمد بحق أكثر من شخص، إلى جانب جرائم التعذيب المصنفة جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق المختصة بقضايا العدالة الانتقالية حكما بالإعدام على وسيم الأسد، وقضت بمصادرة أمواله وممتلكاته لصالح الخزينة العامة، وهو حكم جاء بعد ثبوت تورط مجموعات مسلحة تابعة له في هجمات وعمليات خطف وقتل مدنيين.
3: اليوم السلطات القضائية السورية تنجح في محطة مفصلية جديدة بقرار إعدام وسيم الأسد، ما يعطي انطباع للشارع الجماهيري بأن الدولة السورية اليوم أيضا تدعم مسارات العدالة الانتقالية وتقدم صورة نموذجية، خصوصا أن المحاكمات تمت جميعها أمام الجماهير وبحضور مستشارين قضائيين وقانونيين.
2: وتأتي محاكمة وسيم الأسد ضمن مسار قضائي لمحاسبة المتهمين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق المدنيين بعد بدء محاكمة بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد وعاطف نجيب وستة متهمين آخرين في 11 من أغسطس الجاري، وتحظى هذه المحاكمات بمتابعة واسعة من الأهالي لما تمثله من محطة أساسية في مسار العدالة الانتقالية وكشف حقيقة الجرائم التي نفذت بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية.
4: الشيء اليوم اللي عم نشهده وعم نشوفه من محاكمة كل من شارك بسفك الدماء السوري وبقتل سوريا شجرا وحجرا وبشرا، فهي الخطوات كثير مهمة.
5: هي تعتبر فرحة لنا، وشوي شوي عم يروح آثار الألم منا وبصدورنا، يعني الحزن شوي شوي عم يطلع منا، والحمد لله أقبال المجرمين الباقين.
2: إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية اعتبرت الحكم الصادر بحق وسيم الأسد عادلاً.

0: ومنصفا ويتناسب مع حجم الجرائم المنسوبة إليه والتي ثبتت أمام المحكمة، موضحة أن الحكم استند إلى المعيار الدولي المتعلق بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب إلى جانب المعيار الوطني المستند إلى القانون السوري، بما يعكس اعتماد مسار العدالة الانتقالية على مبدأ محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وفق الأدلة والقانون.
1: في إطار العدالة الانتقالية تستمر محاكمة المتهمين بارتكابهم جرائم وانتهاكات ضد الإنسانية خلال عهد نظام الأسد السابق في سوريا، وسط مسار قضائي يكتسب متابعة كبيرة، يرجو منه السوريون أن ينصف ضحاياهم ويحاسب القتلة ويمنعهم من الإفلات من العقاب. محمد السباعي، تيرت عربي، دمشق.
2: شن الطيران الإسرائيلي غارات على مناطق عدة جنوب لبنان بينها برعشيت والقنطرة وعلي الطاهر وكفر رمان، وجددت المدفعية الإسرائيلية قصف بلدة المنصوري، فيما استهدفت غارتان مرتفعات علي الطاهر ومحيط كفر رمان في قضاء النبطية. وأظهرت مقاطع مصورة ألسنة لهب ودخان من المواقع المستهدفة مع سماع دوي انفجارات في مناطق محيطة. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون تمسك بلاده بتطبيق اتفاق الإطار، وطالب بالضغط على إسرائيل للالتزام ببنوده. وأفادت الرئاسة اللبنانية أن عون بحث مع وزير الدولة الكندي للتنمية الدولية رانديب ساراي الوضع في جنوب لبنان والمفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية. وقال الرئيس اللبناني إن الدولة ستتولى إعادة إعمار المناطق التي دمرتها إسرائيل بعد انسحاب قواتها وانتشار الجيش اللبناني. تعود الحياة تدريجيا إلى طبيعتها في بلدة طارية بالبقاع شرقي لبنان، وتكررت الاستهدافات الإسرائيلية على البلدة ما أدى إلى حصول دمار واسع في أبنيتها السكنية.
3: على كتف سلسلة جبال لبنان الغربية تقع بلدة طارية في البقاع، البلدة التي تختزن داخل منازلها حكايات أليمة خلال فترة الحرب. يقابلنا أبو علي في منزله ليروي لنا كيف نجا مع عائلته لمرتين متتاليتين من الغارات الإسرائيلية.
4: نحن تعرضنا أول شيء لصاروخ هان ضرب بالحي عنا، نزلنا على الساحل، بالساحل كمان بعد منا بشي 20 يوم أغلبية قريبنا بالضيعة هان هربوا لعندي، ولد عمي ولد خالي، إنه على أساس إنه بنبعد عن الضيعة، الضيعة شوي فيها معرضة للقصف. بالساحل انضرب البيت كمان ضربة قوية كمان، كان في 4 أشخاص، ابني ولد عمي متصاوب، ما راحت عينه اليمنى نهائيا.
3: أكثر من 100 غارة إسرائيلية استهدفت بلدة طارية، دمرت ما يفوق 80 وحدة سكنية دمارا كليا، فيما لا يكاد يوجد منزل فيها لم يتعرض لأضرار بسبب الاعتداءات الإسرائيلية.
5: حجم الدمار كان دمار تقريبا شبه كلي، بكل محل، بكل ضرب كان شبه كلي، في اللي بيوت جزئي، حتى جزئي بده شايل، ما عاد صالح للسكن بناه. وكانت البلدية بعد حد هلأ من جراء الحرب لهلأ ناي هي عم تسعى لحتى ناي تجدد المي، ورممت شبكة المي كلها سوا، صارت المي عم توصل هلأ ناي تقريبا ل95% من البيوت.
3: رغم أن الدمار لم يقتصر على المنازل السكنية بل طال أيضا السهول ومزارع المواشي، فإن سكان طارية رفضوا التعايش مع واقع بلدتهم ما بعد الحرب، وباشروا أعمال الترميم في محاولة لطي صفحة أليمة من تاريخ بلدتهم. هنا حاولت إسرائيل تغيير ملامح المكان، غارات جوية طوال فترة الحرب دمرت أبنية سكنية وبنى تحتية، لكن طارية اليوم ومن خلال جهود المعنيين تحاول النهوض مجددا لتؤكد أن صوت الحياة يبقى أقوى من أزيز الصواريخ. أحمد شلحة، تريتي عربي، من بلدة طرية في البقاع شرقية لبنان.
2: تتجه المواجهة الروسية الأوكرانية إلى مرحلة جديدة من التصعيد مع اتساع نطاق الضربات المتبادلة.

0: مع استمرار الضربات بعيدة المدى في وقت تبدو فيه الجهود الدبلوماسية عاجزة حتى الآن عن فرض هدنة على الأرض، وفي أحدث التطورات قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وأصيب آخرون في ضربة صاروخية روسية استهدفت قرية في منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا. وقالت السلطات إن الصاروخين أصابا منطقة مدنية تضم متاجر ومكتب بريد ومقهى ومنزل، فيما توعد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بالرد. وفي المقابل شنت أوكرانيا واحدة من أوسع هجماتها الجوية على الأراضي الروسية، مستخدمة أكثر من 600 طائرة مسيرة باتجاه موسكو والمناطق المحيطة بها، فيما تحدثت مصادر روسية عن مواجهة أوسع اقترب إجماليها من 800 مسيرة. وأعلنت موسكو اعتراض عدد كبير منها، بينما أسفرت الهجمات وفق السلطات الروسية عن أضرار وإصابات محدودة. التصعيد لم يتوقف عند حدود البلدين، إذ حذرت موسكو بريطانيا من مغبة تزويد أوكرانيا بطائرات مسيرة تستخدم لمواجهة أهداف على الأراضي الروسية. وجاء التحذير ردا على تقرير نشرته صحيفة تايمز أفاد بأن طائرات مسيرة بريطانية الصنع استخدمت للمرة الأولى في شن هجمات بعيدة المدى داخل روسيا، ولم تؤكد وزارة الدفاع البريطانية هذه المعلومات أو تنفيها حتى الآن. وميدانياً لا تبدو الصورة أقرب إلى حسم عسكري سريع، بينما تتواصل المعارك والضربات الجوية تتزايد عمليات الإجلاء في المناطق الأوكرانية القريبة من الجبهة بالتوازي مع تصاعد حرب المسيرات والهجمات على العمق الروسي. سياسياً تتواصل الجهود لدفع روسيا وأوكرانيا نحو وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات، لكن الخلافات بين الطرفين لا تزال تعرقل التوصل إلى اتفاق. ومع استمرار التصعيد الميداني تتزايد الضغوط الدولية لوقف القتال، فيما تكثف العواصم المعنية اتصالاتها بحثاً عن صيغة مقبولة للطرفين تفضي إلى وقف إطلاق النار، وتمهد الطريق أمام مفاوضات أوسع لإنهاء الحرب.
1: أعربت حركة النهضة التونسية عن قلقها البالغ إزاء الوضع الصحي لرئيسها راشد الغنوشي، كاشفة عن خضوعه لعزل تام داخل المستشفى لنحو 3 أسابيع قبل إعادته إلى السجن. وأوضحت الحركة في بيان نقلا عن هيئة الدفاع أن الغنوشي أعيد إلى السجن المدني بالمرناقية في العاصمة تونس بعد مكوثه في المستشفى في عزلة تامة، حيث حرم خلالها من زيارة عائلته وفريقه القانوني. وحذرت الحركة من تداعيات تكرار نقله إلى المستشفى خلال فترات وجيزة، وصفة ما يتعرض له بالتنكيل الممنهج والانتهاك الخطير لحقوقه الأساسية. أقر مجلس الوزراء العراقي آلية جديدة لتصدير النفط الخام عبر شركات دولية ومحلية ومن خلال منافذ تصدير مختلفة. وقال مجلس الوزراء إن التعاقدات بموجب الآلية الجديدة ستجري خلال 3 أشهر اعتبارا من الأول من سبتمبر، في مسعى لتوسيع قنوات تصدير النفط والحفاظ على مرونة تسويق الخام. ويعمل العراق على تطوير مسارات بديلة لتصدير النفط، بينها طرق عبر تركيا وسوريا في ظل اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي على شاطئ غزة، وبلديات القطاع تحذر من انهيار وشيك لمنظومة المياه. ترامب يؤكد استمرار الحصار البحري على إيران وينفي وجود أي محادثات معها، وقطر تؤكد مواصلة الجهود لعودة واشنطن وطهران إلى مذكرة التفاهم. إدانات تركية ودولية للغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور بريف إدلب، والمبعوث الأمريكي إلى سوريا يبدي قلقا بالغا ويدعو لتقديم الحوار على العمل العسكري. بهذا تنتهي النشرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.
2: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود. من ملفات الداخل التركي إلى قضاء

0: قضايا الشرق الأوسط ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
2: بالموت يا احنا.
3: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان، ونناقش في برنامجنا اليوم. كروغمان يؤكد انتقال أزمة الطاقة العالمية من إمدادات النفط الخام إلى قطاع التكرير والمشتقات. وزارة العمل الليبية توقع مذكرة تدريب مع نظيرتها التركية لتأهيل الكوادر وتنمية سوق العمل المحلي.

0: واصلت أسعار العقود الأجلة صعودها في ثاني جلسات الأسبوع متأثرة بتصعيد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز. ويؤكد اقتصاديون أن الكلفة الفعلية للطاقة تتجاوز 100 دولار للبرميل بسبب اتساع هوامش التكرير، في وقت ترتفع فيه أسعار وقودي الديزل وكيروسين الطائرات بوتيرة تفوق الخام بكثير، لتزيد الضغوط على المستهلكين والشركات حول العالم.
1: من خام برنت الذي يتذبذب حول 90 دولارا للبرميل إلى الديزل ووقود الطائرات اللذين تسجل أسعارهما قفزات أسرع وتيرة من الخام، تنتقل علاوة الحرب والمخاطر من أسواق الخام إلى المصافي ثم المستهلكين والشركات. فهوامش تكرير الديزل سجلت طفرة تفوق 85% منذ يونيو الماضي، بينما قفزت هوامش وقود الطائرات بنحو 140% قبل زيادة لا تتجاوز 30% في سعر خام برنت، ما اعتبره الاقتصادي العالمي بول كروغمان مؤشرا على أن المشكلة لم تعد في توافر النفط الخام بقدر ما أصبحت في القدرة على تكريره. وتضغط حرب الشرق الأوسط وأوكرانيا على شبكة التكرير العالمية، فاضطراب صادرات الوقود من الخليج والهجمات الأوكرانية على المصاف الروسية وقيود الصين على صادرات المشتقات تضافرت في وقت تعمل فيه المصاف العالمية قرب طاقاتها القصوى، بينما تراجعت المخزونات العالمية من الخام والمشتقات إلى مستويات متدنية تاريخياً. ويتوقع بنك أوف أمريكا أن يبلغ متوسط هامش تكرير الديزل نحو 67 دولارا للبرميل في الربع الثالث من العام، وينخفض 5 دولارات في الربع الأخير مع بقائه عند أكثر من ضعف مستواه قبل الحرب. وتنعكس هذه القفزة سريعا على أسعار خدمات النقل والشحن والزراعة والصناعة والسفر الجوي والبحري، لتزيد كلفة الغذاء والسلع على المستهلكين حول العالم وتعيد الضغوط التضخمية إلى الاقتصاد الدولي، بينما تتحمل الاقتصادات الناشئة والدول منخفضة الدخل العبء الأكبر بسبب اعتمادها على واردات الطاقة. ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل التضخم العالمي إلى 4.7% هذا العام، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
0: للنقاش معنا من عمان الخبير في قطاع الطاقة عامر الشوبكي. نرحب بك أستاذ عامر معنا. إذا أبدأ معك بهذا الفرق الكبير بين أسعار الخام وأسعار المشتقات النفطية، ما الذي يفسر اتساع هذه الفجوة برأيك؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك أمينة وشكرا على الاستضافة. ترين الآن أنا لا يهمني ارتفاع سعر النفط الواضح الآن، يهمني سعر البنزين الديزل، وهذا بالتأكيد ما يشغل بال المواطنين المستهلكين وأيضا الحكومات حول العالم. لكن المشكلة أن سعر النفط في واد وأسعار البنزين والديزل في واد آخر. سعر النفط الآن حتى لو ارتفع أكثر من 90 دولار، لكن سعر الديزل والبنزين ووقود الطائرات في الأسواق يعبر عن أسعار يعني ربما 160 إلى 170 دولار للبرميل. لماذا؟ هوامش التكرير، هوامش الأرباح لمصافي النفط، ضيق سوق التكرير في العالم. هذه الأزمة، أزمة هرمز، أصابت بالفعل إمدادات كبيرة للنفط تقارب 9 مليون برميل الآن محجوبة عن الأسواق تقريبا أو أقل حسب مرور السفن. لكن هنالك نسبة أكبر من المشتقات النفطية المكررة أيضا كانت تمر وتعطلت سواء في هذه المنطقة أو من ثاني أو ثالث قدرة على التكرير في العالم من روسيا. حرب روسية على أوكرانيا أثرت على مصافي التكرير في روسيا وأثرت على حجم التكرير العالمي، لذلك هنالك سوق يبيع البنزين، سوق يبيع الديزل، وأيضا سوق تسعر النفط. أسعار الديزل والنفط الآن مرتفعة، هامش التكرير على برميل الديزل تخطى للمرة الأولى تاريخيا 100 دولار، أي أن مربح المصفاة من تكرير برميل الديزل تقريبا 100 دولار، وكذلك على بنزين يعني تقريبا 70 دولار، وقود الطائرات 80 إلى 85 دولار. في الواقع في الوضع الطبيعي من 20 إلى 25 دولار كان هامش الربح أو التكرير للبرميل لهذه المواد المهمة والتي تصل إلى المواطن. نعم.
0: إذا نفهم من كلامك أستاذ عامر عن انتقال علاوة الحرب فعليا من سعر الخام إلى هامش التكرير.
2: بالضبط، علاوة الحرب الآن انتقلت إلى هامش التكرير، ليس فقط علاوة خوف، هي علاوة حقيقية ميكانيكية، هي علاوة نقص حقيقي. للإمدادات من المشتقات النفطية المكررة. لذلك ترين مثلا الولايات المتحدة تعمل بأعلى قدرة على التكرير، ورغم ذلك وتصدر أيضا مشتقات مكررة أكثر من تصديرها للنفط، تقريبا يعني 5 إلى 6 مليون برميل مشتقات مكررة تصدر، بينما تصدر قرابة 4 مليون برميل نفط خام. أعتقد بأن أيضا هذا الأمر دعا الولايات المتحدة التي حاولت معاقبة الشركات التي لم تخفض سعر البنزين والديزل، حاولت من ناحية أخرى عندما فهمت الأمر الإدارة الأمريكية بدعوة إلى تشغيل المصافي حتى التي كانت معطلة أو موقوفة لأسباب يعني معينة. فلذلك هذه الأزمة الآن التي يشعر بها العالم حقيقة، يعني عندما تسمعين سعر النفط 90 دولار يتبادر لذهنك أن سعر البنزين مثلا سينخفض، أو إذا كان 85 دولار انخفض في أو سينخفض في الأسبوع الماضي بالتالي سينخفض سعر البنزين، لكن هذا لا ينطبق على الواقع، وهذا يحدث الآن في أوروبا وفي الولايات المتحدة، ويشغل بال العالم أن سعر البنزين والديزل في الأسواق يعبر عن سعر نفط يقارب 160 إلى 170 دولار للبرميل. إن لم تحل هذه المشكلة طبعا، حتى لو مع افتتاح مضيق هرمز إذا ما تم اتفاق مثلا، حتى لو انتهت فترة الهدنة أمس، لكن الضغط على سوق التكرير العالمي كبير. الصين تمنع بعض الصادرات أيضا، الصين مكرر يعني لديها قدرة تكريرية مرتفعة جدا، ثاني قدرة في العالم، وتمنع بعض الصادرات التي كانت تسمح بها إلى الخارج، قيود على صادرات بعض المواد لمصافي معينة. فبالتالي هذه القيود بالإضافة إلى التدمير الذي أصاب قدرة التكرير الروسية، ما فقده السوق أيضا من نفط مكرر بنزين ديزل كان يأتي عن طريق هرمز، فبالتالي كل هذه الأمور اجتمعت على أن ترفع الأسعار إلى أعلى مستوياتها التاريخية في الواقع للديزل. نعم.
0: وعندما نتحدث أستاذ عامر عن ارتفاع كلفة الديزل ووقود الطائرات، يطرح التساؤل عن كيفية انتقال هذه الزيادة من قطاع الطاقة إلى الشحن إلى الغذاء، إضافة إلى النقل الجوي كذلك.
2: أسرع مادة للوصول يعني أثرها إلى جيب المواطن الوقود الديزل والبنزين في النقل، في نقل الغذاء الذي يشتريه أيضا، فهذا ينعكس عليه بشكل أو بآخر، وأيضا في بعض البلدان تعتمد على الديزل في توليد الكهرباء، هذا سيرفع فواتير الكهرباء بشكل كبير، خاصة مع نقص الغاز مع استمرار أزمة هرمز. فبالتالي هنالك عدة عوامل زاحفة ستبدأ بالظهور أيضا بشكل آخر، عدا النقل، عدا سعر الوقود الذي ينعكس على النقل وعلى يعني مختلف مجالات الحياة، سنبدأ بالشعور ربما في الفترة القادمة بارتفاع أسعار الأغذية التي أيضا تتأثر من جهتين، من النقل ومن نقص في الأسمدة، ستشعر به بعض المنتجات الزراعية، وبالتالي المنتجين، عدا ما يصاب الآن أيضا في البحر الأسود من محاولة عرقلة مرور السفن. نعم.
0: حتى إذا ما تحدثنا أستاذ عامر عن الاقتصادات الناشئة وكذلك الدول منخفضة الدخل، نتحدث عن حجم الضغوط التي تفرضها أسعار المشتقات المرتفعة على هذه الاقتصادات الناشئة والدول منخفضة الدخل.
2: نعم أمينة، أعتقد أن الدول الناشئة والدول الفقيرة أكثر متأثرين في العالم، وهذا لن يصيب هذه الدول فقط بارتفاع الأسعار أو بزيادة مثلا معدلات البطالة، زيادة مثلا معدلات الفقر، الجوع ربما، لكن ربما يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية في هذه الدول من ارتفاع الأسعار الذي قد يراه البعض غير مبرر. يعني الشعوب عندما ترى سعر النفط عند 80 إلى 90 دولار، وترى سعر البنزين ما زال مرتفعا ولم يقاربه أسعار البنزين التي كانت في 2000 ومثلا 14 عندما وصل إلى 147 دولار، أعتقد بأن هذا الأمر سيؤدي إلى احتجاجات شعبية في الفترة القادمة، خاصة أن هذه الدول تخطت أكثر من أزمة، أزمة كورونا وأيضا أزمة ارتفاع أسعار الفائدة في الفترة الماضية، ولم يعد لهذه الدول متسع كثير من السيولة لبرامج دعم مثلا للشرائح الفقيرة من الناس، فلذلك الدول الفقيرة ستكون أكثر المتأثرين. من نتائج هذه الأزمة العالمية، أعتقد أنه يعني يصح أن نسميها أزمة، بدأت تظهر بشكل أزمة حقيقية، لأن وصلنا إلى طريق مسدود بالتالي في حل هذه الأزمة. وأعتقد بأن الدول الغربية حتى التي تملك مالية كبيرة مثل اليابان أيضا بدأت تشتكي من ارتفاع تكاليف الدعم الذي من الممكن أن يقدم في حال استمرت هذه الأزمة، والذي قد يصل إلى مرحلة أيضا لا تستطيع فيه تقديم الدعم مرة أخرى. هذه الأزمة تغير هيكلية الاقتصاد العالمي في الفترة القادمة، لأنها تصيب التضخم من أكثر من ناحية، من ناحية الوقود وناحية سلع أخرى استراتيجية، لا تنسي البتروكيماويات التي نقصت في الأسواق وارتفع ثمنها، لا تنسي الكبريت، لا تنسي الأسمدة الفوسفاتية، الكبريت على أهمها طبعا. وأعتقد بأن هذا سيؤثر بشكل كبير بالفترة القادمة ومتوالي، يعني هي متوالية تصاعدية في التأثير على المجتمعات وعلى المستهلكين حول العالم.
0: نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من عمان الخبير في قطاع الطاقة عامر الشوبكي. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه مذكرة تفاهم لتطوير سوق العمل في ليبيا.

0: النماذج مشرفة من ذوي الاحتياجات الخاصة والهمم العالية، تحدوا إعاقاتهم وحولوها إلى نجاحات باهرة.
1: Ama bir de ruhumuz var. Bence sanat bu ihtiyacı karşılıyor.
0: أبدعوا وبثوا الأمل بين أقرانهم.

0: أهلا بكم من جديد. وقعت تركيا وليبيا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالي العمل والتشغيل عبر تنظيم تبادل الخبرات وتطوير برامج التدريب وموائمة احتياجات سوق العمل بين البلدين. وتمنح المذكرة إطارا مؤسسيا للتعاون بين وزارتي العمل مع خطط لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في سياسات التشغيل والضمان الاجتماعي. ويشمل التعاون تطوير التدريب المهني وموائمة القوى العاملة إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى مكافحة البطالة ووضع المعايير الوطنية للمهن وغيرها من المجالات المهمة في الحياة العملية. كما تتضمن المذكرة تعزيز معايير الصحة والسلامة المهنية ووضع المعايير الوطنية للمهن وتبادل الخبرات في تنظيم سوق العمل. واتفق الجانبان على تشكيل لجنة عمل مشتركة لتقييم التعاون بصورة دورية وربطه بخطط عمل وجداول زمنية وأهداف محددة. وتسعى أنقرة وطرابلس من خلال المذكرة إلى تحويل التعاون في العمل والتشغيل إلى مسار أكثر انتظاما بما يدعم تطوير سوق العمل وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ومعنا من طرابلس وزير العمل والتأهيل في ليبيا دكتور علي العابد الرضا. نرحب بك معالي الوزير على شاشة تريتي عربي، واسمح لي أن أبدأ معك بالاتفاقية الموقعة بينكم وبين الجانب التركي. ما الذي ستضيفه مذكرة التفاهم مع تركيا عمليا للكوادر الليبية، وما أول البرامج التي ستبدأون في تنفيذها؟
1: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، ضمن تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وتركيا وأيضا تطوير هذه العلاقة بما يخدم المواطنين البلدين، تم توقيع هذه المذكرة التفاهم. على العلم أن من سنة 1975 لم يتم توقيع أو تطوير هذه الاتفاقيات الخاصة بتنظيم سوق العمل وحفظ حقوق العمال في ليبيا وتركيا والحماية الاجتماعية. أول برامج التي سوف نقوم بها، هي هناك عدة أمور يعني عالقة بين ليبيا وتركيا، هي أولها مساهمات الضمان الاجتماعي لبعض العاملين الأتراك الذين خرجوا بعد 2011 وكانوا يشتغلون في شركات تركية في ليبيا وغيرها، وأيضا تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة هذا الملف وأيضا متابعة كل إجراءات العمالة التركية العاملة في ليبيا. كما تعلمين أن ليبيا هي الدولة الثانية التي لديها عمالة تركية بعد ألمانيا، ونتمنى أن تكون هذه الاتفاقية أو مذكرة التفاهم هي بداية الطريق لتعزيز التكامل الاقتصادي بين ليبيا وتركيا.
0: ما الذي يمكن أن تستفيد منه ليبيا تحديدا من التجربة التركية سواء في التدريب المهني أو حتى تشغيل الشباب؟
1: نعم، تركيا لديها تجربة رائدة في تشغيل الشباب وأيضا التدريب المهني والتدريب الحرفي. في هذا الإطار نستعين بتركيا ببرامج تدريبية متقدمة خاصة في الطاقات المتجددة وأيضا تقنية المعلومات والأمن السبراني وأيضا برامج الخاصة بالمهن الحرفية في الحدادة والنجارة والخراطة. هذا الإطار تم الاتفاق مع منظمة تيكا التركية بإنشاء المركز الليبي التركي للتدريب المهني الذي سوف يكون مقره في مدينة ترهونة في ليبيا. هذا المركز يرتكز على دعم الشباب وأيضا المرأة المنتجة وذوي الإعاقة وتدريبهم الاستفادة منهم في دخول سوق العمل.
0: إذا ما تحدثنا معالي الوزير عن برامج التدريب في إطار هذه الاتفاقية بينكم وبين الجانب التركي، هل ستستهدف تخصصات محددة يحتاجها طبعا سوق العمل الليبي، أم ستكون الأولوية لربما لتأهيل الباحثين عن العمل بشكل عام؟
1: نعم، هناك تخصصات كثيرة نحتاجها في سوق العمل خاصة في تحديات الذكاء الصناعي والتطور التقني. هناك أيضا وجود عمالة وافدة كثيرة تشتغل وظائف حرفية ومهنية خاصة في البناء والمقاولات والحرف المهنية. التدريب يرتكز أساسا على اللحام والطاقة الشمسية وأيضا صيانة السيارات والهاتف النقال والتبريد والتكييف، وأيضا التخصصات الخاصة بتدريب المرأة على صناعة الطعام وحفظه والحياكة والتطريز وأيضا الحاسوب واللغات المختلفة.
0: طبعا قطاعات ليبيا عديدة معالي الوزير تعتمد على العمالة الأجنبية، ما المجالات التي تستهدفون إحلال العمالة الليبية فيها تدريجيا من خلال هذا التدريب؟
1: طبعا في السابق عملنا على دورات، اطلاق دورات خاصه بصناعه الخبز والخبيز، ونعمل حاليا مع مركز رفع الكفاءه ومركز ذيب الكوري ومراكز التدريب المهني مختلفه على اعداد دورات تدريبيه خاصه في صناعه الجبن وايضا صناعه الغداء وايضا اعمال اللي هي طبعا مرتكزه على تقديم الخدمات خاصه في المطاعم والفنادق، وايضا هناك بعض المهن اللي هي الحرفيه اهمها هي الصناعات التقليديه وصناعات صناعه الحياكه والتطريز وايضا اللحام وايضا النجاره، وهذه كلها مهن موجوده، وخاصه السوق الليبي اليوم احنا نمر بمرحله اعاده اعمار وايضا خطه لتفعيل عده مشاريع متوقفه في السابق منها المقاولات والبناء والتشييد. نحن نقوم بعده برامج كثيره ولكن نحتاج للدعم الفني، نحتاج لبعض الاطارات القانونيه الخاصه بتنظيم هذه الحرف وايضا ادخالها لسوق العمل واحلالها محل الاعمال الاجنبيه المتواجده حاليا.
0: ليبيا تعاني في الوقت نفسه من بطاله بين الشباب ومن اعتماد كبير على الوظيفه العمومي. ما خطتكم معالي الوزير لتقليل الضغط على الوظيف العمومي وتوسيع فرص العمل خارجه؟
1: هي الحكومه الوحده الوطنيه اطلقت برامج كثيره في هذا الشان، منها تعزيز تفعيل المشروعات الصغرى المتوسطه وايضا تقديم بعض الدعم في تشغيل هذه المشروعات من خلال عده مبادرات هي دعم هذا القطاع من خلال الادوات المصرفيه كمصرف التنميه ومصرف الزراعي وايضا صندوق ضمان الائتمان. وهذه الخطة طبعا ترتكز على توفير البيئة المناسبة لإطلاق هذه المشروعات، وأهمها هي وتطوير التشريعات وتطوير أيضا طبعا افتتاح وتنظيم السجل العقاري الذي هو مقفل من عام 2011، وأيضا اعتماد عدة مخططات عمرانية لاعتمادها عن طريق هيئة التخطيط العمراني لكي المصارف على الأقل تكون عندها ضمانات لدعم هذه المشروعات. ولكن هذه كلها طبعا الأمور التنظيمية تحتاج لتطوير تشريعات مطلوبة. كما تعلم أن قانون رقم 1 سنة 2013 ألغى الفائدة الربوية، وبالتالي المصارف هي أمام تحدي كبير للتحول للمرابحة الإسلامية لكي تقوم بمنح الشباب القروض. هناك أيضا مبادرة الأجار التمويلي، طبعا هناك قانون صادر في 2010 خاص بالأجار التمويلي وهناك لائحة تنفيذية له، قمنا بإطلاق هذه المبادرة وتم الجلوس والاجتماع مع فرق مختصة مصرية المركزي، ولكن يبقى أمامنا هو طبعا أكبر تحدي هو تفعيل السجل العقاري وتطوير المخططات العمرانية وأيضا المناطق الصناعية. معظم المناطق الصناعية التي تم اعتمادها في السابق هناك نزاع قضايا عليها، ولكن يبقى أمامنا طبعا هذه المبادرة مفتوحة، ونحن في أمل أن تنظم بعض الأطر التشريعية لتفعيل مبادرة الأجار التمويلي اللي هي معتمدة أصلا على الدعم من مصرف المركزي بالتنسيق مع الحكومة.
0: بالإضافة إلى الأطر التشريعية مثل ما تفضلت بالحديث معالي الوزير، وإذا ما تحدثنا عن القطاع الخاص في ليبيا، ما الذي تحتاجه من إصلاحات ليصبح القطاع الخاص قادرا على استيعاب عدد أكبر من الشباب؟
1: نعم صحيح، القطاع الخاص اليوم قطاع واعد وقطاع طبعا يعني كحدث في مراحل نمو عالية، وقطاع طبعا يشهد تطور كبير من خلال أرقام الصادرات وأيضا مؤشرات الصادرات التي تم تصدير قطاعات كثيرة منها تصدير سلحها في الخارج، خاصة القطاعات الصناعية والقطاعات الزراعية اللي مختصة في التمور والحبوب، وايضا بعض الصناعات اللي هي خاصه بمواد البناء والحديد والصلب. هذه القطاعات، القطاع الخاص يحتاج لتحفيز. شكلت الحكومه لجنه لوضع امتيازات لدعم القطاع الخاص، وبالتالي احنا نعمل مع وزاره الاقتصاد والصناعه والماليه والتخطيط على ادماج القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. القطاع الخاص للاسف هو يشتغل في خط موازي بعيد عن القطاع العام، طبعا باعتبار القطاع الخاص يدفع في ضرائب ويدفع في اداءات ويدفع في رسوم مساهمات ضمان اجتماعي، وبالتالي وجود ابتيازات للقطاع الخاص سوف يساعدنا في نقل عدد كبير من الموظفين في الدولة ودمجهم في القطاع الخاص. ولكن كما قلت لك الموضوع يحتاج لتنظيم تنظيمات تشريعية. كما تعلم ان قانون رقم 23 سنة 2010 صادم 2010 القانون به بعض المواد اللي هي طبعا تحتاج لتطوير وتحتاج ايضا لتحديد بما يتناسب مع الوضع الحالي.
0: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من طرابلس وزير العمل والتأهيل في ليبيا دكتور علي العابد الرضا.

0: أجبر انخفاض مستوى المياه في نهر الراين الشركات الألمانية على نقل شحناتها عبر الطرق البرية والشاحنات بدلا من الممرات المائية، وسط مخاوف من تداعيات ذلك على سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن.
1: شاحنات تصطف وأخرى تغادر محملة ببذور اللفت الزراعية، مشهد فرضته أزمة جفاف غير مسبوقة تضرب نهر الراين، أحد أهم الشرايين المائية في أوروبا. الانخفاض التاريخي في مستوى المياه شل حركة السفن التجارية ودفع الشركات الألمانية إلى البحث عن بدائل برية عاجلة لتفادي توقف الإمدادات المتجهة نحو المطاحن ومصانع الأعلاف في ألمانيا وهولندا.
2: نمر حاليا بوضع صعب شبيه بما حدث عام 2018، حيث بلغ منسوب المياه في نقطة كوب 15 سنتيمترا فقط، والتوقعات تشير إلى هبوطه لنحو 9 سنتيمترات. هذه كارثة، لا يمكننا نقل البضائع للمصانع عبر السفن، لذا نلجأ إلى الشاحنات حيثما أمكن ذلك.
1: حمولة السفينة الواحدة التي تقارب 1000 طن باتت تتطلب نحو 40 شاحنة برية لنقلها، وهما فاقم تكاليف الشحن وخلق ضغطا حادا على سعة التخزين في الصوامع والموانئ النهرية، خاصة مع عدم قدرة الشركات على شحن حتى 10% من الحصص المعتادة لموسم الحصاد الحالي.
2: المشكلة تمثل عبئا ماليا كبيرا بالنسبة لنا، لدينا التزام مع المتعاملين وطاقتنا التخزينية محدودة، وسيكون الوضع حرجا للغاية إذا استمر انعدام المياه حتى أكتوبر ولم يرتفع منسوب الراين، حينها سنواجه تحديات حقيقية ومعقدة.
1: تأتي هذه الأزمة في عقاب تسجيل شهري يونيو ويوليو على درجات حرارة في تاريخ غرب أوروبا أدى إلى تراجع غير مسبوق في معدلات الأمطار وجفاف طال كبرى الأنهار الأوروبية، ليضع الاقتصاد الصناعي والزراعي في مواجهة مباشرة مع تداعيات التغير المناخي. حسان محمد، ترت عربي.
0: ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. السلام عليكم.

وجود أي محادثات معها. وقطر تؤكد مواصلة الجهود لعودة واشنطن وطهران إلى مذكرة التفاهم. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتي عربي في إسطنبول، معكم محمد كردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. إدانات تركية ودولية للغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور بريف إدلب، والمبعوث الأمريكي إلى سوريا يبدي قلقا بالغا ويدعو لتقديم الحوار على العمل العسكري. لليوم 11 على التوالي، الاحتلال يحاصر 3 منازل في بلدة قصرى جنوب نابلس ويشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية.

0: أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كبار مبعوثيه بوقف محادثاتهم مع إيران، ونقلت CNN عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب غير راض عن عدم استعداد طهران للاستجابة لمطالبه، ويريد انتظار استعداد قادتها لإبرام الاتفاق. من جانبه أبلغ مسؤولون أمريكيون حلفاء بأنهم بصدد تغيير الاستراتيجية والانتقال إلى خنق إيران تدريجيا، مع توقع بفرض عقوبات شديدة قريبا. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن خيار وقف إطلاق النار المؤقت لا يعدو كونه تكرارا للحرب، معتبرا أنه يمهد الطريق أمام اندلاع صراعات مستقبلية بدلا من تسويتها. وأوضح عراقجي أن بلاده لم تكن تسعى إلى اتفاقات تهدئة مؤقتة بل إلى إنهاء النزاع، مشيرا إلى أن قطر وباكستان أدتا دورا فعالا في تقريب وجهات النظر والوساطة بين طهران وواشنطن.
1: تصعيد جديد يخيم على المشهد بين الولايات المتحدة وإيران، عنوانه ككل مرة مضيق هرمز، أحد أهم شرايين الطاقة في العالم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفى وجود أي محادثات جارية أو مقررة مع إيران، مؤكدا أن الحصار البحري لا يزال ساريا وأن مضيق هرمز مفتوح ويعمل بصورة طبيعية بعد إزالة الألغام البحرية أو تفجيرها. لكن الرواية الإيرانية جاءت مناقضة تماما. كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف قال إن مضيق هرمز سيظل مغلقا إلى أن تفي الولايات المتحدة بشروط مذكرة التفاهم. وفي موقف أكثر تشددا أكد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده أبلغت الوسطاء رفضها وقف إطلاق النار مطالبة بإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن أمن الخليج يجب أن يكون جماعيا ويشمل الأبعاد الاقتصادية. ويأتي هذا التصعيد السياسي بعد انتهاء مهلة 60 يوما من دون التوصل إلى اتفاق نهائي بين واشنطن وطهران. وفي محاولة لاحتواء الأزمة تتحرك قطر دبلوماسيا بين الطرفين، وتقول إن الأولوية الآن هي نزع فتيل تصعيده والعودة إلى مذكرة التفاهم، مشددة على أن الطريق إلى الحل يمر عبر مسارين وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز.
2: ينصب تركيزنا حاليا على هذه المسألة والعودة إلى ما ورد في مذكرة التفاهم والعودة إلى المفاوضات بين الطرفين. هذه الجهود طبعا ما زالت مستمرة، ولكن كما تعلمون نحن بانتظار كذلك التوصل إلى اتفاق بين سلطنة عمان الشقيقة وإيران حول المضيق.
1: وبين تأكيد أمريكي بأن المضيق مفتوح ويعمل بشكل طبيعي وتشديد إيراني على استمرار إغلاقه حتى تنفيذ شروطها، يبقى مضيق هرمز في قلب الأزمة. ومع غياب قناة تفاوضية معلنة، تبدو المنطقة أمام اختبار جديد، إما أن تنجح الوساطة في إعادة واشنطن وطهران إلى الحوار ووقف التصعيد، أو يتحول الخلاف حول المضيق إلى شرارة لمواجهة أوسع ستكون تداعياتها أبعد بكثير من حدود الخليج. عمار أبو ثواب، تراتي عربي.
0: من طهران ينضم إلينا مراسلنا أمير جابر. أهلا بك أمير، نرصد معك أبرز التصريحات الرسمية في إيران في ظل مساعي الوسطاء للعودة إلى طاولة المفاوضات، وأيضا في ظل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف المحادثات.

0: حدثت مع طهران؟
1: يا محمد، يمكن أن نبدأ من تصريحات لمساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب عبادي، وهو أيضا عضو في الوفد المفوض الإيراني، ويترأس كذلك اللجنة التفاوضية مع سلطنة عمان بشأن المباحثات حول مضيق هرمز وإيجاد آلية جديدة لعبور السفن. يقول كاظم غريب عبادي بأن إيران لن تتراجع أمام التهديدات والضغوط الأمريكية، ولم تتخذ قراراتها وفقا للمهل الزمنية وللتحذيرات والتهديدات الأمريكية. يقول بأن هذا سيدفع إيران إلى صمود أكبر في مواجهة التهديدات وفي مواجهة الغطرسة الأمريكية. هكذا يتحدث كاظم غريب عبادي. كذلك دعني أشير إلى تصريحات لوزير الخارجية الإيرانية، يؤكد فيها بأن إسرائيل تقوم بجهود كبيرة لعرقلة مسار المفاوضات، وكذلك تسعى إلى أن تضغط على الولايات المتحدة بعدم تنفيذ تعهداتها في هذه المذكرة، مذكرة التفاهم ما بين طهران وواشنطن، ويقول بأن الجهود الإسرائيلية مستمرة. هناك زيارة أيضا لرئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إلى بغداد، واللقاء بالمسؤولين العراقيين. محمد، هذه الزيارة تحظى بأهمية كبيرة هنا في العاصمة الإيرانية طهران، كونها تركز أولا على أمن الحدود الإيرانية العراقية، وهناك 900 كيلومتر من الحدود المشتركة البرية، وإيران حريصة على أن لا توجد أي حوادث أمنية في هذه الحدود، خاصة في ظل نشاط الجماعات المعارضة الإيرانية في إقليم شمال العراق. وهذه الجماعات مصنفة في طهران بأنها جماعات إرهابية، ولذلك كانت قامت طهران بقصف مقرات لهذه الجماعات الانفصالية المعارضة في إقليم شمال العراق. لذلك هذه الزيارة أولا تأتي في إطار التنسيق الإيراني العراقي في هذا الشأن، وخاصة ما يتعلق بالحدود الغربية الإيرانية في محافظة كردستان وكرمانشاه، وهذه المحافظات الإيرانية لديها حدود مع إقليم شمال العراق. بالإضافة إلى ذلك أيضا الحديث عن ملف الفصائل المسلحة في العراق وجمع الأسلحة في العراق وحصر السلاح بيد الدولة، هذا ملف أيضا يقوم غالباف بالتنسيق مع الجانب العراقي حول هذه الفصائل المقاومة والحليفة لإيران. وكذلك الملف الآخر وهو الأهم بالنسبة لمضيق هرمز وتصدير النفط العراقي، هكذا يقال هنا في وسائل الإعلام الإيرانية بأن طهران تريد أن تنسق مع الجانب العراقي بالنسبة لعبور سفنها من هذا المضيق. والملف الآخر أيضا يتعلق بموضوع الأمن والقواعد الأمريكية في العراق. طهران تسعى من خلال التنسيق مع الجانب العراقي التركيز على هذه القواعد وكيفية عدم الاعتداء من هذه القواعد على الأراضي الإيرانية، بالإضافة إلى هناك أموال مجمدة إيرانية في البنوك العراقية، الحديث عن أكثر من 10 مليارات دولار من الأموال الإيرانية ما زالت مجمدة في البنوك العراقية، وذلك وفقا لقرار أميركي. تسعى طهران أيضا للتعاون والتنسيق مع الجانب العراقي كي تحصل على هذه الأموال في ظل الحصار البحري الأميركي المتواصل على الموانئ والسفن الإيرانية والاقتصاد الهش هنا في إيران وارتفاع الأسعار. محمد،
0: شكرا جزيلا لك من طهران مراسلنا أمير جابر. أعلنت الإمارات العربية المتحدة وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر، عزية القرار إلى التصعيد الإقليمي الراهن. وقالت مديرة الاتصال الاستراتيجي بوزارة الخارجية الإماراتية عفراء الهاملي إن بلادها تنفي كافة الادعاءات المثارة بشأن طبيعة علاقاتها الاقتصادية مع طهران، مؤكدة التزام الإمارات الراسخ بالحوار والتعاون والتكامل الإقليمي كمسارات أساسية لتعزيز

0: حفظ السلام والاستقرار إلى جانب حرصها على صون سلامة النظام المالي الدولي وفق المعايير العالمية والقانون الدولي. أعلن وزير الخارجية الفرنسي جونويل بارو أن باريس تطرد دبلوماسيين إيرانيين خلال الأيام القليلة المقبلة ردا على قرار طهران منع عودة موظفين فرنسيين إلى أراضيها. وأوضح بارو أن هذا الإجراء يأتي في أعقاب قرار الخارجية الإيرانية منع دبلوماسيين في السفارة الفرنسية بطهران من العودة لممارسة مهامهما بذريعة تورطهما في مخالفات دبلوماسية وقعت في شهر يوليو الماضي. أكدت الرئاسة التركية رفضها الغارات الإسرائيلية على سوريا وتمسكها بدعم أمنها واستقرارها، وأوضحت أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باطلة وتهدف إلى تبرير الغارات الجوية غير القانونية التي تستهدف سيادة سوريا وتواصل السياسة التوسعية لإسرائيل فيها. وأكدت الرئاسة التركية دعمها إرساء السلام الدائم في المنطقة، مشيرة إلى مواصلة التعاون مع الحكومة السورية لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار، كما شددت على رفض أي محاولات لزعزعة استقرار سوريا، مؤكدة تمسكها بدعم أمن البلاد واستقرارها. كما نددت الأمم المتحدة بالغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب شمال غربي سوريا. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن المنظمة تتابع التطورات من كثب، مضيفا في معرض رده على استهداف المطار أن هذا انتهاك مقلق لسلامة الأراضي السورية ومجالها الجوي، ويجب وقف الغارات التي تعارضها الأمم المتحدة بشكل كامل. هذا وأدانت سوريا في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجلس الأمن الاعتداء الذي شنته إسرائيل على مطار أبو الظهور، مؤكدة أنه عدوان غير مبرر وانتهاك صارخ لسيادة سوريا وتصعيد خطير يهدد الأمن في المنطقة. وفي وقت سابق دعا وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزما لوقف الاعتداءات الإسرائيلية. بدوره وصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك الهجوم بأنه تصعيد غير ضروري، مؤكدا أن واشنطن ستواصل رعاية الحوار بين الجانبين.
1: ثماني غارات إسرائيلية استهدفت مطار أبو الظهور العسكري الواقع في ريف إدلب الشرقي شمال سوريا، تحمل في طياتها رسائل مبطنة تفوق أهميتها الحدث نفسه. الأضرار بحسب المصادر الرسمية السورية اقتصرت على المادية في المطار، وتقول دمشق إن الهجوم يمثل استفزازا غير مبرر وانتهاكا لسيادة سوريا وتهديدا مباشرا للاستقرار الإقليمي والعالمي. وحملت إسرائيل المسؤولية ودعت مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى موقف حازم.
2: إننا ندين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي السافر الذي استهدف مدرج مطار أبو الظهور، إن هذا الاستفزاز غير المبرر، يشكل انتهاكا صارخا لسيادتنا وتهديدا مباشرا للاستقرار الإقليمي والأمن العالمي، وعرقلة متعمدة لمسار التفاهمات وإرساء الأمن في المنطقة. ومن هذا المنبر نجدد التأكيد على سياسة سوريا وموقفها الثابت الداعي إلى الوقف الفوري لهذه الانتهاكات والاعتداءات.
1: الضربة أثارت أيضا موقفا أمريكيا لافتا، إذ وصف المبعوث الخاص إلى سوريا توم باراك الهجوم بأنه تصعيد غير ضروري، مؤكدا أن حكومة أحمد الشرع تفضل خفض التوتر مع إسرائيل وأن واشنطن ستواصل رعاية الحوار بين الجانبين. الخارجية التركية أدانت الغارات الإسرائيلية ونددت بما سمته التهور الإسرائيلي في استهداف البنية التحتية والقدرات السورية، مؤكدة موقفها الثابت من دعم سيادة سوريا ورفض أي انتهاك لها، ومحذرة من أن العدوان الإسرائيلي على سوريا يكتسب أبعادا جديدة يوما بعد يوم. أما الاستهداف فيكتسب دلالة تتجاوز المطار نفسه، خصوصا مع ارتباطه بمساعي إعادة تأهيل المنشآت العسكرية السورية وتطوير قدرات سلاح الجو، وبالتوازي مع تنامي الدور التركي في إعادة بناء المؤسسة العسكرية السورية. كما يأتي قصف مطار أبو الظهور بعد سلسلة هجمات بدأتها إسرائيل منذ يوم سقوط نظام الأسد، ليكون حلقة جديدة في معادلتها الرامية إلى إبقاء المجال الجوي السوري مفتوحا أمام عملياتها ومنع تشكل قدرات عسكرية جديدة قد تقيد حركتها مستقبلا. عبد الله الخطيب، تلتعربي.

0: توغلت قوات إسرائيلية في بلدة جبهة الخشب بمحافظة القنيطرة واختطفت شخصين وفتشت عددا من المنازل. وقال التلفزيون السوري إن قوات الاحتلال توغلت في البلدة بأكثر من 100 عنصر و15 آلية عسكرية. هذا وكانت القوات الإسرائيلية استهدفت بقصف مدفعي منطقة وادي قرية عابدين بريف محافظة درعا الغربي جنوبي البلاد. يواصل مستوطنون إسرائيليون حصار 3 منازل فلسطينية في بلدة قصرى جنوب نابلس لليوم 11 على التوالي وسط حماية من الجيش الإسرائيلي في محاولة للاستيلاء عليها وفرض أمر واقع في المنطقة. وقال رئيس بلدية قصرى عبد العظيم الوادي إن المستوطنين يواصلون الانتشار في محيط المنازل بالتزامن مع وجود قوات من الجيش الإسرائيلي وإعلان المنطقة عسكرية مغلقة. وشدد الوادي على أن العائلات الثلاث تواجه أوضاعا صعبة نتيجة استمرار الحصار وتقييد حركتها.
1: نحن نقف قبالة المنزل المحاصر، أو إن شئت فقل المنازل المحاصرة في منطقة رأس العين في بلدة قصرى. هذه المنازل التي أصبحت الآن محط أنظار المجتمع الدولي ومحط أنظار الإعلام الدولي على السواء لما تمثله من تحول استراتيجي في النشاط الاستيطاني تحديدا في شمال الضفة الغربية.
2: 3 منازل محاصرات بشكل كلي لعشر أيام متتالية. كان بإمكان جيش الاحتلال أنه يزيل المستوطنين المتواجدين على جبل راس العين، لكن للأسف جيش الاحتلال بقتل في الوقت بماطل شو مصلحته، يعني إحنا بطلنا عارفين، مش عارفين وين رايحين.
1: منزل آخر يعود للمواطن إبراهيم فوزي في بلدة قصرى في منطقة رأس العين، اعتدى عليه المستوطنون، سرقوا كل محتوياته، دمروا بعض أجزائه، وضابط إسرائيلي أخبر صاحبه بأنه سيرحل من هنا.
3: كنت عايش هنا أنا يعني 20 سنة بالأجرات، وما ليش سنة وشهرين سنة وثلاثة ساكن البيت هذا. والله يعني الواحد كل تعبه اللي ب20 سنة سواه راح بلحظات.
1: يقول الفلسطينيون إنهم يفقدون ثقتهم بالمجتمع الدولي يوما بعد آخر بعد عجزه عن فعل شيء إزاء هذا الواقع الذي يعيشون. مصعب الخطيب، تراتي عربي، من بلدة قصرى جنوب شرق نابلس.
0: يواصل الجيش الإسرائيلي اقتحاماته في مناطق من الضفة الغربية المحتلة فيما اعتقل عددا من الفلسطينيين. ففي جنوب الضفة فرض جيش الاحتلال حظرا للتجوال في بلدة الظاهرية جنوبي الخليل، واعتقلت قوات الاحتلال 8 فلسطينيين أثناء اقتحامها البلدة. وفي شمال الضفة اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين خلال اقتحام بلدة بلاطة واثنين آخرين في بلدة عصيرة، كما اعتقلت فلسطينيا من مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة واثنين في بيت لحم أحدهما صحفي، إضافة إلى شابين من بلدة دير الغصون شمال طول كرم. أفاد مصدر في مستشفى الشفاء بارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على مقهى في ميناء غزة أمس إلى 7. هذا وكان الاحتلال قصف في وقت سابق أمس بطائرة مسيرة تجمعا لمدنيين داخل مقهى في ميناء مدينة غزة، ما أسفر عن سقوط ضحايا بين شهيد وجريح. ووصفت وزارة الصحة في غزة ما جرى بأنه مجزرة، وقالت إن هذه الجريمة تأتي في إطار استمرار استهداف المدنيين وارتكاب المجازر بحق أبناء القطاع. هذا وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف وأطلاق النار على مناطق متفرقة في قطاع غزة بالتزامن مع تحركات للآليات العسكرية شرقي المدينة. واستهدفت البوارج الحربية الإسرائيلية بالقذائف بحر خان يونس، فيما أطلقت الدبابات النار على جنوب المدينة. وفي شمال القطاع استهدفت المدفعية والآليات الإسرائيلية شرق مخيم جباليا وشمال بيت لاهيا بالقصف وأطلاق النار. وتقدمت آليات وجرافات في حي الزيتون غرب شارع صلاح الدين، ونفذت عمليات حفر في المنطقة. قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم قادة من حركة حماس في منطقة الشاطئ شمال قطاع غزة. ادعى الجيش الإسرائيلي أنه استهدف قادة كتيبة من النخبة أثناء اجتماعهم بينهم قائد سرية وثلاثة من قادة الفصائل. واتهم الجيش الإسرائيلي المستهدفين بالتخطيط لتنفيذ عملية ضد قواته في غزة. في المقابل أدانت حركة حماس المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي على شاطئ غزة، وقالت الحركة إن المجزرة استهانة من الاحتلال بدعوات وقف إطلاق النار التي صدرت من الوسطاء والضامنين والرئيس ترامب. ودعت حماس الوسطاء والضامنين وواشنطن بشكل خاص لإلزام الاحتلال بوقف إطلاق النار وخارطة الطريق المتفق عليها مؤخراً. شح الوقود والزيوت يدفع ما تبقى من الخدمات الحيوية في قطاع غزة نحو حافة التوقف، إذ تواجه أبار المياه ومحطات الصرف الصحي خطر الخروج عن الخدمة وسط تحذيرات من تفاقم أزمة العطش وانتشار الأمراض بين السكان.
4: هنا في قطاع غزة الوقود شريان يوشك أن يجف، ومعه تتوقف نبضات الحياة واحدة تلو الأخرى. فقطرة وقود هنا تعني بئرا يضخ الماء، ومولدا يبقي مستشفى مضاء، وآلية تفتح طريقا بين الركام. أما غيابها فيترك خلفه صنابير جافة ومحطات صرف صامتة ومرافق صحية تقاوم التوقف. ومن أصل 700 مولد تابع للبلديات في القطاع، وصلت الزيوت اللازمة للتشغيل إلى 40 مولدا فقط، وسط تحذيرات من البلديات من طفح مياه الصرف الصحي إلى الشوارع ومخيمات النازحين.
5: اليوم نتحدث عن الشهر الخامس على التوالي، حيث قام الاحتلال بمنع إدخال الزيوت المعدنية، وهو ما أثر سلبا على محطات الضخ وآبار المياه ومحطات الصرف الصحي، وذلك للشهر الخامس على التوالي. 2، التقليص المستمر لكميات السولار اللازم لتشغيل مولدات الطاقة والمرافق الحيوية في ظل تدمير الاحتلال لقطاع الكهرباء.
4: مشهد الأوعية الفارغة وطوابير الانتظار بات جزءا من يوميات سكان المخيمات، فيما يلاحق آخرون صهاريج المياه من شارع إلى آخر بحثاً عما يسد رمق العطش. ومع شح المياه النظيفة وطفح الصرف الصحي يتسلل خطر آخر بين السكان، أمراض جلدية وإصابة فيروسية تجد في تراجع الخدمات بيئة أوسع للانتشار. ومن الشوارع إلى المستشفيات تتسع دائرة الأزمة. الإغاثة الطبية تقول إن نقص الأدوية بالتوازي مع شح الأدوية والمستلزمات الطبية أجبرها على تقليص خدماتها. وأمام هذا المشهد تتكرر المناشدات بفتح ممر إنساني لإدخال الوقود والزيوت والأدوية وقطع الغيار وتسهيل خروج المرضى لتلقي العلاج.

0: للالتزام ببنوده. وأفادت الرئاسة اللبنانية أن عون بحث مع وزير الدولة الكندي للتنمية الدولية رانديب سراي الوضع في جنوب لبنان والمفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية. وقال الرئيس اللبناني إن الدولة ستتولى إعادة إعمار المناطق التي دمرتها إسرائيل بعد انسحاب قواتها وانتشار الجيش اللبناني. شن الطيران الإسرائيلي غارات على مناطق عدة جنوب لبنان بينها برعشيت والقنطرة ومرتفعات علي الطاهر. وجددت المدفعية الإسرائيلية قصف بلدة المنصوري فيما استهدفت غارتان مرتفعات علي الطاهر ومحيط كفر رمان في قضاء النبطية. وأظهرت مقاطع مصورة ألسنة لهب ودخان من المواقع المستهدفة مع سماع ذوي انفجارات في مناطق محيطة.
1: من قلعة الشقيف باتجاه مرتفعات علي الطاهر يمتد واحد من أكثر المحاور حساسية في جنوب لبنان، فالمرتفعات التي تشرف على النبطية وأقليم التفاح ومحيط الليطاني تقول إسرائيل إنها تخفي شبكة أنفاق وبنية عسكرية لحزب الله. ومنذ أسابيع تفرض إسرائيل عليها حصاراً نارياً وتكثف القصف والاستطلاع في محيطها من دون أن تنفذ حتى الآن اقتحاماً برياً واسعاً.
2: إذا ذهبت الولايات المتحدة إلى أعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل فربما لن يتوقف العمل العسكري عند علي الطاهر، لأنه ساعة إذن بنكون ذهبنا إلى مرحلة جديدة، تفاوض جديد على أساس معطيات ميدانية جديدة.
1: لكن إبقاء علي الطاهر تحت الضغط من دون حسمها عسكريا منحها بعدا آخر، فإسرائيل طرحت تسليم المرتفعات للجيش اللبناني ضمن صيغة المناطق التجريبية والتعامل مع البنية العسكرية الموجودة فيها. وربطت تقديرات إسرائيلية التقدم في مناطق جديدة بحسم ملف علي الطاهر. في المقابل رفض لبنان الطرح متمسكا بأن المرتفعات ليست محتلة برا وأن المناطق التجريبية يجب أن تقترن بانسحاب إسرائيل من أراض تحتلها فعليا.
3: نتنياهو بحاجة إلى إنجازات أمنية جديدة على الساحات المختلفة بالمنطقة بعد لتعويض النقص بإنجازات إيران. يريد إدخال الجيش اللبناني في صراع مع المقاومة ليس فقط في جنوب الليطاني والمناطق التجريبية اللي هو ما بينسحب منها، إنما أيضا في المناطق التي هو عجز حتى اللحظة عن الدخول إليها على سبيل المثال تلة علي الطاهر.
1: ومع بقاء الخلاف من دون حل انتقلت عقدة علي الطاهر إلى قلب الحسابات السياسية في بيروت وسط تمسك لبنان بأولوية الانسحاب وإعادة تحريك المسار التفاوضي. يتصاعد الضغط العسكري الإسرائيلي على مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان وسط حسابات ميدانية ودبلوماسية معقدة حول هذه المنطقة التي باتت إحدى أبرز نقاط التوتر عسكريا وسياسيا. صباح ياسين، تريت عربي، بيروت.
0: في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. ترامب يؤكد استمرار الحصار البحري على إيران وينفي وجود أي محادثات معها. وقطر تؤكد مواصلة الجهود لعودة واشنطن وطهران إلى مذكرة التفاهم. إدانة تركية ودولية للغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور بريف إدلب. والمبعوث الأمريكي إلى سوريا يبدي قلقا بالغا ويدعو لتقديم الحوار على العمل العسكري. لليوم الحادي عشر على التوالي الاحتلال يحاصر ثلاثة منازل في بلدة قصرى جنوب نابلس ويشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.
4: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
5: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائعة؟
4: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
5: في عالم تملأه الشاشات قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
6: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: ستظل جريمة الإبادة الجماعية تلاحق الاحتلال أينما ذهب، وستبقى آثارها وصمة لا يمحوها الزمن ولا تستطيع محاولات الإفلات من العدالة طمسها. بهذه الكلمات نبدأ حلقة اليوم من تفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام وتتابعونا معنا. مواطن أمريكي فلسطيني يعود إلى بلدته بنابلس لفك الحصار عن منزله. جملة الإبادة الجماعية ما تزال تثير حساسية مفرطة في الإعلام الغربي. غضب من الرئيس الكولومبي بعد توزيعه كرات قدم على متضرري الزلزال. يعيش الفلسطينيون هذه الأيام أكثر من أي وقت مضى مخاوف استيلاء المستوطنين برعاية قوات الاحتلال الإسرائيلي على منازلهم في الضفة الغربية المحتلة، ومن بين هؤلاء لؤي أبو ريدة الأمريكي من أصول فلسطينية، إذ تبدأ قصته من آلاف الأميال وهو يتابع عبر كاميرات المراقبة عشرات المستوطنين الإسرائيليين يطوقون منزله في قمة جبل رأس العين ببلدة قصرة جنوبي مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، تمهيدا للاستيلاء عليها مثلما حدث لمئات المنازل بالأشهر الأخيرة. أبو ريدة ترك ما بيده وتوجه فورا إلى الأراضي المحتلة. شاهدوا معي.
1: I have been in contact with the US embassy but they have not guaranteed me a safe way to my house that's still under siege. And the settlers are still able to come around this house. I have been in contact with the U.S. Embassy in Jerusalem and a member of Congress. I'm in contact with them, and I hope that they will work on this and pressure the Israeli government to remove the settlers permanently.
0: السلطات الإسرائيلية لم تلقي بالا لتحركات أبو ريدة بالرغم من أنه رفع العلم الأمريكي على منزله وتواصل مع سفارة بلاده. شاهدوا معي.

0: في مناطق احتلالهم وفق القانون الدولي. إذن هي ذاتها تحمي المستوطنين وتساعدهم على إكمال حصارهم لمنزل أبو ريدة وجيرانه. تابعوا معي.
1: مأساوي لأنه البيت محاصر بالجنود الإسرائيليين، واليوم كمان كان في تواجد للمستوطنين، والوقت اللي أنا وصلت فيه كان في 4 مستوطنين على بعد 200 متر تقريبا. حاليا أنا لا أستطيع أن أخرج من البيت إلا بتنسيق أمني، وطلبت السفارة الأمريكية أني أنا ما بدي تنسيق أمني، أنا بدي أطلع من البيت بحرية، أطلع وانت ما بدي وأطلع وانت ما بدي، لأنه هذا بيتي وحقي الشرعي وحق أي مواطن يكون في بيته. أنا جاري يوسف عبد السلام ساكن عندي في البيت، لأنه الجيش انطلعوا من بيته وباعت مرته وأولاده يسكنوا عندي. الجيش بعث للمنطقة هون ليحمينا ويحمي المواطنين اللي ساكنين في البيت ويخرج.
0: الرد الأمريكي كما يصفه رواد المنصات بأنه جاء ذرة للرماد في العيون ولا يؤدي دوره بأي شكل من الأشكال. نشاهد معاً.

0: والآن مشاهدينا الكرام إلى تعليقات رواد المنصات بشأن هذه القضية، ونبدأ مع هذا التعليق، شاهدوا معي. إذن لؤي أبو ريدة فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية، يواجه حصارا على منزله ببلدة قصرة بالضفة الغربية، فهل ستتحرك السفارة الأمريكية لحماية هذا المواطن الأمريكي من الإرهاب الإسرائيلي؟ هكذا يتساءل هانيبال. يقول هذه رسالة إلى سلطة أبو مازن المكتفية بالتفرج على تمادي المستوطنين واعتداءاتهم على المواطنين دون حراك، في مشهد اضطر فيه مواطن فلسطيني إلى رفع علم دولة أخرى لحماية نفسه وأرضه وعرضه. أيضا تعليق آخر من ياسين يقول عاد لؤي أبو ريدة من أمريكا إلى منزله بقصرة الذي يحاصره المستوطنون ورفع علم أمريكا ليذكر ترامب بواجبه في حماية مواطنيه. تخيلوا لو حوصر منزل مواطن أمريكي في دولة عربية أو مسلمة. في الإعلام الغربي مشاهدينا الأحبة لا تزال عبارة الإبادة الجماعية في غزة تثير حساسية مفرطة تصل إلى حد إسكات الضيوف وقطع البث على الهواء مباشرة. مرشح الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي في ولاية فلوريدا أوليفر لاركن وجد نفسه في مواجهة حادة مع المذيعة جيلينا ميلبرغ خلال برنامج The West Week in South Florida. وشدد لاركن خلال المقابلة على قناة WBLG لوكال 10 أن ما ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة يرقى إلى جريمة إبادة جماعية وفقا للقانون الدولي. وما إن بدأ لاركن بالحديث عن قتل المدنيين وعرقلت المساعدات الإنسانية حتى قاطعته المذيعة جيلينا ميلبرغ رافضة توصيفه لما يجري بالإبادة، ليبدأ سجال حاد إذن بينهما أمام الكاميرا. لاركن لم يتراجع عن موقفه واستشهد بتقارير ومواقف حقوقية صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية ومنظمة بتسليم الإسرائيلية، بينما أصرت ميلبرغ على اعتراضها وأنهت المقابلة بشكل مفاجئ. شاهدوا معي.
1: Israel is committing a genocide in
2: Gaza. That's incorrect. That is factually incorrect.
1: It has been regarded by the United Nations and Amnesty International and even Israeli human rights organizations, including B'Tselem. There's
2: a number of... The definition of genocide in the UN, the UN has said this, does not apply to what many people might think as a disproportionate wartime action. That's what that is in many people's minds. Genocide is a very specific thing. Actually, genocide being committed against Jewish people, not by Israel. And that's just a fact.
1: I mean, the

0: think that there's a real sea change happening, especially with young people. I think it is just a matter of time until we build the kind of majority that is going to be able to exert influence over Congress and, yes, over the presidency to end this unconditional military.
1: وبينما لم يتراجع التضامن العالمي مع فلسطين وغزة، لم تتوقف آلة الحرب في القطاع وسط أزمة إنسانية خانقة وتفاقم للمجاعة في ظل استمرار القصف وارتفاع عدد الضحايا وتدمير ما تبقى من مقومات الحياة. إذن مشاهدينا الأحبة، الآن نذهب لرصد إذن تفاعل الجمهور مع هذه القضية، شاهدوا معي. ونبدأ مع خالد أبو ناهل. جن جنونهم لأن مسببات فوز المرشحين تغيرت، والسردية المؤيدة للدعم المطلق للكيان الصهيوني أصبحت تفشل رغم الدعم بملايين الدولارات. التغيير قادم. فيصل يقول: عندما تصبح الحقيقة غير مريحة للإعلام سيقاطعونك كما فعلت مذيعة ميلبرغ. أيضا تعليق آخر: هذه القناة الإخبارية استقلت مؤخرا على عكس بقية القنوات المحلية في ميامي، والمفارقة أنه بعد حصولها على هذا الاستقلال انتهى بها الأمر إلى تقديم هذه المقابلة الرديئة. أما عبد الحفيظ فيقول: لقد انفضح أمر الصهاينة وسقطت عنهم الأقنعة وصاروا منبوذين موسومين بالشر وارتكاب الجرائم ضد الإنسانية. في أوقات الكوارث والأزمات الكبرى يراقب الشارع تصرفات قادته بميزان دقيق وحساس، حيث تصبح الزلات العفوية والمواقف غير المدروسة تحت طائلة الانتقاد الشعبي اللاذع، فضلا طبعا عن المنصات الرقمية. في كولومبيا مشاهدين الكرام، التي لم تكد تستفيق من صدمة الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد قبل أسبوع، حيث وجدت نفسها أمام مشهد أثار جدلا واسعا. فخلال جولة ميدانية قام بها الرئيس الكولومبي الجديد أبيلا رودي دي لاسبيرا لتفقد الأوضاع الإنسانية في إحدى المناطق المتضررة من الزلزال، فاجأ الرئيس الجميع بخطوة غير متوقعة، حيث قام بتوزيع كرات قدم جديدة على الأطفال والعائلات الموجودة بجوار أنقاض منازلهم المهدمة. شاهدوا معي.

0: هذه اللفتة التي يبدو أن الرئيس أراد من ورائها إضفاء طابع من الدعم النفسي ونشر البهجة بين الصغار، سرعان ما تحولت إلى مادة دسمة لغضب عارم في الشارع وسخرية لاذعة عبر منصات التواصل الاجتماعي. إذ اعتبرت العائلات والناشطون أن توزيع كرات اللعب في مدينة مدمرة من المفترض أنها تنتظر المساعدات الإنسانية العاجلة يعكس انفصالا تاما عن الواقع الإنساني المرير الذي يعيشه المتضررون من الزلزال. وقد انتشرت صور وفيديوهات ساخرة من تصرف الرئيس وأخرى لمواطنين من قلب المناطق المتضررة وهم يوجهون انتقادات حادة له، حيث تساءلوا بنبرة من الاستهجان: هل سنأكل الكرات أم هل ستحمينا من برد الليل وتحمي عائلتنا تحت الركام؟ شاهدوا معي.
1: Aquí tenemos crisis en salud, crisis en educación. Se cayeron 26 colegios, 26 colegios. El hospital está colapsado en salud. ¿Y cómo es posible que la gente reciba un hijueputa balón con un logo que se gastaron más de 1,000 millones de pesos mientras...
0: الرئاسة الكولومبية حاولت تبرير تصرف الرئيس مشيرة إلى أن توزيع كرات القدم كان جزءا من مبادرة لرفع الروح المعنوية للأطفال المتضررين ومساعدتهم على تجاوز الصدمة النفسية. وأكد المتحدث إذن باسم الرئاسة أنها تعمل جاهدة على إيصال المساعدات وأن هناك تحديات لوجستية تعوق العملية، إلا أن هذا التبرير لم يلقى قبولا واسعا، حيث رأى المنتقدون أن الأولوية القصوى يجب أن تكون لتوفير الاحتياجات الأساسية بدلا من المبادرات التي وصفوها بالاستعراضية. نشير مشاهدين الكرام إلى أن الزلزال الذي ضرب كولومبيا مؤخرا خلف خسائر بشرية ومادية فادحة، وأن المنظمات الإنسانية تعمل إلى جانب الحكومة الكولومبية لتسريع وتيرة الاستجابة للكارثة وتوفير الدعم اللازم للمتضررين. إذن الآن أيها الأحبة نذهب لرصد تفاعل الجمهور مع هذا الموضوع طبعا عبر منصات التواصل الاجتماعي الكولومبية والعربية. نبدأ مع هذا التعليق: هل في مأساة مثل هذه يحتاج الناس إلى بالونات؟ هل هذه مباراة كرة قدم أم أحضرها ليلعب الأطفال فوق الأنقاض؟ أيضا تعليق آخر: بعد 7 أيام من الزلزال الرئيس يهدي الأطفال كرات قدم متبقية من حبلته الانتخابية، هذا هو الفرق بين الحكم من أجل الشعب والحكم من أجل الصورة. أيضا تعليق آخر من مها تقول: لا أجد الكلمات، لكن باختصار الشعب وحده هو من يستطيع إنقاذ الشعب والشعور بألامه واحتياجاته. محمد الرجوب يقول: المشكلة أن بعض السياسيين يفعل مستحيل الوصول للكرسي بحجة خدمة الشعب، وعندما يصل ينسى أو لا يعرف كيف يخدم الشعب. مقطع متداول أيها الأحبة على وسائل التواصل الاجتماعي إذن في بريطانيا. أقول: يظهر معلمة ترتدي حجابا وتعلم مجموعة من الأطفال الصغار أسماء الصلوات الخمس، استغل لترويج دعاية عن تلقين أطفال مسيحيين بيض البشرة الدين الإسلامي قصرا في المدارس الحكومية، فما حقيقة المقطع؟ شاهدوا معي.

0: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
1: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
2: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
1: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
2: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
1: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
2: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.

start making a run right away.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.

ترامب يؤكد استمرار الحصار البحري على إيران وينفي وجود أي محادثات معها، وقطر تؤكد مواصلة الجهود لعودة واشنطن وطهران إلى مذكرة التفاهم. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تي ار تي عربي في إسطنبول، معكم محمد كردي، وتتابعونا في نشرتنا أيضا. إدارة ترامب تدين الضربات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري وتدعو دمشق لضبط النفس. لليوم 11 على التوالي، الاحتلال يحاصر 3 منازل في بلدة قصرى جنوب نابلس ويشن حملة اعتقالات بالضفة.

0: أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كبار مبعوثيه بوقف محادثاتهم مع إيران. ونقلت CNN عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب غير راض عن عدم استعداد طهران للاستجابة لمطالبه، ويريد انتظار استعداد قادتها لإبرام الاتفاق. من جانبهم قال مسؤولون أمريكيون إنهم بصدد تغيير الاستراتيجية والانتقال إلى خنق إيران تدريجيا مع توقع فرض عقوبات شديدة قريبا. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن خيار وقف إطلاق النار المؤقت لا يعدو كونه تكرارا للحرب، معتبرا أنه يمهد الطريق أمام اندلاع صراعات مستقبلية بدلا من تسويتها. وأوضح عراقجي أن بلاده لم تكن تسعى إلى اتفاقات تهدئة مؤقتة بل إلى إنهاء النزاع، مشيرا إلى أن قطر وباكستان أدتا دورا فعالا في تقريب وجهات النظر والوساطة بين طهران وواشنطن.
1: تصعيد جديد يخيم على المشهد بين الولايات المتحدة وإيران، عنوانه ككل مرة مضيق هرمز، أحد أهم شرايين الطاقة في العالم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفى وجود أي محادثات جارية أو مقررة مع إيران، مؤكدا أن الحصار البحري لا يزال ساريا وأن مضيق هرمز مفتوح ويعمل بصورة طبيعية بعد إزالة الألغام البحرية أو تفجيرها. لكن الرواية الإيرانية جاءت مناقضة تماما. كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف قال إن مضيق هرمز سيظل مغلقا إلى أن تفي الولايات المتحدة بشروط مذكرة التفاهم. وفي موقف أكثر تشددا أكد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده أبلغت الوسطاء رفضها وقف إطلاق النار مطالبة بإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن أمن الخليج يجب أن يكون جماعيا ويشمل الأبعاد الاقتصادية. ويأتي هذا التصعيد السياسي بعد انتهاء مهلة 60 يوما من دون التوصل إلى اتفاق نهائي بين واشنطن وطهران. وفي محاولة لاحتواء الأزمة تتحرك قطر دبلوماسيا بين الطرفين، وتقول إن الأولوية الآن هي نزع فتيل تصعيده والعودة إلى مذكرة التفاهم، مشددة على أن الطريق إلى الحل يمر عبر مسارين: وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز.
2: ينصب تركيزنا حاليا على هذه المسألة والعودة إلى ما ورد في مذكرة التفاهم والعودة إلى المفاوضات بين الطرفين. هذه الجهود طبعا ما زالت مستمرة، ولكن كما تعلمون نحن بانتظار كذلك التوصل إلى اتفاق بين سلطنة عمان الشقيقة وإيران حول المضيق.
1: وبين تأكيد أمريكي بأن المضيق مفتوح ويعمل بشكل طبيعي وتشديد إيراني على استمرار إغلاقه حتى تنفيذ شروطها، يبقى مضيق هرمز في قلب الأزمة. ومع غياب قناة تفاوضية معلنة، تبدو المنطقة أمام اختبار جديد، إما أن تنجح الوساطة في إعادة واشنطن وطهران إلى الحوار ووقف التصعيد، أو يتحول الخلاف حول المضيق إلى شرارة لمواجهة أوسع ستكون تداعياتها أبعد بكثير من حدود الخليج. عمار أبو ثواب، تراتي عربي.
0: أعلنت الإمارات العربية المتحدة وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر، عازية القرار إلى التصعيد الإقليمي الراهن. وقالت مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي بوزارة الخارجية الإماراتية عفراء الهاملي إن بلادها تنفي كافة الادعاءات المثارة بشأن طبيعة علاقاتها الاقتصادية مع طهران، مؤكدة التزام الإمارات الراسخ بالحوار والتعاون والتكامل الإقليمي كمسارات أساسية لتعزيز السلام والاستقرار، إلى جانب حرصها على صون سلامة النظام المالي الدولي وفق المعايير العالمية والقانون الدولي. أعلن وزير الخارجية الفرنسي جون ويل بارو أن باريس ستطرد دبلوماسيين إيرانيين خلال الأيام القليلة المقبلة، ردا على قرار طهران منع عودة موظفين فرنسيين إلى أراضيها. وأوضح بارو أن هذا الإجراء يأتي في أعقاب قرار الخارجية الإيرانية منع دبلوماسيين في السفارة الفرنسية بطهران.

0: من العودة لممارسة مهامهما بذريعة تورطهما في مخالفة دبلوماسية وقعت في شهر يوليو الماضي. دعت الإدارة الأمريكية الحكومة السورية إلى ضبط النفس بعد الضربات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري، وقال موقع أكسيوس إن إسرائيل أبلغت مسؤولي البيت الأبيض قبل الضربة التي يقول مسؤولون أمريكيون إنها كانت مدفوعة جزئيا بالانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر القادم. بدوره وصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك الهجوم بأنه تصعيد غير ضروري، مؤكدا أن واشنطن ستواصل رعاية الحوار بين الجانبين. أكدت الرئاسة التركية رفضها الغارات الإسرائيلية على سوريا وتمسكها بدعم أمنها واستقرارها، وأوضحت أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باطلة وتهدف إلى تبرير الغارات الجوية غير القانونية التي تستهدف سيادة سوريا وتواصل السياسة التوسعية لإسرائيل فيها. وأكدت الرئاسة التركية دعمها إرساء السلام الدائم في المنطقة، مشيرة إلى مواصلة التعاون مع الحكومة السورية لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار، كما شددت على رفض أي محاولات لزعزعة استقرار سوريا، مؤكدة تمسكها بدعم أمن البلاد واستقرارها. كما نددت الأمم المتحدة بالغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن المنظمة تتابع التطورات من كثب، مضيفا في معرض رده على استهداف المطار أن هذا انتهاك مقلق لسلامة الأراضي السورية ومجالها الجوي، ويجب وقف الغارات التي تعارضها الأمم المتحدة بشكل كامل. أدانت سوريا في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجلس الأمن الاعتداء الذي شنته إسرائيل على مطار أبو الظهور، مؤكدة أنه عدوان غير مبرر وانتهاك صارخ لسيادة سوريا وتصعيد خطير يهدد الأمن في المنطقة. وفي وقت سابق دعا وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزما لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.
1: ثماني غارات إسرائيلية استهدفت مطار أبو الظهور العسكري الواقع في ريف إدلب الشرقي شمال سوريا، تحمل في طياتها رسائل مبطنة تفوق أهميتها الحدث نفسه. الأضرار بحسب المصادر الرسمية السورية اقتصرت على المادية في المطار، وتقول دمشق إن الهجوم يمثل استفزازا غير مبرر وانتهاكا لسيادة سوريا وتهديدا مباشرا للاستقرار الإقليمي والعالمي. وحملت إسرائيل المسؤولية ودعت مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى موقف حازم.
2: إننا ندين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي السافر الذي استهدف مدرج مطار أبو الظهور، إن هذا الاستفزاز غير المبرر، يشكل انتهاكا صارخا لسيادتنا وتهديدا مباشرا للاستقرار الإقليمي والأمن العالمي، وعرقلة متعمدة لمسار التفاهمات وإرساء الأمن في المنطقة. ومن هذا المنبر نجدد التأكيد على سياسة سوريا وموقفها الثابت الداعي إلى الوقف الفوري لهذه الانتهاكات والاعتداءات.
1: الضربة أثارت أيضا موقفا أمريكيا لافتا، إذ وصف المبعوث الخاص إلى سوريا توم باراك الهجوم بأنه تصعيد غير ضروري، مؤكدا أن حكومة أحمد الشرع تفضل خفض التوتر مع إسرائيل وأن واشنطن ستواصل رعاية الحوار بين الجانبين. الخارجية التركية أدانت الغارات الإسرائيلية ونددت بما سمته التهور الإسرائيلي في استهداف البنية التحتية والقدرات السورية، مؤكدة موقفها الثابت من دعم سيادة سوريا ورفض أي انتهاك لها، ومحذرة من أن العدوان الإسرائيلي على سوريا يكتسب أبعادا جديدة يوما بعد يوم. أما الاستهداف فيكتسب دلالة تتجاوز المطار نفسه، خصوصا مع ارتباطه بمساعي إعادة تأهيل المنشآت العسكرية السورية وتطوير قدرات سلاح الجو، وبالتوازي مع تنامي الدور التركي في إعادة بناء المؤسسة العسكرية السورية. كما يأتي قصف مطار أبو الظهور بعد سلسلة هجمات بدأتها إسرائيل منذ

0: يوم سقوط نظام الأسد، ليكون حلقة جديدة في معادلتها الرامية إلى إبقاء المجال الجوي السوري مفتوحا أمام عملياتها ومنع تشكل قدرات عسكرية جديدة قد تقيد حركتها مستقبلا. عبد الله الخطيب، تلت عربي.
1: توغلت قوات إسرائيلية في بلدة جبهة الخشب بمحافظة القنيطرة واختطفت شخصين وفتشت عددا من المنازل. وقال التلفزيون السوري إن قوات الاحتلال توغلت في البلدة بأكثر من 100 عنصر و15 آلية عسكرية. هذا وكانت القوات الإسرائيلية استهدفت بقصف مدفعي أمس الثلاثاء منطقة وادي قرية عابدين بريف محافظة درعا الغربي جنوبي البلاد. يواصل مستوطنون إسرائيليون حصار 3 منازل فلسطينية في بلدة قصرى جنوب نابلس لليوم 11 وسط حماية من الجيش الإسرائيلي في محاولة للاستيلاء عليها وفرض أمر واقع في المنطقة. وقال رئيس بلدية قصرى عبد العظيم الوادي إن المستوطنين يواصلون الانتشار في محيط المنازل بالتزامن مع وجود قوات الجيش الإسرائيلي وإعلان المنطقة عسكرية مغلقة. وشدد الوادي على أن العائلات الثلاث تواجه أوضاعا صعبة نتيجة استمرار الحصار وتقييد حركتها.
2: قبالة المنزل المحاصر، أو إن شئت فقل المنازل المحاصرة في منطقة رأس العين في بلدة قصرى. هذه المنازل التي أصبحت الآن محط أنظار المجتمع الدولي ومحط أنظار الإعلام الدولي على السواء لما تمثله من تحول استراتيجي في النشاط الاستيطاني تحديدا في شمال الضفة الغربية.
3: 3 منازل محاصرات بشكل كلي ل10 أيام متتالية. كان بإمكان جيش الاحتلال أنه يزيل المستوطنين المتواجدين على جبل رأس العين، لكن للأسف جيش الاحتلال بقتل في الوقت بماطل. شو مصلحته؟ يعني إحنا بطلنا عارفين، مش عارفين وين رايحين.
2: منزل آخر يعود للمواطن إبراهيم فوزي في بلدة قصرى في منطقة رأس العين، اعتدى عليه المستوطنون، سرقوا كل محتوياته، دمروا بعض أجزائه، وضابط إسرائيلي أخبر صاحبه بأنه سيرحل من هنا.
4: كنت عايش هنا أنا يعني 20 سنة بالأجرات، وماليش سنة وشهرين سنة وثلاثة ساكن البيت هذا. والله يعني الواحد كل تعبه اللي ب20 سنة سواه راح بلحظات.
2: يقول الفلسطينيون إنهم يفقدون ثقتهم بالمجتمع الدولي يوما بعد آخر بعد عجزه عن فعل شيء إزاء هذا الواقع الذي يعيشون. مصعب الخطيب، ترتي عربي، من بلدة قصرى جنوب شرق نابلس.
1: يواصل الجيش الإسرائيلي اقتحاماته في مناطق من الضفة الغربية المحتلة فيما اعتقل فلسطينيين. في جنوبي الضفة الغربية فرض جيش الاحتلال حظرا للتجوال على بلدة الظاهرية جنوبي الخليل، واعتقلت قواته 8 فلسطينيين أثناء اقتحامه البلدة. وفي شمال الضفة اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين خلال اقتحام بلدة بلاطة واثنين آخرين في بلدة عصيرة، كما اعتقلت فلسطينيا من بلدة قلنديا شمالية القدس المحتلة واثنين في بيت اللحم أحدهما صحفي، إضافة إلى شابين من بلدة دير الغصون شمال طول كرم. من الخليل ينضم إلينا مراسلنا سامر رويشد. أهلا بك سامر، تطلعنا على المزيد من التفاصيل بشأن حملة الاعتقالات والمداهمات في مناطق عدة بالضفة الغربية.
5: بالفعل حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية هي لم تتوقف أصلا طوال الشهور والسنوات الماضية وحتى ما قبلها. هذه ذروتها ما زالت مستمرة هنا في بلدة الظاهرية في جنوب الخليل. قوات الاحتلال الإسرائيلي قبيل منتصف الليلة الماضية وحتى الآن يمكن القول إن ما يقارب من 10 ساعات حتى هذه اللحظة مرت على عملية اقتحام واسعة تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في هذه البلدة القريبة من الحدود مع ما يعرف بمناطق 48. في هذه البلدة الاحتلال فرض منع التجوال عليها رغم وقوعها في مناطق من المفترض أنها مصنفة ألف، أي خاضعة للسيطرة الفلسطينية الأمنية والإدارية. كذلك قام بإغلاق عدد من الطرق الفرعية في داخل البلدة وشرع بحملة تفتيش ومداهمات 4 منازل حتى الآن طرد الاحتلال ساكنيها وحولها إلى ثكنات عسكرية لجنوده. مئات الجنود يمكن القول أنهم انتشروا في أحياء هذه المدينة الكبيرة.

0: بالنسبة لمدن محافظة الخليل في جنوب الضفة الغربية، تم مصادرة عشرات السيارات، آليات، جرافات ثقيلة، ساهمت أيضا في كذلك عملية تدمير لسيارات كانت تصطف على جانب الطريق. الاحتلال في هذا المجال حذر مما أسماه بأعمال إرهابية حسب وصفه، دون الحديث عن الأسباب الواقعية. حسب من أفرج عنهم بعد التحقيق من هؤلاء، يدعي سلطات الاحتلال من خلال أو تدعي سلطات الاحتلال من خلال عمليات التحقيق الميدانية بأن إحدى المستوطنات الجديدة التي أقيمت على أراضي مدينة الظاهرية، وهي 4 مستوطنات تضاف إلى مستوطنات سابقة تعرضت لإطلاق نار من قبل فلسطينيين في الأيام الماضية، رغم أن ذلك لم يعلن في الإعلام العبري. تزامن ذلك مع عملية مصادرة لعشرات الشاحنات والسيارات، تدعي إسرائيل أنها إما تكون أدخلت إلى أراضي السلطة الفلسطينية دون تصريح، أي أنها سرقت كما تسميها إسرائيل، أو أنها ما يعرف بالمشطوبة هنا، وهي عبارة عن سيارات غير قانونية لكنها إسرائيل فعليا تخرجها عن الاستخدام، ويقوم الفلسطينيون عادة باللجوء إليها في قطع السيارات وغيرها. هناك أيضا اعتقالات لأسرى محررين عمليا، كان من بينهم أسير مصاب بالسرطان أفرج عنه مؤخرا. يضاف إلى ذلك حتى الآن عمليات احتجاز متواصلة للمئات، يتم ملاحقة السيارات، نصب الحواجز، وطبعا حركة شبه مشلولة في بلدة الظاهرية في جنوب الخليل. كل ذلك يتزامن مع 20 حالة اعتقال أعلنت عنها على الأقل مصادر فلسطينية، كان أكبرها في بلدة عزون قرب قلقيلية ب6 اعتقالات، 5 اعتقالات كذلك في مدينة طول كرم، 4 اعتقالات سجلت في مدينة نابلس هذه في شمال الضفة الغربية، 2 اعتقال سجلتا على الأقل أيضا وفق المعطيات الموجودة في بيت لحم، إحداها لصحفي هو عبد الرحمن حسان تم اعتقاله من منطقة شارع الصف بمدينة بيت لحم ما بعد منتصف هذه الليلة، وهو الصحفي الثاني الذي يتم اعتقاله على الأقل خلال الأسبوع الأخير من الضفة الغربية، بالإضافة أيضا إلى حالات اعتقال أخرى كما جرى في محيط مخيم قلنديا وكذلك بلدات أخرى في منطقة ما يعرف بشمال القدس. هذه الاعتقالات تضاف أيضا لاعتداءات المستوطنين، وكما يجري تحديدا في بلدة قصرة، وكما رأيتم فيما استعرض جزء منها الزميل مصعب خطيب قبل قليل، في هذه اليوم هو 11 على هذه الحصار أو هذا الحصار، مقاطع فيديو نشرت تحديدا في هذا المجال لجنود إسرائيليين يعني يظهرون بأنهم يحاولون إبعاد مستوطنين، لكن على الأرض تستمر هذه الحصار. الأمر ذاته تكرر بحصار مستوطنين في ساعات صبيحة هذا اليوم لمنزل فلسطيني في قرية المنيا، وهي من القرى الواقعة في جنوب بيت لحم، حيث منع أصحاب المنزل من الخروج منه ويمنعون حتى من الوقوف أمام محمد.
1: شكرا جزيلا لك من الخليل مراسلنا سامر رويشد. أفاد مصدر في مستشفى الشفاء بارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على مقهى في ميناء غزة أمس إلى 7. هذا وشيع أهالي مدينة غزة صباح اليوم جثامين 6 شهداء، ووصفت وزارة الصحة في غزة ما جرى بأنه مجزرة، وقالت إن هذه الجريمة تأتي في إطار استمرار استهداف المدنيين وارتكاب المجازر بحق أبناء القطاع في وقت تتواصل فيه جهود الوسطاء لإلزام إسرائيل بخطة ترامب.
2: يشيع الفلسطينيون في هذه الأثناء جثامين 6 من الشهداء الذين استشهدوا خلال غارة إسرائيلية يوم أمس على مجموعة من المواطنين على شاطئ بحر مدينة غزة. هذا الاستهداف جاء في الوقت الذي تحاول فيها الإدارة الأمريكية والوسطاء التوصل لاتفاق وقف اطلاق نار شامل وكامل ينهي معاناة الفلسطينيين داخل قطاع غزة. هذا الاستهداف جاء في بعد وعقب زيارة مبعوث الرئيس الأمريكي كوشنير إلى المنطقة من أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي. عمليات الاستهداف جاءت بعد تصريحات لحكومة الاحتلال الإسرائيلي بأن أي عملية اتفاق قادمة ستضمن للاحتلال حق الرد كما أسموه، أو حق عمليات الاغتيال في ظل ما تحاول فيها الوسطاء التوصل لاتفاق وينهي معاناة الفلسطينيين. نتحدث عن أكثر من 1300 شهيد منذ إعلان اتفاق وقف اطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي. هذه المفاوضات وهذا الهدوء النسبي أصبح هدوء هش في ظل تحذيرات الاحتلال الإسرائيلي ومحاولاته دائما إبقاء سياسة الاغتيال حاضرة في قطاع غزة. محمد أحمد، تراتي عربي، قطاع غزة.
1: أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون تمسك بلاده بتطبيق اتفاق الإطار، وطالب بالضغط على إسرائيل للالتزام ببنوده. وأفادت الرئاسة اللبنانية أن عون بحث مع وزير الدولة الكندي للتنمية الدولية رانديب ساراي الوضع في جنوب لبنان والمفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية،

0: قال الرئيس اللبناني إن الدولة ستتولى إعادة إعمار المناطق التي دمرتها إسرائيل بعد انسحاب قواتها وانتشار الجيش اللبناني. شن الطيران الإسرائيلي غارات على مناطق عدة جنوب لبنان، بينها برعشيت والقنطرة ومرتفعات علي الطاهر، وجددت المدفعية الإسرائيلية قصف بلدة المنصوري، فيما استهدفت غارتان مرتفعات علي الطاهر ومحيط كفر رمان في قضاء النبطية. وأظهرت مقاطع مصورة ألسنة لهب ودخان من المواقع المستهدفة مع سماع دوي انفجارات في مناطق محيطة.
1: من قلعة الشقيف باتجاه مرتفعات علي الطاهر يمتد واحد من أكثر المحاور حساسية في جنوب لبنان، فالمرتفعات التي تشرف على النبطية وأقليم التفاح ومحيط الليطاني تقول إسرائيل إنها تخفي شبكة أنفاق وبنية عسكرية لحزب الله، ومنذ أسابيع تفرض إسرائيل عليها حصاراً نارياً وتكثف القصف والاستطلاع في محيطها من دون أن تنفذ حتى الآن اقتحاماً برياً واسعاً.
2: إذا ذهبت الولايات المتحدة إلى أعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل فربما لن يتوقف العمل العسكري عند علي الطاهر، لأنه ساعة إذن نكون ذهبنا إلى مرحلة جديدة، تفاوض جديد على أساس معطيات ميدانية جديدة.
1: لكن إبقاء علي الطاهر تحت الضغط من دون حسمها عسكريا منحها بعدا آخر، فإسرائيل طرحت تسليم المرتفعات للجيش اللبناني ضمن صيغة المناطق التجريبية والتعامل مع البنية العسكرية الموجودة فيها، وربطت تقديرات إسرائيلية التقدم في مناطق جديدة بحسم ملف علي الطاهر. في المقابل رفض لبنان الطرح متمسكا بأن المرتفعات ليست محتلة برا وأن المناطق التجريبية يجب أن تقترن بانسحاب إسرائيل من أراض تحتلها فعليا.
3: نتنياهو بحاجة إلى إنجازات أمنية جديدة على الساحات المختلفة بالمنطقة بعد لتعويض النقص بإنجازات إيران، يريد إدخال الجيش اللبناني في صراع مع المقاومة ليس فقط في جنوب الليطاني والمناطق التجريبية اللي هو ما بينسحب منها، إنما أيضا في المناطق التي هو عجز حتى اللحظة عن الدخول إليها، على سبيل المثال تلة علي الطاهر.
1: ومع بقاء الخلاف من دون حل انتقلت عقدة علي الطاهر إلى قلب الحسابات السياسية في بيروت وسط تمسك لبنان بأولوية الانسحاب وإعادة تحريك المسار التفاوضي.
4: يتصاعد الضغط العسكري الإسرائيلي على مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان وسط حسابات ميدانية ودبلوماسية معقدة حول هذه المنطقة التي باتت إحدى أبرز نقاط التوتر عسكريا وسياسيا. صباح ياسين، تريت عربي، بيروت.
0: في اليوم العالمي للعمل الإنساني تشدد أنقرة على أن تقديم المساعدات الإنسانية مسألة ضمير تتجاوز السياسة، فيما تعد تركيا من أكثر دول العالم في تقديم المساعدات الإنسانية مقارنة بحجم ناتجها المحلي الإجمالي.
5: أينما تولي وجهك يبرز الدور التركي الإنساني جليا في بقاع من العالم تئن تحت وطأة الأزمات والكوارث. ففي اليوم العالمي للعمل الإنساني لا تقاس الاستجابة بحجم المساعدات فحسب، بل بقدرة العاملين في الميدان على إيصالها إلى مستحقيها. فالمساعدة ليست عملا طارئا ينتهي بتسليم المساعدات، بل حضور ميداني يصنع أثرا طويل المدى، حيث تؤدي المؤسسات التركية دورا مهما في تلبية نداءات الاستغاثة حول العالم. وتتجاوز المساعدات حدود الجغرافيا الضيقة، ففي فنزويلا المنكوبة عقب زلزالين متتاليين تسلمت السلطات هناك عبر الوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا معدات للبحث والإنقاذ ومواد لتلبية الاحتياجات العاجلة. أما بغزة التي عانت ويلات عدوان طال كل مناحي الحياة، فقد وصلت منذ مطلع السنة الحالية سفن الخير لميناء العريش محملة بآلاف من أطنان المساعدات لنقلها للقطاع. وقد أرسلت أنقرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي 10,000 الأطنان من المواد الإغاثية إلى غزة، وعمل الهلال الأحمر

0: في السودان، فيؤدي العاملون في المجال الإنساني بالمؤسسات التركية دوراً مهماً في تضميد جراح الفارين من جحيم القصف، حيث تعاظم الحضور التركي منذ اندلاع الحرب في السودان عام 2023 عبر مشاريع تنفذها مؤسسات متداخلة تتحرك في مسارات متوازية بين الإغاثة والتنمية. كما أشار الرئيس رجب طيب أردوغان إلى هذه المقاربة الإنسانية بقوله إن الهلال الأحمر التركي ترسخ في ذاكرة شعوب المنطقة من خلال أعماله الإغاثية في فلسطين والبوسنة وأفغانستان والصومال والعراق وسوريا، ليبقى الأثر حاضرا مدام نداء الواجب قائمة. رحاب الحمروني، تلت عربي.
1: في ختام النشر، هذا تذكير بالعناوين. ترامب يؤكد استمرار الحصار البحري على إيران وينفي وجود أي محادثات معها، وقطر تؤكد مواصلة الجهود لعودة واشنطن وطهران إلى مذكرة التفاهم. إدارة ترامب تدين الضربات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري وتدعو دمشق لضبط النفس. لليوم 11 على التوالي، الاحتلال يحاصر 3 منازل في بلدة قصرى جنوب نابلس ويشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية. بهذا تنتهي النشرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.
2: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله، الحمد لله
3: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
4: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
2: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
5: والله شعور لا يوصف.
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
7: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
8: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
9: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
10: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
11: والفرج القريب إن شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
12: كنا نستنى إنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
13: في كل يوم أحداث تتسارع
14: وصراعات تتفاقم،
15: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
14: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
15: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
13: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
15: العالم اليوم.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. مدير عمليات الفيفا كيفن لامور يرحل عن المؤسسة بعد انتقاده خطة إنفانتينو التجارية. تعاقد برشلونة مع رودري يحصد التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي. وفي حلقتنا لهذا اليوم نسلط الضوء أيضا على المرحلة الانتقالية التي يعيشها مانشستر سيتي بعد رحيل بيب غوارديولا وتولي إنزو ماريسكا قيادة الفريق، في ظل رحيل عدد من أبرز نجوم الحقبة الماضية ووصول أسماء جديدة لبدء عملية إعادة البناء.

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم رحيل مدير العمليات كيفن لامور عن المؤسسة بعد انتقاده العلني لخطة رئيس الاتحاد جياني إنفانتينو لبيع حصة في النشاط التجاري الخاص ببطولات الفيفا. وكان لامور قد انتقد المقترح الشهر الماضي قائلا إن موظفي فيفا جرى تضليلهم بشأن الخطة، ووصفا إياها بأنها مشروع شخص واحد. انتزع سامسون سبور تعادلا مثيرا أمام ضيفي جوستابا بثلاثة أهداف لكل فريق في ختام الجولة الأولى من الدوري التركي الممتاز، في مباراة شهدت أيضا إهدار ركلة جزاء. وخطف سامسون سبور هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي ليحصل كل فريق على نقطة واحدة في مستهل مشواره بالمسابقة. أكد هاري كين مهاجم بايرن ميونخ أن تركيزه ينصب على تحقيق بداية قوية مع الفريق في الموسم الجديد بعيدا من التفكير في الفوز بالكرة الذهبية، ويعد اللاعب الإنجليزي من أبرز المرشحين للجائزة بعد موسم مميز. كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن مانشستر يونايتد تقدم بعرض جديد إلى قائده البرتغالي برونو فرنانديز من أجل تمديد عقده مع النادي، وذلك عقب اهتمام عدة أندية أبرزها غلاتاسراي التركي بالحصول على خدمات اللاعب. أعلن برشلونة أتلتيك انضمام أسطورة الفريق السابق سيرجيو بوسكيتس إلى الجهاز الفني للعمل مساعدا للمدرب جوليانو بيليتي، ويعود بوسكيتس إلى ناديه الذي خاض معه 722 مباراة وحقق العديد من الألقاب، بينما يستكمل حاليا تأهيله للحصول على الرخصة التدريبية اللازمة. حقق إنديابندنتي فوزا مستحقا على لانوس بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الثانية من الدوري الأرجنتيني للمحترفين بفضل ثنائية لاوتارو مينان وهدف ماكسيميليانو غوتييرس، ورفع الفوز رصيد إنديابندنتي إلى 6 نقاط في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد لانوس عند 6 نقاط في المركز التاسع. تأهل الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الأول إلى الدور الرابع من بطولة سنسيناتي للتنس بعد فوزه على الفرنسي تيرينس أتمان بمجموعتين متتاليتين بواقع 7-6 و7-6، ويلتقي زفيريف المصنف الأول في البطولة في دور 16 مع الأمريكي تومي بول. لا يزال انتقال رودري من مانشستر سيتي إلى برشلونة يحظى بتفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي وسط اهتمام كبير من الجماهير بصفقة النجم الإسباني، البداية مع نايف الذي أبدى ثقة بقدرة برشلونة على التتويج بدور أبطال أوروبا هذا الموسم بعد التعاقد مع رودري، وقال والله

الأبطال الحين أحلم فيها وأنا مرتاح مع رودري. برأيي الموسم الجاي برشلونة المرشح الأول للأبطال، متأكد بإذن الله بيكون موسم برشلونة وموسم خضوع السادسة، واثق جدا. ناصر رأى أن انضمام رودري إلى برشلونة سيضيف بعدا إبداعيا جديدا إلى خط وسط الفريق، وعلق: رودري هرنانديز برشلوني، المايسترو الإسباني يرتدي البلوغرانا أخيرا، مرحبا بك في برشلونة يا رودري، حقبة جديدة في وسط الملعب بدأت. سلمان بدأ متشوقا لرؤية ثنائية رودري وبيدري إلى جانب غافي في وسط برشلونة، وعلق: رودري وبيدري مع بعض مستوعبين، يعني وش بيصير؟ حتى غافي اللي كثيرين ما بمقتنعين فيه راح يطلعون أفضل نسخة منه، فما بالكم بلاعبين مثل أولمو ولوبيز وأي لاعب يشاركونهم الوسط. وعلق منصور على الشخصية القيادية التي سيضيفها رودري إلى صفوف برشلونة، وقال: رودري واحد من اللعيبة اللي ما بتحب تخسر وعنده شخصية قيادية عظيمة، ما حدش متخيل سعادتي بالإضافة اللي حيقدمها لامين وبيدري والجيل الحالي. ونختم مع بندر الذي عبر عن سعادته بتعاقد برشلونة مع رودري بهذه الكيفية، وعلق: هذا المساء اللي فعلا ينقال له مساء الخير، مساء الخير لمشجعي الفريق اللي يمتلكون رودري فقط لا غير.

0: صفحة جديدة يفتحها مانشستر سيتي بعد رحيل بيب غوارديولا مع بداية مشروع يقوده الإيطالي إنزو ماريسكا لإعادة بناء الفريق وتجديد دمائه، مهمة بدأت بخسارة الدرع الخيري أمام أرسنال وتزداد صعوبة مع رحيل عدد من ركائز الحقبة السابقة في وقت تتحرك فيه الإدارة لإبرام صفقات جديدة وصناعة فريق قادر على مواصلة المنافسة محليا وأوروبيا.
1: بعد عقد كامل حمل بصمة بيب غوارديولا يدخل مانشستر سيتي مرحلة مختلفة، مرحلة لا تبحث فقط عن مدرب جديد بل عن هوية جديدة ودماء تعيد للفريق قدرته على الهيمنة. المهمة انتقلت إلى إنزو ماريسكا أحد أبناء المدرسة الفنية لغوارديولا، لكن البداية جاءت قاسية، خسارة بثلاثية نظيفة أمام أرسنال في الدرع الخيرية في مباراة كشفت هشاشة دفاعية وصعوبات واضحة في الوسط، وقدمت أول إنذار للمدرب الإيطالي قبل انطلاق الدوري. فماريسكا لا يرث فريق غوارديولا نفسه، برناردو سيلفا وجون ستونز ودعا النادي بعد سنوات طويلة من النجاحات، تيجاني ريندرز في طريق الرحيل، بينما أصبح رودري في برشلونة فعلا، ما يعني فقدان مجموعة من أهم عناصر الخبرة والتوازن في التشكيلة. ولهذا بدأت عملية التجديد مبكرا ليدفع السيتي مبلغا قياسيا للتعاقد مع لاعب الوسط الإنجليزي إليوت أندرسون من نوتنغهام فورست، لكن السوق لم يغلق بعد بالنسبة للنادي. ماريسكا نفسه أكد أن صفقة أو صفقتين إضافيتين قد تصلان قبل نهاية الميركاتو، فيما ارتبط النادي بأسماء في خط الوسط أبرزها أيوب عدي وإنزو فرنانديز لتعويض الفراغ الذي قد يتركه رودري. تحدي ماريسكا يتجاوز الفوز بالمباريات، تجديد فريق صنع حقبة تاريخية من دون أن يفقد شخصية السيتي، وأن يثبت سريعا أن نهاية زمن غوارديولا لا تعني نهاية زمن الانتصارات. معاذ الهراس، تيرت عربي.
0: وللحديث أكثر عن الموضوع ينضم إلينا من عمان المحلل والناقد الرياضي معتصم يونس. أهلا بك معتصم. إذن بداية متعثرة لمانشستر سيتي بالخسارة أمام أرسنال بثلاثية، برأيك هل يستطيع إنزو ماريسكا بناء مانشستر سيتي جديد يحافظ على شخصية الفريق وهيمنته، أم أن مرحلة ما بعد غوارديولا سيحتاج لوقت كثير لإعادة بناء الفريق على ما كان عليه سابقا؟
2: سيحتاج لوقت طويل، وحسب ما تقدم له الإدارة من تعاقدات في الوقت القصير المتبقي حتى انتقاء سوق الانتقالات، ولكن أنا متأكد بأنه سينجح، لأن إنزو ماريسكا أكد في تجربته السابقة بأنه مدرب من طينة الكبار، سواء مع تجربة تشيلسي أو مع تجربة ليستر سيتي. تحياتي لك أستاذ أيمن، تحياتي لكل الزملاء الأعزاء في تلتي عربي، سعيد بتواجد معكم مرة أخرى ما بعد انتهاء التغطية الأكثر من رائعة هنا في تلتي عربي لكأس العالم 2026. فعليا الآن الشغل الشاغل، ماذا سيقدم مانشستر سيتي في الحقبة التالية ما بعد السنوات السمان الثمانية مع بيب غوارديولا وسنوات الحصاد وتحقيق الألقاب والإنجازات؟ حمل كبير، تحدي كبير، ماراثون طويل وضغط عالي على المدرب الإيطالي ماريسكا، لأنه الآن سيقارن بما قدم بيب في السابق، بالتالي الوقت ليس في صالحه، ولكن المبررات حاضرة. خروج مجموعة كبيرة من اللاعبين هذا الصيف أثر بشكل كبير وكلي وواضح بشكل سلبي، كما شاهدنا في لقاء الدرع الخيري أمام الأرسنال. أعتقد بأن خروج رودري، خروج برناردو سيلفا، من قبله إليكاي غاندوغان، دي بروين، وأيضا خرج في خط الدفاع ستونز، وخرج أيضا نيثان إيك ومانويل أكانجي، بالتالي هذه التغييرات العديدة وهذا التفكك الواضح أو الإحلال والتبديل في التركيب البشري للفريق، في العمود الفقري للفريق، أثر بشكل سلبي. بالتالي هو عمل كبير مطالب من المدرب ماريسكا، وضغط أكبر على الإدارة لتدعيم الفريق بأسماء قادر فعليا على تقديم الإضافة، بإضافة هالاند، بإضافة سيمينو، بإضافة دوكو، لابد أن يكون هناك قدوم لإنزو فرنانديز، قدوم لبيدرو نيتو، قدوم لبعدي، هذه الأسماء قادرة فعليا أن تسهل مأمورية ماريسكا.
0: نعم معتصم، يعني إلى أي مدى كشفت يعني الخسارة أمام أرسنال بثلاثية نظيفة يعني عن حجم المشكلات التي تنتظر ماريسكا، خصوصا في يعني الدفاع وخط الوسط؟
2: يا ليت الأمور بقيت على الخسارة أستاذ أيمن، الخسارة لن تكون بشيء كبير، أنت تخسر الدرع الخيري وتخسر أي لقاء في الدوري، ولكن المستوى الذي تظهر عليه هو الكارثة الحقيقية. كمية كرات خاطئة مقطوعة، كرات لا تصل، وحتى شكل فني وتكتيكي غير واضح، بالرغم من ثلاث مباريات ودية لعبها مانشستر سيتي في الفترة التحضيرية، سواء أمام نجوم الدوري الكوري، أمام الإنتر، وأخيرا أمام أتلتيكو مدريد، ولكن في المعترك الحقيقي أمام فريق إنجليزي مخضرم محترم بحجم الأرسنال شهدنا الفروقات واضحة، شهدنا التفكك واضح، اللاعبين غير منسجمين إطلاقا، لا يوجد أفكار فنية وتكتيكية بالشكل الحقيقي تقريبا، وهي الشيء الأكثر سلبية في السيتي في الوقت الراهن. النزعة الفردية كانت طاغية بشكل كبير، شاهدنا إيرلاند هالاند كان معزول إلا في فرصة أو اثنتين، غير قادر على التحرر، لا يوجد تفاهم، بالتالي عملية إيجاد رسم تكتيكي مختلف، هوية مختلفة، أسماء تعول عليها لبداية مشروع لموسم 26-27، كلها ضغوطات تتطلب من مانيسكا ومن الإدارة أن تتحرك بسرعة، وإلا فعلياً المؤشرات جدا سلبية أستاذ أيمن.
0: نعم معتصم، يعني ذكرت رحيل عدد من الأسماء منهم رودري، برناردو سيلفا، جون ستونز، برأيك هل يمثل رحيل هؤلاء اللاعبين نهاية حقبة جيل كامل لمانشستر سيتي؟ هؤلاء اللاعبين يعني نعرف أنهم صنعوا مانشستر سيتي بيب غوارديولا.
2: نعم أنا أتفق معك أستاذ أيمن، فعليا هذه الأسماء قضت عدة مواسم في مانشستر سيتي، لم تأتي لموسم واثنين وخرجت، شاهدنا دي بروين 7-8 مواسم، برناردو سيلفا 9 مواسم، رودري 6 مواسم، وغيرها من الأسماء في خط الدفاع، ومن قبلهم كان دي بروين، بالتالي دوما شيء في استراتيجية وفي هيكلية وفي طريقة اللعب في الفرق، عندما يكون لديها استقرار فني. بيب غوارديولا 9 مواسم مع مانشستر سيتي على مدار 8 سنوات، مع ذات الأدوات الرئيسية كهيكلية العمود الفقري لتشكيلة الفريق، عندما تخرج دفعة واحدة بطبيعة الحال سينهار الفريق. إذا قارنت ماذا يقدم رودري، ماذا يقدم برناردو سيلفا من قبلهم بوجود كاي غاندوغان، بوجود دي بروين، وماذا شاهدت من خط وسط مانشستر سيتي بحضور إليت أندرسون، أي نعم هو نجم مميز جدا وصاعد في الكرة الإنجليزية، قدم نوتنغهام لكن لا زالت ثالث مباراة رابع مباراة له مع الفريق، ماذا قدم كوفازيتش أيضا في وسط الميدان، فرق شاسع جدا. بالتالي هذا الإحلال والتبديل الجذري إنجاز التعبير هو مؤثر بشكل كبير على الفريق، ولكن عندما تقبل المهمة مستر ماريسكا لتأتي لتحل مكان مشروع كان ناجح جدا، كان مهيمن، كان مسيطر في إطار الدوري الإنجليزي في الأدوار المتقدمة في دوري الأبطال وأيضا في البطولات المحلية الأخرى سواء كأس الاتحاد أو كأس الرابطة، بالتالي أنت مطالب فعليا، وهذا شيء نقطة جوهرية حتى نكون واقعيين، أنت تريد أن تبني هوية مختلفة عن الصورة النمطية السابقة لما فعله بيب غوارديولا، وأن لا تقل نجاحا ما فعله بيب غوارديولا، لأن كل شيء متاح لك لكي تنجح مع مانشستر سيتي، لأن حجم الصلاحيات حجم الحريات واضح، والتعاقدات ستأتي، بالتالي هي فقط الأفكار والوقت الكافي لينسجم اللاعبين الجدد مع الأفكار الجديدة لماريسكا في مانشستر سيتي. وحتى أختم حديث اسمح لي في هذه النقطة، استرسلت في الإجابة، هناك 9 مدربين جدد هذا الموسم من أصل 20 مدرب في البريمير ليج، هذه الأمور لربما تسهل بعض الشيء على ماريسكا المنافسة، لأن عندما يكون هناك لربما تغيير كبير تقريبا 50% من مدربي البطولة من موسم إلى الموسم الذي يلي، تصبح هناك مجموعة كبيرة من الفرق لا تدخل الموسم بالطريقة المثلى، كما شاهدنا مثلا الأرسنال مع ميكيل أرتيتا 6 مواسم على التوالي، بالتالي الاستقرار الفني، التفاهم، الانسجام، الحضور، كل شيء متناسق مستقر، هذا شيء لربما يسهل بعض الشيء مأمورية ماريسكا، ولكن لماذا لما تصبر الإدارة فقط لما قبل نهاية مرحلة الذهاب، مطالب أن يكون مانشستر سيتي على أهبة الاستعداد لمرحلة العودة.
0: نعم معتصم، يعني إليوت أندرسون رغم قيمة الصفقة القياسية، برأيك هل يستطيع أن يكون أحد أبرز القطع التي يعتمد عليها ماريسكا لإعادة بناء خط وسط مانشستر سيتي بعد رحيل رودري؟
2: لربما نعم، لكن اللاعب لم يظهر بالشكل الكبير لربما في الموسم المواسم الأخيرة، هو ظهر فقط في الموسم الماضي بالشكل الصحيح مع نوتنغهام فورست، وأنت تعلم جيدا بأن اللاعب الإنجليزي يفرض على الإدارات سعر مرتفع في عملية التعاقدات، بتل تقريبا 60 مليون جنيه استرليني، رقم كبير، ولكن أنت تعول على إليت أندرسون للمواسم المقبلة تستثمر فيه لخمسة مواسم على المدى الطويل على الأقل تقدير، بالتالي لربما يكون حجر أساسي في في في تشكيلة ماريسكا برسم 4-2-3-1. أنت أيضا مطالب أن يكون لديك أيضا نجم آخر في متوسط الميدان حتى يكون هناك ديناميكية في بناء اللعب، في الخروج من تحت الضغط، في توجيه بوصلة اللعب، في التحكم برتم الأداء، في ضبط إيقاع اللقاء. بالتالي أنا بالنسبة لي إليتو أندرسون نجم رائع موهوب قادر على التعول عليه للمواسم المقبلة، ولكن أنت بحاجة للاعب خبرة ومخضرم وجاهز في معترك البريمير ليج وخبير في البريمير ليج. بالتالي كلما أسرعت في التعاقد مع صفقة إنزو فرنانديز نجم تشيلسي كلما سهلت
0: هنا
2: أكثر
0: هنا
2: المأمورية
0: هنا يعني
2: على ماريسكا.
0: هناك حديث تعاقد عن مع إنزو فرنانديز وأيضا أيوب بوعدي، يعني برأيك ما الخيار الأنسب لماريسكا لتعويض رحيل رودري واستعادة التوازن في خط الوسط؟ أيوب بوعدي، إنزو فرنانديز، أم الاثنين معا؟
2: والله أنا بصريح العبارة رودري لا يقارن لا بحجم الخبرة ولا حجم الإنسيابية لا بحجم الأفكار، ولكن عندما أنظر لبوعدي وماذا قدم في 4-5 مباريات مع المغرب في كأس العالم، وأنظر لخبرة إنزو فرنانديز مع تشيلسي ومن قبلها مع بنفيكا، كلا الخيارين رائعين على المدى القصير وعلى المدى الطويل. ولكن دوما عندما يكون لديك أكثر من خيار في وسط الميدان في ذات المركز يمنحك حلول مختلفة. بطولة الدوري الإنجليزي أستاذ أيمن وأنت مخضرم وتعرف جيدا قيمة هذه البطولة، ماراثون طويل، لا يمكن أن تبني فريق كامل على 38 جولة على اللعب في دور الأبطال وتلعب في المسابقات المحلية على لاعبين في في في وسط الميدان. بالتالي لتعويض رودري أنت لديك إليوت أندرسون، لابد أن تجلب إنزو فرنانديز وتجلب بوعدي، ويبقى لديك كوفازيتش كخيار رابع على دكة البدلاء.
0: نعم معتصم، ابقى معنا لنتعرف سويا على أبرز الأرقام المتعلقة بمدرب مانشستر سيتي إنزو ماريسكا.

0: عودة لك ضيفي معتصم، يعني هل يحتاج مانشستر سيتي إلى يعني تغييرات أكبر في سوق الانتقالات، أم أن الفريق الحالي يملك يعني الفرصة ما يكفي من الفرصة لإعطائه للمدرب الجديد، وبالتالي المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي وأيضا دوري أبطال أوروبا؟
1: لا مستحيل، هذا ضرب من الخيال أستاذ أيمن. لابد أن يكون لديك على أقل تقدير 30 لاعب في الكشف الخاص بالفريق، وتقوم بالمداورة فيما بينهم ما بين إطار الدوري وما بين مسابقة دوري الأبطال، وأن تكون قادر على عملية توزيع المصروفات البدنية بين اللاعبين. تلعب تقريبا في الفرق الإنجليزية التي تشارك في المسابقات الخارجية تلعب بمعدل لقاء كل 72 ساعة، ومن الثلاثين لاعب لديك في الكشف على الأقل أن يكون لديك 20 لاعب على السوية العالية. بالتالي أعتقد بأنك الآن لديك الحارس دوناروما مميز، جلبت الحارس المخضرم أيضا الأرجنتيني رولي، ولكن أيضا مطالب بمزيد من التعاقدات. خط الدفاع نوعا ما مستقر بوجود جوهي، بوجود خوسانوف، روبن دياش، بوجود غفارديول، بوجود آيت نوري، ولكن خاصة خط الوسط وخط الهجوم لا يمكن أن تترك هالاند لوحده ليقارع في هذه المسابقات. بالعكس فودن عائد، بالنسبة لي أيضا بالنسبة لجريليتش أيضا عائد من إعارة إيفرتون، ولكن اسمين سابقين لا يمكن أن يقدما الإضافة الكبيرة. بالتالي مزيد من التعاقدات، مزيد من التنشيط، مزيد من الانسجام، لأن من تابع حقبة مانشستر سيتي مع بيب غوارديولا، بيب كان لديه أسلوب تدوير مستمر، دوما يدخل كل عناصر الفريق في أفكاره، في تشكيلاته، دوما لديه تبديل أو اثنين في كل لقاء مختلف. بالتالي هو يمنح الراحة، يدخل أغلب المجموعة في أجواء اللقاء، في أجواء الأفكار، في طريقة الانسجام مع بعضهم البعض. بالتالي فعليا سؤال جدا مهم أستاذ أيمن لا يمكن استهان به. فريق من التوب 6 في الدوري الإنجليزي الممتاز، سواء السيتي، سواء اليونايتد، تشيلسي، أرسنال، ليفربول، وأيضا توتنهام، هذه الفرق لابد أن يكون لديها استقرار فني، كشف لاعبين محترم جدا، ويكون لديها قدرة على خلق توازن في اللعب ما بين إطارة البريمير ليج، كأس الاتحاد، كأس الرابطة، وأيضا ماذا سيكون لديها نصيب من دور الأبطال أو دور الأوروبي أو دور المؤتمر الأوروبي.
0: نعم معتصم، بالحديث عن الأسماء الموجودة، قبل قليل تحدثت عن هالاند، يعني هالاند لم يظهر في مباراة الدرع الخيرية كعادته في المباراة النهائية، لكن أيضا شاهدنا تألق في كأس العالم. برأيك كيف سيؤدي هالاند في الموسم الجديد مع مانشستر سيتي؟
1: هالاند ثابت، لكن المجموعة من حوله هي من تغيرت فعليا. أنت تسأل السؤال وفي بطنه الجواب أستاذ أيمن. من شاهد هالاند مع النرويج وشاهد هالاند في أول لقاء رسمي مع السيتي ضد الأرسنال يعلم الفجوة الكبيرة في حجم الانسجام مع المجموعة المحيطة بك. هالاند لم يتغير، هالاند في ذات النسق، في ذات المستوى، في ذات الفورمة الذهنية والتهديفية والبدنية، ولكن المجموعة من حوله اختلفت، تغيرت الأفكار، تغير الانسجام، ضعف التفاهم، ضعف التحركات. شاهدت حتى السيتي مع التبديلات نوعا ما تنشط بعض الشيء الفريق في الشوط الثاني أمام الأرسنال، ولكن لم يظهر كثيرا إيرلاند هالاند. لأنك تقريبا عندما تلعب مع لاعبين منذ عدة مواسم مع بعضكم البعض تصبح هناك رؤية أكثر شمولية وذات بعد نظر، سواء عندما يلعب معك أسماء بحجم برناردو سيلفا ورودري، ولا ننسى أيضا أحد الأسماء المهمة التي جاءت للسيتي وخرجت تيجاني ريندرز، وخرج وترك الفريق بالرغم من أنه كان يعتبر من أهم الحلول على صعيد المتوسط الميدان الهجومي، أيضا ترك الفريق. بالتالي هذه التغييرات الكبيرة من المثلث الهجومي ووسط الميدان المتقدم في السيتي هو فعليا من عزل هالاند، وليس فقط إمكانيات لاعبي دفاع الأرسنال المميزة.
0: طيب ماذا عن عمر مرموش؟ برأيك هل سيجد له مكان في تشكيلة ماريسكا الأساسية، أم يجب عليه الرحيل عن مانشستر سيتي؟
1: والله سؤال صعب هذا لا يمكن لي الجزم. أتابع موضوع مرموش عن كثب، قدم بطولة جيدة جدا نوعا ما في كأس العالم مع المنتخب المصري، ولكن أعتقد بأن لربما الفترات التي مضت المفروض بأن اللاعب تعايش بعض الشيء بعض الوقت مع ماريسكا مع المجموعة، ولكن هل هو قادر فعليا على أن يخطف ثقة ماريسكا في الأيام المتبقية قبل أن يغلق سوق الانتقالات ويستمر، أم سيخرج لفريق منافس؟ ولكن أنا بتصور

0: شخص بصريح العبارة عمر مرموش فعليا لم ينل حتى الوقت الكافي عندما جاء للسيتي، بالرغم من أنه قدم بصمات كبيرة مع بيب غوارديولا في أحد اللقاءات على ما أعتقد سجل هاتريك لوحده. والمشكلة في بعض الأحيان هناك لاعبين يبرزون بسرعة ولاعبين يحتاجون لبعض الوقت، ولكن بحالة مرموش، مرموش سوبر ستار جاهز ليكون لاعب أساسي. تبقى المأمورية في ثقة ماليسكا فيها، هل سيمنحه الفرصة وهل يعول عليه لهذا الموسم؟ ولكن إن جئت لي ولو كان لدي فرصة لأكون وكيل أعمال عمر مرموش سأتحرك بسرعة وأتفاهم مع الإدارة وعلى المدرب، هل أنا ضد الخطط أم أبحث عن نادي يليق بإمكانية مرموش؟ مرموش لا يمكن أن يجلس على الدكة لفترات طويلة هذا الموسم.
1: نعم، كنت معنا من عمان المحلل والناقد الرياضي معتصم يونس، شكرا جزيلا لك. إلى هنا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tirtiarabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. في أمان الله.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

0: في ليلة باردة من ليالي الشتاء عام 1966، وصل حافظ الأسد إلى منصب وزير الدفاع السوري. كان الأسد قد حسم الصراع بعد أن فرض سيطرته على القوات المسلحة بصرامة. كان هدفه واضحاً منذ البداية أن يكون هو الرجل الأول في سوريا. وكان السؤال الذي يبحث عن إجابة له: كيف سيسيطر على المشهد السوري في ظل العواصف السياسية التي تضرب البلاد من الداخل؟ في هذه اللحظة الحاسمة عثر الرجل القوي الجديد على ضالته المنشودة، ألويس برونر، الضابط النازي الذي فر من ألمانيا في صيف عام 1954 بعدما طوى العالم صفحة النازية وبدأ ضباطها يبحثون عن مأوى جديد. بعد التنقل بين روما والقاهرة، قادته خطة الجرذان لتهريب الضباط النازيين إلى محطته النهائية دمشق. هناك تبخر اسم برونر ليولد من جديد باسم جورج فيشر، اسم مستعار اختاره ليواصل حياته ويقدم خبراته القاسية لمن يطلبها. لم يكن اختيار برونر لسوريا مصادفة، ففي خضم الصراع على السلطة وصعود حزب البعث، كان ضباط الجيش المتصارعون على الحكم بحاجة ماسة إلى جهاز أمني لا يرحم.
1: عثروا عليه المخابرات السورية، وبالتالي عقد صفقة، تعرف عن طريق عبد الحميد السراج على محمد الخولي اللي هو العمود الرئيسي لأجهزة المخابرات السورية، هو رئيس جهاز المخابرات الجوية، تعرف عليه وهو محمد الخولي عرفه على حافظ أسد.

0: هاي آخر فرصة لك، احكي لي مين أنت؟
1: وما الذي يمكن أن تقدموه لي إن اعترفت لكم من أنا؟
0: يمكن أن أقدم لك الكثير، بكفي إن ما حطك بالسجن كل حياتك، بكفي كمان ما حطك قدام الشباب اللي عم يستنوك برا، يلي ناطرين يتلذذ بتعذيبك.
1: هؤلاء لا يعرفون شيئا مما أعرفه أنا عن التعذيب، وإن شئت أعلمهم كيف يؤذبون.
0: أنت شو عم تحكي؟ مين أنت؟
1: إن قلت لك من أنا، هل ستضمن لي حياتي؟
0: أكيد. هات لشوف. احكي.
1: أنا ألويس بغونا، ضابط سابق في الجيش النازي الألماني، وأنا مستعد لمساعدتكم في بناء منظومة استخباراتية لم تعرفوها من قبل. لن يكون هناك فرق بينكم وبين ما كنا نفعله في سجون النازي.

0: نقل برونر إلى الاستخبارات السورية أصول بناء أجهزة الأمن الشمولية، حتى باتت السجون السورية تشبه نظيرتها النازية، بما في ذلك تقنية تعذيب شهيرة مثل الكرسي الألماني. كان برونر يترك بصمته ويزرع بذور دولة الخوف التي عاشت سوريا في ظلها لعقود طويلة.
1: على ماذا تتدربون؟ تتدربون على آليات استجواب والتحقيق، بمعنى كيف مو أن تنتزع المعلومة، هي المعلومة لا تحتاج لها، هو يوقع لأن هي على على على أقواله بالإجبار، هو يؤسس لكيف يمكن نشر هذه الثقافة خارج المجتمع وتخيلات المجتمع حول ماذا يجري داخل هذه السجون، لتكون كلفة أي كلمة كبيرة جدا، لذلك يصبح اليوم جزء من تفكير المجتمع بأن الحكمة أن لا تتكلم.
0: كان الأسد يقترب يوما بعد يوم من تحقيق هدفه في السيطرة الكاملة على سوريا، مستغلا حالة الفوضى التي تضرب البلاد من كل اتجاه، لينفذ في نوفمبر عام 1970 ما أسماه الحركة التصحيحية، عملية تصفية دموية ونهائية للخصوم داخل حزب البعث، بل إنه وضع رفيقه صلاح جديد في السجن لما تبقى من عمره. عزم حافظ الأسد أن يكون انقلابه هو الأخير، وأن يمسك بالسلطة بقبضة حديدية عبر سلاح واحد هو الخوف. هنا سيتجاوز الأسد ألويس برونر ويدشن لمفهوم أوسع من الاستبداد. سيزرع الأسد الخوف الذي يتجاوز الشعور ليصبح نمطاً، الخوف الذي سيكون دماءً تجري في أوصال الدولة وسكانها، وسيصبح جزءاً أصيلاً من النسيج الاجتماعي والسياسي، ومكوناً نفسياً رئيساً لا يعيش الناس تحت وطأته فحسب، بل لا يتصورون العيش بدونه.
2: There is control of the military, control of the police, control of the judicial system, control of every element, every organ of power, and over time this becomes

0: becomes quite a repressive state. When there are uprisings against them, he puts them down brutally, doesn't hesitate to kill his fellow citizens, doesn't hesitate to throw them into jail, to torture them, because again, he sees that the way he is going to retain power is by being an extraordinarily repressive leader. So he has his inner circle, he has the regime of the state and so forth. All of these become instruments of his totalitarian, his authoritarian power.
1: التفكير في كيف يمكن أن يستحوذ على الجيش، وهنا كان الجيش جيشا مدينيا بنسبته الكبرى، كان هم انتساب لأبناء المدينة، وهذا جزء فهمه حافظ أسد بامتياز، وحاول عندما استلم الحكم سواء كان في وزارة الدفاع ثم عندما استلم الحكم في سوريا عمل على ترييف الجيش، وبالتالي نقل الجيش من محل فكرة وجود أن يكون هو فكرة المصلحة متمثلة في فكرة المصلحة إلى فكرة الولاء وفكرة القيم الريفية الحاكمة التي هي بعيدة كل البعد عن المنفعة السياسية.
2: بدأ الأسد خطواته نحو دولة الخوف التي تحصي على السوريين أنفاسهم. أراد أن يشعر الجميع أنهم دائما تحت أعين السلطة، وأن الجميع مراقبون، وأن هذه الرقابة تأتي عبر أحد أهم الأجهزة الأمنية التي أسسها، وهو جهاز المخابرات الجوية. كلف حافظ الأسد أحد أكثر رجاله قرباً وولاءً، محمد الخولي، بتأسيس هذا الجهاز الذي كان النواة الأولى لشبكة معقدة من الأجهزة الأمنية التي ستحصي أنفاس السوريين. استعان الخولي بخبرات النازي ألويس برونر ومن سبقوه، وأضاف إليها نموذجاً آخر أكثر حداثة، جهاز الاشتازي في ألمانيا الشرقية، رمز المراقبة الشمولية.
3: Çünkü kimseye güvenemezdi Hafız Esed. Başa geldiğinde arkadaşlarını devirdi ve Alevi, Laskiyeli Alevi arkadaşlarını devirdi ve onları hapse attı. İlk baştan itibaren kendi yakın çevresi, yani arkadaşları, ordudaki arkadaşlarıyla arası açılmıştı. Dolayısıyla her zaman kendi en yakın çevresine güvenmek zorundaydı. Yani kendi ailesi, akrabaları ve aşiretine güvenmek zorundaydı. Ve bunu yaparken de korkudan başka yapabileceği bir şey yoktu, çünkü azınlık hükümetiydi.
0: And so he's in a very difficult position. Really a minority even within a minority. The Alawites affiliate with the Shia, but they're not quite part of that grouping. And so for the leader of such a small part of the population to lead that country was going to be hugely challenging, and I think it was seen as that at the time.
2: لتثبيت حكمه، بنى الأسد شبكة من 4 أجهزة رئيسية تعمل في الظاهر بتنافس وصراع نفوذ، لكنها في الجوهر تدين بالولاء لرجل واحد، الرئيس. المخابرات الجوية، الأمن السياسي، الأمن العام، والأمن العسكري. لم تكن هذه الأجهزة تخضع لمؤسسات الدولة، بل لمكتب الرئيس مباشرة. تشتيت للقوة وتركيز للقرار في يد واحدة، هكذا ولدت دولة المخابرات.
4: مهام المخابرات هي متشابكة، في عملها هن مراقبين من الجميع، هن يعني الرقابة متبادلة بين الأفرع، حتى بين الأقسام، بين الإدارات، متشابكة ومعقدة، العلاقة معقدة جدا، والجميع مراقب الجميع.
1: مبدأ واضح، كان مبدأ التوغل والتنافس والتعدد وعدم التنسيق. وعدم التنسيق هنا أتى بشكل ممنهج، يعني أن تكون مواطن تدخل 4 فروع بنفس التهمة هذا طبيعي جدا. إذا كان المواطن محاط بسلسلة من الرقابة.
5: توزيع الأجهزة الأمنية أيضاً جزء من تكتيكات يستخدمها النظام، أي نظام سياسي، أولاً لغرض السيطرة، حتى توزع السيطرة وما يكون هناك تمركز للسلطة لدى شخص واحد، لأن هذا حصل في بعض الكيانات السياسية سابقاً. يعني حينما يكون هناك رئيس مخابرات مهم وقوي في دولة ليس فيها أجهزة كبيرة وكثيرة، يكون لديه سلطة تعادل سلطة الرئيس، ويمكن يقوم بانقلاب إذا شاء.
2: كان حافظ الأسد يدرك أن خطأً ولو بسيطاً سيقلب الطاولة عليه. لم ينسى الأسد ولو للحظة واحدة مشاهد الانقلابات العسكرية في سوريا، ولكي يحمي أسوار حكمه كان عليه اتباع استراتيجية جذرية قوامها الولاء له أولاً قبل كل شيء.
6: صار يأخذ من الطائف مثل خزان للعناصر اللي هو بده يستخدمه، وبيضمن أكثر ثقة فيها لأنه متضامن مع بعض. ومشان يعزز هالثقة عمل شرخ كبير بينه بين الطائفة وبين المجتمع الثاني، يعني خوف الطائفة أنه أنتوا إذا ما وقفتوا معي وما حاربتوا معي حتموتوا، يعني حيبيدوكم.
3: Kadrolaşmayı ona göre yaptı. Örneğin mesela harp okullarında, harp okullarına alınan liselerde, yani daha liseden itibaren harp okullarına alınan öğrencilerin %90'ı veya %85'i Alevi mezhebinden olması gerekiyordu. Bunlar yazılmamış kurallardı. Ben Suriye ordusundan kişilerle görüştüğümde bana bunları hep söylediler. Yazılmamış kurallar vardı. Dolayısıyla subay olacak kadrolarda bu şekilde sosyal mühendislik yaparak kimlerin o okullara alınıp yükseleceğini önceden şekillendirerek dolayısıyla bir müddet sonra askeri güvenlik kurumlarında, orduda çoğu subay o mezhepten olmaya başladılar. Tabii ki başka mezheplerden de kişiler vardı, onu da söyleyelim, ama onlar etkili rollerde, gerçekten etkili rollerde değillerdi.
0: What he did was put others from that small minority, the Alawites, and those that were loyal, again, to him, in positions of power, to have complete control of Syrian society. And whenever there was the emergence of any kind of opposition to him and to the regime, enabled him to put it down violently.
2: في لحظة مفاجئة تتغير قواعد اللعبة، يشعر الأسد لأول مرة بالخوف والتهديد. كان ذلك يوم 26 من يونيو عام 1980. كان الأسد في انتظار وفد رسمي إفريقي أمام قصر الضيافة. فجأة ألقيت عليه قنبلتان يدويتان، وانهمر رصاص كثيف استهدف جسد الرئيس. في تلك الثواني القليلة دفع الأسد إحدى القنابل بقدمه، بينما ارتمى حارسه الشخصي فوق القنبلة الأخرى ليفتدي السيد القصر بجسده. نجا الأسد بجروح طفيفة، لكن هيبة الطاغية كانت قد جرحت في مقتل. كانت محاولة الاغتيال زلزالاً هز أركان النظام، واستدعت رداً يتجاوز حدود العقل البشري. في صبيحة اليوم التالي، وقبل أن تشرق شمس 27 من يونيو، صدرت الأوامر من دمشق بالانتقام. انطلقت مروحية سرايا الدفاع من مطار المزة العسكري، يقودها رفعت الأسد شقيق الرئيس، متجهة نحو قلب البادية السورية. كان الهدف سجن تدمور العسكري، ذلك السجن الذي اختير مكانه بعناية في حضن الصحراء ليكون بعيداً عن الأعين. هبطت المروحيات وترجل منها مئات الجنود المدججين بالرشاشات والقنابل، ودخلوا السجن لا بصفة سجنين بل بصفة فرق إعدام.

0: داخل الزنازين كان المعتقلون ينتظرون مصيرا مجهولا. انهمر الرصاص بغزارة داخل الغرف الضيقة، فامتزجت صرخات التكبير بأصوات الرشاشات. ساعات قليلة كانت كفيلة بتحويل باحات السجن وزنازينه إلى بحيرات من الدماء، لكنها لم تكن المجزرة الأكثر ترويعاً، فالذروة جاءت بعد ذلك بعامين. في فبراير عام 1982 ارتفعت أصوات من مآذن حماه تدعو الناس للخروج في وجه النظام. هذه المرة لم يختر الأسد التصفية المحدودة بل الإبادة الشاملة. حاصرت سرايا الدفاع المدينة بالكامل، قوصفت الأحياء وسويت مناطق كاملة بالأرض. دمر نحو ثلث مدينة حماة وقتل ما يقدر بعشرين ألف مدني على الأقل وفق التقديرات الشائعة. من فوق أطلال حماة أراد الأسد إعلان الميلاد الحقيقي لجمهورية الخوف.
1: موضوع حماة وما نفذته سرايا الدفاع فيها في حينها منح الأجهزة القمعية سلطات أكبر، لأنها أصبحت تقدم نفسها كراعية للنظام وحامية له. وما جرى في حماة أيضا أعطى انطباع كبير للسوريين بأن هذا النظام لن يتوانى عن تدمير مدن بكاملها إن خرج عليه أحد.
2: الإبادة هي شيء طبيعي، اللي بده يعارض هاي قواعد اللعبة الجديدة واستخدمها. فأنا بعتقد أنه كانت وسيلة، كانت درس مقصود، مش أنه اضطر إله النظام، مقصود من أجل أنه يوضع قاعدة اللعب اللي خلته أعطته فعلا يعني 40 سنة من الحياة.
0: تحول الأمن إلى سلطة مطلقة، ومع الزمن تحولت تجاوزات الأجهزة إلى نسق عام، أصبحت سلوكياتها عرفاً غير مكتوب، قوانين صامتة يعرفها الجميع ولا يجرؤ أحد على تحديها. صلاحيات مطلقة للاعتقال والتفتيش والتوقيف العرفي دون إذن قضائي، اعتقال قد يمتد لأشهر أو لسنوات دون أدلة أو محاكمات. مواطنون يختفون خلف أسوار السجون دون معرفة مصيرهم ودون حق في محام أو اتصال. لا سقف لسلطة أجهزة الأمن ولا جهة تحاسبها. كانت هذه الأجهزة تعاقب من أجل العقاب وتمارس العنف من أجل العنف، تنشر الرعب بين المواطنين وتشعرهم على الدوام أنهم تحت التهديد من أجل إحكام السيطرة وإبقاء المجتمع دائما في حالة خوف وارتباك.
2: ما عاد العنف مستخدم للمعاقبة على الأعمال السيئة ولا على الجرائم، أصبح هو هدف في غاية في ذاته من أجل تطويع الأفراد وشعورهم بأنه هن ما إلهم أي حماية لا قانونية ولا دينية ولا إنسانية ولا جمعيات ممكن تحميهم. الفرد مجرد بشكل مطلق أمام قوة الأمن، وممكن في أي لحظة قتله أو حبسه، وهذا اللي حصل. يعني كانوا ينحبسوا الناس 15 سنة مشان كلمة، كانوا يعتقلوا بدون ذنب، كانوا يختطفوا.
3: حما olaylarından sonra oluşan korku imparatorluğunda bütün siyasi aktörleri gizli faaliyet yürüten veya illa siyasi faaliyet yürütmesi gerekmiyor. Rejime karşı en ufak bir muhalefet gösteren herkesi hapse attılar. Ve bu şekilde tamamen bir korku imparatorluğu kurarak rejime karşı en küçük bir karşı çıkışı da engellemiş oldular ve bu şekilde rejim kendi varlığını kalıcı hale getirdi.
1: المواطن ان يخاف حتى في نومه، حتى من احلامه، حتى في داخل بيته، حتى حينما يتكلم مع زوجته او مع اولاده. هذا الامر يجب ان يكون حاضر، وهذا الامر حينما يبلغ هذا المبلغ لدى الإنسان يفترض النظام أنه كفيل بحمايته، على اعتبار أنه هذا اللي يخاف حتى من الدعاء ضد الحاكم لله، يعني يخاف أن يدعو الله ضد الحاكم خشية أن تسرق الدعوة وهي في طريقها للسماء من قبل المخابرات إلى هذا الحد.
4: سمعت بالخوف والرعب اللي كان بسوريا بأحداث 80، ولكن مع مرور الزمن صرنا نشوف هذا الخوف واقع عند الجميع، واقع بعيون اللي عاشوا فترة الثمانينات، وواقع نحن كنا عم نعيشه بأثناء عملنا، بأثناء مدرستنا الثانوية، بأثناء الجامعة. فكان هذا يرافقنا، كنا نشوفه بكل تفاصيل الحياة. صار عنا داخليتنا خوف كبير. يعني أنا وقت اللي شوف أنا ابن ضابط بالمدرسة يخالف الأستاذ، يفوت أبوه يلي هو الضابط عيط بالأستاذ. فهون نحن صار معناتها أي واحد من قبل الدولة معناتها شيء مخيف، شيء مرعب. أنا وقت اللي وقف عم سوق السيارة بمدينة دمشق ووقف واحد يحكي علي باللهجة المعروفة يلي منها النظام بهذلاك الوقت، مهما كان الأمر بدي خاف وأسكت، بدي طيطي وأمشي. وقت اللي أعرف الناس اللي داخل المدينة تبعي يلي هن محتكين بالنظام بيستقوا بالنظام كل يوم والتاني، ممكن يتعدوا على الآخرين وما حدا يسترجي يروح يشتكي بالمخفر. فأنا هون نشأ عندي رعب مثلي مثل أي إنسان آخر.
5: أنا صدف أنه في بيتي كان قريب من فرع مشهور بسوريا، كنا نشم ريحة الأسيد، ريحة الجسس المحروقة. خوف كان عام ومنتشر بين جميع فئات الشعب مهما كان كبير أو متعلم أو جاهل أو. يعني عندي ابن أخي في البناية في بيتنا تشاكل مع أحد الأشخاص اللي هو صهره ضابط برتبة لواء، فالحقيقة جاب له فرع كامل وشحطوه مثل الكلب الله يعزكم على الفرع. مجرد حديث شابين مع بعضهم تلاسنوا أو تحادثوا، فكان تعدي بدون قانون، كان الإنسان يجرم بدون قانون، يشحط على الفرع أو على السجن بدون أي قانون، مجرد أنه هو مسؤول، أنه هو ضابط. فكان الكل يتجنب، أي إنسان يحاول يتجنب المسؤولين والضباط الكبار والصغار، حتى الأصغر رتبة في الجيش كان أو في المخابرات كان الواحد يتجنبها يخاف منها. يعني
0: تحت جنح الظلام تكسر المحرمات، تقتحم البيوت، ويختطف المطلوبون دون مذكرة اعتقال ودون أن يعرف ذووهم إن كان هذا الوداع هو الأخير.
6: أنت محمد سامي خليل؟ شحطوه؟
7: بعدي غيره، أمان الله، بعدي غيره، بعدي غيره.
0: في الأفرع الأمنية يبدأ حفل الاستقبال، طقس وحشي يهدف إلى كسر الكرامة قبل البدء بالاستنطاق.

0: تحت وطأة التمزيق الجسدي يصبح المعتقل مستعداً للتوقيع على أي اعتراف يطلب منه.
1: يا محمد، حاب تبصم على الجرائم اللي عاملها؟
2: بس أنا والله يا سيدي ما عملت شيء.
1: معناتها حاب ترجع لعند الشباب؟
2: لا، مشان الله لا.
3: Anything to intimidate the people, sometimes to get information from them as well, to try to identify where there might be others who were in opposition to the regime, where there were cells, organizations that were trying to challenge the regime and so forth. But these were truly, can only be described as barbaric in nature.
4: يعني انت بدك تقول كان هدفه ما انه يخلق مواطن، انه ينزع الشعور بالمواطني والحقوق عند الشعب، بيصيروا الناس يعرفوا انه هن ما لهم حقوق، حتى اللي متمتعين فيه اذا عندهم شغل ولا هو مكرمي من الحاكم، يعني هن ما لهم وجود ولا لهم مصالح ولا لهم قيمة ولا لهم كرامة إلا بمقدار ما بيتماهوا مع الحاكم الفرد المطلق، وبصيروا أزلامه بيشتغلوا مشان

0: في النخاع الشوكي. أما بساط الريح فهو التطوير المحلي لتلاميذ برونر، لوح خشبي مفصلي يربط عليه الضحية ويطوى جسمه بحيث يلتقي الرأس بالقدمين، مما يؤدي إلى خلع المفاصل وتهشيم الفقرات.
1: Well, we know that there is an awful lot of what we would call authoritarian learning going on in the way the Assad regime developed its techniques of torture. And they include the use of electroshock treatment. They include certain strategies for how prisoners were abused, hanging prisoners by their wrists for hours without any way for them to reach the floor. Torture devices that would twist prisoners' bodies into distorted positions in order to inflict pain. There were techniques and methods of torture that we know were quite common on the part of the Gestapo that were also present in Syria.
2: صار في شعور عند المسيطرين وجماعته اللي حوله واللي الزباني تبعه شو عندهم شعور انه البشر الاخرين عباره عن لا قيمه لهم، يعني ممكن قتلهم بدون اي تساؤل بدون اي سؤال، لا قيمه لهم ولا معنى لهم، هن فائض عن اللزوم، هن كثير عليهم اذا سمحنا لهم يعيشوا.
0: لم يكن القمع المادي وحده كافيا، سيطر النظام على العقل والوعي. منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي ارتبطت السياسة التعليمية ارتباطا عضويا بالسياسة الحزبية. نص دستور البلاد لعام 1973 على أن حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة، وتولت قيادة الحزب توجيه العملية التعليمية من خلال مكتبين، مكتب التربية والطلائع ومكتب التعليم العالي. كانت المناصب الرفيعة في المؤسسات التعليمية لا تسند إلا بعد نيل الموافقات الأمنية اللازمة ومرورها بمكتب رئيس الجمهورية. ولضمان إعادة إنتاج الولاء السياسي أنشأ النظام منظمات تربوية غير نظامية عملت جنباً إلى جنب مع المدارس الرسمية. الأسوأ من ذلك أن الأدلجة امتدت إلى كل مناهج التعليم، فكانت كل مناسبة تستغل لربط أي مفهوم بعظمة القائد. هكذا كانت الخطة: تزييف الحقائق والتواريخ والأحداث والسيطرة على حياة المواطنين بشكل قمعي ليحارب حتى مجرد التفكير.
3: وكلها مرتبطة في فكرة وتمجيد حرب أسد، من اللباس للشعار، حتى أصبح جزء من التفاخر الوطني باللاشعور أن تمدح حافظ أسد. يعني يقال على سبيل أيضا المضحك، ممكن عندما توفي حافظ أسد هناك العديد من الناس قالت استغفر الله، هل إله يموت؟ هذا شيء لا يمكن أن نفهمه فقط على أنه فعل ممنهج لحافظ أسد فقط، هو فعل ممنهج لكن تحول إلى ديناميات ذاتية.
4: هذه آلية اعتمدت سابقا أو معتمدة في كانت في النظم الاشتراكية، النظم الشيوعية في أوروبا الشرقية، في الصين، في كوبا، في كوريا الشمالية. لذلك هذه التنظيمات هي اختراع هدف السيطرة على الكيان الاجتماعي بشكل عام وجعله تحت النظر كي لا يكون هناك فراغات، يمكن يعني حتى النظام الأمني أيضا ما يشتت. هذه الكيانات هي اللي تنقل للنظام الأمني المعلومات.
1: So Syrian citizens were expected to act as if they believed everything they were hearing and reading about Hafiz al-Assad as this omnipotent, all-knowing, all-seeing, benign father figure. And of course, underneath, Syrians understood that this was not credible. They understood that this was entirely a fabrication, but in their public conduct, they were forced to behave as if they took that kind of thing seriously.
0: هذه الكيانات كانت أذرعا تمارس أدوارا رقابية وتعبوية، من خلالها يندمج الطالب مبكرا في بنية الولاء للحزب الحاكم، ومنها خرجت شبكة المخبرين، القلب النابض لجمهورية الخوف والتي اخترقت كل مفاصل الدولة. كوادر الحزب تحولت إلى أكبر جهاز استخباراتي شعبي، عامل حزب البعث المنتشر بفروعه وشعابه في كافة أنحاء سوريا ذراعاً أمنية موازية. أوكلت إليه مهام تقديم المعلومات إلى الأجهزة الأمنية مكرر.

0: تحسن قدرة النظام على التحكم بكافة فعاليات المجتمع. زرع هؤلاء في كل مؤسسة داخل الدوائر الحكومية، الجامعات، دور العبادة، وحتى في المقاهي. تتلخص مهمة هؤلاء المخبرين في مراقبة زملائهم وحتى أسرهم وأقاربهم، وكتابة التقارير عن حياتهم ونشاطاتهم، والأهم من ذلك توجهاتهم السياسية.
1: Suriye'de Baas Partisi daha ilkokullardan itibaren teşkilatlanmaya başlar. İlkokullardaki Baas Partisi birimlerine Taliyatül Baas denir. Liselerde, ortaokul liselerdekilere Şebibetül Baas denir. Ve öğrenciler her sene o şeyin küçük teşkilatın içinde yer almaları gerekir, faaliyetlerine katılmaları gerekir. Bu şekilde aynı zamanda toplumu da birer muhbire de dönüştürmüştür. Küçüklükten itibaren çocukları hem ideolojik olarak bazı fikirlerini empoze ederken aynı zamanda ailesinden ve çevresinden istihbarat topladığı bir şeye de dönüştürmüştür bu şekilde. Dolayısıyla bazı rejimin görünen sivil ve siyasi yüzüdür. Ama bunun arkasında istihbaratla doğrudan bağlantı kurarak aslında bu istihbarat imparatorluğunu istihbarat imparatorluğunda bir şekilde perdelemeye çalışmıştır siyasi bir hava vererek.
2: Ana hasalet ma'i hadise enu kunna am nahaqiq fi qadiyya muayyana fi ma'a ra'is far' mukhabarat fa am tatla' ala fi madinati fi madinat tadmur ana min madinat tadmur fi sahara فعم اطلع انا على بعض الاضابير وبعض التقارير بتهم قضيه معينه فشفت امراه يعني كاتبه تقرير بجوزها تصور الى هذا الحد وصلنا يعني انت وصلنا لمرحله في سوريا انه صار الشاب السوري او الشخصيات من السوريين يتباهوا انه هن عم يروحوا يقدموا تقرير الى هذا المستوى يعني
3: هو بالحقيقة الحزب تحول وقت مبكر من حزب عقائدي إلى حزب أمني إلى جهاز أمني حزب البعث هو جهاز أمني كبير ومنظم ولديه أفرع وامتدادات وغطاء الغطاء العقائدي السياسي الشعبي ولذلك أصبح رقابة الجار لجاره الأخ لأخيه أحياناً الزميل لزميله أصبح من الأمور السائدة لأنه هذا مو فقط لأنه والله هو مقتنع بالحزب لكنه يريد أن يكون جزء من الموالين للنظام كي يحصل على بعض المكاسب
4: لازم أنت تكتب تقارير كثير كانت التقارير هي الأساس للوصول إلى مش للوصول إلى مصالح أو وظيفة لعدم لتجنب الاعتداء
0: بعد سحق المعارضة وبناء دولة المراقبة بدأ الأسد الأب بتجهيز ابنه الأكبر باسل وريثا له لكن خطة التوريث انهارت حينما قتل باسل في حادث غامض عام 1994 واجه الأب تحديا وجوديا من سيحكم مملكة الأسد بعده؟ كان الهاجس الأساسي للرئيس العجوز وضمان أن يكون بشار قادراً على قيادة البلاد والسيطرة أمنياً بالطريقة نفسها التي حكمت بها سوريا طوال 30 عاماً. في عام 2000 توفي حافظ الأسد وتسلم بشار الأسد مفاتيح جمهورية الخوف. لم يرث جراح العيون منصباً سياسياً عادياً بل ورث دولة الأمن الشمولي التي ولدت من رحم الانقلابات وشكلت بخبرات الجستاب النازية.
5: The Assad regime and those who inherited the regime after Hafiz died in 2000 participated in paving the way for Bashar al-Assad very quickly to assume the office of the president. His appointment was then followed by a national referendum, which was entirely performative. It was intended to serve as a demonstration of the loyalty that Syrians felt toward him. And in that referendum, Bashar al-Assad received the support of, I think, 99%.

0: 9% of those who voted.
1: بالحقيقة الأب كان هو صاحب اللعبة، يعني هو مخترع دولة الخوف، جمهورية الرعب، هي اختراع الأب، وهو عرفان ميكانيزماتها وعرفان المماسك اللي بده يشتغل فيها على الطائفي وعلى الآخرين وعلى الضباط وعلى الأمن وإلى آخره. يعني هو معلم اللعبة. إجا بشار ما له علاقة بكل هالقصة، يعني إنسان محدود الذكاء جدا، ما عنده علم شلون الآلي كلها صنع أبوه، مفكر أنه الأمور دائمة إله بشكل مطلق، وأنه هو لازم يكون محل أبوه معبود يعني عند الجمهور.
2: بدأنا قبضة آل الأسد على البلاد لا تقهر. بنى نظام الأسد خارطة سجونه على نمط هندسي هجين يمزج بين صرامة المعسكرات النازية ووحشية الجولاج السوفيتي. توزعت السجون على جغرافيا البلاد. السجون المركزية مثل عدرا في دمشق والمسلمية في حلب هي الواجهة التي تظهر في السجلات الرسمية. أما السجون العسكرية فهي الثقوب التي لا يعود منها أحد. أشهرها سجن صدنايا الذي تحول في عهد بشار الأسد إلى مسلخ البشري، صمم بناؤه على النمط النازي لتسهيل الرقابة والإبادة. أما النوع الثالث والأكثر فتكاً فهي المعتقلات السرية في الأفرع الأمنية. في دمشق وحدها كان هناك أكثر من 20 فرعاً رئيسياً، لكل منها زنازينها التي تقبع تحت الأرض حيث تذوب القوانين وتتوقف الساعات.
3: داخل فروعها، وللأسف أنا حصلت ودخلت إنه على أحد الفروع، فكان المعاملة مو آدمية، يعني ما دون الآدمية. يعني الإنسان لما يدخل الفرع هو رقم، هو الله يعزكم حيوان، ينكلوا فيه الصغير والكبير، بدون أكل بدون شرب بدون لبس، حتى ينزل من كل الأنواع، حتى القتل وارد. مو بقول لك اللي شاف مو مثل اللي ما شاف. اللي دخل على الفروعة يا لطيف يا بطلع، يعني الداخل مولود، الداخل مفقود والخارج مولود، لأنه كان اللي يدخل ما يطلع أبدا إلا على القبر، وكان بعد كذا شهر يصير هيكل عظمي، يعني قلة الأكل والضرب والقتل والكذا. يعني هذه الأفرع.
4: بأثناء وجودي بفرع الجوية بحرستا كان آب، كان الحر الشديد، فنحن عشنا بالحر بدون مياه، ما عندنا مياه أبدا. كان موجود شي 30 شخص معهم دمامل أمراض جلدية. طبعا أنا كنت مثل باقي المعتقلين جربان، يعني لحقني أمراض جلدية. من أشد أنواع العذاب اللي شفته أنه ممنوع الكلام نهائياً، يعني 8 أشهر ممنوع تحكي مع أي إنسان، واللي بيحكي كلمة واحدة يعرض للتعذيب. والتعذيب كان أنك تبقى قاعد على ركبك من المساء حتى الصباح. هذا نوع العذاب اللي كان يصير. ومن العذاب اللي داخل هذا الفرع، ما في صابون، ما في دواء للأمل، ما في دواء للتحسس، ما في أدوية نهائيا، حتى أمراض القلب وأمراض السكر والأمراض المزمنة ليس لها دواء أبدا. نعم.
2: كانت أجهزة الأمن الشمولية التي أسسها الأب تعمل بكامل طاقتها، تراقب الأنفاس وتتتبع الهمسات، تفرض على السوريين الصمت خوفاً من الموت الذي صار يعد أقل الأضرار وأهونها. لكن ما لم يحسب له النظام حساباً هو أن الخوف وإن كان السلاح الأكثر فتكاً يمكن أن يتآكل. في مطلع عام 2011 ومع اشتعال ثورات الربيع العربي، وصلت شرارة الاحتجاج إلى سوريا. بدلا من احتواء

0: الموقف، واجهت المخابرات الجوية والأمن العسكري والثوار بأساليب الجستابو، لكن هذه المرة على نطاق أوسع.
1: كان يعتقد أنه محصن، وهذه إشكالية. الاعتقاد بالحصانة وبالقوة الوهمية تجعلك تتعامل مع أي حركة تمرد أو معارضة باعتبارها نشاز شائبة، القضاء عليها سهل. ولذلك حمزة الخطيب الطفل كان يمثل شائبة بالنسبة للنظام، القضاء عليها كذا يعني بعملية بسيطة. لم يكونوا يعتقدون أبداً أن قتل حمزة الخطيب، اعتقاله وقتله، كان شرارة.
2: صارت بعهد بشار دولة الرعب تحولت لدولة مزرعة عم يتصارعوا فيها أصحابها على نهبة، يعني ف اختلف عنه بأنه هذا كان مثل ما قلت سيد اللعبة، هو اللي عم يعرفان شو وين بيستخدم الخوف وين بيخفف شوي وين بيزيد، لواحد اعتبر أنه الخوف أنه لا أنه هو كل ما على سقف العنف بيخضع الشعب أكثر.
3: You also see the brutal use of barrel bombs, of carrying out a bombing and then bombing the first responders. You see the use of chemical weapons documented, and of course crossing the red line that President Obama had established, and then unfortunately not carrying out the kind of forceful U.S. action.
0: اعتقل عشرات الالاف، ومارست فروع التحقيق التي اسندت لضباط موالين ابشع انواع التعذيب. في تلك الاقبيه تظهر البصمه النازيه التي زرعها ألويس برونر وطورها الجلاد السوري لتصبح اكثر بشاعه، المحرقه النازيه بنسختها السوريه. في عهد بشار الاسد تحول التعذيب من اداه للتحقيق الى استراتيجيه للاباده الشامله.
1: احيانا كثرة القمع والسطوة الشديدة تعمي الابصار، تعميها حقيقة، وتجعل النظام يعتقد انه محصن غير ممسوس لا يمس. والقوة الهائلة للنظام الأمني والهيمنة على الناس وإخافتهم أحيانا توحي له بأنه لا يمس، لا يمكن لهؤلاء أن يثوروا.
4: الله أكبر.
0: لكن في أواخر عام 2024 أدت سلسلة من التطورات الإقليمية إلى انكسار هذه المعادلة. مع شن فصائل المعارضة هجمات سريعة ومفاجئة، انكشف الوهن الحقيقي الذي كان يعاني منه الجيش السوري المنهك والمهلهل بالفساد. في موجة انهيارات متسارعة خلال أيام معدودة في ديسمبر عام 2024، سقطت المدن الكبرى الواحدة تلو الأخرى. أظهرت قوة النظام انعدام الرغبة في القتال، والمنظومة التي بناها آل الأسد على مدى نصف قرن انهارت. فر بشار من القصر الجمهوري منهياً حكم عائلة الأسد ودولة الرعب التي جثمت على صدور السوريين لأكثر من نصف قرن.
5: بكل معنى الكلمة الثورة السورية كان لها كل أسباب الحقيقية للانتفاضة للقيام، وبكل معنى الكلمة السوري عبر على أنه لا قادر أن يكون شيئاً ما. الآن هو مطالب أن يتعافى بعد التحرير، لأنه أيضاً 14 عام كانوا عن بثابة 140 عقد، يعني نتكلم عن شكل آخر من انقسامات، شكل آخر من التشظيات في المجتمع السوري، لكن كان أصبح الآن يمتلك سردية واحدة في المجتمع السوري، أننا تخلصنا من الطغيان والاستبداد، أنهينا حكم عائلة الأسد، وأمام مرحلة بناء ندرك أنها مرحلة طويلة، ندرك أنها مرحلة لن يقف الخارجي مكتوف الأيدي، لكن نحن أمام مرحلة لابد لتاريخ سوريا يدخل فيها ودخل.
0: بينما تطفأ النيران ويسود الصمت فوق ركام من اختلط لحمهم بالحديد والحجارة والنار، ماذا سيكتب التاريخ؟ وبأي حكم سيحكم على هؤلاء؟ تمر الأيام والشهور والسنون، وقد ينسى الناس آلامهم، وقد تتغير أحوالهم وتعود البسمة والفرحة إلى الشوارع من جديد. لكن المؤكد أن ما كان لن ينسى، وأن ما حدث للسوريين على مدى نصف قرن لم يكن مجرد بقعة سوداء على ثوب تاريخ لم يكن أبيض يوماً.

حرام عليك تراح والله العظيم كم نوفر 9 سنوات كم نوفر

وهما يرتديان.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها، إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً في الحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة بنمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم، وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا، بسبب يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم يعني إذا نحن بحكي لك على عمري 34 سنة، 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة، معاناة من خلال أنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع، سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجا يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
7: احنا قعدنا اول الحرب حوالي بجوز اسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني اقول لك طويلة، لسه باكا السولر مش طالع وباكت عندنا مسافة طويلة، نطلع نكل الصبح ونصف فيها.
0: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
7: إحنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائكين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلا، مع غير الحواجز يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
0: أثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد

0: ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
1: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعل جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نحن نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
0: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلف، تي آر تي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
2: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة 4 ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. 5 دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. 4 قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة، القصة وما فيها.

ترامب يأمر كبار مبعوثيه بوقف محادثاتهم مع إيران، وطهران تحذر دول الخليج في حال تقديم مساعدات للجيش الأمريكي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تير تي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا. إدارة ترامب تدين الضربات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري وتدعو دمشق لضبط النفس. لليوم الحادي عشر على التوالي، الاحتلال يحاصر 3 منازل في بلدة قصرى جنوب نابلس ويشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية. بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، الخارجية التركية تشدد على أن تقديم المساعدات الإنسانية مسألة ضمير تتجاوز السياسة.

0: أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كبار مبعوثيه بوقف محادثاتهم مع إيران. ونقلت CNN عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب غير راض عن عدم استعداد طهران للاستجابة لمطالبه، ويريد انتظار استعداد قادتها لإبرام الاتفاق. من جانبه قال مسؤولون أمريكيون إنهم بصدد تغيير الاستراتيجية والانتقال إلى خنق إيران تدريجيا مع توقع فرض عقوبات شديدة قريبا. حذرت إيران دول الخليج من مساعدة الجيش الأمريكي في عملياته العسكرية ضدها. وقال رئيس الأركان الإيراني اللواء علي عبد الله إن أي مساعدة أو تسهيلا للجيش الأمريكي سيعد مشاركة في عملياته. وأضاف عبد الله أن الجيش يراقب القواعد العسكرية الإقليمية، مستبعدا ألا تكون الدول المضيفة على علم بوجود طائرات عسكرية وطائرات تزويد بالوقود في قواعدها. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن خيار وقف إطلاق النار المؤقت لا يعدو كونه تكرارا للحرب، معتبرا أنه يمهد الطريق أمام اندلاع صراعات مستقبلية بدلا من تسويتها. وأوضح عراقجي أن بلاده لم تكن تسعى إلى اتفاقات تهدئة مؤقتة بل إلى إنهاء النزاع، مشيرا إلى أن قطر وباكستان أدتا دورا فعالا في تقريب وجهات النظر والوساطة بين طهران وواشنطن. أعلنت الإمارات العربية المتحدة وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر، عازية القرار إلى التصعيد الإقليمي الراهن. وقالت مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي بوزارة الخارجية الإماراتية عفراء الهاملي إن بلادها تنفي كافة الادعاءات المثارة بشأن طبيعة علاقاتها الاقتصادية مع طهران، مؤكدة التزام الإمارات الراسخ بالحوار والتعاون الكامل والتكامل الإقليمي كمسارات أساسية لتعزيز السلام والاستقرار، إلى جانب حرصها على صون سلامة النظام المالي الدولي وفق أعلى المعايير العالمية والقانون الدولي. أعلن وزير الخارجية الفرنسي جانويل بارو أن باريس ستطرد دبلوماسيين إيرانيين خلال الأيام القليلة المقبلة ردا على قرار طهران منع عودة موظفين فرنسيين إلى أراضيها. وأوضح بارو أن هذا الإجراء يأتي في أعقاب قرار الخارجية الإيرانية منع دبلوماسيين اثنين في السفارة الفرنسية بطهران من العودة لممارسة مهامهما بذريعة تورطهما في مخالفة دبلوماسية وقعت في شهر يوليو الماضي. قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إن بلاده ستصحح قريبا أوهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مضيق هرمز، يتزامن ذلك مع استمرار الاضطرابات في حركة الملاحة في المضيق. أبرز التطورات نتابعها مع الزميلة شيماء عاصم.
1: أهلا بكم. مهلة 60 يوما ما بين الولايات المتحدة وإيران تنتهي، وجميع الأعين تتجه نحو مضيق هرمز. وكيف ستتعامل إيران مع هذا المضيق بعد انتهاء تلك المهلة؟ لتأتي تصريحات إيران بأنها ستحول سياستها من الدفاع إلى الهجوم بالكامل في محاولة لكسر الحصار البحري الأمريكي المفروض عليها كما تقول، هذا الحصار الذي يمنع السفن الإيرانية من التحرك عبر منطقة خليج عمان باتجاه بحر العرب دخولا وخروجا. وهذا ما انعكس على حركة التجارة البحرية الإيرانية التي انخفضت بنسبة تراوح ما بين 90 و95% من حركة التجارة مقارنة بما قبل الحرب. من جهته قال كبير المفاوضين الإيرانيين إن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى تلتزم الولايات المتحدة ببنود الاتفاق المؤقت مع إيران بما في ذلك رفع الحصار البحري والعقوبات فضلا عن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. يأتي هذا في وقت يشهد فيه مضيق هرمز اضطرابا مستمرا في حركة الملاحة على خلفية المواجهة العسكرية ما بين الولايات المتحدة وإيران مع استمرار الهجمات على السفن التجارية وتأثر إمدادات الطاقة العالمية. حيث أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض سفينة لهجوم بمقذوف مجهول أثناء إبحارها في مضيق هرمز على بعد بضعة كيلومترات من الأراضي العمانية، أي أنها كانت بالقرب من منطقة المسار العماني، وهذا المسار الذي لا تريد إيران لأي سفينة أن تتحرك بداخله، ما يجعله مساراً مستهدفاً من قبل الإيرانيين. تتزامن تلك الأحداث مع تراجع حركة عبور السفن من مضيق هرمز إلى مستويات شديدة الانخفاض خلال الأيام الماضية، وذلك عقب توترات شهدها المضيق بدأت بهجمات متزامنة

0: على 3 سفن إماراتية وانتهت بتهديدات أمريكية بإعلان هذا الممر البحري الاستراتيجي أرضاً أمريكية، إذ تكشف مقارنة البيانات الملاحية قبل وبعد التهديد الأمريكي اضطراباً واضحاً في حركة العبور، حيث سجلت البيانات عبور 14 سفينة قبل التهديد الأمريكي، لينخفض هذا العدد إلى 8 سفن الجمعة تزامناً مع تصريحات ترامب، ثم إلى 3 سفن يوم السبت وصولاً إلى 2 سفينة فقط يوم الأحد. وفي موازاة هذا التصعيد، لم تنجح المفاوضات بشأن تنظيم الملاحة حتى الآن في إعادة حركة السفن إلى مستوياتها المعتادة، حين كانت أكثر من 130 سفينة تعبر المضيق يومياً قبل الحرب، حيث وقعت واشنطن وطهران في 18 يونيو الماضي مذكرة تفاهم بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز تمهيداً للتوصل إلى اتفاق نهائي، إلا أن تنفيذها تعثر بسبب خلافات تتعلق بأمن المضيق.
1: معنا في الاستديو الأستاذ الدكتور حسام الدين إنانش، رئيس قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة كوتاهيا دوملو بينار. دكتور، أهلا بك معنا في هذا الحوار. بداية، كيف قرأت قرار ترامب بوقف المفاوضات بشكل كامل والانسحاب من طاولة المفاوضات فيما يتعلق بالحديث مع إيران؟
2: عدم تجدد وقف إطلاق النار وهذا الوضع القائم بشأنه في الواقع، فإن الإدارة في إيران والحرس الثوري الإيراني نرى أن هنالك ما يرتقب بشكل كبير منهم. إيران فيما يخص فرض رسوم على المرور مضيق هرمز، هذا رقم يبلغ 70 إلى 80 مليار دولار، وهم يشعرون بأنهم مضطرون إلى أن يوفروا دخلا لشعبهم، لأن الإدارة في إيران تفكر بالشكل الآتي: إذا ما تحقق وقف إطلاق نار فإنه عقب ذلك يجب المحافظة على بقاء النظام، ولأجل ذلك يجب أن يتمكنوا من توفير إمكانات مالية لشعبهم، هكذا يفكرون، وإذا لم يتمكنوا من ذلك فحقيقة سيكون هنالك حديث عن عصيان أو ثورة من الشعب في مواجهة النظام إذا لم يستطيعوا توفير ذلك، ولأجل ذلك هم يسعون لتوفير هذا الإمكان المالي. لكن يبدو أن ما يرتقبونه أكبر من ما يترقبه الطرف الآخر، لأن إيران تدخل في حالة من الربح حقيقة إذا ما حققت هذا. لكن أمريكا لديها تأثير سلبي هنا للأسف، لأنها جمدت أموالا 300 مليار دولار هي تكلفة إعادة إعمار إيران، ولأن الولايات المتحدة لن تقوم بأمر إزاء هذا فستكون هنالك ضائقة مالية. لكن أنا أرى أن إيران فيما يخص عدم مواصلة وقف إطلاق نار وعدم بدء المباحثات النووية وعدم تقليل القدرات الصاروخية أسباب كذي أرى أنها تسببت في هذا القرار.
1: نعم، لكن هل هذا تبرير دكتور بأن تفرض إيران الرسوم على مضيق هرمز حتى تطعم الشعب، أم أن هنالك ربما حلول أخرى يمكن التوصل إليها؟
2: في الواقع برأينا هذا، برأيي هذا ليس ذريعة منطقية قناعتي شخصية، لأن هناك كثير من المسائل وكلا الطرفان لا وضوح في وقت موقفهما. الجانب الأمريكي يجب أن يبحث عن مساعي إعادة المفاوضات بحسن نية، لأنه إذا لم يكن هناك سعي إلى تحقيق مباحثات فإنني أخشى أن الأمور ستبلغ مستوى جديا أكثر تؤثر معه في إعاقة النظام الكهربائي والأمور الحياتية، وهذا يعني وفيات مدنية وقد يتحول إلى حرب برية أيضا، هذه مخاطر كبيرة. لكن أنا أرى أرتقب من الإدارة في إيران أمورا أكثر، على الأقل فيما يخص الملف النووي يجب أن ينبغي أن يقدموا بعض التنازلات، لأن السلاح النووي حاليا بالطبع هنالك سلاح نووي في يد إسرائيل أيضا يجب أن لا يكون هنالك، لكن بشأن الاستخدام النووي فإن الإدارة في إيران لا تجد جوازا أو فتوى تبيح استخدام النووي لأغراض عسكرية، هكذا يقولون. فإذا لماذا لا تسلمون اليورانيوم المخصب، أو لماذا لا تخففون أو تحددون مستوى تخصيب اليورانيوم؟ هذه أسئلة تبرز. بالطبع السبب الأكبر هنا هو حالة عدم الثقة القائمة بين الطرفين، لأن الولايات المتحدة إلى الآن كثير من المرات قصفت إيران خلال وقف إطلاق النار، وإيران أيضا شهدت مشكلات فيما يخص تنفيذ وقف إطلاق النار.
1: ولكن دكتور، الأسئلة التي تحدثت عنها هي أسئلة منطقية، أسئلة مشروعة مفترضة منذ بداية هذا الحرب، ولكن في الفترة الأخيرة أصبحنا لا نسمع عن هذه الأسئلة أي شيء. هذه الأسئلة لا تطرح من قبل الولايات المتحدة، لا مسألة النووي ولا مسألة الصواريخ الباليستية ولا غيرها من القضايا التي بدأت من أجلها الحرب. كل ما يتم الحديث عنه اليوم ويسأل عنه هو فقط مضيق هرمز.
2: نعم، في الواقع هذا يظهر فشل الولايات المتحدة. أشكركم على سؤالكم، سؤال صائب للغاية، لأنه انظروا في بدايات الحرب كانوا يتحدث عن تغيير النظام وتحويله، وكذلك كانوا يتحدث ليس عن وقف إطلاق النار بل عن استسلام إيران غير المشروط وجعلها جزء من النظام العالمي. هذا ما كانوا يتحدث عنه، وأيضا إدارة الموارد الطبيعية الخاصة بإيران. كانوا يأملون أن يحققوا مصالحهم، لكن لأنهم لم يستطيعوا تحقيق أي من هذه الأمور، وإيران فإنها الآن أغلقت مضيق هرمز. إغلاق مضيق هرمز بات مشكلة دجيجة انضافت إلى مشكلتهم السابقة. هذا يظهر نجاحا لإيران في هذا الملف ويظهر فشلا أمريكيا، لأن هذا الجزء من العمليات الأهم فيه هو التطبيع السياسي والأهداف الاستراتيجية، وبشكل مرتبط بهذه الأهداف يبدو أنه لم يتم بلوغ الأهداف، وهذا يظهر هزيمة أمريكية كون مضيق هرمز بات مشكلة الآن.
1: كنت سأسأل من المستفيد من تحويل كل هذه المسألة الكبيرة إلى مضيق هرمز، ولكنك أشرت إلى نجاح إيراني وفشل أمريكي فيما يتعلق بتحوير الأهداف التي جاءت من أجلها الحرب. ولكن بالعودة إلى القرار الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالوقف الكامل للمفاوضات والانسحاب من طاولة المفاوضات مع إيران، برأيك دكتور ما الذي سيترتب على هذا القرار؟ هل يعني ذلك العودة مرة أخرى للحرب؟
3: إذا كنا سنقول
2: الصحيح، فأنا أرى أن ترامب أنه ليس ترامب ليس على وعي بكافة ترتبات هذا القرار. ترامب في حالة من عدم النجاح، في حالة من الغموض، هو يواجه وضعا لو وقع وقف إطلاق النار فإن هذه النتيجة لن تكون مرضية، وكذلك إذا ما قرر مواصلة الحرب فليست لديه القوة لهذا. من جانب فإن التوماهوك و باتريوت وغيرها من المنظومات الدفاعية ليست موجودة، ويتحدث عن عملية برية جعل مضيق هرمز قطعة من أمريكا. هذا خطاب له، وهذا خطاب واضح أنه غير واقعي، لأن مساحة هي ضعفي تركيا ونصف هي مساحة إيران، ولديها عدد سكان 90 مليون، ومن ثم فليست دولة يمكن إخضاعها باجتياح بري. يحتاج إلى 2 مليون أو 3 ملايين من الجنود لاحتلال إيران، وهذا يعني عودة آلاف الجثامين والجثث من الجنود إلى الولايات المتحدة. أنا أرى أن ترامب في حالة من الغموض، وهذه حرب تحولت إلى حرب إنهاك، هكذا أرى. نعم،
1: حالة غموض ربما تذهب باتجاه حالة تخبط لدى الرئيس الأمريكي. لكن برأيك دكتور ما الحل الذي قد يطرح أمام الولايات المتحدة وتحديدا أمام الرئيس دونالد ترامب؟ هو حاول تشكيل حلف وسماه حلف مضيق هرمز ولم ينجح، تحدث إلى حلفائه التقليديين مثل بريطانيا مثل اليابان وغيرها من الدول من أجل الدخول في حلف عسكري من أجل فتح مضيق هرمز. هذا الشيء هو الآخر فشل. الآن يعني بعد قرارات كثيرة وصلنا إلى مسألة الانسحاب من طاولة المفاوضات، وتشير أيضا في تحليلك الآن إلى أن هذا جزء من التخبط الذي تعيشه الإدارة الأمريكية.
2: نعم، في الواقع من كلا الطرفين هنا حالة من عدم معرفة الطريق إلى الحل، لأن ترامب كما تحدثتم هو في حالة من الانعدام النتائج، أنه دعا دول الناتو أيضا، وكما تعلمون في قمة الناتو في أنقرة المادة 4 كون مضيق هرمز قد أغلق، وأيضا في حال تحول إيران إلى التسلح فإن الناتو في حالة من التطبيع التطابق أن ينفذوا المادة الخامسة، هذا ما يتحدث عنه. ومن ثم فإذا تحول، إذا تحقق هذا، فأولا قد يجري تحويل مضيق هرمز إلى مساحة لوجستية تدار عالميا. لكن برأيي الفشل الإيراني الأكبر، هذا هو الاحتمال الثاني، أن دول المنطقة باتت تبحث عن طرق بديلة. طبعا هذا حمل معه أمورا لصالح تركيا، مثلا ما وقعت تركيا مع قطر عام 2009، يعني اتفاقية الغاز هذه قد تدخل حيز التنفيذ، وأيضا خط

0: قطار الحجاز كما تعلمون، اتفاق مع سوريا والأردن والمملكة العربية السعودية، وأيضا مشروع طريق التنمية مع العراق وكذلك سوريا ما حققته من اتصال بفضل منطقة الاستراتيجية، ومن ثم فمضيق هرمز موقف إيران إذا ما تواصل وموقف عدم الحل إذا تواصل فإنه للأسف مضيق هرمز سيتحول إلى منطقة لا تفيد شيئا ومنطقة خسرت أهميتها الاستراتيجية. هذا احتمال قائم، أي أنه بعد الآن فإن الطاقة البترول والغاز الطبيعي سيجري نقله بريا ربما وسيصل إلى أوروبا هكذا، وهذا سيكون بخطوات تركية فيما يبدو.
1: أشكرك جزيلا على وجودك معنا الأستاذ الدكتور حسام الدين إنانش، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة كوتاهيا دوملو بينار، شكرا جزيلا.
0: أشكركم على استضافتكم.
1: دعت الإدارة الأمريكية الحكومة السورية إلى ضبط النفس بعد الضربات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري، وقال موقع أكسيوس إن إسرائيل أبلغت مسؤولي البيت الأبيض قبل الضربة التي يقول مسؤولون أمريكيون إنها كانت مدفوعة جزئيا بالانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر القادم. بدوره وصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك الهجوم بأنه تصعيد غير ضروري، مؤكدا أن واشنطن ستواصل رعاية الحوار بين الجانبين. أكدت الرئاسة التركية رفضها الغارات الإسرائيلية على سوريا وتمسكها بدعم أمنها واستقرارها.

0: كما نددت الأمم المتحدة بالغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب شمال غربي سوريا. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجيريك إن المنظمة تتابع التطورات من كثب، مضيفا في معرض رده على استهداف المطار أن هذا انتهاك مقلق لسلامة الأراضي السورية ومجالها الجوي، ويجب وقف الغارات التي تعارضها الأمم المتحدة بشكل كامل. توغلت قوات إسرائيلية في بلدة جبات الخشب بمحافظة القنيطرة واختطفت شخصين وفتشت عددا من المنازل. وقال التلفزيون السوري إن قوات الاحتلال توغلت في البلدة بأكثر من 100 عنصر و15 آلية عسكرية. هذا وكانت القوات الإسرائيلية استهدفت بقصف مدفعي أمس الثلاثاء منطقة وادي قرية عابدين بريف محافظة درعا الغربي جنوبية سوريا. للمزيد ينضم إلينا من دمشق مراسلنا محمد السباعي. أهلا بك محمد، ماذا في تطورات هذه التوغلات الإسرائيلية؟
1: نعم يحيى، حقيقة تصعيد إسرائيلي غير مسبوق تشهده الأراضي السورية ابتداء من الجنوب، وأيضا نتحدث عن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت يوم الأمس مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب. نتحدث أن عقب استهداف هذا المطار لم تكتفي القوات الإسرائيلية أو الاحتلال الإسرائيلي بعملياته الاستفزازية لسوريا كما وصفتها الحكومة السورية، كان هنالك أيضا قصف مدفعي طال محيط قرية عابدين بريف درعا جنوب سوريا، وأيضا عمليات توغل في طبعا جبات الخشب بريف القنيطرة، ما أدى إلى أيضا خلال هذه العملية إلى اعتقال شابين أيضا من المنطقة بعد تفتيش المارة. طبعا هذه الوحدات التي دخلت لقوات الاحتلال كانت بأكثر من 100 عنصر دخلت إلى المنطقة وأقامت حاجزا أمنيا هناك وقامت بتفتيش المارة. نتحدث أن ليس فقط التوغل كان لعناصر مشاة لجنود الاحتلال الإسرائيلي، بل كان أيضا بجرافات وآليات زراعية قاموا بقطع الأشجار أيضا في منطقة جبات الخشب وقاموا بتجريف الأراضي الزراعية. نتحدث أن عمليات التوغل طبعا باتت شبه يومية في الجنوب السوري، أتحدث هنا عن القنيطرة ونتحدث عن درعا، دائما ما يكون هنالك عمليات توغل. ولكن يحيى، خلال الفترة الماضية وخلال الأسابيع الماضية طبعا كان هنالك عمليات التوغل باتت تأخذ منحى آخر من التصعيد. كان سابقا عندما يتم توغل آليات لجنود الاحتلال الإسرائيلي يتم التوغل بعدد محدود من الآليات والعناصر، يقومون طبعا بجولة داخل بعض القرى ومن ثم أيضا ينسحبون، ولكن عمليات التوغل اليوم باتت مختلفة عن سابقها. طبعا يتم حشود عدد من العناصر على الحدود السورية ومن ثم أيضا إدخالها إلى الأراضي السورية، الأعداد تكون تتراوح ما بين 50 و70 و100 عنصر. طبعا هذا طبعا كان غير موجود في الأيام السابقة أو الأشهر السابقة. نتحدث أن بعض جنود الاحتلال يقومون أيضا بفتح النار عند توغلهم في هذه المناطق، ولا سيما أيضا القنابل المضيئة التي يتم استخدامها بين الحين والآخر. نتحدث أن جل العمليات التي تحدث ليلا على عكس عمليات التوغل التي كانت طبعا يتم التوغل في الصباح. نتحدث أن هذه العمليات طبعا تطالب من خلال الحكومة السورية بوقف هذه العمليات الاستفزازية، وأيضا منذ 8 ديسمبر 2024 تعمدت إسرائيل على أن تكثف عملياتها الأمنية في سوريا، وأيضا كان هنالك مطالبات واسعة من الخارجية السورية والرئاسة السورية طالبت بوقف هذا الاعتداء وطالبت المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته أمام هذه الانتهاكات للأراضي السورية والشعب السوري، لأنه حقيقة هنالك أعداد من المدنيين يتم احتجازهم في القنيطرة القنيطرة وفي درعا، وأيضا حاصل هنالك مجازر للمدنيين. وطبعا المجزرة الشهيرة هي منطقة بيت جن عندما استهدفت قوات الاحتلال المنطقة بالمدفعية. أيضا عقب الاستهداف الذي حصل يوم الأمس لمطار أبو الزهور، وأيضا التصريحات والإدانات الدولية الواسعة وإدانة الأمم المتحدة لهذا الاستفزاز للشعب السوري والسوريين بشكل عام، أيضا قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتجديد قصفها لمحيط قرية عابدين، وأيضا مساء الأمس أيضا توغلت في محيط جباتة الخشب، فيما أيضا المنطقة الجنوبية بشكل كامل يحيى دائما يحصل بها توترات، وأيضا هنالك قلق من السكان نتيجة هذه التوغلات التي لم تتوقف حتى لحظة واحدة.
0: شكرا لك مراسلنا من دمشق محمد السباعي. ينضم إلينا من دمشق الباحث السياسي بسام سليمان. أستاذ بسام، بداية أهلا بك معنا. إذا توغل في القنيطرة جنوبا، قصف مطار أبو الظهور العسكري شمالا من قبل إسرائيل، ما الذي تريده تل أبيب في هذا التوقيت؟
2: تحياتي لك أستاذ يحيى وتحياتي للسادة المشاهدين. حقيقة بالبداية أنا حابب ركز على قصف مطار أبو الظهور لأنه له دلالات أوسع، وهو يمثل عملية نوعية تشير إلى حالة انتقالية في العمليات العسكرية الإسرائيلية على الأراضي السورية. حقيقة تصب عملية قصف مطار أبو ظهور في مسارين اثنين. المسار الأول هو منع إعادة تمكين المؤسسة العسكرية السورية وإعادة إنتاجها لنفسها. نحن بنعرف أنه بعد التحرير أعلن الكيان الصهيوني عملية سهام باشان التي هدفت إلى تدمير البنية التحتية للجيش العربي السوري، وواضح أنه إسرائيل عندها هدف أنه سوريا ضعيفة وجيشها ضعيف. لكن هناك اليوم اختلاف واضح، هو أنه مطار أبو ظهور يقع على بعد 60 كيلومتر فقط من أقرب نقاط الحدود التركية، وهذا كما صرح المبعوث الأمريكي بارك كاد يسبب حالة من الاشتباك بين الدولتين. يعني الطائرات الإسرائيلية وصلت إلى القرب من الحدود التركية، وفي هذا رسالة إقليمية. الأولى الرسالة الأولى هي لتركيا لمنع أي عملية تنسيق

0: نفت وجود أي قوات أجنبية لا تركية ولا غيرها في هذا المطار، وبالتالي إلى ماذا تؤشر هذه المزاعم والادعاءات الإسرائيلية؟
1: تؤشر إلى محاولة تبرير عملية القصف الذي تستهدف سيادة سوريا، أنه هي لم تقصف القوات السورية بل قصفت قوات أجنبية داخل سوريا. أعتقد أنه هذا هو السبب الذي تريده إسرائيل. هلأ بالعموم نعم، في هذا المطار لا وجود لتركيا، ولكن في بعض نقاط الشمال السوري هناك وجود عسكري تركي معروف في مناطق شمال إدلب، في مناطق شمال حلب، وهذا الوجود يعني من عدة سنوات بعد عمليات درع الفرات وغصن الزيتون وعملية الوقوف في وجه العدوان الروسي والإيراني. يعني دخلت حتى تركيا دخلت إلى سوريا في 2019-2020 لمنع المذبحة الكبيرة التي كان يخطط لها الإيرانيون والروس بمساعدة النظام السوري في إدلب. لذلك الوجود التركي حتى في أقصى الشمال السوري هو وجود له طابع إنساني أكثر ما يكون طابع عسكري، لأنه دخل من أجل، وهذا هذه نقطة هامة، من أجل حماية الشعب السوري، والآن هو وجود شرعي يعني معترف به ومتفق عليه مع الحكومة السورية، وأساسا في معاهدة يعني تنسيق دفاعي وتطوير للقوة العسكرية بين الدولتين. يعني اليوم سوريا دولة ذات سيادة، من حقها تعمل أي اتفاقيات مع تركيا ومع غير تركيا. إسرائيل تدخلها هو غير القانوني ويمثل حالة بلطجية ترسل رسائل إقليمية نعم. لمختلف دول الإقليم.
0: نعم، وعلى أي حال الوجود التركي هو متعلق بمسارات عدة من ضمنها اتفاقيات خفض التصعيد التي صدرت عن أستانا، وبالتالي هذا الوجود التركي متوافق عليه إقليميا وكذلك دوليا، حتى من الدول التي كانت موجودة أساسا قبل ذلك في سوريا. على أي حال أستاذ بسام، يعني إلى أي مدى يتعدى الأمر مسألة استهداف فقط مطار أبو الظهور العسكري إلى منع أي تطور في القدرات العسكرية التي يبنيها السوريون اليوم برئاسة أحمد الشرع، الرئاسة التي وصلت مع انتصار الثورة؟
1: جميل، لكن بس بدي ركز على نقطة هامة. اليوم ألمانيا دولة مستقلة، لكن في معاهدات دفاعية بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية إلها قوات في ألمانيا. تخيل أن تأتي روسيا وتقصف ألمانيا بحجة أنه فيها قوات أمريكية. طيب شو علاقة روسيا؟ ما ألمانيا دولة مستقلة ذات سيادة، وأمريكا دولة مستقلة ذات سيادة، ومتفقين مع بعضهم. هذه هي النقطة التي يجب أن نفهمها. يعني اليوم من حق الدولة السورية أن تعقد الاتفاقيات العسكرية مع من تريد، ووجود هو لا وجود لتركيا في هذه القاعدة العسكرية بمطار أبو الظهور، ولكن حتى لو وجدت تركيا ضمن اتفاقيات عسكرية مع الدولة السورية، فما علاقة إسرائيل بهذا الأمر؟ نحن أمام حالة بلطجة إقليمية. بنرجع للإجابة على سؤالك، نعم مثل ما قلنا إسرائيل تريد دولة سورية ضعيفة، إسرائيل لا تريد أن تقوى المؤسسة العسكرية السورية، تريد سوريا هشة قابلة للتقسيم، لا تفرض سيادتها على كامل أراضيها. ولذلك نرى سوريا اليوم، أو عفوا إسرائيل اليوم تدعم حالة شبه تقسيمية في الجنوب السوري في السويداء، يعني وهذا تدخل سافر في الأراضي السورية. لذلك أعتقد أنه سوريا اليوم يعني تحتاج إلى رد استراتيجي يعزز من قوتها، وأعتقد أن هذا الرد الاستراتيجي يتمثل بالإصرار على بناء مؤسستها العسكرية من جهة، وتعزيز علاقاتها مع حلفائها الإقليميين، وتعزيز موقفها الشرعي الأممي، اللي واضح من تصريحات الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة أن الجميع مستاء من الحالة الإسرائيلية التي باتت تشكل خطر كبير على الأمن والاستقرار الإقليمي.
0: شكرا لك من دمشق الباحث السياسي بسام سليمان.
1: شكرا لك.
0: يواصل مستوطنون إسرائيليون حصار 3 منازل فلسطينية في بلدة قصرى جنوب نابلس لليوم 11 وسط حماية من الجيش الإسرائيلي في محاولة للاستيلاء عليها وفرض أمر واقع في المنطقة. وقال رئيس بلدية قصر عبد العظيم الوادي إن المستوطنين يواصلون الانتشار في محيط المنازل بالتزامن مع وجود قوات الجيش الإسرائيلي وإعلان المنطقة عسكرية مغلقة.

0: وشدد الوادي على أن العائلات الثلاث تواجه أوضاعا صعبة نتيجة استمرار الحصار وتقييد حركتها. اعتقل الجيش الإسرائيلي 30 فلسطينيا بينهم صحفي في بيت لحم خلال اقتحامات ومداهمات في مناطق من الضفة الغربية، بينما فرضت حظرا للتجوال في بلدة الظاهرية جنوب الخليل. وبحسب بيان لنادي الأسير الفلسطيني، تركزت الاعتقالات في محافظات الخليل وقلقيلية ونابلس وطول كرم وبيت لحم. واعتبر البيان أن حملات الاعتقال المتصاعدة تمثل إحدى أبرز أدوات الاحتلال لفرض السيطرة والعقاب الجماعي. هذا ويستمر الاحتلال بفرض حظر للتجوال في بلدة الظاهرية جنوبي الخليل، حيث اعتقلت قواته 8 فلسطينيين أثناء اقتحامه للبلدة. قالت ثلاث جمعيات حقوقية إسرائيلية إن تل أبيب نكثت بتعهدها بشأن مشروع E1 الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة. وأضافت الجمعيات مع تجمعات فلسطينية أنها تقدمت بالتماس ضد المشروع، واتهمت الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن التزام رسمي قدم عبر نيابة الدولة بعد نشر عطاء لبناء 1234 وحدة استيطانية دون إشعار. ويقضي المشروع ببناء نحو 3400 وحدة لربط مستوطنة معالي أدوميم بالقدس. ينضم إلينا من القدس أستاذ العلوم السياسية والقانون العام الدكتور أمجد إشهاب. دكتور، بداية أهلا بك معنا. 11 يوما على حصار ثلاث منازل فعلا في قصرى. عندما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عمليته العسكرية دكتور في قصرى، قال إنها ستنتهي بحسب التوقيت مساء أمس، ولكنه لم يفعل ذلك. وبالتالي ما الدوافع أمام استمرار هذا الحصار على هذه البلدة؟
1: ولجميع السادة المشاهدين على قناة تي ار تي عربي، شكرا على الاستضافة. نعم، قرية قصرى لها هي عقدة جغرافية بالنسبة لهم، تقع على تلال عالية تتمتع بمصادر مياه، حلقة وصل تتواجد في جنوب شرق مدينة نابلس. هذه حلقة الوصل مع بقية القرى الموجودة، عملية الاستيلاء عليها سيساهم بشكل كبير في عملية توسع استيطاني كبير جدا. طبعا الجيش الإسرائيلي عادة يريد إخلاء السكان، وخاصة سكان البيوت، وخاصة البيوت الثلاثة، تحت حجة حمايتهم للمستوطنين، وبذلك هو يعني يحقق هدف المستوطنين. طبعا المستوطنين قاموا بحصار البيوت الثلاثة، قاموا بوضع خيام، قاموا بقطع الماء والكهرباء طبعا بدون أي ردود فعل من قبل الجيش، وهذا سيؤدي حتما إلى وجود وضع قهري صعب جدا، يؤدي بالنهاية إما لخروج السكان لأنهم لا يستطيعون الاستمرار، هناك فقدان للأمن وأيضا لحياتهم وأيضا عدم وجود مقومات حياة، ستؤدي حتما إلى عملية إخراجهم. هم سيدعون بأنهم خرجوا طوعا، ولكن هذا سيكون
0: نعم دكتور، ولكن للجيش رواية أخرى دكتور، هو يتحدث عن أن تواجده في هذه البلدة لا يعني بالضرورة المشاركة في هذه العملية التي يقوم بها المستوطنون، وإنما على العكس من ذلك تماما، يأتي حماية للفلسطينيين من هؤلاء المستوطنين.
1: نعم، هذه رواية كاذبة، لأن الجيش يلعب أداة في عملية التهجير، أداة مساعدة للمستوطنين. يعني من الخطأ اختصار الموضوع بالمستوطنين، هي سياسة ممنهجة من قبل الحكومة ومدعومة من قبل وزراء وازنين، خاصة من قبل وزير المالية سموتريتش، وأيضا من قبل رئيس الحكومة نتنياهو. يعني المسألة هي وضع المستوطنين كأداة في المقدمة، ولكن عملية التنفيذ والحماية والسيطرة تتم من قبل الجيش. يعني الجيش عندما وهو قام قبل ذلك في عملية تهجير السكان، عملية نقلهم إلى مناطق ثانية، هذا مساعدة في التهجير، وهذا منافي تماما للقانون الدولي.

0: لنظام روما، الاتفاقية الرابعة لجنيف. هذا
1: نعم
0: يعتبر جريمة حرب بما يقوم به.
1: طيب دكتور،
0: فالادعاء بأنه هنا لحماية السكان يستطيع إخلاء المستوطنين، يعني أقوى جيش في المنطقة،
1: نعم
0: وأيضا
1: نعم،
0: يجب
1: ولا
0: التذكير
1: يستطيع أن يفعل
0: بأن
1: أي
0: المستوطنين
1: شيء
0: هم
1: دكتور
0: جنود.
1: أمجد.
0: نعم،
1: وبالتالي ما
0: المستوطنين
1: الهدف
0: هم
1: أساسا
0: جنود
1: من
0: في
1: كل ما
0: الجيش.
1: يجري دكتور أمجد؟ ما الهدف أساسا
0: نعم،
1: من كل ما يجري؟ البعض يربط التطورات فيما يتعلق بتوقيتها هنالك في قسرة بالانتخابات المرتقبة وعدم قدرة رئيس الوزراء الإسرائيلي على الضغط على اليمين المتطرف في حكومته، ننتظر انتخابات بالطبع في أكتوبر القادم، والبعض يربطها بمسألة أوسع من ذلك وهي مسألة استراتيجية مرتبطة بضم أراضي الضفة الغربية إلى إسرائيل.
0: نعم، أراضي الضفة أولا هي تقريبا تم ضمها بدون إعلان رسمي، نحن نتحدث عن 70% تم ضمها في سيطرة مباشرة. طبعا الضفة الغربية بأكملها تحت الاحتلال، نحن نتحدث عن تقريبا 6000 كيلومتر مربع، تم السيطرة على 7000 كيلومتر بشكل مباشر. يعني لم يتبقى للفلسطينيين سوى تقريبا 1600 كيلومتر في مناطق معزولة. يعني نتحدث عن أن 1600 كيلومتر المتبقية هي أراضي غير متصلة جغرافيا، أصبحت كجزر في محيط. وأيضا سياسة الاستيطان والتهجير هي أهم بند من تشكيل هذه الحكومة في ديسمبر عام 2022. يعني أهم بند في تشكيل هذه الحكومة كان حسم الملف الفلسطيني وتهجيرها وضم الضفة الغربية. طبعا عملية الضم ليست بإعلان رسمي، ولكن ما يتم عمله في الضفة الغربية هو الانتقال من الاحتلال للضم الغير معلن ولفرض السيادة. وما يجري في الضفة الغربية الآن تحت حماية الجيش الإسرائيلي، يعني من غير المنطق أن يقوم الجيش بنقل السكان من مناطقهم وسكناهم، وأيضا إدخال المستوطنين والسيطرة. يعني يقومون بشكل مستمر في وضع خيمة، ومن ثم في وضع سياج على الأرض، ومن ثم بناء بنية تحتية، وأيضا تقديم طلب تنظيم والاعتراف في البؤرة الاستيطانية والحصول على كل البنى التحتية، الماء والكهرباء. هذا كله يتم بالتعاون على المستوى السياسي والمستوى العسكري مع الحكومة الإسرائيلية. لاختصار الموضوع بأنه مجموعة من المستوطنين هو ادعاءات غير دقيقة، والإثباتات موجودة بشكل واضح جدا بأنها سياسة ممنهجة للاستيلاء على ما تبقى. يعني ما يتم الآن هو عملية تآكل لما تبقى من أراضي في الضفة الغربية. وأيضا
1: نعم
0: مسألة
1: دكتور،
0: أنا بعض المشاريع قد تؤثر على قيام دولة فلسطينية. الواقع على الأرض في الضفة الغربية لم يتبقى هناك مقومات إقامة دولة فلسطينية على مستوى المعايير القانونية. الأرض تم تفكيكها وتأكلها، لا يوجد هناك أرض متواصلة جغرافيا، أصبحت جزر في محيط. لا يوجد سلطة تسيطر على هذه الأرض ولا تسيطر على السكان، وأيضا لا يوجد حتى معايير سياسية، لا يوجد اقتصاد، لا يوجد مؤسسات دولة، لا يوجد سيطرة على المعابر. إسرائيل تسيطر على كل شيء، حتى مستوى إدارة بلديات حكم ذاتي الفلسطينيين لا يتمتعون به. يعني حتى المدن أصبحت معسكرات اعتقال محاطة بحواجز عسكرية وببوابات تسيطر عليها الجيش
1: نعم دكتور
0: الإسرائيلي
1: أمجد،
0: حتى الانتقال من مدينة لمدينة. نعم،
1: أشكرك. من
0: تفضل.
1: القدس، أستاذ العلوم السياسية والقانون العام الدكتور أمجد الشهاب. قتل 4 مدنيين وأصيب 4 آخرون في ضربة روسية بطائرة مسيرة استهدفت حافلة بمدينة خيرسون الأوكرانية. وأفاد مكتب المدعي العام الإقليمي بأن الحافلة كانت تسير في شارع يتعرض باستمرار لغارات جوية روسية. كما أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية مقتل شخص وإصابة 7 آخرين إثر هجوم روسي على مبان سكنية في زابوريجيا. للمزيد ينضم إلينا من كييف مراسلنا صفوان جولاق. أهلا بك صفوان، ماذا في تفاصيل هذه الغارات الروسية الجديدة؟ هناك قتلى وجرحى في أوكرانيا.
2: نعم، هناك قتلى وجرحى يحيى، وخاصة في زابوريجا التي ذكرتها قبل قليل، وأيضا في خرسون التي استهدفت فيها حافلة صغيرة، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين وفق ما أعلنت السلطات المحلية. بشكل عام القوات الجوية الأوكرانية أشارت إلى أن روسيا أطلقت بعد منتصف الليل وحتى ساعات هذا الصباح ما مجموعه 3 صواريخ باليستية وعدد من المسيرات بندرول. هذه المسيرات التي زودتها روسيا بمحركات النفاثة وأصبحت وسيلة رئيسية لاستهداف المقاطعات الجنوبية والجنوبية تحديدا دون غيرها في إطار الضربات التي تقوم بها روسيا. وبالفعل هذا ما حدث عندما استهدفت هذه المسيرات أنحاء عدة من مقاطعتي ميكولايف وأوديسا في جنوب أوكرانيا. في مقاطعة ميكولايف دوت عدة انفجارات خلال ساعات الليل، لم تعلن السلطات المحلية ماهية الأهداف، ولكن في ذات التوقيت أعلنت شركة توديتيك للطاقة أن إحدى منشآتها الرئيسية تعطلت وبشكل كبير لا يسمح بإعادة تأهيلها في الوقت القريب، وذلك مباشرة بعد الضربات التي تعرضت لها مقاطعة ميكولايف في الجنوب. أيضا تعرضت عدة تجمعات سكنية على رأسها مدينتا نيكوبول وكريفي ريه في جنوب مقاطعة دنيبروبتروسك إلى ضربات روسية. هذه الضربات تمت بواسطة القنابل الجوية الموجهة والمسيرات بشكل رئيس، وأدت إلى دمار واسع لحق بعدد من المواقع في تلك المناطق. أيضا في مقاطعة زابوريجا، وهنا ربما الأرقام هي الأكبر التي تم تسجيلها، قالت الإدارة العسكرية إنه في ضواحي زابوريجا وليس فقط في مدينة زابوريجا هوجم أكثر من خمسين تجمعا سكنيا، وكان ذلك أكثر من 1000 مرة على مدار 24 ساعة، والأضرار كبيرة لحقت بالكثير من المنازل الخاصة والكثير من الممتلكات والكثير من منشآت البنية التحتية أيضا. أما في زابوريجا نفسها فاستهدف مركز إداري إقليمي وفق ما أعلنت السلطات المحلية، التي أعلنت في وقت لاحق استهداف السوق المركزي، وأدى ذلك أيضا إلى إصابة عدد من الأشخاص في مدينة زابوريجا.
1: شكرا من كييف مراسلنا صفوان جولاق. في اليوم العالمي للعمل الإنساني تشدد أنقرة على أن تقديم المساعدات الإنسانية مسألة ضمير تتجاوز السياسة، وأن تركيا تعد من أكثر دول العالم في تقديم المساعدات الإنسانية مقارنة بحجم ناتجها المحلي الإجمالي.
3: أينما تولي وجهك يبرز الدور التركي الإنساني جليا في بقاع من العالم تئن تحت وطأة الأزمات والكوارث. ففي اليوم العالمي للعمل الإنساني لا تقاس الاستجابة بحجم المساعدات فحسب، بل بقدرة العاملين في الميدان على إيصالها إلى مستحقيها. فالمساعدة ليست عملا طارئا ينتهي بتسليم المساعدات، بل حضور ميداني يصنع أثرا طويل المدى، حيث تؤدي المؤسسات التركية دورا مهما في تلبية نداءات الاستغاثة حول العالم. وتتجاوز المساعدات حدود الجغرافيا الضيقة، ففي فنزويلا المنكوبة عقب زلزالين متتاليين تسلمت السلطات هناك عبر الوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا معدات للبحث والإنقاذ ومواد لتلبية الاحتياجات العاجلة. أما بغزة التي عانت ويلات عدوان طال كل مناحي الحياة، فقد وصلت منذ مطلع السنة الحالية سفن الخير لميناء العريش محملة بآلاف من أطنان المساعدات لنقلها للقطاع. وقد أرسلت أنقرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي 10,000 أطنان من المواد الإغاثية إلى غزة، وعمل الهلال الأحمر ومنظمات المجتمع المدني التركية على محاولة التخفيف من تداعيات الحصار. وفي لبنان ترسل المساعدات الإنسانية المقدمة من تركيا عبر إدارة الكوارث والطوارئ آفاد رسالة مفادها التضامن عبر 10,000 أطنان من الإمدادات الإغاثية، لتسهم في تأمين مأوى مؤقت للنازحين في ظل التدمير الممنهج الذي يتعرض له الجنوب جراء الاعتداءات الإسرائيلية. أما في السودان فيؤدي العاملون في المجال الإنساني بالمؤسسات التركية دورا مهما في تضميد جراح الفارين من جحيم القصف، حيث تعاظم الحضور التركي منذ اندلاع الحرب في السودان عام 2023 عبر مشاريع تنفذها مؤسسات متداخلة تتحرك في مسارات متوازية بين الإغاثة والتنمية. كما أشار الرئيس رجب طيب أردوغان إلى هذه المقاربة الإنسانية بقوله إن الهلال الأحمر التركي ترسخ في ذاكرة شعوب المنطقة من خلال أعماله الإغاثية في فلسطين والبوسنة وأفغانستان والصومال والعراق وسوريا، ليبقى الأثر حاضرا ما دام نداء الواجب قائما. رحاب الحمروني، تلت عربي.
1: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. ترامب يأمر كبار مبعوثيه بوقف محادثاته مع إيران، وطهران تحذر دول الخليج في حال تقديم مساعدات للجيش الأمريكي. إدارة ترامب تدين الضربات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري وتدعو دمشق لضبط النفس. لليوم 11 على التوالي، الاحتلال يحاصر 3 منازل في بلدة قسرة جنوب نابلس ويشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية. بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، الخارجية التركية تشدد على أن تقديم المساعدات الإنسانية مسألة ضمير تتجاوز السياسة. نلقاكم على رأس الساعة.
4: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث. نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
5: شو بدك تحط فيها؟
6: ليش احكي؟ دمر صار عليه، ليش احكي؟
7: الله، أنا يا فلوس.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل في لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصوا لنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملوا لنا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهد، إنه صار معي كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلام.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي أنه كان عندي شغف كبير أنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب بقيت عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر أنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم، بس

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ليش هدول ذنبهم؟ هدول الأطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك. وطبعا كل أطباء قطاع غزة بيفهموا بأنه هدول الأطفال بنيجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثة، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. آخر مرة قبل 10 أيام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركة بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت إحنا في قطاع غزة غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الأطفال، هدول عندهم مشكلة في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هناك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل

0: لا استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول، نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
1: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربى العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.

0: not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: אנחנו נלחמים בחיות אדם, ואנחנו נוהגים בהתאם.
2: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.
3: ترامب يأمر كبار مبعوثيه بوقف محادثات مع إيران، وطهران تحذر دول الخليج في حال تقديم مساعدات للجيش الأمريكي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا. واشنطن تدعو دمشق لضبط النفس عقب الضربات الإسرائيلية، وأنقرة تطالب نتنياهو باحترام القانون الدولي والتخلي عن سياساته العدوانية. لليوم الحادي عشر على التوالي، الاحتلال يحاصر 3 منازل في بلدة قصرى جنوب نابلس، ويشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية.

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كبار مبعوثيه بوقف محادثاتهم مع إيران، ونقلت CNN عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب غير راض عن عدم استعداد طهران للاستجابة لمطالبه، ويريد انتظار استعداد قادتها لإبرام الاتفاق. من جانبه قال مسؤولون أمريكيون إنهم بصدد تغيير الاستراتيجية والانتقال إلى خنق إيران تدريجيا مع توقع فرض عقوبات شديدة قريبا. حذرت إيران دول الخليج من مساعدة الجيش الأمريكي في عملياته العسكرية ضدها، وقال رئيس الأركان الإيراني اللواء علي عبد الله إن أي مساعدة أو تسهيلا للجيش الأمريكي سيعد مشاركة في عملياته. وأضاف عبد الله أن الجيش يراقب القواعد العسكرية الأمريكية، مستبعدا ألا تكون الدول المضيفة على علم بوجود طائرات عسكرية وطائرات تزويد بالوقود في قواعدها. قالت صحيفة فاينانشال تايمز إن إيران درست استهداف مواقع عسكرية أمريكية في أوروبا إذا صعدت واشنطن الحرب. ونقلت الصحيفة عن مصادر إيرانية أن الخيارات شملت أهدافا أمريكية في بلغاريا وقبرص، إضافة إلى بحث استهداف كابلات ألياف ضوئية بحرية في مضيق هرمز. وقالت المصادر إن الرد الإيراني سيعتمد على خطوات واشنطن، مشيرة إلى أن طهران

0: تعتبر هجومها الأخير على قاعدة أمريكية في الأردن رسالة إلى أوروبا بشأن مدى صواريخها. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن الدول الإسلامية في المنطقة بحاجة إلى توسيع مجالات التعاون وإقامة علاقات عميقة ومستدامة، مؤكدا أن طهران تبذل جهودا في هذا الشأن.
1: خلال السنوات الماضية قلنا إن خطاب المقاومة تجاوز حدود إيران والعراق والمنطقة وأصبح عالمية. اليوم أصبح الواقع القبيح للصهاينة واضحا لشعوب العالم، ويتم الاعتراف بإسرائيل عدوا للبشرية. يجب أن تكون للدول الإسلامية الإقليمية علاقات أمنية عميقة بينها حتى يتطور التعاون الاقتصادي المستدام، وجمهورية إيران الإسلامية مستعدة لذلك.
0: قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إن بلاده ستصحح قريبا أوهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مضيق هرمز، يتزامن ذلك مع استمرار الاضطرابات في حركة الملاحة في المضيق. أبرز التطورات نتابعها مع الزميلة شيماء عاصم.
2: أهلا بكم. مهلة 60 يوما ما بين الولايات المتحدة وإيران تنتهي، وجميع الأعين تتجه نحو مضيق هرمز. وكيف ستتعامل إيران مع هذا المضيق بعد انتهاء تلك المهلة؟ لتأتي تصريحات إيران بأنها ستحول سياستها من الدفاع إلى الهجوم بالكامل في محاولة لكسر الحصار البحري الأمريكي المفروض عليها كما تقول، هذا الحصار الذي يمنع السفن الإيرانية من التحرك عبر منطقة خليج عمان باتجاه بحر العرب دخولا وخروجا، وهذا ما انعكس على حركة التجارة البحرية الإيرانية التي انخفضت بنسبة تراوح ما بين 90 و95% من حركة التجارة مقارنة بما قبل الحرب. من جهته قال كبير المفاوضين الإيرانيين إن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى تلتزم الولايات المتحدة ببنود الاتفاق المؤقت مع إيران، بما في ذلك رفع الحصار البحري والعقوبات فضلا عن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. يأتي هذا في وقت يشهد فيه مضيق هرمز اضطرابا مستمرا في حركة الملاحة على خلفية المواجهة العسكرية ما بين الولايات المتحدة وإيران، مع استمرار الهجمات على السفن التجارية وتأثر إمدادات الطاقة العالمية. حيث أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض سفينة لهجوم بمقذوف مجهول أثناء إبحارها في مضيق هرمز على بعد بضعة كيلومترات من الأراضي العمانية، أي أنها كانت بالقرب من منطقة المسار العماني، وهذا المسار الذي لا تريد إيران لأي سفينة أن تتحرك بداخله، ما يجعله مسارا مستهدفا من قبل الإيرانيين. تتزامن تلك الأحداث مع تراجع حركة عبور السفن من مضيق هرمز إلى مستويات شديدة الانخفاض خلال الأيام الماضية، وذلك عقب توترات شهدها المضيق بدأت بهجمات متزامنة على 3 سفن إماراتية وانتهت بتهديدات أمريكية بإعلان هذا الممر البحري الاستراتيجي أرضاً أمريكية. إذ تكشف مقارنة البيانات الملاحية قبل وبعد التهديد الأمريكي اضطراباً واضحاً في حركة العبور، حيث سجلت البيانات عبور 14 سفينة قبل التهديد الأمريكي، لينخفض هذا العدد إلى 8 سفن الجمعة تزامناً مع تصريحات ترامب، ثم إلى 3 سفن يوم السبت وصولاً إلى 2 سفينة فقط يوم الأحد. وفي موازاة هذا التصعيد لم تنجح المفاوضات بشأن تنظيم الملاحة حتى الآن في إعادة حركة السفن إلى مستوياتها المعتادة، حين كانت أكثر من 130 سفينة تعبر المضيق يومياً قبل الحرب، حيث وقعت واشنطن وطهران في 18 يونيو الماضي مذكرة تفاهم بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز تمهيداً للتوصل إلى اتفاق نهائي، إلا أن تنفيذها تعثر بسبب خلافات تتعلق بأمن المضيق.
0: دعت الإدارة الأمريكية الحكومة السورية إلى ضبط النفس بعد الضربات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري، وقال موقع أكسيوس إن إسرائيل أبلغت مسؤولي البيت الأبيض قبل الضربة التي يقول مسؤولون أمريكيون إنها كانت مدفوعة جزئيا بالانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر القادم. بدوره وصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك الهجوم بأنه تصعيد غير ضروري.

0: مؤكدا أن واشنطن ستواصل رعاية الحوار بين الجانبين. أكدت الرئاسة التركية رفضها الغارات الإسرائيلية على سوريا وتمسكها بدعم أمنها واستقرارها، وأوضحت أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باطلة وتهدف إلى تبرير الغارات الجوية غير القانونية التي تستهدف سيادة سوريا وتواصل السياسة التوسعية لإسرائيل فيها. وأكدت الرئاسة التركية دعمها إرساء السلام الدائم في المنطقة، مشيرة إلى مواصلة التعاون مع الحكومة السورية لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار، كما شددت على رفض أي محاولات لزعزعة استقرار سوريا، مؤكدة تمسكها بدعم أمن البلاد واستقرارها. كما نددت الأمم المتحدة بالغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب شمال غربي سوريا. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجريك إن المنظمة تتابع التطورات من كثب، مضيفا في معرض رده على استهداف المطار أن هذا انتهاكا مقلقا لسلامة الأراضي السورية ومجالها الجوي، ويجب وقف الغارات التي تعارضها الأمم المتحدة بشكل كامل. توغلت قوات إسرائيلية في بلدة جبات الخشب بمحافظة القنيطرة واختطفت شخصين وفتشت عددا من المنازل. وقال التلفزيون السوري إن قوات الاحتلال توغلت في البلدة بأكثر من 100 عنصر و15 آلية عسكرية. هذا وكانت القوات الإسرائيلية استهدفت بقصف مدفعي أمس الثلاثاء منطقة وادي قرية عابدين بريف محافظة درعا الغربي جنوبية سوريا. يواصل مستوطنون إسرائيليون حصار 3 منازل فلسطينية في بلدة قصرى جنوب نابلس لليوم 11 وسط حماية من الجيش الإسرائيلي في محاولة للاستيلاء عليها وفرض أمر واقع في المنطقة. وقال رئيس بلدية قصرى عبد العظيم الوادي إن المستوطنين يواصلون الانتشار في محيط المنازل بالتزامن مع وجود قوات الجيش الإسرائيلي وإعلان المنطقة عسكرية مغلقة. وشدد الوادي على أن العائلات الثلاث تواجه أوضاعا صعبة نتيجة استمرار الحصار وتقييد حركتها. اعتقل الجيش الإسرائيلي 30 فلسطينيا بينهم صحفي في بيت لحم خلال اقتحامات ومداهمات في مناطق من الضفة الغربية المحتلة، بينما فرضت حظرا للتجوال في بلدة الظاهرية جنوب الخليل. وبحسب بيان لنادي الأسير الفلسطيني تركزت الاعتقالات في محافظات الخليل وقلقيلية ونابلس وطول كرم وبيت لحم. واعتبر البيان أن حملات الاعتقال المتصاعدة تمثل إحدى أبرز أدوات الاحتلال لفرض السيطرة والعقاب الجماعي. هذا ويستمر الاحتلال بفرض حظر للتجوال في بلدة الظاهرية جنوبي الخليل، حيث اعتقلت قواته 8 فلسطينيين أثناء اقتحامه للبلدة. قالت 3 جمعيات حقوقية إسرائيلية إن تل أبيب نكثت بتعهدها بشأن مشروع إي 1 الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة. وأضافت الجمعيات مع تجمعات فلسطينية أنها تقدمت بالتماس ضد المشروع، واتهمت الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن التزام رسمي قدم عبر نيابة الدولة بعد نشر عطاء لبناء 1234 وحدة استيطانية دون إشعار. ويقضي المشروع ببناء نحو 3400 وحدة لربط مستوطنة معالي أدوميم بالقدس. أفاد مصدر في مستشفى الشفاء بارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على مقهى في ميناء غزة أمس إلى 7. هذا وشيع أهالي مدينة غزة صباح اليوم جثمين 6 شهداء بالقصف. ووصفت وزارة الصحة في غزة ما جرى بأنه مجزرة، وقالت إن هذه الجريمة تأتي في إطار استمرار استهداف المدنيين وارتكاب المجازر بحق أبناء القطاع في وقت تتواصل جهود الوسطاء لإلزام إسرائيل بخطة ترامب.
1: يشيع الفلسطينيون في هذه الأثناء جثامين 6 من الشهداء الذين استشهدوا خلال غارة إسرائيلية يوم أمس على مجموعة من المواطنين على شاطئ بحر مدينة غزة. هذا الاستهداف جاء في الوقت الذي تحاول فيها الإدارة الأمريكية والوسطاء التوصل لاتفاق وقف اطلاق نار شامل وكامل ينهي معاناة الفلسطينيين داخل قطاع غزة. هذا الاستهداف جاء في بعد وعقب زيارة مبعوث الرئيس الأمريكي كوشنير إلى المناطق إلى المنطقة من أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي. عمليات الاستهداف جاءت بعد تصريحات لحكومة الاحتلال الإسرائيلي بأن أي عملية اتفاق قادمة ستضمن للاحتلال حق الرد كما أسموه أو حق عمليات الاغتيال في ظل ما تحاول فيها الوسطاء التوصل لاتفاق ينهي معاناة الفلسطينيين. نتحدث عن أكثر من 1300 شهيد منذ إعلان اتفاق وقف اطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي. هذه المفاوضات وهذا الهدوء النسبي أصبح هدوء هش في ظل تحذيرات الاحتلال الإسرائيلي ومحاولاته دائما ابقاء سياسة الاغتيال حاضرة في قطاع غزة. محمد أحمد، تراتي عربي، قطاع غزة.
0: أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون تمسك بلاده بتطبيق اتفاق الإطار وطلب بالضغط على إسرائيل للالتزام ببنوده. وأفادت الرئاسة اللبنانية أن عون بحث مع وزير الدولة الكندي للتنمية الدولية رانديب ساراي الوضع في جنوب لبنان والمفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية. وقال الرئيس اللبناني إن الدولة ستتولى إعادة إعمار المناطق التي دمرتها إسرائيل بعد انسحاب قواتها وانتشار الجيش اللبناني. شن الطيران الإسرائيلي غارات على مناطق عدة جنوب لبنان بينها برعشيت والقنطرة ومرتفعات علي الطاهر. وجددت المدفعية الإسرائيلية قصف بلدة المنصوري فيما استهدفت غارتان مرتفعات علي الطاهر ومحيط كف الرمان في قضاء النبطية. وأظهرت مقاطع مصورة ألسنة لهب ودخانا في المواقع المستهدفة مع سماع دوي الانفجارات في مناطق محيطة. أكدت وزارة الخارجية التركية أهمية حماية العاملين في المجال الإنساني وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين دون عوائق. وشددت الوزارة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني على أن تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة يبرز ضرورة إنقاذ الأرواح وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني. وأكدت وزارة الخارجية التركية أهمية حماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين بسرعة وأمان ودون عوائق. وأكدت وزارة الخارجية التركية أن تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة يظهر الأهمية البالغة للقيم التي يمثلها اليوم العالمي للعمل الإنساني والمسؤولية عن إنقاذ الأرواح والالتزام بحماية العاملين في المجال الإنساني والمدنيين. وبمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني جددت تركيا التزامها بمواصلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في مختلف مناطق العالم، مؤكدة أن غزة ستبقى في مقدمة هذه الجهود. في اليوم العالمي للعمل الإنساني تشدد أنقرة على أن تقديم المساعدات الإنسانية مسألة ضمير تتجاوز السياسة، وأن تركيا تعد من أكثر دول العالم في تقديم المساعدات الإنسانية مقارنة بحجم ناتجها المحلي الإجمالي.
2: أينما تولي وجهك يبرز الدور التركي الإنساني جلياً في بقاع من العالم تئن تحت وطأة الأزمات والكوارث. ففي اليوم العالمي للعمل الإنساني لا تقاس الاستجابة بحجم المساعدات فحسب، بل بقدرة العاملين في الميدان على إيصالها إلى مستحقيها. فالمساعدة ليست عملاً طارئاً ينتهي بتسليم المساعدات، بل حضور ميداني يصنع أثراً طويل المدى، حيث تؤدي المؤسسات التركية دوراً مهماً في تلبية نداءات الاستغاثة حول العالم. وتتجاوز المساعدات حدود الجغرافيا الضيقة، ففي فنزويلا المنكوبة عقب زلزالين متتاليين تسلمت السلطات هناك عبر الوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا معدات للبحث والإنقاذ ومواد لتلبية

0: الاحتياجات العاجلة. أما بغزة التي عانت ويلات عدوان طال كل مناحي الحياة، فقد وصلت منذ مطلع السنة الحالية سفن الخير لميناء العريش محملة بآلاف من أطنان المساعدات لنقلها للقطاع. وقد أرسلت أنقرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي 10,000 الأطنان من المواد الإغاثية إلى غزة، وعمل الهلال الأحمر ومنظمات المجتمع المدني التركية على محاولة التخفيف من تداعيات الحصار. وفي لبنان ترسل المساعدات الإنسانية المقدمة من تركيا عبر إدارة الكوارث والطوارئ آفاد رسالة مفادها التضامن عبر 10,000 الأطنان من الإمدادات الإغاثية لتسهم في تأمين مأوى مؤقت للنازحين في ظل التدمير الممنهج الذي يتعرض له الجنوب جراء الاعتداءات الإسرائيلية. أما في السودان فيؤدي العاملون في المجال الإنساني بالمؤسسات التركية دوراً مهماً في تضميد جراح الفارين من جحيم القصف، حيث تعاظم الحضور التركي منذ اندلاع الحرب في السودان عام 2023 عبر مشاريع تنفذها مؤسسات متداخلة تتحرك في مسارات متوازية بين الإغاثة والتنمية. كما أشار الرئيس رجب طيب أردوغان إلى هذه المقاربة الإنسانية بقوله إن الهلال الأحمر التركي ترسخ في ذاكرة شعوب المنطقة من خلال أعماله الإغاثية في فلسطين والبوسنة وأفغانستان والصومال والعراق وسوريا، ليبقى الأثر حاضراً مدام نداء الواجب قائمة. رحاب الحمروني، تلت عربي.
1: قتل 4 مدنيين وأصيب 4 آخرون في ضربة روسية بطائرة مسيرة استهدفت حافلة في مدينة خيرسون الأوكرانية. وأفاد مكتب المدعي العام الإقليمي بأن الحافلة كانت تسير في شارع يتعرض باستمرار لغارات جوية روسية. كما أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية مقتل شخص وإصابة 7 آخرين إثر هجوم روسي على مبان سكنية في زابوريشيا.
2: تتجه الحرب الروسية الأوكرانية نحو مزيد من التصعيد مع استمرار الضربات بعيدة المدى في وقت تبدو فيه الجهود الدبلوماسية عاجزة حتى الآن عن فرض هدنة على الأرض. وفي أحدث التطورات قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وأصيب آخرون في ضربة صاروخية روسية استهدفت قرية في منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا. وقالت السلطات إن الصاروخين أصابا منطقة مدنية تضم متاجر ومكتب بريد ومقهى ومنزل، فيما توعد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بالرد. وفي المقابل شنت أوكرانيا واحدة من أوسع هجماتها الجوية على الأراضي الروسية مستخدمة أكثر من 600 طائرة مسيرة باتجاه موسكو والمناطق المحيطة بها، فيما تحدثت مصادر روسية عن مواجهة أوسع اقترب إجماليها من 800 مسيرة. وأعلنت موسكو اعتراض عدد كبير منها، بينما أسفرت الهجمات وفق السلطات الروسية عن أضرار وإصابات محدودة. التصعيد لم يتوقف عند حدود البلدين، إذ حذرت موسكو بريطانيا من مغبة تزويد أوكرانيا بطائرات مسيرة تستخدم لمواجهة أهداف على الأراضي الروسية. وجاء التحذير ردا على تقرير نشرته صحيفة تايمز أفاد بأن طائرات مسيرة بريطانية الصنع استخدمت للمرة الأولى في شن هجمات بعيدة المدى داخل روسيا، ولم تؤكد وزارة الدفاع البريطانية هذه المعلومات أو تنفيها حتى الآن. وميدانياً لا تبدو الصورة أقرب إلى حسم عسكري سريع، بينما تتواصل المعارك والضربات الجوية تتزايد عمليات الإجلاء في المناطق الأوكرانية القريبة من الجبهة بالتوازي مع تصاعد حرب المسيرات والهجمات على العمق الروسي. سياسياً تتواصل الجهود لدفع روسيا وأوكرانيا نحو وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات، لكن الخلافات بين الطرفين لا تزال تعرقل التوصل إلى اتفاق. ومع استمرار التصعيد الميداني تتزايد الضغوط الدولية لوقف القتال، فيما تكثف العواصم المعنية اتصالاتها بحثاً عن صيغة مقبولة للطرفين تفضي إلى وقف إطلاق النار وتمهد الطريق أمام مفاوضات أوسع لإنهاء الحرب.
1: باتت الملاجئ في مدينة سومي شمالية أوكرانيا جزءاً أساسياً من الحياة اليومية للسكان، في وقت تواصل فيه سلطات المدينة توفير ملاجئ آمنة للأطفال والسكان للحفاظ

0: الحفاظ على استمرار الحياة والتعليم رغم القصف الروسي.
1: هنا في روضة أطفال شيدت تحت الأرض في مدينة سومي شمال أوكرانيا، يحاول أكثر من 220 طفلاً مواصلة تعليمهم بعيداً عن ضجيج صافرات الإنذار وتهديدات القصف الروسي. لكن هذا المكان ليس مجرد فصول دراسية تحت الأرض، بل منظومة حياة متكاملة صممت لتوفر للأطفال بيئة آمنة للتعليم واللعب وقضاء ساعات يومهم، فيما تبقى الحرب في الخارج حاضرة بكامل أشكالها.
2: نعمل على أن يحصل أطفالنا على تعليم جيد في مدينتنا وفي هذه الروضة التي تقع تحت الأرض. كل شيء مجهز بأقصى قدر ممكن من الراحة لهم. من الصباح حتى المساء يتلقى الأطفال تعليما بمختلف البرامج والأنشطة.
1: في الشوارع صافرات الإنذار تذكر سكان المدينة بأن الخطر قد يأتي من السماء في أي لحظة، لكن العمل مستمر لنشر منظومة متكاملة من عشرات الملاجئ المعيارية المتنقلة في شوارع المدينة.
3: نعمل حاليا على تعزيز وسائل الحماية المدنية وتطوير نظام إنذار السكان وزيادة عدد الملاجئ المتنقلة وملاجئ الحماية من الإشعاع. وبعد زيادة عدد الهجمات بالقنابل الجوية الموجهة، توجهنا إلى شركائنا الدوليين والسفارات للمساعدة في تزويد المدينة بالمزيد من الملاجئ المتنقلة.
1: في المدينة أيضاً تمتد شبكة أخرى من الملاجئ وأقبية ومنشآت تحت الأرض يمكن أن تستقبل السكان عند القصف، وللعثور عليها توفر السلطات خرائط تفاعلية تحدد أماكن الملاجئ ونقاط الحماية القريبة. روضة للأطفال تحت الأرض وملجأ في الشارع وقب تحت مبنى، أماكن مختلفة لكن الهدف منها واحد، أن تستمر الحياة عندما تصبح الأرض فوقهم أقل أمنا من الأرض تحتهم. تار عمرو، تيرتي عربي، مقاطعة سومي.
0: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. ترامب يأمر كبار مبعوثيه بوقف محادثات مع إيران، وطهران تحذر دول الخليج في حال تقديم مساعدات للجيش الأمريكي. واشنطن تدعو دمشق لضبط النفس عقب الضربات الإسرائيلية، وأنقرة تطالب نتنياهو باحترام القانون الدولي والتخلي عن سياساته العدوانية. لليوم 11 على التوالي الاحتلال يحاصر 3 منازل في بلدة قصرى جنوب نابلس، ويشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية المحتلة. أطيب المنى في أمان الله.
4: النماذج مشرفة من ذوي الاحتياجات الخاصة والهمم العالية، تحدوا إعاقاتهم وحولوها إلى نجاحات باهرة.
5: Ama bir de ruhumuz var. Bence sanat bu ihtiyacı karşılıyor.
4: أبدعوا وبثوا الأمل بين أقرانهم.
6: Dans ederken çok daha özgür hissediyorum kendimi. Yüreğimde mi hissediyorum? O ruhumu yansıtıyorum.
7: Sanat duyguyu, düşünceyi, yaratıcılığı, içinden geleni bir şeyler katarak hepsini dışarı aktarmak bana göre sanat. Bunu yapan kişi de sanatçıdır.
4: Cemaahum yakinun vahid annel fenne lil cemiyya. Mevahibu khasa ala şaşat TRT Arabi.
8: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
9: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
10: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة، ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
11: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
12: تصوتون البندقيات نحونا الآن محمد.
13: نعم، إذن فهمي.
12: نعم، أسرع وقت في كل الأحوال.
14: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء، وطائرات الاستطلاع.
15: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
16: كرب مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين.

0: weapons. The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
1: وعاد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
2: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
3: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
4: الحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
5: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
6: كيف الوطن
7: اليوم؟ فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
8: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
9: والله، شعور لا يوصف.
10: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
11: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
12: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن. الحمد لله رب العالمين.
13: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
14: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
15: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكيه، المعبدات، الاشبال.
16: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم. هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حريه شعبنا، حريه ارضنا.
17: Let's go!

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان، ونناقش في برنامجنا اليوم. كروغمان يؤكد انتقال أزمة الطاقة العالمية من إمدادات النفط الخام إلى قطاع التكرير والمشتقات. وزارة العمل الليبية توقع مذكرة تدريب مع نظيرتها التركية لتأهيل الكوادر وتنمية سوق العمل المحلي.

0: واصلت أسعار العقود الأجلة صعودها في ثاني جلسات الأسبوع متأثرة بتصعيد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز. ويؤكد اقتصاديون أن الكلفة الفعلية للطاقة تتجاوز 100 دولار للبرميل بسبب اتساع هوامش التكرير، في وقت ترتفع فيه أسعار وقودي الديزل وكيروسين الطائرات بوتيرة تفوق الخام بكثير، لتزيد الضغوط على المستهلكين والشركات حول العالم.
1: من خام برنت الذي يتذبذب حول 90 دولارا للبرميل إلى الديزل ووقود الطائرات اللذين تسجل أسعارهما قفزات أسرع وتيرة من الخام، تنتقل علاوة الحرب والمخاطر من أسواق الخام إلى المصافي ثم المستهلكين والشركات. فهوامش تكرير الديزل سجلت طفرة تفوق 85% منذ يونيو الماضي، بينما قفزت هوامش وقود الطائرات بنحو 140% مقابل زيادة لا تتجاوز 30% في سعر خام برنت، ما اعتبره الاقتصادي العالمي بول كروغمان مؤشرا على أن المشكلة لم تعد في توافر النفط الخام بقدر ما أصبحت في القدرة على تكريره. وتضغط حرب الشرق الأوسط وأوكرانيا على شبكة التكرير العالمية، فاضطراب صادرات الوقود من الخليج والهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية وقيود الصين على صادرات المشتقات تضافرت في وقت تعمل فيه المصافي العالمية قرب طاقاتها القصوى، بينما تراجعت المخزونات العالمية من الخام والمشتقات إلى مستويات متدنية تاريخياً. ويتوقع بنك أوف أمريكا أن يبلغ متوسط هامش تكرير الديزل نحو 7

0: $66 للبرميل في الربع الثالث من العام، وانخفض $5 في الربع الأخير مع بقائه عند أكثر من ضعف مستواه قبل الحرب. وتنعكس هذه القفزة سريعا على أسعار خدمات النقل والشحن والزراعة والصناعة والسفر الجوي والبحري، لتزيد كلفة الغذاء والسلع على المستهلكين حول العالم وتعيد الضغوط التضخمية إلى الاقتصاد الدولي، بينما تتحمل الاقتصادات الناشئة والدول منخفضة الدخل العبء الأكبر بسبب اعتمادها على واردات الطاقة. ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل التضخم العالمي إلى 4.7% هذا العام، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
1: للنقاش معنا من عمان الخبير في قطاع الطاقة عامر الشوبكي. نرحب بك أستاذ عامر معنا. إذا أبدأ معك بهذا الفرق الكبير بين أسعار الخام وأسعار المشتقات النفطية، ما الذي يفسر اتساع هذه الفجوة برأيك؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك أمينة وشكرا على الاستضافة. ترين الآن أنا لا يهمني ارتفاع سعر النفط الواضح الآن، يهمني سعر البنزين الديزل، وهذا بالتأكيد ما يشغل بال المواطنين المستهلكين وأيضا الحكومات حول العالم. لكن المشكلة أن سعر النفط في واد وأسعار البنزين والديزل في واد آخر. سعر النفط الآن حتى لو ارتفع أكثر من $90، لكن سعر الديزل والبنزين ووقود الطائرات في الأسواق يعبر عن أسعار يعني ربما $160 إلى $170 للبرميل. لماذا؟ هوامش التكرير، هوامش الأرباح لمصافي النفط، ضيق سوق التكرير في العالم. هذه الأزمة، أزمة هرمز، أصابت بالفعل إمدادات كبيرة للنفط تقارب 9 مليون برميل الآن محجوبة عن الأسواق تقريبا أو أقل حسب مرور السفن. لكن هنالك نسبة أكبر من المشتقات النفطية المكررة أيضا كانت تمر وتعطلت سواء في هذه المنطقة أو من ثاني أو ثالث قدرة على التكرير في العالم من روسيا. حرب روسيا على أوكرانيا أثرت على مصافي التكرير في روسيا وأثرت على حجم التكرير العالمي. لذلك هنالك سوق يبيع البنزين، سوق يبيع الديزل، وأيضا سوق تسعر النفط. أسعار الديزل والنفط الآن مرتفعة، هامش التكرير على برميل الديزل تخطى للمرة الأولى تاريخيا $100، أي أن مربح المصفاة من تكرير برميل الديزل تقريبا $100، وكذلك على بنزين يعني تقريبا $70، وقود الطائرات $80 إلى $85. في الواقع في الوضع الطبيعي من $20 إلى $25 كان هامش الربح أو التكرير للبرميل لهذه المواد المهمة والتي تصل إلى المواطن. نعم.
1: إذن نفهم من كلامك أستاذ عامر عن انتقال علاوة الحرب فعليا من سعر الخام إلى هامش التكرير.
2: بالضبط، علاوة الحرب الآن انتقلت إلى هامش التكرير، ليس فقط علاوة خوف، هي علاوة حقيقية ميكانيكية، هي علاوة نقص حقيقي للإمدادات من المشتقات النفطية المكررة. لذلك ترين مثلا الولايات المتحدة تعمل بأعلى قدرة على التكرير، ورغم ذلك وتصدر أيضا مشتقات مكررة أكثر من تصديرها للنفط، تقريبا يعني 5 إلى 6 مليون برميل مشتقات مكررة تصدر، بينما تصدر قرابة 4 مليون برميل نفط خام. أعتقد بأن أيضا هذا الأمر دعا الولايات المتحدة التي حاولت معاقبة الشركات التي لم تخفض سعر البنزين والديزل، حاولت من ناحية أخرى عندما فهمت الأمر الإدارة الأمريكية بدعوة إلى تشغيل المصافي حتى التي كانت معطلة أو موقوفة لأسباب يعني معينة. فلذلك هذه الأزمة الآن التي يشعر بها العالم حقيقة، يعني عندما تسمعين سعر النفط $90 يتبادل لذهنك أن سعر البنزين مثلا سينخفض، أو إذا كان $85 انخفض في أو سينخفض في الأسبوع الماضي بالتالي سينخفض سعر البنزين، لكن هذا لا ينطبق على الواقع. وهذا يحدث الآن في أوروبا وفي الولايات المتحدة ويشغل بال العالم، أن سعر البنزين والديزل في الأسواق يعبر عن سعر نفط يقارب $160 إلى $170 للبرميل. إن لم تحل هذه المشكلة طبعا حتى لو مع افتتاح مضيق هرمز، إذا ما تم اتفاق مثلا حتى لو انتهت فترة الهدنة أمس، لكن الضغط على سوق التكرير العالمي كبير. الصين تمنع بعض الصادرات، أيضا الصين مكرر يعني لديها قدرة تكريرية مرتفعة جدا، ثاني قدرة في العالم، وتمنع

0: بعض الصادرات التي كانت تسمح بها إلى الخارج قيود على صادرات بعض المواد لمصافي معينة، فبالتالي هذه القيود بالإضافة إلى التدمير الذي أصاب قدرة التكرير الروسية، ما فقده السوق أيضا من نفط مكرر بنزين ديزل كان يأتي عن طريق هرمز، فبالتالي كل هذه الأمور اجتمعت على أن ترفع الأسعار إلى أعلى مستوياتها التاريخية في الواقع للديزل. نعم
1: وعندما نتحدث أستاذ عامر عن ارتفاع كلفة الديزل ووقود الطائرات، يطرح التساؤل عن كيفية انتقال هذه الزيادة من قطاع الطاقة إلى الشحن إلى الغذاء، إضافة إلى النقل الجوي كذلك.
0: أسرع مادة للوصول يعني أثرها إلى جيب المواطن الوقود الديزل والبنزين في النقل، في نقل الغذاء الذي يشتريه أيضا، فهذا ينعكس عليه بشكل أو بآخر، وأيضا في بعض البلدان تعتمد على الديزل في توليد الكهرباء، هذا سيرفع فواتير الكهرباء بشكل كبير خاصة مع نقص الغاز مع استمرار أزمة هرمز، فبالتالي هنالك عدة عوامل زاحفة ستبدأ بالظهور أيضا بشكل آخر، عدا النقل، عدا سعر الوقود الذي ينعكس على النقل وعلى يعني مختلف مجالات الحياة، سنبدأ بالشعور ربما في الفترة القادمة بارتفاع أسعار الأغذية التي أيضا تتأثر من جهتين، من النقل ومن نقص في الأسمدة، ستشعر به بعض المنتجات الزراعية، وبالتالي المنتجين، عدا ما يصاب الآن أيضا في البحر الأسود من محاولة عرقلة مرور السفن. نعم
1: حتى إذا ما تحدثنا أستاذ عامر عن الاقتصادات الناشئة وكذلك الدول منخفضة الدخل، نتحدث عن حجم الضغوط التي تفرضها أسعار المشتقات المرتفعة على هذه الاقتصادات الناشئة والدول منخفضة الدخل.
0: نعم أمينة، أعتقد أن الدول الناشئة والدول الفقيرة أكثر متأثرين في العالم، وهذا لن يصيب هذه الدول فقط بارتفاع الأسعار أو بزيادة مثلا معدلات البطالة، زيادة مثلا معدلات الفقر، الجوع ربما، لكن ربما يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية في هذه الدول من ارتفاع الأسعار الذي قد يراه البعض غير مبرر، يعني الشعوب عندما ترى سعر النفط عند 80 إلى 90 دولار وترى سعر البنزين ما زال مرتفعا ولم يقاربه أسعار البنزين التي كانت في 2000 ومثلا 14 عندما وصل إلى 147 دولار، أعتقد بأن هذا الأمر سيؤدي إلى احتجاجات شعبية في الفترة القادمة، خاصة أن هذه الدول تخطت أكثر من أزمة، أزمة كورونا وأيضا أزمة ارتفاع أسعار الفائدة في الفترة الماضية، ولم يعد لهذه الدول متسع كثير من السيولة لبرامج دعم مثلا للشرائح الفقيرة من الناس، فلذلك الدول الفقيرة ستكون أكثر المتأثرين من نتائج هذه الأزمة العالمية، أعتقد أنه يعني يصح أن نسميها أزمة بدأت تظهر بشكل أزمة حقيقية لأن وصلنا إلى طريق مسدود بالتالي في حل هذه الأزمة، وأعتقد بأن الدول الغربية حتى التي تملك مالية كبيرة مثل اليابان أيضا بدأت تشتكي من ارتفاع تكاليف الدعم الذي من الممكن أن يقدم في حال استمرت هذه الأزمة، والذي قد يصل إلى مرحلة أيضا لا تستطيع فيه تقديم الدعم مرة أخرى. هذه الأزمة تغير هيكلية الاقتصاد العالمي في الفترة القادمة لأنها تصيب التضخم من أكثر من ناحية، من ناحية الوقود وناحية سلع أخرى استراتيجية، لا تنسي البتروكيماويات التي نقصت في الأسواق وارتفع ثمنها، لا تنسي الكبريت، لا تنسي الأسمدة الفوسفاتية، الكبريت على أهمها طبعا، وأعتقد بأن هذا سيؤثر بشكل كبير بالفترة القادمة ومتوالي، يعني هي متوالية تصاعدية في التأثير على المجتمعات وعلى المستهلكين حول العالم.
1: نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من عمان الخبير في قطاع الطاقة عامر الشوبكي. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه مذكرة تفاهم لتطوير سوق العمل في ليبيا.

0: أهلا بكم من جديد. وقعت تركيا وليبيا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالي العمل والتشغيل عبر تنظيم تبادل الخبرات وتطوير برامج التدريب وموائمة احتياجات سوق العمل بين البلدين. وتمنح المذكرة إطارا مؤسسيا للتعاون بين وزارتي العمل مع خطط لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في سياسات التشغيل والضمان الاجتماعي. ويشمل التعاون تطوير التدريب المهني وموائمة القوى العاملة إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى مكافحة البطالة ووضع المعايير الوطنية للمهن وغيرها من المجالات المهمة في الحياة العملية. كما تتضمن المذكرة تعزيز معايير الصحة والسلامة المهنية ووضع المعايير الوطنية للمهن وتبادل الخبرات في تنظيم سوق العمل. واتفق الجانبان على تشكيل لجنة عمل مشتركة لتقييم التعاون بصورة دورية وربطه بخطط عمل وجداول زمنية وأهداف محددة. وتسعى أنقرة وطرابلس من خلال المذكرة إلى تحويل التعاون في العمل والتشغيل إلى مسار أكثر انتظاما بما يدعم تطوير سوق العمل وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ومعنا من طرابلس وزير العمل والتأهيل في ليبيا دكتور علي العابد الرضا. نرحب بك معالي الوزير على شاشة تريتي عربي، واسمح لي أن أبدأ معك بالاتفاقية الموقعة بينكم وبين الجانب التركي. ما الذي ستضيفه مذكرة التفاهم مع تركيا عمليا للكوادر الليبية، وما أول البرامج التي ستبدأون في تنفيذها؟
1: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، ضمن تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وتركيا وأيضا تطوير هذه العلاقة بما يخدم المواطنين البلدين، تم توقيع هذه المذكرة التفاهم. على العلم أن من سنة 1975 لم يتم توقيع أو تطوير هذه الاتفاقيات الخاصة بتنظيم سوق العمل وحفظ حقوق العمال في ليبيا وتركيا والحماية الاجتماعية. أول برامج التي سوف نقوم بها، هي هناك عدة أمور يعني عالقة بين ليبيا وتركيا، هي أولها مساهمات الضمان الاجتماعي لبعض العاملين الأتراك الذين خرجوا بعد 2011 وكانوا يشتغلون في شركات تركية في ليبيا وغيرها، وأيضا تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة هذا الملف وأيضا متابعة كل إجراءات العمالة التركية العاملة في ليبيا. كما تعلم أن ليبيا هي الدولة الثانية التي لديها عمالة تركية بعد ألمانيا، ونتمنى أن تكون هذه الاتفاقية أو مذكرة التفاهم هي بداية الطريق لتعزيز التكامل الاقتصادي بين ليبيا وتركيا.
0: ما الذي يمكن أن تستفيد منه ليبيا تحديدا من التجربة التركية سواء في التدريب المهني أو حتى تشغيل الشباب؟
1: نعم، تركيا لديها تجربة رائدة في تشغيل الشباب وأيضا التدريب المهني والتدريب الحرفي. في هذا الإطار نستعين بتركيا ببرامج تدريبية متقدمة خاصة في الطاقات المتجددة وأيضا تقنية المعلومات والأمن السبراني وأيضا برامج الخاصة بالمهن الحرفية في الحدادة والنجارة والخراطة. هذا الإطار تم الاتفاق مع منظمة تيكا التركية بإنشاء المركز الليبي التركي للتدريب المهني الذي سوف يكون مقره في مدينة ترهونة في ليبيا. هذا المركز يرتكز على دعم الشباب وأيضا المرأة المنتجة وذوي الإعاقة وتدريبهم الاستفادة منهم في دخول سوق العمل.
0: إذا ما تحدثنا معالي الوزير عن برامج التدريب في إطار هذه الاتفاقية بينكم وبين الجانب التركي، هل ستستهدف تخصصات محددة يحتاجها طبعا سوق العمل الليبي

0: أم ستكون الأولوية لربما لتأهيل الباحثين عن العمل بشكل عام؟
1: نعم، هناك تخصصات كثيرة نحتاجها في سوق العمل، خاصة في تحديات الذكاء الصناعي والتطور التقني. هناك أيضا وجود عمالة وافدة كثيرة تشتغل وظائف حرفية ومهنية، خاصة في البناء والمقاولات والحرف المهنية. التدريب يرتكز أساسا على اللحام والطاقة الشمسية، وأيضا صيانة السيارات والهاتف النقال والتبريد والتكييف، وأيضا التخصصات الخاصة بتدريب المرأة على صناعة الطعام وحفظه والحياكة والتطريز، وأيضا الحاسوب واللغات المختلفة.
0: طبعا قطاعات ليبيا عديدة معالي الوزير تعتمد على العمالة الأجنبية، ما المجالات التي تستهدفون إحلال العمالة الليبية فيها تدريجيا من خلال هذا التدريب؟
1: طبعا في السابق عملنا على دورات، إطلاق دورات خاصة بصناعة الخبز والخبيز، ونعمل حاليا مع مركز رفع الكفاءة ومركز ليبيا الكوري ومراكز التدريب المهني مختلفة على إعداد دورات تدريبية خاصة في صناعة الجبن وأيضا صناعة الغداء وأيضا أعمال اللي هي طبعا مرتكزة على تقديم الخدمات خاصة في المطاعم والفنادق. وأيضا هناك بعض المهن اللي هي الحرفية، أهمها هي الصناعات التقليدية وصناعات صناعة الحياكة والتطريز وأيضا اللحام وأيضا النجارة، وهذه كلها مهن موجودة. وخاصة السوق الليبي اليوم احنا نمر بمرحلة إعادة أعمار وأيضا خطة لتفعيل عدة مشاريع متوقفة في السابق، منها المقاولات والبناء والتشييد. نحن نقوم بعدة برامج كثيرة، ولكن نحتاج للدعم الفني، نحتاج لبعض الإطارات القانونية الخاصة بتنظيم هذه الحرف وأيضا إدخالها لسوق العمل وإحلالها محل العمالة الأجنبية المتواجدة حاليا.
0: ليبيا تعاني في الوقت نفسه من بطالة بين الشباب ومن اعتماد كبير على الوظيفة العمومي، ما خطتكم معالي الوزير لتقليل الضغط على الوظيف العمومي وتوسيع فرص العمل خارجه؟
1: هي الحكومة الوحدة الوطنية أطلقت برامج كثيرة في هذا الشأن، منها تعزيز تفعيل المشروعات الصغرى والمتوسطة، وأيضا تقديم بعض الدعم في تشغيل هذه المشروعات من خلال عدة مبادرات، هي دعم هذا القطاع من خلال الأدوات المصرفية كمصرف التنمية ومصرف الزراعي وأيضا صندوق ضمان الائتمان. وهذه الخطة طبعا ترتكز على توفير البيئة المناسبة لإطلاق هذه المشروعات، وأهمها هي وتطوير التشريعات وتطوير أيضا طبعا افتتاح وتنظيم السجل العقاري الذي هو مقفل من عام 2011، وأيضا اعتماد عدة مخططات عمرانية لاعتمادها عن طريق هيئة التخطيط العمراني، لكي المصارف على الأقل تكون عندها ضمانات لدعم هذه المشروعات. ولكن هذه كلها طبعا الأمور التنظيمية تحتاج لتطوير تشريعات مطلوبة. كما تعلم أن قانون رقم 1 سنة 2013 ألغى الفائدة الربوية، وبالتالي المصارف هي أمام تحدي كبير للتحول للمرابحة الإسلامية لكي تقوم بمنح الشباب القروض. هناك أيضا مبادرة الأجار التمويلي، طبعا هناك قانون صادر في 2010 خاص بالأجار التمويلي وهناك لائحة تنفيذية له، قمنا بإطلاق هذه المبادرة وتم الجلوس والاجتماع مع فرق مختصة مصرية المركزي. ولكن يبقى أمامنا هو طبعا أكبر تحدي هو تفعيل السجل العقاري وتطوير المخططات العمرانية وأيضا المناطق الصناعية. معظم المناطق الصناعية التي تم اعتمادها في السابق هناك نزاع قضايا عليها، ولكن يبقى أمامنا طبعا هذه المبادرة مفتوحة، ونحن في أمل أن تنظم بعض الأطر التشريعية لتفعيل مبادرة الأجار التمويلي اللي هي معتمدة أصلا على الدعم من مصرف المركزي بالتنسيق مع الحكومة.
0: بالإضافة إلى الأطر التشريعية مثل ما تفضلت بالحديث معالي الوزير، وإذا ما تحدثنا عن القطاع الخاص في ليبيا، ما الذي تحتاجه من إصلاحات ليصبح القطاع الخاص قادرا على استيعاب عدد أكبر من الشباب؟
1: نعم صحيح، القطاع الخاص اليوم قطاع واعد وقطاع طبعا يعني كحدث في مراحل نمو عالية، وقطاع طبعا يشهد تطور كبير، من خلال أرقام الصادرات وأيضا مؤشرات الصادرات التي تم تصدير قطاعات كثيرة منها تصدير سلحها في الخارج، خاصة القطاعات الصناعية والقطاعات الزراعية اللي مختصة في التمور والحبوب، وأيضا بعض الصناعات اللي هي خاصة بمواد البناء والحديد والصلب. هذه القطاعات قطاع خاص يحتاج لتحفيز. شكلت الحكومة لجنة لوضع امتيازات لدعم القطاع الخاص، وبالتالي احنا نعمل مع وزارة الاقتصاد والصناعة والمالية والتخطيط على إدماج القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. القطاع الخاص للأسف هو يشتغل في خط موازي بعيد عن القطاع العام، طبعا باعتبار القطاع الخاص يدفع في ضرائب ويدفع في أداءات ويدفع في رسوم مساهمات الضمان الاجتماعي، وبالتالي وجود امتيازات للقطاع الخاص سوف يساعدنا في نقل عدد كبير من الموظفين في الدولة ودمجهم في القطاع الخاص. ولكن كما قلت لك الموضوع يحتاج لتنظيم تنظيمات تشريعية. كما تعلم أن قانون رقم 23 سنة 2010 صادر من 2010، القانون به بعض المواد اللي هي طبعا تحتاج لتطوير وتحتاج أيضا لتحديد بما يتناسب مع الوضع الحالي.
0: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من طرابلس وزير العمل والتأهيل في ليبيا دكتور علي العابد الرضا.

0: أجبر انخفاض مستوى المياه في نهر الراين الشركات الألمانية على نقل شحناتها عبر الطرق البرية والشاحنات بدلا من الممرات المائية، وسط مخاوف من تداعيات ذلك على سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن.
1: شاحنات تصطف وأخرى تغادر محملة ببذور اللفت الزراعية، مشهد فرضته أزمة جفاف غير مسبوقة تضرب نهر الراين، أحد أهم الشرايين المائية في أوروبا. الانخفاض التاريخي في مستوى المياه شل حركة السفن التجارية ودفع الشركات الألمانية إلى البحث عن بدائل برية عاجلة لتفادي توقف الإمدادات المتجهة نحو المطاحن ومصانع الأعلاف في ألمانيا وهولندا.
2: نمر حاليا بوضع صعب شبيه بما حدث عام 2018، حيث بلغ منسوب المياه في نقطة كوب 15 سنتيمترا فقط، والتوقعات تشير إلى هبوطه لنحو 9 سنتيمترات. هذه كارثة، لا يمكننا نقل البضائع للمصانع عبر السفن، لذا نلجأ إلى الشاحنات حيثما أمكن ذلك.
1: حمولة السفينة الواحدة التي تقارب 1000 طن باتت تتطلب نحو 40 شاحنة برية لنقلها، وهما فاقم تكاليف الشحن وخلق ضغطا حادا على سعة التخزين في الصوامع والموانئ النهرية، خاصة مع عدم قدرة الشركات على شحن حتى 10% من الحصص المعتادة لموسم الحصاد الحالي.
2: المشكلة تمثل عبئا ماليا كبيرا بالنسبة لنا، لدينا التزام مع المتعاملين وطاقتنا التخزينية محدودة، وسيكون الوضع حرجا للغاية إذا استمر انعدام المياه حتى أكتوبر ولم يرتفع منسوب الراين، حينها سنواجه تحديات حقيقية ومعقدة.
1: تأتي هذه الأزمة في عقاب تسجيل شهري يونيو ويوليو على درجات حرارة في تاريخ غرب أوروبا أدى إلى تراجع غير مسبوق في معدلات الأمطار وجفاف طال كبرى الأنهار الأوروبية، ليضع الاقتصاد الصناعي والزراعي في مواجهة مباشرة مع تداعيات التغير المناخي. حسان محمد، ترت عربي.
0: ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. السلام عليكم.

0: شو بدك بتحط فيها؟
1: ليش هالحكي؟ دمر صار عليها ليش هالحكي؟
2: الله

0: condemn the atrocities of Hamas.
1: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
2: The president doesn't believe they're targeting journalists at all in any way.
3: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
1: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
3: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
4: ترامب يأمر كبار مبعوثيه بوقف محادثات مع إيران، وطهران تحذر دول الخليج في حال تقديم مساعدات للجيش الأمريكي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا. واشنطن تدعو دمشق لضبط النفس عقب الضربات الإسرائيلية، وأنقرة تطالب نتنياهو باحترام القانون الدولي والتخلي عن سياساته العدوانية. اليوم 11 على التوالي، الاحتلال يحاصر 3 منازل في بلدة قصرى جنوب نابلس، ويشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية. أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كبار مبعوثيه بوقف محادثاتهم مع إيران، ونقلت CNN عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب غير راض عن عدم استعداد طهران للاستجابة لمطالبه، ويريد انتظار استعداد قادتها لإبرام الاتفاق. من جانبه قال مسؤولون أمريكيون إنهم بصدد تغيير الاستراتيجية والانتقال إلى خنق إيران تدريجيا مع توقع فرض عقوبات شديدة قريبا. حذرت إيران دول الخليج من مساعدة الجيش الأمريكي في عملياته العسكرية ضدها، وقال رئيس الأركان الإيرانية اللواء عبد الله إن أي مساعدة أو تسهيل للجيش الأمريكي سيعد مشاركة في عملياته. وأضاف عبد الله أن الجيش يراقب القواعد العسكرية الإقليمية، مستبعدا ألا تكون الدول المضيفة على علم بوجود طائرات عسكرية وطائرات تزويد بالوقود في قواعدها. قالت صحيفة فاينانشال تايمز إن إيران درست استهداف مواقع عسكرية أمريكية في أوروبا إذا صعدت واشنطن الحرب. ونقلت الصحيفة عن مصادر إيرانية أن الخيارات شملت أهدافا أمريكية في بلغاريا وقبرص، إضافة إلى بحث استهداف كابلات ألياف ضوئية بحرية في مضيق هرمز. وقالت المصادر إن الرد الإيراني سيعتمد على خطوات واشنطن، مشيرة إلى أن طهران تعتبر هجومها الأخير على قاعدة أمريكية في الأردن رسالة إلى أوروبا بشأن مدى صواريخها. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن الدول الإسلامية في المنطقة بحاجة إلى توسيع مجالات التعاون وإقامة علاقات عميقة ومستدامة، مؤكدا أن طهران تبذل جهودا في هذا الشأن.
5: خلال سنة

0: في السنوات الماضية قلنا إن خطاب المقاومة تجاوز حدود إيران والعراق والمنطقة وأصبح عالمية. اليوم أصبح الواقع القبيح للصهاينة واضحا لشعوب العالم، ويتم الاعتراف بإسرائيل عدوا للبشرية. يجب أن تكون للدول الإسلامية الإقليمية علاقات أمنية عميقة بينها حتى يتطور التعاون الاقتصادي المستدام، وجمهورية إيران الإسلامية مستعدة لذلك.
1: غفتمان مقاومت أزمار.
2: قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إن بلاده ستصحح قريبا أوهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مضيق هرمز، يتزامن ذلك مع استمرار الاضطرابات في حركة الملاحة في المضيق. أبرز التطورات نتابعها مع الزميلة شيماء عاصم.
3: أهلا بكم. مهلة 60 يوما ما بين الولايات المتحدة وإيران تنتهي، وجميع الأعين تتجه نحو مضيق هرمز. وكيف ستتعامل إيران مع هذا المضيق بعد انتهاء تلك المهلة؟ لتأتي تصريحات إيران بأنها ستحول سياستها من الدفاع إلى الهجوم بالكامل في محاولة لكسر الحصار البحري الأمريكي المفروض عليها كما تقول. هذا الحصار الذي يمنع السفن الإيرانية من التحرك عبر منطقة خليج عمان باتجاه بحر العرب دخولا وخروجا، وهذا ما انعكس على حركة التجارة البحرية الإيرانية التي انخفضت بنسبة تراوح ما بين 90% و95% من حركة التجارة مقارنة بما قبل الحرب. من جهته قال كبير المفاوضين الإيرانيين إن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى تلتزم الولايات المتحدة ببنود الاتفاق المؤقت مع إيران، بما في ذلك رفع الحصار البحري والعقوبات، فضلا عن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. يأتي هذا في وقت يشهد فيه مضيق هرمز اضطرابا مستمرا في حركة الملاحة على خلفية المواجهة العسكرية ما بين الولايات المتحدة وإيران، مع استمرار الهجمات على السفن التجارية وتأثر إمدادات الطاقة العالمية. حيث أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض سفينة لهجوم بمقذوف مجهول أثناء إبحارها في مضيق هرمز على بعد بضعة كيلومترات من الأراضي العمانية، أي أنها كانت بالقرب من منطقة المسار العماني، وهذا المسار الذي لا تريد إيران لأي سفينة أن تتحرك بداخله، ما يجعله مسارا مستهدفا من قبل الإيرانيين. تتزامن تلك الأحداث مع تراجع حركة عبور السفن من مضيق هرمز إلى مستويات شديدة الانخفاض خلال الأيام الماضية، وذلك عقب توترات شهدها المضيق بدأت بهجمات متزامنة على 3 سفن إماراتية وانتهت بتهديدات أمريكية بإعلان هذا الممر البحري الاستراتيجي أرضاً أمريكية. إذ تكشف مقارنة البيانات الملاحية قبل وبعد التهديد الأمريكي اضطراباً واضحاً في حركة العبور، حيث سجلت البيانات عبور 14 سفينة قبل التهديد الأمريكي، لينخفض هذا العدد إلى 8 سفن الجمعة تزامناً مع تصريحات ترامب، ثم إلى 3 سفن يوم السبت وصولاً إلى 2 سفينة فقط يوم الأحد. وفي موازاة هذا التصعيد، لم تنجح المفاوضات بشأن تنظيم الملاحة حتى الآن في إعادة حركة السفن إلى مستوياتها المعتادة، حين كانت أكثر من 130 سفينة تعبر المضيق يومياً قبل الحرب، حيث وقعت واشنطن وطهران في 18 يونيو الماضي مذكرة تفاهم بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز تمهيداً للتوصل إلى اتفاق نهائي، إلا أن تنفيذها تعثر بسبب خلافات تتعلق بأمن المضيق.
2: دعت الإدارة الأمريكية الحكومة السورية إلى ضبط النفس بعد الضربات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري. وقال موقع أكسيوس إن إسرائيل أبلغت مسؤولي البيت الأبيض قبل الضربة التي يقول مسؤولون أمريكيون إنها كانت مدفوعة جزئيا بالانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر القادم. بدوره وصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك الهجوم بأنه تصعيد غير ضروري، مؤكدا أن واشنطن ستواصل رعاية الحوار بين الجانبين. أكدت الرئاسة التركية رفضها الغارات الإسرائيلية على سوريا وتمسكها بدعم أمنها واستقرارها، وأوضحت أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باطلة وتهدف إلى تبرير الغارات الجوية غير القانونية التي تستهدف سيادة سوريا وتواصل السياسة

0: أو سياستها التوسعية لإسرائيل فيها. وأكدت الرئاسة التركية دعمها إرساء السلام الدائم في المنطقة، مشيرة إلى مواصلة التعاون مع الحكومة السورية لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار، كما شددت على رفض أي محاولات لزعزعة استقرار سوريا، مؤكدة تمسكها بدعم أمن البلاد واستقرارها. كما نددت الأمم المتحدة بالغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب شمال غربي سوريا. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن المنظمة تتابع التطورات من كثب، مضيفا في معرض رده على استهداف المطار أن هذا انتهاك مقلق لسلامة الأراضي السورية ومجالها الجوي، ويجب وقف الغارات التي تعارضها الأمم المتحدة بشكل كامل. توغلت قوات إسرائيلية في بلدة جبات الخشب بمحافظة القنيطرة واختطفت شخصين وفتشت عددا من المنازل. وقال التلفزيون السوري إن قوات الاحتلال توغلت في البلدة بأكثر من 100 عنصر و15 آلية عسكرية. هذا وكانت القوات الإسرائيلية استهدفت بقصف مدفعي أمس الثلاثاء منطقة وادي قرية عابدين بريف محافظة درعا الغربي جنوبية سوريا. يواصل مستوطنون إسرائيليون حصار 3 منازل فلسطينية في بلدة قصرى جنوب نابلس لليوم 11 وسط حماية من الجيش الإسرائيلي في محاولة للاستيلاء عليها وفرض أمر واقع في المنطقة. وقال رئيس بلدية قصرى عبد العظيم الوادي إن المستوطنين يواصلون الانتشار في محيط المنازل بالتزامن مع وجود قوات الجيش الإسرائيلي وإعلان المنطقة عسكرية مغلقة. وشدد الوادي على أن العائلات الثلاث تواجه أوضاعا صعبة نتيجة استمرار الحصار وتقييد حركتها. اعتقل الجيش الإسرائيلي 30 فلسطينيا بينهم صحفي في بيت لحم خلال اقتحامات ومداهمات في مناطق من الضفة الغربية المحتلة، بينما فرضت حظرا للتجوال في بلدة الظاهرية جنوب الخليل. وبحسب بيان لنادي الأسير الفلسطيني، تركزت الاعتقالات في محافظات الخليل وقلقيلية ونابلس وطول كرم وبيت لحم. واعتبر البيان أن حملات الاعتقال المتصاعدة تمثل إحدى أبرز أدوات الاحتلال لفرض السيطرة والعقاب الجماعي. هذا ويستمر الاحتلال بفرض حظر للتجوال في بلدة الظاهرية جنوبي الخليل، حيث اعتقلت قواته 8 فلسطينيين أثناء اقتحامه للبلدة. قالت 3 جمعيات حقوقية إسرائيلية إن تل أبيب نكثت بتعهدها بشأن مشروع E1 الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة. أضافت الجمعيات مع تجمعات فلسطينية أنها تقدمت بالتماس ضد المشروع، واتهمت الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن التزام رسمي قدم عبر نيابة الدولة بعد نشر عطاء لبناء 1234 وحدة استيطانية دون إشعار. ويقضي المشروع ببناء نحو 3400 وحدة لربط مستوطنة معالي أدوميم بالقدس. أشير مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل الذي تشاهدونه على الشاشة في ظل استشهاد 7 جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مقر شرطة البلديات بمدينة غزة. إذن 7 شهداء من أفراد الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، وعديد أيضا الإصابات في هذا القصف. ربما يكون هذا الرقم أيضا مرجح للزيادة، سنتابعه بالتأكيد في خلال نشرتنا ونشرتنا المقبلة. أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في القطاع إلى 73,407 بعد استشهاد 7 فلسطينيين خلال 24 ساعة الأخيرة. وأشارت الوزارة إلى أنه لا يزال عدد من الشهداء تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم. ورغم سريان الاتفاق، يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات وإطلاق نار وقصف في أنحاء متفرقة من غزة، ما يسفر عن سقوط شهداء وجرحى. دعت حركة حماس إلى تعزيز العمل الإنساني لمواجهة تداعيات الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. جاء ذلك في بيان أصدرته الحركة بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني. وفي هذا الشأن دعت حركة حماس إلى تعزيز العمل الإنساني ودعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتجريم الاحتلال الإسرائيلي وممارساته الإرهابية بحق العمل الإنساني وانتهاكاته المتصاعدة في غزة والضفة والقدس. أفاد مصدر في مستشفى الشفاء بارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على مقهى في ميناء غزة أمس إلى 7. هذا وشيع أهالي مدينة غزة صباح اليوم جثامين 6 شهداء بالقصف، ووصفت وزارة الصحة في غزة ما جرى بأنه مجزرة، وقالت إن هذه الجريمة تأتي في إطار استمرار استهداف المدنيين وارتكاب المجازر بحق أبناء القطاع، في وقت تتواصل جهود الوسطاء لإلزام إسرائيل بخطة ترامب.
1: يشيع الفلسطينيون في هذه الأثناء جثامين 6 من الشهداء الذين استشهدوا خلال غارة إسرائيلية يوم أمس على مجموعة من المواطنين على شاطئ بحر مدينة غزة. هذا الاستهداف جاء في الوقت الذي تحاول فيها الإدارة الأمريكية والوسطاء التوصل لاتفاق وقف اطلاق نار شامل وكامل ينهي معاناة الفلسطينيين داخل قطاع غزة. هذا الاستهداف جاء في بعد وعقب زيارة مبعوث الرئيس الأمريكي كوشنير إلى المنطقة من أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي. عملية الاستهداف جاءت بعد تصريحات لحكومة الاحتلال الإسرائيلي بأن أي عملية اتفاق قادمة ستضمن للاحتلال حق الرد كما أسموه، أو حق عمليات الاغتيال في ظل ما تحاول فيها الوسطاء التوصل لاتفاق ينهي معاناة الفلسطينيين. نتحدث عن أكثر من 1300 شهيد منذ إعلان اتفاق وقف اطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي. هذه المفاوضات وهذا الهدوء النسبي أصبح هدوء هش في ظل تحذيرات الاحتلال الإسرائيلي ومحاولاته دائما إبقاء سياسة الاغتيال حاضرة في قطاع غزة. محمد أحمد، راتي عربي، قطاع غزة.
0: اعتقلت الشرطة الإسرائيلية وزير شؤون القدس أشرف الأعور من منزله في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة. وقال مسؤول في مكتب الوزير الفلسطيني فضل عدم الكشف عن اسمه أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الأعور من منزله دون توضيح الأسباب، ولم تعلق الشرطة الإسرائيلية فورا على سبب الاعتقال. وكانت السلطات الإسرائيلية أصدرت العام الماضي قرارا بمنع الأعور من دخول الضفة الغربية لمدة 6 أشهر ثم جرى تمديده. أعلنت الحكومة الأمريكية فرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية اليابانية توموكو أكاني والمحامي البارز بالمحكمة السنغالي عبد الله سي، تقضي بتجميد أي أصول لهما خاضعة للولاية القضائية الأمريكية. وقالت المحكمة في بيان إنه عندما يتم تهديد ممثلي القضاء لتطبيق القانون فإن النظام القانوني الدولي هو ما يتعرض للخطر نفسه. وبحسب البيان فإن المحكمة سوف تواصل القيام بدورها باستقلالية وحيادية. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون تمسك بلاده بتطبيق اتفاق الإطار وطلب بالضغط على إسرائيل للالتزام ببنوده. وأفادت الرئاسة اللبنانية أن عون بحث مع وزير الدولة الكندي للتنمية الدولية راندي بساراي الوضع في جنوب لبنان والمفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية. وقال الرئيس اللبناني إن الدولة ستتولى إعادة إعمار المناطق التي دمرتها إسرائيل بعد انسحاب قواتها وانتشار الجيش اللبناني. شن الطيران الإسرائيلي غارات على مناطق عدة جنوب لبنان بينها براشيت والقنطرة ومرتفعات علي الطاهر. وجددت المدفعية الإسرائيلية قصف بلدة المنصوري فيما استهدفت غارتان مرتفعات علي الطاهر ومحيط كفر الرمان في قضاء النبطية. وأظهرت مقاطع مصورة ألسنة لهب ودخانا من المواقع المستهدفة مع سماع دوي الانفجارات في مناطق محيطة. أكدت وزارة الخارجية التركية أهمية حماية العاملين في المجال الإنساني

0: الإنساني وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين دون عوائق. وشددت الوزارة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني على أن تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة يبرز ضرورة إنقاذ الأرواح وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني. وأكدت وزارة الخارجية التركية أهمية حماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين بسرعة وأمان ودون عوائق. وأكدت الوزارة أن تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة يظهر الأهمية البالغة للقيم التي يمثلها اليوم العالمي للعمل الإنساني والمسؤولية عن إنقاذ الأرواح والالتزام بحماية العاملين في المجال الإنساني والمدنيين. وبمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني جددت تركيا التزامها بمواصلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في مختلف مناطق العالم، مؤكدة أن غزة ستبقى في مقدمة هذه الجهود. وفي اليوم العالمي للعمل الإنساني تشدد أنقرة على أن تقديم المساعدات الإنسانية مسألة ضمير تتجاوز السياسة، وأن تركيا تعد من أكثر دول العالم في تقديم المساعدات الإنسانية مقارنة بحجم ناتجها المحلي الإجمالي.
1: أينما تولي وجهك يبرز الدور التركي الإنساني جليا في بقاع من العالم تئن تحت وطأة الأزمات والكوارث. ففي اليوم العالمي للعمل الإنساني لا تقاس الاستجابة بحجم المساعدات فحسب، بل بقدرة العاملين في الميدان على إيصالها إلى مستحقيها. فالمساعدة ليست عملا طارئا ينتهي بتسليم المساعدات، بل حضور ميداني يصنع أثرا طويل المدى، حيث تؤدي المؤسسات التركية دورا مهما في تلبية نداءات الاستغاثة حول العالم. وتتجاوز المساعدات حدود الجغرافيا الضيقة، ففي فنزويلا المنكوبة عقب زلزالين متتاليين تسلمت السلطات هناك عبر الوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا معدات للبحث والإنقاذ ومواد لتلبية الاحتياجات العاجلة. أما بغزة التي عانت ويلات عدوان طال كل مناحي الحياة، فقد وصلت منذ مطلع السنة الحالية سفن الخير لميناء العريش محملة بآلاف من أطنان المساعدات لنقلها للقطاع. وقد أرسلت أنقرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي 10,000 الأطنان من المواد الإغاثية إلى غزة، وعمل الهلال الأحمر ومنظمات المجتمع المدني التركية على محاولة التخفيف من تداعيات الحصار. وفي لبنان ترسل المساعدات الإنسانية المقدمة من تركيا عبر إدارة الكوارث والطوارئ آفاد رسالة مفادها التضامن عبر 10,000 الأطنان من الإمدادات الإغاثية لتسهم في تأمين مأوى مؤقت للنازحين في ظل التدمير الممنهج الذي يتعرض له الجنوب جراء الاعتداءات الإسرائيلية. أما في السودان فيؤدي العاملون في المجال الإنساني بالمؤسسات التركية دوراً مهماً في تضميد جراح الفارين من جحيم القصف، حيث تعاظم الحضور التركي منذ اندلاع الحرب في السودان عام 2023 عبر مشاريع تنفذها مؤسسات متداخلة تتحرك في مسارات متوازية بين الإغاثة والتنمية. كما أشار الرئيس رجب طيب أردوغان إلى هذه المقاربة الإنسانية بقوله إن الهلال الأحمر التركي ترسخ في ذاكرة شعوب المنطقة من خلال أعماله الإغاثية في فلسطين والبوسنة وأفغانستان والصومال والعراق وسوريا، ليبقى الأثر حاضرا مدام نداء الواجب قائمة. رحاب الحمروني، تلت عربي.
0: قتل 4 مدنيين وأصيب 4 آخرون في ضربة روسية بطائرة مسيرة استهدفت حافلة بمدينة خيرسون الأوكرانية. وأفاد مكتب المدعي العام الإقليمي بأن الحافلة كانت تسير في شارع يتعرض باستمرار لغارات جوية روسية. كما أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية مقتل شخص وإصابة 7 آخرين إثر هجوم روسي على مبان سكنية في زابوريجيا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف خزانات وقود في ميناء تشيرنو مويسك الأوكراني، وسفينة شحن في البحر الأسود.

0: أسود تخدم قوات كييف. وأفادت الوزارة في بيان أن الضربة استهدفت في 18 أغسطس سفينة شحن جنوب شرقي أوديسا، وعلى متنها مواد ومعدات ذات استخدام عسكري. واستهدفت القوات الروسية بضربة جوية في 19 أغسطس صهاريج وقود ومواد تشحيم مخصصة للقوات الأوكرانية. كما أعلنت اعتراض 453 مسيرة أوكرانية في أكثر من 20 منطقة روسية. أشاد سفير كييف لدى أنقرة نريمان جلال بدور الوساطة التي تؤديه تركيا لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، معربا عن امتنان بلاده للرئيس رجب طيب أردوغان وللحكومة التركية وللشعب وللدولة. وقال جلال إن أنقرة قدمت جهودا لجمع الطرفين الروسي والأوكراني والبحث عن سبل للحل، وأضاف أن بلاده ممتنة للرئيس رجب طيب أردوغان وفريقه وللشعب والدولة التركية. وأوضح أن جهود أنقرة أسهمت في عقد مباحثات بين الطرفين وتبادل الأسرى عقب مباحثات اسطنبول. قالت وزارة الدفاع الروسية إن موسكو وكييف نفذتا عملية تبادل جديدة للأسرى أعيد بموجبها 103 عسكريين من كل جانب. وأضافت الوزارة أن الجنود الروس الذين أفرج عنهم من الأسر في أوكرانيا نقلوا إلى بيلاروسيا حيث يتلقون المساعدة اللازمة. وأوضحت أن مفوضة حقوق الإنسان الروسية يانا لانتراتوفا تتواصل مع الجنود العائدين. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه في المقابل تم تسليم 103 من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية. ويعد تبادل الأسرى من بين المجالات القليلة للتعاون العملي المستمر بين موسكو وكييف منذ اندلاع الصراع، حيث شهدت الفترة الماضية عمليات تبادل مماثلة بين الجانبين. تنضم إلينا في الاستديو الباحثة في العلاقات الدولية لانا بادافان. أهلا بك أستاذة لانا. بداية، ما الذي يمثله تبادل الأسرى تحديدا، خاصة أن هذه العملية لو أردنا الحديث عنها سياسيا ودبلوماسيا فهي واحدة من المسارات القليلة التي ما زالت روسيا وأوكرانيا تتعاون فيها؟
1: تحية طيبة أستاذ يحيى ولمشاهدين تريتي عربي. بالفعل يبدو أن هناك مسارات دبلوماسية بين كافة الأطراف الروسية والأوكرانية والأطراف التي لربما منخرطة في عملية السلام، على رأسها الجمهورية التركية وأيضا بعض الدول العربية مثل الإمارات والسعودية. فبالتالي هذه المسارات هي ضرورية وحتمية لمحاولة فك العقد والتعقيدات في الملف الأوكراني الروسي. فكلما كان هناك مثل هذه المساومات ومثل هذه الخطوات، نحن نتحدث ربما عن عملية سلام أو إحلال سلام ولو كان بجهود ضئيلة وجهود خفيفة، ولكنها تبقى هي خطوة داعمة للطرف الأوكراني والطرف الروسي بأن في نهاية المطاف عملية إحلال السلام والمفاوضات ستكون لربما النهاية لهذه الحرب وليس بالحسم العسكري والتصعيد العسكري.
0: تفسير كل هذا في ظل مثلا التصعيد بمرحلة جديدة بين الطرفين، الآن حتى أوكرانيا تضرب في عمق روسيا، روسيا هي الأخرى ما زالت تضرب في عمق أوكرانيا. البعض يتحدث أنه حتى مسألة العودة إلى طاولة المفاوضات ما زالت بعيدة في ظل اشتراطات مهمة من الطرفين. فكيف يمكن تفسير أساسا وجود عمليات تبادل للأسرى في مقابل الدخول في مرحلة تصعيد جديدة بين الطرفين؟
1: يمكن أن نفسرها بأن الدول الوسيطة ما زالت تضع الملف الأوكراني الروسي في أولوية ملفاتها. فمثلا عندما نتحدث بأن من بدأ بعملية تبادل الأسرى كانت الجمهورية التركية، الرئيس التركي أردوغان دائما ما يتواصل مع الرئيس الروسي والرئيس الأوكراني. تركيا لها علاقات جيدة مع روسيا، علاقات جيدة مع أوكرانيا. فبالتالي الدول الوسيطة ما زالت هي لاعبة ومهتمة بهذا الملف من الجانب السياسي والجانب الإنساني والأخلاقي. فبالتالي عملية تبادل الأسرى لربما قد تساهم بنوع ما في تليين المشاعر الإنسانية بين كافة الأطراف وخاصة الطرف الأوكراني والطرف الروسي. ونحن نتحدث اليوم عن حالة حرب، يعني هناك بالتأكيد أسر متضررة سواء أسر أوكرانية وأسر روسية. فنحن نتحدث

عن حالة تصعيد، وبالمقابل هناك حالة إنسانية تساهم بشكل كبير بإعادة الجنود إلى أسرهم، تساهم بشكل كبير بأن يفهم الشعب الروسي والشعب الأوكراني بأن في نهاية المطاف المفاوضات وتبادل الأسرى هي التي

0: المسائل مثل قضية تبادل الأسرى بين الطرفين، هل سنبقى نشاهدها؟ هل نتوقع أن تكون هناك عملية تبادل جديدة لاحقا؟
1: بالتأكيد، لأن الطرف التركي هو من بادر بإطلاق هذه العملية، ومن ثم استكملت هذه العملية الإمارات العربية المتحدة. فبالتالي الوجود التركي، الوجود العربي، يسهم بشكل كبير بتخفيف وطأة التصعيد بين كافة بين الطرفين الروسي والأوكراني، والتمسك بأننا مهما كان التصعيد خطير على الصعيد السياسي والعسكري، يبقى علينا أن نهتم أيضا بالجانب الإنساني للجيش الروسي والجيش الأوكراني، وخاصة لكلا الشعبين. ولكن أستاذ يحيى، بالمقابل، عندما نتحدث اليوم عن المسيرات التي اخترقت العاصمة الروسية موسكو والمدن الروسية، نفهم بأننا مهما كانت تبادل الأسرى وهذا الملف مهم إنسانيا، إلا أن التصعيد العسكري يبقى هو الجانب المقلق في هذه الحرب، والذي لا يمكن
0: للطرفين والعالم أيضا. صحيح. أشكرك جزيلا لانا بادفان، الباحثة في العلاقات الدولية. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم.
0: في ختام النشرة، شكرا لكم على المتابعة، في أمان الله.

0: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
1: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
2: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
3: No nuclear weapons.
4: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
5: بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
6: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
7: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
8: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
9: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين
10: اليوم فيش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
11: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
12: والله شعور ما يوصف
13: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي
14: أنعم علينا بالفراج من داخل سجن احتلال الغاشم
15: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين
16: غزة رفعت روسنا في السماء احنا كنا عايشين في معزل عن العالم
17: صموتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل
18: والفرج الكريم ان شاء الله للقصر الباكية المعبدات الاشبال
19: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا السجن بس إلهم هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان هاد حريتنا حرية شعبنا حرية ارضنا
20: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا
21: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
20: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
21: في عالم تملأه الشاشات قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل نفحص الأخبار على المنصات نرصد تساؤلاتكم نتتبع تفاعلكم
20: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر

0: مشاهدينا الكرام، تحية طيبة. أنا سامي برهوم أحدثكم من مدينة إسطنبول وتحديدا من أزقة ياسكودار، لنصحبكم في حلقة جديدة من برنامج القصة وما فيها، برفقة مراسلين حول العالم وبرحلة في مدن مختلفة. نقدم لكم عددا من القصص الإنسانية والتجارب الحياتية والتاريخية الشائقة، فأهلا بكم. تشتهر مدينة هيت غربي العراق بالعديد من الحرف اليدوية الممتدة من الموروث الشعبي للسكان، ومنها صناعة الجاون، وهو وعاء خشبي يصنع من الأشجار ذات الأخشاب الصلبة ويستخدم في إعداد حلوى المدكوكة التراثية.
1: بين جدران عتيقة ورائحة الخشب التي تعانق ذاكرة المكان، لا تزال هذه الورشة الصغيرة في مدينة هيت بمحافظة الأنبار غربي العراق تنبض بالحياة. هنا حيث تتوارث الأيدي حرفة صناعة الجاون الخشبي جيلا بعد جيل، يقف الزمن مدهوشا بين ماض رحل وحاضر يوشك أن يبتلع كل ما يرتبط بالتراث. فمن بين آخر ورشتين في المدينة تواصل عائلة كائن خفير مزاولة حرفتها التراثية التي أدخلت عليها آلة الخراطة لتعزيز جودة المنتج وسرعة الإنتاج.
2: صناعة الجاون صناعة تراثية قديمة، كانوا أجدادنا القدماء هم قبلنا استعملوها، كانوا يستعملوها بالقديم بالحفر اليدوي، الشفرة فيستعملون الخشبة الأقل قوة حتى عينه بالحفر شوية. بالوقت الحاضر هسه التورنة، عصر التورنة، فقمنا نستعمل الخشبة القوية وش اسمه، وخشب الكولبتوز هذا خشب جدا قوي.
1: تستخدم أشجار السدري والبلوط والكالبتوز في صناعة هذا الوعاء الخشبي لصلابتها، وتمر هذه الصناعة بعدة مراحل، تبدأ بتجفيف الأشجار وتقطيعها، ثم عملية الحفر والتقوية بقيود حديدية لمنع تعرض خشب الجاون للكسر أو التشقق.
3: احنا نصنعها من قلم قوز، نروح نقص الأشجار من البساتين ونجيبها للمعمل، نقطعه نيابسه بالصيف ونشتغله بالشتاء. أول ما نبلش بيه ننظف الخارج مالته، وبعدين نشتغل الداخل نحفره ونحط له زيت، الزيت على مود لا يفطر، وبعدين نحط له 3 قيدات، القيدات تنطي قوة وتنطي جمالية للجاون، تحفظ الجاون على مود الكسر. نكمل نغلفه بلايلون ونبيعه بالسوق، وننطي بيه ضمان 2 سنين، إذا انكسر بالنص يتبدل.
1: تصنع الورشة أحجاما مختلفة من الجاون تلبية لرغبة الزبائن من مختلف محافظات العراق.
4: ترتبط صناعة الجاون بتاريخ هذه المدينة وثقافة سكانها، ليس لأنها مصدر رزق للعاملين فيها فحسب، بل لأن هذه الآلة الخشبية هي الوسيلة الوحيدة لإعداد حلوى المدقوقة التي تعد جزءا من المائدة التراثية للأهالي.

0: لإعداد حلوى المدقوقة المكونة من التمر والسمسم، طقوس خاصة اعتادها سكان هيت، حيث يلتف الأقارب والأصدقاء مساء حول الجاون في جلسة ودية يتبادلون خلالها الأدوار في دق الخليط وهرسه جيدا، ويصحب ذلك أحيانا بعض الأهازيج الشعبية أو الحكايات المأثورة.
1: بالنسبة لدق المدقوقة هذا يعني تعتبر لمة حبايب، خصوصا في فصل الشتاء. فصل الشتاء لها طقوس خاصة طبعا عند العوائل الهيتاوية، لمة حبايب يا أما أصدقاء أو عائلة. مثلا احنا بيوتات هنا بهيت، تلتم العائلة تمارس هاي الطقوس، كل الشباب طبعا بالتعاون تدق هاي المدقوقة مثل ما شفتوها، طبعا سمسم ثم التمر ثم السمسم ثم التمر، قسم يخلولها راشي. طبعا هذا الموروث الشعبي تقريبا احنا من وعينا للدنيا هو عايش ويانا كل شتوية. مرات من تنجمع العائلة او ينجمعون الشباب مثلا، تلاقي اثنين مثلا اكو قلوب مختلفة نوبات، هذا الشيء يجمعهم، نحس بيهم، نعرف ان اكو ضغائن بيناتهم، نحاول نحل هاي الامور ونكون حبايب ونرجع عائلة واحدة.
0: بعد تحولها الى هذا القوام تنتهي عملية تحضير حلوى المدقوقة لتوزع على الحاضرين.
2: على مدى عقود من الزمن رافقت حلوى المدقوقة سكان المدينة، فإضافة إلى فوائدها كغذاء صحي، تمثل الطقوس التي ترافق إعدادها نوعا من التسلية وتعزيز الروابط المجتمعية. رائد المعموري، ترتا عربي، مدينة هيت، محافظة الأنبار.
3: من أزقة الأندلس إلى أحد أكبر المسارح العالمية، تحولت رقصة الفلامينكو من تعبير عن الألم والهوية إلى أحد أبرز الرموز الثقافية الإسبانية. ورغم أن الفلامينكو اليوم يقدم على المسارح الكبرى ويروج له كعلامة فنية لإسبانيا، فإن جذوره ما تزال تحمل ذاكرة جماعات عاشت على الاقتلاع والتهميش.
4: قبيل العرض بلحظات يتوافد العشرات من جنسيات مختلفة لمشاهدة أحد عروض الفلامينكو في مدينة غرناطة جنوب إسبانيا، يشترون تذاكر الدخول أملاً بالتعرف على ثقافة جديدة وقضاء وقت ممتع. هنا في أحد مسارح الأندلس تبدأ رقصة الفلامينكو بخطوة هادئة وسط صمت يسود الأرجاء، ما يلبث أن يتحول إلى إيقاع تضربه الأقدام بقوة على الخشبة كأن الأرض نفسها تردد صدى الألم. هذا الفن الذي أصبح اليوم أحد أبرز رموز إسبانيا السياحية ولد في كنف المهمشين، نشأ بين جماعات الغجر في جنوب البلاد وتأثر بإرث عربي أندلسي، ثم تداخل مع موسيقى السفارديم والإسبان ليصنع هوية فنية خاصة به معقدة ومركبة.
5: إنها مستوحاة من طقوس زفاف الموركسيين خلال العصر الإسلامي في غرناطة، وهذه الأغاني والرقصات تجسد لحظات معينة من حفل زفاف الغجر. هناك أيضا فلامينكو معاصر يمثل بعضا منها، بعض الإيقاعات تعبر عن الفرح بينما يعبر البعض الآخر عن الحزن، إنها تجسد لحظات مختلفة من الحياة اليومية.
4: تتعدد الروايات حول أصل الاسم، إحدى الفرضيات تربطه بعبارة فلاح منكوب في إشارة إلى المقهورين الذين اتخذوا من الغناء والرقص الإيقاعي الهادر أدوات يعبرون بها عن الفقد والمنفى وما تعرضوا له من تمييز. في الفلامينكو لا تؤدى الرقصة للترفيه، بل تعاش حالة وجدانية، قامة منتصبة، ذراعان ترتفعان بثبات، وتعابير وجه تعكس توترا داخليا ينسجم مع كلمات الأغنية التي غالبا ما تروي قصص الفقد والحنين والحب والمستحيل.
6: الألم عنصر حاضر في كثير من رقصات الفلامينكو، رقصة السيجيدية والعديد من أنماط الفلامينكو المسمى بالوس قد تعبر عن حزن عميق

0: أو فرح عارم. الأزياء في الفلامينكو تتغير بحسب المشاعر، فإذا كانت الرقصة تعبر عن الفرح، ترتدي المرأة تنورة أنيقة زاخرة بالألوان، تزينها زخارف لأزهار برية أو غصن من إكليل الجبل. لكن إذا كانت الرقصة تعبر عن الحزن، فحينها يغلب على الزي اللون الأسود.
1: يرافق الرقصة عزف الجيتار الإسباني بإيقاع حاد ومتقطع وتصفيق متناغم يعرف بالماسا، بينما يتصاعد صوت المغني بنبرة مبحوحة تحمل شجنا واضحا. الفساتين الطويلة المزركشة للراقصات وحركة الأقدام السريعة التي تضرب الخشب بإيقاع مدروس، كلها عناصر تحول العرض إلى مواجهة عاصفة وصراع بين الكبرياء والألم.
2: هكذا انتقل الفلامينكو من تعبير عن المعاناة إلى فن عالمي يدرس وتقام له العروض على أكبر المسارح أو في الشوارع أمام المارة، محتفظا بجذوره التي ولدت من رحم القهر وتحول إلى علامة ثقافية تميز إسبانيا أمام العالم. رمزي البيروتي، تريتي عربي، غرناطة.
3: شفشاون المغربية مدينة جبلية جذابة تقع في شمال البلاد، شيدت لإيواء المسلمين الفارين من محاكم التفتيش عقب سقوط النظام أو الحكم الإسلامي في الأندلس. تلقب شفشاون باللؤلؤة الزرقاء لأن أهلها حافظوا منذ التأسيس وإلى اليوم على طلاء ديارهم وأزقتهم باللون الأزرق. دعا صيت هذه المدينة الفريدة في العالم وباتت مقصدا يجذب السياح وعشاق التصوير الفوتوغرافي من شتى بقاع العالم.
4: بين تخوم جبال الريف الخضر الباسقات تتراءى كلوحة بهية تمازج فيها الأبيض بالأزرق. شفشاون اللؤلؤة الزرقاء التي حافظت على طابعها الإسلامي العربي دون أن تفرط في تاريخها الأمازيغي الموغل في القدم. تقول الرواية التاريخية إن شفشاون شيدت على يد الأمير علي بن راشد سليل الأدارسة لإيواء المسلمين الفارين من الأندلس عام 1471.
5: المؤسس الأول ليرة مولاي علي بن راشد، وكان من المجاهدين ضد الاستعمار الذي كان يحاول الدخول إليها والسيطرة عليها. سكانها خليط من الأندلس وخليط من البربر، وأغلب السكان ربما جاءوا من الأندلس.
4: وديان عميقة ممتدة وشلالات عذبة دفاقة بين أزقة صاعدة متعرجة ومسالك ملتوية بين الحارات نحتت ديارها، ضالة كل مصور شغوف وفاتنة كل زائر من شتى أصقاع الأرض يأتونها مستكشفين.
6: مدينة شفشاون الأندلسية بمعمارها بفضاءاتها بشوارعها وأزقتها أصبحت من المدن السياحية المتميزة التي يقصدها آلاف السياح من مختلف الجنسيات سواء أوروبية أو الأسيوية وأيضا العرب، بالإضافة إلى السياحة الداخلية من طرف كل المغاربة الذين يجدون في هذه المدينة الكثير من السكينة والكثير من الهدوء والكثير من التمعن في التراث المغربي الأصلي.
4: من مدخل شفشاون يطالع كرأس الماء، موردها الأساسي من المياه وأحد أبرز معالمها جذبا لعشاق السياحة الطبيعية. وسط المدينة العتيقة المبلطة بالأحجار الملساء تقع ساحة طاء الحمام، شاهدا من شواهد عراقة شفشاون ومركزها التجاري النابض. بين الماضي والحاضر من فكت تشرع رحابها عامرة بصنوف الفرجة. وسط الساحة تمثل القصبة التاريخية الشامخة النواة الأولى لشفشاون قبل أن تتوسع وتصبح عاصمة الإمارة الراشدية. في قلب

0: القصبة متحف إثنوغرافي كبير يضم قطعا أثرية ورسومات ومنقوشات، ويحيط به سور تتوسطه أبراج شيدت على النمط الأندلسي. كل تفصيل في المدينة يروي قصة تغريبة الأندلسيين، أولئك الذين رسموا على أبواب وجدران شفشاون فصلاً آخر من تاريخهم وحولوا ملجأهم هذا وطنا. كمدن الأندلس العتيقة تحفظ شفشاون معمارها الأصيل بسقوفه المغطاة بالقرميد والحدائق الصغيرة المعلقة في أفنية المنازل والأبواب المزخرفة والأقواس العريضة، متاهة فريدة من الأزقة الزرقاء الضيقة صعوداً ونزولاً يسير على امتدادها المتجول بين مطاعم وفنادق تقليدية، حوانيت ومتاجر فواحة بروائح التوابل والأزهار تعرض منتجات الخياطة والفخار والنسيج وتحفا تراثية شتى تكرس جزءا من هويتي وموروث من عبر شفشاون، موروث يتجلى كذلك في فن الطبخ المتوسطي الذي تحفظه المدينة نظاما غذائيا يميزها، بل إنه صنف في لائحة التراث العالمي المشترك لمنظمة اليونسكو. هكذا تسفر شفشاون عن جمالها وأصالتها درة بديعة معتقة بروح الأندلس تزين شمال المغرب، كأنها قطعة من السماء افترشت جبال الريف وتربعت فيها برداء أزرق بهي حاكته شفشاون لنفسها واختاره أهلها رمزاً للسلام والتعايش، مذ كانت ملاذاً آوى المسلمين الفارين من الأندلس، من فكت شفشاون إلى اليوم تذهل وتفتن زوارها من شتى أصقاع العالم. غزلان أمجود، تيريتي عربي، من مدينة شفشاون شمالي المغرب.
1: أعلنت الأكاديمية البرازيلية للأداب اختيار الروائي ميلتون حتوم للأصول العربية عضوا جديدا فيها ليخلد اسمه في قائمة أعلام الأدب البرازيلي. هذا التكريم يأتي تتويجا لسنوات طويلة من الإنجازات الأدبية ويمنح دورا مباشرا في رسم السياسات الثقافية في البلاد.
2: في لحظة تعانق فيها الذاكرة ضفاف نهر الأمازون ويغدو الأدب جسرا بين الأمكنة واللغات، احتفت البرازيل مؤخرا بواحد من أدبائها الكبار ميلتون حتوم، الذي انضم إلى نخبة من عمالقة الفكر والأدب كعضو في الأكاديمية البرازيلية للأدب، أرفع مؤسسة أدبية في البلاد. حتوم ابن مدينة مناوس، حيث تختلط الأصوات والوجوه والمصائر كما تختلط مياه النهرين الأسود والملون، حمل في نصوصه دوما صخب الهويات المتعددة التي شكلت البرازيل. اختيار حتوم عضوا في الأكاديمية البرازيلية للأداب يجعله أحد أهم الكتاب في تاريخ البرازيل المعاصر، بل أعظم كاتب برازيلي ما زال على قيد الحياة كما وصفه رئيس الأكاديمية ميرفال بيريرا.
3: كل طفولة تتحول في نهاية المطاف إلى فردوس مفقود بالنسبة للكاتب. اليوم مناوس مدينة كبيرة، مدينة صناعية، مختلفة كثيراً عن تلك المدينة التي عشت فيها طفولتي. لقد غدت اليوم مدينة تحمل شيئاً من القسوة، ولم أعد أتعرف على مناوس مدينة طفولتي بعد الآن.
2: هذا الاختيار هو اعتراف بقوة السرد البرازيلي القادم من تلك المدن البعيدة عن المركز والتي طالما اعتبرت هامشية في المشهد الثقافي، فها هو ابن المهاجرين القادمين من المشرق العربي يتوج في معبد الكلمة البرازيلية، مؤكدا أن الأدب أكبر من الحدود والانتماءات الضيقة.
3: لقد فوجئت بالجائزة، لكن في النهاية أعتقد أنه عندما تنال جائزة ما تشعر أيضاً بالمسؤولية، فهي شكل من أشكال الاعتراف بموهبتك. وقد استغرقت 10 أعوام لكتابة رواية الثانية شقيقان، بعد ذلك توالت الجوائز، لكنك لا تكتب من أجل الجوائز هكذا، فأنت لا تعرف ما الذي سيؤول إليه مصير كتابك. وبعدها جاءت الترجمات إلى لغات عديدة بما في ذلك اللغة العربية والتركية.
4: درس الهندسة المعمارية وجرب نظم الشعر والغناء، إلا أنه وجد نفسه في الكتابة، حيث كتب عن التمزق الداخلي، عن الفقدان والمنفى، وعن أحلام أجيال تبحث عن معنى وسط العواصف.
3: لطالما أحببت القراءة، وفي شبابي بدأت أكتب القصائد ثم قصصا قصيرة، وأعجبني ذلك، وقعت في عشق الأدب. لذلك مارست مهنتي كمهندس معماري لفترة قصيرة فقط، 2 تقريبا. كانت لدي حكايات أود أن أرويها، فبدأت أكتب القصص الخيالية. كنت أرغب في أن أكون شاعرا، لكن الأمر لم ينجح. أن تكون شاعرا أمر بالغ الصعوبة، فالشعر الحقيقي هو ذاك الفن العظيم، تماما كما هو الحال لدى الشعوب العربية.
4: إنجازاته الأدبية وسمعته العالمية قادته للتدريس في كبرى الجامعات داخل البرازيل وخارجها، من بيركلي إلى السوربون، حيث حمل أدبه من الأمازون إلى قاعات العالم الأكاديمي. وراء هذا المجد الأدبي يظل قلبه معلقاً بجذوره الشرقية وبذاكرة المهاجرين، بوطنه الأم لبنان، وأيضاً بفلسطين التي كتب عنها بلهفة الحب والوفاء.
3: لبنان هو بلد والدي وأجدادي من جهة الأب والأم. لقد عشت في مناوس كأنني في لبنان حين كنت طفلاً. كنت أسمع اللغة العربية طوال الوقت في حديث والدي مع أجدادي. أما حلمي فهو أن يهزم المتطرفون والفاشلون وأن تنال فلسطين حريتها.
4: بهذا التكريم تكتب البرازيل فصلاً جديداً من سيرتها الأدبية، وتثبت أن نهرها العظيمة لا يتوقف عن إنجاب الأصوات، وأن جذورها الممتدة عبر الثقافات المختلفة قادرة دوماً على منح العالم أدباً يضيء الدروب ويخلد الذاكرة. عبد الله عمر، تريتي عربي، ساو باولو.
1: مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج القصة وما فيها، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة. حتى ذاك الموعد أطيب التحايا، في أمان الله.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت في كل الأحوال الآن.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

9 شهداء على الأقل في غارة جوية إسرائيلية على مقر شرطة البلديات في مدينة غزة. نشرة الأخبار من تلتعرب في إسطنبول، أنا أحمد بن خيال وفيها من عناوين. واشنطن تدعو دمشق لضبط النفس عقب ضربات الإسرائيلية، وأنقرة تطالب نتنياهو باحترام القانون الدولي والتخلي عن سياساته العدوانية. وترامب يأمر كبار مبعوثيه بوقف محادثاتهم مع إيران، وطهران تحذر دول الخليج في حال تقديم مساعدات للجيش الأمريكي.

الأخبار الكرام، طيب الله أوقاتكم. في تفاصيل هذا العرض الإخباري، أفادت مصادر طبية فلسطينية بسقوط 9 شهداء جراء غارة إسرائيلية استهدفت مخيما صيرات ومقر شرطة البلديات بمدينة غزة. وقالت وزارة الداخلية بغزة إن قصفا إسرائيليا على مقر شرطة البلديات بمدينة غزة أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين عند نقطة أمنية بغزة واستشهاد فلسطيني آخر باستهداف مسيرة إسرائيلية لدراجة نارية في منطقة أرض الحلو جنوبي مخيم منصيرات في قطاع غزة. هذا وقال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة بقصف موقع مدني في قطاع غزة. وأضاف قاسم أيضا أن التصعيد جاء مع ما وصفه باستهتار كامل بدعوات وقف إطلاق النار، وحمل مجلس السلام مسؤولية التصعيد لعدم قيامه بمسؤوليات في الضغط على الاحتلال وإلزامه بما تم الاتفاق عليه. وأقر إن المجلس أمام اختبار لإثبات قدرته وجديته في إدارة الوساطة والمفاوضات. في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في الغطاء إلى 73,407 بعد استشهاد 7 فلسطينيين خلال 24 ساعة الماضية. وأشارت الوزارة أيضا إلى أنه لا يزال عدد من الشهداء تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف وفرق الدفاع المدني عن الوصول إليهم. ورغم سريان الاتفاق، يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات وإطلاق نار وقصف في أنحاء متفرقة من غزة، ما يسفر عن سقوط المزيد من الشهداء والجرحى. من جانبها، دعت حركة حماس إلى تعزيز العمل الإنساني لمواجهة تداعيات الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. جاء ذلك في بيان أصدرته الحركة بمناسبة اليوم العالمي الإنساني للعمل. وفي هذا الشأن، دعت حركة حماس إلى تعزيز العمل الإنساني ودعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتجريم الاحتلال الإسرائيلي وممارساته الإجرامية بحق العمل الإنساني وانتهاكاته المتصاعدة في قطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة

0: في القدس. يواصل المستوطنون الإسرائيليون حصار 3 منازل فلسطينية في بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس لليوم 11 على التوالي وسط حماية من الجيش الإسرائيلي في محاولة للاستيلاء عليها وفرض أمر واقع في المنطقة. وقال رئيس بلدية قصرة عبد العظيم الوادي إن المستوطنين يواصلون الانتشار في محيط المنازل بالتزامن مع وجود قوات الجيش الإسرائيلي وإعلان المنطقة عسكرية مغلقة. وشدد الوضع أيضا على أن العائلات الثلاثة تواجه أوضاعا صعبة نتيجة استمرار الحصار وتقييد الحركة لتلك العائلات. اعتقل الجيش الإسرائيلي 30 فلسطينيا بينهم صحفي في بيت لحم خلال اقتحامات ومداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، بينما فرضت حظرا للتجوال في بلدة الظاهرية جنوب مدينة الخليل. وبحسب بيان لنادي الأسير الفلسطيني تركزت الاعتقالات في محافظات الخليل وقلقيلية ونابلس وطول الكرم وبيت لحم. اعتبر البيان أن حملات الاعتقال المتصاعدة تمثل إحدى أبرز أدوات الاحتلال لفرض السيطرة والعقاب الجماعي. هذا ويستمر الاحتلال بفرض حظر التجوال في بلدية الظاهرة جنوبي الخليل، حيث اعتقلت قواته 8 فلسطينيين أثناء اقتحامها للبلدة. قالت 3 جمعيات حقوقية إسرائيلية أن تل أبيب نكثت بتعهدها بشأن مشروع A1 الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة. وأضافت الجمعيات مع تجمعات فلسطينية أنها تقدمت بالتماس ضد المشروع واتهمت الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن التزام رسمي قدم عبر نيابة الدولة بعد نشر عطاء لبناء 1234 وحدة استيطانية دون إشعار. ويقضي المشروع ببناء نحو 3400 وحدة لربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس. وللمزيد من قراءة وتفاصيل ومعلومات الأحداث هناك التي تحيط بالقطاع تنضم إليها من هناك الزميلة ربا العجرمي. ربا ضعينا في مزيد من التفاصيل وهذه التطورات الراهنة التي تحيط بمدينة غزة وبعموم القطاع.
1: أهلا أحمد، حقيقة مجزرة تلو الأخرى يستهدف بها جيش الاحتلال الإسرائيلي المدنيين في قطاع غزة وضباط الشرطة وأفراد الأمن أيضا في محاولة لخلق حالة من الفوضى واستمرار حالة الفوضى التي بدأها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ اليوم الأول لحرب الإبادة الجماعية حتى هذه اللحظة. الاستهدافات على قدم وساق منذ صباح هذا اليوم. بدأها جيش الاحتلال الإسرائيلي بعملية نسف ضخمة جدا نفذها في خان يونس جنوبي القطاع وسمع عدوي انفجار في مختلف مناطق ومحافظات القطاع نتيجة لضخامتها وتدميرها لمساحة واسعة من المباني السكنية والمربعات السكنية في مدينة خان يونس تحديدا في المنطقة التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي فيما تعرف بالمنطقة الصفراء. ثم واصل عمليات الاستهداف ليقوم بعملية استهداف باتجاه دراجة نارية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة أسفرت عن استشهاد شاب فلسطيني وإصابة عدد آخر، ثم تلاها بمجر مجزرة حقيقية في مدينة غزة تحديدا قرب منتزه البلدية وسط المدينة. وهذه المجزرة أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين هم من ضباط وعناصر الأمن والشرطة في قطاع غزة. حماس استنكرت بشكل كبير هذه المجزرة الإسرائيلية التي تلت مجزرة يوم أمس باتجاه ميناء غزة والتي أسفرت كذلك عن استشهاد 7 فلسطينيين، بالتالي نتحدث عن 17 شهيدا في غضون أقل من 24 ساعة في مختلف مناطق القطاع. ولكن هذه الاستهدافات اليوم تقول حماس بأنها جاءت بعد الزيارة التي نفذها المبعوث الأمريكي جارد كوشنر إلى تل أبيب والتي التقى فيها نتنياهو، والتي قال من خلالها بأن إسرائيل ستواصل عمليات تحييد التهديدات باتجاه الجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والتي تبدو كضوءا أخضرا لمواصلة عمليات الاغتيالات التي تقودها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. حماس قالت بأن كل مزاعم الاحتلال التي تقود بأنهم قياديين في حركة حماس

0: أو في المقاومة الفلسطينية وينفذون لمخططات تهدد قوات الاحتلال داخل قطاع غزة هي محض أكاذيب، وأن ما يدعيه جيش الاحتلال الإسرائيلي يأتي في سياق تقديم مبررات للعالم وللإدارة الأمريكية تحديدا في ظل ما تم التوصل إليه من تفاهمات تقضي بتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والانتقال إلى المرحلة الثانية من هذا الاتفاق. هذا الاجتماع الأخير بين كوشنر ونتنياهو قال من خلاله أيضا مسؤولين في مجلس السلام ومن حضروا هذا الاجتماع بأنه تم التوافق من خلاله على وجود مدة تقدر بثلاثين يوما تفحص من خلالها الإدارة الأمريكية ومجلس السلام عمليات الاستهداف التي تقوم بها إسرائيل في غزة، وكأنه ضوءا أخضرا كما قالت حماس لعمليات الاغتيال، ولكن أن تكون هذه الاستهدافات وهذه الاغتيالات تنفذ باتجاه تهديدات تمس الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. حتى اللحظة كل من تم استهدافهم ليسوا حتى قريبين من الخط الأصفر أحمد، وهذا هو اللافت، أي أنهم لم يشكلوا خطرا على قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومحض الادعاء والمزاعم التي يقول من خلالها الجيش بأنهم يخططون لاستهدافات أو يخططون لمهاجمة قوات الجيش الإسرائيلي هي محض أكاذيب. منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر من العام 2025 وحتى هذه اللحظة لم تنفذ حماس خرقا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار، لم تهاجم القوات الإسرائيلية، لم تطلق النار، لم تطلق الصواريخ، لم تطلق القذائف ضد المدرعات والدبابات التي تتمركز على حدود الخط الأصفر، وبالتالي هي مواصلة للجرائم والمجازر التي يقودها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة حتى هذه اللحظة.
1: أشكرك جزيل الشكر الزميلة ربا العجرمي عن كل هذه التفاصيل الوافية وهذه المعلومات. اعتقلت الشرطة الإسرائيلية وزير شؤون القدس أشرف الأعوار من منزله في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة، وقال مسؤول في مكتب الوزير الفلسطيني فضل عدم الكشف عن اسمه إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الأعوار من منزله دون توضيح الأسباب، ولم تعلق الشرطة الإسرائيلية فورا على سبب الاعتقال، وكانت السلطات الإسرائيلية قد أصدرت العام الماضي قرارا يمنع الأعور من دخول الضفة الغربية لمدة 6 أشهر ثم جرى تمديده. أعلنت الحكومة الأمريكية فرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية اليابانية توموكو أكاني والمحامي البارز بالمحكمة السنغالية عبد الله سي تقضي بتجميد أي أصول لهما خاضعة للولاية القضائية الأمريكية. وقالت المحكمة في بيان لها إن عدم إنه عندما يتم تهديد ممثلي القضاء لتطبيق القانون فإن النظام القانوني الدولي هو من يتعرض للخطر نفسه، وبحسب البيان فإن المحكمة سوف تواصل القيام بدورها باستقلالية وحيادية. هذا دعت الإدارة الأمريكية الحكومة السورية إلى ضبط النفس بعد ضربات إسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري. وقال موقع أكسيوس إن إسرائيل أبلغت مسؤولي البيت الأبيض قبل الضربة التي يقول مسؤولون أمريكيون إنها كانت مدفوعة جزئيا بالانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر القادم. بدوره وصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك الهجوم بأنه تصعيد غير ضروري، مؤكدا أن واشنطن ستواصل رعاية الحوار بين الجانبين. هذا أكدت الرئاسة التركية رفضها للغارة الإسرائيلية على سوريا وتمسكها بدعم أمنها واستقرارها، وأوضحت أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باطلة وتهدف إلى تبرير الغارات الجوية غير القانونية التي تستهدف السيادة السورية وتواصل السياسة التوسعية لإسرائيل فيها. وأكدت الرئاسة التركية دعمها إرساء السلام الدائم في المنطقة مشيرة إلى مواصلة التعاون مع الحكومة السورية لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار، كما شددت على رفض أي محاولات لزعزعة استقرار سوريا مؤكدة تمسكها بدعم أمن البلاد واستقرارها. وفي وقت سابق نددت وزارة الخارجية التركية بالغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور الشمال غربي سوريا، وأدانت مواصلة إسرائيل لهجماتها المتهورة التي تستهدف البنية التحتية والقدرات السورية. أكدت الخارجية التركية أن هذه الهجمات تشكل انتهاكا لوحدة الأراضي السورية وسيادتها، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزما لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

0: المتصاعدة على سوريا وضمان محاسبة المسؤولين عنها. كما رددت الأمم المتحدة بالغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو ظهور العسكري في محافظة إدلب شمال غربي سوريا. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجريك إن المنظمة تتابع التطورات من كثب، مضيفا في معرض رده على استهداف المطار أن هذا انتهاك مقلق لسلامة الأراضي السورية ولمجالها الجوي، ويجب وقف الغارات التي تعارضها الأمم المتحدة بشكل كامل. توغلت قوات إسرائيلية في بلدة جابتا الخشب بمحافظة القنيطرة واختطفت شخصين وفتشت عددا من المنازل. وقال التلفزيون السوري إن قوات الاحتلال توغلت في البلدة بأكثر من 100 عنصر و15 آلية عسكرية. هذا وكانت القوات الإسرائيلية قد استهدفت بقصف مدفعي أمس الثلاثاء منطقة وادي قرية عابدين بريف محافظة درعا الغربي جنوب سوريا. أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كبار مبعوثيه بوقف محادثاتهم مع إيران. ونقلت CNN عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب غير راض عن عدم استعداد طهران للاستجابة لمطالبه، ويريد انتظار استعداد قادتها لإبرام الاتفاق. من جانبه قال مسؤولون أمريكيون إنهم بصدد تغيير الاستراتيجية والانتقال إلى خنق إيران تدريجيا مع توقع فرض عقوبات شديدة قريبا. بدورها حذرت إيران دول الخليج من مساعدة الجيش الأمريكي في عملياته العسكرية ضدها. وقال رئيس الأركان الإيرانية اللواء علي عبد الإلهي إن أي مساعدة أو تسهيل للجيش الأمريكي سيعد مشاركة في عملياته. وأضاف عبد الإلهي أن الجيش يراقب القواعد العسكرية الإقليمية مستبعدا أن لا تكون الدول المضيفة على علم بوجود طائرات عسكرية وطائرات تزود بالوقود في قواعدها. قالت صحيفة فاينانشال تايمز إن إيران درست استهداف مواقع عسكرية أمريكية في أوروبا إذا صعدت واشنطن الحرب. ونقلت الصحيفة عن مصادر إيرانية أن الخيارات شملت أهدافا أمريكية في بلغاريا وقبرص، إضافة إلى بحث استهداف كابلات ألياف ضوئية بحرية في مضيق هرمز. وقالت المصادر إن الرد الإيراني سيعتمد على خطوات واشنطن، مشيرة إلى أن طهران تعتبر هجومها الأخير على قاعدة أمريكية في الأردن رسالة إلى أوروبا بشأن مدى صواريخها. هذا وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن الدول الإسلامية في المنطقة بحاجة إلى توسيع مجالات التعاون وإقامة علاقات عميقة ومستدامة، مؤكدا أن طهران تبذل جهودا في هذا المسار.
1: خلال السنوات الماضية قلنا إن خطاب المقاومة تجاوز حدود إيران والعراق والمنطقة وأصبح عالمية. اليوم أصبح الواقع القبيح للصهاينة واضحا لشعوب العالم، ويتم الاعتراف بإسرائيل عدوا للبشرية. يجب أن تكون للدول الإسلامية الإقليمية علاقات أمنية عميقة بينها حتى يتطور التعاون الاقتصادي المستدام، وجمهورية إيران الإسلامية مستعدة لذلك.
0: إلى العراق، إذ دعا رئيس البرلمان العراقي هيبة الحلبوسي لمنح صادرات النفط العراقية عبر مضيق هرمز خصوصية. أكد بيان صادر عن مكتب رئيس البرلمان العراقي أنه دعا خلال محادثته مع نظيره الإيراني محمد باقر قليباف في بغداد إلى مراعاة طبيعة العلاقات التي تربط العراق وإيران، وأن تكون للعراق خصوصية فيما يتعلق بتصدير النفط بما يحفظ مصالحه الاقتصادية. قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبا دين بلاده ستصحح قريبا أوهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مضيق هرمز، يتزامن ذلك مع استمرار الاضطرابات في حركة الملاحة في المضيق. أبرز التطورات نتابعها والزميلة شيماء عاصم.
2: أهلا بكم. مهلة 60 يوما ما بين الولايات المتحدة وإيران تنتهي، وجميع الأعين تتجه نحو مضيق هرمز. وكيف ستتعامل إيران مع هذا المضيق بعد انتهاء تلك المهلة؟ لتأتي تصريحات إيران بأنها ستحول سياستها من الدفاع إلى الهجوم.

0: بالكامل في محاولة لكسر الحصار البحري الأمريكي المفروض عليها كما تقول. هذا الحصار الذي يمنع السفن الإيرانية من التحرك عبر منطقة خليج عمان باتجاه بحر العرب دخولا وخروجا، وهذا ما انعكس على حركة التجارة البحرية الإيرانية التي انخفضت بنسبة تراوح ما بين 90% و95% من حركة التجارة مقارنة بما قبل الحرب. من جهته قال كبير المفاوضين الإيرانيين إن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى تلتزم الولايات المتحدة ببنود الاتفاق المؤقت مع إيران، بما في ذلك رفع الحصار البحري والعقوبات فضلا عن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. يأتي هذا في وقت يشهد فيه مضيق هرمز اضطرابا مستمرا في حركة الملاحة على خلفية المواجهة العسكرية ما بين الولايات المتحدة وإيران، مع استمرار الهجمات على السفن التجارية وتأثر إمدادات الطاقة العالمية، حيث أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض سفينة لهجوم بمقذوف مجهول أثناء إبحارها في مضيق هرمز على بعد بضعة كيلومترات من الأراضي العمانية، أي أنها كانت بالقرب من منطقة المسار العماني، وهذا المسار الذي لا تريد إيران لأي سفينة أن تتحرك بداخله، ما يجعله مسارا مستهدفا من قبل الإيرانيين. تتزامن تلك الأحداث مع تراجع حركة عبور السفن من مضيق هرمز إلى مستويات شديدة الانخفاض خلال الأيام الماضية، وذلك عقب توترات شهدها المضيق بدأت بهجمات متزامنة على 3 سفن إماراتية وانتهت بتهديدات أمريكية بإعلان هذا الممر البحري الاستراتيجي أرضاً أمريكية. إذ تكشف مقارنة البيانات الملاحية قبل وبعد التهديد الأمريكي اضطراباً واضحاً في حركة العبور، حيث سجلت البيانات عبور 14 سفينة قبل التهديد الأمريكي، لينخفض هذا العدد إلى 8 سفن الجمعة تزامناً مع تصريحات ترامب، ثم إلى 3 سفن يوم السبت وصولاً إلى 2 سفينة فقط يوم الأحد. وفي موازاة هذا التصعيد لم تنجح المفاوضات بشأن تنظيم الملاحة حتى الآن في إعادة حركة السفن إلى مستوياتها المعتادة، حين كانت أكثر من 130 سفينة تعبر المضيق يومياً قبل الحرب، حيث وقعت واشنطن وطهران في 18 يونيو الماضي مذكرة تفاهم بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز تمهيداً للتوصل إلى اتفاق نهائي، إلا أن تنفيذها تعثر بسبب خلافات تتعلق بأمن المضيق.
1: أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون التمسك بلاده بتطبيق اتفاق الإطار وطلب بالضغط على إسرائيل للالتزام ببنوده، وأفادت الرئاسة اللبنانية أن عون بحث مع وزير الدولة الكندي للتنمية الدولية راندي بسراغي الوضع في جنوب لبنان والمفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية. وقال الرئيس اللبناني أن الدولة ستتولى إعادة إعمار المناطق التي دمرتها إسرائيل بعد انسحاب قواتها وانتشار الجيش اللبناني. شن الطيران الإسرائيلي غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان بينها برعشيت والقنطرة ومرتفعات علي الطاهر، وجددت المدفعية الإسرائيلية قصف بلدة المنصوري فيما استهدفت غارة مرتفعات علي الطاهر ومحيط كفر الرمان في قضاء النبطية، وأظهرت مقاطع مصورة ألسنة لهب ودخان من المواقع المستهدفة مع سماع دوي الانفجارات في مناطق محيطة. تواصلت حالات الانشقاق والاستسلام في صفوف قوات الدعم السريع والانضمام إلى الجيش السوداني، فقد أعلنت قوة مكونة من 320 فردا انشقاقها وتسليم نفسها إلى الجيش السوداني في ولاية شمال كردفان والمناطق المجاورة، وأعلنت قيادات منشقة استمرار عمليات الانشقاق بسبب ما وصفه بخلافات داخلية ومشكلات تتعلق بالقيادات والإمداد.
2: من شمال دارفور إلى شمال السودان مجموعة جديدة تضم أكثر من 300 مقاتل من الدعم السريع تصل أم درمان وتسلم نفسها للجيش. قائد المجموعة المنشقة موسى 50 قال إن الدعم السريع بات يقاتل بلا هدف، ما دفع الكثيرين إلى الانضمام للجيش.
3: القوات بعد تجي تنهزم تاكل المواطن هناك، المناطق اللي كانت مسيطرة هذا كلها انهبتها. نهبط المواطن، والله يا جماعة المواطن حيران جدا، حتى الغادات في الميليشيا هناك النازي بعد اليومين الجاي كلها حتيجي.

0: الغازات كلها الشغل سقط لها من رسالة وشغل ما ماشي دوري.
1: ولا تبدو ظاهرة الانشقاق مرتبطة بحالة واحدة، فبينما تحدث بعض المنشقين عن خلافات داخلية ومشكلات تتعلق بالقيادة والإمداد، يتحدث آخرون عن تأثيرات الصراع القبلي في ميدان القتال.
2: نحن وصيتنا للشباب اجوا راجعين، وصيتنا للشباب اتخلوا عنا الميليشيا، لكن القوات دي كان وصلت وخطت غدومها. والله يا أخواننا زي ما ذكر السيد رئيس الأركان، إذا زول خط السلاح ما في مانع، لكن كان قاعد بتجابد بتقى في زوال زي ما الناس يقولوا وبتقى في مهب الرياح.
1: استمرار خروج القيادات والمجموعات المسلحة من صفوف الدعم السريع يضيف عاملا جديدا إلى مشهد الحرب في السودان، وربما يغير موازين القوى بحسب مراقبين.
3: خروج في كل مرحلة من المراحل، خروج أعداد من القوات مؤكد ستضعف قدرته على القتال، ويمكن أن تساهم في انقلاب ميزان القوة في المعارك.
1: هذه ليست المجموعة الأولى، فقد سبقتها مجموعات أخرى ضمت مئات المقاتلين، لكن الدعم السريع قللت من تأثير هذه الانشقاقات واعتبرتها حالات فردية لا تؤثر في قدرتها العسكرية. وصول هذه المجموعة ومجموعات أخرى إلى الخرطوم يمثل استمرارا للانشقاقات التي ضربت قوات الدعم السريع، ما يسهل على الجيش استعادة عدد من المناطق التي ما تزال تسيطر عليها قوات الدعم السريع، خاصة في إقليمي كردفان ودارفور. طارق التجاني، تلتي عربي، غربي أم درمان.
4: قتل 4 مدنيين وأصيب 4 آخرون في ضربة روسية بطائرة مسيرة صادفت حافلة بمدينة خرسون الأوكرانية. وأفاد مكتب المدعي العام الإقليمي بأن الحافلة كانت تسير في شارع يتعرض باستمرار لغارات جوية روسية، كما أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية مقتل شخص وإصابة 7 آخرين إثر هجوم روسي على مباني سكنية في مدينة زاباروجيا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف خزانة وقود في ميناء تشيرنوبورسك الأوكراني وسفينة شحن في البحر الأسود تخدم قوات كييف. وأفادت الوزارة في بيان أن الضربة استهدفت في 18 من أغسطس سفينة شحن جنوب شرقي أوديسا وعلى متنها مواد ومعدات عسكرية. واستهدفت القوات الروسية بضربة جديدة في 19 من أغسطس صهاريج وقود ومواد مخصصة للقوات الأوكرانية، كما أعلنت اعتراض 453 مسيرة أوكرانية في أكثر من 20 منطقة روسية. أشاد سفير كييف لدى أنقرة نيرمان جلال بدور الوساطة الذي تؤدي تركيا لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، معربا عن امتنان بلاده للرئيس رجب طيب أردوغان وللحكومة التركية وللشعب وللدولة. وقال جلال إن أنقرة قدمت جهودا لجمع الطرفين الروسي والأوكراني والبحث عن سبل للحل، وأضاف أن بلاده ممتنة للرئيس رجب طيب أردوغان وفريقه وللشعب والدولة التركية. أوضح أن جهود أنقرة أسهمت في عقد مباحثات بين الطرفين وتبادل الأسرى عقب مباحثات إسطنبول. قالت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو وكييف نفذتا عملية تبادل جديدة للأسرى أعيد بموجبها 103 عسكريين من كل جانب. وأضافت الوزارة أن الجنود الروس الذين أفرج عن

ضد حقوق الإنسان الروسية يانا لانتراتوفا تتواصل مع الجنود العائدين. وفي المقابل قالت وزارة الدفاع الروسية إنه جرى تسليم بها وثلاثة من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية. ويعد تبادل الأسرى من بين المجالات القليلة للتعاون العملي المستمر بين موسكو وكييف منذ اندلاع الصراع. وصلنا بكم إلى نهاية هذه النشرة، العودة للعناوين البارزة فيها. 9 شهداء على الأقل في غارة جوية إسرائيلية على مقر شرطة البلديات في مدينة غزة. واشنطن تدعو دمشق لضبط النفس عقب الضربات الإسرائيلية، وأنقرة تطالب نتنياهو باحترام القانون الدولي.

في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

0: الخبر: أطفال إسرائيليون يهاجمون سيارة إسعاف فلسطينية ليعلق أحدهم على منصات التواصل. الطفل الفلسطيني عندما يتعلم القرآن يصبح في أعينهم إرهابية، والطفل الإسرائيلي عندما يحمل السلاح وينادي بقتل العرب يطلق عليه متطرف. وهكذا تستمر رواية المحتلين حتى نتحرر. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من تفاعل وتشاهدون فيها. استكمالا للتطهير العرقي، أطفال إسرائيليون يعتدون على الفلسطينيين. أسرى فلسطينيون مفرج عنهم يروون تفاصيل التعذيب في السجون. بعد زواجه من سيدة عربية، هل اعتنق روبرتو كارلوس الإسلام؟ لم تعد اعتداءات المحتلين الإسرائيليين المستوطنين في الضفة الغربية مجرد حوادث فردية أو عابرة، بل تحولت إلى ما يصفه مراقبون وناشطون بإرهاب يومي منظم وممنهج. إرهاب يمارس في وضح النهار وبحماية مشددة من جيش الاحتلال، بل وبضوء أخضر وغطاء سياسي وقانوني توفره حكومة اليمين المتطرف التي تطلق أيدي المستوطنين لمصادرة الأراضي الفلسطينية وترهيب الأهالي وفرض واقع التهجير القسري. لكن الصادم في الآونة الأخيرة لم يعد فقط السلاح أو إحراق المحاصيل أو المنازل، بل تجنيد الأطفال والفتية من المستوطنين ليقودوا خط المواجهة الأول في الاعتداءات في نابلس، وتحديداً من خربة الطويل، حيث وثق ناشطون هذا المشهد الذي تصدر منصات التواصل الاجتماعي وأثار غضباً واسعاً هناك. نتابع.
1: يلا دوف
2: تراخدني.
1: يا ليت

مشاهد كشفت لرواد المنصات بوضوح ما قالوا إنه جيل يهودي داخل إسرائيل يربى على الكراهية والتعدي بلا حسيب أو رقيب، ومن الاعتداء على الأهالي والأراضي إلى استهداف لا يقيم وزنا لأي قانون دولي أو إنساني، استهداف طواقم وسيارات الإسعاف. فيديو آخر أثار استنكارا حقوقيا واسعا وثق هذه المرة في البلدة القديمة بالخليل وتحديدا في تل رميدة، شاهدوا ما حدث لسيارة الهلال الأحمر الفلسطيني.

0: الناشط والصحفي أندري إكس يؤكد هو الآخر منهجية الاحتلال في الفترة الأخيرة. نتابع.
1: The settler attacks that we're seeing now, this is not, as Netanyahu once put it, 100 to 150 juvenile delinquents. This is not a marginal thing. This is part of a larger project. And this project didn't begin on October 7th. It didn't even begin in 1967 or even in 1948. So this is the project of the ethnic cleansing of Palestine, which has been led by the Zionist movement since the late 19th century. Back then, they were expelling Palestinian communities, both Palestinian farmers, Falahin, in the Galilee. And since then, this expulsion has been going in periods of intensification and periods of slowing down. And now, because of the faction of the settlers having so much power in the parliament, plus because of using October 7th as an excuse, they are able to escalate to a scale of ethnic cleansing that we've never seen before. This ethnic cleansing and this occupation is pervading every moment of life. It's all these communities. People are being literally killed. So their houses are burned down. There are movement restrictions everywhere. And the settler violence is just the peak of the iceberg. It's just these moments of intensity that get the headlines. But this is, of course, supported by the apparatus of the Israeli army and the government and the courts and all these other systems. Fully ethnically cleansing.
0: مشاهدينا، رصدنا لكم تفاعل رواد المنصات والناشطين مع هذه الحملة الإسرائيلية الأخيرة على فلسطيني الضفة الغربية المحتلة. نأخذ بعضا من تعليقاتهم، شاهدوا معي. تقول تسكا بيريرا: يظن البعض أن قوات الاحتلال ستهب للدفاع عن الفلسطينيين وفق القانون الدولي. من يصدق هذا؟ جميعهم على شاكلة واحدة، قادتهم يدعون إلى قتل الفلسطينيين علانية. ألكسندر والآخر يقول: المستوطنون وجيش الاحتلال الإسرائيلي متفقون وعملياتهم تدار مركزية. من البديهي استمرار نيويورك تايمز وسي إن إن في ترويج أن الكيانين مختلفان، وعلى الصحفي المستقل التأكد دوما. أما دي جي سميث يقول: إن المستوطنين الإرهابيين ليسوا سوى ميليشيا تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، كلاب مسعورة أطلق لها العنان في فلسطين لإلحاق أكبر قدر ممكن من الأذى والدمار. يا لها من حضارة مقززة. في الضفة الغربية تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وسط شهادات تروي تفاصيل الضرب والتنكيل وسوء معاملة الأسرى والمعتقلين. في بلدة قباطية جنوب جنين أثارت مشاهد كتابة جنود الاحتلال الإسرائيلي أرقاما على أجساد فلسطينيين جرى اعتقالهم موجة غضب واسعة، قبل أن يقر الجيش الإسرائيلي نفسه بالواقع قائلا: إن القادة أوضحوا للجنود خطورة هذا العمل وأنه جرى استخلاص الدروس من المسألة. لكن الأرقام المكتوبة على الأجساد لم تكن سوى واقعة جديدة تضاف إلى سلسلة من الشهادات حول معاملة الفلسطينيين خلال عمليات الاعتقال والاحتجاز. نشاهد.
2: موضوع إرهاب، يعني مش أكثر ولا أقل، تهديدات. هاي أرقام مش عارف، أول مرة بحطوا لي هاي، رابع مرة، هاي خامس مرة يعني باجي، بس هاي أول مرة بحطوا لي هاي الأرقام. معتقلين

0: كمية كبيرة يعني، في نسوان معتقلة معصبة، وفي أسرى في حوالي 50 واحد بالبيت اللي قابلنا فيه. هاي الضرب عندي من الاعتقال لما شو اسمه عندي شعر بالجمجمة وشعر هون وبأنفي وإجري، لأنه تعرضت لتحقيق عسكري ببداية اعتقالي. طبعا بتعاملوا معي، بتعاملوش معي كبن آدم، بتعاملوش، بتعاملوا معنا بوحشية، إيش طبيعي يعني احتلال هون. فشر يدلونا بس هي طريقة للإذلال يعني. هو إحنا رب العالمين الحمد لله مؤمنين بالله، وهذا ربنا إشي كتبه علينا وفوق طاقة.
1: وفي الخليل يروي شاب فلسطيني تفاصيل ما قال إنه تعرض له بعدما استدرجه جنود إسرائيليون خلال تأمينهم مرور مستوطنين في البلدة القديمة قبل أن يعتدوا عليه بالضرب المبرح. نشاهد.
2: أنا كنت جل يعني الدور هون جل حارة عنا، عرف كانوا جايين مستوطنين مع اليهود، عرف طالعين اليهود قبل ما يصلوا المستوطنين. أنا من جل باب البلدية العتيقة يفوق عند أول شارع الشلالة، يوم وصلت غادي خلص الصحفية بيقدمه، الجندي طلع ورا الصحفية خلاني أنا ورا الصحفية، عرفت أجا شمط ضرب عشان أنا ألحقه إني أكلمه إني ألاحقه عشان هو بده مشكلة، عرفت أنا اختصرته، عاود رجع عاود شمطني الضرورة، عرفت عاود مسكني وإنه زتوني الجيش يعني إنه سلمني يا جنود تاني عشان خلص إنهم ياخذوني على الكراجات على المعسكر عندهم. أي واحد من المستوطنين وجنود معديين ضرب يضرب عادي، عرفت آخر إشي يوم أجا روحني يعني يوم روحوني ولقيوا خلص فيش إنه علي تهمة وفيش إنه إشي مثبت، زاتني آخر إشي ثلاث جنود جابوني من المعسكر على جال باب الدار عنا أمل زاتني على.
1: وإذا كانت هذه الشهادة تكشف ما يتعرض له فلسطينيون خلال احتزاز قصير، فإن أوضاع الأسرى داخل السجون الإسرائيلية تعكس جانبا آخر من الانتهاكات. فالصحفي الفلسطيني محمد عرب ظهر بعد عامين من الاعتقال بملامح جسدية ونفسية متبدلة بشكل كبير، ليعكس مظهره آثار ما تعرض له خلال فترة اعتقاله من تجويع وتعذيب مستمر. نشاهد.

نادي الأسير الفلسطيني أكد أن آلاف الأسرى الذين أفرج عنهم خلال الفترة الماضية خرجوا بهيئات مختلفة تماماً عما كانوا عليه قبل الاعتقال جراء ما تعرضوا له من تعذيب وتنكيل وتجويع وإذلال وآثار نفسية قاسية. مشاهدينا، تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع قصص الأسرى الفلسطيني، نأخذ بعضاً من تعليقاتهم. يقول خير الدين: محمد عرب اختطفته الاحتلال من مستشفى الشفاء، عاش في ظروف كارثية بمعتقل سيدي تيمان الذي شهد أفظع أنواع التعذيب بحق الأسرى المختطفين من غزة. تامر يقول: قصص الاستعمار والاحتلال والفصل والتمييز والإبادة والتطهير العرقي والتدمير التي قرأنا عنها في كتب التاريخ تتكرر اليوم أمام أعيننا في فلسطين. أحمد حسام الدين يعلق: حين يتحول الاعتقال إلى سياسة يومية لا يعود الحديث عن أرقام بل عن عائلات تقتلع من استقرارها وأسرى يحرمون من أبسط حقوقهم. في عالم الساحرة المستديرة، طالما حظي نجوم كرة القدم عبر الأجيال بمتابعة جماهيرية ربما تتجاوز حدود موهبتهم داخل المستطيل الأخضر لتلاحق تفاصيل حياتهم الشخصية وخياراتهم الفكرية والاجتماعية.

0: ما نتحدث عن نجم بحجم اللاعب الأسطوري البرازيلي روبرتو كارلوس، فإن أخبار حياته الخاصة سرعان ما تتحول إلى ترند عالمي يشغل المنصات. الحكاية مشاهدين بدأت بعد تداول أنباء وتقارير تتساءل عن حقيقة اعتناق روبرتو كارلوس لدين الإسلام، وهي الأنباء التي ربطها الكثيرون بقصة زواجه مؤخرا من سيدة الأعمال المغربية اللبنانية سهيلة الطاهري. بحسب الرواية المتداولة، فإن روبرتو كارلوس كان على تواصل مع الشيخ جهاد حمادة المقيم في مدينة ساو باولو البرازيلية منذ فترة، وتشير الأنباء إلى أن كارلوس زار الشيخ حمادة قبل نحو 4 أسابيع، وخلال اللقاء نطق الشهادة وأعلن اعتناقه الإسلام، وهو ما عززه النائب في البرلمان التركي علي شاهين الذي قال في منشور له إنه التقى ممثلين عن الجالية الإسلامية في البرازيل من بينهم الشيخ جهاد حمادة، ونقل عنه أن روبرتو كارلوس كان قد زاره قبل 4 أسابيع ونطق الشهادة معتنقا الإسلام. ولكن حرصا على الموضوعية تجدر الإشارة إلى أن المعلومات المتداولة حول اعتناق روبرتو كارلوس الإسلام لا تزال في إطار الأخبار المنسوبة إلى بعض المصادر، ولم نقف على تصريح مباشر من اللاعب نفسه ولا من زوجته فيما يخص اعتناقه الإسلام. ومع ذلك لاقت هذه الأنباء تفاعلاً واسعاً من بعض صناع المحتوى والمؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت مقاطع فيديو لبعضهم وهم يعلنون النبأ ويبدون مشاعر ابتهاجهم به. نشاهد.
1: نعم، الأسطورة روبرتو كارلوس يدخل الإسلام. نعم يا جماعة، كل الصحف العربية والبرازيلية عم تنشر عندها حاليا روبرتو كارلوس نعم بالفعل أعانق الإسلام. هذا أسطورة ريال مدريد وأسطورة البرازيل وأفضل ظهير أيسر عبر التاريخ، لاعب نحن منتابعه ومنحبه، وأنا كديني إسلامي يعني بدي افتخر بشوف حدا دخل الإسلام بهالموضوع. روبرتو كارلوس أسلم على يد شيخ لبناني جهاد خليكم معي شوية. جهاد شو؟ جهاد حميدي يا جماعة، هذا هو الشيخ جهاد حميدي يلي مقيم بالبرازيل. أعلن رسميا روبرتو كارلوس أنطق شهادتين.
2: شيخ ياسر أنت معي الحين، أنت اللي قدام المتابعين، بارك لنا وبشرنا عشان نكبر ونهلل بسلام الأسطورة روبرتو كارلوس من الشيخ جهاد حمادة، بشرنا يا شيخ.
3: صحيح،
2: خبر صحيح؟
3: خبر صحيح، وتزوج أخت مغربية
2: الله أكبر،
3: من الأصول مغربية طبعا.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبير.
0: روبرتو كارلوس مشاهدينا يصنف ضمن أبرز المدافعين في تاريخ كرة القدم، واشتهر بقدمه اليسرى القوية وتسديداته بعيدة المدى، إلى جانب مسيرته الناجحة مع المنتخب البرازيلي وريال مدريد، وحقق النجم البرازيلي العديد من الألقاب خلال مسيرته، أبرزها الفوز بكأس العالم مع البرازيل عام 2002، إضافة إلى ألقاب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني مع ريال مدريد. كما ارتدى روبرتو كارلوس قميص فنربهتشة التركي بين عامي 2007 و2010، ما جعله يحظى بشعبية واسعة لدى جماهير النادي في تركيا. كيف تفاعل رواد المنصات مع الأخبار المتداولة بشأن اعتناق روبرتو كارلوس الإسلام؟ نأخذ بعضا من هذه التعليقات. يقول محمد: إسلام شخصية بارزة مثل روبرتو كارلوس شيء رائع ومفرح، لكن الأفضل تكون هذه الأمور خصوصية حتى لا يخسر الرجل شعبيته العالمية. وجهة نظر. أنس يقول: إن صح هذا الخبر فهي خطوة عظيمة ومباركة، وأهلا وسهلا بأسطورة كرة القدم. طارق يقول: لم ينشر مصدر رسمي الخبر سواء روبرتو كارلوس أو وكيله أو زوجته حتى الآن، فهل تم تسريب الخبر دون علمهم أو رغبتهم؟ نادر يقول: السبب زواجه من سيدة أعمال مسلمة عربية، صحيح وراء كل رجل عظيم امرأة. معتقلون سياسيون بريطانيون بسبب حراكهم التضامني يتعرضون لأنواع من الإهمال الطبي داخل سجن بيتربرا، وللحديث عن معاناتهم تجمع عدد من الناشطين هناك للمطالبة بالإفراج عنهم.

0: me, leaving me death threats, leaving me voicemails one after another to kill myself, get raped. You deserve to be out of business.
1: في قصة صمود مقدسية جديدة، الاحتلال يقتطع أجزاء واسعة من منزل عائلة مراغة هناك، والناشط أيوب ابن هذه العائلة وهذا المنزل يتحدث بحرقة عما حدث مع عائلته، مؤكدا أن هذا الاعتداء لن يضعفهم ولن يهزمهم.
2: 2017 رفعوا علينا قضية أنه إحنا بانين على أرض أصلها ليهود يمنيين، وأنه هذه أموال ناس غائبين. ضلينا من 2017 لغاية 2026 لغاية اليوم عبين مهم كسبوا هاي القضية. إحنا حاولنا ندافع كدش بنقدر، نشكر كل محامي وقف معنا، بنشكر أهل عائلتنا اللي ساندونا وقفوا معنا، أخوالنا وقرابتنا وعمومتنا وكل حدا وقف معنا وساعدنا، بنتشكركم من القلب، ما حدا قصر، خرف الله عليكم. ولكن كلنا عارفين أنه هاي القضية خسرانة طالما هو القاضي نفسه هو الغريم وهو الحكم. فالحمد لله رب العالمين، قدر الله وما شاء فعل. هاي الدور 68 متر، خسرنا منها اليوم تقريبا 40 متر اللي هو هذا الجزء اللي انتم شايفينه في الكاميرا قدامكم، ضللنا منها 28 متر بحجة انه هذا الدور مبنية على ارض هي بالاساس لليهود، مع انه دور سيدي اللي مبنية دارنا فوقيها هي دور موجودة من سنة 1920، يعني موجودة من قبل القادمين من بولندا ما يجوا هاي البلد، من قبل أبناء القردة والخنازير ما يصلوا هاي البلد، إحنا موجودين في هاي الدار. خسرنا 40 متر، هاي الأربعين متر خسرناها بمحكمة ظالمة. رفعنا قضيتنا إن شاء الله بالسماء بصلاة الفجر، بإذن الله ربنا ما راح يخيبنا، وبإذن الله حقنا راح نأخده بالدنيا وبالآخرة. خسرنا قضيتنا في الأرض بس ما راح نخسرها في الآخر. أكد إنه هذا الفيديو راح يصل للقاضي وللشرطة ولكل حدا، ولحتى المنظمة، هي المنظمة اللي ضلت وراء هاي الدار عبين ما طلعتنا منها، اللي صار لنا فيها من 1990، وبعد ما طلبنا منهم حتى بعد كل إشي إنه حتى خلونا نستأجرها، خلونا ندفع حقها ونشتريها، ولا بأي طريقة رضوا يتنازلوا، هم راح يضلوا هذا الفيديو. إحنا وجهناها لرب العالمين، بتروحش عنده أي حق بني آدم. شو راح تستنى؟
1: اسم فلسطين وخريطتها تظهر في إنجيل سويدي يعود للقرن التاسع عشر. ناشط يستعرض الموضوع ويتحدث عنه.
3: Family Bible from the 1800s, and I'm going to show you a map of a place inside of this Bible. And as you can see, this is a very cool Bible. I mean, look at this. This is from the 1800s, and inside of it, I found a map of a place that exposes the truth. So if I open this up and I have this map here, and you can see that this place is this place, right? And when we ask AI, it says Palestine originates from the Philistines, an ancient derived people who settled from the south coast of the Levant Philistia on the 12th century BCE. So they've been there for a long time. And in this map, it says Philistines, and here it says Gaza, and you see that there is no place, even the Dead Sea here is way bigger at this point. But there's nothing, there's nowhere at this place where it actually says Israel. It says it nowhere. I haven't found anywhere. And this is a Swedish one. Just have a look at this map from Google Maps.
1: يا قدس يا مدينة الصلاة، كلمات أغنية رددها أطفال قطاع غزة المحاصر من بين الركام. نتابع.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
4: والله شعور ما يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
12: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق ان تروى.
13: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية نواكب أبرز الأحداث.
12: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
13: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
12: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
13: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية الملعب.

0: 9 شهداء على الأقل بغارة جوية إسرائيلية على مقر شرطة البلدية في مدينة غزة. نشرة الأخبار من تلت عرب في إسطنبول، أنا أحمد بخير وفيها من العناوين. واشنطن تدعو دمشق لضبط النفس عقب الضربات الإسرائيلية، وأنقرة تطالب نتنياهو باحترام القانون الدولي والتخلي عن سياساته العدوانية. وترامب يأمر كبار مبعوثيه بوقف محادثاتهم مع إيران، وطهران تحذر دول الخليج من تقديم مساعدات للجيش الأمريكي. نظرا الكرام، طيب الله أوقاتكم في تفاصيل هذه الساعة الإخبارية. أفادت مصادر طبية فلسطينية بسقوط 9 شهداء جراء غارات إسرائيلية استهدفت مخيم منصرت ومقر شرطة البلديات بمدينة غزة. وقالت وزارة الداخلية بغزة إن قصفا إسرائيليا على مقر شرطة البلديات بمدينة غزة أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين عند نقطة أمنية بغزة، واستشهد فلسطيني آخر إثر استهداف مسيرة إسرائيلية بدراجة نارية في منطقة أرض الحلو جنوب مخيم أنصرت. قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة بقصف موقع مدني في قطاع غزة. أضاف قاسم أن التصعيد جاء مع ما وصفه باستهانة كاملة بدعوات وقف إطلاق النار، وحمل مجلس السلام مسؤولية التصعيد لعدم قيامه بمسؤولياته في الضغط على الاحتلال وإلزامه بما تم الاتفاق عليه. وقال إن المجلس أمام اختبار لإثبات قدرته وجديته في إدارة الوساطة والمفاوضات. أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد شهداء الإبادة الإسرائيلية في القطاع إلى 73,407 بعد استشهاد 7 فلسطينيين خلال 24 ساعة الأخيرة. وأشارت الوزارة إلى أنه لا يزال عدد من الشهداء تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف وفرق الدفاع المدني عن الوصول إليهم. رغم سرعان الاتفاق يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات وإطلاق نار وقصف في أنحاء متفرقة من غزة، ما يسفر عن ارتقاء شهداء وجرحى. يواصل مستوطنون إسرائيليون حصار 3 منازل فلسطينية في بلدة قصرة جنوب نابلس لليوم 11 وسط حماية من الجيش الإسرائيلي في محاولة للاستيلاء عليها وفرض أمر واقع في المنطقة. وقال رئيس بلدية قصرة عبد العظيم الوادي إن المستوطنين يواصلون الانتشار في محيط المنازل بالتزامن مع وجود قوات الجيش الإسرائيلي ومع إعلان المنطقة عسكرية ومغلقة. وشدد الوادي على أن العائلات 3 تواجه أوضاعا صعبة نتيجة استمرار الحصار وتقييد الحركة. هذا وقالت 3 جمعيات حقوقية إسرائيلية إن تل أبيب نكثت بتعهدها بشأن مشروع A1 الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة. وأضافت الجمعيات 3 مع تجمعات فلسطينية أنها تقدمت بالتماس ضد المشروع، واتهمت الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن التزام رسمي قدم عبر نيابة الدولة بعد نشر عطاء لبناء 1234 وحدة استيطانية دون إشعار. ويقضي المشروع ببناء نحو 3400 وحدة لربط مستوطنة معاليه أودميم بالقدس. دعت الإدارة الأمريكية الحكومية السورية إلى ضبط النفس بعد الضربات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري. وقال موقع أكسيوس إن إسرائيل أبلغت مسؤولي البيت الأبيض قبل الضربة، والتي يقول مسؤولون أمريكيون إنها كانت مدفوعة جزئيا بالانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر القادم. بدوره وصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك الهجوم بأنه تصعيد غير ضروري، مؤكدا أن واشنطن ستواصل رعاية الحوار بين الجانبين. من جانبها أكدت الرئاسة التركية رفضها للغارات الإسرائيلية على سوريا وتمسكها بدعم أمنها واستقرارها. أوضحت أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باطلة وتهدف إلى تبرير الغارات الجوية غير القانونية والتي تستهدف السيادة سوريا وتواصل السياسة التوسعية لإسرائيل فيها. أكدت الرئاسة التركية دعمها لإرساء السلام الدائم في المنطقة مشيرة إلى مواصلة التعاون مع الحكومة السورية لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام والازدهار، كما شددت على رفض أي محاولات لزعزعة استقرار سوريا مؤكدة تمسكها بدعم أمن البلاد واستقرارها. توغلت قوات إسرائيلية في بلدة جباتا الخشب بمحافظة القنيطرة واختطفت شخصين وفتشت عددا من المنازل. وقال التلفزيون السوري إن قوات الاحتلال توغلت البلدة بأكثر من 100 عنصر و15 آلية عسكرية. هذا وكانت القوات الإسرائيلية قد استهدفت بقصف مدفعي أمس الثلاثاء منطقة وادي قرية عابدين بريف محافظة درعا الغربي جنوبي سوريا. وللمزيد أكثر ينضم إلي من الدوحة الخبير في شؤون الشرق الأوسط بجامعة قطر والمختص بالشأن التركي البروفيسور أحمد أويصال. سيد أويصال، أرحب بك في بداية هذه الساعة الإخبارية، ودعني في البداية أقرأ منك ما الذي تريده إسرائيل من هذا التصعيد في هذا التوقيت تحديدا.
1: يعني لا تهدأ بدون أي يعني الضغط عليه وأيضا توحيد الصفوف في المنطقة، لأن إسرائيل يعني تستثمر في التقسيمات والصراعات والفوضى وتريد أيضا إضعاف سوريا بالذات، يعني واستهدف سوريا حتى قبل وصول هذا الحكومة الجديدة وعند نظام الأسد، لكن دائما تحدث ذرائع مختلفة من حماية الدروز إلى تأسيس أو إنشاء المنطقة العازلة ويقول المسلحين والإرهابيون تقترب منا إلى آخره. آخر ذريعة هو وجود التركي في إسرائيل، لا تحتاج إلى ذرائع لأنها منزعجة من وجود سوريا وتخاف أيضا وتقلق من قوة سوريا في المستقبل وتحاول أن تمنع ذلك طبعا في عوامل داخلية الانتخابات إلى آخره، لكن مهمة إسرائيل هي إضعاف المنطقة بالكامل، لا تحب أي دولة قوية أي هدوء والاستقرار في المنطقة، هذا هو السبب الحقيقي، لكن يعني دائما تحدث ذرائع مختلفة ويعني في دعاية في أيضا يعني نقاش حسب الظروف يعني. لكن نتنياهو أيضا لا تريد الاستقرار في المنطقة.
0: يعني دكتور أحمد، لعلك تدرك الدور الذي مناط بأنقرة فيما يتعلق بتصدير الاستقرار والأمن والسلام لسوريا ولدول المنطقة، فبالتالي الدور الذي يلقى على عاتق تركيا في هذا التوقيت وفي هذه المرحلة التي تعيشها سوريا وتتعرض من حين إلى آخر لاختراقات وهجمات إسرائيلية.
1: نعم، نتذكر أن يعني إسرائيل حاولت أن تقسم سوريا بعد سقوط نظام الأسد، تحرض الأكراد مع القسد والبيكيكي وفشلت، وأيضا حرضوا الدروز والعلويين إلى آخره، فشلوا ذريعا في سوريا بدعم تركيا، طبعا دعمت مع الدول العربية الأخرى مثل السعودية وقطر إلى آخره، يعني كلهم دعموا وحدة تراب سوريا، لكن إسرائيل أرادت أن تقسم سوريا. وطبعا التطور الأخير هو يعني اتفاقية مكة والتحالف بين دول قوية في المنطقة تركيا والسعودية.

0: وباكستان، وهي إسرائيل أيضا تعرف هذا سينعكس على سوريا بشكل إيجابي، وستقوي سوريا وتحاول أن تأخذ تدابير، لكن هذه التدابير لن تنجح لأن السوريون يعني مستعدون لتقوية بنيتهم بعدين تصدي إسرائيل. وأيضا تطور آخر هو خيبة الأمل من استخدام أو استغلال القسد لمصالح الإسرائيلية، وهذا فشلت بعد مصالحة وبعد مشروع تركيا بدون إرهاب، وحتى PKK أنصار PKK من كل أنواعها قرروا أن يتركوا السلاح في داخل تركيا، في سوريا، في العراق إلى آخره. هذا المشروع أصلا كبير
1: نعم
0: سيقوي تركيا، وأيضا سيجعل مشكلة، وأيضا يفقد الأمل من هذه الانفصاليين والفوضى في المنطقة. هذا أيضا يزعج ويقلق إسرائيل.
1: يعني توم بارك المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا أكد أن واشنطن ماضية في هذه التوقيت، في هذا التوقيت تحديدا، برعاية المصالح التي تؤسس لاستقرار سوريا وبنقل هذه التطورات إلى حوار برعاية أمريكية بين دمشق وتل أبيب. بالتالي ما الذي يمكن أن يقدم من واشنطن في هذا التوقيت لسوريا؟
0: طبعا أمريكا مشرف الأول رئيسي لإسرائيل. بدون دعم أمريكا، دعم المادي، عسكري، حقوقي، دبلوماسي، في دعم كل شيء من أمريكا، وبدون هذا الدعم إسرائيل لا تستطيع أن تنفذ هذه المشاريع الفوضوية. وإذا أمريكا تستطيع أن تقنع إسرائيل، لكن يبدو في اختلاف قبيلة الانتخابات أو انتخاباتين في
1: نعم
0: إسرائيل. إسرائيل يحتاج إلى الحروب والفوضى. ترامب، إدارة ترامب تختلف من إسرائيل لأنها تحتاج إلى تهدئة أكثر والاستقرار أكثر، لكي على الأقل ترامب يقول أنا جبت الاستقرار والهدوء، وأيضا هدنة و إطلاق تقريبا نوع من الاستقرار في المنطقة. و إسرائيل تحاول أن تمنع هذه الفكرة، لأن نتنياهو عود شعبه، عود الشعب اليهودي الإسرائيلي للتصعيد للحروب والقتل أشياء أخرى لكن هذا ممكن لا يفيد نتنياهو حتى، لأن أمريكا تستطيع أن تضر، ممكن تفكر في دعم المعارضة في إسرائيل. طبعا ترامب استثمر كثيرا في نتنياهو، هذا مشكلة، لكن لو
1: نعم
0: نتنياهو تصعد ممكن ترامب يبحث عن البديل.
1: وفي ضوء هذا التقارب بين أنقرة وواشنطن فيما يتعلق باستقرار ودعم سوريا كدولة جديدة، برأيك حجم هذا التنسيق بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا للدفع بالاستقرار والأمن في سوريا؟
0: نعم، هذا يعني رؤيتان في تركيا وأمريكا، إدارة ترامب موازية مع بعض، لأنهم أرادوا استقرار سوريا وعلى الأقل ينهي فوضى هناك في سوريا، وكان اتفاق تقريبا شبه التام، وهذا الاتفاق أو توافق مستمر بين تركيا والإدارة الأمريكية، وهذا يفيد أصلا هذا سهل الأمور كثيرا بسوريا، برفع العقوبات وأيضا تطبيع وأيضا انفتاح النظام الجديد في سوريا على العالم، ويعني سهل الأشياء كثيرة بسوريا. وهذا التعاون تركي أمريكي أيضا سيستمر، وحتى الدول العربية تساهم في ذلك، وهناك أمل كثيرة. لكن نتنياهو حقيقة في ورطة، ويعني تهاجم على أي طرف، على غزة، على لبنان، على سوريا، وتهدد تركيا مثلا، وتهدد إيران إلى آخره. يبدو أنها في ورطة، وتحاول أن ويحاول أن يعمل أي شيء لكسب الانتخابات. هذا مشكلة نتنياهو حقيقة، عود الجمهور الإسرائيلي للعنف والحروب، والآن يعني هم يريدون الحروب لدعم هذه الحكومة، وهم استثمروا كثيرا أيضا في الحروب، يحتاج إلى نوع من النجاح أو أي شيء يعني ليبرروا موقفهم أو معاناة الشعب الإسرائيلي. هذا أيضا يتصاعد كثيرا، يتراكم أكثر وأكثر، وهو لازم أن يشرح ويبرر هذه الأمور، يعني يبدو هو في مشكلة كبيرة.
1: أشكرك جزيل الشكر من الدوحة الخبير في شؤون الشرق الأوسط بجامعة قطر والمتخصص في الشرق التركي بروفيسور أحمد أوزل على هذا الكم الوفر من القراءات والتحليل، شكرا جزيلا لك. أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كبار مبعوثيه بوقف محادثاتهم مع إيران، ونقل CNN عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب غير راض عن عدم استعداد طهران للاستجابة لمطالبه ويريد انتظار استعداد قادتها لإبرام الاتفاق. من جانبه قال مسؤولون أمريكيون إنهم بصدد تغيير الاستراتيجية والانتقال إلى خنق إيران تدريجيا مع توقع فرض عقوبات شديدة قريبا. حذرت إيران دول الخليج من مساعدة الجيش الأمريكي في عملياته العسكرية ضدها، وقال رئيس الأركان الإيراني اللواء علي عبد الإلهي إن أي مساعدة أو تسهيل للجيش الأمريكي سيعد مشاركة في عملياته، وأضاف عبد الإلهي أن الجيش يراقب القواعد العسكرية الإقليمية مستبعدا ألا تكون الدول المضيفة على علم بوجود طائرات عسكرية وطائرات التزويد بالوقود في قواعدها. قالت صحيفة فاينانشال تايمز إن إيران درست استهداف مواقع عسكرية أمريكية في أوروبا إذا صعدت واشنطن الحرب، ونقلت الصحيفة عن مصادر إيرانية أن الخيارات شملت أهدافا أمريكية في بلغاريا وقبرص، إضافة إلى بحث استهداف كابلات ألياف ضوئية بحرية في مضيق هرمز. وقالت المصادر أيضا أن الرد الإيراني سيعتمد على خطوات واشنطن، مشيرة إلى أن طهران تعتبر هجومها الأخير على قاعدة أمريكية في الأردن رسالة إلى أوروبا بشأن مدى صواريخها. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن الدول الإسلامية في المنطقة بحاجة إلى توسيع مجالات التعاون وإقامة علاقات عميقة ومستدامة، مؤكدا أن طهران تبذل جهودا في هذا الشأن.
2: خلال السنوات الماضية قلنا إن خطاب المقاومة تجاوز حدود إيران والعراق والمنطقة وأصبح عالمية. اليوم أصبح الواقع القبيح للصهاينة واضحا لشعوب العالم، ويتم الاعتراف بإسرائيل عدوا للبشرية. يجب أن تكون للدول الإسلامية الإقليمية علاقات أمنية عميقة بينها حتى يتطور التعاون الاقتصادي المستدام، وجمهورية إيران الإسلامية مستعدة لذلك.
1: هذا دعا رئيس البرلمان العراقي هيبة الحلبوسي لمنح صادرات النفط العراقية عبر مضيق هرمز خصوصية، أكد بيان صادر عن مكتب رئيس البرلمان العراقي أنه دعا خلال محادثات مع نظير الإيراني محمد باقر قليباف في بغداد لمراعاة طبيعة العلاقات التي تربط العراق وإيران، وأن تكون للعراق خصوصية فيما يتعلق بتصدير النفط بما يحفظ مصالحه الاقتصادية. وللمزيد أكثر ينضم إلي من العاصمة القطرية دوحة أستاذ العلوم السياسية ورئيس أكاديمية العلاقات الدولية دكتور عصام عبد الشافي. دكتور عصام أرحب بك في سياق هذه الساعة الإخبارية. دعني أستفهم منك في البداية، ما الذي يعنيه ترامب بتجميد المفاوضات مع إيران والإعاز لكبار مفاوضيه بذلك؟
3: شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضرتك وتحية لكل المشاهدين.
1: أهلا بك.
3: أنا وجهة نظري منذ بداية هذه الأزمة أو حتى منذ بداية تولي ترامب لا يجب أن تؤخذ كل تصريحاته على محمل الجد، لأنه في الساعة الواحدة هناك عشرات التصريحات وعكسها مباشرة، سواء فيما يتعلق بالموقف من إيران، الموقف حتى من فنزويلا في يناير الماضي أو غيرها، أو الموقف من المفاوضات أو الموقف من القضية الفلسطينية. كل هذه المواقف تشهد نوعا من التناقضات الكبيرة في لغة الخطاب وفي التصريحات وفي البيانات. ترامب يعتقد أنه عندما يعلن أنه سيقوم بتجميد المفاوضات في هذه المرحلة فإن ذلك

0: يمكن أن يشكل ورقة من أوراق الضغط على إيران، ولا أعتقد أن ذلك يمكن أن ينجح، لأن في الأخير نحن وصلنا إلى ما يقال الجميع صعد إلى الشجرة ولم يعد يستطع يمتلك القدرة على النزول من أعلاها بسبب السياسات المتضاربة والمتناقضة، وبسبب أيضا عدم قدرة ترامب على يعني وضوح الرؤية فيما يريده من أهداف. هذه الحرب بدأت بأهداف محددة فيما يتعلق بإسقاط النظام، فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، فيما يتعلق بالبرنامج الصاروخ الإيراني، وكان المضيق يعمل بشكل سلس دون معوقات. الآن أصبحت القضية المركزية عند ترامب هي أن يعلن على حساباته على السوشيال ميديا أن مضيق هرمز أصبح أرضا أمريكية، في إطار يعني ما يمكن تسميته بالعبثية السياسية في مثل هذه التصريحات. أعتقد أن خبرة الأشهر الستة الماضية منذ بداية الحرب في فبراير وحتى الآن أكسبت الإيرانيين الكثير من أوراق القوة لمزيد من التحدي للسياسات الأمريكية في المنطقة. الإيرانيين يمتلكون أو الإيرانيون يمتلكون القدرة على كسب المزيد من الوقت، ويراهنون أيضا على أن ترامب خلال الشهر القادم سينخرط كليا في الانتخابات التجديد النصفي، في ظل أيضا النتائج التي بدأ يتم الإعلان عنها وتقدم الديمقراطيين وتقدم اليسار، وهو ما يمكن أن
1: نعم،
0: يشكل له أزمة حقيقية في
1: يعني
0: إدارة
1: دكتور
0: السياسة
1: عصام
0: الأمريكية.
1: ذكرت نقطة غاية في الأهمية، وهي تباين التصريحات لدى ترامب، وهذا ما ذهب به كثير من المحللين والمراقبين بأن تصريحات ترامب هي مرهونة بالتطورات التي تحيط بمضيق هرمز، لا سيما فيما أعلن عنه بأن هرمز هو أرض أمريكية، والآن يجمد هذه المفاوضات وهذه التواصلات الدبلوماسية غير المباشرة والمباشرة مع الطرف الإيراني. كل هذا ما الذي يعكسه من سياسة أمريكية؟ العالم أصبح الآن يعلق أنظاره إلى مضيق هرمز بالدرجة الأولى.
0: أستاذ أحمد، للأسف الشديد هناك نوع السياسات الأمريكية يعني خلال فترات معينة في ظل بعض الإدارات كانت تتسم بدرجة أعلى من الثقة السياسية، بمعنى الرهان على التحالفات الإقليمية والدولية التي تقوم عليها الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية في تعاطيها مع الملفات المختلفة، الرهان في كثير من الحالات على المنظمات الدولية ودورها في إدارة عدد من الأزمات والصراعات. الآن حتى الحلفاء المقربين من الولايات المتحدة خلال منذ نهاية الحرب العالمية الثانية أصبحت درجة الثقة في قدرة الولايات المتحدة على اتباع سياسات تراعي مصالح هؤلاء الحلفاء أصبحت محل شك كبير. ترامب يعتمد على أن التناقض في التصريحات يمكن أن يؤدي إلى حالة من حالات عدم الاستقرار، ويجعل الجميع في حالة تأهب انتظارا لمواقفه وتصريحاته، لأنه أيضا قام أو منذ ولايته الأولى وهو عمل على تهميش مؤسسات صنع القرار داخل النظام السياسي في الولايات المتحدة، لا يعطي اعتبارا كبيرا للكونغرس الأمريكي وضوابطه الدستورية، لا يعطي اعتبارا كبيرا للسلطة القضائية أو المؤسسة القضائية أو المؤسسات التنفيذية، بل إن في مثل هذه الأزمات الدور الأهم من وجهة نظري يكون لوزارة الدفاع في الولايات المتحدة الأمريكية التي تم تحويلها إلى وزارة الحرب. حتى في ولايته الأولى وولايته الحالية لم يعد يراهن كثيرا على العودة إلى مستشاريه فيما يتعلق بعملية صنع القرار، وتجاوز الكثير منهم، بل وصل الأمر إلى إقالات والحرب دائرة لعدد من المناصب القيادية في وزارة الدفاع وفي جهاز الاستخبارات وفي غيرها من
1: نعم،
0: الإدارات. لذلك فكرة الدور الأمريكي وارتباطه بمعيار الثقة السياسية أصبح يعاني من أزمات حقيقية. الآن هناك مراجعة من وجهة نظر الشخصية، هناك مراجعة جادة وحقيقية حتى داخل حلفاء، داخل مؤسسات صنع القرار في النظم السياسية في دول الخليج العربية، لطبيعة الدور الأمريكي وأهمية مظلة الحماية الأمريكية. لذلك كله يدفع في اتجاه، لا يصب في اتجاه تعزيز الحضور الأمريكي، بل على العكس يزيد من التصلب الإيراني
1: نعم
0: في مواجهة الولايات المتحدة، يزيد من الضغوط الإيرانية على الدول الأعضاء في مجلس
1: طيب
0: التعاون
1: دكتور
0: طالما وقعت
1: نعم دكتور عصام، فيما يتعلق بالموقف الإيراني، لماذا كل حين نشهد ونستمع ونراقب إلى المشهد الإيراني الرامي إلى تهديد دول الخليج والتي من بينها قطر والسعودية الرامية في سياساتها والساعية إلى التهدئة، إلى إيقاف هذه الحرب الدائرة في الشرق الأوسط بين واشنطن وطهران؟ لماذا كل هذا التهديد يصوب إلى دول الخليج ولا يصوب إلى إسرائيل التي تضغط من جهتها لاستمرار الحرب بين واشنطن، وهي على استعداد للمشاركة مرة أخرى في ضرب طهران؟

0: أنا وجهة نظري أن يمكن التمييز في إطار ال6 أشهر الماضية بين 3 محطات أساسية. المحطة الأولى بدأت مع العدوان الأمريكي الإسرائيلي المباشر، وفي هذه الحالة كان هناك استهدافا إيرانيا أيضا مضادا ومباشرا للعمق في الداخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. في المرحلة الثانية بعد أن توصلنا إلى فكرة الاتفاق، أصبحت الولايات المتحدة هي التي تقود العمليات العسكرية، وتراجع حضور الكيان في هذه المواجهات، وكأنه نوع من أنواع الانسحاب التكتيكي المتفق عليه بين الولايات المتحدة عفوا والكيان الصهيوني، بحيث أن الولايات المتحدة منذ اليوم الأول وفق تصريحات رسمية حتى على لسان ترامب في مرحلة من المراحل، كان يريد من الدول الخليجية أن تخوض غمار هذه المواجهة بشكل مباشر، ونصل إلى إعادة استنساخ نموذج الحرب العراقية الإيرانية 1980 إلى 1988. حتى وصلنا في مرحلة من مراحل هذه الحرب إلى أن الولايات المتحدة كانت تسلح الطرفين، إيران من ناحية والعراق من ناحية ثانية. هذا الهدف الأمريكي لم يتحقق في بداياته، لأن إيران كانت تستهدف العمق الإسرائيلي. الآن بعد
1: نعم
0: التراجع الإسرائيلي أصبحت إيران تستهدف المنشآت أو البنى التحتية للوجود الأمريكي في المنطقة. حتى وصلنا في الأخير أن إيران أيضا تريد جر دول المنطقة، رفع الأعباء أو رفع الكلفة على الجميع، حتى يتحرك الجميع لوقف هذه الحرب. هذا هو من وجهة نظري التفسير وليس تبرير، تفسير التوجه الإيراني
1: سؤال أخير،
0: لإيران.
1: سؤال أخير دكتور عصام، يعني في ضوء كل هذه المآلات التي تبلورت حتى هذه الساعة على المشهد بين واشنطن وطهران، ما الذي برأيك يمتلك البوصلة لإعادة مفاوضات دبلوماسية وحوار قد يؤسس إلى إنهاء هذه الحرب؟
0: الرهان في المراحل في خلال ال6 أشهر كان على باكستان وقطر وتركيا للقيام بأدوار مهمة، ولكن أعتقد أن باكستان وتركيا الرهان عليهما أصبح إلى حد ما يعني يشهد نوع من التراجع بسبب الإعلان الأخير عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين باكستان والسعودية وتركيا، وذهاب البعض إلى أن هذه الاتفاقية يمكن أن تكون موجهة في بعض جوانبها إلى إيران، ولذلك الرهان الإيراني على هذه الأطراف أعتقد أنه يمكن أن يشهد حالة من حالات التراجع. قطر الآن هناك أزمة سياسية بينها وبين إيران على خلفية رفات عدد من الطيارين الإيرانيين، الأزمة التي فجرتها إيران مؤخرا، وبالتالي أيضا الرهان على الدور الإيراني على الدور القطري في الوساطة يمكن أن يشهد معوقات أو تحديات. ورقة إيران تريد أن تذهب فيما يتعلق بالمضيق إلى تعزيز الحوار المشترك استراتيجيا بينه وبين سلطنة عمان، باعتبار أنهما الدولتان المشاطئتان لهذا المضيق، وبالتالي يمكن أن يتحكم فيه. ولذلك وجدنا رد الفعل الأمريكي عندما وجد احتمالية التقارب ما بين إيران وسلطنة عمان، رد فعل الرئيس ترامب في بمهاجمة عمان بشكل واضح وصريح، وأنه يمكن أن يقوم بقصفها. إيران ستتشدد في مطالبها فيما يتعلق بالمضيق، الولايات المتحدة أيضا يمكن أن تتشدد في عملية الحصار، تحريك حاملة الطائرات الأمريكية جورج واشنطن إلى المنطقة يقولون أنه في إطار تبادل تدريجي، ولكن هو نوع من أنواع الضغوط ولتجديد الحصار. ولكن في الأخير للأسف الشديد المتضرر الأكبر هو دول الخليج العربية التي تعتمد على هذا المضيق في حركتها الاقتصادية. الولايات المتحدة للأسف أيضا هي مستفيد أكبر من استمرار الأزمة، حيث تتضخم عائدات النفط والغاز الأمريكي على حساب دول المنطقة، وفي إطار صراعها المستمر الأعلى والأكبر مع الصين الشعبية في هذه المرحلة.
1: أشكرك جزيل الشكر من العاصمة القطرية دوحة، أستاذ العلوم السياسية رئيس أكاديمية العلاقات الدولية دكتور عصام عبد الشافي عن هذا الكم الوافر من القراءات والتحليل، شكرا جزيلا لك. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون التمسك بلاده بتطبيق اتفاق الإطار، وطلب بالضغط أكثر على إسرائيل للالتزام ببنوده. وأفادت الرئاسة اللبنانية بأن عون بحث مع وزير الدولة الكندي للتنمية الدولية ران ديب سراي الوضع في جنوب لبنان والمفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية. وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الدولة ستتولى إعادة الإعمار للمناطق التي دمرتها إسرائيل، وذلك بعد انسحاب قواتها وانتشار الجيش اللبناني. شن الطيران الإسرائيلي غارات على مناطق عدة بجنوب لبنان بينها برعشيت والقنطرة ومرتفعات علي الطاهر، وجددت المدفعية الإسرائيلية قصف بلدة المنصور، فيما استهدفت غارتان مرتفعات علي الطاهر ومحيط كفر رمان في قضاء النبطية.

ظهرت مقاطع مصورة ألسنة لهب ودخان من المواقع المستهدفة مع سمع دوي الانفجارات في مناطق محيطة. تواصلت حالات الانشاء

0: بالقيادة والإمداد.
1: من شمال دارفور إلى شمال السودان، مجموعة جديدة تضم أكثر من 300 مقاتل من الدعم السريع تصل أم درمان وتسلم نفسها للجيش. قائد المجموعة المنشقة موسى 50 قال إن الدعم السريع بات يقاتل بلا هدف، ما دفع الكثيرين إلى الانضمام للجيش.
2: القوات بعد تجي تنهزم تاكل المواطن هناك، المناطق اللي كانت مسيطرة هذا كلها انهبتها. نهبط المواطن، والله يا جماعة المواطن حيران جدا، حتى الغادات في الميليشيا هناك الناس بعد اليومين الجاي كلها حتيجي. الغادات كلها الشغل سقط لها من رسالة وشغل ما ماشي دوري.
1: ولا تبدو ظاهرة الانشقاق مرتبطة بحالة واحدة، فبينما تحدث بعض المنشقين عن خلافات داخلية ومشكلات تتعلق بالقيادة والإمداد، يتحدث آخرون عن تأثيرات الصراع القبلي في ميدان القتال.
3: نحن وصيتنا للشباب اجوا راجعين، وصيتنا للشباب اتخلوا عن الميليشيا، لكن القوات دي كان وصلت وخطت غدومها. والله يا اخواننا زي ما ذكر السيد رئيس الاركان، اذا زول خط السلاح ما في مانع، لكن كان قاعد بتجابد بتقى في زوال زي ما الناس يقولوا وبتقى في مهب الرياح.
1: استمرار خروج القيادات والمجموعات المسلحة من صفوف الدعم السريع يضيف عاملا جديدا إلى مشهد الحرب في السودان، وربما يغير موازين القوى بحسب مراقبين.
4: خروج في كل مرحلة من المراحل خروج أعداد من القوات مؤكد ستضعف قدرته على القتال، ويمكن أن تساهم في انقلاب ميزان القوى في المعارك.
1: هذه ليست المجموعة الأولى، فقد سبقتها مجموعات أخرى ضمت مئات المقاتلين، لكن الدعم السريع قللت من تأثير هذه الانشقاقات واعتبرتها حالات فردية لا تؤثر في قدرتها العسكرية. وصول هذه المجموعة ومجموعات أخرى إلى الخرطوم يمثل استمرارا للانشقاقات التي ضربت قوات الدعم السريع، ما يسهل على الجيش استعادة عدد من المناطق التي ما تزال تسيطر عليها قوات الدعم السريع، خاصة في إقليمي كردفان ودارفور. طارق التجاني، تلتي عربي، غربي أم درمان.
0: كشف تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أن قطاع غزة استحوذ على أكثر من نصف وفيات العاملين في المجال الإنساني المسجلة عالميا خلال العام الماضي، وقال المكتب إن غزة لا تزال أخطر مكان في العالم على العاملين الإنسانيين للعام الثالث على التوالي، حيث قتل 186 منهم، يليه السودان حيث لقي 71 عاملا مصرعهم، وأضاف أن 82 عامل إغاثة قتلوا حول العالم منذ بداية العام الجاري، فيما أصيب 97 آخرون واختطف 39. قتل 4 مدنيين وأصيب 4 آخرون في ضربة روسية بطائرة مسيرة استهدفت حافلة بمدينة خرسون الأوكرانية، وأفاد مكتب المدعي العام الإقليمي بأن الحافلة كانت تسير في شارع يتعرض باستمرار لغارات جوية روسية، كما أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية مقتل شخص وإصابة 7 آخرين إثر هجوم روسي على مباني سكنية في مدينة زاباروجيا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف خزانة وقود في ميناء تشيرنوموورسك الأوكراني وسفينة شحن في البحر الأسود تقدم قوات كييف. وأفادت الوزارة في بيان لها أن الضربة استهدفت في 18 من أغسطس سفينة شحن حبوب شرقي أوديسا وعلى متنها مواد ومعدات ذات استخدام عسكري. واستهدفت القوات الروسية بضربة جديدة في 19 من أغسطس سهريج وقود ومواد تشحيم مخصصة للقوات الأوكرانية، كما أعلنت اعتراض 453 مسيرة أوكرانية في أكثر من 20 منطقة روسية. أشاد سفير كييف لدى أنقرة نيرمان جلال بدور الوساطة الذي تؤديه تركيا لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، معربا عن امتنان بلاده للرئيس رجب طيب أردوغان وللحكومة التركية وللشعب والدولة. وقال جلال إن أنقرة قدمت جهودا لجمع الطرفين الروسي والأوكراني والبحث عن سبل للحل، وأضاف أن أوكرانيا ممتنة للرئيس رجب طيب أردوغان وفريقه وللشعب والدولة التركية، وأوضح أن جهود أنقرة أسهمت في

0: في عقد مباحثات بين الطرفين وتبادل الأسرى عقب مباحثات إسطنبول. قالت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو وكييف نفذتا عملية تبادل جديدة للأسرى أعيد بموجبها 103 عسكريين من كل جانب. وأضافت الوزارة أن الجنود الروس الذين أفرج عنهم من الأسر في أوكرانيا نقلوا إلى بيلاروسيا حيث يتلقون المساعدة اللازمة. أوضحت أن مفوضات حقوق الإنسان الروسية إيانا لانتراتوفا تتواصل مع الجنود العائدين. وفي المقابل قالت وزارة الدفاع الروسية أنه جرى تسليم 103 من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية. ويعد تبادل الأسرى من بين المجالات القليلة لتعاون العملية المستمر بين موسكو وكييف منذ اندلاع هذا الصراع. وللمزيد أكثر تنضم إلي هنا في الاستوديو الباحثة في العلاقات الدولية الأستاذة لانا بدفان. أستاذة لانا أرحب بك في سياق هذه الساعة الإخبارية، ودعني أتناول معك الدلالات الناجحة التي من خلالها استطاعت موسكو وكييف المضي في العمل الإنساني المتعلق بتسليم الأسرى.
1: تحية طيبة أستاذ أحمد ولمشاهدي تراتي عربي. بالتأكيد هذه التبادل تحمل دلالات إنسانية ولربما أخلاقية بعيدا عن التصلب السياسي والعسكري الذي نشهده والتصعيد العسكري المتبادل بين كلا الطرفين. يبدو أن هناك لربما بوادر إيجابية أو تجميع للخيوط، حد أدنى من الخيوط على الأقل لصنع مفاوضات وسلام. فبالتالي دائما ما نتحدث عن أن عملية التبادل دائما ما تتصف بأنها مشروع إنساني ومشروع أخلاقي وتهدئة سواء للمجتمع والأسر الروسية وأيضا للمجتمع والأسر الأوكرانية. ولا ننسى بالمقابل بأن هذه بروباغاندا إيجابية لكلا الطرفين سواء الروسي والأوكراني. فمثلا عندما تضع وزارة الدفاع الروسية فيديو للجنود العائدين إلى روسيا، هذه بروباغاندا إيجابية. وبالمقابل أيضا الرئيس الأوكراني وضع فيديو على منصته يظهر جنود أوكرانيون عائدون إلى أوكرانيا. فبالتالي هذا النوع من الإيجابية وتخفيف الحكم والضغط على الحكومة سواء الروسية والأوكرانية، وأيضا تخفيف وطأة الاحتقان لدى كل المجتمع الروسي والأوكراني. البعض يقول بأن هذه حد أدنى من الخيوط السياسية الأخلاقية الذي يمكن أن نستند عليها في المستقبل بحال كان هناك الحديث عن المفاوضات والسلام بين الطرف الأوكراني والطرف الروسي.
0: يعني سيدة لنا، إنسانيا نجحت أغلب المحاولات التي كانت بين موسكو وكييف، لكنها سياسيا عسكريا أمنيا لم تنجح. ما هي الأسباب الحقيقية التي تقف وراء عدم نجاح كل ما هو ساعي للتهدئة والمصالحة بين الطرفين؟
1: لا يوجد ثقة متبادلة أستاذ أحمد بين الطرف الروسي والأوكراني. الجانب الروسي يرى بأن أوكرانيا لا تتصف بحسن نية، هي دولة اليوم تبعية لا تتمتع بأي قرار سيادي، قرار يؤهلها ويحميها لأن تقدم على مفاوضات مع الجانب الروسي. البعض من أساسة في الكريملين وحتى السياسيين والروس يقولون بحال أقدمت أوكرانيا على هذه الخطوة فبالتأكيد ستقابل بتعنت ورفض أوروبي ولربما إحداث إشكاليات في الداخل الأوكراني من قبل دول الاتحاد الأوروبي أو حل شمال الأطلسي لئلا تقدم أوكرانيا على هذه الخطوة. روسيا ترى بأن أوكرانيا اليوم أصبحت ساحة صراع بينها وبين دول حل شمال الأطلسي، فبالتالي لا يمكن لروسيا اليوم أن تحسب بأن هناك حسن نية من قبل الدول الداعمة لأوكرانيا بأنها تريد إحلال السلام والمفاوضات وأن تكون وسيط أخلاقي بين روسيا وأوكرانيا. اليوم روسيا تحضر إلى حرب لربما سياسية عسكرية ما بعد أوكرانيا، وخاصة مع التصريحات والتهديدات الروسية ضد بريطانيا التي ما زالت تمول أوكرانيا بالمعدات العسكرية وأيضا المسيرات التي اخترقت العمق الروسي واستهدفت المجمعات الصناعية الاقتصادية، مجمعات مصافي الطاقة وغيرها التي يعتمد عليها الاقتصاد الروسي في تمويل حربه وعملياته العسكرية ضمن الأراضي الأوكرانية. فبالتالي لا مجال الحديث عن حسن نية بحال كان هناك دعم مستمر لأوكرانيا.
0: ولكن نجاح هذا الملف الإنساني برأيك إلى أي مدى سيؤسس إلى نجاحات أخرى متعلقة بالسياسية والعسكرية؟
1: هذا الدور أستاذ أحمد يعتمد بشكل مباشر على الجهود الدول الوسيطة. فمثلا الدولة التي بدأت في إحداث هذا الأثر وتحدثت مع روسيا وأوكرانيا هي الجمهورية التركية. الرئيس التركي تحدث مع الجانب الروسي والأوكراني في إقناع بعملية تبادل الأسرى، ومن ثم كان هناك دور عربي ووساطة عربية من قبل الإمارات العربية المتحدة. فبالتالي يبدو أن الملف الأوكراني الروسي هو ذات أولوية بالنسبة لتركيا، بالنسبة لبعض الدول العربية، ودور الوسيط هنا مهم جدا، لأن الوجود الوسيط هو الذي يخفف احتقان والتصعيد العسكري بين الطرف الروسي والطرف الأوكراني.
0: أشكرك جزيل الشكر الباحثة في العلاقات الدولية لانا بيدفان عن هذا الكم الوافر من القراءات والتحليل. شكرا جزيلا لك. أكدت وزارة الخارجية التركية أهمية حماية العاملين في المجال الإنساني وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين دون عوائق، وشددت الوزارة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني على أن تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة يبرز ضرورة إنقاذ الأرواح وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني. وأكدت وزارة الخارجية التركية أهمية حماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين بسرعة وأمان ودون عوائق. وأكدت وزارة الخارجية التركية أيضا أن تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة يظهر الأهمية البالغة للقيم التي يمثلها اليوم العالمي للعمل الإنساني والمسؤولية عن إنقاذ الأرواح والالتزام بحماية العاملين في المجال الإنساني والمدنيين. وبمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني جددت تركيا التزامها بمواصلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في مختلف مناطق العالم، مؤكدة أن غزة ستبقى في مقدمة هذه الجهود. في اليوم العالمي للعمل الإنساني تشدد أنقرة على أن تقديم المساعدات الإنسانية مسألة ضمير تتجاوز السياسة، وأن تركيا تعد من أكثر دول العالم في تقديم المساعدات الإنسانية مقارنة بحجم ناتجها المحلي الإجمالي.
2: أينما تولي وجهك يبرز الدور التركي الإنساني جليا في بقاع من العالم تئن تحت وطأة الأزمات والكوارث. ففي اليوم العالمي للعمل الإنساني لا تقاس الاستجابة بحجم المساعدات فحسب، بل بقدرة العاملين في الميدان على إيصالها إلى مستحقيها. فالمساعدة ليست عملا طارئا ينتهي بتسليم المساعدات، بل حضور ميداني يصنع أثرا طويل المدى، حيث تؤدي المؤسسات التركية دورا مهما في تلبية نداءات الاستغاثة حول العالم. وتتجاوز المساعدات حدود الجغرافيا الضيقة، ففي فنزويلا المنكوبة عقب زلزالين متتاليين تسلمت السلطات هناك عبر الوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا معدات للبحث والإنقاذ ومواد لتلبية الاحتياجات العاجلة. أما بغزة التي عانت ويلات عدوان طال كل مناحي الحياة، فقد وصلت منذ مطلع السنة الحالية سفن الخير لميناء العريش محملة بآلاف من أطنان المساعدات لنقلها للقطاع. وقد أرسلت أنقرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي 10,000 الأطنان من المواد الإغاثية إلى غزة، وعمل الهلال الأحمر ومنظمات المجتمع المدني التركية على محاولة التخفيف من تداعيات الحصار. وفي لبنان ترسل المساعدات الإنسانية المقدمة من تركيا عبر إدارة الكوارث والطوارئ آفاد رسالة مفادها التضامن عبر 10,000 الأطنان من الإمدادات الإغاثية لتسهم في تأمين مأوى مؤقت للنازحين في ظل التدمير الممنهج الذي يتعرض له الجنوب جراء الاعتداءات الإسرائيلية. أما في السودان فيؤدي العاملون في المجال الإنساني بالمؤسسات التركية دورا مهما في تضميد جراح الفارين من جحيم القصف، حيث تعظم الحضور التركي منذ اندلاع الحرب في السودان عام 2023 عبر مشاريع تنفذها مؤسسات متداخلة تتحرك في مسارات متوازية بين الإغاثة والتنمية. كما أشار الرئيس رجب طيب أردوغان إلى هذه المقاربة الإنسانية بقوله إن الهلال الأحمر التركي ترسخ في ذاكرة شعوب المنطقة من خلال أعماله الإغاثية في فلسطين والبوسنة وأفغانستان والصومال والعراق وسوريا، ليبقى الأثر حاضرا مدام نداء الواجب قائمة. رحاب الحمروني، تلات عربي.
0: تواصل فرق الأطفال البلجيكية التعامل مع

0: انتشاره، وحذرت السلطات من أن السيطرة الكاملة على الحريق قد تستغرق أسابيع.
1: هنا في منطقة المستنقعات العليا بمحافظة لياج شرق بلجيكا، تبدو النيران أقل حدة مما كانت عليه خلال الأيام الماضية، لكن الخطر لم ينتهي. أمطار الساعات الماضية أبطأت تقدم الحريق، فيما تعمل مئات العناصر على تطويق البؤر المتبقية. الحريق الذي اندلع منذ أيام التهم نحو 3000 هكتار وأصبح محاصراً في معظم قطاعاته باستثناء الجزء الشمالي الشرقي، حيث تبقى التضاريس الوعرة والنيران الكامنة تحت سطح الأرض أكبر تحد لفرق الإطفاء.
2: نواجه حريقا داخل الأرض، فالنيران تشتعل في عمق التربة، ولذلك نضخ كميات كبيرة من المياه. المطر يساعد قليلا لكنه لا يكفي. في قطاعنا الوضع تحت السيطرة إلى حد كبير، لكن لا تزال هناك بعض البؤر المشتعلة، لذلك سنواصل العمل.
1: بعض القطاعات يصعب على الأليات الثقيلة الوصول إليها، فتتولى المروحيات والطائرات البلجيكية والأوروبية مهمة إسقاط المياه، فيما تبقى الأحوال الجوية جزءاً من المعركة، إذ تحدد الرياح والسحب متى وأين يمكن تنفيذ العمليات الجوية.
3: الحريق مسيطر عليه في المناطق التي تستطيع فرق الإطفاء الوصول إليها، لكن الجبهة الشرقية لا تزال صعبة بسبب عقورة الأرض والمستنقعات، كما تحد الأحوال الجوية من تدخل المروحيات، ونعمل سيرا على الأقدام لتطويق الحريق.
1: تراجعت النيران في بعض القطاعات، لكن الخطر لا يزال قائما تحت سطح الأرض، فيما يواصل أكثر من 500 عنصر مدعومين بأكثر من 120 آلية عمليات المراقبة والإخماد لأسابيع قادمة. ساهمت الأمطار في إبطاء تقدم النيران ومنحت فرق الإطفاء فرصة أفضل للعمل، لكن الحريق لم ينتهي. بعض البؤر لا تزال نشطة، والنيران الكامنة تحت سطح الأرض قد تعيد إشعال الحريق في أي وقت، والسلطات هنا تتحدث عن أسابيع لا أيام للسيطرة الكاملة. باسل الطناني، تيرتي عربي، من منطقة هاي فرينز، محافظة لياج.
0: بذل النظر الكريم وصلنا إلى نهاية هذه الساعة الإخبارية، إلى عناوينها البارزة. 9 شهداء على الأقل بغارة جوية إسرائيلية على مقر شرطة البلديات في مدينة غزة. واشنطن تدعو دمشق لضبط النفس عقب الضربات الإسرائيلية، وأنقرة تطالب نتنياهو باحترام القانون الدولي والتخلي عن سياساته العدوانية. وترامب يأمر كبار مبعوثي بوقف محادثاتهم مع إيران، وطهران تحذر دول الخليج في حال تقديم مساعدات للجيش الأمريكي. الساعة الإخبارية تكملت، تحية مني ومن الفريق المصاحب، ألقاكم على رأس الساعة، إلى اللقاء.

هنا متحف بوغاسكوي في تشوروم، يخوض فيه الزائر رحلة زمنية ليشاهد نماذج الفن الحثي كشعلة ثقافية يشع بآثاره الفريدة من العصور النحاسية والبرونزية القديمة حتى الحضارة الآشورية، ويقدمها لنا جميعاً اليوم. هذا المتحف الذي افتتح عام 1966 يلفت بطرازه الفريد من بين أكثر المتاحف التركية عصرية، ومن أهم القطع المعروضة فيه مقتنيات أثرية تعود إلى عهد خاتوشا عاصمة الدولة الحثية في العصر النحاسي، ولعل تمثال سفينكس من بين أروع الآثار الموجودة في المتحف، كان قد اكتشف عام 1907 فيما يرجع تاريخه إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد، وهو أحد أربعة تماثيل سفينكس أضفت الهيبة على بوابات خاتوشا. هذا العمل الفني تثير تفاصيله الإعجاب، فهو تمثال مهيب لجسم أسد بوجه إنسان مجنح بأجنحة نسر عريضة، كما كان بحسب الحثيين يعتقد أنه حارس لبوابة الأرض. نقل سفينكس بوغاسكوي إلى ألمانيا لإجراء ترميمات عليه عام 1917، ثم أعيد إلى تركيا عام 1924. في المتحف تمثال آخر مثير للاهتمام، وهو رأس الإله، يعود تاريخه إلى ما بين 1200 و1650 قبل الميلاد، وهو لافت بدقة تفاصيله كقبعته المخروطية وعينيه الجاحظتين وأنفه المنتظم، ويتبين من الآثار أنه كان مقدساً لدى الحثيين الذين كانوا يبتغون عونه ووساطته في طلب مساعدة الآلهة في طقوسهم، وكمنحوتة تعود إلى تلك الحقبة يعد من بين أكثر القطع الأثرية المتقنة صنعاً وإثارة للإعجاب. وفي متحف بوغاسكوي آثار

مميزة أخرى، من بينها إبريق برأس ثور ومزهرية ذات منافذ. فهذا الإبريق الذي يعتقد أنه كان ملكاً لأحد كبار القادة العسكريين الحثيين خير دليل على تقدم وكفاءة فن السيراميك آنذاك. بطوله العملاق البالغ نحو مترين وبرأس الثور الذي يعتليه، يرمز إلى تيشوب وهو إله السماء والعواصف. أما هذه المزهرية المتعددة القنوات فتشير الاحتمالات لكونها تستخدم في الطقوس الدينية مع إبريق رأس الثور، فبحسب الطقوس الحثية كان المشروب المقدس الموجود في إبريق رأس الثور يسكب في المزهرية المتعددة القنوات قبل تقديمه للضيوف. يضم متحف بوغازكوي أيضاً آثاراً تدل على حياة تجارية تعود إلى الآشوريين، ومن الأمثلة المهمة لهذه الاكتشافات النادرة وعاء ربما استخدم في الطقوس والاحتفالات، استخرج من بناء يظن أنه تعرض لحريق، حيث يرجع تاريخه إلى عام 1945 قبل الميلاد، وهو يشبه الإبريق وفيه نظام أنابيب مصمم بعناية، فمن أجل سكب الماء يجب تدوير ولف الوعاء 180 درجة لفتح مجراه،

كانت العاصمة هاتوشا بمنزلة عصب حياة الحثيين الذين كانوا يشكلون القوة العظمى في عالم ذلك العصر. وهكذا فإن متحف بوازكوي الذي يعرض مكتشفات هذه المدينة الفريدة نجح في حمل تاريخها الساحر إلى يومنا الحاضر بامتياز.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.

0: أهلا بكم نظر الكرام في جولة إخبارية مع مراسلنا أنا أحمد بخيل، ونتابع فيها آخر المستجدات من المدن والعواصم حول العالم. أفادت مصادر طبية فلسطينية بسقوط 9 شهداء جراء غارات إسرائيلية استهدفت مخيم صيرات ومقر لشرطة البلدية في مدينة غزة. وقالت وزارة الداخلية بغزة إن قصفا إسرائيليا على مقر شرطة البلدية بمدينة غزة أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين عند نقطة أمنية بغزة واستشهاد فلسطيني آخر إثر استهداف مسيرات إسرائيلية لدراجة نارية في منطقة أرض الحلو جنوبي مخيم أنصيرت. هذا وقال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة بقصف موقع مدني في قطاع غزة. وأضاف قاسم أن التصعيد جاء مع من وصفه باستهانة كاملة بدعوات وقف إطلاق النار، وحمل مجلس السلام مسؤولية التصعيد لعدم قيام بمسؤوليته في الضغط على الاحتلال وإلزامه بما تم الاتفاق عليه. وقال إن المجلس أمام اختبار لإثبات قدرته وجديته في إدارة الوساطة والمفاوضات. وللمزيد أكثر ينضم إلي من مدينة غزة الزميل محمد أحمد ليطلعنا بمزيد من التفاصيل عن آخر المستجدات، لا سيما بعد هذا التصعيد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
1: أحمد، ما يجري في قطاع غزة هو عودة لعمليات الاغتيال وشن طائرات الاحتلال لعمليات الاستهداف لتجمعات المواطنين. نتحدث عن 17 شهيدا خلال 24 ساعة الماضية. بدأت عمليات الاستهداف مساء أمس باستهداف تجمع للمواطنين على شاطئ بحر مدينة غزة، أدى ذلك لوجود 7 من الشهداء. كذلك مع ساعات ظهر هذا اليوم استهدفت طائرات الاحتلال دراجة نارية في منطقة النصيرات وسط القطاع، أدى ذلك لوجود شهيد وعدد من الإصابات. تلا ذلك بشكل مباشر استهداف نقطة لشرطة البلديات داخل منتزه بلدية غزة في شارع عمر المختار وسط المدينة. هذا الاستهداف أدى لوجود 9 من الشهداء، 7 منهم من مرتبات الشرطة الفلسطينية و2 من الأطفال الذين كانوا يتواجدون في هذا المتنزه. جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في بيانات متواصلة أنه قام باستهداف عناصر من حركة حماس ومن كتائب القسام كانت تنوي لتنفيذ هجوم وتخطط لتنفيذ هجوم على الغلاف، وهذا الأمر ما نفته حركة حماس. وقالت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بات الآن يخلق الذرائع والمبررات لكل عملية استهداف. هذا الأمر يتناسق مع ما ذكرته صحيفة معاريف الإسرائيلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيزيد من هجماته على قطاع غزة خلال الأيام المقبلة، ولا سيما أن هناك كانت كما أطلقتها صحيفة معاريف احتراما لوجود الموفد الأمريكي كوشنير في المنطقة، كان هناك عمليات تخفيض أو توقيف لعمليات الاستهداف، وأنه بعد مغادرة هذا الوفد ستكون هناك ضربات أكثر قوة في قطاع غزة، وهذا ما يجري خلال اليومين الماضيين. جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد استهدف النقطة الشرطية ظهر اليوم، تلا ذلك تصريح لبعض الصحف الإسرائيلية بأن عملية الاغتيال تلك تمت بموافقة أو بإعاز من مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بعد التوصل إلى استئناف سياسة الاغتيالات في قطاع غزة. هذا الأمر الذي دعا الفصائل الفلسطينية إلى استنكار عمليات الاغتيال، وكذلك حركة حماس كانت قد دعت منسقي أو مجلس السلام إلى الوقوف عند مسؤولياته من أجل كبح جماح الاحتلال الإسرائيلي ومن التوغل في الدماء الفلسطينية. وأن التصريحات المتناقضة لما يتم الاتفاق عليه وما تدلي به منسق مجلس السلام في الأيام الأخيرة تعطي الضوء الأخضر للاحتلال للاستمرار في جرائمه داخل قطاع غزة. هذه الجرائم التي من شأنها تقويض عملية السلام كما ذكر بيان حركة حماس، وكذلك تقويض كل المشاورات وكل المفاوضات التي تجري حاليا من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار كامل وشامل على كافة المناطق في قطاع غزة. هذا الاتفاق الذي كان من المفترض أن يتم البدء بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، والذي يقضي بانسحاب الجيش

0: إلى خارج حدود قطاع غزة، ولكن خلال الأيام الأخيرة كانت هناك الكثير من البيانات أو التصريحات التي تقول بأن هناك لن يكون هناك انسحاب من القطاع، وأن هناك ستجري عملية تسليم السلاح قبل أي عملية انسحاب. وهذا الأمر ما نفته حركة حماس، وقالت بأن كل ما تم الاتفاق عليه ولا سيما في ورقة خرطة الطريق التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمكونة من 15 بندا والتي تم التوافق على معظم بنودها وصولا إلى التوافق الكامل من حركة حماس والفصائل الفلسطينية على كافة البنود، وهو الأمر الذي نسفه تصريحات بنيامين نتنياهو بأنها لن يقبل بهذه البنود.
1: زميل محمد أحمد كنت معنا من غزة، شكرا جزيلا، شكرا عن هذه التفاصيل وهذه المعلومات الوافية، شكرا جزيلا لك محمد. دعت الإدارة الأمريكية الحكومة السورية إلى ضبط نفسها بعد الضربات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري. وقال موقع أكسيوس إن إسرائيل أبلغت مسؤولي البيت الأبيض قبل الضربة، التي يقول مسؤولون أمريكيون إنها كانت مدفوعة جزئيا بالانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر القادم. وفي سياق متصل أصدرت الرئاسة التركية بيانا أكدت فيه رفضها للغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا وتمسكها بدعم أمنها واستقرارها، كما نددت أنقرة بتصريحات نتنياهو الأخيرة وأدانت مساعي إسرائيل التوسعية في المنطقة. وللمزيد أكثر ينضم إلي شبكة تنضم إلي شبكة مراسلين من أنقرة دانيا قبله ومن دمشق محمد السباعي ومن القدس فامبيسي. وأبدأ معك دانيا للوقوف عن آخر المستجدات فيما يتعلق بهذه الهجمات الإسرائيلية وتصريحات أنقرة القوية بوجوب احترام القانون الدولي وتخلي سياسة نتنياهو عن التصعيد والقتال والعدوانية.
2: أحمد، أنقرة تراقب عن كثب هذه التحركات الإسرائيلية تجاه سيادة سوريا ووحدة أراضيها. كان مساء يوم أمس وبعد منتصف الليل أصدرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية بيان قالت فيه بأن الادعاءات الصادرة في بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنها ادعاءات باطلة وبأنها تهدف إلى شرعنة الغارات الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف سيادة سوريا وسلامة أراضيها. وأشار البيان الصادر عن دائرة الاتصال بأن هذه الغارات الإسرائيلية هي تأتي لزعزعة الاستقرار في المنطقة، لا سيما مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي الذي سيكون في أكتوبر المقبل. وكانت أنقرة وخاصة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في وقت سابق قال بأن الممارسات الإسرائيلية تهدف بشكل أساسي إلى إطالة العمر السياسي للحكومة الإسرائيلية. أيضا دعت الخارجية التركية وأيضا الرئاسة التركية المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه الانتهاكات الإسرائيلية المزعزعة للاستقرار. ولفتت الرئاسة التركية بأن تركيا ستستمر بالتعاون الوثيق مع الحكومة السورية على الأساس المؤسسي والمشروع، بما يعود بذلك بالنفع على الحكومة السورية وأيضا على الشعب السوري. في التفاصيل أحمد، هذه الغارة الإسرائيلية هي الأولى من نوعها كونها الأقرب للحدود التركية. المطار العسكري هو يبعد 80 كيلومترا عن الحدود التركية، وبالتالي تقرأ تركيا هذه الانتهاكات بأن إسرائيل توسع هجماتها الجغرافية في سوريا. أيضا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أكثر من مناسبة قال بأن أمن أنقرة هو من أمن دمشق وبيروت، وبالتالي هذه الممارسات الإسرائيلية هي لا تزعزع فقط الاستقرار في المنطقة وإنما أيضا تؤثر على أمن تركيا. الرئيس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تعليقه على في تصريح صحفي قد أدلى به قبل أيام، وفي تعليقه على تصريحات المسؤولين الإسرائيليين تجاه تركيا واتهاماتهم الباطلة، قال بأن تركيا تهدف بشكل أساسي في هذه المنطقة إلى الاستقرار وتنشد السلام، ولكن الممارسات الإسرائيلية هي

0: التي تزعزع الاستقرار، وبالتالي تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي مستقبلا تجاه هذه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة. أيضا أحمد، يجب الإشارة هنا إلى العلاقات التركية السورية المتنامية في كافة المجالات، وتهدف بشكل أساسي إلى مساعدة سوريا على التعافي، سواء التعافي الاقتصادي وأيضا إعادة بناء القدرات العسكرية السورية. هناك اتفاق عسكري وقع العام الماضي بين أنقرة ودمشق، ويهدف بشكل أساسي إلى تقديم الدعم التدريبي واللوجستي للجانب السوري. الرئيس أردوغان في أكثر من مناسبة قال بأن تركيا لن تترك سوريا وحدة، وإنما ستقدم لها الدعم اللازم. هذه العلاقات هي علاقات على أسس مؤسسية، وأيضا تحكمها اتفاقيات بين الجانبين.
1: أشكرك جزيلا، شكرا زميلة دانيا قبلوي، كنت معنا من أنقرة. وينضم إلي الآن من دمشق الزميل محمد إسماعي. محمد، الحكومة الأمريكية واشنطن دعت دمشق لضبط النفس على خلفية هذه الهجمات التي قامت بها إسرائيل مستهدفة المطار العسكري مطار أبو ظهور. ضعنا في التفاصيل.
2: نعم أحمد، حقيقة الحكومة السورية أدانت هذه الغارات بشدة التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري، واعتبرته أيضا أنه هجوم طبعا غير مبرر وهو استفزازي لسوريا. نتحدث أن الحكومة السورية رفضت هذا الهجوم على سوريا وأدانته بشدة طبعا لما تفعله طبعا سياسة نتنياهو حول عملية ازدياد أو تصعيد العمليات العسكرية في سوريا، منها التوغلات العسكرية ومنها أيضا الاستهداف الأخير لمطار أبو الظهور. وأيضا قالت الخارجية السورية بأن هذا طبعا أو أن عمليات التوغل وعمليات الاستهداف التي تتعمد إسرائيل توسيعتها في سوريا هي تقوض عملية الاستقرار وعملية بناء سوريا الحديثة، رغم أن طبعا سوريا هي تقوم بضبط النفس و لم يكن هنالك أي تصرف تجاه هذه التوغلات التي أصبحت متكررة وباتت بشكل شبه يومي على الأراضي السورية. وأنا أتحدث هنا عن الجنوب السوري، بينما أيضا توسعت رقعة الاستفزاز وأيضا الهجمات إلى أن تم استهداف مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب. هذه الرسائل طبعا كانت واضحة وقوية جدا للحكومة السورية، وأيضا الحكومة السورية طالبت المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته بإيقاف هذه الهجمات وهذه التوغلات واحترام القيادة واحترام السيادة السورية التي تحاول إسرائيل دائما انتهاكها من خلال عملياتها العسكرية وتصعيد عملياتها. خلال الأسابيع الماضية أحمد، حتى أيضا تصرف قوات الاحتلال الإسرائيلي طبعا ارتفعت وتيرتها في المناطق الجنوبية لسوريا، كان عندما تقوم دوريات تابعة للاحتلال بالتوغل إلى الجنوب السوري كانت بأعداد قليلة للجنود وعدد آليات قليل، بينما عقب الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور طبعا اليوم عاودت القوات الاحتلال الإسرائيلي بالتوغل إلى جباتيا الخشب بمنطقة القنيطرة بالتوغل بأكثر من 100 عنصر وأكثر من 15 آلية، وأيضا استهداف محيط قرية عابدين بقذائف المدفعية. هذا التصعيد طبعا أثار مخاوف أهالي المنطقة من ازدياد حدة التصعيد، لأن القوات الإسرائيلية عندما تقوم أيضا بالتوغل تقوم باعتقال الشبان المتواجدين في هذه المنطقة ليتم ربما الإفراج عن بعضهم، والبعض الآخر ما يزال محتجز. طبعا موقف الحكومة السورية كان واضحا منذ بداية التصعيد الإسرائيلي على سوريا، عندما بدأت توسع عملياتها في الجنوب السوري، وقالت بأن سوريا لا تريد إلا أن توقف هذه الهجمات على الأراضي السورية والعودة إلى اتفاق 1974 القاضي بالانسحاب الكامل من الأراضي السورية التي طبعا تقدمت إليها قوات الاحتلال ما بعد 8 ديسمبر 2024 ومن الجنوب ومن الجولان المحتل.
1: أشكرك جزيل الشكر الزميل محمد إسباحي عن كل هذه التفاصيل وهذه المعلومات الوافية، شكرا جزيلا لك. وأنتقل

0: إلى فهم شتوي في القدس ليطلعنا بمزيد من التفاصيل على خلفية هذه الضربة، لا سيما لوقيت هذه الهجمة من أنقرة باستنكار شديد وكذلك من المبعوث الأمريكي توم باراك في سوريا. ضعنا في التفاصيل فهمي.
1: أحمد، هنالك تناول كبير في الإعلام الإسرائيلي لهذه الضربة، يوصف هذا التصعيد بأنه خطوط حمراء ترسمها إسرائيل لكل من أنقرة ودمشق، وذلك رغم نفي أنقرة كل المزاعم الإسرائيلية، إلا أن إسرائيل تحاول ربط أنقرة بهذا الحدث وبأنها تقوم بالدفاع عن سيادتها وعن ملفاتها الأمنية وتخوفاتها الأمنية في المنطقة الجنوبية. هذا يأتي بعد غموض قد ساد الأحداث بعيدة هذه الضربة التي حصلت يوم الثلاثاء لريف إدلب الشرقي، وتعد بأنها يعني خطوة استراتيجية وفق الجانب الإسرائيلي. بطبيعة الحال لا يتم ربطها في الجانب الإسرائيلي إلى الانتخابات المزمع عقدها في 27 أكتوبر القادم، لكن هنالك من ينتقد هذه الضربة بأنها فتح جبهة جديدة على غرار الجبهات المفتوحة والتي لم تغلق من قبل نتنياهو عن عمد، وعلى سبق إصرار وترصد بعدم إغلاق هذه الجبهات لجعلها يعني أجندات في الانتخابات القادمة. هنالك كان بيان رسمي للديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد استفاض فيه بالحديث عن مسؤولية إسرائيل في هذه الضربة وعن هذه الضربة بثماني غارات، وذلك لمنع التموضع العسكري التركي، وبأن كان هنالك اتفاق ما بين دمشق وتل أبيب يقضي بأن هذه التحركات يجب أن تحد وأن يتم تقويضها، لكن دمشق قامت يعني تعدي على هذا الاتفاق. يذكر بأن كان هنالك أيضا شجب أو رفع علامات استفهام من قبل المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا توم باراك، والذي كان قد رفض هذه الغارة، ليخرج مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، وعادة عندما يريد أن يختبئ بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي أيضا إسرائيل كاتس وراء تصريحات يريد أن تصل إلى واشنطن، يتم استعمال مسؤول رفيع المستوى في الإعلام الإسرائيلي. تقول هذه التصريحات للإعلام الإسرائيلي بأن تل أبيب أبلغت في أعلى مستويات واشنطن بالتحركات الحاصلة في هذه القاعدة الجوية، وبأن هنالك كان إعادة تموضع لقوات قوات تركية في هذه القاعدة الجوية، وكان هنالك استيعاب من قبل واشنطن، أي أن هنالك إحراج مرة أخرى من تل أبيب للموقف الأمريكي الذي يحاول رأب الصدع ما بين أنقرة وتل أبيب ودمشق.
0: أشكرك جزيل الشكر فهمي شتوي، كنت معنا من القدس عن هذا الكم الوفر من التفاصيل والمعلومات. نفذت قطعة بارزة من البحرية التركية مرورا استعراضيا في مستهل فعاليات تكنوفيست الوطني الأزرق والتي تنطلق غدا الخميس في ولاية كوجلي، ونفذت السفينتان تي سي جي أنادولو وتي سي جي هيلبي أدا الحربيتان المرور الاستعراضي قبالة سواحل ألتون أوبا في ولاية يالوفا شمال غربي البلاد، واحتشد المواطنون الأتراك على ضفتي الساحل أثناء مرور قطع البحرية وهم يلوحون بالأعلام التركية. تهدف الفعالية إلى تعريف الشباب بقدرات تركيا البحرية وتقنياتها المتقدمة وتعزيز الثقافة البحرية ونقلها إلى الأجيال المقبلة. وللمزيد ينضم إلي الزميل سامي برهوم ليطلعنا بمزيد من التفاصيل عن هذه الفعاليات. أهلا بك سامي، وضعنا بمزيد من التفاصيل.
2: في الواقع أحمد، نحن هنا أمام استعراض هائل للقطع والسفن الحربية التركية في خليج إزميت التابع لولاية كوجالي في شمال غرب تركيا، حيث هنا يمكن القول ونحن على بعد سويعات قليلة من انطلاق معرض تكنوفيست الوطن الأزرق لاستعراض القوات البحرية التركية، فإن هنا الاستعدادات هائلة للغاية في كل

0: الأحوال، طالما نحن الآن نقف على امتداد خليج إزميت، دعنا نحرك الكاميرا حتى يتعرف المشاهد على جزء من هذه القوة البحرية التابعة للقوات التركية. إذ يمكن القول بأن هذه السفينة الأولى التي نراها الآن عبر الكاميرا هي سفينة تي جي كي أوروتش رئيس، وهي تعتبر إحدى الفرقاطات الحربية التابعة للتشكيلات العسكرية التركية، ولديها مهام تتعلق بمواجهة السفن المعادية والدفاع الجوي، وأيضا ما يتعلق بحرب المضادة للغواصات. أيضا نتابع إلى جانب هذه السفينة سفينة أخرى، وهي تعرف بسفينة تي جي كي بيرقدار، ولهذه السفينة أيضا مهام عسكرية تقوم بعملية نقل القوات ومتعددة المهام فيما يتعلق بعمليات الإنزال البرمائية. أيضا السفينة التي نراها فيما بعد، وهي سفينة تي جي كي أنادولو، تعتبر أحمد أكبر سفن الأسطول البحري التركي، ولديها مهام كبيرة جدا ومتعددة تتعلق بحاملة للطائرات، وأيضا تقوم بمهام لنقل قوات مشاة وأيضا مركبات قتالية وعسكرية. في كل الأحوال هنا أيضا يمكن القول أحمد بأن كاميرا تريتي أينما تتنقل نتحدث عن أسطول بحري ممتد في خليج إزميت، إذ سيكون يوم الغد استعراض كبير بحضور عشرات الآلاف من الزوار الأتراك ليتعرفوا حول هذه القوة العسكرية البحرية التركية الضاربة. وبطبيعة الحال اختيار هذا المكان ليس عبثا، كما تعلم هنا أيضا صناعات للفرقاطات الحربية التابعة للقوات البحرية التركية، بل يمكن القول بأنه بشكل لافت للغاية فإن تركيا تنتقل الآن من مرحلة المناورة البحرية والصناعات الوطنية إلى عملية تصدير لهذه السفن الحربية. وكنا قبل أسابيع تابعنا تصدير لسفن حربية لإحدى دول الاتحاد الأوروبي. في كل الأحوال نرى هنا إذا كما أشرنا أحمد قوة هائلة تابعة للبحرية التركية، وواضح أن هناك سباق مع الزمن تقوم به تركيا في الاعتماد على الصناعات الدفاعية وتطوير سلاح البحرية لمواجهة كل التهديدات. وأيضا يمكن القول بأن الأمر هنا لا يقتصر أحمد على الصناعات الحربية، بل نرى هنا أيضا العديد من الطائرات الحربية والمروحية والمسيرات فائقة الدقة. على يمين هنا نرى طائرة بيرقدار التي معروفة على مستوى العالم، تعتبر واحدة من الطائرات التي لها دور فعال في العمليات العسكرية ليس داخل تركيا وإنما في خارج حدود هذه البلاد. وبالتالي هناك نتابع هنا ترتيبات عسكرية واضحة وملفتة في خليج إزميت، ومن المتوقع يوم الغد أن نتابع هنا استعراض عسكري غير مسبوق على امتداد هذا الخليج بحضور وطني تركي واسع، والعنوان الأكبر الوطن الأزرق، وهو استعراض للصناعات الدفاعية والقوة البحرية العسكرية التركية الهائلة. أحمد،
1: أشكرك جزيل الشكر الزميل سامي برهوم عن هذه الإحاطة المفصلة بشأن تكنوفست الوطن الأزرق والذي ستنطلق غدا الخميس. تواصل فرق الإطفاء والطوارئ عملياتها المكثفة في منطقة هايفنس شرقي بلجيكا في محاولة لإحكام تطويق الحريق الذي أتى حتى الآن على نحو 3000 هكتار من الأراضي الطبيعية، ولا تزال المنطقة الواقعة في الشمال الشرقي باتجاه مونجوا والحدود الألمانية الأصعب بالنسبة لفرق الإطفاء بسبب وعورة التضاريس ووجود مساحات يصعب الوصول إليها برا. وتشير السلطات إلى أن الأمطار التي هطلت في الساعات الأخيرة ساعدت في إبطاء انتشار الحريق وتحسين ظروف العمل، لكنها لم تكن كافية لإنهاء خطر هذه الحرائق. وللمزيد من التفاصيل انضم إلي من مدينة هيفنس شرقي بلجيكا الزميل باسل الطناني ليضعنا بمزيد من التفاصيل عن هذه المساعي الجادة من قبل الفرق المختصة لإخماد تلك الحرائق. أهلا بك باسل، وضعنا في التفاصيل.
2: نعم أحمد، تحية لك وللسادة المشاهدين. نحن نتواجد في مقر مركز العمليات المركزية في منطقة المستنقعات العليا بمحافظة لياج شرقي بلجيكا، حيث اليوم يمكن أن نتحدث عن أن ألسنة اللهب والنيران لم تعد موجودة. السلطات البلجيكية أكدت أن الصورة اليوم باتت مختلفة عما كانت عليه في الخمس أيام الماضية، لكن هذا لا يعني انتهاء المعركة، هذا لا يعني انتهاء الحريق، بل تبدأ

0: تبدأ مرحلة جديدة أحمد، وهي مرحلة إخماد الدخان وإخماد ما تبقى من النيران الكامنة أسفل سطح الأرض. هذا الحريق كبير جدا، امتد على مساحة 3000 هكتار و200 أيضا، لكن في هذا الجانب هنا التحدي الأكبر أن هذا الحريق معقد لدرجة أن النيران لا زالت تشتعل أسفل بمساحة أو بمسافة أو بعمق متر واحد أسفل الأرض في النباتات العضوية المتراكمة منذ سنوات طويلة في هذه المحمية الطبيعية التي تضررت بشكل كبير. أحمد، العامل عامل التحسن هو عامل الجو، ولكن المسؤوليات لم تغادر اليوم، لم تنطلق لسوء الأحوال الجوية منذ يوم أمس، وحتى قبل ساعتين توقفت هطول الأمطار قليلا. هذا الأمر يساعد ولكن لا يساعد بشكل كبير. إذن رجال الإطفاء في هذا المكان وفي هذه اللحظات يتابعون ويترقبون معاودة اشتعال أي نقطة أو أي بؤر نشطة لا زالت ولا يمكن الوصول إليها. التعقيد الأكبر والتحدي الأكبر أن هناك مساحات لا تستطيع خراطيم المياه الوصول إليها، وكذلك برا سيرا على الأقدام رجال الإطفاء الذين أنهكوا وبذلوا جهد كبير على مدار الخمس أيام الماضية لا يستطيعوا الوصول برا إلى هذه المنطقة. وبالتالي عامل الجو عامل أساسي. إذا ما تحسن الجو هناك نقطتين خلافيتين أحمد، يمكن أن تساعد الرياح على إعادة اشتعال النيران الكامنة أسفل هذه الأعشاب والنباتات العضوية في عمق الأرض.
1: الرؤية، لكن العامل عمل التحسن اليوم والخبر الأبرز هو ما تحدث به رئيس البلدية إلينا في هذه المنطقة بأن
0: السكان يمكنهم العودة. هناك أكثر من 500 من العائلات غادرت احترازيا في المناطق والقرى المجاورة، عادت اليوم ومنذ ليلة أمس منذ 9 مساء بدت تعود الحياة تدريجيا شيئا فشيئا في هذه المدينة وفي هذه المنطقة تحديدا، منطقة المستنقعات العليا التي تعج في هذا الأوقات بالسياح والحجوزات وأصحاب الفنادق. تحدثنا إلى صاحبة فندق صغير تؤجر بعض الغرف لأماكن الإقامة للسياح، قالت إن كل الموسم تضرر بالكامل، السياح اتصلوا وألغوا الحجوزات لأن المنطقة قريبة جدا ولا زالت ألسنة الدخان وأعمدة الدخان منتشرة في كل مكان. إذن هذا يؤثر بشكل كبير على السياحة، والمشكلة أن رئيس ووزير بالأمس تحدث بأن هذه المشكلة لا تعني انتهاء الحريق، أن نتوقف عن المراقبة ونتوقف عن حالة الطوارئ التي بدأت تتفكفك وتتحلحل تدريجيا، لكن هذا الأمر يحتاج إلى أسابيع من المتابعة والمراقبة خشية عودة الاشتعال في أي نقطة وبؤرة من المناطق النشطة. أحمد،
2: أشكرك جزيل شكر من مدينة رياض شرقي بلجيكا الزميل باسل الطناني عن هذا الكم الوافر من التفاصيل والمعلومات، وشكرا موصول لكم أنتم نظرا الكرام. نصل إلى نهاية هذه الجولة لمراسلينا في بعض المدن والعواصم، تحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.

0: dünyaya ilan edildi.
1: من أبسط عملية شرائية إلى أعقد معاملة بنكية، اقتحمت النقود جميع جوانب حياتنا واستحوذت على اهتمام الساسة والاقتصاديين كأحد أهم مقومات الحياة والدولة. لكن تاريخ هذه الوسيلة الاقتصادية يعد حديثاً في عمر البشرية، انطلاقاً من عمليات التبادل التجاري، مروراً بظهور أنظمة وزن معيارية، وصولاً إلى أول عملة نقدية وبعدها الورقية. وثائقي رحلة النقود على شاشة تارت عربي.
2: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريت يا عرب.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان، ونناقش في برنامجنا اليوم. الإمارات توقف تعاملاتها التجارية والمالية مع إيران بعد استهداف متكرر لناقلاتها. موجة الحر والجفاف في أوروبا تهدد قطاع الزراعة بخسائر تصل إلى 208 مليارات دولار.

0: أعلنت الإمارات وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية في وقت مع إيران، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الإيراني خسائر كبيرة جراء الحرب، وسط تقديرات بوصول الأضرار الاقتصادية إلى نحو 144 مليار دولار، أي ما يعادل قرابة 40% من الناتج المحلي قبل الحرب.
1: ضغط جديد على الاقتصاد الإيراني يفرضه قرار الإمارات وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع طهران حتى إشعار آخر، في خطوة تشير التقديرات إلى أنها ستغير حركة التجارة والإمدادات في الخليج. يأتي القرار بعد تعرض عدد من ناقلات النفط والغاز الإماراتية لهجمات إيرانية متكررة في مضيق هرمز، كان أحدثها استهداف ثلاث سفن تابعة لشركة أدنوك خلال يومين، في وقت تراجعت فيه حركة الملاحة عبر المضيق إلى مستويات هي الأدنى تاريخياً، ما يرفع تكاليف الشحن والتأمين ويهدد إمدادات النفط والغاز العالمية. وتبرز حساسية القرار من حجم المصالح الاقتصادية بين البلدين، فالإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لإيران بعد الصين، وبلغ حجم التجارة الثنائية أزيد من 27 مليار دولار مع خطط سابقة لرفعها إلى 30 مليارا. ويرى خبراء في قطاع الإمداد أن وقف التعاملات المالية والتجارية مع الإمارات يعرض الشركات الإيرانية لضربة في أحد أهم منافذها التجارية واللوجستية، وتشير تقديرات إلى أن ميناء جبل علي وحده كان يعالج أكثر من 80% من واردات إيران المنقولة بحرا. في المقابل تتوقع مصادر في قطاع الشحن البحري مواجهة الشركات الإماراتية اضطرابا في تدفقات السلع الإيرانية، لا سيما السلع والمنتجات الغذائية وبعض المواد الأولية. كما ترى المصادر أن تشديد القيود قد يؤدي إلى ارتفاع كلفة البدائل ومسارات الشحن في وقت ترتفع فيه علاوة المخاطر على أسواق الطاقة العالمية، إذ قفزت علاوات التأمين على السفن العابرة لهرمز إلى ما يصل إلى 10% من قيمة السفينة بسبب اضطراب وتعطل الملاحة في الممر الذي كانت تعبره خمس شحنات النفط والغاز المسال عالمياً. محمد بشر، تريتي عربي.

0: نقاش لهذا الموضوع معنا من المنامة الخبير المالي والاقتصادي دكتور أسامة معين. نرحب بك دكتور أسامة معنا. إذن الإمارات تعتبر أهم المراكز التجارية والمالية التي تستخدمها الشركات الإيرانية في تسوية تعاملاتها الدولية. بداية، ما المبررات التي أدت إلى إقرار الإمارات هذا القرار والتخلي عن مصالحها مع إيران؟
1: مساء الخير، شكرا على الاستضافة. طبعا الموضوع اليوم موضوع شائك، موضوع مهم جدا، لأن حتى خلال الفترة الماضية اللي كان فيها العدوان الإيراني على منطقتنا في الخليج العربي مستمر لمدة طويلة وغيرها، لم تتوقف هذه التعاملات بين إيران والإمارات العربية المتحدة، خاصة دبي، لأنها علاقات اقتصادية. ولكن أن تصل الحد الآن إلى أن تقصف إيران 3 سفن إماراتية محملة من أدنوك بالنفط، هذا طبعا وصل إلى مداه، وصل إلى أقصى درجات العدوان. وكان من الواجب أن تتخذ دولة الإمارات العربية المتحدة إجراءات طبعا ضد هذا العدوان وردا عليه أيضا. فإذا هو العدوان على الناقلات الإماراتية كان القشة التي قصم الظهر البعير.
0: طبعا هناك تبادلات تجارية تفوق 27 مليار دولار بين الإمارات وإيران، وبالتالي إذا ما تحدثنا مصرفيا وماليا، كيف يمكن قراءة هذا القرار؟
1: والله الموضوع ما هو موضوع فقط هذه المليارات، الموضوع هو اقتصادي وسياسي. إذا نظرنا إليه من الناحية السياسية فهو كارثة على إيران، لأنه الإمارات تعتبر ثاني دولة في العالم طبعا يكون فيها تبادل تجاري. أما من الموضوع الاقتصادي فهو ليس فقط على التبادلات التجارية أو على حجم الصادرات الإيرانية عن طريق الإمارات، ولكن أيضا هنا سترتفع المخاطر الأمنية وترتفع طبعا الكوست أو المبالغ التي تدفع لللوجيستكس وللتأمين للمواصلات لغيرها، فالتكلفة كاملة سترتفع على إيران بشكل كبير. تكلفة التجارة هو الأهم وليس الحجم، يعني حجم التجارة هو الثاني مثل ما قلنا، ولكن التكلفة ستكون التكلفة عالية جدا. تتأثر التجارة طبعا بشكل كبير جدا زي ما قلنا، ولكن أيضا هناك قطاع آخر سيتأثر بشكل كبير جدا، وهو القطاع المالي والمصرفي. عندما تتوقف الإمارات عن التبادل المالي أو العمليات المصرفية مع إيران، طبعا سيكون هناك من خلال زيادة أيضا على التدقيق وعلى العمليات المالية سيكون هناك خسائر أكبر في إيران من هذه الناحية. إذن الخسائر الاقتصادية الإيرانية تجارية ومصرفية، أي معظمها مالية، وهذا شيء مهم جدا ويؤثر على الاقتصاد الإيراني بشكل كبير.
0: بالحديث عن القطاع المالي دكتور أسامة، وبالحديث تحديدا عن حركة رؤوس الأموال والتحويلات كذلك النقدية بين البلدين، إذا ما أردنا أن نتحدث عن التأثير المباشر بالنسبة لحركة رؤوس الأموال والتحويلات النقدية بين البلدين، كيف يمكن قراءة هذا التأثير المباشر عليهما؟
1: طبعا هناك عمليتين، ستتوقف التحويلات طالما العمليات التجارية توقفت. إذا فتح الاعتمادات أو الضمانات المالية وغيرها بالنسبة لهذه الأمور ستتوقف بالتالي، لأنه أي عملية تجارية فيها اعتمادات وفيها ضمانات وغيرها، إذا البنوك ستوقف عمليات هذه العمليات بالكامل اللي هي الاعتمادات المالية التي تضمن الصادرات والواردات. هذا رقم واحد. من ناحية أخرى أيضا ستتأثر بأن البنوك هنا ستتعامل مع كل الحسابات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وطبعا تدقق عليها بشكل كبير حتى طبعا لا يكون لها أي صلة مالية أو صلة

0: استثمارية أو مباشرة أو غير مباشرة مع إيران. فإذا التدقيق على هذه الحسابات، البنوك الإماراتية ستدقق بشكل كبير. إذا أي عمليات حتى الغير مباشرة ستتأثر بهذا، لأن ستتوقف الاعتمادات، ستتوقف بالكامل. طبعا لها تأثير يعني كبير جدا، مثل ما قلت في البداية أن الإمارات هي ثاني دولة إيران تتعامل معها بالشكل التجاري بعد الصين. فتخيلي ما كمية التأثير البنكي أو الرأسمالي في البنوك على العمليات التجارية مع إيران، سيكون لها تأثير كبير جدا، وتتأثر قطاعات كبيرة في داخل إيران، ليس فقط الحكومة ولكن القطاعات المصرفية والشركات التجارية، حتى نقل المنتجات الزراعية وغيرها سيتأثر بشكل كبير.
1: حتى إذا ما تحدثنا دكتور أسامة على الشركات الإماراتية التي تعتمد على إيران كمصدر للسلع أو حتى لسوق للتصدير، هنا نتساءل عن ما الذي يمثله هذا القرار بالنسبة للشركات الإماراتية، خصوصا في ظل حتى صعوبة إيجاد مصادر أو طرق تصدير بديلة أخرى.
0: الشركات اللي طبعا أنت عندك نوعين، أما شركات تصدر أو طرق ملاحية من خلال بأرض الخليج العربي من إيران إلى الإمارات، أو هناك شركات أخرى عالمية تأتي عن طريق هرمز. الحجم الصادر أو الواردات الإماراتية عن طريق ميناء أو مضيق هرمز حجم ضخم جدا مقارنة بالحجم الذي يمثله الإيراني الإماراتي من الناحية الأخرى. فالتأثير الأكبر هو تأثير مضيق هرمز وليس هذه التجارة. أما عن طريق طرق بديلة، الإمارات عندها الطرق البديلة موجودة. يعني إحنا نتكلم عن مكان واحد هو دبي، لكن إذا نظرنا إلى الجهة الأخرى من دولة الإمارات العربية المتحدة نجد أن عندها طرق بديلة أخرى خارج مضيق هرمز، وممكن هاي الطرق أو الطرق اللوجستية والعمليات اللوجستية التي تأتي من الخارج تمر عن طريقها. فهنا ليس هناك خطر كبير جدا، ولكن الخطورة تكمن في أن توقفت التجارة مع إيران. أي يعني هذا أن التجار الموجودين في الإمارات الذين يستوردون البضائع أو الخضروات والفواكه وغيرها من إيران سيتوقف عملهم بشكل مباشر، ليس فقط استيراد ولكن حتى تعاملاتهم البنكية ستتوقف. إذن التأثير سيكون تأثير أكثر على إيران وليس على الإمارات، لأن الإمارات ستجد الطرق البديلة بسرعة، لها أماكن أخرى ممكن أن تتجه منها. إيران عندها مكان آخر ممكن تصدر، الشرق الإيراني ضخم جدا، ولكن المساحة من الجنوب أو من الغرب والجنوب إلى الشمال والشرق مساحة ضخمة جدا، يعني عشرات المرات أكثر من المسافة بين الجنوب الإيراني والخليج العربي من دول الخليج العربي. فإذا التكلفة حتى إعادة تصدير هذه المواد إلى أماكن أخرى من الناحية الأخرى سيكون تكلفته ضخمة جدا على إيران، وهنا تكمن الأشياء المهمة.
1: بالعودة دكتور أسامة إلى دوافع الإمارات لاتخاذ هذا القرار، هناك مباحثات بين الجانب الإماراتي والولايات المتحدة الأمريكية لاتفاقية لتبادل العملات، وبالتالي إلى أي حد يمكن القول أن هناك علاقة بين هذا القرار الإماراتي وبين المباحثات بين الجانبين الإماراتي والولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا في ظل هذه المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران؟
0: في هذه الحالة يعني المباحثات الأمريكية الإماراتية أو مباحثات أمريكية عربية من أي ناحية ليست وليدة اليوم. المباحثات موجودة طبعا من بداية الأزمة اللي إحنا موجودين فيها الآن. يعني الإمارات لها اتصالات متواصلة مع الولايات المتحدة، الكويت، السعودية، البحرين، غير كل اتصالاتنا موجودة، لأن هناك تأثير لهذه العمليات العسكرية على هذه الدول. فإذا الاتصالات الأمريكية أو التعاملات الآن بين أمريكا والولايات المتحدة والإمارات ليست وليدة اليوم فقط، ولكن وليست هي الدافع أن هذا اللي بيحصل في لكن الدافع الأساسي أن الإمارات التزمت دائما بحسن النوايا، التزمت بأن ضبط النفس لأي شيء كذا، تعرضت للعدوان، ولكن أن تتعرض وهدأت الأمور، أن تتعرض الناقلات النفط الإماراتية للعدوان بهذا الشكل السافر، هذا طبعا الذي جعل هذه القرارات تتخذ بهذا الشكل وبالسرعة اللي موجودة، لأن احنا التزمنا الهدوء التام، ولكن الآن تتعرض مواردنا المالية، مواردنا النفطية، كل هذا يتعرض للأذى من الجانب الإيراني وبشكل مباشر. فأعتقد أنه هذا الدافع الأساسي، ولكن الإمارات يجب أيضا أن يكون لها اتصالات معينة حتى تضمن أنها لا تخسر كثيرا من هذه المقاطعة ومن هذه الأمور. فيجب أن يكون هناك تأثير له سياسي واقتصادي وغيره، تتخذ الإمارات العربية ما يناسبه في هذه الحالة.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من المنامة الخبير المالي والاقتصادي دكتور أسامة معين. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل. وفيه خسائر زراعية بعشرات المليارات من الدولارات بسبب موجة الحر الأوروبية.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

0: أهلا بكم من جديد. تواجه أوروبا إحدى أسوأ موجات الحر خلال السنوات العشر الأخيرة، وتسببت التغيرات المناخية بشفاف واسع النطاق أدى إلى تضرر المحاصيل وارتفاع أسعار القمح والذرة والحبوب بشكل رئيسي، متأثرة بنقص المياه الحاد. وتهدد تداعيات موجة الحر الزراعية الخريفية بإمدادات المحاصيل الزراعية العام المقبل.
1: موجة حر غير مسبوقة أفضت إلى جفاف رافقه نقص في الأمطار عم أوروبا من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. فالقارة العجوز تواجه مخاطر كبيرة تهدد موسم الزراعة الخريفية، ولا يقتصر التهديد على أوروبا، بل يطول إمدادات الغذاء العالمية مع تأجيل بعض المزارعين للزراعة. وإزاء ذلك قفزت أسعار القمح ب19% والذرة ب12% في بورصتي باريس وشيكاغو خلال الشهرين الماضيين، كما تراجع إنتاج المحاصيل في عدة بلدان بينها إنجلترا التي عجلت حكومتها الكشف عن خطة لمواجهة مخاوف المستقبل.
2: هناك تمويل جديد للاستثمار في البيئة الزراعية ومعالجة مشاكل المياه، وسنمنح المزارعين القدرة على رعي الماشية في الأراضي الخاضعة لإجراءات بيئية بسبب جفاف الحقول، كما سنطرح خطة عشرية في وقت لاحق من العام، لأننا بحاجة إلى ضمان إنتاجنا الغذائي في المستقبل، وربما لا يكفي مبلغ 88 مليون دولار لمواجهة التحديات التي تعيشها الزراعة البريطانية اليوم، لكنها أموال حقيقية متاحة لدعم الزراعة.
1: فرنسا وألمانيا أيضا تسعيان لمواجهة موجات الحر المتعددة التي اجتاحت مواسم الحصاد في أوروبا هذا الصيف وعطلت مسارات حيوية لنقل الحبوب، بينما تمتد المخاوف إلى محصول العام المقبل. فالمحاصيل كاللفت والعنب في فرنسا تأثرت، بينما تشير التقديرات إلى خسائر ب20 مليار دولار. أما بافاريا في ألمانيا فشهدت أدنى مستوى لهطول الأمطار منذ عام 2015، وحسب بنك ترويدس الهولندي ستكلف تداعيات الصيف الحار

0: اقتصاد الاتحاد الأوروبي أكثر من 208 مليارات دولار.
1: انعدام الأمطار لشهرين تقريبا أمر كارثي، خصوصا بالنسبة للحبوب. سجلنا هذه السنة أحد أسوأ معدلات إنتاج الحبوب منذ بدء تسجيل البيانات بسبب سوء الأحوال الجوية.
0: زراعة القمح والشعير والشوفان والفاصوليا في شمال ووسط أوروبا كلها تأجلت، وكذلك علاف الأغنام في بريطانيا، بينما تواجه أراضي قشتالة وليون في إسبانيا مخاطر كبيرة في تجهيز الأراضي وتطور المحاصيل، ما يؤدي إلى زيادة المخاطر الاقتصادية التي تواجه العمليات الزراعية في أوروبا كلها. حسان محمد، ترت عربي.
2: من الدوحة معنا الأستاذ المساعد بمركز البحوث الزراعية دكتور عبد التواب بركات. نرحب بك دكتور عبد التواب معنا. إذا نتحدث عن هذا الجفاف الذي يضرب أوروبا، فعليا إلى أي حد يهدد هذا الجفاف إنتاج الحبوب وكذلك الصادرات الغذائية عالميا؟
3: نعم، من المعلوم أن قارة أوروبا هي تعتمد في الزراعة على سقوط الأمطار مباشرة، وللمرة الثانية في غضون 4 سنوات فقط تتعرض القارة من وسطها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها إلى موجة جفاف غير مسبوقة، حتى أن معدلات سقوط الأمطار هذا العام انخفضت بنسبة 75%. الأنهار الرئيسية الراين والدانوب، أكبر أطول أنهار أوروبا، يعني ظهر الحصى في قاع الأنهار، حجارة الجوع ظهرت التي يعني لا تظهر إلا كل 20 إلى 30 سنة. هذه الظاهرة كان لها تأثير مباشر في نهاية موسم الحبوب هذا العام الذي يتم حيث يتم حصاد القمح في أوروبا في شهر مايو ويونيو 5 و6، وكان تأثير موجة الجفاف على محصول القمح بالذات غير كبير. لكن في فرنسا على سبيل المثال، وهي أكبر منتج للقمح في أوروبا، تكبدت خسائر ليست قليلة، يعني نتحدث عن خسائر في حدود 20 مليار يورو. أيضا رومانيا أكبر مصدر للذرة الصفراء في أوروبا انخفض فيها الإنتاج، يعني خرج مليون هكتار عن الزراعة في هذا الموسم. أيضا عمليات نقل الحبوب داخل أوروبا نتيجة انخفاض مستويات المياه في الأنهار الراين والدانوب بترتفع، وبالتالي تكلفة حمولة البواخر بتزيد، لأنه الباخرة بينخفض حمولتها رغم أن تكلفة الشحن ثابتة. أيضا بريطانيا، وهي يعني من كبريات الاقتصاديات الزراعية في أوروبا، انخفض فيها إنتاج القمح تقريبا بنسبة 20% في المية. إيطاليا وهي أكبر منتج للأرز في أوروبا انخفض فيها الإنتاج وتكبدت خسائر في حدود 3 مليار يورو.
2: وبالتالي دكتور عبد التواب، هنا في ظل حديثك وهذا التراجع الكبير في إنتاج الحبوب في أوروبا، أي الدول المصدرة برأيك تستطيع تعويض أي نقص في صادرات الحبوب الأوروبية؟ وهل فعليا تمتلك طاقات إنتاجية ولوجستية كافية لذلك؟
3: عندما حدث أزمة الجفاف في أوروبا في 2022، ده كانت أكبر موجة جفاف تعرض لها القارة منذ 50 سنة، دول عربية كبيرة تستورد القمح من فرنسا مثل الجزائر توجهت إلى روسيا. حاليا روسيا هي فعلا أكبر مصدر للقمح في العالم ولزيوت الطعام، لكن هناك حصار اقتصادي على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، وهذا بيؤدي إلى تعطل سلاسل الإمداد وصادرات القمح وأيضا اليوريا، باعتبار أن روسيا أيضا مصدر كبير لليوريا، وهذا بينعكس على ارتفاع الأسعار وتأخر في سلاسل التوريد. في هذه الأزمة، أزمة الجفاف في أوروبا، تزامنت مع أزمة هرمز التي عطلت يعني تلت صادرات العالم من أسمدة اليوريا، وهي يعني عنصر أساسي في الإنتاج الزراعي في دول التصدير الرئيسية البرازيل التي هي أكبر مصدر للذرة الصفراء والصويا واللحوم الأبقار ولحوم الدواجن، وزادت الأسعار نتيجة هذه الأزمة وفي ظل الجفاف في أوروبا. بالتأكيد صادرات الدول العربية من هذه السلع الأساسية سوف تكون كبيرة. أيضا الهند وهي أكبر مصدر للأرز في العالم تأثر الإنتاج لديها بسبب أزمة أسمدة هرمز، والخليج العربي والدول العربية مستورد كبير للأرز من الهند. وفي تقديري أنه إذا استمرت أزمة الجفاف في أوروبا مع أزمة هرمز وتوقف صادرات النفط والغاز الطبيعي الذي يعني يدخل في 70% من إنتاج اليوريا، وأيضا تعطل تلت صادرات العالم من اليوريا من هرمز، الموازنات الدول العربية سوف تكون يعني مكلفة ومحملة بأعباء إضافية.
2: دول عربية بتستورد أغذية في حدود
3: 150 مليار دولار. الاقتصادات الأوروبية الزراعية تتكبد خسائر في حدود 200 مليار يورو، سوف تنعكس على أسعار الأغذية. وكما رأينا أسعار القمح ارتفعت في بورصة باريس وشيكاغو يعني 15% في الشهرين الماضيين، والدول العربية بتستورد 25% من القمح المتاح للتجارة الدولية، وهذا يعني موازنة كبيرة وتكلفة كبيرة. جزء كبير منها كان بيأتي من أوروبا بحكم التقارب الجغرافي، وجزء آخر بيأتي من روسيا بحكم أو بسبب انخفاض أسعار القمح الروسي. لكن في ظل الأزمات الجيوسياسية والتغيرات المناخية في تقديري أن الدول العربية سوف تتكبد خسائر إضافية ويعني تكلفة إضافية.
2: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الدوحة الأستاذ المساعد بمركز البحوث الزراعية دكتور عبد التواب بركات. ختموا في الاقتصاد، السلام عليكم.

0: تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

موجز الأخبار من تلت عربي في إسطنبول، أهلا بكم. أفادت مصادر طبية فلسطينية بسقوط 9 شهداء جراء غارات إسرائيلية استهدفت مخيم انصيرات ومقر شرطة البلديات بمدينة غزة. وقالت وزارة الداخلية في غزة إن قصفا إسرائيليا على مقر شرطة البلديات بمدينة غزة أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين عند نقطة أمنية بغزة، واستشهد فلسطيني آخر إثر استهداف مسيرة إسرائيلية.

دراجة نارية في منطقة أرض الحلو جنوبي مخيم أنصرت. قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة بقصف موقع مدني في قطاع غزة. وأضاف قاسم أن التصعيد جاء مع ما وصفه باستهانة كاملة بدعوات وقف إطلاق النار، وحمل مجلس السلام مسؤولية التصعيد لعدم قيامه بمسؤوليته في الضغط على الاحتلال وإلزام بما تم الاتفاق عليه. وقال إن المجلس أمام اختبار لإثبات قدرته وجديته في إدارة الوساطة والمفاوضات. اعتقلت الشرطة الإسرائيلية وزير شؤون القدس أشرف الأعور من منزله في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة. وقال مسؤول في مكتب الوزير الفلسطيني فضل عدم الكشف عن اسمه أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الأعور من منزله دون توضيح الأسباب، ولم تعلق الشرطة الإسرائيلية فورا على سبب الاعتقال. وكانت السلطات الإسرائيلية أصدرت العام الماضي قرارا بمنع الأعور من دخول الضفة الغربية لمدة 6 أشهر ثم جرى تمديده. دعت الإدارة الأمريكية الحكومة السورية إلى ضبط النفس بعد ضربات إسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري. وقال موقع أكسيوس إن إسرائيل أبلغت مسؤولي البيت الأبيض قبل الضربة التي يقول مسؤولون أمريكيون إنها كانت مدفوعة جزئيا بالانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر القادم. بدوره وصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك الهجوم بأنه تصعيد غير ضروري، مؤكدا أن واشنطن ستواصل رعاية الحوار بين الجانبين. أفادت مصادر لبنانية بمقتل 4348 شخصا وبإصابة 12307 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي منذ مارس الماضي. وأفادت المصادر باستهداف أطراف بلدة العبارية ومواصلة القصف المدفعي على المنصور وإحراق منازل لمواطنين. وأضافت أيضا أن تفجيرا وقع في المنصور مع قصف منطقة المفلحة في ميس الجبل وتفجير آخر في بلدة حولة جنوب لبنان. حذرت إيران دول الخليج من مساعدة الجيش الأمريكي في عملياته العسكرية ضدها. وقال رئيس الأركان الإيراني اللواء علي عبد الإلهي إن أي مساعدة أو تسهيل للجيش الأمريكي سيعد مشاركة في عملياته. وأضاف عبد الإلهي أن الجيش يراقب القواعد العسكرية الإقليمية مستبعدا ألا تكون الدول المضيفة على علم بوجود طائرات عسكرية وطائرات تزويد بالوقود في قواعدها. قالت صحيفة فاينانشال تايمز إن إيران درست استهداف مواقع عسكرية أمريكية في أوروبا إذا صعدت واشنطن الحرب. ونقلت الصحيفة عن مصادر إيرانية أن الخيارات شملت أهدافا أمريكية في بلغاريا وفي قبرص، إضافة إلى بحث استهداف كابلات ألياف ضوئية بحرية في مضيق هرمز. وقالت المصادر أيضا إن الرد الإيراني سيعتمد على خطوات واشنطن، مشيرة إلى أن طهران تعتبر هجومها الأخير على قاعدة أمريكية في الأردن رسالة إلى أوروبا بشأن مدى صواريخها. كشف تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أن قطاع غزة استحوذ على أكثر من نصف وفيات العاملين في المجال الإنساني المسجلة عالميا خلال العام الماضي. وقال المكتب إن غزة لا تزال أخطر مكان في العالم على العاملين الإنسانيين للعام الثالث على التوالي، حيث قتل 186 منهم، يليها السودان حيث لقي 71 عاملا مصرعهم. وأضاف أن 82 عامل إغاثة قتلوا حول العالم منذ بداية العام الجاري، فيما أصيب 97 آخرون واختطف 39. نهاية الموجز، تحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا اخنا.
2: مو بدي اروح هلا. مين بيطلع فيي؟

الإعلام وتستطيع قراءة

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم التعادل بهدف لهدف يخيم على مواجهة فنرباتش التركي وليون الفرنسي في ذهاب الملحق المؤهل لدوري أبطال أوروبا. حادثة إغماء الألماني موسيالا المتكررة تثير نقاش رواد منصات التواصل الاجتماعي. وفي قضيتنا لهذا اليوم نسلط الضوء على قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2026-2027 والتي وضعت كبار قارة آسيا أمام مواجهات في غاية الصعوبة في نسخة تحمل في طياتها الكثير من الإثارة في الطريق نحو اللقب.

تعادل فنربخت التركي مع ضيفه ليون الفرنسي بهدف لمثله في ذهاب الملحق المؤهلي لدوري أبطال أوروبا، حيث تقدم اليوم بهدف لويس أوبيندا في الدقيقة 40 قبل أن يدرك ميسون غرينوود التعادل لفنربخت في الدقيقة 47. وتقام مباراة الإياب الأربعاء المقبل في مدينة ليون الفرنسية لتحديد المتأهل إلى الدوري أبطال أوروبا. أعلن نادي برشلونة تعاقده رسميا مع لاعب الوسط الإسباني رودري هرنانديز قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي بعقد يمتد لأربعة مواسم. ويعود رودري البالغ 30 عاما إلى الدوري الإسباني بعد سبعة مواسم قضاها مع مانشستر سيتي الذي انضم إليه صيف 2019 قادما من أتلتيكو مدريد. قدم نادي ريال مدريد الإسباني مديره الفني الجديد البرتغالي جوزيه مورينيو إلى وسائل الإعلام بعدما أعلن في وقت سابق التعاقد معه لثلاث سنوات مقبلة. ويعود مورينيو إلى تدريب النادي الملكي للمرة الثانية بعدما دربه بين عامي 2010 و2013 حقق فيها ثلاثة ألقاب. قال الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد إن نجم الفريق خوليان ألفاريز ليس معروضا للبيع، مضيفا أنه يسعى لبناء الفريق من حوله. وتأتي هذه التصريحات بعدما أكدت الكثير من التقارير الإعلامية أن برشلونة يسعى إلى التعاقد مع ألفاريز لتعويض رحيل مهاجميه ليفاندوفسكي وتوريس. قال ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز إن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ضغط على زر التدمير الذاتي بسبب خطته الفاشلة لإدخال استثمارات خاصة في كأس العالم. وجاءت تصريحات ماسترز بعد مغادرة الفرنسي كيفن لامور منصبه مديرا للعمليات في الفيفا عقب خلافه الشهر الماضي مع موقف كبار مسؤولي الاتحاد بشأن الخطة الاستثمارية. سقط جمال موسيالا نجم بايرن ميونخ على أرضية الملعب للمرة الثانية على التوالي خلال ود

فريقه أمام هايندنهام في وقت أكد فيه اللاعب الألماني أن المرض بات جزءاً من حياته اليومية. وكان موسيالا قد سقط خلال مواجهة لايبزيغ السبت الماضي بعدما اشتكى من الدوار وارتفاع درجة حرارة جسمه. تأهل الأمريكي فرانسيس تيافو إلى دور 16 من بطولة سنسيناتي للتنس بعد فوزه على مواطنه ليرنر تيان بمجموعتين مقابل مجموعة. ويلتقي تيافو في الدور المقبل الكندي فيليكس أوجي الياسيم المصنف الثاني الذي تأهل على حساب الأرجنتيني خوان مانويل سيرندولو بمجموعتين دون رد. تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا إلى دور 16 من بطولة سنسيناتي للتنس بعد فوزها على الصينية وانغ شينيو بمجموعتين دون رد بواقع الأشواط 6-1 و 6-3 في مباراة استغرقت نحو ساعة و 52 دقيقة.

0: تتجه كرة القدم إلى تجديد الإجراءات ضد التوقفات الفنية المرتبطة بعلاج حراس المرمى عبر تجارب جديدة تهدف منع استغلال الإصابات لإيقاف إيقاع اللعب ومنح الفرق فترات إضافية للحصول على التعليمات مع إبقاء الاستثناءات الخاصة بالإصابات الحقيقية.
1: في تحرك جديد داخل كرة القدم الإنجليزية لإغلاق واحدة من أكثر الثغرات التكتيكية إثارة للجدل، وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم على تجربة عقوبة مؤقتة تطال اللاعبين عند توقف اللعب لعلاج حارس المرمى في محاولة لإنهاء الاستراحات التكتيكية التي تبدأ بإصابة غامضة وتنتهي بمحاضرة تكتيكية من المدرب. بموجب التجربة الجديدة، كلما دخل الجهاز الطبي لعلاج حارس المرمى سيكون على المدرب التضحية بأحد لاعبي فريقه وإرساله خارج الملعب لمدة دقيقة كاملة بعد استئناف اللعب، وسيطبق القانون في الدوري الإنجليزي ومسابقات الاتحاد بداية من الموسم الجديد. القانون يفرض على المدرب إبلاغ الحكم الرابع باسم اللاعب الذي سيغادر، وإلا سيجري إرسال قائد الفريق خارج الملعب مشهد الإصابة المزيفة للحراس الذي يتحول إلى وقت مستقطع غير رسمي يجتمع فيه اللاعبون بالمدرب لإجراءات تعديلات تكتيكية سيصبح الموسم المقبل في البريمير ليج مكلفا. لكن القانون لن يلاحق الحارس الذي يسقط أرضا إذ تستثنى حالات التعرض لمخالفة أو الاصطدام بلاعب آخر أو النزيف أو الاشتباه في إصابة خطيرة في ارتجاج الدماغ. النقاش تصاعد بعدما اتهم حارس مانشستر سيتي جيان لويجي دوناروما بادعاء الإصابة لمنح مدربه السابق بيب غوارديولا فرصة لإعادة ترتيب أوراق الفريق خلال مباراة أمام ليدز الموسم الماضي في واقعة وصفت بالذكية قانونيا لكنها أثارت تساؤلات حول اللاعب النظيف. حال نجاح التجربة في إيقاف هذا النوع من التمثيلات على حد وصف الصحافة فقد تتحول إلى قانون دائم بداية من موسم 2027-2028 ليصبح سقوط الحارس قراراً يدفع ثمنه الفريق بأكمله.
0: للمرة الثانية خلال أيام قليلة سقط لاعب بايرن ميونخ جمال موسيالا على أرضية الملعب بعد إحساسه بدوار استدعى مغادرته المباراة، حادثة تفاعل معها رواد منصات التواصل الاجتماعي. البداية مع حساب جول عربية الذي تناول لقطة سقوط موسيالا وعلق عليها قائلا: بعد أيام قليلة من تعرضه لحالة مشابهة من جديد جمال موسيالا يسقط في أرضية الملعب للمباراة الثانية على التوالي بسبب الإغماء ويغادر الملعب باكيا. الشعراوي نقل بيان موسيالا الذي نشره بعد المباراة بشأن حالته الصحية ليعلق قائلا: جمال موسيالا يؤكد عبر إنستغرام بأن إصابته خلل عصبي وظيفي يسبب له نوبات غياب مؤقتة وقصيرة، ويؤكد أن حالته قابلة للعلاج وأنها لن تمنعه من مواصلة خوض المباريات مع بايرن ميونخ. وإلى جزاع الذي أعرب عن أسفه لحالة اللاعب الألماني شاب معلقا: حالة موسيالا الصحية تخليك تحزن عليه، لاعب موهوب وطموح يمر بكسر بعدين مضاعفات إصابة وحاليا مرض عصبي، الله يشفيه يا رب. أما عزيز فيبدو متفائلا بشأن إمكانية تغلب موسيالا على مشاكله الصحية فكتب: محتاج راحة شهرين إلى ثلاثة للعلاج وإن شاء الله يرجع لنا سليم، الله يشفيك يا موسيالا. أخيرا مع سلطان الذي استغرب موقف الطاقم الطبي تجاه موسيالا متسائلا: كيف الكادر الطبي يسمح لموسيالا في لعب كرة القدم وهو بهذه الحالة الصحية؟ اللاعب قبل ثلاثة أيام انغمى عليه واليوم مرة ثانية، شيء غريب صراحة.

0: قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2026-2027 تضع كبار القارة أمام مواجهات قوية في نسخة موسعة تعد بمنافسة أكبر وطريق أكثر صعوبة نحو اللقب.
1: مواجهات عربية قوية أسفرت عنها قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2026-2027 في نسخة جديدة تأتي بنظام موسع بعدما رفع الاتحاد الآسيوي عدد الأندية المشاركة في مرحلة الدوري إلى 32 فريقا بدلا من 24. في منطقة الغرب تتجه الأنظار إلى مواجهة الهلال السعودي والعين الإماراتي في إعادة للمواجهة التي جمعتهما في نصف نهائي الموسم الماضي في لقاء يحمل الكثير من الذكريات والإثارة. النصر السعودي سيكون أمام اختبار قوي عندما يواجه السد القطري، بينما يلتقي الأهلي السعودي مع شباب الأهلي الإماراتي في مواجهة خليجية مرتقبة. أما الاتحاد والقادسية فسيكونان أيضا في منافسة قوية ضمن مسارات تضم أندية من السعودية وقطر والإمارات وإيران وأوزبكستان والعراق. وتقام مرحلة الدوري على 8 جولات تبدأ في 14 والخامس عشر من سبتمبر المقبل وتختتم في 15 والسادس عشر من فبراير 2027. ومع النظام الجديد ستكون كل نقطة ذات أهمية كبيرة قبل الانتقال للأدوار الإقصائية، حيث تتطلع الأندية العربية إلى مواصلة المنافسة في رحلة البحث عن بطل جديد لدوري أبطال آسيا للنخبة. خالد كاتبي، تيريتي عربي.
0: وللحديث أكثر عن الموضوع معنا من الدمام المحلل الرياضي عبد الله غليون. إذن عبد الله، نسخة جديدة موسعة من دوري أبطال آسيا، دوري أبطال آسيا للنخبة، 5 أندية سعودية تشارك عن منطقة غرب آسيا، برأيك هل هذه المشاركة الموسعة للأندية السعودية مستحقة، وما الذي يعكس هذه المشاركة؟
2: تحية طيبة لك أستاذ أيمن ولمشاهدينا الكرام. بالطبع بعد ما رأينا في السنوات الماضية سيطرة الكرة السعودية على الكرة الآسيوية أيضا في منافسات دوري أبطال آسيا سابقا مع منافسة قليلة من دوري الياباني والدوري الكوري، ولكن حتى على صعيد الدوري المحلي نحن نرى الآن أبطال مختلفين، مرة الاتحاد مرة الهلال وأخيرا نادي النصر في الموسم الماضي، فهذا كله مؤشرات يعني تدل على أنه ليس فقط هو موضوع متعلق في الأمر المالي والتعاقدات مع لاعبين نجوم، بل أيضا منافسة وأداء ومستوى رائع جدا على مستوى أرض الملعب والنتائج. فلهذا السبب نحن الآن نرى الأهلي والهلال والنصر والاتحاد وانضم إليهم نادي جديد ربما يكون أفضل منهم في المواسم القادمة، وهو نادي القادسية. نحن نرى هذا النادي كان وصيف الدوري الموسم الماضي وهداف الدوري السعودي كان من نادي القادسية اللي هو اللاعب المكسيكي جولان كولونس. فنحن نرى منافسة جميلة في الدوري السعودي، كل موسم نرى فريق كبير جديد ينضم إلى القائمة، وهذا كله يعطي مؤشرات إلى أن 5 أندية في الدوري النخبة هو أمر مستحق بكل الطرق. يعني
0: نعم عبد الله، في النسخة الجديدة يعني 8 مباريات سيخوضها كل فريق، 4 منها على أرضه و4 خارج أرضه في دوري المجموعات أو في مرحلة الدوري، برأيك أي من الأندية السعودية يبدو أن القرعة يعني منحته المسار الأسهل نسبيا للوصول إلى دور 16؟
2: الأمانة أستاذ أيمن، اليوم النظام الجديد للدوري أبطال آسيا هو نظام مأخوذ من نظام دوري أبطال أوروبا بنفس الطريقة، 8 مباريات، 4 خارج أرضك و4 في ملعبك أمام جمهورك، وهذا كله نرى أن دوري أبطال آسيا يسعى للتطور بشكل دائم. بالنسبة للقرعة أنا بصراحة أرى أنه أغلب مباريات متشابهة ومتقاربة في المستوى، يعني نحن لا نرى من الأندية الأخرى الغير سعودية مستوى فارق، يعني ممكن السد قد يكون أفضلهم، ولكن أسد والغراف القطري متشابهين في المستوى. على مستوى الدوري الإماراتي أيضا نملك مثلا نادي الوحدة، نادي شباب الأهلي أيضا مستوياته متقاربة، الأندية الإيرانية أيضا التراكتور الإيراني والأندية الأوزبكستانية، فكلها مستويات متقاربة جدا. يعني ممكن أسهل فريق في دوري أبطال آسيا النخبة الآن على الورق هو ربما القوة الجوية العراقية، ولكن في الصعيد الآخر الأندية مستويات متقاربة بشكل كبير، فلا أرى نادي عنده قرعة أصعب أو أسهل من نادي آخر.
0: نعم عبد الله، السعودية ستستضيف الأدوار النهائية من ربع النهائي وحتى النهائي، كما حصلت أيضا يعني على استضافة هذه الأدوار لثلاث سنوات قادمة. برأيك هل يمنح ذلك الأندية السعودية أفضلية معنوية في وفنية أيضا في سباق الحصول على اللقب؟
2: بالطبع اليوم عندما نرى انه المباريات النهائيه تكون في ملاعب موحده وفي دوري يعني في ملاعب الدوري السعودي، فهذا يعطي دافع معنوي كبير. واستفاد من هذا الامر بصراحه نادي الاهلي السعودي عندما حقق مرتين دوري ابطال اسيا النخبه في الموسم الماضي والموسم اللي قبله، فهذه كلها مؤشرات تعطي انه هذه افضليه تاريخيه، فيجب على الانديه السعوديه ان تستغل هذه الافضليه قدر الامكان حتى يعني تجمع اكبر عدد ممكن من البطولات لخزينه الدوري السعودي والاتحاد الرياضي السعودي. بالطبع عامل الارض والجمهور، العامل النفسي، والعامل اليوم نرى ممكن في الادوار المتقدمه انديه تاتي من شرق اسيا مثل الدوري الياباني والكوري والدوري الصيني ربما، فكل هذه الانديه ربما هذه الاجواء غريبه عليها لغير متاقلمين معها، فهذه نقطة قوية جدا يجب على الأندية السعودية أن تستفيد منها قدر الإمكان.
0: نعم عبد الله، ابقى معنا لنتعرف على أكثر الأندية تتويجا للقب دوري أبطال آسيا.

0: عودة لك ضيفي عبد الله. يعني الأهلي يدخل البطولة بصفته حاملا للقب، برأيك إلى أي مدى يستطيع الأهلي الحفاظ على لقبه في ظل زيادة عدد الفرق من 24 إلى 32، وبالتالي المنافسة، زيادة المنافسة على اللقب؟
1: الحقيقة النادي الأهلي حقق إنجاز غير مسبوق إطلاقا، يعني في الموسمين الماضيين بتحقيقه لقبين لدوري أبطال آسيا للنخبة، ولكن هذا الموسم يعني في تغيرات كبيرة حصلت في النادي الأهلي، بداية باستقالة المدرب يعني التاريخي بالنسبة لنادي الأهلي اللي هو المدرب الألماني ياسلي، وأيضا مغادرة رياض محرز وفرانك كيسي، يعني اثنين من أهم لاعبين نادي الأهلي في المواسم الماضية غادروا النادي بشكل رسمي، ربما أيضا كيسي ينتقل إلى الغريم التقليدي والغريم التاريخي اللي هو نادي الاتحاد، وهذا ستكون صدمة لجمهور نادي الأهلي طبعا. ولكن الأمر الجيد والإيجابي جدا أن الأهلي عوض رياض محرز بترينشاو، فرانشيسكو ترينشاو، لاعب من أفضل لاعبين أوروبا الجناح البرتغالي، وأيضا عوض في خط الوسط لاعب من إدوارد سبيرسيا من الدوري الروسي. فالأهلي قام بتغييرات كبيرة، ربما يعني هو النادي السعودي الوحيد الذي قام بهذه التغييرات الكبيره على مستوى الخروج وقدوم لاعبين جدد، ولكنه اعتقد ما زال منافس قوي واسم قوي، خصوصا بالخبره الكبيره التي اكتسبوها لاعبين النادي الاهلي في هذه البطوله.
0: طيب الهلال يواجه العين في تكرار ل

0: مباراة نصف نهائي الموسم الماضي، برأيك هل تمثل هذه المواجهة الاختبار الأقوى بالنسبة لفريق الهلال؟
1: صحيح، بداية قوية بالنسبة لنادي الهلال أمام نادي العين، نادي خبير في هذه البطولة، وأيضا نادي يملك لاعبين جيدين، لاعبين يعني نادي العين مثل ما نعرف أغلب الأجانب حتى في نادي العين هم أجانب ثابتين، نادر ما يتغيروا. يعني الآن بنشوف كاكو اللاعب الباراغواياني، وأيضا سفيان رحيمي اللي هو لاعب المغربي، صار لهم 4 أو 5 سنوات في النادي. بينما نادي الهلال لم يتعاقد إلا مع لاعب واحد محترف اللي هو سامرفيل، لاعب الهولندي، فربما تشكيلة نادي الهلال تحتاج برأيي بعض التدعيمات، خصوصا انه على مستوى الهجوم بنزيما دخل في مشاكل بالمناسبه مع سيموني انزاغي في المباراه الاخيره في الدوري السعودي بعد التبديل، كان رافض لهذا التبديل، فربما يعني هذه الاجواء تؤثر على نتيجه مباراه العين والهلال، ولكن اعتقد انه اختبار حقيقي لكلا الفريقين على مدى الجهوزيه والحضور الذهني ان يتقدموا في هذه البطوله.
0: نعم، عبد الله، النصر سيواجه السد في مباراه قويه جدا ايضا، برايك هل يملك فريق النصر السعودي الأفضلية بالنظر إلى خبرته أمام السد، أم أن السد سيكون عقبة حقيقية أمام النصر؟
1: النصر يعني قادم وهو بطل الدوري السعودي، فهذه يعني مسؤولية كبيرة وضغط كبير على نادي النصر، أن اليوم أنت بطل الدوري السعودي، فشو راح تقدم في هذه البطولة؟ اليوم النصر كريستيانو ربما لا يلعب كل المباريات، ربما صرح الآن أنه ربما يكون هذا عامي الأخير في كرة القدم. أيضا على صعيد التعاقدات، النصر لم يقم بتعاقدات كبيرة جدا، ما زال الاعتماد الأهم على جواو فيليكس في خط الهجوم. نادي السد قادم ايضا من بطل الدوري القطري، نادي السد يعني ما زال يقدم بطولات مميزه، وهو بالمناسبه يعني حصل على لقب دوري ابطال اسيا اكثر من مرتين.
0: نعم،
1: فهذا انجاز كبير في مباراه تاريخيه، اعتقد الكفه قد تميل لنادي النصر اكثر من نادي السد.
0: الاتحاد والقادسيه ايضا يخوضان البطوله ضمن 5 أندية سعوديه في منطقه الغرب، هل يمكن ان نشاهد منافسه قويه بين الانديه السعوديه للهيمنه على صداره المنطقة الغربية؟
1: صحيح، أنا أرى أن نادي القادسية قد يكون هو النادي الكبير القادم بقوة في دوري أبطال آسيا للنخبة. اليوم القادسية قام بتعاقد تاريخي مع تيجاني رايندرز، لاعب الميلان ولاعب مانشستر سيتي السابق، بصفقة قدرت ب 60 مليون يورو. تيجاني رايندرز برأيي سيرفع مستوى الفريق، هو أيضا يعني بالتأكيد مستوى القادسية أساسا مرتفع مع كويلينس المكسيكي واللاعب ريتيكي الإيطالي والعديد من اللاعبين الآخرين، أيضا لاعبين محليين مثل مصعب الجوير وأبو الشامات، هؤلاء اللاعبين مميزين جدا في نادي القادسية. فربما أيضا بداية قوية في الدوري السعودي بانتصاره على الشباب 3-1، فأعتقد نادي القادسية قد يكون هو النادي الأكبر السعودي في دوري أبطال آسيا النخبة، بالإضافة للهلال والأهلي بالتأكيد.
0: نعم، كنت معنا من الدمام المحلل الرياضي عبد الله غليون، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني trtarabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. في أمان الله.

من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية

الخبر: أطفال إسرائيليون يهاجمون سيارة إسعاف فلسطينية ليعلق أحدهم على منصات التواصل. الطفل الفلسطيني عندما يتعلم القرآن يصبح في أعينهم إرهابية، والطفل الإسرائيلي عندما يحمل السلاح وينادي بقتل العرب يطلق عليه متطرف. وهكذا تستمر رواية المحتلين حتى نتحرر. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من تفاعل وتشاهدون فيها. استكمالا للتطهير العرقي، أطفال إسرائيليون يعتدون على الفلسطينيين. أسرى فلسطينيون مفرج عنهم يروون تفاصيل التعذيب في السجون. بعد زواجه من سيدة عربية، هل اعتنق روبرتو كارلوس الإسلام؟ لم تعد اعتداءات المحتلين الإسرائيليين المستوطنين في الضفة الغربية مجرد حوادث فردية أو عابرة، بل تحولت إلى ما يصفه مراقبون وناشطون بإرهاب يومي منظم وممنهج. إرهاب يمارس في وضح النهار وبحماية مشددة من جيش الاحتلال، بل وبضوء أخضر وغطاء سياسي وقانوني توفره حكومة اليمين المتطرف التي تطلق أيدي المستوطنين لمصادرة الأراضي الفلسطينية وترهيب الأهالي وفرض واقع التهجير القسري. لكن الصادمة في الآونة الأخيرة لم يعد فقط السلاح أو إحراق المحاصيل أو المنازل، بل تجنيد الأطفال والفتية من المستوطنين ليقودوا خط المواجهة الأول في الاعتداءات في نابلس، وتحديداً من خربة الطويل، حيث وثق ناشطون هذا المشهد الذي تصدر منصات التواصل الاجتماعي وأثار غضباً واسعاً هناك. نتابع. مشاهد كشفت لرواد المنصات بوضوح ما قالوا إنه جيل يهودي داخل إسرائيل يربى على الكراهية والتعدي بلا حسيب أو رقيب، ومن الاعتداء على الأهالي والأراضي إلى استهداف لا يقيم وزنا لأي قانون دولي أو إنساني، استهداف طواقم وسيارات الإسعاف. فيديو آخر أثار استنكارا حقوقيا واسعا وثق هذه المرة في البلدة القديمة بالخليل، وتحديدا في تل رميدة. شاهدوا ما حدث لسيارة الهلال الأحمر الفلسطيني.

0: الناشط والصحفي أندري إكس يؤكد هو الآخر منهجية الاحتلال في الفترة الأخيرة. نتابع.
1: The settler attacks that we're seeing now, this is not, as Netanyahu once put it, 100 to 150 juvenile delinquents. This is not a marginal thing.

0: This is part of a larger project. And this project didn't begin on October 7th. It didn't even begin in 1967 or even in 1948. So this is the project of the ethnic cleansing of Palestine, which has been led by the Zionist movement since the late 19th century. Back then, they were expelling Palestinian communities, Palestinian farmers, Falahin in the Galilee. And since then, this expulsion has been going in periods of intensification and periods of slowing down. And now, because of the faction of the settlers having so much power in the parliament, plus because of using October 7th as an excuse, they are able to escalate to a scale of ethnic cleansing that we've never seen before. This ethnic cleansing and this occupation is pervading every moment of life. It's all these communities. People are being literally killed. So their houses are burned down. There are movement restrictions everywhere. And the settler violence is just the peak of the iceberg. It's just these moments of intensity that get the headlines. But this is, of course, supported by the apparatus of the Israeli army and the government and the courts and all these other systems. Fully ethnically cleansing.
1: مشاهدينا، رصدنا لكم تفاعل رواد المنصات والناشطين مع هذه الحملة الإسرائيلية الأخيرة على فلسطيني الضفة الغربية المحتلة. نأخذ بعضا من تعليقاتهم، شاهدوا معي. تقول تسكا بيريرا: يظن البعض أن قوات الاحتلال ستهب للدفاع عن الفلسطينيين وفق القانون الدولي. من يصدق هذا؟ جميعهم على شاكلة واحدة، قادتهم يدعون إلى قتل الفلسطينيين علانية. ألكسندر هو الآخر يقول: المستوطنون وجيش الاحتلال الإسرائيلي متفقون وعملياتهم تدار مركزية. من البديهي استمرار نيويورك تايمز وسي إن إن في ترويج أن الكيانين مختلفان، وعلى الصحفي المستقل التأكد دوما. أما دي جي سميث يقول: إن المستوطنين الإرهابيين ليسوا سوى ميليشيا تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، كلاب مسعورة أطلق لها العنان في فلسطين لإلحاق أكبر قدر ممكن من الأذى والدمار. يا لها من حضارة مقززة. في الضفة الغربية تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وسط شهادات تروي تفاصيل الضرب والتنكيل وسوء معاملة الأسرى والمعتقلين. في بلدة قباطية جنوب جنين أثارت مشاهد كتابة جنود الاحتلال الإسرائيلي أرقاما على أجساد فلسطينيين جرى اعتقالهم موجة غضب واسعة، قبل أن يقر الجيش الإسرائيلي نفسه بالواقع قائلا إن القادة أوضحوا للجنود خطورة هذا العمل وأنه جرى استخلاص الدروس من المسألة. لكن الأرقام المكتوبة على الأجساد لم تكن سوى واقعة جديدة تضاف إلى سلسلة من الشهادات حول معاملة الفلسطينيين خلال عمليات الاعتقال والاحتجاز. نشاهد.
2: موضوع إرهاب، يعني مش أكثر ولا أقل، له تهديدات. هاي أرقام مش عارف أول مرة بحطوا لي، هاي رابع مرة، هاي خامس مرة يعني باجي، بس هاي أول مرة بحطوا لي هاي الأرقام. معتقلين كمية كبيرة، يعني في نسوان معتقلة معصبة، وفي أسرى في حوالي 50 واحد بالبيت اللي قابلنا فيه. هاي الضرب عندي من الاعتقال، لما شو اسمه عندي شعر بالجمجمة وشعر هون وبأنفي وإجري، لأنه تعرضت لتحقيق عسكري ببداية اعتقالي. طبعا بتعاملوا معي، بتعاملوش معي كبن آدم، بتعاملوش، بتعاملوا معنا بوحشية، إيش طبيعي يعني احتلال هون. فشر يدلونا، بس هي طريقة للإذلال يعني. هو إحنا رب العالمين الحمد لله مؤمنين بالله، وهذا ربنا إشي كتبه علينا وفوق طاقة.
1: وفي الخليل يروي شاب فلسطيني تفاصيل ما قال إنه تعرض له بعدما استدرجه جنود إسرائيليون خلال تأمينهم مرور مستوطنين في البلدة القديمة قبل أن يعتدوا عليه بالضرب المبرح. نشاهد.
3: أنا كنت جل يعني الدور هون جل حارة عنا، عرف؟ كانوا جايين المستوطنين مع اليهود، عرف؟ طالعين اليهود قبل ما يصلوا المستوطنين. أنا من جل باب البلدية العتيقة يفوق عند أول شارع الشلالة. يعني يوم وصلت غادي خلص الصحفية بيقدمه، الجندي طلع ورا الصحفية، خلاني أنا ورا الصحفية، عرفت؟ أجا شمط ضرب عشان أنا ألحق أني

0: كلمه اني الاحقه عشان هو بده مشكله، عرفت؟ انا اختصرته، عاود رجع عاود شمطني الباروله، عرفت؟ عاود مسكني وانه زتوني الجيش، يعني انه سلمني يا جنود تاني عشان خلص انهم ياخذوني على الكراجات على المعسكر عندهم. اي واحد من المستوطنين وجنود معديين ضارب يضرب عادي، عرفت؟ اخر اشي يوم اجى روحني، يعني يوم روحوني ولقيوا خلص فيش انه علي تهمه وفيش انه اشي مثبت، جاتني اخر اشي 3 جنود جابوني من المعسكر على جال باب الدار عنا، قامل زتني على.
1: وإذا كانت هذه الشهادة تكشف ما يتعرض له فلسطينيون خلال احتجاز قصير، فإن أوضاع الأسرى داخل السجون الإسرائيلية تعكس جانباً آخر من الانتهاكات. فالصحفي الفلسطيني محمد عرب ظهر بعد 2 من الاعتقال بملامح جسدية ونفسية متبدلة بشكل كبير، ليعكس مظهره آثار ما تعرض له خلال فترة اعتقاله من تجويع وتعذيب مستمر. نشاهد.

0: نادي الأسير الفلسطيني أكد أن آلاف الأسرى الذين أفرج عنهم خلال الفترة الماضية خرجوا بهيئات مختلفة تماماً عما كانوا عليه قبل الاعتقال، جراء ما تعرضوا له من تعذيب وتنكيل وتجويع وإذلال وآثار نفسية قاسية. مشاهدينا، تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع قصص الأسرى الفلسطيني، نأخذ بعضاً من تعليقاتهم. يقول خير الدين: محمد عرب اختطفته الاحتلال من مستشفى الشفاء، عاش في ظروف كارثية بمعتقل سيدي تيمان الذي شهد أفظع أنواع التعذيب بحق الأسرى المختطفين من غزة. تامر يقول: قصص الاستعمار والاحتلال والفصل والتمييز والإبادة والتطهير العرقي والتدمير التي قرأنا عنها في كتب التاريخ تتكرر اليوم أمام أعيننا في فلسطين. أحمد حسام الدين يعلق: حين يتحول الاعتقال إلى سياسة يومية لا يعود الحديث عن أرقام بل عن عائلات تقتلع من استقرارها وأسرى يحرمون من أبسط حقوقهم. في عالم الساحرة المستديرة، طالما حظي نجوم كرة القدم عبر الأجيال بمتابعة جماهيرية ربما تتجاوز حدود موهبتهم داخل المستطيل الأخضر لتلاحق تفاصيل حياتهم الشخصية وخياراتهم الفكرية والاجتماعية. وعندما نتحدث عن نجم بحجم اللاعب الأسطوري البرازيلي روبرتو كارلوس، فإن أخبار حياته الخاصة سرعان ما تتحول إلى ترند عالمي يشغل المنصات. الحكاية مشاهدين بدأت بعد تداول أنباء وتقارير تتساءل عن حقيقة اعتناق روبرتو كارلوس لدين الإسلام، وهي الأنباء التي ربطها الكثيرون بقصة زواجه مؤخرا من سيدة الأعمال المغربية اللبنانية سهيلة الطاهري. بحسب الرواية المتداولة، فإن روبرتو كارلوس كان على تواصل مع الشيخ جهاد حمادة المقيم في مدينة ساو باولو البرازيلية منذ فترة، وتشير الأنباء إلى أن كارلوس زار الشيخ حمادة قبل نحو 4 أسابيع، وخلال اللقاء نطق الشهادة وأعلن اعتناقه الإسلام، وهو ما عززه النائب في البرلمان التركي علي شاهين الذي قال في منشور له إنه التقى ممثلين عن الجالية الإسلامية في البرازيل من بينهم الشيخ جهاد حماد، ونقل عنه أن روبرتو كارلوس كان قد زاره قبل 4 أسابيع ونطق الشهادة معتنقا الإسلام. ولكن حرصا على الموضوعية تجدر الإشارة إلى أن المعلومات المتداولة حول اعتناق روبرتو كارلوس الإسلام لا تزال في إطار الأخبار المنسوبة إلى بعض المصادر، ولم نقف على تصريح مباشر من اللاعب نفسه ولا من زوجته فيما يخص اعتناقه الإسلام. ومع ذلك لاقت هذه الأنباء تفاعلا واسعا من بعض صناع المحتوى والمؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت مقاطع فيديو لبعضهم وهم يعلنون النبأ ويبدون مشاعر ابتهاجهم به. نشاهد.
1: نعم، الأسطورة روبرتو كارلوس يدخل الإسلام. نعم يا جماعة، كل الصحف العربية والبرازيلية عم تنشر عندها حاليا روبرتو كارلوس نعم بالفعل أعانق الإسلام. هذه أسطورة ريال مدريد وأسطورة البرازيل وأفضل ظهير أيسر عبر التاريخ، لاعب نحن منتابعه ومنحبه، وأنا كديني إسلامي يعني بدي افتخر شوف حدا دخل الإسلام بهالموضوع. روبرتو كارلوس أسلم على يد شيخ لبناني جهاد. خليكم معي شوية. جهاد شو؟ جهاد حميدي يا جماعة، هذا هو الشيخ جهاد حميدي يلي مقيم ببرازيل. أعلن رسميا روبرتو كارلوس أنطق الشهادتين.
2: شيخ ياسر أنت معي الحين، أنت اللي قدام المتابعين، بارك لنا وبشرنا عشان نكبر ونهلل بسلام الأسطورة روبرتو كارلوس من الشيخ جهاد حمادة، بشرنا يا شيخ.
3: صحيح موجود.
2: خبر صحيح؟
3: خبر صحيح، وتزوج أخت مغربية.
2: الله أكبر.
3: من أصول مغربية طبعاً.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبير.
0: روبرتو كارلوس مشاهدينا يصنف ضمن أبرز المدافعين في تاريخ كرة القدم، واشتهر بقدمه اليسرى القوية وتسديداته بعيدة المدى، إلى جانب مسيرته الناجحة مع المنتخب البرازيلي وريال مدريد، وحقق النجم البرازيلي العديد من الألقاب خلال مسيرته، أبرزها الفوز بكأس العالم مع البرازيل عام 2002، إضافة إلى ألقاب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني مع ريال مدريد. كما ارتدى روبرتو كارلوس قميص فنربخشة التركي بين عامي 2007 و2010، ما جعله يحظى بشعبية واسعة لدى جماهير النادي في تركيا. كيف تفاعل رواد المنصات مع الأخبار المتداولة بشأن اعتناق روبرتو كارلوس الإسلام؟ نأخذ بعضا من هذه التعليقات. يقول محمد: إسلام شخصية بارزة مثل روبرتو كارلوس شيء رائع ومفرح، لكن الأفضل تكون هذه الأمور خصوصية حتى لا يخسر الرجل شعبيته العالمية. وجهة نظر. أنس يقول: إن صح هذا الخبر فهي خطوة عظيمة ومباركة، وأهلا وسهلا بأسطورة كرة القدم. طارق يقول: لم ينشر مصدر رسمي الخبر سواء روبرتو كارلوس أو وكيله أو زوجته حتى الآن، فهل تم تسريب الخبر دون علمهم أو رغبتهم؟ نادر يقول: السبب زواجه من سيدة أعمال مسلمة عربية، صحيح وراء كل رجل عظيم امرأة. معتقلون سياسيون بريطانيون بسبب حراكهم التضامني يتعرضون لأنواع من الإهمال الطبي داخل سجن بيتربرا، وللحديث عن معاناتهم تجمع عدد من الناشطين هناك للمطالبة بالإفراج عنهم.
4: To Rio and to every single person incarcerated at HMP Peterborough. Now, those who take action, we say that direct action is not a crime, but conversations that we have often with all prisoners is that when they're inside, they realize that most people, if not no one, should be inside prisons. And I invite us to consider how much we're struggling with the heat, that people inside prison are feeling the same thing, but with no relief and no resources that we do outside. Most prisoners in HMP Peterborough do not have a fan in their cells. They do not have air conditioning. They do not have free access to, you know, ice lolly.
0: فتانا كريمي فتاة أمريكية من أصل أفغاني وصاحبة مركز تجميل في الولايات المتحدة تواجه حملة تحريض وكراهية رقمية، فما علاقة ما يحدث مع موقفها من القضية الفلسطينية؟
5: This is nothing compared to what Palestinians endure. This is what Palestinians endure, and guess what they also endure? They also endure seeing their sisters die, their brothers die, their children die, their parents die, get bombed, can't go back to the house that they live in.
6: Get out of my office.
7: I'm
6: going to
7: leave, but
6: yeah.
7: I will be contacting somebody to get my deposit.
6: Go ahead.
8: I'm a big free Palestine.
7: That's
8: a huge free Palestine, a massive free Palestine.
6: Get out of my office.
7: I'm going to leave, but yeah. I will be contacting somebody to get my deposit.
6: Go ahead.

0: me, leaving me death threats, leaving me voicemails one after another to kill myself, get raped. You deserve to be out of business.
1: في قصة صمود مقدسية جديدة، الاحتلال يقتطع أجزاء واسعة من منزل عائلة مراغة هناك، والناشط أيوب ابن هذه العائلة وهذا المنزل يتحدث بحرقة عما حدث مع عائلته، مؤكدا أن هذا الاعتداء لن يضعفهم ولن يهزمهم.
2: 2017 رفعوا علينا قضية انه احنا بانيين على ارض اصل على يهود يمنيين، وانه هذه اموال ناس غائبين. ضلينا من 2017 لغاية 2026 لغاية اليوم عبين مهم كسبوا هاي القضية. احنا حاولنا ندافع كدش بنقدر، نشكر كل محامي وقف معنا، بنشكر اهل عائلتنا اللي ساندونا ووقفوا معنا، اخوالنا وقرابتنا وعمومتنا وكل حدا وقف معنا وساعدنا، بنتشكركم من القلب، ما حدا قصر، خرف الله عليكم. ولكن كلنا عارفين انه هاي القضية خسرانة طالما هو القاضي نفسه هو الغريم وهو الحكم. فالحمد لله رب العالمين، قدر الله وما شاء فعل. هاي الدور 68 متر خسرنا منها اليوم تقريبا 40 متر اللي هو هذا الجزء اللي انتم شايفينه في الكاميرا قدامكم، ضللنا منها 28 متر بحجة انه هذا الدور مبنية على ارض هي بالاساس لليهود، مع انه دور سيدي اللي مبنية دارنا فوقيها هي دار موجودة من سنة 1920، يعني موجودة من قبل القادمين من بولندا ما يجوا هاي البلد، من قبل أبناء القردة والخنازير ما يصلوا هاي البلد، إحنا موجودين في هاي الدار. خسرنا 40 متر، هاي الأربعين متر خسرناها بمحكمة ظالمة. رفعنا قضيتنا إن شاء الله بالسماء بصلاة الفجر، بإذن الله ربنا ما راح يخيبنا، وبإذن الله حقنا راح نأخده بالدنيا وبالآخرة. خسرنا قضيتنا في الارض بس ما راح نخسرها في الاخر. اكد انه هذا الفيديو راح يصل للقاضي وللشرطه ولكل حدا، ولحتى المنظمه، هي المنظمه اللي ضلت ورا هاي الدار عبين ما طلعتنا منها، اللي صار لنا فيها من 1990، وبعد ما طلبنا منهم حتى بعد كل شيء انه حتى خلونا نستاجرها، خلونا ندفع حقها ونشتريها، ولا باي طريقه رضوا يتنازلوا. هم راح يضلوا هذا الفيديو، احنا وجهناها لرب العالمين، بتروحش عنده اي حق بني ادم. ان شاء الله تستنى.
1: اسم فلسطين وخريطتها تظهر في إنجيل سويدي يعود للقرن التاسع عشر، ناشط يستعرض الموضوع ويتحدث عنه.
3: Family Bible from the 1800s, and I'm going to show you a map of a place inside of this Bible. And as you can see, this is a very cool Bible. I mean, look at this. This is from the 1800s, and inside of it, I found a map of a place that exposes the truth. So if I open this up and I have this map here, and you can see that this place is this place, right? And when we ask AI, it says Palestine originates from the Philistines, an ancient derived people who settled from the south coast of the Levant Philistia on the 12th century BCE. So they've been there for a long time. And in this map, it says Philistines, and here says Gaza, and you see that there is no place, even the Dead Sea here is way bigger at this point. But there's nothing, there's nowhere at this place where it actually says Israel. It says it nowhere. I haven't found anywhere. And this is a Swedish one. Just have a look at this map from Google Maps.
1: يا قدس يا مدينة الصلاة، كلمات أغنية رددها أطفال قطاع غزة المحاصر من بين الركام. نتابع.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: كيف الوطن
3: اليوم؟ فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
0: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصموتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.

0: السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. يصل رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلى بغداد حاملا في جعبته كثيرا من الملفات المشتركة والحساسة لجهة نوعية الملفات وتوقيت بحثها. فصادرات النفط العراقية تختنق في مضيق هرمز، وملف حصر السلاح بيد الدولة العراقية يقترب من ملامسة موعده النهائي الشهر المقبل، والعلاقات الثنائية بين البلدين لطالما خضعت للتجاذبات السياسية والجغرافية وأثرت فيها المعطيات الإقليمية. فهل تنجح زيارة قاليباف في حلحلة الملفات العالقة بين البلدين؟ وكيف سيتعامل الطرفان ومعهما دول الإقليم مع ظروف التوتر القائمة في المنطقة وتداعياتها؟
1: رئيس البرلمان الإيراني والمكلف برئاسة الوفد الإيراني محمد باقر قاليباف في العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية تستمر يومين وتحمل في طياتها العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية. قاليباف استهل زيارته بالقول من قلب بغداد إن الدول الإسلامية في المنطقة بحاجة إلى توسيع مجالات التعاون وإقامة علاقات عميقة ومستدامة.
2: اليوم أصبح الواقع القبيح للصهاينة واضحا لشعوب العالم، ويتم الاعتراف بإسرائيل عدوا للبشرية. يجب أن تكون للدول الإسلامية الإقليمية علاقات أمنية عميقة بينها حتى يتطور التعاون الاقتصادي المستدام، وجمهورية إيران الإسلامية مستعدة لذلك.
1: من جهته دعا رئيس البرلمان العراقي هيبة الحلبوسي إيران خلال استقبال قاليباف لمنح صادرات النفط العراقية عبر مضيق هرمز، خصوصية بما يراعي مصالح البلدين. ومضيق هرمز وملف النفط العراقي هو أحد أبرز الملفات العالقة بين بغداد وطهران في ظل إغلاق المضيق جراء الحرب، كما يبرز ملف الفصائل العراقية الموالية لإيران في ظل وجود فصائل مسلحة موالية لإيران في حربها وممولة من طرفها، وفي ظل التحركات الحكومية لحصر السلاح بيد الدولة مع موافقة بعض الفصائل على تسليمه. ولعل ذلك الملف سيكون حاضرا في الجلسات العلنية والمغلقة بين قاليباف والمسؤولين العراقيين. قاليباف ليس رئيس البرلمان الإيراني فحسب، بل هو رئيس وفد التفاوض وهمزة الوصل بين الإطار السياسي الإيراني والحرس الثوري، وهو مقرب من الجانب العسكري الإيراني. والعراق لديه علاقات قوية بالولايات المتحدة ودول الخليج، وقد تحمل الزيارة رسائل سياسية لأطراف معينة. وبحسب وسائل إعلام تابعة للبرلمان الإيراني، فإن الزيارة تدور حول التطورات الإقليمية وأمن الحدود العراقية الإيرانية ومكافحة الإرهاب والعلاقات الاقتصادية وتنفيذ الاتفاقات المشتركة.
0: أبدأ النقاش وأرحب بضيوفي من بغداد الخبير الأمني والاستراتيجي الأستاذ معن الجبوري، كما أرحب أيضا من طهران بالكاتب والمحلل السياسي الأستاذ سعيد شاوردي. أهلا ومرحبا بكم ضيفاي الكريمان. أبدأ معك الأستاذ معن الجبوري. أستاذ معن، يعني زيارة قاليباف الآن إلى بغداد لا تأتي ربما في ظروف طبيعية، بل هي لحظة تتقاطع فيها العديد من الأزمات. نتحدث عن أزمة مضيق هرمز، نتحدث عن المفاوضات الأمريكية الإيرانية، أزمة النفط العراقي، قرار بغداد حصر السلاح بيد الدولة، والنقطة الأهم أن محمد باقر قاليباف يجمع الآن ما بين منصبي رئيس البرلمان ورئيس الوفد المفاوض مع واشنطن. بكل هذه التقاطعات وبكل هذه المعطيات أستاذ معن، كيف يمكن وصف هذه الزيارة في هذا التوقيت الحساس؟
3: طيب يومك أستاذ حسام والسادة المشاهدين والضيف الكريم. واضح أن الوقت حقيقة لديه أبعاد مهمة لهذه الزيارة. نحن نعلم أن العراق يدفع كثير من التضحيات وثمنا غاليا للتداعيات الإقليمية، خصوصا ما يتعلق بغلق مضيق هرمز كما تفضلتم في الإشارة إليه، وفي العلاقات الإيرانية الأمريكية خصوصا بعد الضربات التي حصلت أكثر من مرة بين إيران وأمريكا. عليه الحكومة العراقية تحاول أن تعطي رسالة واضحة إلى الجانب الإيراني بأن العراق لا يمكن أن يبقى ويستمر كحديقة خلفية وساحة كمصدات للصراع الإيراني مع الدول الإقليمية وأمريكا، ومن ثم أن تكون العلاقات متكافئة بين الطرفين، لأن نعلم هناك إشكالية كبيرة الآن يعيشها العراق والحكومة العراقية تحديدا فيما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة والسقف الزمني المحدد 30 سبتمبر، ونعلم أن هذه الفصائل تابعة عقائديا وعسكريا إلى إيران. على هذا الأساس الجانب الذي سيشغل حيزا أكبر من المفاوضات هو الوضع الأمني، أي موضوع الفصائل المسلحة، ومطلوب أن إيران ترفع يدها عن استثمار هذه الفصائل واستغلالها، لأنها تسيء إلى أولا العلاقات العراقية العربية وهذه ناحية مهمة. ثانيا الجانب الأمريكي، هناك عامل ضاغط من الجانب الأمريكي على الحكومة العراقية في أن تنهي ملف هذه الفصائل والأسلحة في هذا السقف الزمني المحدد 30 سبتمبر، ومن

0: ثم العراق يعيش في خنق اقتصادي كبير جدا، لأن إيران الآن تعامل العراق كخصم في منع استمرار تصدير النفط من خلال مضيق هرمز، علما أن العراق يعتبر كما ذكرت الرئة الاقتصادية التي تتنفس منها إيران هروبا من العقوبات الدولية، تعتبر أيضا ساحة صراعات لإيران ضد أمريكا والدول الأخرى. وهنا مطالب واضحة طالبه السيد رئيس البرلمان العراقي بأن إيران تحسب الاعتبارات والعلاقات العراقية الإيرانية المتطورة على مأخذ الجد، وأن تسمح للنفط أن يمر، وإلا كيف يمكن أن تدعي إيران بهذه العلاقات وحسن الجوار والعلاقات التي يجب أن تربط الطرفين، ويعامل العراق كطرف عدو أو خصم يمنع تصدير نفطه من خلال مضيق هرمز. في جعبة العراق الحكومة العراقية الكثير من الحقيقة الأوراق التي يمكن أن تلعبها، والمطالبات التي تضعها أمام المبعوث الإيراني، ومن ثم على إيران أن تأخذ على محمل
1: طيب.
0: الجد المتغيرات في المنطقة
1: أستاذ الجبوري،
0: الإقليمية والدولية. يعني عملية
1: يعني لو تسمح لي، ربما هذه المعطيات أيضا تحاول طهران أن تلعب بها أو توازنها عبر ميزان محدد. ننتقل إلى الأستاذ شاوردي لنعرف كيف توازن طهران الآن ما بين هذه المعطيات. أستاذ شاوردي، يعني إيران بطبيعة الحال تبحث الآن عن تثبيت نفوذها وشروطها، في ذات الوقت تبحث عن منفذ أو حل للأزمة التي هي عالقة فيها الآن، سواء مع واشنطن أو أزمة مضيق هرمز. الزيارة الآن إلى العراق سيد شاوردي، هل تبحث عبرها طهران عن مخرج تفاوضي للعراق أم تثبيت شروطها عبر بوابة العراق؟
2: التحية طيبة لك أستاذ حسام وللأستاذ معن ولجميع المشاهدين.
1: أهلا بك.
2: لا، هي بكل تأكيد يعني زيارة لبحث العلاقات الثنائية في الدرجة الأولى بين إيران والعراق، ولا شك يعني هناك ملفات إقليمية ودولية أيضا ستكون على جدول الأعمال. يعني اليوم الحرب الأمريكية الإسرائيلية للأسف على إيران أثرت سلبا على كل دول المنطقة، يعني كل المنطقة تتأثر اليوم، الاقتصاد العالمي يتأثر بسبب هذا العدوان الأمريكي الإسرائيلي، ومن ضمنها العراق والدول الخليجية الأخرى. إيران نفسها يعني تتأثر سلبا مما يحصل اليوم في مضيق هرمز، والتجارة والاقتصاد يعني بين العلاقات التجارية الاقتصادية بين بغداد وطهران أيضا تأثرت وتأثر سلبا، وهناك مشاكل وأزمات حقيقة يعني حصلت. لذلك نحن بحاجة إلى تنسيق بين البلدين، وأعتقد الزيارة ستبحث كل هذه القضايا بالإضافة للقضايا الأمنية التي تؤثر على الأمن القومي في إيران والعراق، ومكافحة الإرهاب والجماعات طبعا الانفصالية الإيرانية التي تستغر يعني مستغرة هي منذ عقود في العراق، وتعمل على ضرب الأمن داخل إيران من خلال التعاون بشكل مباشر مع أمريكا وإسرائيل، على بالرغم من أن حقيقة لا حكومة إقليم كردستان ولا الحكومة المركزية العراقية في العراق تريد لمثل هذه الجماعات الانفصالية أن تزعزع الأمن المشترك على المناطق والحدود المشتركة بين إيران والعراق. فلذلك هذه ملفات حقيقة مهمة بالنسبة لطهران وبغداد، وللأسف يعني الدور الأمريكي مخرب. يعني هذا الكلام يعني اللي نسمعه عن فصائل موالية لإيران وأن إيران لديها فصائل في العراق، حقيقة الأمور ليست هكذا. أنا لا أتصور الأمور هكذا. الذي يتدخل هو اليوم الولايات المتحدة الأمريكية، حتى لو افترضنا أنه توجد فصائل لديها علاقات مع إيران، تعود هذه العلاقات طبعا لفترة مكافحة الإرهاب والحرب على داعش. يعني تعرف يعني كان هناك دعم من قبل إيران للعراق عندما اجتاح للأسف الشديد الإرهاب وتنظيمات تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية.

0: أراضي شاسعة في العراق، يعني إيران كانت إلى جنب العراق، وهذه العلاقة
1: طيب سيد
0: تشكلت.
1: شاوردي،
0: هي
1: لو
0: ليست
1: تسمح لي،
0: علاقة للتدخل في العراق
1: لو
0: بكل
1: تسمح لي سيد
0: تأكيد.
1: شاوردي، دعني انقل هذه النقطه للاستاذ معن الجبوري. استاذ معن، يعني الاستاذ شاوردي يتحدث على ان ربما مساله الفصائل المسلحه الموجوده الان في العراق ليست ذات اهميه من خلال زياره قاليباف الحاليه، وان الموضوع المهم الان هو العلاقات العراقيه الايرانيه، في حين ان عديد من التحليلات تتحدث على ان هذه هي احد المسائل المهمه ولها توقيت محدد الآن، وهو حصر السلاح بيد الدولة. كيف تنظر العراق الآن، وما هو رأيك بمسألة أن الفصائل لا تشكل منعرجا مهما الآن من خلال هذه الزيارة؟
2: أستاذ حسام، كيف يعني هذه الفصائل لا تتبع إيران ولا تشكل إشكالية كبيرة ومنعرجا كبيرا في العراق، إذا ما تحدثنا بتفكيك المشهد؟ طبعا أولا هذه الفصائل تعلن عن نفسها ولائيا بتبعاتها لولاية الفقيه وقاني، خلال زيارته قبل بضعة أيام للعراق التقى بهم وطلب منهم عدم تسليم السلاح إلى الدولة، وبالتالي الإيعاز جاءهم، حتى خطاب بعض القوى السياسية قد تغير عندما كانت بعض القوات موافقة على أن تسلم السلاح في هذا السقف الزمني المحدد 30 سبتمبر، والآن أصبح هناك ضغط على الحكومة بأن تتريث وأن تمدد الموعد. هذه ناحية. الناحية الأخرى، الدول العربية الشقيقة تعرضت إلى قصف مباشر من العراق ومن هذه الفصائل، وحدث إشكال حتى اللحظة العلاقات الدبلوماسية، والآن محاولات من القوى السياسية العراقية، وفود تزور دول الخليج العربي، تزور سوريا، الأردن، في سبيل رأب الصدع وتحقيق إعطاء صورة إيجابية عن العلاقات العراقية العربية. وحصل صدرت بيانات، حصل اجتماع بين دول الخليج العربي والأردن، وصدر بيان إلى الحكومة العراقية رسمي بأن توقف هذه التجاوزات والضربات التي وجهت من الفصائل، يعني إساءة للعلاقات. هذه ناحية. الناحية الأخطر، ونحن الآن نعيش في العراق أزمة اقتصادية ضخمة جدا، هو أن هذه الفصائل الآن تعتبر العراق بيئة طاردة للاستثمار. الزيدي عندما السيد الزيدي رئيس الوزراء عندما زار واشنطن وقع أكثر من 50 اتفاقية استثمار وتعاون استراتيجي مع كبريات الشركات الأمريكية، لم تأتي شركة واحدة، لأن هذا السلاح للفصائل يهدد العراق، يهدد
1: طيب
2: الأمن في العراق، ويهدد المصالح الأجنبية في العراق، بالتالي ينعكس على الداخل
1: دعني أعكس
2: العراقي.
1: هذه النقطة إلى السيد شاوردي. سيد شاوردي، حسب وجهة نظرك كيف يمكن إذن تفسير زيارة إسماعيل قاآني والتي تبعتها زيارة لقاليباف اليوم إلى بغداد؟
0: لا،
1: طبعا
0: هو طبعا قضية السلاح أستاذ نعم أستاذ حسام، يعني قضية السلاح إيران أعلنت بشكل رسمي من قبل كل المسؤولين، سواء من قبل الرئيس مسعود بيزشكيان ومن قبل محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان وعباس عراقشي وزير الخارجية، كل هؤلاء يعني تحدثوا بشكل شفاف أن القضية قضية عراقية داخلية لا شأن لإيران فيها. أي قرار يتخذ من قبل البرلمان العراقي ومن قبل الحكومة العراقية هو محترم من قبل إيران. يعني أنا أستغرب حقيقة الأستاذ معنا الآن يتحدث ويقول أن الجنرال قاآني ذهب للعراق وطالب الفصائل أو بعض من الفصائل بعدم تسليم السلاح للحكومة. أنا حقيقة يعني لم أرى مثل هذا الكلام على لسان المسؤول العراقي.
1: لو تسمح لي دعني شاوردي يكمل فكرته ثم نعود إليك مرة أخرى. تفضل شاوردي.
0: نعم اي نعم عزيز الاستاذ حسام، يعني
2: تفضل.
0: هل سمعت مثلا من السيد الزيدي او من قبل رئيس البرلمان او من قبل اي مسؤول عراقي اخر قال ان الجنرال قاآني جاء وللعراق وهو طالب الفصائل بعدم تسليم السلاح، يعني لا يوجد هذا

0: كلام. هناك كلام غير مؤكد، يعني ليست لديه مصادر، اتهامات توجه لإيران أنها توعز بأوامر مثل هذا الكلام لبعض الجماعات يعني أو الفصائل في العراق. حقيقة إيران لا تتدخل في الشؤون الداخلية العراقية.
1: طيب أستاذ شاوردي،
0: وهذا لا يخدم حتى أجندة إيران. يعني اليوم الاستقرار في داخل العراق بالنسبة لإيران مهم جدا.
1: طيب،
0: لأن هناك علاقات
1: وهذه النقطة اللي أريد أن أقولها للأستاذ الجبوري لو تسمح لي سيد شاوردي. اسمح لي، هذه النقطة هي الأهم ربما أستاذ الجبوري. هل من برأيك يعني هل من مصلحة إيران الآن خلق زعزعة داخلية في العراق وهي الآن تواجه مناكفات وحربا وجمودا في مسار المفاوضات مع واشنطن؟ ألا يعتبر ربما الآن استقرار سياسي وأمني داخل العراق أحد المصالح المهمة لطهران برأيك؟
2: أستاذ حسام، أدوات هذه الفصائل، حزب الله في لبنان، الحوثيين في اليمن، الفصائل المسلحة الولائية في العراق، سابقا كان النظام السوري، هذه أدوات وأذرع تستعملها إيران في
1: أنا أتحدث الآن عن وضع العراق تحديدا أستاذ الجبوري لو تسمح لي، أتحدث عن وضع العراق تحديدا
2: نعم
1: في هذا التوقيت.
2: نعم، لا تريد
1: تحديداً
2: أن تفقد، أتفق معك، لا تريد أن تفقد هذه الفصائل قوتها. نعم، إيران تعتبر هذه الفصائل من أدواتها الفاعلة في المنطقة ضد المصالح الأمريكية. يعني كانت تقصف السفارة الأمريكية في قلب بغداد، كانت تقصف مطار بغداد، قاعدة فيكتوريا، تقصف عين الأسد، تقصف حرير، حتى اللحظة التي نتحدث بها تقصف كردستان. الفصائل تقصف كردستان وإيران تقصف كردستان، الفصائل تدعي وجود مصالح أمريكية وعسكريين أمريكيين، وإيران تدعي كما تفضلتم في المقدمة والضيف العزيز أن هناك عملاء وانفصاليون في العراق يعملون بالضد من إيران، وهذا الأمر غير ليس له وجود. هناك معارضة إيرانية لديهم لجوء دولي، لجوء سياسي وإنساني في كردستان العراق بإشراف الأمم المتحدة. يعني لا الحكومة العراقية قادرة على منعهم ولا حكومة تقليد كردستان، وهؤلاء غير مسلحين. يعني هذا المعارضة، هذا الواقع الحال في العراق عزيزي. إيران لا تريد أن تخسر قاعدتها الأساسية من الفصائل المسلحة في العراق.
1: شاوردي، أستاذ شاوردي، طيب يعني إذا كان مسار طهران الآن عقب زيارة قاليباف ربما خطوة لإيجاد مسارات سواء دبلوماسية أو أمنية مع العراق، لأن المصلحة الآن مشتركة ما بين إيران والعراق. الآن كيف يمكن أن توازن طهران ما بين محاولة تثبيت نفوذها وما بين أيضا محاولة أن لا تفقد أحد أدواتها وأذرعها المهمة للضغط على الولايات المتحدة؟ يعني الآن التفاوض ما بين واشنطن وإيران يعتمد على أدوات ضغط، إحدى هذه الأدوات هي مضيق هرمز، وتريد أيضا أن تثبت نفوذها لتضغط على واشنطن. كيف ستوازن يعني هذا الميزان، خصوصا أنها تريد أن تلعب بدبلوماسية مع العراق؟
0: عزيزي الأستاذ حسام، إيران واضحة تماما في سياستها تجاه يعني العراق حقيقة، وهذا الكلام كما قلت يعني اتهامات، ليست لديه أي مصادر، يعني لا توجد مصادر رسمية. أنا يعني نعود لأربعين يوما حوالي قبل اليوم، جرت مراسم تشييع للشهيد السيد علي الخامنائي في العراق، يعني أنتم كلكم رأيتم، والعراق رسميا أعلن عن أنه 10 ملايين إنسان في العراق شاركوا في هذه المراسم، وجرت فقط في مدينتين في كربلاء والنجف. عندما يكون 10 ملايين إنسان يأتون ويشاركون في هذه المراسم، هؤلاء لديهم عقول، يعني لو كانوا يعلمون يعني ولديهم حقيقة هذا الكلام صحيح أن إيران تعبث بأمن العراق ومصالحه وهي تضحي بالعراق، لما شارك هذا العدد المليوني في مراسم تشييع الشهيد السيد علي الخامنائي؟ هذه المراسم لو جرت في أماكن أخرى أيضا لرأيت ملايين من إخواننا العراقيين الشرفاء لشاركوا في هذه المراسم.
1: طيب أستاذ شاوردي، يعني وضحت هذه النقطة لو تسمح لي، وضحت هذه النقطة،
0: هذا الكلام غير صحيح اللي نسمع.
1: يعني نريد أن ننتقل إلى نقطة أخرى مهمة أستاذ معني الجبوري،
0: بس عندي شوي أعطيني وقت.
1: وضحت مفضل. لا، وهذه النقطة وضحت، سأعود إليك مرة أخرى لضيق الوقت سيد شاوردي. اسمح لي أستاذ الجبوري، يعني الآن العراق بطبيعة الحال يتأثر بكل قرار صادر حول مضيق هرمز، هل برأيك العراق يلعب الآن دور النأي بالنفس عن أي صراع إيراني أمريكي؟ هل يرى ذلك خيارا صحيحا الآن؟
2: نعم، هي هذه سياسة العراق، مطالب الشعب العراقي هذه، وبصراحة الحكومة العراقية تعلن عن ذلك وتعطي تطمينات إلى الجانب الأمريكي، علما أن سماء العراق أستاذ حسام كانت مسرحا للعمليات، يعني بحكم الجغرافيا العسكرية التي نعيشها الصواريخ الإيرانية والمسيرات الإيرانية تمر من سماء العراق، والطائرات الإسرائيلية والطائرات الأمريكية تمر من سماء العراق تقصف إيران. العراق هو ضحية، يعني على إيران أن تأخذ بنظر الاعتبار هذه التضحية التي يقدمها العراق، ومن ثم الآن متضرر كما تفضلت حول مضيق هرمز. يعني لماذا إيران لم ترفع الحصار عن العراق إذا هي صحيح يعني الشعب العراقي نعم متعاطف مذهبيا مع ولاية الفقيه، لا هذا شيء لا ينكر وهذا شيء يحترم لا نعم، لكن أنا بالمقابل سأذكر صديقي العزيز أيضا المظاهرات التي حصلت في البصرة وفي كربلاء والنجف والناصرية والعمارة وبغداد، كل المحافظات الشيعية
1: الهتافات التي صدعت إيران برا برا،
2: رجال نسك من هذه الفكرة.
1: نعم
2: إيران برا برا، بغداد تبقى حرة، ماذا تفسر هذا والشيعة يهتفون بهذا الهتاف؟
1: طيب وضحت النقطة أستاذ الجبوري، وضحت هذه النقطة.
2: دعنا ننتقل إلى الأستاذ شاوردي. عن مصالح مشتركة
1: أستاذ شاوردي، يعني الآن طهران تحتاج إلى تخفيف الضغط الاقتصادي عليها، والعراق أيضا يحتاج إلى فتح صادراته، يعني هل يمكن أن يصبح العراق جزءا من الحل في هرمز، لا مجرد متضرر من هذه الأزمة عبر التحركات الدبلوماسية الإيرانية الآن؟
0: عزيز أستاذ حسام، بكل تأكيد نحن لا نريد إلحاق الضرر بأي من دول الجوار، بدءا من العراق وصولا إلى سلطنة عمان. نشعر أن أشقائنا في هذه المنطقة يعانون حقيقة من التوتر الحاصل الآن بسبب كما قلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وإلا لا أحد يستطيع أن ينكر أن هذا المضيق لم تستخدمه إيران طيلة التاريخ كسلاح لا ضد أمريكا ولا ضد دول الجوار. أمريكا عندما عسكرت المضيق واستخدمته كسلاح في حربها على إيران، اضطرت إيران لاتخاذ سياسات معينة لتضمن أمنها في المنطقة الخليجية. اليوم يعني قبل شوية ترامب يعني نشر تغريدة، ما بعرف تصريح يعني أنا قرأته قبل حوالي ساعة، هو يتحدث عن أنه يسيطر على المضيق بشكل كامل وأزال الألقام. طيب يعني إذن المشكلة في الجانب الأمريكي هو الذي يمنع العراق للأسف من تصدير النفط، ما دام ترامب يقول نحن نسيطر على المضيق وأزلنا الألقام، طيب لماذا يعني لا يسمح لأشقائنا في العراق لتصدير النفط إذا كان كلامه صحيح؟ على كل حال نحن نتمنى أن تنتهي الأزمة وأن يستطيع العراق أن يصدر النفط، ليس فقط العراق حقه أن يصدر النفط.
1: وضحت
0: الدول هذه
1: الجوار
0: يعني كلها ميزانيتها على النفط يا أستاذ حسام،
1: ولا
0: نريد لأحد أن يعاني. بس بثواني يعني عن قضية السلاح، نحن لم نقول أن السلاح يجب أن يبقى بيد الفصائل العراقية.
1: نضيق الوقت سيد شاوردي، وضحت هذه النقطة، أنتقل للأستاذ معن.
0: لكن الأمريكي عندما يقول يجب أن ينزع هذا السلاح، هذا أيضا تدخل.
1: أستاذ جبوري، العراق يريد الآن علاقات متوازنة مع طهران وواشنطن وتركيا أيضا والخليج، يعني هل ربما أن تتحول هذه الأزمة الحالية إلى فرصة لبغداد لإعادة تعريف موقعها الإقليمي بدلا من أن تصبح ساحة أو ساحة نفوذ للتنافس الإقليمي باختصار إذا سمحت؟
2: العراق يحاول أن ينهى بنفسه، بدليل الآن هناك مفاوضات اقتصادية مع الجانب التركي الجارة تركيا من أجل إعادة تصدير النفط وزيادة ضخ النفط. عبر الموانئ التركية جيهان وغيرها، ثانيا فتح أيضا بانياس عبر سوريا ومع الخليج العربي، لأن العلاقات أنا ذكرت تصدعت مع دول الخليج من خلال توجيه ضربات مستمرة من الفصائل. طبعا بالمناسبة الأخ يقول نحن لا نتمنى، كيف أمريكا؟ أمريكا تمنع العراق من تصدير النفط؟ لو هو إيران التي منعت، لماذا لا تصدر بيان أمريكا الآن قاني في العراق؟ عفوا قليلا.

0: باب، لماذا لا يعلن موافقته والسماح للنفط العراقي بالمرور رسميا وإذن من الحكومة الإيرانية كي يتصرف العراق أيضا آنذاك مع أمريكا بالموقف بالشكل المقابل؟ الموقف الإيراني بعد تمنع إيران مرور النفط كل العالم وكل دول الخليج، والعراق المتضرر الأكبر. بالجانب الآخر إيران تدعي أن العراق قريب منها. نعم قريب العراق بحكم الجغرافيا وبحكم العلاقات الدارقة، لكن إيران لم تضع اعتبارا لحصول دول الجوار والصديقة والشعب الصديق الذي تتحدث عنه 10 ملايين شخص عراقي الذين شيعوا خامنئي. لماذا لم تساعدهم؟
1: أشكرك، انتهى وقت البرنامج. شكرا أيضا للكاتب والمحلل السياسي الأستاذ سعيد شاوري اللي كنت معنا من طهران. شكرا لكم أيضا أنتم مشاهدينا على طيب المتابعة. دمتم في أمان الله.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاش.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
2: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
3: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
4: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
5: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
6: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
7: نعم إذا فهمي.
6: نعم. أسرع وقت ممكن وهم يعتقدون الآن.
8: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
9: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
10: شرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

كان يا ما كان، هكذا تبدو الحكايات في كثير من البلدان. ونحن نحكي اليوم حكاية أبشهر، المدينة الخيالية في قلب كابادوكيا التي يطلق عليها أرض الخيول الجميلة والمعروفة بمداخن العفاريت الخيالية، وبوديان لا نهاية لها، وبمدن تحت الأرض بنتها الحضارات. إنها قصة خيالية نلمس فيها تارة السماء بالمناطق الملونة، ونشاهد المهرجان البصري الذي رسمتها الطبيعة، وتارة أخرى نسافر فيها بين صفحات التاريخ.

0: في هذه الأراضي التي تحولت إلى تحف فنية بأنامل الطبيعة، تشتم رائحة التاريخ في كل جزء منها. هناك صخور منحوتة ومدن مبنية فوق الأرض وتحتها، وأماكن أصبحت مأواً لكثير من الحضارات وتحولت إلى دور للعبادة.
1: ويروي لنا المؤرخ الدكتور حسن تنجر قصة المداخن الخيالية المشهورة عالمياً التي رويت عنها العديد من الحكايات، ويحدثنا كذلك عن متحف غوريما المفتوح الذي كان مركزاً مهماً للمسيحيين الأوائل، وعن التاريخ الغني في منطقة كابادوكيا.
0: مرحبا أستاذ، حدثنا عن تاريخ مدينة النشهير ومنطقة كابادوكيا.
2: Şu an Anadolu'nun kalbi olan Kapadokya'da bulunmaktayız.
3: نحن الآن في كابادوكيا، قلب الأناضول. وقبل قصتها التاريخية سأشرح لكم من أين جاء اسم كابادوكيا. قبل الميلاد وفي القرن السادس نرى اسم كابادوكيا في كتابات باستون، حيث كتب الملك الفارسي داريوس مذكراته، وتعني الكلمة أرض الخيول الجميلة. يعود تاريخ منطقة كابادوكيا إلى عصور ما قبل التاريخ، ويمكن رؤية تأثير الحثيين والفرس والمقدونيين في كابادوكيا. بعد ذلك أصبحت الإمبراطورية الرومانية مؤثرة، وبعد نفوذ الرومانيين لوحظ التنصير في المنطقة منذ القرنين الثالث والرابع، ونرى أن الإمبراطورية البيزنطية كانت فيما بعد مؤثرة في منطقة كابادوكيا. وبعد بيزنطة بدأ التوافد التركي بدءا من السلاجقة حتى الدولة العثمانية. هناك العديد من الشخصيات المهمة في منطقة كابادوكيا، أحدهم هو الصوفي التركي حاج بكتاشولي الذي جاء إلى الأناضول في القرن الثالث عشر. نشر حاج بكتاشولي تعاليمه في الأناضول ومن هناك إلى البلقان، وهو عالم قيم للغاية، نشر التسامح والأخوة والصداقة والخير والجمال في هذه الأراضي. وعندما جاء حاج بكتاشولي إلى المنطقة تعامل مع المسيحيين في المنطقة بتسامح كبير.
0: هل يمكن أن تحكي لنا عن متحف غوريما المفتوح المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي؟
2: غوريما أشيك هوا ميزيسي.
3: يقع متحف غوريما المفتوح داخل حدود منطقة غوريما في مدينة نفشهير الحالية، وقد أدرج ضمن التراث الثقافي العالمي لليونسكو منذ 6 من ديسمبر عام 1985. ضمن في هذه القائمة وما يزال موجوداً تراثاً طبيعياً وثقافياً حتى يومنا هذا، وهو عبارة عن مستوطنة صخرية استضافت المستوطنين المسيحيين في الفترة من القرن الرابع حتى القرن الثالث عشر. توجد كنائس مختلفة في متحف غوريما المفتوح، وعلى سبيل المثال إحدى هذه الكنائس تسمى الكنيسة المظلمة، وتتضمن مشهد صلب سيدنا عيسى عليه السلام ورحلته إلى القدس

0: وأوصافاً مختلفة. يعد دير الفتيات والفتيان أحد الأماكن المهمة في متحف غوريما المفتوح، وأعتقد أنها سميت بالكنيسة المظلمة لأن الضوء يدخل إليها من جهة واحدة فتبدو مظلمة قليلاً. هناك أيضاً أعشاش طيور الحمام هنا. نحن نعلم أن السكان المحليين يستخدمون روث الطيور الذي يتراكم في أعشاش الحمام والذي يأتي به الحمام سواء في الزراعة أو في صناعة الجبس.
1: كيف تشكلت هذه المداخن الساحرة؟
0: قبل الانتقال إلى تشكيل مداخن الجن الشهيرة، أود أن أخبركم قليلاً عن كيفية تشكل منطقة كابادوكيا. منطقة كابادوكيا هي في الواقع هدية لنا من الجبال البركانية. تشكلت هذه المنطقة نتيجة لتشكل هذه المواد مع مرور الوقت، بالإضافة إلى الحمم البركانية التي انفجرت من جبال حسن أرجيس وميلنديز. وبحسب بعض المصادر يعود تاريخ تكوين منطقة كابادوكيا إلى ما قبل 60 إلى 70 مليون سنة. ثم عندما ننظر إلى تكوين مداخن الجن، تكونت هذه المداخن بتأثير مياه الفيضانات والرياح المنحدرة من الجبال البركانية. الأجزاء السفلية من القطع الصخرية المنفصل بعضها عن بعض مع مرور الوقت تتأثر بشكل خاص بمياه الفيضانات وتتآكل أكثر من الأجزاء العلوية، ونتيجة لهذا التآكل يظهر مظهر كما لو كان على قممها قبعة. هكذا تشكلت مداخن الجن. عندما تذكر مداخن الجن، فإن أول مكان يتبادر إلى ذهنك في مدينة نف شهير هو ثلاثية مداخن الجن الجميلة.
1: ما أهمية المدن الموجودة تحت الأرض؟
2: يرالتي شهيرلري كابادوكيا بولجيسينين.
0: المدن تحت الأرض هي في الواقع هدايا لنا من الهيكل الصخري والهيكل الحجري لمنطقة كابادوكيا، وهي في الغالب هياكل مبنية لأغراض أمنية ودفاعية. على الرغم من أننا لا نملك معلومات دقيقة حول متى بنيت هذه المدن تحت الأرض لأول مرة ومدة بقائهم فيها، فمن المعتقد أنه كانت هناك بيئة معيشية لحوالي 30,000 شخص أو حتى أكثر في مدينة تحت الأرض. وهناك العديد من المناطق كمداخن التهوية وقاعات الطعام وأماكن الراحة وغرفة المعمودية والمدرسة التبشيرية والإسطبلات. واليوم هناك 8 طوابق مفتوحة للزوار، كما أن هناك ثاني أكبر مدينة تحت الأرض واسمها كايمكلي، وقد نظفت 4 طوابق منها حتى الآن وفتحت للزوار.
1: شكراً جزيلاً على هذه المعلومات المهمة.

اشتهرت المدينة بالعديد من الصناعات اليدوية، حيث اكتسب نسج السجاد والبوصط المصنوعة يدوياً من الحرير والصوف مكانة مهمة هنا. ففي نسج السجاد تصبغ الخيوط بألوان جذور طبيعية مثل قشور الجوز وأوراق السفرجل وبذور العنب، فيتحول السجاد إلى فن بين أيادي الحرفيين على الأنبال. أحد أطول أنهار تركيا كزلرماك يأخذنا في مجراه إلى فهم صناعة الفخار الفنية الذي يجلب سكان المدينة تربته الطينية الناعمة الغنية من النهر.

0: خلق الله الإنسان من فخار، فكانت تحفته الفنية المعجزة. وأبدع الإنسان بصناعة تحف من المادة نفسها. ولم تتوقف عجلات صانع الفخار التي شكلت بها فنون دامت أكثر من 4000 عام منذ عهد الحيثيين، ونقلت هذا الفن جيلا بعد جيل. ونتحدث مع صانعي الفخار شاب أنتوبوس الذي يقوم بهذه المهمة منذ سنوات عن جمال فن الفخار ومعاني الزخارف عليه.
1: مرحبا. عندما نتحدث عن الفخار فإن أول ما يتبادر إلى أذهاننا منطقة أونوس في مدينة نفشهير. هل عرفتنا على تاريخ هذا الفن؟
2: أونوس ده تشاناكولاي.
3: تعود صناعة الفخار في أفانوس إلى عهد الحيثيين، أي قبل 5000 سنة، حيث صنعوا الأواني لاستخدامها في الأكل والشرب، وتحولت بعد ذلك إلى رمز يبرز في الاحتفالات العامة والدينية، ونقلوا فن صناعتها إلى يومنا هذا، من الأب إلى الابن ومن المعلم إلى التلميذ. ازدادت أهمية صناعة الفخار بحيث أصبحت جزءاً لا يتجزأ من العادات في المنطقة، وكان على الشباب أن يتعلموها، لدرجة أن العادات كانت لا تسمح بتزويج الشباب الذين لا يعرفون صناعة الفخار، كما أن الفتيات اللواتي لا يتقن النسيج كنا لا يعتبرن مؤهلات للزواج.
2: çanak yapamayana kız vermezler. Havlu okuması bilmeyen kızları da almazlarmış.

0: هل يمكن أن تحدثنا عن مراحل عملية صنع الفخار؟
1: Kızılırmak eski yataklarından gelen bir toprak.
2: تستخرج المادة الخام المستخدمة في الفخار من طين نهر كزل إرماك الذي ينبع من جبل كزل في سيواس. تحتوي التربة على تنوع كبير بسبب مجرى النهر الذي يمر في أنواع مختلفة من التربة ويحملها معه ومن ثم يقوم بترسيبها. والآن أصنع علبة السكر. يجب أن يتناسب الغطاء مع الهيكل، وكما ذكرت لكم سابقاً لا يمكن أن يتزوج الشاب إلا بعد أن يجيد صناعة الفخار. كما ترون لقد صنعت الغطاء، والآن سأقوم بصنع الهيكل. إذا تناسب هذا الغطاء تماماً مع هذا الهيكل سيقولون لي: يا بني لقد نجحت في هذا الفن وأنت قادر على تأمين معيشة الفتاة، ويوافقون على الزواج. ولكن إذا وقع الغطاء داخل الهيكل أو كان أكبر منه فيقولون: يا بني أنت شاب لا بأس بك، لكن عمر فتاتنا صغير جداً، لذا نعتذر عن قبول الزواج. الآن دعونا نرى ما إذا كان الغطاء سيناسب الهيكل. كما ترون الغطاء مناسب تماماً. ويترك بعدها الفخار لينشف في غرفة خاصة تسمى إلينا، ويستغرق نشفانه مدة أسبوعين اثنين، ويجب أن ينشف ببطء حتى لا يتأثر من الانكماش. وهنا لدينا زجاجة الدموع التي أصنعها، وهي من المنتجات التي تحمل إرث الحيثيين، ونشكل الآن قاعدتها. يجب أن أكون حذرا للغاية أثناء هذه العملية، حيث أن أي حركة غير متوازنة قد تؤدي إلى كسرها بسرعة. وخاصية زجاجة الدموع هي أن حنجرتها طويلة وضيقة. أعصر حنجرتها ببطء. لقد انتهى شكلها تقريبا الآن. كانت النساء الحيثيات يقدمن الزجاجات المملوءة بدموعهن لأزواجهن العائدين من الحرب، وهذه كانت وسيلة بالنسبة للمرأة لإظهار مدى حبها لزوجها.

0: bu toprağın
1: قصة الإنسان تبدأ بالتراب وتنتهي في التراب، وحرفة الفخار متعلقة بالتراب، وليس كل تراب يمكن أن يتحول إلى فخار، ولكن إذا كانت المادة الأولية جيدة فيمكن أن يصبح التراب فخاراً، كما حكيت قصته لأبيات من الرباعي. كنت أتجول في سوق الفخارين، رأيت فخارياً متسخاً يرتدي ملابس متسخة. الفخار الذي كان بيده ناداني قائلاً: كنت سلطاناً، كنت أشرب الماء في أكواب ذهبية في القصر، انظر كيف أصبحت الآن، أصبحت جرة من فخار بيد حاملها.

0: bizim burada tüm medeniyetler yaşamış.
1: أنماط المنتجات هذه تحمل آثار حضارات المنطقة، وبالتأكيد بعد اعتناق الأتراك الإسلام ظهرت أنماط جديدة مثل زهرة التوليب هذه التي تشكل اسم الجلالة، وكذلك الهلال في العلم التركي، ويشير إلى كلمة الله بحسب الترتيب الأبجدي. لم يستخدم الأتراك كلمة الله مباشرة في الظروف، لأنهم وضعوا بالاعتبار أن هذه الأواني يمكن أن تسقط أو تقع على الأرض، ولذا أشاروا إليها برموز مختلفة. هذا الإبريق الحيثي الذي يحتوي على حلقات يعود عهد تصنيعه إلى الحيثيين، ونحن نولي اهتماما بالزخارف الموجودة هنا لأنها تحمل لنا آثار الحيثيين والإغريق والفريجيين والسلاجقة والعثمانيين وغيرهم من الحضارات. يستخدم هذا الإناء على الشكل الآتي: تدخل ذراعك من هنا للداخل، ثم تنحني لتقديم الإناء للملك، وتظهر احترامك له بهذا الشكل. نرحب بجميع الناس الذين يرغبون بزيارة واستكشاف هذه الأراضي التي تحمل آثار حضارات عديدة.
2: وإلى التعرف على أطباق النوب الشهير وثقافة الطحو الغنية بفضل الأطباق والأواني الفخارية التي تحفل بها موائدها والمصنوعة من تربة نوب الشهير الخصبة.

0: تعاقبت الحضارات وتركت لنا أطباقاً متنوعة وشهية، وروي أن معظم الطهات في القصر العثماني حتى بداية القرن التاسع عشر كانوا من سكان مدينة نوشهر، وهنا قاموا بتحويل الفخار إلى أوعية طهي للبقوليات والحضروات واللحوم على نار هادئة في الأفران التقليدية. فيحكي لنا الطاهي الخبير جان يلدرم عن فن الطعام والطهي في نوشهر التي تشتهر أيضاً بكروم العنب.
1: مرحباً، لماذا يفضل استخدام الفخار في الطبخ؟
2: أهلا بكم. كما تعلمون لقد استضافت كابادوكيا حضارات مختلفة نرى آثارها في الثقافة الغذائية للمنطقة، وبسبب الطبيعة الجغرافية للمنطقة نحت الناس بيوتهم في الجبال من الكهوف وعملوا حفرة للتنور في مطابخهم ليخبزوا عليها، ويعتبر هذا الخبز من أكثر النكهات تميزا في المنطقة. هنا لدينا طبق اللحم الخاص بمدينة نوشهير، إنه رائع مع لحم البقر والضأن. وكما قلت في البداية نطهو معظم وجباتنا في أوان فخارية، وهي عادة موروثة من الحضارات القديمة التي عاشت في المنطقة. نصنع الأباريق في هذا النوع من الأوان الفخارية وهي تعطي طعما رائع، فتبدو موائدنا جميلة. وهنا لدينا طبق العجين المحشو باللحم، هذا على عكس الطرق الأخرى التي تصنع في المدن الأخرى، فإنه يحتوي على الحمص مع صلصة معجون الطماطم اللذيذة. ولقد قمنا بحشو ورق العنب،

وبما أننا في وسط الأناضول فلدينا تقريبا جميع النكهات من جميع أنحاء تركيا في مطبخنا. وبما أن كابادوكيا هي طريق العبور فقد حولت ذلك إلى فرصة في العديد من المجالات. ونظرا لأن مزارع الكروم مشهورة جدا هنا فإن ورق العنب لدينا أيضا لذيذ جدا وعطري. وهنا أيضا قمنا بتجفيف الفاصوليا المطبوخة في وعاء من الفخار أو في طبق خزفي أو إبريق فخار، والذي صنعناه في إبريق اليوم.

0: كاباتشيد وماسه.
1: لدينا زهور اليقطين المحشوة. ينمو اليقطين أيضا على نطاق واسع في المنطقة، ولهذا السبب يمكننا استخدامه بطرق مختلفة. نستخدم بذور اليقطين بشكل منفصل سواء في الوجبات أو المكسرات، وتصنع الحشوة أيضا من أزهارها. يمكننا تحضير أطباق حلوة أو مالحة من اليقطين نفسه. ومن بين منتجاتنا المحلية لدينا الفول والجبنة البيضاء، والتي يتم تصنيعها عن طريق حفظها في براميل في الكهوف. كما أن المنتجات الموجودة بكثرة في هذه المنطقة مثل العدس الأخضر والحمص والبرغل وبذور اليقطين. وهنا لدينا الفواكه المجففة، وهذه تسمى كوفتا. لديها نكهة ممتعة تبعث الطاقة خاصة في أشهر الشتاء، وهي مصنوعة بمكونات بسيطة. وبالطبع من المهم أيضا أن يتم حفظها لفترة طويلة. لديها طريقة بسيطة للصنع، وهي مصنوعة باستخدام الدبس والدقيق فقط. لدينا المخلوطة والأسيدة، طعمهما متشابه لكن في الواقع مختلف تماما. لدينا السفرجل المحشو في الحلويات، يحتوي على سفرجل مبشور ويحصل على لونه من بذوره ومن عصير الرمان.

0: Yine bir güvecimiz var burada.
1: كما ترون نستخدم الأوعية المقاومة للحرارة أو الأواني الفخارية في العديد من الأطباق، بالإضافة إلى إضافة النكهة على الطعام، فإنه يحافظ أيضاً على الحرارة لفترة طويلة. نحاول كجيل جديد من الطهاة الحفاظ على الأواني الفخارية والوصفات القديمة التي كانت تستخدم في المنطقة منذ مئات السنين، وذلك لما نشعر به من إحساس بالمسؤولية. في الواقع أثناء تصميم الديكور حاولنا استخدام الأدوات والمعدات الزراعية القديمة التي تراها للإشارة إلى الثقافة الزراعية القديمة هنا.
0: تيستي كبابımız turistlerin favorisi.
1: كباب الإبريق الفخاري الخاص بنا هو المفضل لدى السياح. يأتي ما يقارب 4 ملايين سائح إلى كابادوكيا كل عام، ولا يغادر 50% منهم على الأقل دون تذوق هذه الأطعمة الشهية. العرض التقديمي يجذب انتباه الجميع، شكلها يشبه مداخن الجن الشهيرة في هذه المدينة، والآن أصبحت أحد الأطباق الرمزية في المنطقة. يمكنك إعداد الطبق من لحم الضأن أو لحم البقر. الآن إذا أردت يمكننا أن ننتقل إلى تقديم كباب الإبريق الفخاري. سأحصل على المساعدة من صديق الطاهي. نحن عادة نقدم عروضنا التقديمية بطريقة تثير اهتمام الناس. نغطي العجين بالعجين ونضعه في فرن الحطب ويطهى بدون أي هواء. لقد كسرنا اختبارنا بضرب هذا الخط بهذه الطريقة، وهذا بالطبع يتطلب تقنية، وهنا أصبح الكباب جاهزة. بالعافية.
0: عافية.

استمعنا إلى الأودية تروي لنا قصص من عاشوا هنا، وشاهدنا مداخن العفاريت التي خلقها الله في الطبيعة وجملتها يد البشر باستغلالها على أفضل وجه ممكن ليجتمع الخيال بالواقع وتندمج الطبيعة مع الروح فتظهر لنا عراقة الحضارات في هذه المحطة هنا في نفشهر، حيث عاش الصوفي التركي حاج بكتاشفيلي الذي اشتهر بمقولته لا تجرح الناس وإن جرحوك.

9 شهداء على الأقل بغارة جوية إسرائيلية في غزة والحي يطالب الوسطاء بحماية اتفاق وقف إطلاق النار من الانهيار. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتي عربي في إسطنبول، معكم حسام البكري وتتابعون في نشرتنا أيضا. واشنطن تدعو دمشق لضبط النفس عقب الضربات الإسرائيلية، وأنقرة تطالب نتنياهو باحترام القانون الدولي والتخلي عن سياساته العدوانية. دونالد ترامب يأمر كبار مبعوثيه بوقف محادثاتهم مع إيران، وطهران تحذر دول الخليج من تقديم مساعدات للجيش الأمريكي.

0: السلام عليكم. أفادت مصادر طبية فلسطينية بسقوط 9 شهداء جراء غارات إسرائيلية استهدفت مخيم النصيرات ومقر شرطة البلديات بمدينة غزة. وقالت وزارة الداخلية بغزة إن قصفا إسرائيليا على مقر شرطة البلديات بمدينة غزة أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين عند نقطة أمنية بغزة، واستشهد فلسطيني آخر إثر استهداف مسيرة إسرائيلية دراجة نارية في منطقة أرض الحلو جنوبي مخيم النصيرات. إلى ذلك، فقد حذر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية من تداعيات التصعيد الإسرائيلي على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وطالب الحية في بيان له الوسطاء والضامنين بالتحرك لإلزام إسرائيل بوقف العدوان والعمل على حماية اتفاق وقف إطلاق النار، وحذر من انهيار الاتفاق. كما استنكر البيان الإجرام المتواصل والقتل المتعمد من جانب الاحتلال، والذي طال اليوم قيادات أولى في الشرطة الفلسطينية. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتفاع عدد شهداء الإبادة الإسرائيلية في القطاع إلى 73,407 بعد استشهاد 7 فلسطينيين خلال 24 ساعة الأخيرة. وأشارت الوزارة إلى أنه لا يزال عدد من الشهداء تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم. ورغم سريان الاتفاق، يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات وإطلاق نار وقصف في أنحاء متفرقة من غزة، ما يسفر عن سقوط شهداء وجرحى. أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أدان التصريحات الخطيرة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن كفير، والتي دعا فيها إلى قتل 30 أو 40 شخصا في غزة يوميا. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش إن تصريحات بن كفير مروعة وفاضحة وخطيرة، وتجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم، مؤكدا على إدانتها بشكل قاطع. قال النادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت حملة اعتقالات واسعة طالت ما لا يقل عن 30 فلسطينيا في الضفة الغربية. وتركزت حملة الاعتقالات الإسرائيلية بشكل أساسي في محافظات الخليل ونابلس وقلقيلية وطول كرم، ومن بين المعتقلين الصحفي عبد الرحمن حسان من بيت لحم. وأوضح النادي أن هذه الحملة تأتي في ظل استمرار تصعيد الاحتلال لعمليات الاعتقال التي تطول مختلف الفئات الفلسطينية، والتي تترافق في كثير من الحالات مع عمليات اقتحام وتفتيش وتخريب للمنازل واحتجاز لمواطنين والتحقيق معهم ميدانياً. هذا ويواصل مستوطنون إسرائيليون حصار 3 منازل فلسطينية في بلدة قصرة بجنوب نابلس لليوم 11 وسط حماية من الجيش الإسرائيلي في محاولة للاستيلاء عليها وفرض أمر واقع بالمنطقة. وقال رئيس بلدية قصرة عبد العظيم الوادي إن المستوطنين يواصلون الانتشار في محيط المنازل بالتزامن مع وجود قوات الجيش الإسرائيلي وإعلان المنطقة منطقة عسكرية مغلقة. وشدد الوادي على أن العائلات الثلاث تواجه أوضاعا صعبة نتيجة استمرار الحصار وتقييد حركتها. استولت جمعية عطرة كوهنيم الاستيطانية على الجزء الأكبر من منزل عائلة مراغة في حي بطن الهوى ببلدة سلوان في القدس، وذلك بعد مسار قضائي استمر 8 سنوات وسط مخاوف من امتداد عمليات الإخلاء والاستيلاء إلى منازل فلسطينية أخرى في الحي.
1: في كل مكان تكبر البيوت لتتسع للحياة إلا في القدس، حيث تضيق على أصحابها مترا بعد متر تحت وطأة الاستيلاء والاستيطان، حتى يصبح البيت الواحد وطنا يتآكل خلف أبوابه. هنا في حي بطن الهوى بسلوان استيقظت عائلة مراغة على منزل أصغر من ذاك الذي نامت فيه، 68 مترا مربعا تقلصت إلى 28 بعد استيلاء جماعة عتيرة كوهنيم الاستيطانية على الجزء الأكبر منه. وأمهلت العائلة 48 ساعة لإخراج مقتنياتها وفصل ما تبقى لها من المنزل، وإلا فيصبح المستوطنون شركاءها تحت سقف واحد.
2: كان في زي ما انت شايف يعني 24 ساعة هم عندنا بالحارة، كان في شوية استفزازات لما استلموا البيت. يعني أول ما استلموا البيت بلشوا في صلاة توراتية على سطح الدار، وأنا حكيت للشرط إنه يعني شو هالاستفزاز، إنه يعني استلم داري وكان بيصلي على سطحها، كان بيصلي لله.
1: مسار قضائي بدأ عام 2017 حين ادعت الجمعية الاستيطانية شراء جزء من الأرض من حارس أملاك الغائبين، رغم أن المنزل قائم منذ أواخر القرن 19. مسار يراه الفلسطينيون مسيسا ومتسارعا مع صعود اليمين المتطرف إلى مواقع القرار.
2: كل ذكريات الطفولة أنا وإخوتي، أنا وأخوي، أنا وولاد عمي، أنا وخواتي، أنا وأبوي، أنا وأمي، مشاكلنا، ضحكتنا، حزننا، فرحنا، كان كله مجتمع في هاي الدار. أنا طلعت من هاي الدار عريس، أخوي طلع من هاي الدار عريس، أختي طلعت من هاي الدار دكتورة، أختي الثانية طلعت من هاي الدار معلمة.
1: وما جرى هنا يهدد منازل أخرى في الحي وسط مخاوف من إحلال المستوطنين مكان عائلاته الفلسطينية.
3: يعني مثلا لو أخذنا حي

0: بطن الهواء كمثال 30% من الممتلكات تم الاستيلاء عليها من قبل الجمعيات الاستيطانية، و70% أعطوا أوامر إخلاء أو إنذارات بترك يعني ربما المنازل حتى نهاية هذا العام.
1: في سلوان المشهد أبعد من منزل واحد، صراع على الأرض والسكن والوجود، تتغير معه ملامح البلدة منزلا بعد آخر على وقع تمدد الاستيطان.
2: قصة عائلة مراغة ليست سوى فصل جديد من معركة طويلة على الأرض والمنازل في سلوان، فبين أوامر الإخلاء والهدم ترى العائلات الفلسطينية أن القضية لم تعد من سيبقى في منزله فقط، بل من سيبقى في سلوان نفسها في ظل تسارع المخططات الاستيطانية وتنفيذها على الأرض. فمشتاوي ترتي عربي، بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى.
3: دعت الإدارة الأمريكية الحكومة السورية إلى ضبط النفس بعد الضربات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري. وقال موقع أكسيوس إن إسرائيل أبلغت مسؤولي البيت الأبيض قبل الضربة التي يقول مسؤولون أمريكيون إنها كانت مدفوعة جزئيا بالانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر القادم. بدوره وصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك الهجوم بأنه تصعيد غير ضروري، مؤكدا أن واشنطن ستواصل رعاية الحوار بين الجانبين. توغلت قوات إسرائيلية في بلدة جباتا الخشب بمحافظة القنيطرة واختطفت شخصين وفتشت عددا من المنازل. وقال التلفزيون السوري إن قوات الاحتلال توغلت في البلدة بأكثر من 100 عنصر و15 آلية عسكرية. هذا وكانت القوات الإسرائيلية استهدفت بقصف مدفعي أمس الثلاثاء منطقة وادي قرية عابدين بريف محافظة درعا الغربي جنوبي سوريا. وقعت اليوم في قصر تشرين في دمشق مذكرة تفاهم تركية سورية في مجال علوم الأرض والتعدين والموارد المعدنية. الاتفاق يركز على تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا ودعم عمليات الاستكشاف والمسح الجيولوجي بين البلدين.
4: بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والعلمي بين سوريا وتركيا، وقعت في قصر تشرين في العاصمة دمشق مذكرة تفاهم في مجال علوم الأرض والتعدين والثروات المعدنية بمشاركة وزارتي الطاقة بين البلدين.
5: اليوم وقعنا مذكرة تفاهم وهي نواة لعقد جديد للتعاون في مجال التعدين من خلال إقامة معامل لحموض الكبريت والفوسفوريك إن شاء الله خلال الفترة القادمة، وتأهيل سكك نقل الفوسفات، سكك الحديدية لنقل الفوسفات، بالإضافة إلى استيراد كميات من الفوسفات. نحن الآن في طور صياغة العقود من أجل توقيعها إن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة.
4: المذكرة تضع التعاون العلمي والتقني في صدارة أولوياتها من خلال تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، إلى جانب تعزيز عمليات البحث والاستكشاف عن الموارد المعدنية.
6: يوجد فرص تجارية هائلة بين تركيا وسوريا في العديد من المجالات، لا سيما الطاقة والمعادن. وكما ذكر الوزير البشير، فإن إمداداتنا من الكهرباء إلى سوريا تزداد يوما بعد يوم، وما خط بليجيك حلب الذي سيبدأ تشغيله في الأسابيع المقبلة سنضاعف هذه الصادرات 3 مرات.
4: وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه سوريا إلى إعادة تنشيط قطاع التعدين واستثمار مواردها الطبيعية بصورة أكبر، إذ يمكن لتطوير عمليات الاستكشاف والمسح الجيولوجي أن يسهم في تحديد مكامن جديدة للثروات المعدنية وفتح المجال أمام استثمارات مستقبلية.
7: تفتح اليوم نافذة جديدة للتعاون السوري التركي في مجال علوم الأرض والتعدين عبر مذكرة تفاهم بين الجانبين، شراكة يعول عليها في استكشاف الثروات المعدنية وتعزيز قدرات الكوادر السورية في هذا القطاع. محمد الحريري، تيرتي عربي، دمشق.
3: أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كبار مبعوثيه بوقف محادثاتهم مع إيران. ونقلت CNN عن مسؤولين أمريكيين نقلت أن ترامب غير راض عن عدم استعداد طهران للاستجابة لمطالبه، ويريد انتظار استعداد قادتها لإبرام الاتفاق. من جانبه قال مسؤولون أمريكيون إنهم بصدد تغيير الاستراتيجية والانتقال إلى خنق إيران تدريجيا مع توقع فرض عقوبات شديدة قريباً.

0: بدورها حذرت إيران دول الخليج من مساعدة الجيش الأمريكي في عملياته العسكرية ضدها. وقال رئيس الأركان الإيراني اللواء علي عبد الله إن أي مساعدة أو تسهيل للجيش الأمريكي سيعد مشاركة في عملياته. وأضاف عبد الله أن الجيش يراقب القواعد العسكرية الإقليمية مستبعدا ألا تكون الدول المضيفة على علم بوجود طائرات عسكرية وطائرات تزود بالوقود في قواعدها. قالت صحيفة فاينانشال تايمز إن إيران درست استهداف مواقع عسكرية أمريكية في أوروبا إذا صعدت واشنطن الحرب. ونقلت الصحيفة عن مصادر إيرانية أن الخيارات شملت أهدافا أمريكية في بلغاريا وقبرص، إضافة إلى بحث استهداف كابلات ألياف ضوئية بحرية في مضيق هرمز. وقالت المصادر إن الرد الإيراني سيعتمد على خطوات واشنطن، مشيرة إلى أن طهران تعتبر هجومها الأخير على قاعدة أمريكية في الأردن رسالة إلى أوروبا بشأن مدى صواريخها. قال الرئيس البرلماني الإيراني محمد باقر قالباف قال إن الدول الإسلامية في المنطقة بحاجة إلى توسيع مجالات التعاون وإقامة علاقات عميقة ومستدامة، مؤكدا أن طهران تبذل جهودا في هذا الشأن.
1: خلال السنوات الماضية قلنا إن خطاب المقاومة تجاوز حدود إيران والعراق والمنطقة وأصبح عالمية. اليوم أصبح الواقع القبيح للصهاينة واضحا لشعوب العالم، ويتم الاعتراف بإسرائيل عدوا للبشرية. يجب أن تكون للدول الإسلامية الإقليمية علاقات أمنية عميقة بينها حتى يتطور التعاون الاقتصادي المستدام، وجمهورية إيران الإسلامية مستعدة لذلك.
0: دعا رئيس البرلمان العراقي هيبة الحلبوسي لمنح صادرات النفط العراقية عبر مضيق هرمز خصوصية. وأكد بيان صادر عن مكتب رئيس البرلمان العراقي أنه دعا خلال محادثات مع نظيره الإيراني محمد باقر قالباف في العاصمة العراقية بغداد إلى مراعاة طبيعة العلاقات التي تربط العراق وإيران، وأن تكون للعراق خصوصية فيما يتعلق بتصدير النفط بما يحفظ مصالحه الاقتصادية. أفادت مصادر لبنانية بمقتل 4348 شخصا وإصابة 12307 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي منذ شهر مارس الماضي. وأفادت المصادر باستهداف أطراف بلدة الهبارية ومواصلة القصف المدفعي على المنصوري وإحراق منازل المواطنين. وأضافت أن تفجيرا وقع في المنصوري مع قصف منطقة المفيلحة في ميس الجبل وتفجير آخر في بلدة حولة بجنوب لبنان. تواصلت حالات الانشقاق والاستسلام في صفوف قوات الدعم السريع والانضمام إلى الجيش السوداني، فقد أعلنت قوة مكونة من 320 فردا انشقاقها وتسليم نفسها للجيش السوداني في ولاية شمال كردفان والمناطق المجاورة. وأعلنت قيادات مشقة استمرار عمليات الانشقاق بسبب ما وصفوه بخلافات داخلية ومشكلات تتعلق بالقيادة والإمداد.
2: من شمال دارفور إلى شمال السودان، مجموعة جديدة تضم أكثر من 300 مقاتل من الدعم السريع تصل أم درمان وتسلم نفسها للجيش. قائد المجموعة المنشقة موسى 50 قال إن الدعم السريع بات يقاتل بلا هدف، ما دفع الكثيرين إلى الانضمام للجيش.
3: القوات بعد تجي تنهزم تاكل المواطن هناك، المناطق اللي كانت مسيطرة هذا كلها انهبتها. نهبط المواطن، والله يا جماعة المواطن حيران جدا. حتى الغادات في الميليشيا هناك، الناس بعد اليومين الجاي كلها حتيجي الغادات، كلها الشغل سقط لها من رسالة وشغل ما ماشي دوري.
2: ولا تبدو ظاهرة الانشقاق مرتبطة بحالة واحدة، فبينما تحدث بعض المنشقين عن خلافات داخلية ومشكلات تتعلق بالقيادة والإمداد، يتحدث آخرون عن تأثيرات الصراع القبلي في ميدان القتال.
4: نحن وصيتنا للشباب اجوا راجعين، وصيتنا للشباب اتخلوا عن الميليشيا، لكن القوات دي كان وصلت وخطت غدومها. والله يا اخواننا زي ما ذكر السيد رئيس الاركان، اذا زول خط السلاح ما في مانع، لكن كان قاعد بتجابد بتقى في زوال زي ما الناس يقولوا، وبتقى في مهب الرياح.
2: استمرار خروج القيادات والمجموعات المسلحة من صفوف الدعم السريع يضيف عاملا جديدا إلى مشهد الحرب في السودان، وربما يغير موازين القوى بحسب مراقبين.

0: فخروج في كل مرحلة من المراحل خروج أعداد من القوات مؤكد ستضعف قدرته على القتال ويمكن أن تساهم في انقلاب ميزان القوة في المعارك.
1: هذه ليست المجموعة الأولى، فقد سبقتها مجموعات أخرى ضمت مئات المقاتلين، لكن الدعم السريع قللت من تأثير هذه الانشقاقات واعتبرتها حالات فردية لا تؤثر في قدرتها العسكرية. وصول هذه المجموعة ومجموعات أخرى إلى الخرطوم يمثل استمرارا للانشقاقات التي ضربت قوات الدعم السريع، ما يسهل على الجيش استعادة عدد من المناطق التي ما تزال تسيطر عليها قوات الدعم السريع، خاصة في إقليمي كردفان ودارفور. طارق التجاني، تلتي عربي، غربي أم درمان.
2: تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية على وقع تصعيد ميداني وهجمات متبادلة بالمسيرات في مناطق عدة منها خيرسون والبحر الأسود. يأتي ذلك بالتزامن مع عملية جديدة لتبادل الأسرى بين موسكو وكييف شملت 103 عسكريين من كل جانب.
3: تتواصل الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا على أكثر من جبهة في وقت شهدت فيه الساعات الأخيرة تطورات ميدانية جديدة، بينها هجوم بطائرة مسيرة روسية استهدفت حافلة في مدينة خيرسون جنوبي أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين وفق السلطات الأوكرانية. وفي البحر الأسود، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استهدفت سفينة شحن قرب ميناء أوديسا الأوكراني، في حين أعلنت موسكو إسقاط 453 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق روسية مختلفة. تأتي هذه التطورات في ظل استمرار القصف والهجمات بالطائرات المسيرة بين الجانبين، بالتزامن مع فشل مساعي التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب. وفي خضم هذا التصعيد، أعلنت روسيا وأوكرانيا تنفيذ عملية جديدة لتبادل الأسرى شملت إفراج كل جانب عن 103 عسكريين في واحدة من عمليات التبادل المتكررة بين الطرفين منذ اندلاع الحرب. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العسكريين الروس الذين أفرج عنهم نقلوا إلى بيلاروس، حيث يتلقون المساعدة الطبية والنفسية على أن يعادوا لاحقاً إلى روسيا. وتبقى عمليات تبادل الأسرى من بين مجالات التعاون العملي المحدود بين موسكو وكييف في وقت يستمر فيه القتال والتواصل المساعي السياسية للوصول إلى تسوية تنهي الحرب. وفي السياق، أشاد سفير أوكرانيا لدى أنقرة نريمان جلال بدور تركيا في جهود الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، معربا عن امتنان بلاده للرئيس رجب طيب أردوغان والحكومة والشعب التركي. وقال جلال إن أنقرة بذلت جهودا كبيرة لجمع الطرفين في تركيا وأساهمت في عقد مباحثات بين تبادل الأسرى، مؤكدا أن الدور التركي في مساعي إنهاء الحرب كبير جدا. نسرين حامدي، تريتا عربي.
2: أكدت وزارة الخارجية التركية أهمية حماية العاملين في المجال الإنساني وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين دون عوائق. وشددت الوزارة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني على أن تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة يبرز ضرورة إنقاذ الأرواح وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني. وأكدت وزارة الخارجية التركية أهمية حماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين بسرعة وأمان ودون عوائق. وأكدت وزارة الخارجية التركية أن تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة يظهر الأهمية البالغة للقيم التي يمثلها اليوم العالمي للعمل الإنساني والمسؤولية عن إنقاذ الأرواح والالتزام بحماية العاملين في المجال الإنساني والمدنيين. وبمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، جددت تركيا التزامها بمواصلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في مختلف مناطق العالم، مؤكدة أن غزة ستبقى في مقدمة هذه الجهود. في اليوم العالمي للعمل الإنساني، تشدد أنقرة على أن تقديم المساعدات الإنسانية مسألة ضمير تتجاوز السياسة، وأن تركيا تعد من أكثر دول العالم في تقديم المساعدات الإنسانية مقارنة بحجم ناتجها المحلي الإجمالي.
4: أينما تولي وجهك يبرز الدور التركي الإنساني جليا في بقاع من العالم تئن تحت وطأة الأزمات والكوارث. ففي اليوم العالمي للعمل الإنساني لا تقاس الاستجابة بحجم المساعدات فحسب، بل بقدرة العاملين في الميدان على إيصالها إلى مستحقيها. فالمساعدة ليست عملا طارئا ينتهي بتسليم المساعدات، بل حضور ميداني يصنع أثرا طويل المدى، حيث تؤدي المؤسسات التركية دورا مهما في تلبية نداءات الاستغاثة حول العالم. وتتجاوز المساعدات حدود الجغرافيا الضيقة، ففي فنزويلا المنكوبة عقب زلزالين متتاليين تسلمت السلطات هناك عبر الوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا معدات للبحث والإنقاذ ومواد لتلبية الاحتياجات العاجلة. أما بغزة التي عانت ويلات عدوان طال كل مناحي الحياة، فقد وصلت منذ مطلع السنة الحالية سفن الخير لميناء العريش محملة بآلاف من أطنان المساعدات لنقلها للقطاع. وقد أرسلت أنقرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي 10,000 الأطنان من المواد الإغاثية إلى غزة، وعمل الهلال الأحمر ومنظمات المجتمع المدني التركية على محاولة التخفيف من تداعيات الحصار. وفي لبنان ترسل المساعدات الإنسانية المقدمة من تركيا عبر إدارة الكوارث والطوارئ آفاد رسالة مفادها التضامن عبر 10,000 الأطنان من الإمدادات الإغاثية لتسهم في تأمين مأوى مؤقت للنازحين في ظل التدمير الممنهج الذي يتعرض له الجنوب جراء الاعتداءات الإسرائيلية. أما في السودان فيؤدي العاملون في المجال الإنساني بالمؤسسات التركية دورا مهما في تضميد جراح الفارين من جحيم القصف، حيث تعظم الحضور التركي منذ اندلاع الحرب في السودان عام 2023 عبر مشاريع تنفذها مؤسسات متداخلة تتحرك في مسارات متوازية بين الإغاثة والتنمية. كما أشار الرئيس رجب طيب أردوغان إلى هذه المقاربة الإنسانية بقوله إن الهلال الأحمر التركي ترسخ في ذاكرة شعوب المنطقة من خلال أعماله الإغاثية في فلسطين والبوسنة وأفغانستان والصومال والعراق وسوريا، ليبقى الأثر حاضرا مدام نداء الواجب قائمة. رحاب الحمروني، تلت عربي.
2: أعلنت تركيا إنشاء متنزهين بحريين وطنيين في بحر إيجا والبحر الأبيض المتوسط، في خطوة هي الأولى من نوعها لوضع هذه المناطق البحرية المحددة تحت تنظيم قانوني وإداري وتنفيذي مباشر لأنقرة. ويحمل هذا الإعلان دلالات سياسية، كما أنه يأتي على ضوء التزامات تركيا البيئية العالمية. التفاصيل مع الزميل أواب أيوب.
5: متنزهان بحريان وطنيان، أحدهما في بحر إيجا والآخر في البحر الأبيض المتوسط، ينضمان إلى قائمة المتنزهات الوطنية التركية 50 في خطوة فريدة من نوعها، إذ إنها المرة الأولى التي تنشئ فيها تركيا متنزها وطنيا بحريا على ضوء جهود توسيع المناطق المحمية في البلاد. وفي إطار أهداف الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي الرامية إلى تخصيص نحو 30% من المساحات البرية والبحرية للدول كمناطق محمية، تصنف تركيا المناطق بناء على شروط محددة إلى متنزهات وطنية ومتنزهات طبيعية ومناطق حماية طبيعية ومناطق تنمية برية. المتنزه البحري الأول هو متنزه فتحية كاش، الذي يغطي الشريط الساحلي الممتدة بين قضاء فتحية في ولاية مغلا وقضاء كاش في ولاية أنطاليا بمساحة تقدر ب 21,706 كيلومترات مربعة. أما المتنزه البحري الثاني فهو متنزه شمال إيجا الوطني، الواقع ضمن جغرافيا تشمل سواحل شبه جزيرة جاليبولي وسواحل جزيرة جوكتشا أدا، وتستمر لتصل إلى سواحل إدرنا بمساحة تقدر ب 1742 كيلومترا مربعا. ينطوي هذا الإعلان على التزام تبديه تركيا بالأهداف البيئية العالمية، لكنه يحمل دلالات سياسية لا تقل أهمية وفق عقيدة الوطن الأزرق التي تهدف أنقرة من خلالها إلى تثبيت حقوقها في مناطق سيادتها البحرية على المستويات القانونية والإدارية والتنفيذية. وفق هذا الإعلان فإن كل الجزر الصغيرة الواقعة ضمن حدود هذه المتنزهات البحرية تصبح تحت السيادة التركية، وهو ما أثار حفيظة اليونان التي سبق أن أعلنت في عام 2025 متنزهات بحرية في البحر الأيوني وجنوب إيجا في محاولة كانت تهدف آنذاك إلى

0: تغيير الوضع القائم في بحر إيجا وتوسيع نفوذها.
1: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. 9 شهداء على الأقل بغارة جوية إسرائيلية في غزة والحية، يطالب الوسطاء بحماية اتفاق وقف إطلاق النار من الانهيار. واشنطن تدعو دمشق لضبط النفس عقب الضربة الإسرائيلية، وأنقرة تطالب نتنياهو باحترام القانون الدولي والتخلي عن سياساته العدوانية. ترامب يأمر كبار مبعوثيه بوقف محادثاتهم مع إيران، وطهران تحذر دول الخليج في حال تقديم مساعدات للجيش الأمريكي. وصلنا إلى ختام النشرة، دمتم في أمان الله.

0: من أبسط عملية شرائية إلى أعقد معاملة بنكية. اقتحمت النقود جميع جوانب حياتنا واستحوذت على اهتمام الساسة والاقتصاديين كأحد أهم مقومات الحياة والدولة. لكن تاريخ هذه الوسيلة الاقتصادية يعد حديثاً في عمر البشرية، انطلاقاً من عمليات التبادل التجاري، مروراً بظهور أنظمة وزن معيارية، وصولاً إلى أول عملة نقدية وبعدها الورقية. وثائقي رحلة النقود على شاشة تارت عربي.
1: شو بدك تحط فيها؟
2: شو حكيت؟ دمرت نار عليها. شو حكيت؟

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان، ونناقش في برنامجنا اليوم. الإمارات توقف تعاملات التجارية والمالية مع إيران بعد استهداف متكرر لناقلاتها. موجة الحر والجفاف في أوروبا تهدد قطاع الزراعة بخسائر تصل إلى 208 مليارات دولار.

أعلنت الإمارات وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية في وقت مع إيران، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الإيراني خسائر كبيرة جراء الحرب وسط تقديرات

0: والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع طهران حتى إشعار آخر، في خطوة تشير التقديرات إلى أنها ستغير حركة التجارة والإمدادات في الخليج. يأتي القرار بعد تعرض عدد من ناقلات النفط والغاز الإماراتية لهجمات إيرانية متكررة في مضيق هرمز، كان أحدثها استهداف 3 سفن تابعة لشركة أدنوك خلال يومين، في وقت تراجعت فيه حركة الملاحة عبر المضيق إلى مستويات هي الأدنى تاريخيا، ما يرفع تكاليف الشحن والتأمين ويهدد إمدادات النفط والغاز العالمية. وتبرز حساسية القرار من حجم المصالح الاقتصادية بين البلدين، فالإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لإيران بعد الصين، وبلغ حجم التجارة الثنائية أزيد من 27 مليار دولار مع خطط سابقة لرفعها إلى 30 مليار. ويرى خبراء في قطاع الإمداد أن وقف التعاملات المالية والتجارية مع الإمارات يعرض الشركات الإيرانية لضربة في أحد أهم منافذها التجارية واللوجستية. وتشير تقديرات إلى أن ميناء جبل علي وحده كان يعالج أكثر من 80% من واردات إيران المنقولة بحرا. في المقابل تتوقع مصادر في قطاع الشحن البحري مواجهة الشركات الإماراتية اضطرابا في تدفقات السلع الإيرانية، لا سيما السلع والمنتجات الغذائية وبعض المواد الأولية. كما ترى المصادر أن تشديد القيود قد يؤدي إلى ارتفاع كلفة البدائل ومسارات الشحن في وقت ترتفع فيه علاوة المخاطر على أسواق الطاقة العالمية، إذ قفزت علاوات التأمين على السفن العابرة لهرمز إلى ما يصل إلى 10% من قيمة السفينة بسبب اضطراب وتعطل الملاحة في الممر الذي كانت تعبره خمس شحنات النفط والغاز المسال عالميا. محمد بشر، تريتي عربي.
1: نقاش لهذا الموضوع معنا من المنامة الخبير المالي والاقتصادي دكتور أسامة معين. نرحب بك دكتور أسامة معنا. إذن الإمارات تعتبر أهم المراكز التجارية والمالية التي تستخدمها الشركات الإيرانية في تسوية تعاملاتها الدولية. بداية، ما المبررات التي أدت إلى إقرار الإمارات هذا القرار والتخلي عن مصالحها مع إيران؟
2: مساء الخير، شكرا على الاستضافة. طبعا الموضوع اليوم موضوع شائك، موضوع مهم جدا، لأن حتى خلال الفترة الماضية اللي كان فيها العدوان الإيراني على منطقتنا في الخليج العربي مستمر لمدة طويلة وغيرها، لم تتوقف هذه التعاملات بين إيران والإمارات العربية المتحدة، خاصة دبي، لأنها علاقات اقتصادية. ولكن أن تصل الحد الآن إلى أن تقصف إيران 3 سفن إماراتية محملة من أدنوك بالنفط، هذا طبعا وصل إلى مداه، وصل إلى أقصى درجات العدوان، وكان من الواجب أن تتخذ دولة الإمارات العربية المتحدة إجراءات طبعا ضد هذا العدوان وردا عليه أيضا. فإذا هو العدوان على الناقلات الإماراتية كان القشة التي قصمت ظهر البعير.
1: طبعا هناك تبادلات تجارية تفوق 27 مليار دولار بين الإمارات وإيران، وبالتالي إذا ما تحدثنا مصرفيا وماليا، كيف يمكن قراءة هذا القرار؟
2: والله الموضوع ما هو موضوع فقط هذه المليارات، الموضوع هو اقتصادي وسياسي. إذا نظرنا إليه من الناحية السياسية فهو كارثة على إيران، لأنه الإمارات تعتبر ثاني دولة في العالم طبعا يكون فيها تبادل تجاري. أما من الموضوع الاقتصادي فهو ليس فقط على التبادلات التجارية أو على حجم الصادرات الإيرانية عن طريق الإمارات، ولكن أيضا هنا سترتفع المخاطر الأمنية وترتفع طبعا الكوست أو المبالغ التي تدفع لللوجيستيكس وللتأمين للمواصلات لغيرها، فالتكلفة كاملة سترتفع على إيران بشكل كبير. تكلفة التجارة هو الأهم وليس الحجم، يعني حجم التجارة هو الثاني مثل ما قلنا، ولكن التكلفة ستكون التكلفة عالية جداً. تتأثر التجارة طبعا بشكل كبير جدا زي ما قلنا،

0: ولكن أيضا هناك قطاع آخر سيتأثر بشكل كبير جدا، وهو القطاع المالي والمصرفي. عندما تتوقف الإمارات عن التبادل المالي أو العمليات المصرفية مع إيران، طبعا سيكون هناك من خلال الزيادة أيضا على التدقيق وعلى العمليات المالية، سيكون هناك خسائر أكبر في إيران من هذه الناحية. إذن الخسائر الاقتصادية الإيرانية تجارية ومصرفية، أي معظمها مالية، وهذا شيء مهم جدا ويؤثر على الاقتصاد الإيراني بشكل كبير.
1: بالحديث عن القطاع المالي دكتور أسامة، وبالحديث تحديدا عن حركة رؤوس الأموال والتحويلات كذلك النقدية بين البلدين، إذا ما أردنا أن نتحدث عن التأثير المباشر بالنسبة لحركة رؤوس الأموال والتحويلات النقدية بين البلدين، كيف يمكن قراءة هذا التأثير المباشر عليهما؟
0: طبعا هناك عمليتين، ستتوقف التحويلات طالما العمليات التجارية توقفت. إذن فتح الاعتمادات أو الضمانات المالية وغيرها بالنسبة لهذه الأمور ستتوقف بالتالي، لأن أي عملية تجارية فيها اعتمادات وفيها ضمانات وغيرها، إذن البنوك ستوقف عمليات هذه العمليات بالكامل، اللي هي الاعتمادات المالية التي تضمن الصادرات والواردات. هذا رقم واحد. من ناحية أخرى أيضا ستتأثر، بأن البنوك هنا ستتعامل مع كل الحسابات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وطبعا تدقق عليها بشكل كبير حتى طبعا لا يكون لها أي صلة مالية أو صلة استثمارية أو مباشرة أو غير مباشرة مع إيران. فإذا التدقيق على هذه الحسابات، البنوك الإماراتية ستدقق بشكل كبير. إذا أي عمليات حتى الغير مباشرة ستتأثر بهذا، لأن ستتوقف الاعتمادات، ستتوقف بالكامل. طبعا لها تأثير يعني كبير جدا، مثل ما قلت في البداية أن الإمارات هي ثاني دولة إيران تتعامل معها بالشكل التجاري بعد الصين، فتخيلي ما كمية التأثير البنكي أو الرأسمالي في البنوك على العمليات التجارية مع إيران، سيكون لها تأثير كبير جدا، وتتأثر قطاعات كبيرة في داخل إيران، ليس فقط الحكومة ولكن القطاعات المصرفية والشركات التجارية، حتى نقل المنتجات الزراعية وغيرها سيتأثر بشكل كبير.
1: حتى إذا ما تحدثنا دكتور أسامة على الشركات الإماراتية التي تعتمد على إيران كمصدر للسلع أو حتى لسوق للتصدير، هنا نتساءل عن ما الذي يمثله هذا القرار بالنسبة للشركات الإماراتية، خصوصا في ظل حتى صعوبة إيجاد مصادر أو طرق تصدير بديلة أخرى.
0: الشركات اللي طبعا أنت عندك نوعين، أما شركات تصدر أو طرق ملاحية من خلال بأرض الخليج العربي من إيران إلى الإمارات، أو هناك شركات أخرى عالمية تأتي عن طريق هرمز. الحجم الصادر أو الواردات الإماراتية عن طريق ميناء أو مضيق هرمز حجم ضخم جدا مقارنة بالحجم الذي يمثله الإيراني الإماراتي من الناحية الأخرى. فالتأثير الأكبر هو تأثير مضيق هرمز وليس هذه التجارة. أما عن طريق طرق بديلة، الإمارات عندها الطرق البديلة موجودة، يعني إحنا نتكلم عن مكان واحد هو دبي، لكن إذا نظرنا إلى الجهة الأخرى من دولة الإمارات العربية المتحدة نجد أن عندها طرق بديلة أخرى خارج مضيق هرمز، وممكن هاي الطرق أو الطرق اللوجستية والعمليات اللوجستية التي تأتي من الخارج تمر عن طريقها، فهنا ليس هناك خطر كبير جدا. ولكن الخطورة تكمن في أن توقفت التجارة مع إيران، أي يعني هذا أن التجار الموجودين في الإمارات الذين يستوردون البضائع أو الخضروات والفواكه وغيرها من إيران سيتوقف عملهم بشكل مباشر، ليس فقط استيراد ولكن حتى تعاملاتهم البنكية ستتوقف. إذن التأثير سيكون تأثير أكثر على إيران وليس على الإمارات، لأن الإمارات ستجد الطرق البديلة بسرعة، لها أماكن أخرى ممكن أن تتجه منها. إيران عندها مكان آخر ممكن تصدر، الشرق الإيراني ضخم جدا، ولكن المساحة من الجنوب أو من الغرب والجنوب إلى الشمال والشرق مساحة ضخمة جدا، يعني عشرات المرات أكثر من المسافة بين الجنوب الإيراني والخليج العربي من دول الخليج العربي. فإذا التكلفة حتى إعادة تصدير هذه المواد إلى أماكن أخرى من الناحية الأخرى سيكون تكلفته ضخمة جدا على إيران، وهنا تكمن الأشياء المهمة.
1: بالعودة دكتور أسامة إلى دوافع الإمارات لاتخاذ هذا القرار، هناك مباحثات بين الجانب الإماراتي والولايات المتحدة الأمريكية لاتفاقية لتبادل العملات، وبالتالي إلى أي حد يمكن القول أن هناك علاقة بين هذا القرار الإماراتي وبين المباحثات بين الجانبين الإماراتي والولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا في ظل هذه المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران؟
0: في الحالات اللي في هذه الحالة، يعني المباحثات الأمريكية الإماراتية أو مباحثات أمريكية عربية من أي ناحية ليست وليدة اليوم، المباحثات موجودة طبعا من بداية الأزمة اللي احنا موجودين فيها الآن. يعني الإمارات لها اتصالات متواصلة مع الولايات المتحدة، الكويت، السعودية، البحرين، غير كل اتصالاتنا موجودة، لأن هناك تأثير لهذه العمليات العسكرية على هذه الدول. فإذا الاتصالات الأمريكية أو التعاملات الآن بين أمريكا والولايات المتحدة والإمارات ليست وليدة اليوم فقط، ولكن وليست هي الدافع أن هذا اللي بيحصل في لكن الدافع الأساسي أن الإمارات التزمت دائما بحسن النوايا، التزمت بأن ضبط النفس لأي شيء كذا، تعرضت للعدوان، ولكن أن تتعرض وهدأت الأمور، أن تتعرض الناقلات النفط الإماراتية للعدوان بهذا الشكل السافر، هذا طبعا الذي جعل هذه القرارات تتخذ بهذا الشكل وبالسرعة اللي موجودة، لأن احنا التزمنا الهدوء التام، ولكن الآن تتعرض مواردنا المالية، مواردنا النفطية، كل هذا يتعرض للأذى من الجانب الإيراني وبشكل مباشر. فأعتقد أنه هذا الدافع الأساسي، ولكن الإمارات يجب أيضا أن يكون لها اتصالات معينة حتى تضمن أنها لا تخسر كثيرا من هذه المقاطعة ومن هذه الأمور. فيجب أن يكون هناك تأثير له سياسي واقتصادي وغيره تتخذ الإمارات العربية ما يناسبه في هذه الحالة.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من المنامة الخبير المالي والاقتصادي دكتور أسامة معين. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل. وفيه خسائر زراعية بعشرات المليارات من الدولارات بسبب موجة الحر الأوروبية.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: أهلا بكم من جديد. تواجه أوروبا إحدى أسوأ موجات الحر خلال السنوات العشر الأخيرة، وتسببت التغيرات المناخية بشفاف واسع النطاق أدى إلى تضرر المحاصيل وارتفاع أسعار القمح والذرة والحبوب بشكل رئيسي، متأثرة بنقص المياه الحاد. وتهدد تداعيات موجة الحر الزراعية الخريفية بإمدادات المحاصيل الزراعية العام المقبل.
1: موجة حر غير مسبوقة أفضت إلى جفاف رافقه نقص في الأمطار عم أوروبا من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. فالقارة العجوز تواجه مخاطر كبيرة تهدد موسم الزراعة الخريفية، ولا يقتصر التهديد على أوروبا، بل يطول إمدادات الغذاء العالمية مع تأجيل بعض المزارعين للزراعة. وإزاء ذلك قفزت أسعار القمح ب19% والذرة ب12% في بورصتي باريس وشيكاغو خلال الشهرين الماضيين، كما تراجع إنتاج المحاصيل في عدة بلدان بينها إنجلترا التي عاجلت حكومتها الكشف عن خطة لمواجهة مخاوف المستقبل.
2: هناك تمويل جديد للاستثمار في البيئة الزراعية ومعالجة مشاكل المياه، وسنمنح المزارعين القدرة على رعي الماشية في الأراضي الخاضعة لإجراءات بيئية بسبب جفاف الحقول، كما سنطرح خطة عشرية في وقت لاحق من العام، لأننا بحاجة إلى ضمان إنتاجنا الغذائي في المستقبل، وربما لا يكفي مبلغ 88 مليون دولار لمواجهة التحديات التي تعيشها الزراعة البريطانية اليوم، لكنها أموال حقيقية متاحة لدعم الزراعة.
1: فرنسا وألمانيا أيضا تسعيان لمواجهة موجات الحر المتعددة التي اجتاحت مواسم الحصاد في أوروبا هذا الصيف وعطلت مسارات حيوية لنقل الحبوب، بينما تمتد المخاوف إلى محصول العام المقبل. فالمحاصيل كاللفت والعنب في فرنسا تأثرت، بينما تشير التقديرات إلى خسائر ب20 مليار دولار. أما بافاريا في ألمانيا فشهدت أدنى مستوى لهطول الأمطار منذ عام 2015، وحسب بنك ترويدس الهولندي ستكلف تداعيات الصيف الحار اقتصاد الاتحاد الأوروبي أكثر من 208 مليارات دولار.
3: انعدام الأمطار لشهرين تقريبا أمر كارثي، خصوصا بالنسبة للحبوب. سجلنا هذه السنة أحد أسوأ معدلات إنتاج الحبوب منذ بدء تسجيل البيانات بسبب سوء الأحوال الجوية.
1: زراعة القمح والشعير والشوفان والفاصوليا في شمال ووسط أوروبا كلها تأجلت، وكذلك علاف الأغنام في بريطانيا، بينما تواجه أراضي قشتالة وليون في إسبانيا مخاطر كبيرة في تجهيز الأراضي وتطور المحاصيل، ما يؤدي إلى زيادة المخاطر الاقتصادية التي تواجه العمليات الزراعية في أوروبا كلها. حسان محمد، ترت عربي.
0: من الدوحة معنا الأستاذ المساعد بمركز البحوث الزراعية دكتور عبد التواب بركات. نرحب بك دكتور عبد التواب معنا. إذا نتحدث عن هذا الجفاف الذي يضرب أوروبا، فعليا إلى أي حد يهدد هذا الجفاف إنتاج الحبوب وكذلك الصادرات الغذائية عالميا؟
4: نعم، من المعلوم أن قارة أوروبا هي تعتمد في الزراعة على سقوط الأمطار مباشرة، وللمرة الثانية في غضون 4 سنوات فقط تتعرض القارة من وسطها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها إلى موجة جفاف غير مسبوقة، حتى أن معدلات سقوط الأمطار هذا العام انخفضت بنسبة 75%. الأنهار الرئيسية الراين والدانوب، أكبر أطول أنهار أوروبا، يعني ظهر الحصى في قاع الأنهار. حجارة الجوع ظهرت التي يعني لا تظهر إلا كل 20 إلى 30 سنة. هذه الظاهرة كان لها تأثير مباشر في نهاية موسم الحبوب هذا العام الذي يتم حصاد، حيث يتم حصاد القمح في أوروبا في شهر مايو ويونيو 5 و6، وكان تأثير موجة الجفاف على محصول القمح بالذات غير كبير. لكن في فرنسا على سبيل المثال، وهي أكبر منتج للقمح في أوروبا، تكبدت خسائر ليست قليلة، يعني نتحدث عن خسائر في حدود 20 مليار يورو. أيضا رومانيا أكبر مصدر للذرة الصفراء في أوروبا، انخفض فيها الإنتاج، يعني خرج مليون هكتار عن الزراعة في هذا في هذا الموسم. أيضا عمليات نقل الحبوب داخل أوروبا نتيجة انخفاض مستويات المياه في الأنهار الراين والدانوب بترتفع، وبالتالي تكلفة حمولة البواخر بتزيد، لأنه الباخرة بينخفض حمولتها رغم أن تكلفة الشحن ثابتة. أيضا بريطانيا وهي يعني من كبريات الاقتصاديات الزراعية في أوروبا انخفض فيها إنتاج القمح تقريبا بنسبة 20%. إيطاليا وهي أكبر منتج للأرز في أوروبا انخفض فيها الإنتاج وتكبدت خسائر في حدود 3 مليار يورو.
0: وبالتالي دكتور عبد التواب هنا في ظل حديثك وهذا التراجع الكبير في إنتاج الحبوب في أوروبا، أي الدول المصدرة برأيك تستطيع تعويض أي نقص في صادرات الحبوب الأوروبية، وهل فعليا تمتلك طاقات إنتاجية ولوجستية كافية لذلك؟
4: عندما حدث أزمة الجفاف في أوروبا في 2022، ده كانت أكبر موجة جفاف تعرض لها القارة منذ 50 سنة، دول عربية كبيرة تستورد القمح من فرنسا مثل الجزائر توجهت إلى روسيا. حاليا روسيا هي فعلا أكبر مصدر للقمح في العالم ولزيوت الطعام، لكن هناك حصار اقتصادي على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، وهذا بيؤدي إلى تعطل سلاسل الإمداد وصادرات القمح وأيضا اليوريا، باعتبار أن روسيا أيضا مصدر كبير لليوريا، وهذا بينعكس على ارتفاع الأسعار وتأخر في سلاسل التوريد. في هذه الأزمة، أزمة الجفاف في أوروبا، تزامنت مع أزمة هرمز التي تعطلت يعني تلت صادرات العالم من أسمدة اليوريا، وهي يعني عنصر أساسي في الإنتاج الزراعي في دول التصدير الرئيسية البرازيل التي هي أكبر مصدر للذرة الصفراء والصويا واللحوم الأبقار ولحوم الدواجن، وزادت الأسعار نتيجة هذه الأزمة. وفي ظل الجفاف في أوروبا بالتأكيد صادرات الدول العربية من هذه السلع الأساسية سوف تكون كبيرة. أيضا الهند وهي أكبر مصدر للأرز في العالم تأثر الإنتاج لديها بسبب أزمة أسمدة هرمز، والخليج العربي والدول العربية مستورد كبير للأرز من الهند. وفي تقديري أنه إذا استمرت أزمة الجفاف في أوروبا مع أزمة هرمز وتوقف صادرات النفط والغاز الطبيعي الذي يعني يدخل في 70% من إنتاج اليوريا، وأيضا تعطل تلت صادرات العالم من اليوريا من هرمز، الموازنات الدول العربية سوف تكون يعني مكلفة ومحملة بأعباء
0: دكتور عبد التواب
4: إضافية.
0: إذا ما تحدثنا عن المخزونات الاستراتيجية
4: مليار دولار، الاقتصادات الأوروبية الزراعية تتكبد خسائر في حدود 200 مليار يورو سوف تنعكس على أسعار الأغذية، وكما رأينا أسعار القمح ارتفعت في بورصة باريس وشيكاغو يعني 15% في الشهرين الماضيين، والدول العربية بتستورد 25% من القمح المتاح للتجارة الدولية، وهذا يعني موازنة كبيرة وتكلفة كبيرة، جزء كبير منها كان بيأتي من أوروبا بحكم التقارب الجغرافي، وجزء آخر بيأتي من روسيا بحكم أو بسبب انخفاض أسعار القمح الروسي، لكن في ظل الأزمات الجيوسياسية والتغيرات المناخية في تقديري أن الدول العربية سوف تتكبد خسائر إضافية ويعني تكلفة إضافية.
0: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الدوحة الأستاذ المساعد بمركز البحوث الزراعية دكتور عبد التواب بركات. ختموا في الاقتصاد، السلام عليكم.

في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

9 شهداء على الأقل بغارة جوية إسرائيلية في غزة والحي يطالب الوسطاء بحماية اتفاق وقف إطلاق النار من الانهيار. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من ثلاثة عربي في إسطنبول، معكم حسام البكري، وتتابعون في نشرتنا أيضا. واشنطن تدعو دمشق لضبط النفس عقب الضربات الإسرائيلية، وأنقرة تطالب نتنياهو باحترام القانون الدولي والتخلي عن سياساته العدوانية. بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، الرئيس أردوغان يؤكد أن تركيا لا تزال تتصدر دول العالم في تقديم المساعدات الإنسانية.

0: أهلا بكم. أفادت مصادر طبية فلسطينية بسقوط 9 شهداء جراء غارات إسرائيلية استهدفت مخيم النصيرات ومقر شرطة البلديات بمدينة غزة. وقالت وزارة الداخلية بغزة إن قصفا إسرائيليا على مقر شرطة البلديات بمدينة غزة أسفر عن استشهاد 8 فلسطينيين عند نقطة أمنية بغزة، واستشهد فلسطيني آخر إثر استهداف مسيرة إسرائيلية دراجة نارية في منطقة أرض الحلو جنوبي مخيم النصيرات. حذر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية من تداعيات التصعيد الإسرائيلي على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وطالب الحية في بيان الوسطاء والضامنين بالتحرك لإلزام إسرائيل بوقف العدوان والعمل على حماية اتفاق وقف إطلاق النار، وحذر من انهيار الاتفاق. كما استنكر البيان الإجرام المتواصل والقتل المتعمد من جانب الاحتلال، والذي طال اليوم قيادات أولى في الشرطة الفلسطينية. هذا وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد شهداء الإبادة الإسرائيلية في القطاع إلى 73,407 بعد استشهاد 9 فلسطينيين خلال الساعات الماضية. وأشارت الوزارة إلى أنه لا يزال عدد من الشهداء تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم. وعلى الرغم من سريان الاتفاق، يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات وإطلاق نار وقصف في أنحاء متفرقة من غزة، ما يسفر عن سقوط شهداء وجرحى. أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أدان التصريحات الخطيرة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن كفير، والتي دعا فيها إلى قتل 30 أو 40 شخصا في غزة يوميا. وقال ستيفن دوجريك المتحدث باسم غوتيريش إن تصريحات بن كفير مروعة وفاضحة وخطيرة وتجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم، مؤكدا على إدانتها بشكل قاطع. قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت حملة اعتقالات واسعة طالت ما لا يقل عن 30 فلسطينيا من الضفة الغربية، وتركزت حملة الاعتقالات الإسرائيلية بشكل أساسي في محافظات الخليل ونابلس وقلقيلية وطول كرم، ومن بين المعتقلين الصحفي عبد الرحمن حسان من بيت لحم. وأوضح النادي أن هذه الحملة تأتي في ظل استمرار تصعيد الاحتلال لعمليات الاعتقال التي تطول مختلف الفئات الفلسطينية. استولت جمعية عطريت كوهينيم الاستيطانية على الجزء الأكبر من منزل عائلة مراغة في حي بطن الهوى ببلدة سلوان في القدس، وذلك بعد مسار قضائي استمر لمدة 8 سنوات وسط مخاوف من امتداد عمليات الإخلاء والاستيلاء إلى منازل فلسطينية أخرى في الحي.
1: في كل مكان تكبر البيوت لتتسع للحياة إلا في القدس، حيث تضيق على أصحابها مترا بعد متر تحت وطأة الاستيلاء والاستيطان، حتى يصبح البيت الواحد وطنا يتآكل خلف أبوابه. هنا في حي بطن الهوى بسلوان استيقظت عائلة مراغة على منزل أصغر من ذاك الذي نامت فيه، 68 مترا مربعا تقلصت إلى 28 بعد استيلاء جماعة عتيرت كوهانيم الاستيطانية على الجزء الأكبر منه. وأمهلت العائلة 48 ساعة لإخراج مقتنياتها وفصل ما تبقى لها من المنزل، وإلا فيصبح المستوطنون شركاءها تحت سقف واحد.
2: كان في زي ما انت شايف يعني 24 ساعة هم عندنا بالحارة، كان في شوية استفزازات لما استلموا البيت. يعني أول ما استلموا البيت بلشوا في صلاة توراتية على سطح الدار، وانا حكيت للشرط انه يعني شو هالاستفزاز، انه يعني استلم داري وقاعد بصلي على سطحها، كان بصلي لله.
1: مسار قضائي بدأ عام 2017 حين ادعت الجمعية الاستيطانية شراء جزء من الارض من حارس املاك الغائبين، رغم ان المنزل قائم منذ اواخر القرن 19. مسار يراه الفلسطينيون مسيسا ومتسارعا مع صعود اليمين المتطرف إلى مواقع القرار.
2: كل ذكريات الطفولة أنا وإخوتي، أنا وأخوي، أنا وولاد عمي، أنا وخواتي، أنا وأبوي، أنا وأمي، مشاكلنا، ضحكتنا، حزننا، فرحنا، كان كله مجتمع في هاي الدار. أنا طلعت من هاي الدار عريس، أخوي طلع من هاي الدار عريس، أختي طلعت من هاي الدار دكتورة، أختي الثانية طلعت من هاي الدار معلمة.
1: وما جرى هنا يهدد منازل أخرى في الحي، وسط مخاوف من إحلال المستوطنين مكان عائلاته الفلسطينية.
3: يعني مثلا لو أخذنا حي بطن الهوى كمثال، 30% من الممتلكات تم الاستيلاء عليها من قبل الجمعيات الاستيطانية، و70% أعطوا أوامر إخلاء أو إنذارات بترك يعني ربما المنازل حتى نهاية هذا العام.
1: في سلوان المشهد أبعد من منزل واحد، صراع على الأرض والسكن والوجود، تتغير معه ملامح البلدة منزلا بعد آخر على وقع تمدد الاستيطان.
4: قصة عائلة مراغة ليست سوى فصل جديد من معركة طويلة على الأرض والمنازل في سلوان. فبين أوامر الإخلاء والهدم ترى العائلات الفلسطينية أن القضية لم تعد من سيبقى في منزله فقط، بل من سيبقى في سلوان نفسها في ظل تسارع المخططات الاستيطانية وتنفيذها على الأرض. فمشتاوي ترتي عربي، بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى.
0: دعت الإدارة الأمريكية الحكومة السورية إلى ضبط النفس بعد الضربات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري. وقال موقع أكسيوس إن إسرائيل أبلغت مسؤولي البيت الأبيض قبل الضربة التي يقول مسؤولون أمريكيون إنها كانت مدفوعة جزئيا بالانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر القادم. بدوره وصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك الهجوم بأنه تصعيد غير ضروري، مؤكدا أن واشنطن ستواصل رعاية الحوار بين الجانبين.

0: توغلت قوات إسرائيلية في بلدة جبهة الخشب بمحافظة القنيطرة واختطفت شخصين وفتشت عددا من المنازل. وقال التلفزيون السوري إن قوات الاحتلال توغلت في البلدة بأكثر من 100 عنصر و15 آلية عسكرية. هذا وكانت القوات الإسرائيلية استهدفت بقصف مدفعي أمس الثلاثاء منطقة وادي قرية عبدين بريف محافظة درعا الغربي جنوبي سوريا. وقعت اليوم في قصر تشرين بدمشق مذكرة تفاهم تركية سورية في مجال علوم الأرض والتعدين والموارد المعدنية. الاتفاق يركز على تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا ودعم عمليات الاستكشاف والمسح الجيولوجي بين البلدين.
1: بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والعلمي بين سوريا وتركيا، وقعت في قصر تشرين في العاصمة دمشق مذكرة تفاهم في مجال علوم الأرض والتعدين والثروات المعدنية بمشاركة وزارتي الطاقة بين البلدين.
2: اليوم وقعنا مذكرة تفاهم وهي نواة لعقد جديد للتعاون في مجال التعدين من خلال إقامة معامل لحموض الكبريت والفوسفوريك إن شاء الله خلال الفترة القادمة، وتأهيل سكك نقل الفوسفات، سكك الحديدية لنقل الفوسفات، بالإضافة إلى استيراد كميات من الفوسفات. نحن الآن في طور صياغة العقود من أجل توقيعها إن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة.
1: المذكرة تضع التعاون العلمي والتقني في صدارة أولوياتها من خلال تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، إلى جانب تعزيز عمليات البحث والاستكشاف عن الموارد المعدنية.
3: يوجد فرص تجارية هائلة بين تركيا وسوريا في العديد من المجالات، لا سيما الطاقة والمعادن. وكما ذكر الوزير البشير، فإن إمداداتنا من الكهرباء إلى سوريا تزداد يوما بعد يوم، وما خط بليجيك حلب الذي سيبدأ تشغيله في الأسابيع المقبلة سنضاعف هذه الصادرات 3 مرات.
1: وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه سوريا إلى إعادة تنشيط قطاع التعدين واستثمار مواردها الطبيعية بصورة أكبر، إذ يمكن لتطوير عمليات الاستكشاف والمسح الجيولوجي أن يسهم في تحديد مكامن جديدة للثروات المعدنية وفتح المجال أمام استثمارات مستقبلية.
4: تفتح اليوم نافذة جديدة للتعاون السوري التركي في مجال علوم الأرض والتعدين عبر مذكرة تفاهم بين الجانبين، شراكة يعول عليها في استكشاف الثروات المعدنية وتعزيز قدرات الكوادر السورية في هذا القطاع. محمد الحريري، تيرت عربي، دمشق.
0: أكدت وزارة الخارجية التركية أهمية حماية العاملين في المجال الإنساني وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين دون عوائق. وشددت الوزارة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني على أن تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة يبرز ضرورة إنقاذ الأرواح وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني. وأكدت وزارة الخارجية التركية أهمية حماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين بسرعة وأمان ودون عوائق. وأكدت وزارة الخارجية التركية أن تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة يظهر الأهمية البالغة للقيم التي يمثلها اليوم العالمي للعمل الإنساني والمسؤولية عن إنقاذ الأرواح والالتزام بحماية العاملين في المجال الإنساني والمدنيين. وبمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، جددت تركيا التزامها بمواصلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في مختلف مناطق العالم، مؤكدة أن غزة ستبقى في مقدمة هذه الجهود. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في منشور عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، إن تركيا تواصل تصدر دول العالم في حجم المساعدات الإنسانية المقدمة مقارنة بدخلها القومي. وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا تستمد نهجها الإنساني من تاريخها وقيمها الحضارية، وأن العمل الإنساني بالنسبة لها يتجاوز الاعتبارات السياسية. وأشار الرئيس أردوغان إلى أن أكثر من 300 مليون شخص حول العالم يفتقرون إلى أبسط الاحتياجات الأساسية ويكافحون من أجل البقاء في ظروف صعبة، معتبرا أن هذه الأوضاع تفرض على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته. وأكد أردوغان أن تركيا ستواصل مد يد العون للمحتاجين أينما كانوا ودعم المتضررين في مناطق مختلفة من العالم، وفي مقدمة ذلك قطاع غزة. نظمت رئاسة حقوق

0: إنسان في حزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة برنامجا بعنوان المساعدات الإنسانية ونموذج تركيا بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني. شارك في هذه الفعالية مسؤولون من وزارة الداخلية وإدارة الكوارث والطوارئ ووكالة التعاون والتنسيق التركية تيكا والهلال الأحمر التركي. وأكد المشاركون أن النموذج التركي لا يقتصر على تقديم المساعدات في حالات الطوارئ والأزمات، بل يقوم على استراتيجيات تنموية طويلة الأمد تهدف إلى بناء قدرات مستدامة والمساهمة في تعزيز السلام والاستقرار. قال رئيس وكالة التعاون والتنسيق التركية تيكا عبد الله إيرن إن تركيا تتبنى نهجا مختلفا في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية بعيدا عن الأجندات والمصالح التي تحكم مساعدات بعض الدول.
1: غالبا ما تحمل الدول التي تقدم مساعدات التنمية مصالحها في مقدمة أولوياتها، أما تركيا فلا تملك أجندة من هذا النوع، وهي حاضرة في الميدان من خلال المساعدات الإنسانية، وفي الوقت نفسه تعمل عبر مساعدات التنمية على بناء قدرات مستدامة، وتسعى أيضا من خلال فاعليتها في الدبلوماسية الدولية إلى تهيئة بيئة يسودها السلام.
0: في إسطنبول وبالتزامن مع اليوم العالمي للعمل الإنساني، عقدت عدد من المنظمات المجتمع المدني في تركيا مؤتمرا صحفيا للتأكيد على الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في مناطق عدة من العالم ولإيصال صوت المحتاجين إلى المساعدة. وخلال المؤتمر شدد المشاركون على أن ملايين المدنيين يعانون من ويلات الحروب والأزمات في مناطق مختلفة، وفي مقدمتها فلسطين وغزة، إضافة إلى اليمن وسوريا ولبنان. وأشار البيان إلى أن المدنيين في قطاع غزة يواجهون ظلما كبيرا يتمثل في منع وصول المساعدة الإنسانية وحرمانهم من الغذاء والدواء والخدمات الأساسية، ما يفاقم من معاناتهم اليومية.
2: اليوم هو اليوم العالمي للعمل الإنساني. بمناسبة هذا اليوم عقدت منظمات المجتمع المدني هذا المؤتمر للتأكيد على الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في مناطق عديدة من العالم، وفي غزة على وجه الخصوص يتعرض المدنيون لظلم كبير يتمثل في منع وصول المساعدات الإنسانية وحرمانهم من الغذاء والمأوى والخدمات الصحية الأساسية.
3: في 5 قارات و17 مدينة حول العالم نعلن معا إدانتنا لمنع إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وفلسطين، وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 2025 يفترض أن تدخل إلى غزة يوميا 600 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية، إلا أن ما يدخل فعليا لا يتجاوز 20%. هذا الوضع يجب أن يرفع من تحت السيطرة الإسرائيلية.
0: أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كبار مبعوثيه بوقف محادثاتهم مع إيران. ونقل CNN عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب غير راض عن عدم استعداد طهران للاستجابة لمطالبه، ويريد انتظار استعداد قادتها لإبرام الاتفاق. من جانبه قال مسؤولون أمريكيون إنهم بصدد تغيير الاستراتيجية والانتقال إلى خنق إيران تدريجيا مع توقع فرض عقوبات شديدة قريبا. حذرت إيران دول الخليج من مساعدة الجيش الأمريكي في عملياته العسكرية ضدها، وقال رئيس الأركان الإيراني اللواء علي عبد الله إن أي مساعدة أو تسهيل للجيش الأمريكي سيعد مشاركة في عملياته. وأضاف عبد الله أن الجيش يراقب القواعد العسكرية الإقليمية، مستبعدا ألا تكون الدول المضيفة على علم بوجود طائرات عسكرية وطائرات تزود بالوقود في قواعدها. قالت الصحيفة فاينانشال تايمز إن إيران درست استهداف مواقع عسكرية أمريكية في أوروبا إذا صعدت واشنطن الحرب. ونقلت الصحيفة عن مصادر إيرانية أن الخيارات شملت أهدافا أمريكية في بلغاريا وقبرص، إضافة إلى بحث استهداف كابلات ألياف ضوئية بحرية في مضيق هرمز. وقالت المصادر إن الرد الإيراني سيعتمد على خطوات واشنطن، مشيرة إلى أن طهران تعتبر هجومها الأخير على قاعدة أمريكية في الأردن رسالة إلى أوروبا بشأن مدى صواريخها. قال الرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قال إن الدول الإسلامية في المنطقة بحاجة إلى توسيع مجالات التعاون وإقامة علاقات عميقة ومستدامة، مؤكدا أن طهران تبذل جهودا في هذا الشأن.
4: جديد نمی تواند

0: خلال السنوات الماضية قلنا إن خطاب المقاومة تجاوز حدود إيران والعراق والمنطقة وأصبح عالمية. اليوم أصبح الواقع القبيح للصهاينة واضحا لشعوب العالم، ويتم الاعتراف بإسرائيل عدوا للبشرية. يجب أن تكون للدول الإسلامية الإقليمية علاقات أمنية عميقة بينها حتى يتطور التعاون الاقتصادي المستدام، وجمهورية إيران الإسلامية مستعدة لذلك.
1: مفتمون مقاومات.
2: أفادت مصادر لبنانية بمقتل 4348 شخصا وإصابة 12307 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي منذ مارس الماضي. وأفادت المصادر باستهداف أطراف بلدة الهبارية ومواصلة القصف المدفعي على المنصوري وإحراق منازل مواطنين. وأضافت أن تفجيرا وقع في المنصوري مع قصف منطقة المفيلحة في ميس الجبل، وتفجير آخر في بلدة حولة جنوب لبنان. قال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح، قال إن معادلة المواجهة مع الحوثيين شهدت تحولا مع دخول أسلحة وقدرات جديدة من بينها الطيران المسير، مؤكدا أن المعركة المقبلة ستكون فاصلة. وأضاف صالح أن قواته تمكنت من قطع خطوط الإمداد والتهريب البحرية بين إيران والحوثيين، كاشفا عن امتلاكهم أسلحة جديدة ستدخل الخدمة قريبا. قال إنها ستشكل مفاجأة للحوثيين. تواصلت حالات الانشقاق والاستسلام في صفوف قوات الدعم السريع والانضمام إلى الجيش السوداني، فقد أعلنت قوة مكونة من 320 فردا انشقاقها وتسليم نفسها للجيش السوداني في ولاية شمال كردفان والمناطق المجاورة. وأعلنت قيادات منشقة استمرار عمليات الانشقاق بسبب ما وصفوه بخلافات داخلية ومشكلات تتعلق بالقيادة والإمداد.
3: من شمال دارفور إلى شمال السودان، مجموعة جديدة تضم أكثر من 300 مقاتل من الدعم السريع تصل أم درمان وتسلم نفسها للجيش. قائد المجموعة المنشقة موسى 50 قال إن الدعم السريع بات يقاتل بلا هدف، ما دفع الكثيرين إلى الانضمام للجيش.
4: القوات بعد تجي تنهزم تاكل المواطن هناك، المناطق اللي كانت مسيطرة هذا كلها انهبتها. نهبط المواطن، والله يا جماعة المواطن حيران جدا. حتى الغادات في الميليشيا هناك، الناس بعد اليومين الجاي كلها حتيجي الغادات، كلها الشغل سقط لها من رسالة وشغل ما ماشي دوري.
3: ولا تبدو ظاهرة الانشقاق مرتبطة بحالة واحدة، فبينما تحدث بعض المنشقين عن خلافات داخلية ومشكلات تتعلق بالقيادة والإمداد، يتحدث آخرون عن تأثيرات الصراع القبلي في ميدان القتال.
5: نحن وصيتنا للشباب اجوا راجعين، وصيتنا للشباب اتخلوا عن الميليشيا، لكن القوات دي كان وصلت وخطت غدومها. والله يا اخواننا زي ما ذكر السيد رئيس الاركان، اذا زول خط السلاح ما في مانع، لكن كان قاعد بتجابد بتقى في زوال زي ما الناس يقولوا، وبتقى في مهب الرياح.
3: استمرار خروج القيادات والمجموعات المسلحة من صفوف الدعم السريع يضيف عاملا جديدا إلى مشهد الحرب في السودان، وربما يغير موازين القوى بحسب مراقبين.
6: خروج في كل مرحلة من المراحل، خروج أعداد من القوات مؤكد ستضعف قدرته على القتال، ويمكن أن تساهم في انقلاب ميزان القوى في المعارك.
3: هذه ليست المجموعة الأولى، فقد سبقتها مجموعات أخرى ضمت مئات المقاتلين، لكن الدعم السريع قللت من تأثير هذه الانشقاقات واعتبرتها حالات فردية لا تؤثر في قدرتها العسكرية. وصول هذه المجموعة ومجموعات أخرى إلى الخرطوم يمثل استمرارا للانشقاقات التي ضربت قوات الدعم السريع، ما يسهل على الجيش استعادة عدد من المناطق التي ما تزال تسيطر عليها قوات الدعم السريع، خاصة في إقليمي كردفان ودارفور. طارق التجاني، تلتي عربي، غربي أم درمان.
2: تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية على وقع تصعيد ميداني وهجمات متبادلة بالمسيرات في مناطق عدة منها خيرسون والبحر الأسود. يأتي ذلك بالتزامن مع عملية جديدة لتبادل الأسرى بين موسكو وكييف شملت 103 عسكريين من كل جانب.
7: تتواصل الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا على أكثر من جبهة في وقت شهدت فيه الساعات الأخيرة تطورات ميدانية جديدة، بينها هجوم بطائرة مسيرة روسية استهدفت حافلة

0: في مدينة خرسون جنوبي أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين وفق السلطات الأوكرانية. وفي البحر الأسود، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استهدفت سفينة شحن قرب ميناء أوديسا الأوكراني، في حين أعلنت موسكو إسقاط 453 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق روسية مختلفة. تأتي هذه التطورات في ظل استمرار القصف والهجمات بالطائرات المسيرة بين الجانبين، بالتزامن مع فشل مساعي التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب. وفي خضم هذا التصعيد، أعلنت روسيا وأوكرانيا تنفيذ عملية جديدة لتبادل الأسرى، شملت إفراج كل جانب عن 103 عسكري في واحدة من عمليات التبادل المتكررة بين الطرفين منذ اندلاع الحرب. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العسكريين الروس الذين أفرج عنهم نقلوا إلى بيلاروس، حيث يتلقون المساعدة الطبية والنفسية على أن يعادوا لاحقاً إلى روسيا. وتبقى عمليات تبادل الأسرى من بين مجالات التعاون العملي المحدود بين موسكو وكييف، في وقت يستمر فيه القتال والتتواصل المساعي السياسية للوصول إلى تسوية تنهي الحرب. وفي السياق، أشاد سفير أوكرانيا لدى أنقرة نريمان جلال بدور تركيا في جهود الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، معربا عن امتنان بلاده للرئيس رجب طيب أردوغان والحكومة والشعب التركي. وقال جلال إن أنقرة بذلت جهودا كبيرة لجمع الطرفين في تركيا وأساهمت في عقد مباحثات بينها تبادل الأسرى، مؤكدا أن الدور التركي في مساعي إنهاء الحرب كبير جدا. نسرين حامدي، تريتا عربي.
1: تتجه كرة القدم إلى تجديد الإجراءات ضد التوقفات الفنية المرتبطة بعلاج حراس المرمى، وذلك عبر تجارب جديدة تهدف إلى منع استغلال الإصابات لإيقاف إيقاع اللعب ومنح الفرق فترات إضافية للحصول على التعليمات مع إبقاء الاستثناءات الخاصة بالإصابات الحقيقية.
2: في تحرك جديد داخل كرة القدم الإنجليزية لإغلاق واحدة من أكثر الثغرات التكتيكية إثارة للجدل، وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم على تجربة عقوبة مؤقتة تطال اللاعبين عند توقف اللعب لعلاج حارس المرمى في محاولة لإنهاء الاستراحات التكتيكية التي تبدأ بإصابة غامضة وتنتهي بمحاضرة تكتيكية من المدرب. بموجب التجربة الجديدة، كلما دخل الجهاز الطبي لعلاج حارس المرمى سيكون على المدرب التضحية بأحد لاعبي فريقه وإرساله خارج الملعب لمدة دقيقة كاملة بعد استئناف اللعب، وسيطبق القانون في الدوري الإنجليزي ومسابقة الاتحاد بداية من الموسم الجديد. القانون يفرض على المدرب إبلاغ الحكم الرابع باسم اللاعب الذي سيغادر، وإلا سيجري إرسال قائد الفريق خارج الملعب. مشهد الإصابة المزيفة للحراس الذي يتحول إلى وقت مستقطع غير رسمي يجتمع فيه اللاعبون بالمدرب لإجراءات تعديلات تكتيكية سيصبح الموسم المقبل في البريمير ليج مكلفا. لكن القانون لن يلاحق الحارس الذي يسقط أرضا إذ تستثنى حالات التعرض لمخالفة أو الاصطدام بلاعب آخر أو النزيف أو الاشتباه في إصابة خطيرة في ارتجاج الدماغ. النقاش تصاعد بعدما اتهم حارس مانشستر سيتي جيان لويجي دوناروما بادعاء الإصابة لمنح مدربه السابق بيب غوارديولا فرصة لإعادة ترتيب أوراق الفريق خلال مباراة أمام ليدز الموسم الماضي في واقعة وصفت بالذكية قانونيا لكنها أثارت تساؤلات حول اللاعب النظيف. حال نجاح التجربة في إيقاف هذا النوع من التمثيلات على حد وصف الصحافة فقد تتحول إلى قانون دائم بداية من موسم 2027-2028 ليصبح سقوط الحارس قراراً يدفع ثمنه الفريق بأكمله.
1: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. 9 شهداء على الأقل بغارة جوية إسرائيلية في غزة، والحي يطالب الوسطاء بحماية اتفاق وقف إطلاق النار من الانهيار. واشنطن تدعو دمشق لضبط النفس عقب الضربات الإسرائيلية، وأنقرة تطالب نتنياهو باحترام القانون الدولي والتخلي عن سياساته العدوانية. وبمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، الرئيس أردوغان يؤكد أن تركيا لا تزال تتصدر دول العالم في تقديم المساعدات الإنسانية. دمتم في أمان الله.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: أستيقظ كل يوم صباحا ويدي على قلبي أن يرتكب المستوطنون مجزرة.
1: بكوا أولادي 4 صار 2.
2: نحن نعيش في ساعات الليل على أصوات الرصاص.
0: هذه الحكومة جلبت أولاً قادة ميليشيات المستوطنين وأجلستهم على كراسي الحكومة.
3: ينظرون إلى العنف ضد الفلسطينيين وقتل الفلسطينيين والاعتداء عليهم على أنها أوامر إلهية.

0: لا تكاد قدماها تقويان على حملها، تمضي متكئة على نجلها جميل نحو المقبرة التي باتت آخر مكان تقترب فيه من ابنيها محمد وفهيم اللذين غيبهما رصاص المستوطنين. عند القبرين تحتضن التراب، تقبله وتلهج بالدعاء. إلى جوارها يقف جميل، الابن الذي نجا، والشاهد الذي عاش لحظات هجوم المستوطنين وكان ربما سيكون شهيد العائلة الثالث.
1: هم الفهيم أخوتي، طبعا أخوتي اثنين أكبر مني، يعني هم بمثابة الأخ والأب كانوا بالنسبة لي، يعني ما أعتقدش في أخوة زيهم، يعني بالنسبة لي كانوا يعني أكثر من أخوة. كنا هان في البيوت، إحنا هاي بيوتنا، إحنا جميعنا هان قاعدين يعني في نفس الحوشة، وفي نفس يعني جميعنا قرابة بعض، فكنا كل واحد في بيته. سمعنا المستوطنين إنهم جايين، فروحنا عند بيت أخوي محمد، كان هو يعني أكثر واحد متطرف، فروحنا هناك كلهم المستوطنين كانوا ورا البيت يراجموا في حجار على البيت، وفي كان معهم واحد أو اثنين أو ثلاثة معهم سلاح كانوا يطخوا.
0: تكشف الوقائع والتحقيقات أن هجوم المستوطنين كان مخططا، فإطلاق الرصاص بدأ منذ لحظات الهجوم.

0: يجوا هم من مستوطنة تشيلو، وكان تال أمن في علم إنهم جايين، لأنه تال أمن كان قبلهم هنا وهم بعد يجوا. فتال أمن كان موجود عندنا، وبعديها اجوا المستوطنين وبلش المستوطنين يكسروا في البيت يطخوا، وتال أمن يعني شافهم وظل نازل ما حكى معهم. كان فهيم محمد هان واقفين وأنا كنت هنا، فهيم ضربوه رصاصة هنا في بطنه أو في خصرته، ومحمد ضربوه هنا في راسه، استشهد على المحل محمد، وأنا ضربوني رصاصة في جري هان. وهذه محل الرصاصة، هاي هي محل الرصاصة اللي يطلق علينا النار منها، لأن هاي الرصاصة تقريبا عم تسوي القصر أو صوبتني أنا في جري.
1: في دقائق قليلة فقدت العائلة محمد وفهيم، وعاد جميل مصابا. وهذه الأحداث الثقال مرت أمام قلب الأم التي كانت تكذب نفسها ولا تريد أن تصدق أن الدماء لفهيم ومحمد، وأن الجثتين اللتين نقلتا أمامها كانتا لفلذتي كبدها. كانت تبحث عن محمد ثم تسأل عن فهيم وتتمسك بأي جواب يخفف وطأة الحقيقة.
2: قبل ما شفته في السيارة، حطوه في السيارة، قلت محمد يا يما، أنت محمد. قاموا مسكوني وبدي أطل عليه في السيارة، اللي هو تشل وجهه مش مبين من الدم، أم عينه مش مبين، وبنطلونه يما هم زامينه أطل بديهم. قاموا سكروا باب السيارة مخلوني إيش أشوفه. الجزر تقول يوم رجعت للشباب اللي واقفين، قلت لهم يا يمي الله هو فهيم ما رد، روح طلوا لي عليه لا يروح مصاوب لا يروح يما في إشي، لأنه مرك هناك ورا الدار، روح طلوا لي عليه. والله يما ما شفتهم، الله يرضى عليهم، رضى رب ورضى كلبي، يرضى عليهم يما ملايين الرضا. محمد وفهيم أقول له لابني الثاني هذا جهاد، أقول لابني يما حدا منهم يما استشهد، محمد استشهد، لأنه والله يما إني شفته مثل الشال الحمراء. مش مبين له إشي من اللي جت في راسه من ورا، لا طلعت من هون من فوق عينه يما عني الخضرة حلوة، ذبن عني ذبن هالكد عني صار. يوم كان لي أمضهم يما إخي وتشتشهدوا وجرى محاله في حضني، فزعت الناس تتعيطش يما، ربنا اختارهم الحمد لله رب العالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: ما حدث أمام منزل العائلة لم يكن حادثة منفصلة عن محيط قريوت. فالقرية تقع بين مستوطنات وبؤر تقترب من أراضيها ومنازلها، ومن هذه التلال تنتقل الهجمات من الاعتداء على الأرض إلى محاولة فرض الخوف داخل البيت.
0: خايفين طبعاً، خايفين يعني خايفين، يعني هذا المستوطنين مسلحين وإحنا ممنوع إنه تضرب عليه حجر، هو مسموح له يقتلك يكسر دارك يقتل أولادك، بس أنت مش مسموح تضرب عليه حجر. إحنا خايفين طبعاً خايفين، بس إنه نطلع من دورنا ما بنطلع من دورنا يا سيدي، والواحد كمان موت بدي موت، نقتل في دورنا.
1: لفهم كيفية وصول الهجوم إلى هذا البيت فيجب النظر إلى ما يحيط بقريوت. على التلال المحيطة تنتشر المستوطنات والبؤر والطرق الاستيطانية، ومع اقترابها من أراضي القرية تصبح البيوت الواقعة على الأطراف أول ما يواجه الخطر. بالنسبة إلى بشار القريوتي، ما جرى لعائلة محمد وفهيم ليس حادثة منفصلة، بل جزء من نمط يتكرر في أكثر من موقع داخل القرية.
3: نحن نعيش حالياً في جزيرة استيطانية تحاط ببؤر متطرفة، يحاولون في هذه المنطقة سلب كل شيء، سلب الأراضي، الاعتداء على المنازل، مصادرة الأراضي كلها، وإقامة بؤر استيطانية متطرفة. هناك بؤر يسكنها عصابات دفع الثمن، عصابات يحاولون الانتقام من الفلسطينيين بشتى الطرق والوسائل.

0: يقول الفلسطينيون إن جرائم المستوطنين لا تبدأ عند أول رصاصة، بل حين تقام البؤرة الاستيطانية قرب القرية، وحين يصبح الوصول إلى بيوت الفلسطينيين سهلاً، وعندما يعرف المهاجم أن فرص محاسبته محدودة. وبحسب بعض المتابعين للشأن الإسرائيلي، تفاخر هذه المستوطنة بتخريج مئات الجنود والضباط الذين يحملون فكراً أيديولوجياً يقوم على قتل العرب، إذ تضم أبرز المعاهد الدينية والعسكرية التي تدعمها الحكومة ويقودها اليمين المتطرف.
1: هذه المنطقة يوجد بها معاهد دينية متطرفة، نحن نعيش في ساعات الليل على أصوات الرصاص، على تدريبات لهؤلاء المتطرفين. هناك معاهد تقوم بتدريب هؤلاء الجماعات المتطرفة لتنفيذ هذه الجرائم، ليسوا مستوطنين عشوائيين.
0: وفي المغير شمال رام الله، لم يتوقف خطر المستوطنين عند البيوت، بل وصل إلى المدرسة. هناك هب الأهالي لحماية أطفالهم وطلاب المدرسة من هجوم المستوطنين المسلح، فقتل فتى يبلغ من العمر 14 عاماً والشاب جهاد أبو نعيم.
2: صار فيه هجوم من قبل المستوطنين على المدرسة. حسن مدير المدرسة بعث على وسائل التواصل الاجتماعي إنه في هجوم، يا أهل البلد تعالوا احموا أولادكم، خذوا أولادكم، في هجوم على المدرسة. ابني كان في ترمس عيا بيشتغل، لما سمع في الخبر وشاف الخبر إجا مشان ينقذ الأولاد، معه زي باقي الأهالي. طبعا المستوطن بدأ بإطلاق النار على المدرسة، على حيطانها، على أسوارها. وبالرغم أنه كان الجيش موجود، يعني بالرغم من وجود الجيش، إلا أن المستوطن استمر في إطلاق النار. وقتها على الفور استشهد أوس نعسان اللي هو الطفل عمره 14 سنة، وانجرح كمان 3 أطفال. وأوس هو ابن شهيد اللي هو حمد النعسان اللي استشهد ايضا، اللي هو قتل احد المستوطنين في 26/1/2019. هاي الحادث لما اجى وهجموا الناس طبعا، وابني من ضمنهم اجى ينقذ الاطفال، وللاسف اطلاق النار يعني استهدفه واجت الطلقه في صدره واستشهد.
0: في المغير نفسها، وامام تكثيف هجمات المستوطنين، قررت عائلة أبو عليا ألا تغادر بيتها، لكن البقاء فرض عليها شكلاً جديداً من الحياة. يعيش السكان هنا في حالة ترقب ولا يعلمون متى سينفذ الهجوم المقبل. بعض العائلات الفلسطينية اضطرت أمام الخطر إلى تحويل بيوتها لنقطة مراقبة لا تنام، حصنتها بأسلاك شائكة وفرضت التناوب على حراسة المنزل.
3: صاروا يجي المستوطنين أكثر من الجيش، يعني فاضطريت يعني أعمل حماية للبيت، عملت أسلاك شائكة، عملت زي السجن صار البيت يعني، بسبب بعد البيت عن البيوت في البلد، وآخر بيت موجود قريب من الالتفاف، الالتفاف صار قريب علي يعني بالأحرى. لهذا السبب اضطريت أحكم البيت أسلاك شائكة، يعني أصبحت مثل في السجن. والله أنا حابس حالي بحالي طبعاً، لأن عندي أطفال صغار وفي عندي خيارية كبار في السن، أكثر من 90 سنة عمارهم. بطلع على شغلي بدي أضطر أسكر البيت تبقى محكم من قطاع المستوطنين اللي بيجوا بيعتدوا على الناس بأي بغير حق. يعني غالبية وقتي ببكى في حراسة ومأمن البيت، يعني مسكر الأبواب، عندي حاطط أسلاك شائكة وحاطط فيه كهرباء 3 فاز يعني قوية وبتقتل يعني اللي بيصيبها، بس بتحكم فيها من عندي من البيت.
0: لا تقتصر الاعتداءات على محاولة الوصول إلى المنزل، بل تمتد إلى السيارات والأشجار وخطوط الماء والكهرباء وإلى كل ما يجعل الحياة غير ممكنة. داخل المكان تحول البيت من مكان الراحة إلى موقع حراسة، ومن مساحة مفتوحة للعائلة إلى مساحة مغلقة بالأسلاك.
3: والله احنا بيجي طبعا طبيعه الهجمات احنا بصير عندنا بصير اول شيء بدخلوا بحركوا اذا في سيارات بحركوهن، شبابيك بكسروهن، اذا كدوا يعبروا على البيت بحركه طبعا البيت والموجودين فيه يعني بتذرعش، حتى الاشجار يعني قطعوا الاشجار جميع الدار هذا بك جميع بيتي عليه اشجار الي هذول في الجرافات اجوا كلاعوا بدون ذن بدون اي عذر يعني بدون هيث بس.
0: في المغير تحصنت العائلة وبقيت صامدة، أما في شلال العوجة فوصلت العائلة إلى لحظة لم يعد معها البقاء ممكناً. لم يبدأ النزوح بأمر مكتوب ولم يحدث في ليلة واحدة، بدا عندما تقلص المرعى وأصبح الماء أبعد وتكررت سرقة المواشي وتحولت اعتداءات المستوطنين إلى جزء من الحياة اليومية.
4: احنا انا طبعا من مواليد منطقه شلال العوجه، يعني بدايه حياتنا كانت هي عباره عن تربيه مواشي واغنام. بدايه عمليه النزوح ما كانت يعني في يوم وليله، كانت عباره عن سلسله هجمات تنسقت من قبل ميليشيات المستوطنين. هذه الميليشيات المستوطنين نسقت هجمات كثيره، منها سرقه المواشي، الاعتداء على الاعتداء على الميه، الاعتداء على الكهرباء، حرمان من طلاب وصول التعليم، حرماننا من وصول اي مناطق عملنا. سياسة الاعتداءاتها وكثرتها والأضرار التي كبدت فيها وخسائر تكبرت فيها الناس في شلال العوجة دفعت هذه شكلت ضغط على الناس أن تبلش العائلات تنسحب العائلة تلو الأخرى.
0: بالنسبة إلى العائلات البدوية لم تكن المواشي مجرد مصدر دخل، بل كانت أساس الحياة والعلاقة بالمكان. وحين أغلق المرعى وسيطر المستوطنون على مصادر الماء ارتفعت كلفة البقاء يوماً بعد يوم.
4: الخوف كان مش حياة يومية، حياة كل ساعة، لأن إحنا كنا كشباب وكزلام لما يعني اللي هما فوق ال 18 سنة تعرف يعني كل إنسان بده يسعى لرزقه، بنطلع من البيت نترك المرأة والأولاد، كل واحد تارك أولاده الصغار ومرته. طبعاً هجمات المستوطنين كانت تتسلط في الساعة 7 الساعة 8 في نص الليل. أكثر ناس عانى في الهجمات هذه اللي هي الفئة النساء والأطفال من هجمات المستوطنين، خاصة صرعة المستوطنين في الليل.
0: لم يطلب الاحتلال رسمياً منهم أن يرحلوا، لكن كل طرق البقاء أغلقت أمامهم حتى بدا النزوح كأنه قرار يتخذ بمحض الإرادة، بينما كان نتيجة ضغط متواصل.
4: مكان بكين علي يعني صراحة أنني أقول لك لليوم لو صحنا نرجع عليه والله نرجع عليه من هسه، يعني مكان لليوم نتأسف عليه، والمصيبة الأكبر وأكبر أنه هو قبالنا، يعني هي نحن نشوفه كل يوم في العين، يعني ساعة لما رحلنا المنطقة ما بنشوفه كان لما بالسنة مرة احنا كل يوم احنا رايحين راجعين متفرج فيه، هذا المصيبة اكبر. اجوا علينا هنا على البيت والجيش نفس الشيء، بيقولوا انت تعملوا مشاكل، المفروض ان بيحكي لي الكلب تاع المستوطن لما بيجوا عليكم هنا بدكم تحرسوه، يعني احنا بدنا نصير حراس لغنمهم لخيولهم. هو الهدف مش الحراسة، هو الهدف التنكيل.
0: ولم تتوقف الاعتداءات عند البيوت والمدارس والاراضي، ففي حوادث موثقة تعرضت دور عبادة للحرق والتخريب، وتركت عبارات تهديد على الجدران، فالضرر لم يكن مادياً فحسب، بل صار محاولة لنقل الخوف إلى أكثر الأماكن القدسية في حياة الناس، من البيوت إلى المدرسة ومن الأرض إلى المسجد. تتحرك الاعتداءات في اتجاه واحد، نزع الأمان من المكان ودفع أهله إلى الشعور بأن وجودهم نفسه أصبح مستهدفاً. التهجير في شلال العوجة والقتل في قريوت والهجوم على المدرسة في المغير والاعتداءات في الخليل وبيت لحم لم تعد مجرد حوادث غير مترابطة، فمع انتشار البؤر وتكرار الهجمات واتساع مناطق السيطرة الاستيطانية يظهر مسار أكبر من فعل مجموعة واحدة، مسار تتحرك فيه الجماعات الاستيطانية على الأرض وتوفر لها مؤسسات الدولة الحماية والقدرة على تثبيت ما تفرضه بالقوة، كما تؤكد دائما هيئة مقاومة الجدار في بياناتها.
5: اليوم نحن لا نتحدث عن المستوطنين باعتبارهم حالة منفصلة عن سياق الاستيطان الاستعماري، اليوم هذه الحكومة جلبت أولا قادة ميليشيات المستوطنين وأجلستهم على كراسي الحكومة وجلبت أجندة الحكومة من أجل أجندة المستوطنين من أجل تنفيذها في الميدان.

0: لم تعد الجماعات الاستيطانية بعيدة عن مركز القرار، فقد خرجت شخصيات من بينها الفكرية والتنظيمية ووصلت إلى الحكومة، ومع وصولها حملت معها تصوراً كاملاً للأرض وللفلسطيني وللدور الذي يجب أن تؤديه البؤر والمستوطنات.
1: بشكل عام هذه المسميات وهذه المجموعات هي تنطلق من منطلقين في تفكيرهما. المنطلق الأول بأنها حركات تحررية ثورية تريد أن تحقق المشروع الاستيطاني الاستعماري في الضفة الغربية. ثانيا هي ترى في ذاتها بأنها امتداد للجماعات والعصابات الصهيونية التي كانت في عام 48، لا سيما أنها تعاني من عقدة النقص بأنها لم تشارك في إقامة الدولة، وبالتالي ترى بأن المهمة عليها اليوم هي استكمال هذا المشروع والسيطرة على الضفة الغربية وطرد باقي الفلسطينيين، على اعتبار أن العصابات الصهيونية قامت بطرد الفلسطينيين عام 48، وأن هذه الجماعات مهمتها اليوم هي طرد، أو بين قوسين كما تقول هي بمصطلحاتها، تطهير الضفة الغربية من الفلسطينيين، وترى بذلك بأن هذه المهمة هي اليوم منوطة بهم وهي استمرار للعصابات الصهيونية في 48.
2: دولة الاحتلال سلحت المستوطنين، مكنتهم، والأخطر من ذلك أنها منحتهم بيئة تشريعية حاضنة تحميهم من أي محاكمة محتملة في المستقبل، وبالتالي التقت الظروف الموضوعية التي تحيط اعتداءات وإرهاب المستوطنين مع حكومة مستوطنين مع ظروف تؤدي إلى ما أدت إليه هذه الظروف. بالتالي اليوم نحن نشهد حالة يتم من خلالها فرض واقع جديد على الأراضي الفلسطينية. هذا الواقع الجديد يمكن ترجمته وتلخيصه باعتباره أنها رواية تقدمها حكومة الاحتلال للعالم. هذه الرواية قائمة على فكرة أن هناك مجتمعين يتقاتلان ونحن نقوم بفض الاشتباك بين المجتمعين، وبالتالي عزلت منظومة الاحتلال نفسها عما يحدث في الأراضي، وهي لم تعزل نفسها تماما، هي تقدم الحماية والرعاية والدعم للمستوطنين في الميدان وتمنع الفلسطينيين من حقهم في الدفاع عن نفسهم وتقمعهم.
0: بين العقيدة التي ترى الفلسطينية عائقا والدولة التي توفر السلاح والحماية، تنتقل أفكار البؤر من التلال إلى مركز القرار، وتتحول الجماعة من قوة تضغط على الحكومة إلى جزء من البيئة التي تصنع القرار نفسه، وهذا ما يعززه الباحثون.
1: هذه الجماعات ترى بأنها حركة تحررية ثورية، أولاً تريد أن تحرر الضفة الغربية من الفلسطينيين، وأيضا هي ثورية على قيود المؤسسة العسكرية بالتحديد. هي ترى بأن المؤسسة العسكرية هي أحد المؤسسات التي يجب إصلاحها، وبالتالي أي عمل يقوم به الجيش ضد هذه الجماعات يعتبر عائقا يجب التخلص منه وإزالته، على الرغم من أن هنالك توغل لهذه الجماعات بطريقة قانونية وبطريقة رسمية في إسرائيل داخل مؤسسة الجيش، ولكن حتى اللحظة لم تصل إلى السيطرة التامة التي تسمح بممارسة كافة الأفعال.
2: المستوطنين اليوم هم أداة فرض الوقائع في الضفة الغربية. بأي معنى؟ بمعنى في السابق كان جيش الاحتلال هو من يقوم بتنفيذ المخططات، الآن المخططات يتم إيكالها للمستوطنين من أجل تنفيذها.
0: تبدأ المهمة ببؤرة صغيرة، خيمة أو حظيرة أو قطيع فوق تلة، ثم تتسع دائرة التأثير، فيغلق المرعى ويصعب الوصول إلى الماء وتبدأ الاعتداءات، فيتراجع الفلسطيني عن مساحة عاش فيها سنوات. بعد ذلك تصل الطرق والخدمات والحماية، فتتحول النتيجة التي صنعها العنف إلى واقع استيطاني دائم.
2: هذه بؤر ليست وظيفية بمعنى أنها تقوم بأعمال الرعي والزراعة وإلى آخره من الأنشطة الاقتصادية. هذا النوع من الأنشطة هي غطاء لوجود البؤر في هذه المنطقة. هذه البؤر هي في حقيقة الأمر نقطة لانطلاق الاعتداءات. يتم موضعة البؤر الاستيطانية بالقرب من القرى الفلسطينية المستهدفة، وفي السابق بالقرب من التجمعات البدوية المستهدفة، وينطلق المستوطنون من هذه البؤر ومن هذه المواقع لتنفيذ الاعتداءات في القرى الفلسطينية. بالتالي نحن نتحدث عن مجموعة من المستوطنين مكونة من مئات المستوطنين مزودين بأجهزة اتصال وأدوات اتصال، أجهزة اتصال لاسلكي وأدوات اتصال مثل تطبيقات الواتساب، عليها مجموعة من المستوطنين يتم استدعائهم في أي لحظة.

خمس دقائق يتجمع مئات المستوطنين. لا يمكن قراءة اعتداءات المستوطنين بمنأى عن القراءة الجيوسياسية. كل منطقة يتم استهدافها إما يريدون أن يفرغوا هذه المساحة الجغرافية لصالح توسع استيطاني، أو لتثبيت واقع استيطاني يحرم القرى الفلسطينية من التوسع أو الاتصال. هي منهجية ما نطلق عليه دائما منهجية الوصل والفصل.

0: لم يوصف نشاط بعض هذه الجماعات داخل إسرائيل دائماً بوصفه مجرد تطرف أو شغب، ففي تقارير وتحقيقات رسمية إسرائيلية استخدم مصطلح الإرهاب اليهودي لوصف خلايا واعتداءات نفذت بدوافع قومية متطرفة. لكن الاعتراف بالظاهرة لم يؤدي إلى وقفها، فالجماعات توسعت وحاضنتها السياسية صارت أكثر نفوذاً.
1: هذه الجماعات تنظر يعني تنطلق من منطلق ديني توراتي وترى بأنها تقوم بمهمة ربانية، وبالتالي فكرة الخلاص هي التي تسيطر على هذه الجماعات، وينظرون إلى العنف ضد الفلسطينيين وقتل الفلسطينيين والاعتداء عليهم على أنها أوامر إلهية. وبالتالي من هنا يأتي مسألة الجندي المتدين وبالتالي المستوطن المتدين الذي يقوم بمهمة إلهية. لذلك نرى أسماء الأماكن، أسماء التشكيلات، كتائب الملك داود، بعض أسماء المستوطنات، كلها تحمل بعد توراتي وبعد ديني، وفي ذلك النظرة إلى الضفة الغربية على أنها أرض مقدسة لا يجوز التنازل عنها ولا يجوز أن يكون بها أي فلسطيني. هذا التغير لأن المشروع اليميني في إسرائيل آخذ في السيطرة، هذا أولا. ثانيا على مستوى هذه الجماعات بأن من ترعرع في هذه الجماعات ومن يحتضن هذه الجماعات ومن تربى في معاقلها اليوم هم في الحكومة الإسرائيلية وهم أصحاب القرار. نحن نتحدث عن إيتمار بن غفير، عن سموتريتش، عن أفي معوز، عن تسيف سكوت، وكل هذه الشخصيات التي يتم اليوم الحديث عنها في الإعلام العالمي أو حتى الإعلام الإسرائيلي وهم أصحاب القرار في إسرائيل هم من خريجي هذه الجماعات أو على الأقل من تربوا في هذه المعاقل.
0: وهكذا لم تعد الفكرة محصورة في أطراف التلال، بل انتقلت من البؤرة إلى المؤسسة، ومن جماعات كانت تضغط على الحكومة إلى شخصيات أصبحت جزءا من الحكومة نفسها. وحين تجتمع العقيدة التي تبرر العنف مع السلاح والتنظيم والحماية السياسية، لا يعود الخطر محصوراً في اقتلاع شجرة أو إغلاق مرعى أو تحطيم منزل.
2: أستيقظ كل يوم صباحاً، أول ما أفعله أتفحص مصادري المرتبطة بالأحداث في الميدان، ويدي على قلبي أن يرتكب المستوطنون مجزرة في إحدى القرى الفلسطينية. لا نستبعد هذا السلوك، هناك الكثير من المؤشرات والسياقات التي تقول أن المستوطنين سيندفعون تجاه ارتكاب مجزرة في إحدى القرى الفلسطينية. الهجمات التي نفذها المستوطنون في المرحلة الماضية على القرى الفلسطينية، على مدارس الأطفال، على منازل الآمنين، بالحرق، بإطلاق النار، هناك قضية بإلحاق الأضرار البشرية في الأرواح وفي الممتلكات. عندما يأتي مستوطنون ويشعلون النار في منزل وأصحاب نيام، لا يمكن فهم هذا السلوك إلا باعتباره يكشف عن نية إلحاق أكبر قدر ممكن من الأضرار البشرية بحق الفلسطينيين.
0: بحسب بعض المتابعين والمختصين في الشأن الإسرائيلي، فجماعات اليوم قد لا تكون هي التنظيمات القديمة نفسها، وقد لا تعود النكبة بالصورة ذاتها، لكن الامتداد يظهر في الفكر والمنهج والوظيفة، حيث تنشر جماعات الخوف وتضرب مصادر الحياة وتدفع الفلسطينية إلى التراجع أو الرحيل، ثم تأتي مؤسسات الدولة لتثبيت النتيجة التي صنعها العنف.

gotta start making a run right away.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم فيه رائد المصري وتتابعونا فيه الليلة. في اليوم العالمي للعمل الإنساني، تركيا تشدد على أن تقديم المساعدات الإنسانية مسألة ضمير تتجاوز السياسة. دعوات لتحرك دولي عاجل بعد الكشف عن شروع إسرائيل بتخصيص جناح لمحكومين فلسطينيين يتضمن غرفة لتنفيذ أحكام الإعدام. وسط استمرار أزمة النزوح، الجيش السوداني يعلن انشقاق مجموعة جديدة من قوات الدعم السريع.

0: في اليوم العالمي للعمل الإنساني تشدد تركيا على أن تقديم المساعدات الإنسانية مسألة ضمير تتجاوز السياسة، فأنقرة تعد من أكثر دول العالم في تقديم المساعدات الإنسانية مقارنة بحجم ناتجها المحلي الإجمالي.
1: أينما تولي وجهك يبرز الدور التركي الإنساني جلياً في بقاع من العالم تئن تحت وطأة الأزمات والكوارث. ففي اليوم العالمي للعمل الإنساني لا تقاس الاستجابة بحجم المساعدات فحسب، بل بقدرة العاملين في الميدان على إيصالها إلى مستحقيها. فالمساعدة ليست عملاً طارئاً ينتهي بتسليم المساعدات، بل حضور ميداني يصنع أثراً طويل المدى، حيث تؤدي المؤسسات التركية دوراً مهماً في تلبية نداءات الاستغاثة حول العالم. وتتجاوز المساعدات حدود الجغرافيا الضيقة، ففي فنزويلا المنكوبة عقب زلزالين متتاليين تسلمت السلطات هناك عبر الوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا معدات للبحث والإنقاذ ومواد لتلبية الاحتياجات العاجلة. أما بغزة التي عانت ويلات عدوان طال كل مناحي الحياة، فقد وصلت منذ مطلع السنة الحالية سفن الخير لميناء العريش محملة بآلاف من أطنان المساعدات لنقلها للقطاع. وقد أرسلت أنقرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي 10,000 الأطنان من المواد الإغاثية إلى غزة، وعمل الهلال الأحمر ومنظمات المجتمع المدني التركية على محاولة التخفيف من تداعيات الحصار. وفي لبنان ترسل المساعدات الإنسانية المقدمة من تركيا عبر إدارة الكوارث والطوارئ آفاد رسالة مفادها التضامن

0: عبر عشرات آلاف الأطنان من الإمدادات الإغاثية لتسهم في تأمين مأوى مؤقت للنازحين في ظل التدمير الممنهج الذي يتعرض له الجنوب جراء الاعتداءات الإسرائيلية. أما في السودان فيؤدي العاملون في المجال الإنساني بالمؤسسات التركية دوراً مهماً في تضميد جراح الفارين من جحيم القصف، حيث تعظم الحضور التركي منذ اندلاع الحرب في السودان عام 2023 عبر مشاريع تنفذها مؤسسات متداخلة تتحرك في مسارات متوازية بين الإغاثة والتنمية. كما أشار الرئيس رجب طيب أردوغان إلى هذه المقاربة الإنسانية بقوله إن الهلال الأحمر التركي ترسخ في ذاكرة شعوب المنطقة من خلال أعماله الإغاثية في فلسطين والبوسنة وأفغانستان والصومال والعراق وسوريا، ليبقى الأثر حاضراً مدام نداء الواجب قائمة. رحاب الحمروني، تلت عربي.
1: وينضم إلينا من أنقرة نائب مدير الشؤون الإنسانية في وقف الديانة التركي محمود تيملي. أستاذ محمود، أهلا ومرحبا بك. في اليوم العالمي للعمل الإنساني، ما أهمية هذا العمل الذي ربما تبرزه كثيرا الصراعات والحروب والكوارث الطبيعية وغيرها؟
2: أهلا وسهلا بالأستاذ رائد، بارك الله فيكم. لهذا اليوم له معنى كبير للعالم الإنسانية والإسلامية جميعا. طبعا هذه الأمر يتعلق بتوحيد الجهود وتوحيد المجتمعات، بنفس الوقت يكون علاقات بين المجتمعات، يقوي العلاقات بين المجتمعات ليوم الجيد وليوم السيء. طبعا عمل الإغاثة عامة يكون لل أحوال كارثة يكون له أهمية أكثر، ونحن ضمن هذا الإطار يعني نقوم بأعمال حوالي 150 دولة حول العالم، وهذا يدل أن للعمل الإنساني لا يوجد هناك ألسنة وأديان والألوان مختلفة. العمل الإنساني له لون يعني ألوان وألسنة والأديان مختلفة، فلذلك نحن يعني نتمنى أن يكون العمل الإنساني بدون أن يكون أي تحديات أمامه، ونحن نشتغل ضمن هذا الإطار.
1: أستاذ محمود، من خلال مباشرة العمل الإنساني على الأرض وفي الميادين التي تحتاج لهذا العمل، كيف يمكن الفصل بين السياسة والإنسانية في هذا العمل؟ تركيا أكدت على أن العمل الإنساني هو مسألة ضمير وليس له علاقة بالسياسة.
2: أكيد هذا الكلام، كل واحد من الذي عنده الضمير يوقع توقيع تحت هذه الكلام، لأن الضمير هو فوق كل ألسنة والألوان والسياسات العالمية والسياسات المحلية. طبعا هذا الأمر يجب أن يكون يعني أحرار العالم يجب أن يقفوا بهذه ويقوموا باستمرار تدافع عن أن الضمير أقوى من السياسة ويعني أهم من السياسة العالمية يعني. والفرق بين هذا اليوم مثلا كوقف الديانة التركي، لما يكون أي كارثة في أي دولة بالتوجيه من الدولة التركية نقوم بمشاركة للدعم أو للوصول إلى المناطق الكارثة بدون أن يكون نفرق بين الأديان والألسنة. يعني للعمل الإنساني هناك لا يوجد لا سياسة ولا ألسنة ولا أديان، فلذلك نحن نتمنى أن يكون للسياسيين عالميا أن يقفوا بهذا الجنب ويدافعوا عن أن الضمير أقوى وأهم من السياسة العالمية.
1: ما أبرز الصعوبات التي تواجه المؤسسات والعاملين المنخرطين في مجال العمل الإنساني ميدانيا، خاصة في ظل المآسي الإنسانية التي تتسبب بها الصراعات والحروب؟
2: طبعا أكبر تحديات يعني وصول إلى المناطق المنكوبة أو متضررة من الحروب ومن الزلزال وإلى آخره، وخاصة المطبات أو تحديات الذي يصدر من الدول.

0: من السياسة العالمية، واليوم كمان نشعر من نفس الصعوبات الذي نراه كل العالم وأحرار العالم أن يرونه، أن هناك مثلا في غزة اليوم نرى أن وصول يعني المساعدات الإنسانية إلى الداخل، حقيقة هناك يوجد صعوبات كثيرة، وغير توصيل المساعدات حتى يعني اليوم يعني صارت المنطقة منسية ولا أحد كأنه يشعر فيهم. اليوم ممكن يعني أي دولة، هناك ممكن يكون من أديان مختلفة، ممكن ألسنة مختلفة، ممكن يقعوا بنفس المشاكل، ولكن نحن كمسلمين أو كوقف الديانة التركي لا نفرق بين هذا وهذاك. فلذلك نحن نتمنى أن يكون تسهيل خاصة لإدخال المساعدات وتسهيل إعادة الإعمار في غزة وفي مناطق أخرى. اليوم السودان كما ذكروا قبل قليل في الأخبار، أن لبنان وتقريبا الشرق الأوسط كله، من اليمن ومن عدة دول الذي حوالينا جيراننا، وهم يعيشون بنفس المشاكل. يعني اليوم إعادة التأهيل للسكان الذي يعيش في هذه المناطق يحتاجون إلى الإيواء ومن كثير من المساعدات وإلى بنية تحتية الاجتماعية الثقافية والتعليمية والصحية. اليوم لو لا نستطيع نصل إلى هذه التسهيلات من الدول ليقوموا بهذه الواجب أو يسهل هذه إدخال المساعدات أو إعادة تأهيل البنية التحتية، ينتظر الإنساني هناك يعني مصيبات كبيرة للإخوة الذين يعيشون مع الأسف في غزة وفي السودان وفي لبنان وعدة دول الذي وفي سوريا. هناك يوجد كثير من المشاكل الناس يتواجهوا، فلذلك في أقرب وقت يجب أن يكون هناك تسهيل لإعادة تأهيل المجتمع والبنية التحتية.
1: كيف يمكن في تقديركم معالجة المشكلات الناجمة عن السياسات والممارسات، ولنأخذ غزة نموذجا والممارسات التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي هناك، كيف يمكن معالجة المشاكل الناجمة عن هذه الممارسات والسياسات؟
0: يعني أنا أتوقع أن لا نستطيع أن نخطي هذه التحديات إلا بالضغط من الأحرار العالم. فلذلك يعني نحن نطالب من الأحرار العالم أن يقفوا بهذه الشعار الذي قاله أنقرة، أن الضمير هو فوق السياسة.
1: نعم، أستاذ محمود، ماذا عن التعاون الذي يمكن أن يحدث بين المؤسسات التركية المعنية بالعمل الإنساني والمؤسسات الدولية التي تعنى أيضا بهذا العمل؟ ما هي إمكانيات هذا التعاون، وما هي العقبات التي يمكن تذليلها من خلال هذا التعاون؟
0: طبعا نحن نحاول أن نتعامل مع مؤسسات دولية كمؤسسات تركية. هناك يوجد عدة يعني الخطط من الآفات ومن الهلال الأحمر التركي، توجيهات يعني حتى مؤسسات تيكا، هم عامة يقوموا بهذه التنسيق مع المؤسسات الدولية. هناك أحيانا يكون يعني اتفاقيات بين الأمم المتحدة وبين المؤسسات التركية والمؤسسات الدولية لتنفيذ بعض المشاريع أو تسهيل لإدخال مثلا إلى المساعدات إلى غزة. أحيانا طبعا حتى مؤسسات دولية مع الأسف الشديد هن يبقى ضمن الإطار أنهم أيضا لا يستطيعون أن يقوموا بشيء. فلذلك هناك يحتاج الدعم السياسي من الدول وبنفس الوقت من الأحرار العالم للحل هذه المشاكل الذي نعيشه كمؤسسات دولية عامة.
1: من خلال مباشرتكم للعمل الإنساني في الميدان على الأرض في عدة مناطق، ما هي المناطق الأكثر هشاشة التي تحتاج للدعم في مجال العمل الإنساني من خلال مشاهداتكم وممارستكم للعمل على الأرض؟

0: طبعا حاليا هو الرقم الأولى عند المجتمع هو غزة، سودان واحد منهم، لبنان واحد منهم، صومال واحد منهم، واليمن واحد منهم. أكثر شيء هؤلاء يظهر عندنا، وعملنا تقريبا نحن كمان مركزين في هذه الدول، ومؤسسات تركية تقريبا كلهم مركزين إلى نفس المجالات. طبعا هناك يوجد أحيانا يكون حالات طارئة في الدول الأخرى، مثل ما سار في فنزويلا وفي اندونيسيا وما شابه ذلك. احيانا لما يكون اي فيضانات او اي زلزال وكذا، هذا يكون مساعدات عاجله او طارئه، يكون مؤقته. ولكن هذه الدول الذي عددته قبل قليل، هذه الدول يحتاج الى مساعدات مستدامه مع الاسف الشديد، يعني مساعدات طارئه ومستدامه. طبعا المساعدات الطارئة يجب أن يكون مؤقت على أساس، ولكن صار 3 سنوات في غزة ونحن نشتغل ونسمي المساعدات في غزة هو مساعدات طارئة. يعني يجب في هذه المراحل، كونه يوجد على أساس هدنة، يجب أن يكون إعادة تأهيل البنية التحتية في غزة وفي السودان وفي صومال وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن وعدة دول الذي لا نذكر أسماءهم، ولكن أهميته حاليا هذا الدول.
1: شكرا جزيلا لك من العاصمة التركية أنقرة، نائب مدير الشؤون الإنسانية في وقف الديانة التركي محمود تملي.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، يواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته بحق الفلسطينيين داخل معتقلاته، فيما يدعو نادي الأسير الفلسطيني إلى تحرك دولي عاجل بعد الكشف عن شروع الاحتلال في تخصيص جناح للمحكومين الفلسطينيين يتضمن غرفة لتنفيذ أحكام الإعدام، في خطوة تعكس بدء تحويل التشريع الخاص بإعدام الأسرى إلى إجراءات تنفيذية.
1: غرفة لتنفيذ أحكام الإعدام وأجنحة للأسرى الفلسطينيين المحكوم عليهم، هذا ما شرعت إسرائيل بإنشائه، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9000 أسير فلسطيني يواجهون ظروفا استثنائية من القمع الممنهج والتجريد من الحقوق الإنسانية. رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري قال إن الخطوة الإسرائيلية تأتي في سياق استمرار إمعان منظومة الاحتلال في تحويل التحريض والتشريع إلى إجراءات تنفيذية لإعدام أسرى فلسطينيين، وشدد على ضرورة بدء تحرك دولي فاعل لوقفها. جملة من العقوبات يفرضها الاحتلال على الأسرى الفلسطينيين تتصدرها سياسات التجويع والعزل الانفرادي والاقتحامات العنيفة للزنازين والمنع المطلق من الزيارات. أما الإهمال الطبي المتعمد والعنف الجسدي وسوء التغذية فقد أدى إلى استشهاد العشرات من الأسرى. عراب قانون الإعدام والمحرض الأول ضد الفلسطينيين وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير أدى دورا أساسيا في الضغط لتمرير قانون الإعدام، وانتهج سياسة انتقامية تهدف إلى إلغاء كافة الإنجازات المعيشية التي حققتها الجهات الداعمة للأسرى، متفاخرا علنا برغبته في زيادة معاناتهم وتصفيتهم جسديا. في الأثناء تتجه الأنظار إلى ردود فعل المنظمات الدولية والأممية والدول الفاعلة في الضغط باتجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين، إلا أن الإجرام الإسرائيلي يسير بوتيرة أسرع متغولا على الإنسان وحقوقه.
0: ينضم إلينا من بيت لحم رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري. أستاذ عبد الله، أهلا ومرحبا بك. بعد البدء بالإجراءات العملية المتضمنة إنشاء غرف خاصة بتنفيذ أحكام الإعدام في الأجنحة المخصصة للأسرى الفلسطينيين، ما أبرز التداعيات التي يمكن أن تنتج عن هذه السياسات؟
2: يعني بالتأكيد هذه المنظومة اليمينية المتطرفة التي لم تتوقف على مدار أكثر من 1000 يوم من إجراءاتها القمعية والتنكيلية وعمليات الانتقام التي طالت مختلف قطاعات الأسرى داخل السجون، ومنذ اليوم الأول لحرب الإبادة الجماعية والعدوان المتواصل على الأسرى، قامت بتجريد الأسرى من كافة الحقوق الإنسانية التي كفلها القانون الدولي، من ملابسهم، من مقترياتهم الخاصة، من ذكرياتهم، من صورهم، وبدأت بعمليات تعذيب ممنهج وعمليات نقل للأسرى من سجن إلى آخر، إضافة إلى سياسة التجويع والقتل البطيء والانتهاكات الجسيمة التي ترقى لأن تكون جرائم بحق الإنسانية. وفي ذروة حرب الإبادة سعى الاحتلال كما يعلم الجميع ليس فقط إلى عمليات التحريض بحق المعتقلين، وإنما إلى تشريع قانون إعدام الأسرى الذي تم المصادقة عليه قبل نحو 5 شهور. وهذا المدعو من غفير، هذا الفاشي النازي الذي يتلذذ ويتمتع بهذه السادية المطلقة بدعم من كل الجهات السياسية والعسكرية لدى هذه المنظومة التي ترتخت أيديها بدماء الشعب الفلسطيني وبدماء الأسرى داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، هي تسعى في كل مرة إلى العمل على تطبيق هذه التشريعات التي صادقت عليها ما يسمى بالكنيست الإسرائيلي. وهذه المشاهد التي تأتي تباعا من داخل السجون عبر عمليات الاقتحام التي ينفذها ابن غفير لغرف الأسرى والأسيرات وتهديدهم والتلذذ في تعذيبهم، تأتي في سياق يعني حرب انتقامية مستمرة في ظل إمعان الاحتلال الإسرائيلي وتنصله وتنكره لكل القوانين الدولية. بالتالي ما يسعى إليه الاحتلال عبر تنفيذ عمليات إعدام بحق أسرى فلسطيني لم يكن ليصل إلى هذه الذروة لولا عمليات يعني الضعف والتواطؤ وربما حتى حالة من العجز المستمرة التي تسود لدى المنظومة الدولية تحديدا الحقوقية
0: طيب
2: والقانونية وحتى الهيئات الأممية.
0: سأتي لهذه النقطة بعد
2: أن هناك
0: قليل معك أستاذ عبد الله، ولكن إذا أردنا أن نعقد الآن مقارنة بين الإجراءات المتخذة بحق الأسرى الفلسطينيين على امتداد الحكومات السابقة والإجراءات التي تتخذ بحقهم الآن مع هذه الحكومة المتطرفة، وخاصة مع وجود وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.
2: بالتأكيد هناك تحولات جذرية في عقلية الانتقام التي تسود لدى منظومة الاحتلال الإسرائيلي، حيث أن الأسرى الذين يعيشون دربا من الجحيم من خلال عمليات التعذيب اليومية واللحظية، هناك شهادات صادمة ومروعة يدلي بها المعتقلون المحررون حول ما يجري بهم وما يحصل لهم داخل المعتقلات. الأسرى معزولون تماما عن العالم الخارجي، ممنوعون من زيارة أهاليهم منذ أكثر من 1000 يوم، حتى منظمة الصليب الأحمر الدولي لم تتمكن من زيارة الأسرى داخل السجون. التجويع الذي أصبح نهجا وسياسة تسود لدى منظومة الاحتلال، نرى الأسرى يخرجون من السجون أقل واحد منهم ينخفض أو انخفض من وزنه من 30 إلى 40 كيلوغرام، بالإضافة إلى الأمراض التي تصيب المعتقلين داخل المعتقلات وعلى رأسها مرض الجرب الذي شكل تهديدا كبيرا على حياة الأسرى، حيث يتحول هذا المرض إلى تقرحات مدمية وإلى حكة شديدة، لا يستطيع الأسرى النوم، محرومون من الملابس من الأغطية، اكتظاظ كبير في غرف المعتقلين، حتى وصلت ذروة عمليات التعذيب إلى العنف الجنسي والاغتصاب. هناك شهادات يعني أدلى بها الأسرى تؤكد بأن هذه المنظومة لا تمارس التعذيب كسلوك فردي بقدر ما أن هذا أصبح نهجا وسياسة تتجسد من خلال عمليات الدعم والإسناد من قبل الجهات السياسية والعسكرية للاستمرار في الانتقام من المعتقلين، وبالتالي كل شيء تغير داخل السجون، الأسرى مجردون من كل شيء أخي العزيز، حتى أن قضية الأسرى لم تعد موجودة حقيقة على الأجندات الدولية في ظل استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة، في ظل ما يقوم به المستوطنون من عمليات اقتحام وقتل وعربدة. هذه عصابة، ابن غفير هو رئيس عصابة يفسح له المجال من قبل هذه المنظومة للاستمرار في تقويض الحياة الاعتقالية والاستمرار في الانقضاض على الحقوق البسيطة التي كفلها القانون الدولي، وبالتالي نحن أمام كارثة حقيقية على المستوى الإنساني وعلى المستوى الأخلاقي داخل المعتقلات. يعني قبل أيام 90 أسيرة في سجن الدامون انتشر المرض بين صفوفهن، حتى أن 12 أسيرة أصبحنا لا يستطيعن النوم والحكة مستمرة، وكذلك التقرحات تصيب الأسيرات، وبالتالي هذا يشكل خطرا حقيقيا على حياتهم. وأنت تعلم أن هناك ما يقارب 100 معتقل فلسطيني استشهدوا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي على مدار 1000 يوم الماضية نتاج عمليات التعذيب والتجويع والانتقام والاعتداءات التي تمارس بحق هؤلاء المعتقلين. وأكثر من ذلك فإن الاحتلال قام بالاحتفاظ وعدم تسليم جثامين الشهداء، يعني هذه المنظومة الوحيدة في العالم التي تحتجز جثامين الشهداء.

0: شهداء داخل ثلاجات الاحتلال وفي مقابر الأرقام. وقبل أيام اعترف الاحتلال بأنه لديه ما يقارب 1700 جثمان لشهداء من قطاع غزة. هذا دليل قاطع بأن الإجرام والانتقام والإبادة تجري أمام عالم لا زال يشكل حالة من الصمت، حالة من التواطؤ.
1: بالحديث عن حالة الصمت التي تفضلت بذكرها قبل قليل، يمكن التمييز هنا بين المجتمع الدولي كدول وكمنظمات دولية معنية بحقوق الإنسان. هذان الطرفان كيف يمكن أن يكون تدخلهما لمعالجة الأزمة التي يعيشها والمأساة التي يعيشها الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال؟
0: نعم، يعني هناك أولا منظمات دولية حقوقية وإنسانية استطاعت أن توثق على مدار الفترة الماضية بالتعاون مع مؤسسات فلسطينية ما يجري داخل السجون عبر الشهادات التي ترد تباعا من أسرى قطاع غزة، من أسرى من الضفة، من القدس، والذين يعني تعرضوا إلى كل أشكال التعذيب التي تفوق العقل البشري. وكما قلت لك، هذا لم يعد سلوكا فرديا وإنما نهجا وسياسة شاملة تقودها منظومة الاحتلال. وإنما الجهد الذي يعني هناك فيه تقصير وهناك تواطؤ هو الجهد الأممي، بمعنى أن هناك عديد من الدول المتنفذة في العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي تقف سدا منيعا أمام كل الجهود القانونية التي يمكن العمل عليها من أجل إنقاذ المعتقلين الفلسطينيين مما يتعرضون له من موت بطيء يتعرضون له في كل لحظة داخل المعتقلات. وبالتالي هذه المنظومة لا يوجد لديها أي إرادة سياسية حقيقية لمنح الشعب الفلسطيني حقه. الشعب الفلسطيني يتطلع إلى الحرية، يعني كل عمليات القتل والإبادة والتنكيل والجرائم والاعتقالات والحواجز العسكرية في الضفة الغربية وما يتعرض له شعبنا في قطاع غزة يوميا، هذا يأتي في ظل عدم تمكن المنظومة الدولية من فرض الإرادة السياسية وتطبيق القرارات الدولية بحق الشعب الفلسطيني وبحق القضية الفلسطينية. وهذا أتاح لمنظومة الاحتلال الاستمرار في اتخاذ مزيد من الإجراءات القمعية والتنكيلية والجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني على كافة الأصعدة. وبالتالي هذا لا يمكن أن يستمر إلا إذا كان هناك يعني جهود حقيقية وخطوات عملية على الأرض يمكن أن تقوض منظومة الاحتلال الإسرائيلي وأن تفرض عليها عقوبات. نحن طالبنا على مدار الفترة الماضية بأن يكون هناك خطوات عملية على الأرض يمكنها أن تساهم في وقف هذه الجرائم التي ترتكب بحق الأسرى داخل السجون. أي منظومة في العالم فيها معتقلين لا يمكن إلا أن يكون لهم حقوق، إلا الأسرى الفلسطينيين مجردون من كافة حقوقهم أخي العزيز. يعني تصور أن الأسير يمرض داخل السجن لا يتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة له. هناك طفل أسير يقبع الآن في وحدة العناية المكثفة في أحد المشافي الإسرائيلية عمره 16 عاما، تعرض إلى إصابته بمرض الجرب، تحول إلى جرثومة أصابت القلب وأصابت الدماغ وهو الآن في غيبوبة. وبالتالي أين العالم من هذه الجرائم اليومية التي ترتكب بحق الأسرى؟ أقول لك اليوم بأن الأسرى جميعا هم مرضى، هم مصابون بكسور بردود، معزولون تماما، يتعرضون إلى الضرب، إلى الانتهاكات الكبيرة. حتى قيادات الحركة الأسيرة يتعرضون بشكل مستمر إلى عملية من العزل الانفرادي ويتعرضون إلى الضرب والاقتحام لغرفهم في كل لحظة من قبل هذه المنظومة. لذلك يعني كل هذا هو أحد أشكال الإبادة الصامتة التي لا تظهر يوميا كما هو الحال في قطاع غزة. وأذكر هنا أن يعني المكرر الخاص للأمم المتحدة السيدة فرانشيسكا ألبانيز كانت قد أشارت في تقريرها الذي قدمته أمام مجلس حقوق الإنسان قبل عدة شهور بأن التعذيب الذي يمارس بحق الأسرى هو أحد أشكال الإبادة، بمعنى أن الإبادة مستمرة داخل السجون بأشكال متنوعة في ظل عدم تمكن المنظومة الدولية من وضع حد لمعاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون. هؤلاء عبارة عن رهائن، يعني الاحتلال يحتجز أكثر من 10,000 رهينة من الأطفال، من النساء، من كبار السن، من الأسرى السابقين، من الأطباء، من الصحفيين. هؤلاء رهائن لدى منظومة الاحتلال تستخدمهم كورقة ضاغطة وكعمليات انتقامية مستمرة بحق الشعب الفلسطيني. وهنا يجب الإشارة إلى أن قضية الأسرى يجب أن لا تكون ورقة سياسية لمنظومة الاحتلال للتنافس في الانتخابات الإسرائيلية القادمة. في كل مرة يظهر ابن غفير فيها على شاشات التلفزة يقوم بتصوير ساديته بحق الأسرى هي تأتي في سياق محاولة كسب مزيد من الأصوات على دماء شعبنا وعلى دماء أسرانا وآلامهم وأوجاعهم داخل السجون.
1: طيب تكلمنا دوليا أستاذ عبد الله، داخليا ما الذي يمكن

0: للمنظمات الفلسطينية المعنية بشؤون الأسرى والمعنية بحقوق الإنسان ويعني نادي الأسير الفلسطيني نموذجا، ما الذي يمكن أن تفعله لمواجهة هذه السياسات والإجراءات؟
1: يعني بالتأكيد يعني هذا الجهد الذي تقوم به المؤسسات الفلسطينية الحقوقية والقانونية ونادي الأسير وغيرها حتى من بعض المؤسسات الدولية يقومون بجهد يعني كبير أمام حجم العقبات والعراقيل التي يضعها الاحتلال. تصور أن المتنفس الوحيد للأسرى اليوم هي زيارة المحامين الذين يبذلون جهدا كبيرا ويضع الاحتلال عقبات وعراقيل أمامهم حتى عندما يقومون بالتوجه لزيارة الأسرى داخل السجون. قبل أيام كان هناك زيارة للأسير القائد مروان البرغوثي، وفي أول 10 دقائق لم تكتمل الزيارة، حيث قام السجانون بسحبه عنوة من داخل غرفة الزيارة في محاولة لعدم السماح له بالتواصل مع المحامي، وهذا يحدث في كل مرة مع عديد من الأسرى والأسيرات داخل معتقلاته. وبالتالي عمليات التوثيق التي تتم لعديد من الشهادات الصادمة والمروعة التي ترد من داخل السجون هي بالمئات وربما بالآلاف، ولكن من هي الجهة الحقوقية القانونية التي تستطيع أن توصل هذه الشهادات إلى الجهات الدولية؟ رغم الجهد الذي يبذل في هذا الجانب من بعض الحقوقيين والقانونيين والذين استطاعوا أن يقدموا مذكرات إلى المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن هذه المحكمة أيضا حوصرت ولوحقت من قبل المنظومة الدولية وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن هناك مذكرات اعتقال كما تعلم صدرت بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المجرم بنيامين نتنياهو ووزير جيشه المجرم أيضا جالانت، ولكن هذه المذكرات لم يتم تنفيذها، بل تم ملاحقة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي يؤكد بأن ما يجري في العالم من عمليات تقويض للجهود الحقوقية والقانونية تأتي في سياق الاستمرار في إعطاء ضوء أخضر للاحتلال الإسرائيلي للاستمرار في عمليات القتل والإعدام والتنكيل التي نشاهدها يوميا على أجساد الأسرى الذين يخرجون من السجون ويقدمون شهادات يقولون بالحرف الواحد أن من يخرج من السجن كالمولود الجديد ومن يدخل السجن كالمفقود. هذا نتاج عمليات التعذيب الممنهجة وسكب الماء الساخن وعدم السماح للأسرى بممارسة حياتهم الطبيعية داخل السجون، يحرموا من كل شيء، يقدم لهم وجبات طعام غير كافية، هناك أسرى يصومون لأكثر من عام وعامين نتاج عدم تقديم الوجبات الطعام الكافية والتي يمكن أن تسد جوعهم، نتاج يعني ما يقوم به الاحتلال من عدم تقديم وجبات الطعام الكافية لهم.
0: ماذا عن السلطة الوطنية الفلسطينية؟ ما الأدوات التي تمتلكها السلطة الوطنية الفلسطينية ويمكنها استخدامها لمواجهة هذا التصعيد الذي يواجهه الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال؟
1: نعم، يعني السلطة الوطنية الفلسطينية هي أيضا محاصرة، والاحتلال الإسرائيلي كما تعلم يعمل في كل يوم على تقويض دور السلطة الوطنية الفلسطينية عبر الاقتحامات ومصادرة الأراضي وكذلك عمليات الاستيطان والاقتحامات المستمرة للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وحتى إلى مناطق ألف التي تقتحم في كل يوم وفي كل ليلة. هناك أيضا عمليات اعتقال مستمرة حتى لأفراد من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، أكثر من 700 معتقل فلسطيني من أجهزة الأمن الفلسطينية المختلفة هم معتقلون لدى منظومة الاحتلال. وبالتالي الجهد المتكامل الذي نقوم به بالتعاون وبالشراكة مع الجهات الرسمية الفلسطينية وتحديدا وزارة الخارجية الفلسطينية عبر لجان قانونية تعمل على توثيق كل هذه الانتهاكات والجرائم من أجل إيصالها إلى المحافل الدولية وإلى المحاكم المختلفة لفرض عقوبات على منظومة الاحتلال الإسرائيلي ومحاولة إنقاذ المعتقلين مما يتعرضون له من موت محدق ومن انتهاكات يومية يتعرضون لها في كل لحظة. وبالتالي هذا الجهد أيضا يصطدم في عدم وجود إرادة سياسية دولية لوقف ووضع حد لما يقوم به الاحتلال من توغل على كافة الأصعدة، حيث أن الشعب الفلسطيني بسلطته بأبناء شعبه بفصائله جميعها يعني هي محاصرة على المستوى السياسي والمستوى الاقتصادي وحتى على الملاحقة عبر عمليات الاعتقال التي يتعرض لها الأسرى السابقون ونشطاء السياسيون ونشطاء التواصل الاجتماعي. وبالتالي نحن أمام حرب بشعة من طرف واحد يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ولا زال الشعب الفلسطيني ثابت على أرضه، صامد على أرض وطنه.

يتمسك بثوابته، يرفع صوته عاليا من أجل أن يكون هناك جهود وخطوات عملية على الأرض تتمثل في مقاطعة هذا الاحتلال، في مقاطعة البرلمانات الأوروبية لبرلمان الاحتلال، في طرد الاحتلال من هيئة الأمم المتحدة.

0: تحيته أكثر من 100 معتقل فلسطيني من الأسماء المعلومة لدينا،
1: نعم.
0: أو ما يتعرض له الأسرى من عمليات تجويع وعدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم داخل معتقلات الاحتلال، وكذلك عمليات العنف الجنسي وعدم تقديم أي نوع من الرعاية الطبية لهم داخل هذه السجون.
1: شكرا جزيلا لك من بيت لحم، رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، تنضم مجموعة جديدة من قوات الدعم السريع إلى المنشقين عن الميليشيا وتلتحق بصفوف الجيش السوداني في حادثة تتكرر وسط استمرار الأوضاع الإنسانية الصعبة وحركة النزوح في السودان، ما يطرح تساؤلات بشأن تأثير هذه الانشقاقات على موازين الحرب ومصير المبادرات السياسية لوقف القتال.
1: يتصدع صف قوات الدعم السريع تحت وطأة الانشقاقات والضغوط الميدانية فيما تتسع رقعة النزوح وتتعمق الأزمة الإنسانية وسط مساع سياسية وإقليمية لم تنجح بعد في انتزاع السودان من قبضة الحرب. يعلن الجيش السوداني انشقاق مجموعة جديدة تضم 4 قادة و318 فردا و50 عربة قتالية وانضمامها إلى صفوفه بعد انشقاق قوة أخرى في 13 من أغسطس ضمت 21 قائدا و270 عنصرا في مؤشر على تزايد التصدعات داخل الدعم السريع. ويقول قادة منشقون إن الانتهاكات بحق المدنيين وغياب العمل المؤسسي داخل الدعم السريع إلى جانب الخسائر الميدانية دفعتهم إلى العودة للجيش.
2: القوات بعد تجي تنهزم تاكل المواطن هناك، المناطق اللي كانت مسيطرة هذا كلها انهبتها. انهبت المواطن، والله يا جماعة المواطن حيران جدا، حتى الغادات في الميليشيا هناك الناس بعد اليومين الجاي كلها حتيجي. الغادات كلها الشغل سقط لها من رسالة وشغل ما ماشي دوري.
1: السوق بدأ. وفي المقابل تستمر المعارك في دارفور والنيل الأزرق وكردوفان مع تصاعد حرب المسيرات واستنزاف متبادل على محاور عدة. إنسانيا، تعلن شبكة أطباء السودان وصول أكثر من 5000 نازح من قيسان إلى الدمازين هربا من هجمات الدعم السريع في وقت خلفت الحرب منذ أبريل 2023 عشرات آلاف القتلى ونحو 13 مليون نازح. أما في الشق السياسي فيرفض الجيش السوداني أي صيغة تساوي بينه وبين الدعم السريع، ويؤكد أن مرحلة ما بعد الحرب لن تشهد قوات موازية أو ميليشيات مع التجديد على وحدة السودان.
3: نحن وصيتنا للشباب اجوا راجعين، وصيتنا للشباب اتخلوا عن الميليشيا، لكن القوات دي كان وصلت وخطت غدومها. والله يا أخواننا زي ما ذكر السيد رئيس الأركان، إذا زول خط السلاح ما في مانع، لكن كان قاعد بتجابد بتقى في زوال زي ما الناس يقولوا وبتقى في مهب الرياح.
4: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام.
4: كريم.
5: أهلا وسهلا.
1: وتتحرك تركيا ودول المنطقة لدعم التهدئة والمصالحة، بينما يبقى المسار السياسي هو المخرج الأهم من حرب لم يحسمها الميدان.
0: ينضم إلينا من الخرطوم الخبير العسكري والاستراتيجي عامر حسن عباس. أستاذ عامر، أهلا ومرحبا بك. في البداية، ما هي القراءة التي يمكن أن نفهم من خلالها الوضع الميداني الآن على خطوط الاشتباك وخاصة في دارفور، النيل الأزرق وكردفان؟
6: مساء الخير أستاذ رايد وعلى مشاهدي تيراتي أينما كانوا. الوضع الميداني يعكس تطور الحرب في السودان، هذه الحرب التي استمرت كل هذه السنوات واتضح للعالم بعد أكثر من عام من بدايتها أن هذه الحرب ذات بعد خارجي مهم، وهو الامتداد الخارجي لهذه الحرب بالامداد المستمر لهذه الميليشيا ومحاولة حصار السودان وإبعاد حتى المنظمات الإقليمية كالاتحاد الأفريقي وغيرها لتلعب دورا في إيقاف الحرب في السودان وتأليب دول الجوار على السودان. كل هذه الأبعاد الخارجية ظهرت بعد حوالي عام من بداية الحرب، ولذلك التفاعل الدولي اختلف تجاه الحرب في السودان. ميدانيا طبعا القوات المسلحة تقدمت تقدمات كبيرة، هي التي تسيطر على مسرح العمليات بشكل عام.

0: هذه الحرب تستمر فقط لأن الداعم الخارجي لهذه الحرب لا زال يمد هذه الحرب المرتزقة من داخل وخارج الحدود، وكذلك يعمل على إمداد هذه المرتزقة بالأسلحة وإدامة حالة الحرب بالمسيرات. أما على المستوى الميداني فهناك سيطرة واضحة للقوات المسلحة على المسارح الرئيسية للعمليات. هناك في هذه الحرب تدور معارك عدة، ولكن المسرح العملياتي في كل اتجاه أعتقد أنه تحت سيطرة القوات المسلحة. حينما نتحدث عن ذلك نتحدث عن تحرك ناجح للقوات المسلحة، نتحدث عن هزم هذه الميليشيا في خطوط إمدادها، وكذلك تحييد هذه الميليشيا من تحقيق أهدافها بالعودة إلى المناطق التي حررها الجيش خاصة في وسط السودان وفي شمال كردفان.
1: أستاذ عامر، هناك ظاهرة الانشقاقات التي تقع في صفوف ميليشيا الدعم السريع، وهي ظاهرة في تصاعد. كيف نفهم هذه الظاهرة، وكيف يمكن أن يكون تأثيرها على القوة الرئيسية لميليشيات الدعم السريع وأدائها في الميدان في مواجهة القوات المسلحة السودانية؟
0: هذه الظاهرة هي نتيجة لاستيعاب قيادة الدولة عموما وقيادة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في السودان، جهاز المخابرات العامة وجهاز الاستخبارات، أن المدخل الأساسي لهذه الحرب بشريا هو التجنيد والارتزاق الذي تقوم بدعمه أطراف خارجية، وبالتالي عملت على تحييد هؤلاء الأفراد الذين غرر بهم وإدخالهم في القتال. هؤلاء أفراد يعيشون في مناطق ريفية لم يكونوا منتظمين في صفوف الدعم السريع. القوة الأساسية للدعم السريع التي كانت تحت السلاح ولها انتماء رسمي وأوراق رسمية للدعم السريع، هذه القوة تآكلت في هجمات الخرطوم وفي الحرب الطاحنة التي واجهت هذه الميليشيا بواسطة القوات المسلحة ومن يقاتل معها. ولكن هذه الأعداد الكبيرة من المقاتلين الذين يتم تجنيدهم يتم الذج بهم بمال الارتزاق وبمعدات القتال التي يتم استجلابها من الخارج. ولذلك عملت الأجهزة الأمنية في السودان والاستخبارات العسكرية على تحييد هؤلاء المقاتلين بالتواصل مع بعض القادة الميدانيين، وبالتالي هذه الانشقاقات هي تصب في مصلحة الميدان، تصب في مصلحة اختصار زمن الحرب، تصب في مصلحة عدم إهدار دماء السودانيين بواسطة هذا الدعم الخارجي الذي يعمل على الاستثمار في مقتلة السودانيين. ولذلك أعتقد أن هذه الانشقاقات تضعف الميليشيا ضعفا كبيرا، وخاصة أن القادة الذين ينشقون من هذه الميليشيا هم قادة مؤثرون على المستوى القبلي، مؤثرون على مستوى إمداد الميليشيا بالكادر البشري، وهذا الطريق مستمر. وأعتقد أن الأيام القادمة ستشهد انضمام قادة على مستوى عالي، وأعتقد أن هذا الانشقاق هو الطريق السليم لإضعاف هذه الميليشيا من الداخل جنبا إلى جنب عمليات الهجوم التي تتم في دارفور وفي كردفان. هذا العمل الاستخباراتي مهم في الميدان، وكذلك هو مهم لتحييد هذه العناصر التي تم الغرر بها وإدخالها في محرقة الحرب في السودان.
1: استخدام ميليشيات الدعم السريع للوسائل التكنولوجية وفي مقدمتها الطائرات المسيرة، هل يمكن أن يفهم في هذا الإطار على أنه محاولة لتعويض الفاقد البشري الناجم عن هذه الانشقاقات؟
0: هو لتعويض الفاقد البشري هو محاولة تصدير أن صورة الحرب في السودان لم تتوقف، والتشويش على انتصارات القوات المسلحة التي اتسعت مساحات واسعة من ولايات السودان. ولكن يجب أن ننبه أن حرب المسيرات هي ليست حرب الدعم السريع. الدعم السريع ليس من تشكيلاته التي كانت قبل الحرب أي وحدة لها ارتباط بعمليات الطيران أو عمليات الدفاع الجوي أو عمليات الطائرات المسيرة. هذه الطائرات المسيرة مصدرها خارجي ومنشقلها خارجي، والشركات التي تعمل على تشغيلها شركات ارتزاق معروفة تم رصدها معلوماتيا عبر الاستخبارات، حتى عبر وسائل الإعلام، الحديث عن مرتزقة كولومبيين، الحديث عن مرتزقة أجانب، حتى غادة سابقين في الجيش الأمريكي يعملوا على تسهيلات لوجستية لإحضار هذه الطائرات. الحكومة السودانية تحدثت بوضوح أن إطلاق هذه المسيرات يتم في مرات عديدة من خارج السودان، وسمت أسماء هذه الدول، تحدثت عن مطارات تشاد، تحدثت عن مطارات أثيوبيا. الواقع العمليات يعكس أن هذه المسيرات المتطورة التي يتم استخدامها لم تكن في الدعم السريع قبل بداية الحرب، وليس لديهم القدرة على تشغيلها، وإنما هي مدخل خارجي يؤكد أن هذه الحرب على السودان هي حرب مشروع خارجي يتم استغلال الدعم السريع فيه لتحقيق أهداف الأجندة الخارجية التي تعبث في أمن وسلام واستقرار ووحدة السودان.
1: تحدثت قبل قليل أستاذ عامر عن تواصل مع بعض القيادات وبعض العناصر داخل ميليشيات الدعم السريع. في المستوى السياسي هناك حديث عن مبادرة لحوار سوداني سوداني لا يستثني أحدا، مع الحفاظ على خطوط حمر في مقدمتها، ربما أنه لا يجوز المساواة بين ميليشيات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية. هذا المسار كيف ترى يعني مسيره، وكيف يمكن أن يكون مستقبله على المدى المنظور؟
0: هذا المسار بدأ بطرح الحكومة السودانية على مجلس الأمن الخارطة الطريق السودانية التي قدمها السودان لمجلس الأمن، وتضمنت الحوار السوداني السوداني بغرض نزع فتيل الأزمات الداخلية وتحييد الدور الداخلي في الحرب الخارجية. ولكن هذه المبادرة تصطدم بثلاث عوائق أساسية. العائق الأول هو التدخل الخارجي الذي يعمل على إدامة حالات الحرب في السودان، وبالتالي يؤجج الصراع بمزيد من المرتزقة، بمزيد من معدات القتال في الميدان. العامل الثاني هو أن القوى السياسية السودانية التي تورطت في مشروع الحرب في السودان منذ ما قبل انطلاق هذه الحرب في 2023 ووقفت مع هذه الميليشيا بداية بادعاء أنها على الحياد كقوى الحرية والتغيير التي تسمت بعد الحرب بقوة تقدم، هذه القوة التي برئاسة رئيس الوزراء الأسبق عبد الله حمدوك، ثم من بعد ذلك انقسمت وجزء منها انضم رسميا للتمرد في تحالف تأسيس الذي انعقد في نيروبي وضم القوى السياسية من تأسيس وضم ميليشيا الدعم السريع وميليشيا عبد العزيز الحلو والحركة الشعبية بجنوب كردفان. يعني هذه القوى السياسية تورطت في الحرب، وبالتالي هي عامل يعيق التقدم نحو مسار سياسي داخل السودان، لأن هذه القوى السياسية ارتبطت ارتباطا خارجيا، وبالتالي تعمل على إعاقة أي حوار سوداني داخل السوداني السوداني من الخارج بالاجتماع في باريس في جنيف في أديس أبابا. هناك حزمة اجتماعات، حزمة مبادرات تحت الرباعي وتحت الخماسية، غرضها الأساسي هو تعكير جو الحوار السوداني السوداني. الأمر الثالث هو أن القوى السياسية حتى الموجودة في الداخل لا زالت ضعيفة وهشة، وليست لديها القدرة على إحداث الفارق بلملمة شتات السوداني، وبالتالي تحتاج الدولة السودانية إلى مزيد من العمل على المجتمعات المحلية وعلى إشراك المواطنين في الحوار السوداني. وأعتقد أن هذا الاتجاه هو الذي سيكون في مقبل الأيام، لأن قوى المجتمع الحية من الشباب ومن النساء ومن القوى الدينية والاجتماعية المختلفة، هذه القوى لا ترى في هذه الأحزاب السياسية التي تتحرك في الساحة الداخلية والخارجية، لا ترى فيها ممثلا لها، وخاصة أن هذه الأحزاب لا تمارس الحوار وتداول السلطة حتى داخلها بشكل يسمح بأنها تكون متحدثة باسم الشعب السوداني. هذه العوائق الثلاث هي التي تواجه الحوار السوداني، ولكن أعتقد أن الدولة الآن تمضي في مسارات متعددة، والانتصارات العسكرية في الميدان تسمح بلملمة أطراف المجتمع السوداني نحو حوار سوداني ناجح وحقيقي.
1: شكرا جزيلا لك من العاصمة السودانية الخرطوم الخبير العسكري والاستراتيجي عامر حسن عباس. بهذا نصل مشاهدينا الكرام إلى ختام ملفات العالم اليوم لهذه الليلة، إلى اللقاء.

قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عرب.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل في لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملولنا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلام.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي أنه كان عندي شغف كبير أنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنت شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر أنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ليش هدول ذنبهم؟ هدول الأطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل أطباء قطاع غزة بيفهموا بأنه هدول الأطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثة، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. آخر مرة قبل 10 أيام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركة بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت إحنا في قطاع غزة غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الأطفال، هدول عندهم مشكلة في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج.

0: وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
1: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
0: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربى العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.

0: که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
1: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
2: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
3: كيف الوطن
4: اليوم؟ فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
1: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
5: والله، شعور ما يوصف.
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
7: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
8: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
9: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
10: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
11: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
12: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم. هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.

9 شهداء بغارات إسرائيلية على غزة، والحي يطالب الوسطاء بحماية اتفاق وقف إطلاق النار من الانهيار. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرة عربي في اسطنبول، معكم فيها رائد المصري. وفي هذه النشرة أيضا، واشنطن تدعو دمشق لضبط النفس عقب الضربات الإسرائيلية، وأنقرة تطالب نتنياهو باحترام القانون الدولي والتخلي عن سياساته العدوانية. بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، الرئيس أردوغان يؤكد أن تركيا لا تزال تتصدر دول العالم في تقديم المساعدات الإنسانية.

0: أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 9 فلسطينيين جراء غارات إسرائيلية استهدفت مخيم النصيرات ومدينة غزة. وقالت وزارة الداخلية بغزة إن قصفا إسرائيليا على مقر شرطة البلديات أسفر عن استشهاد 8 فلسطينيين عند نقطة أمنية بالمدينة، كما استشهد فلسطيني آخر إثر استهداف مسيرة إسرائيلية دراجة نارية في منطقة أرض الحلو جنوبية مخيم النصيرات. وقالت وزارة الداخلية في غزة إن قصفا إسرائيليا على مقر شرطة البلديات أسفر عن استشهاد 8 فلسطينيين. حذر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية من تداعيات التصعيد الإسرائيلي على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وطالب الحية الوسطاء والضامنين بالتحرك لإلزام إسرائيل بوقف العدوان وحماية اتفاق وقف إطلاق النار، محذرا من انهياره ومستنكرا استمرار القتل الذي طال قيادات في الشرطة الفلسطينية. أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التصريحات الخطيرة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف تمار بن غفير، والتي دعا فيها إلى قتل 30 أو 40 شخصا في غزة يوميا. وقال ستيفان دوجاريكا المتحدث باسم غوتيريش إن تصريحات بن غفير مروعة وفاضحة وخطيرة وتجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم، مؤكدا على إدانتها بشكل قاطع. دعا نادي الأسيرة الفلسطيني إلى تحرك دولي عاجل بعد الكشف عن شروع الاحتلال الإسرائيلي في تخصيص جناح لمحكومين فلسطينيين يتضمن غرفة لتنفيذ أحكام الإعدام. وقال رئيس النادي عبد الله الزغاري إن إسرائيل تنتقل من مرحلة تشريع إعدام الأسرى الفلسطينيين إلى الاستعداد لتنفيذ الأحكام، محذرا من أن الصمت الدولي أتاح مواصلة هذه الإجراءات.
1: غرفة لتنفيذ أحكام الإعدام وأجنحة للأسرى الفلسطينيين المحكوم عليهم، هذا ما شرعت إسرائيل بإنشائه بينما يقبع في سجونها أكثر من 9000 أسير فلسطيني يواجهون ظروفا استثنائية من القمع الممنهج والتجريد من الحقوق الإنسانية. رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري قال إن الخطوة الإسرائيلية تأتي في سياق استمرار إمعان منظومة الاحتلال في تحويل التحريض والتشريع إلى إجراءات

0: تنفيذية لإعدام أسرى فلسطينيين، وشدد على ضرورة بدء تحرك دولي فاعل لوقفها. جملة من العقوبات يفرضها الاحتلال على الأسرى الفلسطينيين تتصدرها سياسات التجويع والعزل الانفرادي والاقتحامات العنيفة للزنازين والمنع المطلق من الزيارات. أما الإهمال الطبي المتعمد والعنف الجسدي وسوء التغذية فقد أدى إلى استشهاد العشرات من الأسرى. عراب قانون الإعدام والمحرض الأول ضد الفلسطينيين وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أدى دوراً أساسياً في الضغط لتمرير قانون الإعدام، وانتهج سياسة انتقامية تهدف إلى إلغاء كافة الإنجازات المعيشية التي حققتها الجهات الداعمة للأسرى، متفاخراً علناً برغبته في زيادة معاناتهم وتصفيتهم جسدياً. في الأثناء تتجه الأنظار إلى ردود فعل المنظمات الدولية والأممية والدول الفاعلة في الضغط باتجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين، إلا أن الإجرام الإسرائيلي يسير بوتيرة أسرع متغولاً على الإنسان وحقوقه. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
1: استولى جمعية عطيرات كوهينيم الاستيطانية على الجزء الأكبر من منزل عائلة مراغة في حي بطن الهوى ببلدة سلوان في القدس بعد مسار قضائي استمر 8 سنوات وسط مخاوف من امتداد عمليات الإخلاء والاستيلاء إلى منازل فلسطينية أخرى في الحي.
2: في كل مكان تكبر البيوت لتتسع للحياة إلا في القدس، حيث تضيق على أصحابها مترا بعد متر تحت وطأة الاستيلاء والاستيطان، حتى يصبح البيت الواحد وطنا يتآكل خلف أبوابه. هنا في حي بطن الهوى بسلوان استيقظت عائلة مراغة على منزل أصغر من ذاك الذي نامت فيه، 68 مترا مربعا تقلصت إلى 28 بعد استيلاء جماعة عتيرة كوهانيم الاستيطانية على الجزء الأكبر منه. وأمهلت العائلة 48 ساعة لإخراج مقتنياتها وفصل ما تبقى لها من المنزل، وإلا فيصبح المستوطنون شركائها تحت سقف واحد.
3: كان في زي ما انت شايف يعني 24 ساعة هم عندنا بالحارة. كان في شوية استفزازات لما استلموا البيت، يعني أول ما استلموا البيت بلشوا في صلاة توراتية على سطح الدار، وأنا حكيت للشرطة إنه يعني شو هالاستفزاز، إنه يعني استلم داري وقاعد بصلي على سطحها، كان بصلي لله.
2: مسار قضائي بدأ عام 2017 حين ادعت الجمعية الاستيطانية شراء جزء من الأرض من حارس أملاك الغائبين، رغم أن المنزل قائم منذ أواخر القرن 19. مسار يراه الفلسطينيون مسيسا ومتسارعا مع صعود اليمين المتطرف إلى مواقع القرار.
3: كل ذكريات الطفولة أنا وإخوتي، أنا وأخوي، أنا وولاد عمي، أنا وخواتي، أنا وأبوي، أنا وأمي، مشاكلنا، ضحكتنا، حزننا، فرحنا، كان كله مجتمع في هاي الدار. أنا طلعت من هاي الدار عريس، أخوي طلع من هاي الدار عريس، أختي طلعت من هاي الدار دكتورة، أختي الثانية طلعت من هاي الدار معلمة.
2: وما جرى هنا يهدد منازل أخرى في الحي وسط مخاوف من إحلال المستوطنين مكان عائلاته الفلسطينية.
4: يعني مثلا لو أخذنا حي بطن الهوى كمثال، 30% من الممتلكات تم الاستيلاء عليها من قبل جمعيات الاستيطانية، و70% أعطوا أوامر إخلاء أو إنذارات بترك يعني ربما المنازل حتى نهاية هذا العام.
2: في سلوان المشهد أبعد من منزل واحد، صراع على الأرض والسكن والوجود تتغير معه ملامح البلدة منزلا بعد آخر على وقع تمدد الاستيطان.
5: قصة عائلة مراغة ليست سوى فصل جديد من معركة طويلة على الأرض والمنازل في سلوان، فبين أوامر الإخلاء والهدم ترى العائلات الفلسطينية أن القضية لم تعد من سيبقى في منزله فقط، بل من سيبقى في سلوان نفسها في ظل تسارع المخططات الاستيطانية وتنفيذها على الأرض. فمشتاوي ترتي عربي، بلدة سلوان، جنوبي المسجد الأقصى.
1: دعت الإدارة الأمريكية الحكومة السورية إلى ضبط النفس بعد الضربات الإسرائيلية على مطار أبو ظهور العسكري، وقال موقع أكسيوس إن إسرائيل أبلغ

0: بلغت مسؤولي البيت الأبيض قبل الضربة التي يقول مسؤولون أمريكيون إنها كانت مدفوعة جزئيا بالانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر القادم. بدوره وصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك الهجوم بأنه تصعيد غير ضروري، مؤكدا أن واشنطن ستواصل رعاية الحوار بين الجانبين. أكدت الرئاسة التركية رفضها الغارات الإسرائيلية على سوريا وتمسكها بدعم أمنها واستقرارها، وأوضحت أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باطلة وتهدف إلى تبرير الغارات الجوية غير القانونية التي تستهدف سيادة سوريا وتواصل السياسة التوسعية لإسرائيل فيها. وأكدت الرئاسة التركية دعمها إرساء السلام الدائم في المنطقة، مشيرة إلى مواصلة التعاون مع الحكومة السورية لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار، كما شددت على رفض أي محاولات لزعزعة استقرار سوريا، مؤكدة تمسكها بدعم أمن البلاد واستقرارها. وصف زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير جولان الهجوم الإسرائيلي في سوريا بأنه خطوة استفزازية وخطيرة، وحذر جولان من أن استهداف سوريا يقرب إسرائيل من مواجهة مع تركيا ويعمق خلافاتها مع حلفائها وفي مقدمتهم الولايات المتحدة. واتهم جولان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باستخدام القوة العسكرية لدوافع سياسية، معتبرا أن ذلك يقوض الثقة بإسرائيل ويبعد عنها الشركاء والحلفاء. وقعت تركيا وسوريا في دمشق مذكرة تفاهم في مجال علوم الأرض والتعدين والموارد المعدنية، يركز الاتفاق على تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا ودعم عمليات الاستكشاف والمسح الجيولوجي بين البلدين.
1: بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والعلمي بين سوريا وتركيا، وقعت في قصر تشرين في العاصمة دمشق مذكرة تفاهم في مجال علوم الأرض والتعدين والثروات المعدنية بمشاركة وزارتي الطاقة بين البلدين.
2: اليوم وقعنا مذكرة تفاهم وهي نواة لعقد جديد للتعاون في مجال التعدين من خلال إقامة معامل لحموض الكبريت والفوسفوريك إن شاء الله خلال الفترة القادمة، وتأهيل سكك نقل الفوسفات، سكك الحديدية لنقل الفوسفات، بالإضافة إلى استيراد كميات من الفوسفات. نحن الآن في طور صياغة العقود من أجل توقيعها إن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة.
1: المذكرة تضع التعاون العلمي والتقني في صدارة أولوياتها من خلال تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، إلى جانب تعزيز عمليات البحث والاستكشاف عن الموارد المعدنية.
3: يوجد فرص تجارية هائلة بين تركيا وسوريا في العديد من المجالات، لا سيما الطاقة والمعادن. وكما ذكر الوزير البشير، فإن إمداداتنا من الكهرباء إلى سوريا تزداد يوما بعد يوم، وما خط بليجيك حلب الذي سيبدأ تشغيله في الأسابيع المقبلة سنضاعف هذه الصادرات 3 مرات.
1: وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه سوريا إلى إعادة تنشيط قطاع التعدين واستثمار مواردها الطبيعية بصورة أكبر، إذ يمكن لتطوير عمليات الاستكشاف والمسح الجيولوجي أن يسهم في تحديد مكامن جديدة للثروات المعدنية وفتح المجال أمام استثمارات مستقبلية.
4: تفتح اليوم نافذة جديدة للتعاون السوري التركي في مجال علوم الأرض والتعدين عبر مذكرة تفاهم بين الجانبين، شراكة يعول عليها في استكشاف الثروات المعدنية وتعزيز قدرات الكوادر السورية في هذا القطاع. محمد الحريري، تيرت عربي، دمشق.
0: أكدت وزارة الخارجية التركية أهمية حماية العاملين في المجال الإنساني وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين دون عوائق، وشددت الوزارة في بيان بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني على أن تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة يبرز ضرورة إنقاذ الأرواح وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني. وأكدت وزارة الخارجية التركية أهمية حماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين بسرعة وأمان ودون عوائق. وأكدت

0: أكدت وزارة الخارجية التركية أن تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة يظهر الأهمية البالغة للقيم التي يمثلها اليوم العالمي للعمل الإنساني والمسؤولية عن إنقاذ الأرواح والالتزام بحماية العاملين في المجال الإنساني والمدنيين. وبمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، جددت تركيا التزامها بمواصلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في مختلف مناطق العالم، مؤكدة أن غزة ستبقى في مقدمة هذه الجهود. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في منشور عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني إن تركيا تواصل تصدر دول العالم في حجم المساعدات الإنسانية المقدمة مقارنة بدخلها القومي. وأكد الرئيس أردوغان أن تركيا تستمد نهجها الإنساني من تاريخها وقيمها الحضارية، وأن العمل الإنساني بالنسبة لها يتجاوز الاعتبارات السياسية. وأشار الرئيس التركي إلى أن أكثر من 300 مليون شخص حول العالم يفتقرون إلى أبسط الاحتياجات الأساسية ويكافحون من أجل البقاء في ظروف صعبة، معتبرا أن هذه الأوضاع تفرض على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته. وأكد أردوغان أن تركيا ستواصل مد يد العون للمحتاجين أينما كانوا، ودعم المتضررين في مناطق مختلفة من العالم، وفي مقدمة ذلك قطاع غزة. نظمت رئاسة حقوق الإنسان في حزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة برنامجا بعنوان المساعدات الإنسانية ونموذج تركيا بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني. أشارك في الفعالية مسؤولون من وزارة الداخلية وإدارة الكوارث والطوارئ ووكالة التعاون والتنسيق التركية تيكا والهلال الأحمر التركي. وأكد المشاركون أن النموذج التركي لا يقتصر على تقديم المساعدات في حالات الطوارئ والأزمات، بل يعتمد استراتيجيات تنموية طويلة الأمد تهدف إلى بناء قدرات مستدامة والمساهمة في تعزيز السلام والاستقرار. قال رئيس وكالة التعاون والتنسيق التركية تيكا عبد الله إيرن إن تركيا تتبنى نهجا مختلفا في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية بعيدا عن الأجندات والمصالح التي تحكم مساعدات بعض الدول.
1: غالبا ما تحمل الدول التي تقدم مساعدات التنمية مصالحها في مقدمة أولوياتها، أما تركيا فلا تملك أجندة من هذا النوع، وهي حاضرة في الميدان من خلال المساعدات الإنسانية، وفي الوقت نفسه تعمل عبر مساعدات التنمية على بناء قدرات مستدامة، وتسعى أيضا من خلال فاعليتها في الدبلوماسية الدولية إلى تهيئة بيئة يسودها السلام.
0: في اسطنبول وبالتزامن مع اليوم العالمي للعمل الإنساني، عقدت منظمات من المجتمع المدني في تركيا مؤتمرا صحفيا للتأكيد على الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في مناطق عدة من العالم وإيصال صوت المحتاجين إلى المساعدة. وشدد المشاركون على أن ملايين المدنيين يعانون من تداعيات الحروب والأزمات، وفي مقدمتها فلسطين وغزة واليمن وسوريا ولبنان. وأشار البيان إلى أن المدنيين في قطاع غزة يواجهون منع وصول المساعدات الإنسانية والحرمان من الغذاء والدواء والخدمات الأساسية، ما يفاقم معاناتهم اليومية.
2: اليوم هو اليوم العالمي للعمل الإنساني. بمناسبة هذا اليوم عقدت منظمات المجتمع المدني هذا المؤتمر للتأكيد على الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في مناطق عديدة من العالم، وفي غزة على وجه الخصوص يتعرض المدنيون لظلم كبير يتمثل في منع وصول المساعدات الإنسانية وحرمانهم من الغذاء والمأوى والخدمات الصحية الأساسية.
3: في 5 قارات و17 مدينة حول العالم نعلن معا إدانتنا لمنع إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وفلسطين. وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 2025، يفترض أن تدخل إلى غزة يوميا 600 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية، إلا أن ما يدخل فعليا لا يتجاوز 20%. هذا الوضع يجب أن يرفع من تحت السيطرة الإسرائيلية.
0: وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كبار مبعوثيه بوقف محادثاتهم مع إيران. ونقلت CNN عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب يريد انتظار استعداد القادم

0: الإيرانيين لإبرام اتفاق، وأضاف المسؤولون أن واشنطن تتجه إلى تغيير استراتيجيتها والضغط على إيران تدريجيا مع توقع فرض عقوبات جديدة عليها قريبا. حذرت إيران دول الخليج من تقديم أي مساعدة للجيش الأمريكي في عملياته العسكرية ضدها، وقال رئيس الأركان الإيراني اللواء علي عبد الله إن أي مساعدة أو تسهيلات للجيش الأمريكي ستعد مشاركة في عملياته، وأضاف أن الجيش يراقب القواعد العسكرية في المنطقة مستبعدا عدم علم الدول المضيفة بوجود طائرات عسكرية وطائرات للتزود بالوقود فيها. قالت صحيفة فاينانشال تايمز إن إيران درست استهداف مواقع عسكرية أمريكية في أوروبا إذا صعدت واشنطن الحرب، ونقلت الصحيفة عن مصادر إيرانية أن الخيارات شملت مواقع أمريكية في بلغاريا وقبرص، إلى جانب بحث استهداف كابلات ألياف ضوئية بحرية في مضيق هرمز. وقالت المصادر إن الرد الإيراني سيعتمد على خطوات واشنطن، مشيرة إلى أن طهران تعتبر هجومها الأخير على قاعدة أمريكية في الأردن رسالة إلى أوروبا بشأن مدى صواريخها. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف إن الدول الإسلامية في المنطقة بحاجة إلى توسيع مجالات التعاون وإقامة علاقات عميقة ومستدامة، مؤكدا أن طهران تبذل جهودها في هذا الشأن.
1: خلال السنوات الماضية قلنا إن خطاب المقاومة تجاوز حدود إيران والعراق والمنطقة وأصبح عالمية. اليوم أصبح الواقع القبيح للصهاينة واضحا لشعوب العالم، ويتم الاعتراف بإسرائيل عدوا للبشرية. يجب أن تكون للدول الإسلامية الإقليمية علاقات أمنية عميقة بينها حتى يتطور التعاون الاقتصادي المستدام، وجمهورية إيران الإسلامية مستعدة لذلك.
0: أعلن الجيش السوداني انضمام مجموعة جديدة من قوات الدعم السريع إلى صفوفه تضم مئات العناصر وعددا من القادة والآليات بالتزامن مع موجة نزوح جديدة في النيل الأزرق.
2: يتصدع صف قوات الدعم السريع تحت وطأة الانشقاقات والضغوط الميدانية فيما تتسع رقعة النزوح وتتعمق الأزمة الإنسانية وسط مساع سياسية وإقليمية لم تنجح بعد في انتزاع السودان من قبضة الحرب. يعلن الجيش السوداني انشقاق مجموعة جديدة تضم 4 قادة و318 فردا و50 عربة قتالية وانضمامها إلى صفوفه، بعد انشقاق قوة أخرى في 13 من أغسطس ضمت 21 قائدا و270 عنصرا في مؤشر على تزايد تصدعات داخل الدعم السريع. ويقول قادة منشقون إن الانتهاكات بحق المدنيين وغياب العمل المؤسسي داخل الدعم السريع إلى جانب الخسائر الميدانية دفعتهم إلى العودة للجيش.
3: القوات بعد تجي تنهزم تاكل المواطن هناك، المناطق اللي كانت مسيطرة هذا كلها انهبتها. انهبت المواطن، والله يا جماعة المواطن حيران جدا، حتى الغادات في الميليشيا هناك الناس بعد اليومين الجاي كلها حتيجي. الغادات كلها الشغل سقط لها من رسالة وشغل ما ماشي دوري.
2: وفي المقابل تستمر المعارك في دارفور والنيل الأزرق وكردفان مع تصاعد حرب المسيرات واستنزاف متبادل على محاور عدة. إنسانيا تعلن شبكة أطباء السودان وصول أكثر من 5000 نازح من قيسان إلى الدمازين هربا من هجمات الدعم السريع في وقت خلفت الحرب منذ أبريل 2023 عشرات آلاف القتلى ونحو 13 مليون نازح. أما في الشق السياسي فيرفض الجيش السوداني أي صيغة تساوي بينه وبين الدعم السريع، ويؤكد أن مرحلة ما بعد الحرب لن تشهد قوات موازية أو ميليشيات، مع التجديد على وحدة السودان.
4: نحن وصيتنا للشباب اجوا راجعين، وصيتنا للشباب اتخلوا عن الميليشيا، لكن القوات دي كان وصلت وخطت غدومها. والله يا أخواننا زي ما ذكر السيد رئيس الأركان، إذا زول خط السلاح ما في مانع، لكن كان قاعد بتجابد بتلقى في زوال زي ما الناس يقولوا، وبتقى في مهب الرياح.
5: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام.
5: كريم.
6: أهلا وسهلا.
2: وتتحرك تركيا ودول المنطقة لدعم التهدئة والمصالحة، بينما يبقى المسار السياسي هو المخرج الأهم من حرب لم يحسمها الميدان. عبد الله الخطيب، ترت عربي.
0: تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية على وقع تصعيد ميداني وهجمات متبادلة بالمسيرات في مناطق عدة، منها خرسون والبحر الأسود. يأتي ذلك بالتزامن مع عملية جديدة لتبادل الأسرى بين موسكو وكييف، شملت 103 عسكريين من كل جانب.
7: تتواصل الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا على أكثر من جبهة في وقت شهدت فيه الساعات الأخيرة تطورات ميدانية جديدة، بينها هجوم بطائرة مسيرة روسية استهدفت حافلة في مدينة خرسون جنوبي أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين وفق السلطات الأوكرانية. وفي البحر الأسود، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استهدفت سفينة شحن قرب ميناء أوديسا الأوكراني، في حين أعلنت موسكو إسقاط 453 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق روسية مختلفة. تأتي هذه التطورات في ظل استمرار القصف والهجمات بالطائرات المسيرة بين الجانبين، بالتزامن مع فشل مساعي التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب. وفي خضم هذا التصعيد، أعلنت روسيا وأوكرانيا تنفيذ عملية جديدة لتبادل الأسرى، شملت إفراج كل جانب عن 103 عسكريين في واحدة من عمليات التبادل المتكررة بين الطرفين منذ اندلاع الحرب. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العسكريين الروس الذين أفرج عنهم نقلوا إلى بيلاروس، حيث يتلقون المساعدة الطبية والنفسية على أن يعادوا لاحقاً إلى روسيا. وتبقى عمليات تبادل الأسرى من بين مجالات التعاون العملي المحدود بين موسكو وكييف، في وقت يستمر فيه القتال والتواصل المساعي السياسية للوصول إلى تسوية تنهي الحرب. وفي السياق، أشاد سفير أوكرانيا لدى أنقرة نريمان جلال بدور تركيا في جهود الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، معربا عن امتنان بلاده للرئيس رجب طيب أردوغان والحكومة والشعب التركي. وقال جلال إن أنقرة بذلت جهوداً كبيرة لجمع الطرفين في تركيا وأساهمت في عقد مباحثات بينها تبادل الأسرى، مؤكداً أن الدور التركي في مساعي إنهاء الحرب كبير جداً. نسرين حامدي، تريتا عربي.
0: قبل أن نودعكم، هذا تذكير بالعناوين. 9 شهداء بغارات إسرائيلية على غزة، والحي يطالب الوسطاء بحماية اتفاق وقف إطلاق النار من الانهيار. واشنطن تدعو دمشق لضبط النفس عقب الضربات الإسرائيلية، وأنقرة تطالب نتنياهو باحترام القانون الدولي والتخلي عن سياساته العدوانية. بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، الرئيس أردوغان يؤكد أن تركيا لا تزال تتصدر دول العالم في تقديم المساعدات الإنسانية. إلى اللقاء.

0: الخبر: أطفال إسرائيليون يهاجمون سيارة إسعاف فلسطينية ليعلق أحدهم على منصات التواصل. الطفل الفلسطيني عندما يتعلم القرآن يصبح في أعينهم إرهابية، والطفل الإسرائيلي عندما يحمل السلاح وينادي بقتل العرب يطلق عليه متطرف. وهكذا تستمر رواية المحتلين حتى نتحرر. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من تفاعل وتشاهدون فيها. استكمالا للتطهير العرقي، أطفال إسرائيليون يعتدون على الفلسطينيين. أسرى فلسطينيون مفرج عنهم يروون تفاصيل التعذيب في السجون. بعد زواجه من سيدة عربية، هل اعتنق روبرتو كارلوس الإسلام؟ لم تعد اعتداءات المحتلين الإسرائيليين المستوطنين في الضفة الغربية مجرد حوادث فردية أو عابرة، بل تحولت إلى ما يصفه مراقبون وناشطون بإرهاب يومي منظم وممنهج. إرهاب يمارس في وضح النهار وبحماية مشددة من جيش الاحتلال، بل وبضوء أخضر وغطاء سياسي وقانوني توفره حكومة اليمين المتطرف التي تطلق أيدي المستوطنين لمصادرة الأراضي الفلسطينية وترهيب الأهالي وفرض واقع التهجير القسري. لكن الصادمة في الآونة الأخيرة لم يعد فقط السلاح أو إحراق المحاصيل أو المنازل، بل تجنيد الأطفال والفتية من المستوطنين ليقودوا خط المواجهة الأول في الاعتداءات في نابلس، وتحديداً من خربة الطويل، حيث وثق ناشطون هذا المشهد الذي تصدر منصات التواصل الاجتماعي وأثار غضباً واسعاً هناك. نتابع.
1: يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا

0: الناشط والصحفي أندري إكس يؤكد هو الآخر منهجية الاحتلال في الفترة الأخيرة. نتابع.
1: The settler attacks that we're seeing now, this is not, as Netanyahu once put it, 100 to 150 juvenile delinquents. This is not a marginal thing. This is part of a larger project. And this project didn't begin on October 7th. It didn't even begin in 1967 or even in 1948. So this is the project of the ethnic cleansing of Palestine, which has been led by the Zionist movement since the late 19th century. Back then, they were expelling Palestinian communities, both Palestinian farmers, Falahin, in the Galilee. And since then, this expulsion has been going in periods of intensification and periods of slowing down. And now, because of the faction of the settlers having so much power in the parliament, plus because of using October 7th as an excuse, they are able to escalate to a scale of ethnic cleansing that we've never seen before. This ethnic cleansing and this occupation is pervading every moment of life. It's all these communities. People are being literally killed, so their houses are burned down, their movement restrictions everywhere. And the settler violence is just the peak of the iceberg. It's just these moments of intensity that get the headlines. But this is, of course, supported by the apparatus of the Israeli army and the government and the ports and all these other systems. Fully ethnically cleansing.
0: مشاهدينا، رصدنا لكم تفاعل رواد المنصات والناشطين مع هذه الحملة الإسرائيلية الأخيرة على فلسطيني الضفة الغربية المحتلة. نأخذ بعضا من تعليقاتهم، شاهدوا معي. تقول تسكا بيريرا: يظن البعض أن قوات الاحتلال ستهب للدفاع عن الفلسطينيين وفق القانون الدولي. من يصدق هذا؟ جميعهم على شاكلة واحدة، قادتهم يدعون إلى قتل الفلسطينيين علانية. ألكسندر هو الآخر يقول: المستوطنون وجيش الاحتلال الإسرائيلي متفقون وعملياتهم تدار مركزية. من البديهي استمرار نيويورك تايمز وسي ان ان في ترويج أن الكيانين مختلفان، وعلى الصحفي المستقل التأكد دوما. أما دي جي سميث يقول: إن المستوطنين الإرهابيين ليسوا سوى ميليشيا تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، كلاب مسعورة أطلق لها العنان في فلسطين لإلحاق أكبر قدر ممكن من الأذى والدمار. يا لها من حضارة مقززة. في الضفة الغربية تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وسط شهادات تروي تفاصيل الضرب والتنكيل وسوء معاملة الأسرى والمعتقلين. في بلدة قباطية جنوب جنين أثارت مشاهد كتابة جنود الاحتلال الإسرائيلي أرقاماً على أجساد فلسطينيين جرى اعتقالهم موجة غضب واسعة، قبل أن يقر الجيش الإسرائيلي نفسه بالواقع قائلاً إن القادة أوضحوا للجنود خطورة هذا العمل وأنه جرى استخلاص الدروس من المسألة. لكن الأرقام المكتوبة على الأجساد لم تكن سوى واقعة جديدة تضاف إلى سلسلة من الشهادات حول معاملة الفلسطينيين خلال عمليات الاعتقال والاحتجاز. نشاهد.
2: موضوع إرهاب، يعني مش أكثر ولا أقل، له تهديدات. هاي أرقام مش عارف أول مرة بحطوا لي، هاي رابع مرة، هاي خامس مرة يعني باجي، بس هاي أول مرة بحطوا لي هاي الأرقام. معتقلين كمية كبيرة، يعني في نسوان معتقلة معصبة، وفي أسرى، في حوالي 50 واحد بالبيت اللي قابلنا فيه. هاي الضرب عندي من الاعتقال، لما شو اسمه عندي شعر بالجمجمة وشعر هون وبأنفي وإجري، لأنه تعرضت لتحقيق عسكري ببداية اعتقالي. طبعا بتعاملوا معي، بتعاملوش معي كبن آدم، بتعاملوش، بتعاملوا معنا بوحشية، إيش طبيعي يعني احتلال هون.

0: البشر يدلونا بس هي طريقة للإذلال يعني. هو إحنا رب العالمين الحمد لله مؤمنين بالله وهذا ربنا إشي كتبه علينا وفوق طاقة.
1: وفي الخليل يروي شاب فلسطيني تفاصيل ما قال إنه تعرض له بعدما استدرجه جنود إسرائيليون خلال تأمينهم مرور مستوطنين في البلدة القديمة قبل أن يعتدوا عليه بالضرب المبرح. نشاهد.
2: أنا كنت جل يعني الدور هون جل حار عنا عرف، كانوا جايين مستوطنين مع اليهود عرف، طالعين اليهود قبل ما يصلوا المستوطنين. أنا من جل باب البلدية العتيقة يفوق عند أول شارع الشلالة، يوم وصلت غادي خلص الصحفية بيقدمه، الجندي طلع ورا الصحفية خلاني أنا ورا الصحفية، عرفت أجا شمط ضرب عشان أنا ألحقه إني أكلمه إني ألاحقه عشان هو بده مشكلة، عرفت أنا اختصرته، عاود رجع عاود شمطني الضرورة، عرفت عاود مسكني وإنه زتوني الجيش يعني إنه سلمني يا جنود تاني عشان خلص إنهم ياخذوني على الكراجات على المعسكر عندهم. أي واحد من المستوطنين جنود معديين ضارب يضرب عادي، عرفت آخر إشي يوم أجا روحني يعني يوم روحوني ولقيوا خلص فيش إنه علي تهمة وفيش إنه إشي مثبت، زاتني آخر إشي ثلاث جنود جابوني من المعسكر على جال باب الدار عنا آمن زاتني على.
1: وإذا كانت هذه الشهادة تكشف ما يتعرض له فلسطينيون خلال احتجاز قصير، فإن أوضاع الأسرى داخل السجون الإسرائيلية تعكس جانبا آخر من الانتهاكات. فالصحفي الفلسطيني محمد عرب ظهر بعد عامين من الاعتقال بملامح جسدية ونفسية متبدلة بشكل كبير، ليعكس مظهره آثار ما تعرض له خلال فترة اعتقاله من تجويع وتعذيب مستمر. نشاهد.

0: نادي الأسير الفلسطيني أكد أن آلاف الأسرى الذين أفرج عنهم خلال الفترة الماضية خرجوا بهيئات مختلفة تماماً عما كانوا عليه قبل الاعتقال، جراء ما تعرضوا له من تعذيب وتنكيل وتجويع وإذلال وآثار نفسية قاسية. مشاهدينا، تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع قصص الأسرى الفلسطيني، نأخذ بعضاً من تعليقاتهم. يقول خير الدين: محمد عرب اختطفته الاحتلال من مستشفى الشفاء، عاش في ظروف كارثية بمعتقل سيدي تيمان الذي شهد أفظع أنواع التعذيب بحق الأسرى المختطفين من غزة. تامر يقول: قصص الاستعمار والاحتلال والفصل والتمييز والإبادة والتطهير العرقي والتدمير التي قرأنا عنها في كتب التاريخ تتكرر اليوم أمام أعيننا في فلسطين. أحمد حسام الدين يعلق: حين يتحول الاعتقال إلى سياسة يومية لا يعود الحديث عن أرقام بل عن عائلات تقتلع من استقرارها وأسرى يحرمون من أبسط حقوقهم. في عالم الساحرة المستديرة، طالما حظي نجوم كرة القدم عبر الأجيال بمتابعة جماهيرية ربما تتجاوز حدود موهبتهم داخل المستطيل الأخضر لتلاحق تفاصيل حياتهم الشخصية وخياراتهم الفكرية والاجتماعية. وعندما نتحدث عن نجم بحجم اللاعب الأسطوري البرازيلي روبرتو كارلوس، فإن أخبار حياته الخاصة سرعان ما تتحول إلى ترند عالمي يشغل المنصات. الحكاية مشاهدين بدأت بعد تداول أنباء وتقارير تتساءل عن حقيقة اعتناق روبرتو كارلوس لدين الإسلام، وهي الأنباء التي ربطها الكثيرون بقصة زواجه مؤخرا من سيدة الأعمال المغربية اللبنانية سهيلة الطاهري. بحسب الرواية المتداولة، فإن روبرتو كارلوس كان على تواصل مع الشيخ جهاد حمادة المقيم في مدينة ساو باولو البرازيلية منذ فترة، وتشير الأنباء إلى أن كارلوس زار الشيخ حمادة قبل نحو 4 أسابيع، وخلال اللقاء نطق الشهادة وأعلن اعتناقه الإسلام، وهو ما عززه النائب في البرلمان التركي علي شاهين الذي قال في منشور له إنه التقى ممثلين عن الجالية الإسلامية في البرازيل من بينهم الشيخ جهاد حمادة، ونقل عنه أن روبرتو كارلوس كان قد زاره قبل 4 أسابيع ونطق الشهادة معتنقا الإسلام. ولكن حرصا على الموضوعية تجدر الإشارة إلى أن المعلومات المتداولة حول اعتناق روبرتو كارلوس الإسلام لا تزال في إطار الأخبار المنسوبة إلى بعض المصادر، ولم نقف على تصريح مباشر من اللاعب نفسه ولا من زوجته فيما يخص اعتناقه الإسلام. ومع ذلك لاقت هذه الأنباء تفاعلا واسعا من بعض صناع المحتوى والمؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت مقاطع فيديو لبعضهم وهم يعلنون النبأ ويبدون مشاعر ابتهاجهم به. نشاهد.
1: نعم، الأسطورة روبرتو كارلوس يدخل الإسلام. نعم يا جماعة، كل الصحف العربية والبرازيلية عم تنشر عندها حاليا روبرتو كارلوس نعم بالفعل أعانق الإسلام. هذا أسطورة ريال مدريد وأسطورة البرازيل وأفضل ظهير أيسر عبر التاريخ، لاعب نحن منتابعه ومنحبه، وأنا كديني إسلامي يعني بدي افتخر شوف حدا دخل الإسلام بهالموضوع. روبرتو كارلوس أسلم على يد شيخ لبناني جهاد، خليكم معي شوية. جهاد شو؟ جهاد حميدي يا جماعة، هذا هو الشيخ جهاد حميدي يلي مقيم ببرازيل، أعلن رسميا روبرتو كارلوس أنطق شهادتين.
2: شيخ ياسر أنت معي الحين، أنت اللي قدام المتابعين، بارك لنا وبشرنا عشان نكبر ونهلل بإسلام الأسطورة روبرتو كارلوس من الشيخ جهاد حمادة، بشرنا يا شيخ.
3: صحيح،
2: خبر صحيح؟
3: خبر صحيح، وتزوج أخت مغربية
2: الله أكبر،
3: من أصول مغربية طبعا.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبير.
0: روبرتو كارلوس مشاهدينا يصنف ضمن أبرز المدافعين في تاريخ كرة القدم، واشتهر بقدمه اليسرى القوية وتسديداته بعيدة المدى، إلى جانب مسيرته الناجحة مع المنتخب البرازيلي وريال مدريد، وحقق النجم البرازيلي العديد من الألقاب خلال مسيرته، أبرزها الفوز بكأس العالم مع البرازيل عام 2002، إضافة إلى ألقاب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني مع ريال مدريد. كما ارتدى روبرتو كارلوس قميص فنربخشة التركي بين عامي 2007 و2010، ما جعله يحظى بشعبية واسعة لدى جماهير النادي في تركيا. كيف تفاعل رواد المنصات مع الأخبار المتداولة بشأن اعتناق روبرتو كارلوس الإسلام؟ نأخذ بعضا من هذه التعليقات. يقول محمد: إسلام شخصية بارزة مثل روبرتو كارلوس شيء رائع ومفرح، لكن الأفضل تكون هذه الأمور خصوصية حتى لا يخسر الرجل شعبيته العالمية. وجهة نظر. أنس يقول: إن صح هذا الخبر فهي خطوة عظيمة ومباركة، وأهلا وسهلا بأسطورة كرة القدم. طارق يقول: لم ينشر مصدر رسمي الخبر سواء روبرتو كارلوس أو وكيله أو زوجته حتى الآن، فهل تم تسريب الخبر دون علمهم أو رغبتهم؟ نادر يقول: السبب زواجه من سيدة أعمال مسلمة عربية، صحيح وراء كل رجل عظيم امرأة. معتقلون سياسيون بريطانيون بسبب حراكهم التضامني يتعرضون لأنواع من الإهمال الطبي داخل سجن بيتربرا، وللحديث عن معاناتهم تجمع عدد من الناشطين هناك للمطالبة بالإفراج عنهم.
4: Who take action, we say that direct action is not a crime, but conversations that we have often with all prisoners is that when they're inside, they realize that most people, if not no one, should be inside prisons. And I invite us to

0: calling me, leaving me death threats, leaving me voicemails one after another to kill myself, get raped. You deserve to be out of business.
1: في قصة صمود مقدسية جديدة، الاحتلال يقتطع أجزاء واسعة من منزل عائلة مراغة هناك، والناشط أيوب ابن هذه العائلة وهذا المنزل يتحدث بحرقة عما حدث مع عائلته، مؤكدا أن هذا الاعتداء لن يضعفهم ولن يهزمهم.
2: 2017 رفعوا علينا قضية أنه إحنا بانين على أرض أصلها ليهود يمنيين، وأنه هذه أموال ناس غائبين. ضلينا من 2017 لغاية 2026 لغاية اليوم عبين مهم كسبوا هاي القضية. إحنا حاولنا ندافع كدش بنقدر، نشكر كل محامي وقف معنا، بنشكر أهل عائلتنا اللي ساندونا ووقفوا معنا، أخوالنا وقرابتنا وعمومتنا وكل حدا وقف معنا وساعدنا، بنتشكركم من القلب، ما حدا قصر، خرف الله عليكم. ولكن كلنا عارفين أنه هاي القضية خسرانة طالما هو القاضي نفسه هو الغريم وهو الحكم. فالحمد لله رب العالمين، قدر الله وما شاء فعل. هاي الدور 68 متر خسرنا منها اليوم تقريبا 40 متر اللي هو هذا الجزء اللي انتم شايفينه في الكاميرا قدامكم، ضللنا منها 28 متر بحجة انه هذا الدور مبنية على ارض هي بالاساس لليهود، مع انه دور سيدي اللي مبنية دارنا فوقيها هي دور موجودة من سنة 1920، يعني موجودة من قبل القادمين من بولندا ما يجوا هاي البلد، من قبل أبناء القردة والخنازير ما يصلوا هاي البلد، إحنا موجودين في هاي الدار. خسرنا 40 متر، هاي الأربعين متر خسرناها بمحكمة ظالمة. رفعنا قضيتنا إن شاء الله بالسماء بصلاة الفجر، بإذن الله ربنا ما راح يخيبنا، وبإذن الله حقنا راح نأخده بالدنيا وبالآخرة. خسرنا قضيتنا في الأرض بس ما راح نخسرها في الآخر. أكد إنه هذا الفيديو راح يصل للقاضي وللشرطة ولكل حدا ولحتى المنظمة، هي المنظمة اللي ضلت وراء هاي الدار عبين ما طلعتنا منها، اللي صار لنا فيها من 1990، وبعد ما طلبنا منهم حتى بعد كل إشي إنه حتى خلونا نستأجرها، خلونا ندفع حقها ونشتريها، ولا بأي طريقة رضوا يتنازلوا، هم راح يحضروا هذا الفيديو. إحنا وجهناها لرب العالمين، بتروحش عنده أي حق بني آدم. شو راح تستنى؟
1: اسم فلسطين وخريطتها تظهر في إنجيل سويدي يعود للقرن التاسع عشر. ناشط يستعرض الموضوع ويتحدث عنه.
3: Family Bible from the 1800s, and I'm going to show you a map of a place inside of this Bible. And as you can see, this is a very cool Bible. I mean, look at this. This is from the 1800s, and inside of it, I found a map of a place that exposes the truth. So if I open this up and I have this map here, and you can see that this place is this place, right? And when we ask AI, it says Palestine originates from the Philistines, an ancient derived people who settled from the south coast of the Levant Philistia on the 12th century BCE. So they've been there for a long time. And in this map, it says Philistines, and here it says Gaza, and you see that there is no place, even the Dead Sea here is way bigger at this point. But there's nothing, there's nowhere at this place where it actually says Israel. It says it nowhere. I haven't found anywhere. And this is a Swedish one. Just have a look at this map from Google Maps.
1: يا قدس يا مدينة الصلاة، كلمات أغنية رددها أطفال قطاع غزة المحاصر من بين الركام. نتابع.

9 شهداء بغارات إسرائيلية على غزة، والحي يطالب الوسطاء بحماية اتفاق وقف إطلاق النار من الانهيار. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلت عربي في اسطنبول، معكم فيها رائد المصري. وفي هذه النشرة أيضا، واشنطن تدعو دمشق لضبط النفس عقب الضربات الإسرائيلية، وأنقرة تطالب نتنياهو باحترام القانون الدولي والتخلي عن سياساته العدوانية. بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، الرئيس أردوغان يؤكد أن تركيا لا تزال تتصدر دول العالم في تقديم المساعدات الإنسانية.

0: أفادت مصادر طبية باستشهاد 9 فلسطينيين جراء غارات إسرائيلية استهدفت مخيم النصيرات ومدينة غزة. وقالت وزارة الداخلية بغزة إن قصفا إسرائيليا على مقر شرطة البلديات أسفر عن استشهاد 8 فلسطينيين عند نقطة أمنية بالمدينة، كما استشهد فلسطيني آخر إثر استهداف مسيرة إسرائيلية دراجة نارية في منطقة أرض الحلو جنوبية مخيم النصيرات. حذر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية من تداعيات التصعيد الإسرائيلي على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وطالب الحية الوسطاء والضامنين بالتحرك لإلزام إسرائيل بوقف العدوان وحماية اتفاق وقف إطلاق النار، محذرا من انهياره ومستنكرا استمرار القتل الذي طال قيادات في الشرطة الفلسطينية. أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التصريحات الخطيرة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف تامار بنغفير، والتي دعا فيها إلى قتل 30 أو 40 شخصا في غزة يوميا. وقال ستيفان دوجريك المتحدث باسم غوتيريش إن تصريحات بنغفير مروعة وفاضحة وخطيرة وتجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم، مؤكدا على إدانتها بشكل قاطع. استولت جمعية عطيرة كوهينم الاستيطانية على الجزء الأكبر من منزل عائلة مراغة في حي بطن الهوى ببلدة سلوان في القدس بعد مسار قضائي استمر 8 سنوات، وسط مخاوف من امتداد عمليات الإخلاء والاستيلاء إلى منازل فلسطينية أخرى في الحي.
1: في كل مكان تكبر البيوت لتتسع للحياة إلا في القدس، حيث تضيق على أصحابها مترا بعد متر تحت وطأة الاستيلاء والاستيطان، حتى يصبح البيت الواحد وطنا يتآكل خلف أبوابه. هنا في حي بطن الهوى بسلوان استيقظت عائلة مراغة على منزل أصغر من ذاك الذي نامت فيه، 68 مترا مربعا تقلصت إلى 28 بعد استيلاء جماعة عطيرة كوهانيم الاستيطانية على الجزء الأكبر منه. وأمهلت العائلة 48 ساعة لإخراج مقتنياتها وفصل ما تبقى لها من المنزل، وإلا فيصبح المستوطنون شركاءها تحت سقف واحد.
2: كان في زي ما انت شايف يعني 24 ساعة هم عندنا بالحارة. كان في شوية استفزازات لما استلموا البيت، يعني أول ما استلموا البيت بلشوا في صلاة توراتية على سطح الدار، وأنا حكيت للشرط إنه يعني شو هالاستفزاز إنه يعني استلم داري وقاعد بصلي على سطحها، كان بصلي لله.
1: مسار قضائي بدأ عام 2017 حين ادعت الجمعية الاستيطانية شراء جزء من الأرض من حارس أملاك الغائبين، رغم أن المنزل قائم منذ أواخر القرن 19. مسار يراه الفلسطينيون مسيساً

0: ومتسارعا مع صعود اليمين المتطرف إلى مواقع القرار.
1: كل ذكريات الطفولة أنا وإخوتي، أنا وأخوي، أنا وولاد عمي، أنا وخواتي، أنا وأبوي، أنا وأمي، مشاكلنا، ضحكتنا، حزننا، فرحنا، كان كله مجتمع في هاي الدار. أنا طلعت من هاي الدار عريس، أخوي طلع من هاي الدار عريس، أختي طلعت من هاي الدار دكتورة، أختي الثانية طلعت من هاي الدار معلمة.
0: وما جرى هنا يهدد منازل أخرى في الحي، وسط مخاوف من إحلال المستوطنين مكان عائلاته الفلسطينية.
2: يعني مثلا لو أخذنا حي بطن الهوى كمثال، 30% من الممتلكات تم الاستيلاء عليها من قبل الجمعيات الاستيطانية، و 70% أعطوا أوامر إخلاء أو إنذارات بترك يعني ربما المنازل حتى نهاية هذا العام.
0: في سلوان المشهد أبعد من منزل واحد، صراع على الأرض والسكن والوجود، تتغير معه ملامح البلدة منزلا بعد آخر على وقع تمدد الاستيطان.
3: قصة عائلة مراغة ليست سوى فصل جديد من معركة طويلة على الأرض والمنازل في سلوان. فبين أوامر الإخلاء والهدم، ترى العائلات الفلسطينية أن القضية لم تعد من سيبقى في منزله فقط، بل من سيبقى في سلوان نفسها، في ظل تسارع المخططات الاستيطانية وتنفيذها على الأرض. فمشتاوي ترتي عربي، بلدة سلوان، جنوبي المسجد الأقصى.
4: دعت الإدارة الأمريكية الحكومة السورية إلى ضبط النفس بعد الضربات الإسرائيلية على مطار أبو ظهور العسكري. وقال موقع أكسيوس إن إسرائيل أبلغت مسؤولي البيت الأبيض قبل الضربة، التي يقول مسؤولون أمريكيون إنها كانت مدفوعة جزئيا بالانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر القادم. بدوره وصف المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا توم باراك الهجوم بأنه تصعيد غير ضروري، مؤكدا أن واشنطن ستواصل رعاية الحوار بين الجانبين. أكدت الرئاسة التركية رفضها الغارات الإسرائيلية على سوريا وتمسكها بدعم أمنها واستقرارها، وأوضحت أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باطلة وتهدف إلى تبرير الغارات الجوية غير القانونية التي تستهدف سيادة سوريا وتواصل السياسة التوسعية لإسرائيل فيها. وأكدت الرئاسة التركية دعمها إرساء السلام الدائم في المنطقة، مشيرة إلى مواصلة التعاون مع الحكومة السورية لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار، كما شددت على رفض أي محاولات لزعزعة استقرار سوريا، مؤكدة تمسكها بدعم أمن البلاد واستقرارها. وصف زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير جولان الهجوم الإسرائيلي في سوريا بأنه خطوة استفزازية وخطيرة. وحذر جولان من أن استهداف سوريا يقرب إسرائيل من مواجهة مع تركيا ويعمق خلافاتها مع حلفائها وفي مقدمتهم الولايات المتحدة. اتهم جولان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باستخدام القوة العسكرية لدوافع سياسية، معتبرا أن ذلك يقوض الثقة بإسرائيل ويبعد عنها الشركاء والحلفاء. وقعت تركيا وسوريا في دمشق مذكرة تفاهم في مجال علوم الأرض والتعدين والموارد المعدنية، يركز الاتفاق على تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا ودعم عمليات الاستكشاف والمسح الجيولوجي بين البلدين.
5: بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والعلمي بين سوريا وتركيا، وقعت في قصر تشرين في العاصمة دمشق مذكرة تفاهم في مجال علوم الأرض والتعدين والثروات المعدنية بمشاركة وزارتي الطاقة بين البلدين.
6: اليوم وقعنا مذكرة تفاهم وهي نواة لعقد جديد للتعاون في مجال التعدين من خلال إقامة معامل لحموض الكبريت والفوسفوريك إن شاء الله خلال الفترة القادمة، وتأهيل سكك نقل الفوسفات، سكك الحديدية لنقل الفوسفات، بالإضافة إلى استيراد كميات من الفوسفات. نحن الآن في طور صياغة العقود من أجل توقيعها إن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة.
5: المذكرة تضع التعاون العلمي والتقني في صدارة أولوياتها من خلال تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، إلى جانب تعزيز عمليات البحث والاستكشاف عن الموارد المعدنية.
7: يوجد فرص تجارية هائلة بين تركيا وسوريا في العديد من المجالات، لا سيما الطاقة والمعادن. وكما ذكر الوزير البشير، فإن إمداداتنا من

0: الكهربائي إلى سوريا تزداد يوما بعد يوم، ومع خط بلجيك حلب الذي سيبدأ تشغيله في الأسابيع المقبلة سنضاعف هذه الصادرات 3 مرات.
1: وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه سوريا إلى إعادة تنشيط قطاع التعدين واستثمار مواردها الطبيعية بصورة أكبر، إذ يمكن لتطوير عمليات الاستكشاف والمسح الجيولوجي أن يسهم في تحديد مكامن جديدة للثروات المعدنية وفتح المجال أمام استثمارات مستقبلية.
2: تفتح اليوم نافذة جديدة للتعاون السوري التركي في مجال علوم الأرض والتعدين عبر مذكرة تفاهم بين الجانبين، شراكة يعول عليها في استكشاف الثروات المعدنية وتعزيز قدرات الكوادر السورية في هذا القطاع. محمد الحريري، تيرتي عربي، دمشق.
3: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في منشور عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني إن تركيا تواصل تصدر دول العالم في حجم المساعدات الإنسانية المقدمة مقارنة بدخلها القومي. وأكد الرئيس أردوغان أن تركيا تستمد نهجها الإنساني من تاريخها وقيمها الحضارية، وأن العمل الإنساني بالنسبة لها يتجاوز الاعتبارات السياسية. وأشار الرئيس التركي إلى أن أكثر من 300 مليون شخص حول العالم يفتقرون إلى أبسط الاحتياجات الأساسية ويكافحون من أجل البقاء في ظروف صعبة، معتبرا أن هذه الأوضاع تفرض على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته. وأكد أردوغان أن تركيا ستواصل مد يد العون للمحتاجين أينما كانوا ودعم المتضررين في مناطق مختلفة من العالم، وفي مقدمة ذلك قطاع غزة. بدورها أكدت وزارة الخارجية التركية أهمية حماية العاملين في المجال الإنساني وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين دون عوائق. وشددت الوزارة في بيان بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني على أن تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة يبرز ضرورة إنقاذ الأرواح وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني. وأكدت الوزارة أهمية حماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين بسرعة وأمان ودون عوائق. وأكدت وزارة الخارجية التركية أن تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة يظهر الأهمية البالغة للقيم التي يمثلها اليوم العالمي للعمل الإنساني والمسؤولية عن إنقاذ الأرواح والالتزام بحماية العاملين في المجال الإنساني والمدنيين. وبمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني جددت تركيا التزامها بمواصلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في مختلف مناطق العالم، مؤكدة أن غزة ستبقى في مقدمة هذه الجهود. نظمت رئاسة حقوق الإنسان في حزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة برنامجا بعنوان المساعدات الإنسانية ونموذج تركيا بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني. وشارك في الفعالية مسؤولون من وزارة الداخلية وإدارة الكوارث والطوارئ ووكالة التعاون والتنسيق التركية تيكا والهلال الأحمر التركي. وأكد المشاركون أن النموذج التركي لا يقتصر على تقديم المساعدات في حالات الطوارئ والأزمات، بل يعتمد استراتيجيات تنموية طويلة الأمد تهدف إلى بناء قدرات مستدامة والمساهمة في تعزيز السلام والاستقرار. قال رئيس وكالة التعاون والتنسيق التركية تيكا عبد الله إيرن إن تركيا تتبنى نهجا مختلفا في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية بعيدا عن الأجندات والمصالح التي تحكم مساعدات بعض الدول.
4: غالبا ما تحمل الدول التي تقدم مساعدات التنمية مصالحها في مقدمة أولوياتها، أما تركيا فلا تملك أجندة من هذا النوع، وهي حاضرة في الميدان من خلال المساعدات الإنسانية، وفي الوقت نفسه تعمل عبر مساعدات التنمية على بناء قدرات مستدامة، وتسعى أيضا من خلال فاعليتها في الدبلوماسية الدولية إلى تهيئة بيئة يسودها السلام.
3: في إسطنبول وبالتزامن مع اليوم العالمي للعمل الإنساني، عقدت منظمات من المجتمع المدني في تركيا مؤتمرا صحفيا للتأكيد على الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في مناطق عدة من العالم وإيصال صوت المحتاجين إلى المساعدة. وشدد المشاركون على أن ملايين المدنيين يعانون من تداعيات الحروب والأزمات.

0: وفي مقدمتها فلسطين وغزة واليمن وسوريا ولبنان. وأشار البيان إلى أن المدنيين في قطاع غزة يواجهون منع وصول المساعدات الإنسانية والحرمان من الغذاء والدواء والخدمات الأساسية، ما يفاقم معاناتهم اليومية.
1: اليوم هو اليوم العالمي للعمل الإنساني. بمناسبة هذا اليوم عقدت منظمات المجتمع المدني هذا المؤتمر للتأكيد على الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في مناطق عديدة من العالم، وفي غزة على وجه الخصوص يتعرض المدنيون لظلم كبير يتمثل في منع وصول المساعدات الإنسانية وحرمانهم من الغذاء والمأوى والخدمات الصحية الأساسية.
2: في 5 قارات و17 مدينة حول العالم نعلن معا إدانتنا لمنع إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وفلسطين. وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 2025 يفترض أن تدخل إلى غزة يوميا 600 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية، إلا أن ما يدخل فعليا لا يتجاوز 20%. هذا الوضع يجب أن يرفع من تحت السيطرة الإسرائيلية.
0: قالت صحيفة فاينانشال تايمز إن إيران درست استهداف مواقع عسكرية أمريكية في أوروبا إذا صعدت واشنطن الحرب. ونقلت الصحيفة عن مصادر إيرانية أن الخيارات شملت مواقع أمريكية في بلغاريا وقبرص، إلى جانب بحث استهداف كابلات ألياف ضوئية بحرية في مضيق هرمز. وقالت المصادر إن الرد الإيراني سيعتمد على خطوات واشنطن، مشيرة إلى أن طهران تعتبر هجومها الأخير على قاعدة أمريكية في الأردن رسالة إلى أوروبا بشأن مدى صواريخها. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن الدول الإسلامية في المنطقة بحاجة إلى توسيع مجالات التعاون وإقامة علاقات عميقة ومستدامة، مؤكدا أن طهران تبذل جهودا في هذا الشأن.
3: خلال السنوات الماضية قلنا إن خطاب المقاومة تجاوز حدود إيران والعراق والمنطقة وأصبح عالمية. اليوم أصبح الواقع القبيح للصهاينة واضحا لشعوب العالم، ويتم الاعتراف بإسرائيل عدوا للبشرية. يجب أن تكون للدول الإسلامية الإقليمية علاقات أمنية عميقة بينها حتى يتطور التعاون الاقتصادي المستدام، وجمهورية إيران الإسلامية مستعدة لذلك.
0: تواصلت حالات الانشقاق والاستسلام في صفوف قوات الدعم السريع والانضمام إلى الجيش السوداني، فقد أعلنت قوة مكونة من 320 فردا انشقاقها وتسليم نفسها للجيش السوداني في ولاية شمال كردفان والمناطق المجاورة. وأعلنت قيادات منشقة استمرار عمليات الانشقاق بسبب ما وصفوه بخلافات داخلية ومشكلات تتعلق بالقيادة والإمداد.
4: من شمال دارفور إلى شمال السودان، مجموعة جديدة تضم أكثر من 300 مقاتل من الدعم السريع تصل أم درمان وتسلم نفسها للجيش. قائد المجموعة المنشقة موسى 50 قال إن الدعم السريع بات يقاتل بلا هدف، ما دفع الكثيرين إلى الانضمام للجيش.
5: القوات بعد تجي تنهزم تاكل المواطن هناك، المناطق اللي كانت مسيطرة هذا كلها انهبتها. نهبط المواطن، والله يا جماعة المواطن حيران جدا. حتى الغادات في الميليشيا هناك، الناس بعد اليومين الجاي كلها حتيجي، الغادات كلها الشغل سقط لها من رسالة وشغل ما ماشي دوري.
4: ولا تبدو ظاهرة الانشقاق مرتبطة بحالة واحدة، فبينما تحدث بعض المنشقين عن خلافات داخلية ومشكلات تتعلق بالقيادة والإمداد، يتحدث آخرون عن تأثيرات الصراع القبلي في ميدان القتال.
6: نحن وصيتنا للشباب اجوا راجعين، وصيتنا للشباب اتخلوا عن الميليشيا، لكن القوات دي كان وصلت وخطت غدومها. والله يا اخواننا زي ما ذكر السيد رئيس الاركان، اذا زول خط السلاح ما في مانع، لكن كان قاعد بتجابد بتقى في زوال زي ما الناس يقولوا، وبتقى في مهب الرياح.
4: استمرار خروج القيادات والمجموعات المسلحة من صفوف الدعم السريع يضيف عاملا جديدا إلى مشهد الحرب في السودان، وربما يغير موازين القوى بحسب مراقبين.
7: خروج في كل مرحلة من المراحل، خروج أعداد من القوات مؤكد ستضعف قدرته على القتال، ويمكن أن تساهم في انقلاب ميزان القوى في المعارك.
4: هذه ليست المجموعة الأولى، فقد سبقتها مجموعات أخرى ضمت مئات المقاتلين، لكن الدعم السريع قللت من تأثير هذه الانشقاقات.

0: الجماعات واعتبرتها حالات فردية لا تؤثر في قدرتها العسكرية. وصول هذه المجموعة ومجموعات أخرى إلى الخرطوم يمثل استمرارا للانشقاقات التي ضربت قوات الدعم السريع، ما يسهل على الجيش استعادة عدد من المناطق التي ما تزال تسيطر عليها قوات الدعم السريع، خاصة في إقليمي كردفان ودارفور. طارق التجاني، تلتي عربي، غربي أم درمان.
1: تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية على وقع تصعيد ميدانيا وهجمات متبادلة بالمسيرات في مناطق عدة منها خرسون والبحر الأسود. يأتي ذلك بالتزامن مع عملية جديدة لتبادل الأسرى بين موسكو وكييف شملت 103 عسكريين من كل جانب.
2: تتواصل الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا على أكثر من جبهة في وقت شهدت فيه الساعات الأخيرة تطورات ميدانية جديدة، بينها هجوم بطائرة مسيرة روسية استهدفت حافلة في مدينة خرسون جنوبي أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين وفق السلطات الأوكرانية. وفي البحر الأسود، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استهدفت سفينة شحن قرب ميناء أوديسا الأوكراني، في حين أعلنت موسكو إسقاط 453 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق روسية مختلفة. تأتي هذه التطورات في ظل استمرار القصف والهجمات بالطائرات المسيرة بين الجانبين، بالتزامن مع فشل مساعي التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب. وفي خضم هذا التصعيد، أعلنت روسيا وأوكرانيا تنفيذ عملية جديدة لتبادل الأسرى شملت إفراج كل جانب عن 103 عسكريين في واحدة من عمليات التبادل المتكررة بين الطرفين منذ اندلاع الحرب. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العسكريين الروس الذين أفرج عنهم نقلوا إلى بيلاروس، حيث يتلقون المساعدة الطبية والنفسية على أن يعادوا لاحقاً إلى روسيا. وتبقى عمليات تبادل الأسرى من بين مجالات التعاون العملي المحدود بين موسكو وكييف في وقت يستمر فيه القتال والتتواصل المساعي السياسية للوصول إلى تسوية تنهي الحرب. وفي السياق، أشاد سفير أوكرانيا لدى أنقرة نريمان جلال بدور تركيا في جهود الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، معربا عن امتنان بلاده للرئيس رجب طيب أردوغان والحكومة والشعب التركي. وقال جلال إن أنقرة بذلت جهوداً كبيرة لجمع الطرفين في تركيا وأساهمت في عقد مباحثات بينها تبادل الأسرى، مؤكداً أن الدور التركي في مساعي إنهاء الحرب كبير جداً. نسرين حامدي، تلتة عربي.
1: أعلنت فرق الإطفاء البلجيكية السيطرة بالكامل على حريق المستنقعات العليا في محافظة ليج بعد أيام من عمليات المكافحة، فيما بدأ بعض السكان بالعودة إلى منازلهم.
3: بعد أيام من الخوف والإخلاء أصبح الحريق محاصراً، لكن آثاره لا تزال حاضرة في كل زاوية في منطقة المستنقعات العليا في بلجيكا. أوريلي إحدى سكان المنطقة غادرت منزلها عندما اقتربت النيران، لكنها عادت بعد تحسن الوضع لتجد نفسها مرة أخرى في وسط الحدث، هذه المرة لا هاربة بل متطوعة تساعد الأهالي ورجال الإطفاء بالطعام والشراب.
4: كان الأمر معقداً جداً عندما بدأت الحرائق ولم نكن نتخيل أنها ستصل إلى هذا الحجم. بدأ القلق يتزايد خصوصاً أن أصدقائنا وعائلاتنا يعيشون بالقرب من هنا، واضطر بعضهم إلى الإخلاء من دون سيارات برفقة حيواناتهم، لذلك اضطررنا إلى البحث عن أماكن آمنة لهم إلى أن تهدأ الأوضاع.
3: لكن الحريق لم يخرج السكان من منازلهم فقط، بل طال قطاعاً تعتمد عليه المنطقة بشكل أساسي وهو السياحة. وبينما بدأت الحياة تعود تدريجياً، لا يزال أصحاب الأعمال هنا ينتظرون معرفة حجم الأثر الذي سيتركه هذا الحريق على الموسم المقبل.
5: من المؤسف جداً أن نرى منطقة المستنقعات العليا تحترق، فهي منطقة طبيعية فريدة، وقد تحتاج بعض الأضرار فيها إلى عشرات وربما مئات السنين للتعافي، لكن المنطقة لا تزال تملك الكثير لتقدمه، والناس يأتون إليها بحثاً عن الهدوء والاسترخاء مع عائلاتهم، لذلك أنا واثقة من أن السياحة ستعود قريباً.
3: هنا في سور بروديت، حيث يستريح رجال الإطفاء لدقائق على الأرض بعد أيام من الإرهاق، تتضح الصورة الحقيقية

0: حجم هذه المهمة.
1: دخلت المعركة مع النيران مرحلة جديدة بعد تطويق الحريق بالكامل، لكن أثاره ستبقى لفترة أطول. سكان عادوا إلى منازلهم، وآخرون تطوعوا لمساعدة جيرانهم، وأصحاب أعمال ينتظرون عودة السياح، فيما تواصل فرق الإطفاء مراقبة كل بؤرة قد تعاود الاشتعال. باسل الطناني، تارتي عربي، من محافظة ليج البلجيكية.
2: وقبل أن نودعكم، هذا تذكير بالعناوين: 9 شهداء بغارات إسرائيلية على غزة، والحية يطالب الوسطاء بحماية اتفاق وقف إطلاق النار من الانهيار. واشنطن تدعو دمشق لضبط النفس عقب الضربات الإسرائيلية، وأنقرة تطالب نتنياهو باحترام القانون الدولي والتخلي عن سياساته. بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، الرئيس أردوغان يؤكد أن تركيا لا تزال تتصدر دول العالم في تقديم المساعدات الإنسانية. ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: Targeting Shajara Tayyeb's school was a war crime and a crime against humanity.
2: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
3: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
4: No nuclear weapons.
5: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
6: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
7: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
8: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فيش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
0: والله شعور لا يوصف.
4: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
5: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
6: طبعاً أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
7: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
8: بصموتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
9: والفرج القريب إن شاء الله للأسرى الباكية، المؤبدات، الأشبال.
10: كنا نستنى إنه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا إحنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
11: محمد محمد.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. التعادل بهدف لهدف يخيم على مواجهة فنرباتش التركي وليون الفرنسي في ذهاب الملحق المؤهل لدوري أبطال أوروبا. حادثة إغماء الألماني موسيالا المتكررة تثير نقاش رواد منصات التواصل الاجتماعي. وفي قضيتنا لهذا اليوم نسلط الضوء على قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2026-2027، والتي وضعت كبار قارة آسيا أمام مواجهات في غاية الصعوبة في نسخة تحمل في طياتها الكثير من الإثارة في الطريق نحو اللقب.

استعاد فنربخت التركي مع ضيفه ليون الفرنسي بهدف لمثله في ذهاب الملحق المؤهل لدوري أبطال أوروبا، حيث تقدم اليوم بهدف لويس أوبيندا في الدقيقة 40 قبل أن يدرك ميسون غرينوود التعادل لفنربخت في الدقيقة 47. وتقام مباراة الإياب الأربعاء المقبل في مدينة ليون الفرنسية لتحديد المتأهل إلى الدوري أبطال أوروبا. أعلن نادي برشلونة تعاقده رسميا مع لاعب الوسط الإسباني رودري هرنانديز قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي بعقد يمتد لأربعة مواسم. ويعود رودري البالغ 30 عاما إلى الدوري الإسباني بعد سبعة مواسم قضاها مع مانشستر سيتي الذي انضم إليه صيف 2019 قادما من أتلتيكو مدريد. قدم نادي ريال مدريد الإسباني مديره الفني الجديد البرتغالي جوزيه مورينيو إلى وسائل الإعلام بعدما أعلن في وقت سابق التعاقد معه لثلاث سنوات مقبلة. ويعود مورينيو إلى تدريب النادي الملكي للمرة الثانية بعدما دربه بين عامي 2010 و2013 حقق فيها ثلاثة ألقاب. قال الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد إن نجم الفريق خوليان ألفاريز ليس معروضا للبيع، مضيفا أنه يسعى لبناء الفريق من حوله. وتأتي هذه التصريحات بعدما أكدت الكثير من التقارير الإعلامية أن برشلونة يسعى إلى التعاقد مع ألفاريز لتعويض رحيل مهاجميه ليفاندوفسكي وتوريس. قال ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز إن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ضغط على زر التدمير الذاتي بسبب خطته الفاشلة لإدخال استثمارات خاصة في كأس العالم. وجاءت تصريحات ماسترز بعد مغادرة الفرنسي كيفن لامور منصبه مديرا للعمليات في الفيفا عقب خلافه الشهر الماضي مع موقف كبار مسؤولي الاتحاد بشأن الخطة الاستثمارية. سقط جمال موسيالا نجم بايرن ميونخ على أرضية الملعب للمرة الثانية على التوالي خلال ودية فريقه أمام هايندنهام في وقت أكد فيه اللاعب الألماني أن المرض بات جزءا من حياته اليومية. وكان موسيالا قد سقط خلال مواجهة لايبزيغ السبت الماضي بعدما اشتكى من الدوار وارتفاع درجة حرارة جسمه. تأهل الأمريكي فرانسيس تيافو إلى دور 16 من

0: تتجه كرة القدم إلى تجديد الإجراءات ضد التوقفات الفنية المرتبطة بعلاج حراس المرمى عبر تجارب جديدة تهدف منع استغلال الإصابات لإيقاف إيقاع اللعب ومنح الفرق فترات إضافية للحصول على التعليمات مع إبقاء الاستثناءات الخاصة بالإصابات الحقيقية.
1: في تحرك جديد داخل كرة القدم الإنجليزية لإغلاق واحدة من أكثر الثغرات التكتيكية إثارة للجدل، وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم على تجربة عقوبة مؤقتة تطال اللاعبين عند توقف اللعب لعلاج حارس المرمى في محاولة لإنهاء الاستراحات التكتيكية التي تبدأ بإصابة غامضة وتنتهي بمحاضرة تكتيكية من المدرب. بموجب التجربة الجديدة، كلما دخل الجهاز الطبي لعلاج حارس المرمى سيكون على المدرب التضحية بأحد لاعبي فريقه وإرساله خارج الملعب لمدة دقيقة كاملة بعد استئناف اللاعب، وسيطبق القانون في الدوري الإنجليزي ومسابقة الاتحاد بداية من الموسم الجديد. القانون يفرض على المدرب إبلاغ الحكم الرابع باسم اللاعب الذي سيغادر، وإلا سيجري إرسال قائد الفريق خارج الملعب مشهد الإصابة المزيفة للحراس الذي يتحول إلى وقت مستقطع غير رسمي يجتمع فيه اللاعبون بالمدرب لإجراءات تعديلات تكتيكية سيصبح الموسم المقبل في البريمير ليج مكلفا. لكن القانون لن يلاحق الحارس الذي يسقط أرضا إذ تستثنى حالات التعرض لمخالفة أو الاصطدام بلاعب آخر أو النزيف أو الاشتباه في إصابة خطيرة في ارتجاج الدماغ. النقاش تصاعد بعدما اتهم حارس مانشستر سيتي جيان لويجي دوناروما بادعاء الإصابة لمنح مدربه السابق بيب غوارديولا فرصة لإعادة ترتيب أوراق الفريق خلال مباراة أمام ليدز الموسم الماضي في واقعة وصفت بالذكية قانونيا لكنها أثارت تساؤلات حول اللاعب النظيف. حال نجاح التجربة في إيقاف هذا النوع من التمثيلات على حد وصف الصحافة فقد تتحول إلى قانون دائم بداية من موسم 2027-2028 ليصبح سقوط الحارس قرارا يدفع ثمنه الفريق بأكمله.
0: للمرة الثانية خلال أيام قليلة سقط لاعب بايرن ميونخ جمال موسيالا على أرضية الملعب بعد إحساسه بدوار استدعى مغادرته المباراة، حادثة تفاعل معها رواد منصات التواصل الاجتماعي. البداية مع حساب جول عربية الذي تناول لقطة سقوط موسيالا وعلق عليها قائلا: بعد أيام قليلة من تعرضه لحالة مشابهة من جديد جمال موسيالا يسقط في أرضية الملعب للمباراة الثانية على التوالي بسبب الإغماء ويغادر الملعب باكيا. الشعراوي نقل بيان موسيالا الذي نشره بعد المباراة بشأن حالته الصحية ليعلق قائلا: جمال موسيالا يؤكد عبر إنستغرام بأن إصابته خلل عصبي وظيفي يسبب له نوبات غياب مؤقتة وقصيرة، ويؤكد أن حالته قابلة للعلاج وأنها لن تمنعه من مواصلة خوض المباريات مع بايرن ميونخ. وإلى جزاع الذي أعرب عن أسفه لحالة اللاعب الألماني شاب معلقا: حالة موسيالا الصحية تخليك تحزن عليه، لاعب موهوب وطموح يمر بكسر بعدين مضاعفات إصابة وحاليا مرض عصبي، الله يشفيه يا رب. أما عزيز فيبدو متفائلا بشأن إمكانية تغلب موسيالا على مشاكله الصحية فكتب: محتاج راحة شهرين إلى ثلاثة للعلاج وإن شاء الله يرجع لنا سليم، الله يشفيك يا موسيالا. أخيرا مع سلطان الذي استغرب موقف الطاقم الطبي تجاه موسيالا متسائلا: كيف الكادر الطبي يسمح لموسيالا في لعب كرة القدم وهو بهذه الحالة الصحية؟ اللاعب قبل ثلاثة أيام انغمى عليه واليوم مرة ثانية، شيء غريب صراحة.

0: قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2026-2027 تضع كبار القارة أمام مواجهات قوية في نسخة موسعة تعد بمنافسة أكبر وطريق أكثر صعوبة نحو اللقب.
1: مواجهات عربية قوية أسفرت عنها قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2026-2027 في نسخة جديدة تأتي بنظام موسع بعدما رفع الاتحاد الآسيوي عدد الأندية المشاركة في مرحلة الدوري إلى 32 فريقا بدلا من 24. في منطقة الغرب تتجه الأنظار إلى مواجهة الهلال السعودي والعين الإماراتي في إعادة للمواجهة التي جمعتهما في نصف نهائي الموسم الماضي في لقاء يحمل الكثير من الذكريات والإثارة. النصر السعودي سيكون أمام اختبار قوي عندما يواجه السد القطري، بينما يلتقي الأهلي السعودي مع شباب الأهلي الإماراتي في مواجهة خليجية مرتقبة. أما الاتحاد والقادسية فسيكونان أيضا في منافسة قوية ضمن مسارات تضم أندية من السعودية وقطر والإمارات وإيران وأوزبكستان والعراق. وتقام مرحلة الدوري على 8 جولات تبدأ في 14 والخامس عشر من سبتمبر المقبل وتختتم في 15 والسادس عشر من فبراير 2027. ومع النظام الجديد ستكون كل نقطة ذات أهمية كبيرة قبل الانتقال للأدوار الإقصائية، حيث تتطلع الأندية العربية إلى مواصلة المنافسة في رحلة البحث عن بطل جديد لدوري أبطال آسيا للنخبة. خالد كاتبي، تيرتي عربي.
0: وللحديث أكثر عن الموضوع معنا من الدمام المحلل الرياضي عبد الله غليون. إذن عبد الله، نسخة جديدة موسعة من دوري أبطال آسيا، دوري أبطال آسيا للنخبة، 5 أندية سعودية تشارك عن منطقة غرب آسيا، برأيك هل هذه المشاركة الموسعة للأندية السعودية مستحقة، وما الذي يعكس هذه المشاركة؟
2: تحية طيبة لك أستاذ أيمن ولمشاهدينا الكرام. بالطبع بعد ما رأينا في السنوات الماضية سيطرة الكرة السعودية على الكرة الآسيوية أيضا في منافسات دوري أبطال آسيا سابقا مع منافسة قليلة من دوري اليابان والدوري الكوري، ولكن حتى على صعيد الدوري المحلي نحن نرى الآن أبطال مختلفين، مرة الاتحاد مرة الهلال وأخيرا نادي النصر في الموسم الماضي، فهذا كله مؤشرات يعني تدل على أنه ليس فقط هو موضوع متعلق في الأمر المالي والتعاقدات مع لاعبين نجوم، بل أيضا منافسة وأداء ومستوى رائع جدا على مستوى أرض الملعب والنتائج. فلهذا السبب نحن الآن نرى الأهلي والهلال والنصر والاتحاد وانضم إليهم نادي جديد ربما يكون أفضل منهم في المواسم القادمة، وهو نادي القادسية. نحن نرى هذا النادي كان وصيف الدوري الموسم الماضي وهداف الدوري السعودي كان من نادي القادسية اللي هو اللاعب المكسيكي جولان كولونس. فنحن نرى منافسة جميلة في الدوري السعودي، كل موسم نرى فريق كبير جديد ينضم إلى القائمة، وهذا كله يعطي مؤشرات إلى أن 5 أندية في الدوري النخبة هو أمر مستحق بكل الطرق. يعني
0: نعم عبد الله، في النسخة الجديدة يعني 8 مباريات سيخوضها كل فريق، 4 منها على أرضه و4 خارج أرضه في دوري المجموعات أو في مرحلة الدوري، برأيك أي من الأندية السعودية يبدو أن القرعة يعني منحته المسار الأسهل نسبيا للوصول إلى دور 16؟
2: الأمانة أستاذ أيمن، اليوم النظام الجديد للدوري أبطال آسيا هو نظام مأخوذ من نظام دوري أبطال أوروبا بنفس الطريقة، 8 مباريات، 4 خارج أرضك و4 في ملعبك أمام جمهورك، وهذا كله نرى أن دوري أبطال آسيا يسعى للتطور بشكل دائم. بالنسبة للقرعة أنا بصراحة أرى أنه أغلب المباريات متشابهة ومتقاربة في المستوى، يعني نحن لا نرى من الأندية الأخرى الغير سعودية مستوى فارق، يعني ممكن السد قد يكون أفضلهم، ولكن أسد والغراف القطري متشابهين في المستوى. على مستوى الدوري الإماراتي أيضا نملك مثلا نادي الوحدة، نادي شباب الأهلي أيضا مستوياتهم متقاربة، الأندية الإيرانية أيضا التراكتور الإيراني والأندية الأوزبكستانية، فكلها مستويات متقاربة جدا. يعني ممكن أسهل فريق في دوري أبطال آسيا النخبة الآن على الورق هو ربما القوة الجوية العراقية، ولكن في الصعيد الآخر الأندية مستويات متقاربة بشكل كبير، فلا أرى نادي عنده قرعة أصعب أو أسهل من نادي آخر.
0: نعم عبد الله، السعودية ستستضيف الأدوار النهائية من ربع النهائي وحتى النهائي، كما حصلت أيضا يعني على استضافة هذه الأدوار لثلاث سنوات قادمة. برأيك هل يمنح ذلك الأندية السعودية أفضلية معنوية في وفنية أيضا في سباق الحصول على اللقب؟
2: بالطبع اليوم عندما نرى انه المباريات النهائيه تكون في ملاعب موحده وفي دوري يعني في ملاعب الدوري السعودي، فهذا يعطي دافع معنوي كبير، واستفاد من هذا الامر بصراحه نادي الاهلي السعودي عندما حقق مرتين دوري ابطال اسيا النخبه في الموسم الماضي والموسم اللي قبله، فهذه كلها مؤشرات تعطي انه هذه افضليه تاريخيه، فيجب على الانديه السعوديه ان تستغل هذه الافضليه قدر الامكان حتى يعني تجمع اكبر عدد ممكن من البطولات لخزينه الدوري السعودي والاتحاد الرياضي السعودي. بالطبع عامل الارض والجمهور، العامل النفسي، والعامل اليوم نرى ممكن في الدول المتقدمه انديه تاتي من شرق اسيا مثل الدوري الياباني والكوري والدوري الصيني ربما، فكل هذه الانديه ربما هذه الاجواء غريبه عليها لغير متاقلمين معها، فهذه نقطة قوية جدا يجب على الأندية السعودية أن تستفيد منها قدر الإمكان.
0: نعم عبد الله، ابقى معنا لنتعرف على أكثر الأندية تتويجا للقب دوري أبطال آسيا.

0: عودة لك ضيفي عبد الله. يعني الأهلي يدخل البطولة بصفته حاملا للقب، برأيك إلى أي مدى يستطيع الأهلي الحفاظ على لقبه في ظل زيادة عدد الفرق من 24 إلى 32، وبالتالي المنافسة زيادة المنافسة على اللقب؟
1: بالحقيقة النادي الأهلي حقق إنجاز غير مسبوق إطلاقا، يعني في الموسمين الماضيين بتحقيقه لقبين لدوري أبطال آسيا للنخبة، ولكن هذا الموسم يعني في تغيرات كبيرة حصلت في النادي الأهلي، بداية باستقالة المدرب التاريخي بالنسبة لنادي الأهلي اللي هو المدرب الألماني ياسلي، وأيضا مغادرة رياض محرز وفرانك كيسي، يعني اثنين من أهم لاعبين نادي الأهلي في المواسم الماضية غادروا النادي بشكل رسمي، ربما أيضا كيسي ينتقل إلى الغريم التقليدي والغريم التاريخي اللي هو نادي الاتحاد، وهذا ستكون صدمة لجمهور نادي الأهلي طبعا. ولكن الأمر الجيد والإيجابي جدا أن الأهلي عوض رياض محرز بترينشاو، فرانشيسكو ترينشاو لاعب من أفضل لاعبين أوروبا الجناح البرتغالي، وأيضا عوض في خط الوسط لاعب من إدوارد سبيرسيا من الدوري الروسي، فالأهلي قام بتغييرات كبيرة، ربما يعني هو النادي السعودي الوحيد الذي قام بهذه التغييرات الكبيرة على مستوى الخروج وقدوم لاعبين جدد، ولكنه أعتقد ما زال منافس قوي واسم قوي خصوصا بالخبرة الكبيرة التي اكتسبوها لاعبين نادي الأهلي في هذه البطولة.
0: طيب، الهلال يواجه العين في تكرار لمباراة نصف نهائي الموسم الماضي، برأيك هل تمثل هذه المواجهة الاختبار الأقوى بالنسبة لفريق الهلال؟
1: صحيح، بداية قوية بالنسبة لنادي الهلال أمام نادي العين، نادي خبير في هذه البطولة، وأيضا نادي يملك لاعبين جيدين، لاعبين يعني نادي العين مثل ما نعرف أغلب الأجانب حتى في نادي العين هم أجانب ثابتين نادر ما يتغيروا، يعني الآن بنشوف كاكو اللاعب الباراغواياني وأيضا سفيان رحيمي اللي هو لاعب المغربي، صار لهم 4 أو 5 سنوات في النادي، بينما نادي الهلال لم يتعاقد إلا مع لاعب واحد محترف اللي هو سامرفيل لاعب الهولندي، فربما تشكيلة نادي الهلال تحتاج برأيي بعض التدعيمات، خصوصا انه على مستوى الهجوم بنزيما دخل في مشاكل بالمناسبه مع سيموني انزاجي في المباراه الاخيره في الدوري السعودي بعد التبديل، كان رافض لهذا التبديل، فربما يعني هذه الاجواء تؤثر على

0: نتيجة مباراة العين والهلال، ولكن أعتقد أنه اختبار حقيقي لكلا الفريقين على مدى الجهوزية والحضور الذهني أن يتقدموا في هذه
1: نعم
0: البطولة.
1: عبد الله، النصر سيواجه السد في مباراة قوية جدا أيضا، برأيك هل يملك فريق النصر السعودي الأفضلية بالنظر إلى خبرته أمام السد، أم أن السد سيكون عقبة حقيقية أمام النصر؟
0: النصر يعني قادم وهو بطل الدوري السعودي، فهذه يعني مسؤولية كبيرة وضغط كبير على نادي النصر، أن اليوم أنت بطل الدوري السعودي، فشو راح تقدم في هذه البطولة؟ اليوم النصر كريستيانو ربما لا يلعب كل المباريات، ربما صرح الآن أنه ربما يكون هذا عامي الأخير في كرة القدم. أيضا على صعيد التعاقدات، النصر لم يقم بتعاقدات كبيرة جدا، ما زال الاعتماد الأهم على جواو فيليكس
1: نعم
0: في خط الهجوم. نادي السد قادم ايضا من بطل الدوري القطري، نادي السد يعني ما زال يقدم بطولات مميزه، وهو بالمناسبه يعني حصل على لقب دوري ابطال اسيا اكثر من مرتين،
1: نعم
0: فهذا انجاز كبير في مباراه تاريخيه. اعتقد الكفه قد تميل لنادي النصر اكثر من نادي السد.
1: الاتحاد والقادسية أيضا يخوضان البطولة ضمن 5 أندية سعودية في منطقة الغرب، هل يمكن أن نشاهد منافسة قوية بين الأندية السعودية للهيمنة على صدارة المنطقة الغربية؟
0: صحيح، أنا أرى أن نادي القادسية قد يكون هو النادي الكبير القادم بقوة في دوري أبطال آسيا للنخبة. اليوم القادسية قام بتعاقد تاريخي مع تيجاني رايندرز، لاعب الميلان ولاعب مانشستر سيتي السابق، بصفقة قدرت ب 60 مليون يورو. تيجاني رايندرز برأيي سيرفع مستوى الفريق، هو أيضا يعني بالتأكيد مستوى القادسية أساسا مرتفع مع كويلينس المكسيكي واللاعب ريتيجي الإيطالي والعديد من اللاعبين الآخرين، أيضا لاعبين محليين مثل مصعب الجوير وأبو الشامات، هؤلاء اللاعبين مميزين جدا في نادي القادسية. فربما أيضا بداية قوية في الدوري السعودي بانتصاره على الشباب 3-1، فأعتقد نادي القادسية قد يكون هو النادي الأكبر السعودي في دوري
1: نعم
0: أبطال آسيا النخبة، بالإضافة للهلال والأهلي بالتأكيد.
1: نعم كنت معنا من الدمام المحلل الرياضي عبد الله غليون، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tarat-arabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. في أمان الله.

في مدينة زونغولداق. يشمخ هذا الصرح شاهداً على حضارة امتدت لقرون في هذه البقعة من الأراضي التركية. إنه متحف قرادينيز إيريلي الموجود في قصر خليل باشا، أحد أهم المباني التاريخية في المنطقة. تحول هذا القصر التاريخي إلى مبنى يضم متحف قرادينيز إيريلي في عام 1998. ومن أهم القطع الأثرية الموجودة فيه ضريح كريسبوس، أحد أشهر فناني التمثيل الإيمائي في العصر الروماني القديم. يتمتع هذا الضريح الذي صنع تكريماً لذكرى الفنان الروماني كريسبوس بتصميم فخم للغاية، إضافة لحمل

لقائه كتابة أدبية منقوشة على شاهده. تقول الكتابة: القبور هي آخر منازل المرء وآخر جدرانه. القبور أكثر ولاءً للأبدان من البيوت. كما تحمل هذه الكتابة معلومات تفيد بأن كريسبوس ولد في الأراضي المصرية وتوفي شاباً عن عمر يناهز 29 عاماً. ومن الآثار المهمة في متحف الآثار في إسكيشهير أيضاً تمثال بديع يصور إسكليبيوس وهو إله الطب حسب الديانة والأساطير اليونانية القديمة. يعود تاريخ هذه القطعة إلى القرن الثاني الميلادي، أي إلى العصر الروماني، فيما تلفت تفاصيل التمثال انتباه الزوار حيث تشف حناياه عن بنية قوية تمتع بها إسكليبيوس. متحف سقاريا. أكبر معبد للتاريخ والفن في مدينة سقاريا التي يمتد تاريخها إلى العصر الحجري. أرسيت قواعد متحف سقاريا عام 1989، لكنه لم يفتح أبوابه للزوار إلا عام 1993 بعد فترة طويلة من العمل والتنظيم، حيث يعتبر هذا المتحف من أكثر الصروح الثقافية في سقاريا تميزاً. من أكثر الآثار التاريخية الملفتة للنظر في متحف سقاريا هو شاهد قبر من الحقبة الرومانية. تتكون لوحة القبر هذه من ثلاثة أجزاء بعضها فوق بعض، يعتليها من فوق شكل مثلث يزين قمة شاهد الضريح ويتضمن منحوتتين بارزتين لأسد وثور، وفي أسفلها تصوير يجسد رجلاً نبيلاً يمتطي ظهر الخيل وخلفه جندي يحمل سلاحه ويقوم بوداعه. أما في الجزء الأوسط من لوحة القبر الحجرية فهناك تصوير لطفل وأربع نسوة، وتحته توجد كتابة تفيد بأن الضريح أنشأه نبيل روماني يدعى كويليوز من أجل أفراد عائلته. تعد لوحة القبر هذه نموذجاً رائعاً عن فن النحت في العصر الروماني، ويحمل في الوقت ذاته أهمية كبيرة نظراً لكونها تعكس ثقافة الموت في تلك الحقبة. من القطع المتميزة في متحف سقاريا أيضاً اللحد الرخامي الذي يعود تاريخه هو الآخر إلى العهد الروماني. يزدان هذا اللحد بنقوش وتصاوير منحوتة على جوانبه الثلاثة، منها رأس ميدوسا وحيوانات كالثور والأسد. تعرف ميدوسا في الأساطير الإغريقية بأنها من وحوش ما تحت الأرض، ويعتقد أنها تبعد الأرواح الشريرة، حيث نجدها بشكل متكرر على لوحات القبور.

0: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: تسعة شهداء بغارات إسرائيلية على غزة، والحي يطالب الوسطاء بحماية اتفاق وقف إطلاق النار من الانهيار. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة ريتي عربي في إسطنبول، معكم عصام نجاح، وتتابعون في نشرتنا أيضا. ترامب يقلل من أهمية مضيق هرمز ويلوح بعقوبات قوية على إيران، وعرقجي يبحث مع باكستان سبل التوصل إلى حلول سياسية. بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، الرئيس أردوغان يؤكد أن تركيا لا تزال تتصدر دول العالم في تقديم المساعدات الإنسانية.

0: مجددا تحية طيبة مشاهدينا الكرام. أفادت مصادر طبية باستشهاد 9 فلسطينيين جراء غارات إسرائيلية استهدفت مخيم النصيرات ومدينة غزة. وقالت وزارة الداخلية بغزة إن قصفا إسرائيليا على مقر شرطة البلديات أسفر عن استشهاد 8 فلسطينيين عند نقطة أمنية بالمدينة، كما استشهد فلسطيني آخر إثر استهداف مسيرة إسرائيلية دراجة نارية في منطقة أرض الحلو جنوبية مخيم النصيرات. حذر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية من تداعيات التصعيد الإسرائيلي على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وطالب الحي الوسطاء والضامنين بالتحرك لإلزام إسرائيل بوقف العدوان وحماية اتفاق وقف إطلاق النار، محذرا من انهياره ومستنكرا استمرار القتل الذي طال قيادات في الشرطة الفلسطينية. أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التصريحات الخطيرة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، والتي دعا فيها إلى قتل 30 أو 40 شخصا في غزة يوميا. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش إن تصريحات بن غفير مروعة وفاضحة وخطيرة وتجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم، مؤكدا على إدانتها بشكل قاطع. شككت مؤسسة هند رجب في جدوى التحقيق الذي أعلن الجيش الإسرائيلي فتحه بشأن مقتل الطفلة هند رجب وستة من أفراد عائلتها ومسعفين أرسلا لإنقاذهم في يناير 2024. وقالت المؤسسة الحقوقية إنها لا تثق بالتحقيقات الداخلية الإسرائيلية، معتبرة أنها تفتقر إلى المصداقية ولا تمثل مسارا حقيقيا نحو العدالة والمساءلة. وأضافت أن هذه التحقيقات حتى إذا نفذت فعليا لا ينبغي اعتبارها خطوة حقيقية نحو تحقيق العدالة. استولت جمعية عطيرت كوهنيم الاستيطانية على الجزء الأكبر من منزل عائلة مراغة في حي بطن الهوى ببلدة سلوان في القدس بعد مسار قضائي استمر 8 سنوات وسط مخاوف من امتداد عمليات الإخلاء والاستيلاء على منازل فلسطينية أخرى في الحي.
1: في كل مكان تكبر البيوت لتتسع للحياة إلا في القدس، حيث تضيق على أصحابها مترا بعد متر تحت وطأة الاستيلاء والاستيطان، حتى يصبح البيت الواحد وطنا يتآكل خلف أبوابه. هنا في حي بطن الهوى بسلوان استيقظت عائلة مراغة على منزل أصغر من ذاك الذي نامت فيه، 68 مترا مربعا تقلصت إلى 28 بعد استيلاء جماعة عتيرت كوهنيم الاستيطانية على الجزء الأكبر منه. وأمهلت العائلة 48 ساعة لإخراج مقتنياتها وفصل ما تبقى لها من المنزل، وإلا فيصبح المستوطنون شركائها تحت سقف واحد.
2: كان في زي ما انت شايف يعني 24 ساعة هم عندنا بالحارة، كان في شوية استفزازات لما استلموا البيت. يعني أول ما استلموا البيت بلشوا في صلاة توراتية على سطح الدار، وأنا حكيت للشرطة إنه يعني شو هالاستفزاز إنه يعني استلم داري وقاعد بصلي على سطحها، كان بصلي لله.

0: مسار قضائي بدأ عام 2017 حين ادعت الجمعية الاستيطانية شراء جزء من الأرض من حارس أملاك الغائبين، رغم أن المنزل قائم منذ أواخر القرن التاسع عشر. مسار يراه الفلسطينيون مسيسا ومتسارعا مع صعود اليمين المتطرف إلى مواقع القرار.
1: كل ذكريات الطفولة أنا وإخوتي، أنا وأخوي، أنا وولاد عمي، أنا وخواتي، أنا وأبوي، أنا وأمي، مشاكلنا، ضحكتنا، حزننا، فرحنا، كان كله مجتمع في هاي الدار. أنا طلعت من هاي الدار عريس، أخوي طلع من هاي الدار عريس، أختي طلعت من هاي الدار دكتورة، أختي الثانية طلعت من هاي الدار معلمة.
0: وما جرى هنا يهدد منازل أخرى في الحي وسط مخاوف من إحلال المستوطنين مكان عائلاته الفلسطينية.
2: يعني مثلا لو أخذنا حي بطن الهوى كمثال، 30% من الممتلكات تم الاستيلاء عليها من قبل جمعيات الاستيطانية، و70% أعطوا أوامر إخلاء أو إنذارات بترك يعني ربما المنازل حتى نهاية هذا العام.
0: في سلوان المشهد أبعد من منزل واحد، صراع على الأرض والسكن والوجود، تتغير معه ملامح البلدة منزلا بعد آخر على وقع تمدد الاستيطان.
3: قصة عائلة مراغة ليست سوى فصل جديد من معركة طويلة على الأرض والمنازل في سلوان، فبين أوامر الإخلاء والهدم ترى العائلات الفلسطينية أن القضية لم تعد من سيبقى في منزله فقط، بل من سيبقى في سلوان نفسها في ظل تسارع المخططات الاستيطانية وتنفيذها على الأرض. فمشتاوي ترتي عربي، بلدة سلوان، جنوبي المسجد الأقصى.
4: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز لن يحتفظ بأهميته السابقة مع ظهور مسارات بديلة لنقل النفط وإنشاء خطوط أنابيب جديدة. وأضاف في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض أن الولايات المتحدة تستعد لفرض عقوبات جديدة وصارمة للغاية على إيران دون تحديد موعد لتطبيقها.
5: لدينا خيارات، يمكننا فرض عقوبات صارمة على إيران، وسنرى ما ستحمله الأيام. في الوقت الراهن المضيق مفتوح وتمر عبره العديد من السفن، وهو أمر لا تتناوله التغطيات العالمية، وقد يتباطأ هذا الزخم قليلا في مرحلة ما، لكن الواقع الحالي يشير إلى حركة عبور واسعة للنقل البحري. لقد أثبت الحصار البحري فاعلية فائقة، إذ أدى إلى تحييد الحركة تماما خلال فترة فرضه، باستثناء بعض وقفات استثنائية تعمدنا فيها فتحه لتسهيل اتفاق ما، غير أن ذلك الاتفاق لم ينتهي وفق ما كان متوقعا، إذ لم يلتزموا بما صرحوا به، وكان واقع أفعالهم يخالف ما أعلنوا عنه.
4: بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي مع رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير آخر التطورات في المنطقة والجهود الرامية إلى التوصل إلى حلول سياسية ودبلوماسية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تناول مستجدات الوضع الإقليمي وسبل دفع الحلول السياسية والدبلوماسية وتعزيز التشاور والتعاون بين البلدين وفق الإعلام الإيراني. ويأتي الاتصال في وقت تتعثر فيه الجهود الرامية إلى إعادة إيران والولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن الدول الإسلامية في المنطقة بحاجة إلى توسيع مجالات التعاون وإقامة علاقات عميقة ومستدامة، مؤكدا أن طهران تبذل جهودا في هذا الشأن.
6: خلال السنوات الماضية قلنا إن خطاب المقاومة تجاوز حدود إيران والعراق والمنطقة وأصبح عالمية. اليوم أصبح الواقع القبيح للصهاينة واضحا لشعوب العالم، ويتم الاعتراف بإسرائيل عدوا للبشرية. يجب أن تكون للدول الإسلامية الإقليمية علاقات أمنية عميقة بينها حتى يتطور التعاون الاقتصادي المستدام، وجمهورية إيران الإسلامية مستعدة لذلك.
4: دعت الإدارة الأمريكية الحكومة السورية إلى ضبط النفس بعد ضربات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري. وقال موقع أكسيوس إن إسرائيل أبلغت مسؤولي البيت الأبيض قبل الضربة التي يقول مسؤولون أمريكيون إنها كانت مدفوعة جزئيا بالانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر القادم. بدوره وصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك الهجوم بأنه تصعيد غير ضروري، مؤكدا أن واشنطن ستواصل رعاية الحكومة.

0: الحوار بين الجانبين. من جانبها أكدت الرئاسة التركية رفضها الغارات الإسرائيلية على سوريا وتمسكها بدعم أمنها واستقرارها، وأوضحت أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باطلة وتهدف إلى تبرير الغارات الجوية غير القانونية التي تستهدف سيادة سوريا وتواصل السياسة التوسعية لإسرائيل فيها. وأكدت الرئاسة التركية دعمها إرساء السلام الدائم في المنطقة، مشيرة إلى مواصلة التعاون مع الحكومة السورية لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار، كما شددت على رفض أي محاولات لزعزعة استقرار سوريا، مؤكدة تمسكها بدعم أمن البلاد واستقرارها. وصف زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير جولان الهجوم الإسرائيلي في سوريا بأنه خطوة استفزازية وخطرة، وحذر جولان من أن استهداف سوريا يقرب إسرائيل من مواجهة مع تركيا ويعمق خلافاتها مع حلفائها وفي مقدمتهم الولايات المتحدة. واتهم جولان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باستخدام القوة العسكرية لدوافع سياسية، معتبرا أن ذلك يقوض الثقة بإسرائيل ويبعد عنها الشركاء والحلفاء. وقعت تركيا وسوريا في دمشق مذكرة تفاهم في مجال علوم الأرض والتعدين والموارد المعدنية، ويركز الاتفاق على تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا ودعم عمليات الاستكشاف والمسح الجيولوجي بين البلدين.
1: بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والعلمي بين سوريا وتركيا، وقعت في قصر تشرين في العاصمة دمشق مذكرة تفاهم في مجال علوم الأرض والتعدين والثروات المعدنية بمشاركة وزارتي الطاقة بين البلدين.
2: اليوم وقعنا مذكرة تفاهم وهي نواة لعقد جديد للتعاون في مجال التعدين من خلال إقامة معامل لحموض الكبريت والفوسفوريك إن شاء الله خلال الفترة القادمة، وتأهيل سكك نقل الفوسفات، سكك الحديدية لنقل الفوسفات، بالإضافة إلى استيراد كميات من الفوسفات. نحن الآن في طور صياغة العقود من أجل توقيعها إن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة.
1: المذكرة تضع التعاون العلمي والتقني في صدارة أولوياتها من خلال تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، إلى جانب تعزيز عمليات البحث والاستكشاف عن الموارد المعدنية.
3: يوجد فرص تجارية هائلة بين تركيا وسوريا في العديد من المجالات، لا سيما الطاقة والمعادن. وكما ذكر الوزير البشير، فإن إمداداتنا من الكهرباء إلى سوريا تزداد يوما بعد يوم، وما خط بليجيك حلب الذي سيبدأ تشغيله في الأسابيع المقبلة سنضاعف هذه الصادرات 3 مرات.
1: وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه سوريا إلى إعادة تنشيط قطاع التعدين واستثمار مواردها الطبيعية بصورة أكبر، إذ يمكن لتطوير عمليات الاستكشاف والمسح الجيولوجي أن يسهم في تحديد مكامن جديدة للثروات المعدنية وفتح المجال أمام استثمارات مستقبلية.
4: تفتح اليوم نافذة جديدة للتعاون السوري التركي في مجال علوم الأرض والتعدين عبر مذكرة تفاهم بين الجانبين، شراكة يعول عليها في استكشاف الثروات المعدنية وتعزيز قدرات الكوادر السورية في هذا القطاع. محمد الحريري، تيرتي عربي، دمشق.
0: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في منشور عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، قال إن تركيا تواصل تصدر الدول العالم في حجم المساعدات الإنسانية المقدمة مقارنة بدخلها القومي. وأكد الرئيس أردوغان أن تركيا تستمد نهجها الإنساني من تاريخها وقيمها الحضارية، وأن العمل الإنساني بالنسبة لها يتجاوز الاعتبارات السياسية. وأشار الرئيس التركي إلى أن أكثر من 300 مليون شخص حول العالم يفتقرون إلى أبسط الاحتياجات الأساسية ويكافحون من أجل البقاء في ظروف صعبة، معتبرا أن هذه الأوضاع تفرض على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته. وأكد أردوغان أن تركيا ستواصل مد يد العون للمحتاجين أينما كانوا ودعم المتضررين في مناطق مختلفة من العالم، وفي مقدمة ذلك

0: قطاع غزة. بدورها أكدت وزارة الخارجية التركية أهمية حماية العاملين في المجال الإنساني وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين دون عوائق. وشددت الوزارة في بيان بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني على أن تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة يبرز ضرورة إنقاذ الأرواح وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني. وأكدت وزارة الخارجية التركية أهمية حماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين بسرعة وأمان ودون عوائق. وأكدت وزارة الخارجية التركية أن تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة يظهر الأهمية البالغة للقيم التي يمثلها اليوم العالمي للعمل الإنساني والمسؤولية عن إنقاذ الأرواح والالتزام بحماية العاملين في المجال الإنساني والمدنيين. وبمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، جددت تركيا التزامها بمواصلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في مختلف مناطق العالم، مؤكدة أن غزة ستبقى في مقدمة هذه الجهود. نظمت رئاسة حقوق الإنسان في حزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة برنامجا بعنوان المساعدات الإنسانية ونموذج تركيا بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني. وشارك في الفعالية مسؤولون من وزارة الداخلية وإدارة الكوارث والطوارئ ووكالة التعاون والتنسيق التركية تيكا والهلال الأحمر التركي. وأكد المشاركون أن النموذج التركي لا يقتصر على تقديم المساعدات في حالات الطوارئ والأزمات، بل يعتمد استراتيجيات تنموية طويلة الأمد تهدف إلى بناء قدرات مستدامة والمساهمة في تعزيز السلام والاستقرار. قال رئيس وكالة التعاون والتنسيق التركية تيكا عبد الله إيران إن تركيا تتبنى نهجا مختلفا في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية بعيدا عن الأجندات والمصالح التي تحكم مساعدات بعض الدول.
1: غالبا ما تحمل الدول التي تقدم مساعدات التنمية مصالحها في مقدمة أولوياتها، أما تركيا فلا تملك أجندة من هذا النوع، وهي حاضرة في الميدان من خلال المساعدات الإنسانية، وفي الوقت نفسه تعمل عبر مساعدات التنمية على بناء قدرات مستدامة، وتسعى أيضا من خلال فاعليتها في الدبلوماسية الدولية إلى تهيئة بيئة يسودها السلام.
0: أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن التحدي الأكبر أمام لبنان في المرحلة المقبلة يتمثل في انسحاب القوات الإسرائيلية من القرى والبلدات الجنوبية المحتلة وانتشار الجيش اللبناني على طول الحدود وإعادة الإعمار. وأضاف عون أن لبنان سيعمل مع أصدقائه في العالم للضغط على إسرائيل للالتزام باتفاق الإطار، مشددا على ضرورة استغلال كل الفرص بما يخدم مصلحة البلاد. تواصلت حالات الانشقاق والاستسلام في صفوف قوات الدعم السريع والانضمام إلى الجيش السوداني، فقد أعلنت قوة مكونة من 320 فردا انشقاقها وتسليم نفسها للجيش السوداني في ولاية شمال كردفان والمناطق المجاورة. وأعلنت قيادات منشقة استمرار عمليات الانشقاق بسبب ما وصفوه بخلافات داخلية ومشكلات تتعلق بالقيادة والإمداد.
2: من شمال دارفور إلى شمال السودان، مجموعة جديدة تضم أكثر من 300 مقاتل من الدعم السريع تصل أم درمان وتسلم نفسها للجيش. قائد المجموعة المنشقة موسى 50 قال إن الدعم السريع بات يقاتل بلا هدف، ما دفع الكثيرين إلى الانضمام للجيش.
3: القوات بعد تجي تنهزم تاكل المواطن هناك، المناطق اللي كانت مسيطرة هذا كلها انهبتها. نهبط المواطن، والله يا جماعة المواطن حيران جدا، حتى الغادات في الميليشيا هناك الناس بعد اليومين الجاي كلها حتيجي، الغادات كلها الشغل سقط لها من رسالة وشغل ما ماشي دوري.
2: ولا تبدو ظاهرة الانشقاق مرتبطة بحالة واحدة، فبينما تحدث بعض المنشقين عن خلافات داخلية ومشكلات تتعلق بالقيادة والإمداد، يتحدث آخرون عن تأثيرات الصراع القبلي في ميدان

0: القتال له.
1: نحن وصيتنا للشباب اجوا راجعين، وصيتنا للشباب اتخلوا عن الميليشيا، لكن القوات دي كان وصلت وخطت غدومها. والله يا اخواننا زي ما ذكر السيد رئيس الاركان، اذا زول خط السلاح ما في مانع، لكن كان قاعد بتجابد بتقى في زوال زي ما الناس يقولوا، وبتقى في مهب الرياح.
0: استمرار خروج القيادات والمجموعات المسلحة من صفوف الدعم السريع يضيف عاملا جديدا إلى مشهد الحرب في السودان، وربما يغير موازين القوى بحسب مراقبين.
2: خروج في كل مرحلة من المراحل، خروج أعداد من القوات مؤكد ستضعف قدرته على القتال، ويمكن أن تساهم في انقلاب ميزان القوى في المعارك.
0: هذه ليست المجموعة الأولى، فقد سبقتها مجموعات أخرى ضمت مئات المقاتلين، لكن الدعم السريع قللت من تأثير هذه الانشقاقات واعتبرتها حالات فردية لا تؤثر في قدرتها العسكرية. وصول هذه المجموعة ومجموعات أخرى إلى الخرطوم يمثل استمرارا للانشقاقات التي ضربت قوات الدعم السريع، ما يسهل على الجيش استعادة عدد من المناطق التي ما تزال تسيطر عليها قوات الدعم السريع، خاصة في إقليمي كردفان ودارفور. طارق التجاني، تلتي عربي، غربي أم درمان.
3: تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية على وقع تصعيد ميداني وهجمات متبادلة بالمسيرات في مناطق عدة منها خرسون والبحر الأسود. يأتي ذلك بالتزامن مع عملية جديدة لتبادل الأسرى بين موسكو وكييف شملت 103 عسكريين من كل جانب.
4: تتواصل الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا على أكثر من جبهة في وقت شهدت فيه الساعات الأخيرة تطورات ميدانية جديدة، بينها هجوم بطائرة مسيرة روسية استهدفت حافلة في مدينة خرسون جنوبي أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين وفق السلطات الأوكرانية. وفي البحر الأسود، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استهدفت سفينة شحن قرب ميناء أوديسا الأوكراني، في حين أعلنت موسكو إسقاط 453 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق روسية مختلفة. تأتي هذه التطورات في ظل استمرار القصف والهجمات بالطائرات المسيرة بين الجانبين، بالتزامن مع فشل مساعي التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب. وفي خضم هذا التصعيد، أعلنت روسيا وأوكرانيا تنفيذ عملية جديدة لتبادل الأسرى شملت إفراج كل جانب عن 103 عسكري في واحدة من عمليات التبادل المتكررة بين الطرفين منذ اندلاع الحرب. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العسكريين الروس الذين أفرج عنهم نقلوا إلى بيلاروس، حيث يتلقون المساعدة الطبية والنفسية على أن يعادوا لاحقاً إلى روسيا. وتبقى عمليات تبادل الأسرى من بين مجالات التعاون العملي المحدود بين موسكو وكييف في وقت يستمر فيه القتال والتتواصل المساعي السياسية للوصول إلى تسوية تنهي الحرب. وفي السياق، أشاد سفير أوكرانيا لدى أنقرة نريمان جلال بدور تركيا في جهود الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، معربا عن امتنان بلاده للرئيس رجب طيب أردوغان والحكومة والشعب التركي. وقال جلال إن أنقرة بذلت جهوداً كبيرة لجمع الطرفين في تركيا وأساهمت في عقد مباحثات بينها تبادل الأسرى، مؤكداً أن الدور التركي في مساعي إنهاء الحرب كبير جداً. نسرين حامدي، تريتي عربي.
3: أعلنت فرق الإطفاء البلجيكية تطويق حريق المستنقعات العليا في محافظة لياج بالكامل بعد أيام من عمليات المكافحة، فيما بدأ بعض السكان بالعودة إلى منازلهم.
5: بعد أيام من الخوف والإخلاء أصبح الحريق محاصرا، لكن آثاره لا تزال حاضرة في كل زاوية في منطقة المستنقعات العليا في بلجيكا. أوريلي إحدى سكان المنطقة غادرت منزلها عندما اقتربت النيران، لكنها عادت بعد تحسن الوضع لتجد نفسها مرة أخرى في وسط الحدث، هذه المرة لا هاربة بل متطوعة تساعد الأهالي ورجال الإطفاء بالطعام والشراب.
6: كان الأمر معقدا جدا عندما بدأت الحرائق، ولم نكن نتخيل أنها ستصل إلى هذا الحجم. بدأ القلق يتزايد، خصوصا أن أصدقائنا وعائلاتنا يعيشون بالقرب من هنا، واضطر بعضهم إلى الإخلاء من دون سيارات برفقة حيواناتهم، لذلك اضطررنا إلى البحث عن أماكن آمنة لهم إلى أن

0: هدأ الأوضاع.
1: لكن الحريق لم يخرج السكان من منازلهم فقط، بل طال قطاعاً تعتمد عليه المنطقة بشكل أساسي وهو السياحة. وبينما بدأت الحياة تعود تدريجياً، لا يزال أصحاب الأعمال هنا ينتظرون معرفة حجم الأثر الذي سيتركه هذا الحريق على الموسم المقبل.
0: من المؤسف جداً أن نرى منطقة المستنقعات العليا تحترق، فهي منطقة طبيعية فريدة، وقد تحتاج بعض الأضرار فيها إلى عشرات وربما مئات السنين للتعافي، لكن المنطقة لا تزال تملك الكثير لتقدمه، والناس يأتون إليها بحثاً عن الهدوء والاسترخاء مع عائلاتهم، لذلك أنا واثقة من أن السياحة ستعود قريباً.
1: هنا في سور برودت، حيث يستريح رجال الإطفاء لدقائق على الأرض بعد أيام من الإرهاق، تتضح الصورة الحقيقية لحجم هذه المهمة. دخلت المعركة مع النيران مرحلة جديدة بعد تطويق الحريق بالكامل، لكن أثاره ستبقى لفترة أطول. سكان عادوا إلى منازلهم، وآخرون تطوعوا لمساعدة جيرانهم، وأصحاب أعمال ينتظرون عودة السياح، فيما تواصل فرق الإطفاء مراقبة كل بؤرة قد تعاود الاشتعال. باسل الطناني، تارتي عربي، من محافظة ليج البلجيكية.
2: كشفت البحرية التركية جانباً من قدراتها القتالية والتكنولوجية خلال فعاليات تسبق انطلاق مهرجان تكنوفيستا الوطن الأزرق في خليج إزميت بولاية كوجايلي، بمشاركة سفن وفرقاطات حربية ومنصات ومنظومات محلية الصنع.
3: استعراض للقوة البحرية التركية في خليج إزميت بولاية كوجايلي شمال غربي تركيا. سفن حربية وغواصات وطائرات مسيرة ومنصات جوية تجتمع في استعراض يسبق فعاليات تكنوفيست الوطن الأزرق.
4: اليوم نحن في تكنوفيست، وهو حدث مهم يعكس مبادرة التكنولوجيا الوطنية في تركيا. ننتظر جميع شبابنا للمشاركة، وأنا أعمل هنا أيضاً ضمن فريق التنظيم، وفي الوقت نفسه أدرس في جامعة كوجايلي تخصص صيانة المحركات، ونكرر دعوتنا لجميع الشباب للحضور إلى هنا.
3: 5 ساعات من المرور البحري للأسطول التركي عبر 11 نقطة على امتداد إزميت تتقدمها سفينة تيجيجي أناضولو الهجومية البرمائية. في سماء إزميت منظومة طائرات حربية حاضرة بأنواعها يتصدرها سلاح المسيرات الجوية المحلية الصنع.
5: أنا عمر من أذربيجان. كما تعلمون، شهدت منطقة قرباغ صراعاً استمر سنوات عديدة بين أذربيجان وأرمينيا، وفي حرب عام 2020 كان للدعم التركي دور مهم جداً. لهذا أحب تكنوفيست وأشعر بالفخر بما تمثله هذه الصناعات والتقنيات.
3: هنا ترى جانباً من الصناعات الدفاعية التركية التي تتوسع من السفن الوطنية إلى الأنظمة غير المأهولة في مشهد متكامل للقوات البحرية والجوية. تكنوفيست الوطن الأزرق يفتح أبوابه للزوار صباح الأربعاء ويستمر 4 أيام. على امتداد خليج إزميت قوة ضاربة للبحرية التركية في استعراض للصناعات الدفاعية الوطنية. الأمر لا يقتصر على المناورة الحربية وتقديم القدرات القتالية أمام أعين المواطنين الأتراك، بل تعمل أنقرة على تصدير سفن حربية محلية الصنع إلى الخارج. من خليج إزميت، ولاية كوجايلي، سامي برهوم، تريتي عربي.
2: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. 9 شهداء بغارات إسرائيلية على غزة، والحي يطالب الوسطاء بحماية اتفاق وقف إطلاق النار من الانهيار. ترامب يقلل من أهمية مضيق هرمز ويلوح بعقوبات قوية على إيران، وعرقجي يبحث مع باكستان سبل التوصل إلى حلول سياسية. بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، الرئيس أردوغان يؤكد أن تركيا لا تزال تتصدر دول العالم في تقديم المساعدات الإنسانية. ختام نشرتنا، إلى اللقاء بإذن الله.

من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عربي.

0: السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجي ولنا وقفة. يصل رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف إلى بغداد حاملا في جعبته كثيرا من الملفات المشتركة والحساسة لجهة نوعية الملفات وتوقيت بحثها. فصادرات النفط العراقية تختنق في مضيق هرمز، وملف حصر السلاح بيد الدولة العراقية يقترب من ملامسة موعده النهائي الشهر المقبل. والعلاقات الثنائية بين البلدين لطالما خضعت للتجاذبات السياسية والجغرافية وأثرت فيها المعطيات الإقليمية. فهل تنجح زيارة قالباف في حلحلة الملفات العالقة بين البلدين؟ وكيف سيتعامل الطرفان ومعهما دول الإقليم مع ظروف التوتر القائمة في المنطقة وتداعياتها؟
1: رئيس البرلمان الإيراني والمكلف برئاسة الوفد الإيراني محمد باقر قالباف في العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية تستمر يومين وتحمل في طياتها العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية. قالباف استهل زيارته بالقول من قلب بغداد إن الدول الإسلامية في المنطقة بحاجة إلى توسيع مجالات التعاون وإقامة علاقات عميقة ومستدامة.
2: اليوم أصبح الواقع القبيح للصهاينة واضحا لشعوب العالم، ويتم الاعتراف بإسرائيل عدوا للبشرية. يجب أن تكون للدول الإسلامية الإقليمية علاقات أمنية عميقة بينها حتى يتطور التعاون الاقتصادي المستدام، وجمهورية إيران الإسلامية مستعدة لذلك.
1: من جهته دعا رئيس البرلمان العراقي هيبة الحلبوسي إيران خلال استقبال قالباف لمنح صادرات النفط العراقية عبر مضيق هرمز، خصوصية بما يراعي مصالح البلدين. ومضيق هرمز وملف النفط العراقي هو أحد أبرز الملفات العالقة بين بغداد وطهران في ظل إغلاق المضيق جراء الحرب. كما يبرز ملف الفصائل العراقية الموالية لإيران في ظل وجود فصائل مسلحة موالية لإيران في حربها وممولة من طرفها، وفي ظل التحركات الحكومية لحصر السلاح بيد الدولة مع موافقة بعض الفصائل على تسليمه. ولعل ذلك الملف سيكون حاضرا في الجلسات العلنية والمغلقة بين قالباف والمسؤولين العراقيين. قالباف ليس رئيس البرلمان الإيراني فحسب، بل هو رئيس وفد التفاوض وهمزة الوصل بين الإطار السياسي الإيراني والحرس الثوري، وهو مقرب من الجانب العسكري الإيراني. والعراق لديه علاقات قوية بالولايات المتحدة ودول الخليج، وقد تحمل الزيارة رسائل سياسية لأطراف معينة. وبحسب وسائل إعلام تابعة للبرلمان الإيراني، فإن الزيارة تدور حول التطورات الإقليمية وأمن الحدود العراقية الإيرانية ومكافحة الإرهاب.

0: بغداد لا تأتي ربما في ظروف طبيعية، بل هي لحظة تتقاطع فيها العديد من الأزمات. نتحدث عن أزمة مضيق هرمز، نتحدث عن المفاوضات الأمريكية الإيرانية، أزمة النفط العراقي، قرار بغداد حصر السلاح بيد الدولة. والنقطة الأهم أن محمد بقر قليباف يجمع الآن ما بين منصبي رئيس البرلمان ورئيس الوفد المفاوض مع واشنطن. بكل هذه التقاطعات وبكل هذه المعطيات أستاذ معا، كيف يمكن وصف هذه الزيارة في هذا التوقيت الحساس؟
1: طيب يومك أستاذ حسام والسادة المشاهدين والضيف الكريم. واضح أن الوقت حقيقة لديه أبعاد مهمة لهذه الزيارة. نحن نعلم أن العراق يدفع كثير من التضحيات وثمنا غاليا للتداعيات الإقليمية، خصوصا ما يتعلق بغلق مضيق هرمز كما تفضلتم في الإشارة إليه، وفي العلاقات الإيرانية الأمريكية خصوصا بعد الضربات التي حصلت أكثر من مرة بين إيران وأمريكا. عليه الحكومة العراقية تحاول أن تعطي رسالة واضحة إلى الجانب الإيراني بأن العراق لا يمكن أن يبقى ويستمر كحديقة خلفية وساحة كمصدات للصراع الإيراني مع الدول الإقليمية وأمريكا، ومن ثم أن تكون العلاقات متكافئة بين الطرفين، لأن نعلم هناك إشكالية كبيرة الآن يعيشها العراق والحكومة العراقية تحديدا فيما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة والسقف الزمني المحدد 30 سبتمبر. ونعلم أن هذه الفصائل تابعة عقائديا وعسكريا إلى إيران. على هذا الأساس الجانب الذي سيشغل حيزا أكبر من المفاوضات هو الوضع الأمني، أي موضوع الفصائل المسلحة، ومطلوب أن إيران ترفع يدها عن استثمار هذه الفصائل واستغلالها، لأنها تسيء إلى أولا العلاقات العراقية العربية وهذه ناحية مهمة. ثانيا الجانب الأمريكي، هناك عامل ضاغط من الجانب الأمريكي على الحكومة العراقية في أن تنهي ملف هذه الفصائل والأسلحة في هذا السقف الزمني المحدد 30 سبتمبر. ومن ثم العراق يعيش في خنق اقتصادي كبير جدا، لأن إيران الآن تعامل العراق كخصم في منع استمرار تصدير النفط من خلال مضيق هرمز، علما أن العراق يعتبر كما ذكرت الرئة الاقتصادية التي تتنفس منها إيران هروبا من العقوبات الدولية، تعتبر أيضا ساحة صراعات لإيران ضد أمريكا والدول الأخرى. وهنا مطالب واضحة طالبه السيد رئيس البرلمان العراقي بأن إيران تحسب الاعتبارات والعلاقات العراقية الإيرانية المتطورة على مأخذ الجد، وأن تسمح للنفط أن يمر، وإلا كيف يمكن أن تدعي إيران بهذه العلاقات وحسن الجوار والعلاقات التي يجب أن تربط الطرفين، ويعامل العراق كطرف عدو أو خصم يمنع تصدير نفطه من خلال مضيق هرمز. في جعبة العراق الحكومة العراقية الكثير من الحقيقة الأوراق التي يمكن أن تلعبها والمطالبات التي تضعها أمام المبعوث الإيراني، ومن ثم على إيران أن تأخذ على محمل الجهد المتغيرات في المنطقة الإقليمية والدولية. يعني عملية
0: يعني لو تسمح لي، ربما هذه المعطيات أيضا تحاول طهران أن تلعب بها أو توازنها عبر ميزان محدد. ننتقل إلى الأستاذ شاوردي لنعرف كيف توازن طهران الآن ما بين هذه المعطيات. أستاذ شاوردي، يعني إيران بطبيعة الحال تبحث الآن عن تثبيت نفوذها وشروطها، في ذات الوقت تبحث عن منفذ أو حل للأزمة التي هي عالقة فيها الآن، سواء مع واشنطن أو أزمة مضيق هرمز. الزيارة الآن إلى العراق سيد شاوردي، هل تبحث عبرها طهران عن مخرج تفاوضي للعراق أم تثبيت شروطها عبر بوابة العراق؟
2: التحية طيبة لك يا أستاذ حسام وللأستاذ معا ولجميع المشاهدين.
0: أهلا بك.
2: لا، هي بكل تأكيد يعني زيارة لبحث العلاقات الثنائية في الدرجة الأولى بين إيران والعراق، ولا شك يعني هناك ملفات إقليمية ودولية أيضا ستكون على جدول الأعمال. يعني اليوم الحرب الأمريكية الإسرائيلية

0: الإسرائيلية للأسف على إيران أثرت سلبا على كل دول المنطقة. يعني كل المنطقة تتأثر اليوم، الاقتصاد العالمي يتأثر بسبب هذا العدوان الأمريكي الإسرائيلي، ومن ضمنها العراق والدول الخليجية الأخرى. إيران نفسها يعني تتأثر سلبا مما يحصل اليوم في مضيق هرمز، والتجارة والاقتصاد يعني بين العلاقات التجارية الاقتصادية بين بغداد وطهران أيضا تأثرت وتأثر سلبا. وهناك مشاكل وأزمات حقيقة يعني حصلت، لذلك نحن بحاجة إلى تنسيق بين البلدين، وأعتقد الزيارة ستبحث كل هذه القضايا بالإضافة للقضايا الأمنية التي تؤثر على الأمن القومي في إيران والعراق، ومكافحة الإرهاب والجماعات طبعا الانفصالية الإيرانية التي تستغر يعني مستغرة هي منذ عقود في العراق، وتعمل على ضرب الأمن داخل إيران من خلال التعاون بشكل مباشر مع أمريكا وإسرائيل. على بالرغم من أن حقيقة لا حكومة إقليم كردستان ولا الحكومة المركزية العراقية في العراق تريد لمثل هذه الجماعات الانفصالية أن تزعزع الأمن المشترك على المناطق والحدود المشتركة بين إيران والعراق. فلذلك هذه ملفات حقيقة مهمة بالنسبة لطهران وبغداد. وللأسف يعني الدور الأمريكي مخرب، يعني هذا الكلام يعني اللي نسمعه عن فصائل موالية لإيران وأن إيران لديها فصائل في العراق، حقيقة الأمور ليست هكذا. أنا لا أتصور الأمور هكذا. الذي يتدخل هو اليوم الولايات المتحدة الأمريكية، حتى لو افترضنا أنه توجد فصائل لديها علاقات مع إيران، تعود هذه العلاقات طبعا لفترة مكافحة الإرهاب والحرب على داعش. يعني تعرف يعني كان هناك دعم من قبل إيران للعراق عندما اجتاح للأسف الشديد الإرهاب وتنظيمات تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية أراضي شاسعة في العراق. يعني إيران كانت إلى جنب العراق وهذه العلاقة
1: طيب سيد
0: تشكلت،
1: شاوردي،
0: هي
1: لو
0: ليست
1: تسمح لي،
0: علاقة للتدخل في العراق
1: لو
0: بكل
1: تسمح لي سيد
0: تأكيد.
1: شاوردي، دعني انقل هذه النقطه للاستاذ معن الجبوري. استاذ معن، يعني الاستاذ شاوردي يتحدث على ان ربما مساله الفصائل المسلحه الموجوده الان في العراق ليست ذات اهميه من خلال زياره قاليباف الحاليه، وان الموضوع المهم الان هو العلاقات العراقيه الايرانيه، في حين ان عديد من التحليلات تتحدث على ان هذه هي احد المسائل المهمه ولها توقيت محدد الآن، وهو حصر السلاح بيد الدولة. كيف تنظر العراق الآن، وما هو رأيك بمسألة أن الفصائل لا تشكل منعرجا مهما الآن من خلال هذه الزيارة؟
2: أستاذ حسام، كيف يعني هذه الفصائل لا تتبع إيران ولا تشكل إشكالية كبيرة ومنعرجا كبيرا في العراق؟ إذا ما تحدثنا بتفكيك المشهد، طبعا أولا هذه الفصائل تعلن عن نفسها ولائيا بتبعاتها لولاية الفقيه وقاني. خلال زيارته قبل بضعة أيام للعراق التقى بهم وطلب منهم عدم تسليم السلاح إلى الدولة، وبالتالي الإيعاز جاءهم. حتى خطاب بعض القوى السياسية قد تغير عندما كانت بعض القوات موافقة على أن تسلم السلاح في هذا السقف الزمني المحدد 30 سبتمبر، والآن أصبح هناك ضغط على الحكومة بأن تتريث وأن تمدد الموعد. هذه ناحية. الناحية الأخرى، الدول العربية الشقيقة تعرضت إلى قصف مباشر من العراق ومن هذه الفصائل، وحدث إشكال حتى اللحظة العلاقات الدبلوماسية، والآن محاولات من القوى السياسية العراقية، وفود تزور دول الخليج العربي، تزور سوريا، الأردن، في سبيل رأب الصدع وتحقيق إعطاء صورة إيجابية عن العلاقات العراقية العربية. وحصل صدرت بيانات، حصل اجتماع بين دول الخليج العربي والأردن، وصدر بيان إلى الحكومة العراقية رسمي بأن توقف هذه التجاوزات والضربات التي وجهت من الفصائل، يعني إساءة للعلاقات، هذه ناحية. الناحية الأخطر، ونحن الآن نعيش في العراق أزمة اقتصادية ضخمة جدا، هو أن هذه الفصائل الآن تعتبر العراق بيئة طاردة للاستثمار. الزيدي عندما السيد الزيدي رئيس الوزراء عندما زار واشنطن وقع أكثر من 50 اتفاقية استثمار وتعاون استراتيجي مع كبريات الشركات الأمريكية، لم تأتي شركة واحدة، لأن هذا السلاح للفصائل يهدد العراق، يهدد طيب الأمن في العراق، ويهدد المصالح الأجنبية في العراق، بالتالي ينعكس على الداخل
1: دعني
2: العراقي.
1: دعني أعكس هذه النقطة إلى السيد شاوردي. سيد شاوردي، حسب وجهة نظرك كيف يمكن إذن تفسير زيارة إسماعيل قاآني والتي تبعتها زيارة لقليباف اليوم إلى بغداد؟ طبعا
0: هو طبعا قضية السلاح أستاذ نعم أستاذ حسام، يعني قضية السلاح إيران أعلنت بشكل رسمي من قبل كل المسؤولين، سواء من قبل الرئيس مسعود بيزشكيان ومن قبل محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان وعباس عراقشي وزير الخارجية، كل هؤلاء يعني تحدثوا بشكل شفاف أن القضية قضية عراقية داخلية لا شأن لإيران فيها. أي قرار يتخذ من قبل البرلمان العراقي ومن قبل الحكومة العراقية هو محترم من قبل إيران. يعني أنا أستغرب حقيقة الأستاذ معنا الآن يتحدث ويقول أن الجنرال قاآني ذهب للعراق وطالب الفصائل أو بعض من الفصائل بعدم تسليم السلاح للحكومة. أنا حقيقة يعني لم أرى مثل هذا الكلام على لسان
1: العراقية. لو تسمح لي أستاذ الجبوري لو تسمح لي دعني شاوردي يكمل فكرته، نعود إليك مرة أخرى. تفضل شاوردي.
0: نعم أي نعم عزيز أستاذ حسام، يعني تفضل. هل سمعت مثلا من سيد الزيدي أو من قبل رئيس البرلمان أو من قبل أي مسؤول عراقي آخر قال أن الجنرال قاآني جاء وللعراق وهو طالب الفصائل بعدم تسليم السلاح؟ يعني لا يوجد هذا الكلام، هناك كلام غير مؤكد، يعني ليست لديه مصادر، اتهامات توجه لإيران أنها توعز بأوامر مثل هذا الكلام لبعض الجماعات يعني أو الفصائل في العراق. حقيقة إيران لا تتدخل في الشؤون الداخلية العراقية.
1: طيب أستاذ شاوردي،
0: وهذا لا يخدم حتى أجندة إيران. يعني اليوم الاستقرار في داخل العراق بالنسبة لإيران مهم جدا، لأن طيب هناك علاقات.
1: هذه النقطة التي أريد أن أقولها للأستاذ الجبوري، لو تسمح لي سيد شاوردي.
0: دولار.
1: اسمح لي، هذه النقطة هي الأهم ربما أستاذ الجبوري. هل برأيك يعني هل من مصلحة إيران الآن خلق زعزعة داخلية في العراق وهي الآن تواجه مناكفات وحربا وجمودا في مسار المفاوضات مع واشنطن؟ ألا يعتبر ربما الآن استقرار سياسي وأمني داخل العراق أحد المصالح المهمة لطهران برأيك؟
2: أستاذ حسام، أدوات هذه الفصائل، حزب الله في لبنان، الحوثيين في اليمن، الفصائل المسلحة الولائية في العراق، سابقا كان النظام السوري، هذه أدوات وأذرع تستعملها إيران في
1: نعم نعم أنا أتحدث الآن عن وضع العراق تحديدا أستاذ الجبوري، لو تسمح لي أتحدث عن وضع العراق تحديدا.
2: نعم
1: في هذا التوقيت
2: نعم لا تريد أن تفقد أتفق معك، لا تريد أن تفقد هذه الفصائل قوتها. نعم إيران تعتبر هذه الفصائل من أدواتها الفاعلة في المنطقة ضد المصالح الأمريكية، يعني كانت تقصف السفارة الأمريكية في قلب بغداد، كانت تقصف مطار بغداد، قاعدة فيكتوريا، تقصف عين الأسد، تقصف حرير، حتى اللحظة التي نتحدث بها تقصف كردستان. الفصائل تقصف كردستان وإيران تقصف كردستان، الفصائل تدعي وجود مصالح أمريكية وعسكريين أمريكيين، وإيران تدعي كما تفضلتم في المقدمة والضيف العزيز أن هناك عملاء وانفصاليون في العراق يعملون بالضد من إيران، وهذا الأمر غير ليس له وجود. هناك معارضة إيرانية، لديهم لجوء دولي، لجوء سياسي وإنساني في كردستان العراق بإشراف الأمم المتحدة، يعني لا الحكومة العراقية قادرة على منعهم ولا حكومة تقليد كردستان، وهؤلاء غير مسلحين. يعني هذا المعارضة، هذا الواقع الحال في العراق عزيزي. إيران لا تريد أن تخسر قاعدتها الأساسية.

0: والنقطة مهمة
1: المسلحة في العراق.
0: شاوردي أستاذ شاوردي، طيب يعني إذا كان مسار طهران الآن عقب زيارة قاليباف ربما خطوة لإيجاد مسارات سواء دبلوماسية أو أمنية مع العراق، لأن المصلحة الآن مشتركة ما بين إيران والعراق، الآن كيف يمكن أن توازن طهران ما بين محاولة تثبيت نفوذها وما بين أيضا محاولة أن لا تفقد أحد أدواتها وأذرعها المهمة للضغط على الولايات المتحدة؟ يعني الآن التفاوض ما بين واشنطن وإيران يعتمد على أدوات ضغط، إحدى هذه الأدوات هي مضيق هرمز، وتريد أيضا أن تثبت نفوذها لتضغط على واشنطن. كيف ستوازن يعني هذا الميزان خصوصا أنها تريد أن تلعب بدبلوماسية مع العراق؟
2: عزيزي الأستاذ حسام، إيران واضحة تماما في سياستها تجاه يعني العراق حقيقة، وهذا الكلام كما قلت يعني اتهامات، ليست لديه أي مصادر، يعني لا توجد مصادر رسمية. أنا يعني نعود لأربعين يوما حوالي قبل اليوم، جرت مراسم تشييع للشهيد السيد علي الخامنئي في العراق، يعني أنتم كلكم رأيتم، والعراق رسميا أعلن عن أنه 10 ملايين إنسان في العراق شاركوا في هذه المراسم، وجرت فقط في مدينتين في كربلاء والنجف. عندما يكون 10 ملايين إنسان يأتون ويشاركون في هذه المراسم، هؤلاء لديهم عقول، يعني لو كانوا يعلمون يعني ولديهم حقيقة هذا الكلام صحيح أن إيران تعبث بأمن العراق ومصالحه وهي تضحي بالعراق، لما شارك هذا العدد المليوني في مراسم تشييع الشهيد السيد علي الخامنئي؟ هذه المراسم لو جرت في أماكن أخرى أيضا لرأيت ملايين من أخواننا العراقيين الشرفاء لشاركوا في هذه المراسم.
0: طيب أستاذ شاوردي، يعني وضحت هذه النقطة، لو تسمح لي وضحت هذه النقطة،
2: هذا الكلام غير صحيح اللي نسمع،
0: يعني نريد أن ننتقل إلى نقطة أخرى مهمة أستاذ معن الجبوري،
2: بس عندي شوي أعطيني وقت.
0: وضحت لا وهذه النقطة وضحت، سأعود إليك مرة أخرى لضيق الوقت سيد شاوردي، اسمح لي أستاذ الجبوري، يعني الآن العراق بطبيعة الحال يتأثر بكل قرار صادر حول مضيق هرمز، هل برأيك العراق يلعب الآن دور النأي بالنفس عن أي صراع إيراني أمريكي؟ هل يرى ذلك خيارا صحيحا الآن؟
1: نعم، هي هذه سياسة العراق، مطالب الشعب العراقي هذه، وبصراحة الحكومة العراقية تعلن عن ذلك وتعطي تطمينات إلى الجانب الأمريكي، علما أن سماء العراق أستاذ حسام كانت مسرحا للعمليات، يعني بحكم الجغرافيا العسكرية التي نعيشها، الصواريخ الإيرانية والمسيرات الإيرانية تمر من سماء العراق، والطائرات الإسرائيلية والطائرات الأمريكية تمر من سماء العراق تقصف إيران. العراق هو ضحية، يعني على إيران أن تأخذ بنظر الاعتبار هذه التضحية التي يقدمها العراق، ومن ثم الآن متضرر كما تفضلت حول مضيق هرمز. يعني لماذا إيران لم ترفع الحصار عن العراق إذا هي صحيح يعني الشعب العراقي نعم متعاطف مذهبيا مع ولاية الفقيه، لا هذا شيء لا ينكر وهذا شيء يحترم، لا نعم، لكن أنا بالمقابل سأذكر صديقي العزيز أيضا المظاهرات التي حصلت في البصرة وفي كربلاء والنجف والناصرية والعمارة وبغداد، كل المحافظات الشيعية،
0: الهتافات التي صدعت إيران برا
1: رجال نسمح لهذه الفكرة.
0: نعم
1: إيران برا بغداد تبقى حرة، ماذا تفسر هذا والشيعة يهتفون بهذا الهتاف؟
0: طيب وضحت النقطة أستاذ الجبوري، وضحت هذه النقطة، دعنا ننتقل إلى
1: أستاذ شاوردي عن مصالح مشتركة.
0: أستاذ شاوردي، يعني الآن طهران تحتاج إلى تخفيف الضغط الاقتصادي عليها، والعراق أيضا يحتاج إلى فتح صادراته، يعني هل يمكن أن يصبح العراق جزءا من الحل في هرمز، لا مجرد متضرر من هذه الأزمة عبر التحركات الدبلوماسية الإيرانية الآن؟
2: عزيزي أستاذ حسام، بكل تأكيد نحن لا نريد إلحاق الضرر بأي من دول الجوار، بدءا من العراق وصولا إلى سلطنة عمان، نشعر أن أشقائنا في هذه المنطقة يعانون حقيقة من التوتر الحاصل الآن بسبب كما قلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وإلا لا أحد يستطيع أن ينكر أن هذا المضيق لم تستخدمه إيران طيلة التاريخ كسلاح لا ضد أمريكا ولا ضد دول الجوار. أمريكا عندما عسكرت المضيق واستخدمته كسلاح في حربها على إيران. اضطرت إيران لاتخاذ سياسات معينة لتضمن أمنها في المنطقة الخليجية. اليوم يعني قبل شوية ترامب يعني نشر تغريدة، ما بعرف تصريح يعني أنا قرأته قبل حوالي ساعة، هو يتحدث عن أنه يسيطر على المضيق بشكل كامل وأزال الألقام. طيب يعني إذن المشكلة في الجانب الأمريكي هو الذي يمنع العراق للأسف من تصدير النفط، ما دام ترامب يقول نحن نسيطر على المضيق وأزلنا الألقام، طيب لماذا يعني لا يسمح لأشقائنا في العراق لتصدير النفط إذا كان كلامه صحيح؟ على كل حال نحن نتمنى طيب أن تنتهي الأزمة وأن نعم. يستطيع العراق أن يصدر النفط، ليس فقط العراق حقه أن يصدر طيب. النفط الدول هذه الجوار يعني كل ميزانيتها على النفط يا أستاذ حسام، ولا نريد لأحد أن يعاني. بس بثواني نعم. يعني عن قضية السلاح، نحن لم نقول أن السلاح يجب أن يبقى بيد الفصائل طيب. العراقية، لا يوجد أي تصريح من قبل إيران، لكن الأمريكي عندما يقول يجب أن ينزع هذا السلاح، هذا أيضا تدخل.
0: أستاذ جبوري، العراق يريد الآن علاقات متوازنة مع طهران وواشنطن وتركيا أيضا والخليج، يعني هل ربما أن تتحول هذه الأزمة الحالية إلى فرصة نعم. لبغداد لإعادة تعريف موقعها الإقليمي بدلا من أن تصبح ساحة أو ساحة نفوذ للتنافس الإقليمي باختصار إذا سمحت؟
1: نعم العراق يحاول أن ينهى بنفسه، بدليل الآن هناك مفاوضات اقتصادية مع الجانب التركي، الجارة تركيا، من أجل إعادة تصدير النفط وزيادة ضخ النفط عبر الموانئ التركية جيهان وغيرها. ثانيا فتح أيضا بانياس عبر سوريا ومع الخليج العربي، لأن العلاقات أنا ذكرت تصدعت مع دول الخليج من خلال توجيه ضربات مستمرة من الفصائل. طبعا بالمناسبة الأخ يقول نحن لا نتمنى، كيف أمريكا تمنع العراق من تصدير النفط؟ لو هو إيران التي منعت، لماذا لا تصدر بيان أمريكا الآن قاهاني في العراق، عفوا قليباف، لماذا لا يعلن موافقته والسماح للنفط العراقي بالمرور رسميا وإذن من الحكومة الإيرانية كي يتصرف العراق أيضا آنذاك مع أمريكا بالموقف بالشكل المقابل؟ الموقف الإيراني بعد تمنع إيران مرور النفط كل العالم وكل دول الخليج والعراق المتضرر الأكبر. بالجانب الآخر إيران تدعي أن العراق قريب منها، نعم قريب العراق بحكم الجغرافيا وبحكم العلاقات، لكن إيران لم تضع اعتبارا لحصول دول الجوار والصديقة والشعب الصديق الذي تتحدث عنه 10 ملايين شخص عراقي الذين شيعوا خامنئي، لماذا لم تساعدهم؟
0: أشكرك، انتهى وقت البرنامج. شكرا أيضا للكاتب والمحلل السياسي الأستاذ سعيد شاوري اللي كنت معنا من طهران. شكرا لكم أيضا أنتم مشاهدين على طيب المتابعة، دمتم في أمان الله.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم فيه رائد المصري وتتابعونا فيه الليلة. في اليوم العالمي للعمل الإنساني، تركيا تشدد على أن تقديم المساعدات الإنسانية مسألة ضمير تتجاوز السياسة. دعوات